0: للجزيرة إن المحادثات بين وفدي إسرائيل ولبنان في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف اليوم الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في الجنوب، في حين أشار السفير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ستدفع بمبادرة جديدة يحدد عبرها الجيش الإسرائيلي المناطق التي على الحكومة نزع سلاح حزب الله فيها. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وكانت مراسلة الجزيرة فادت بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، وقال حزب الله إنه استهدف قوات ومعدات إسرائيلية في عدة مواقع جنوبي لبنان. في الأثناء تواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان من بينها حاروف وفرون وأرنون ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية. ومعنا مشاهدينا الآن شبكة مراسلين لمناقشة كل هذه التطورات، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، مرحبا بك، ضعنا في آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية، خاصة في ظل ما رشح إلى حد الآن بشأن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين ولقائه الرئيس شي جين بينغ.
1: والبيت الأبيض الآن يعتبر هذه الزيارة أكثر من ناجحة، والدليل فيما يخص الموضوع الإيراني بوجه خاص، ليس على مستوى العلاقة الثنائية والتجارية والتنافس، لكن في الموضوع الإيراني بدأ على الأقل من خلال تصريحات رسمية في الولايات المتحدة أن هناك نوعا من التقارب الكامل والتطابق حتى في الرؤى. البيت الأبيض في بيانه قال اليوم مثلا أثناء وجود الرئيس الأمريكي في بيجين، يقول البيت الأبيض مثلا إن الطرفين، إذا الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، يتفقان الآن ورسميا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على السلاح النووي، وهذه اللغة لم تكن مسموعة من قبل هنا في الولايات المتحدة. كان دائما المراقبون هنا وربما حتى بعض أعضاء الحكومة في الولايات المتحدة يعتقدون أن هناك تقاربا وتعاونا استراتيجيا صينيا إيرانيا في هذه الحرب، لكن هذه المعطيات أن البلدين اتفقا كما يقول البيت الأبيض على أن إيران لا يمكن السماح لها بالحصول على أي سلاح نووي مستقبلا يعتبر تقدما ملحوظا ولافتا. البيت الأبيض يقول أو يكشف أيضا أن الصينيين أثناء حديثهم للرئيس الأمريكي يرفضون عسكرة مضيق هرمز، رسالة هنا لطهران. طهران هي التي استولت على مضيق هرمز وسيطرت عليه بالشكل الذي نراه. الآن الصينيون يبدو أنهم غير مرتاحين لهذا الموقف، ويتفقون إذن مع الجانب الأمريكي كما كشف البيت الأبيض أن على الإيرانيين أن يفتحوا هذا المضيق ويظل مفتوحا أمام، كما قال البيان، تدفق الحر للطاقة العالمية. أيضا الطرفين اتفقا في نهاية المطاف على أن السلوك الإيراني ليس من صالح الاقتصاد الدولي، وأهم شيء هو هذا التقارب في الرؤى. ربما ما يحققه الرئيس الأمريكي أن عرض ما عرض من أفكار، والنتيجة كانت أن الرئيس الأمريكي صرح في نهاية اليوم الأول لهذه الزيارة في بيجين أن نظيره الصيني عرض عليه المساعدة. لم يبدي الصينيون معارضة مثلا للمواقف الأمريكية حسب ما نفهم من تصريحات الرئيس الأمريكي، بل قدموا على العكس من ذلك المساعدة بشكل أو بآخر. لم يقل الرئيس الأمريكي حقيقة، لم يكشف عن أي نوع من المساعدة والدعم يمكن أن تقدمه الصين في هذه القضية. ربما ليست مساعدة عسكرية لعملية الحصار الأمريكي المستمرة للموانئ، ولكن ربما أو توقعات، هنا تكهنات، عبارة عن تكهنات، ربما مساعدة من حيث الدبلوماسية والوساطة مع طهران مستقبلا، أي إضافة إلى العنصر الباكستاني ربما نرى قريبا وفي العلن دورا صينيا تجاه إيران لإقناعها ربما بتليين مواقفها للوصول إلى حل ما والخروج من هذه الأزمة. في غضون كل هذا الرئيس الأمريكي يحقق انتصارا ثالثا في مجلس النواب اليوم. مجلس النواب أيضا الديمقراطيون معارضون الحرب كانوا تقدموا بمشروع قانون يوقف صلاحية الرئيس الأمريكي في إعلان الحرب والمضي قدما في العملية العسكرية. هذا المشروع لم يتمكن من تمريره للمرة الثالثة في مجلس النواب، والمرة الثالثة والرابعة أعتقد في مجلس الشيوخ. 212 من المشروع المشرعين ينصبطوا لصالح استبرار العمليات وصلاحية رئيس 112 50% يعني صوتوا ضد. وبالتالي عمليا الرئيس الأمريكي الآن ليس مقيد اليدين، الكونغرس ب 50% لكن هذا رقم مهم معه في هذه السياسة التي يتبعها مع إيران. وبالتالي لا شيء الآن يقف أمام الرئيس الأمريكي في الاستمرار في التعامل مع إيران بالشكل الذي يراه جيدا وفي مصلحة الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى طهران ومراسلنا محمد البقالي. محمد مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات في ضوء التصريحات عراقجي الأخيرة في الساعات القليلة الماضية وعبور نحو 30 سفينة مضيق هرمز بالتنسيق مع الجانب الإيراني والرسائل التي يحملها كل ذلك من تصريحات وكذلك ما استجد بشأن عبور هذه السفن.
2: هي في الحقيقة هذا يعضد ذاك، التصريحات تعضد الأفعال والعكس صحيح. ما الذي يقرأ من القرار الذي اتخذته إيران هذا اليوم بأن تسمح بعبور 30 سفينة في وقت دقيق تم اختياره بعناية بوجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين واضحا، وهي تأكيد على أن مفتاح مضيق هرمز هي بيدها لا بيد غيرها، وأنها تبسط سيطرتها على المضيق، وأن من أراد العبور فعليه أن ينسق مع طهران وليس مع أي جهة أخرى. وهذا الأمر قاله بشكل واضح وزير الخارجية عباس عراقجي الذي اعتبر بأن المضيق في الحقيقة هو مفتوح وإنما يجب فقط التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية. لماذا هذا الأمر يأتي مهم؟ لأن معظم هذه السفن الثلاثين التي سمح لها بالعبور هي صينية، وطبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجود في الصين، أي أنه حتى وهو في الصين فلن يسمح لعبور السفن الصينية إلا بإذن إيراني وليس بإذن القوات الأمريكية التي ترابط غير بعيد في بحر العرب. هذا من جهة. من جهة ثانية الرسالة الأخرى وهي أن المسارات التي تحددها طهران هي آمنة، لأن هناك حديث بطبيعة الحال على أن ألغاما قد زرعت في مضيق هرمز. إيران تريد أن تقول من هذه الخطوة أن المسارات التي تحددها والتي يمكن للسفن أن تتبعها إذا اتبعت ما تفرضه إيران من شروط قبل العبور هي آمنة دون أي مخاطر. وهذا الأمر مرة أخرى جدد عليه التأكيد الحرس الثوري الذي أكد بأن التنسيق مع البحرية الإيرانية هو أمر لازم وليس فقط على مستوى الإجراءات التي يجب أن يتم اتباعها، ولكن أيضا عبر المسارات التي تحددها طهران. أيضا كان واضحا ربما مسألة ثالثة وهي رسالة دبلوماسية، لأن وكما نعلم فهناك نقاش الآن في المجلس الأمن الدولي، سيتم مناقشة قرار جديد وهناك زخم حول القرار الأمريكي الذي يتم أو الذي تبغي واشنطن تمريره بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، أكثر من 112 دولة. كان لافتا هذا الحديث، حديث وزير الخارجية الإيراني بأن المضيق مفتوح، وكأنه يريد أن يفرغ هذا القرار من مضمونه ويرسل رسالة بأن إيران لا تعتبر أن هذا المضيق مغلقا وإنما تعتبره خاضعا لشروط معينة يجب اتباعها. وهذا الأمر في الحقيقة أكد عليه أيضا نائب الرئيس الذي قال بأن المضيق كان ملكا لطهران وسيبقى كذلك ولن يتم التخلي عن هذا الأمر مهما كان الثمن.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا، كنت معنا من طهران. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في ظل استهداف كريات شمونة وكذلك الحديث عن إصابة جندي في الميدان في جنوب لبنان، وما تناولته الصحف الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي بشأن آخر التطورات المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. يبدو أن فاطمة غير جاهزة معنا، سنعود إليها بعد قليل، لكن لا بأس بالانتقال إلى تامر الصمادي في بيروت ليحدثنا أكثر عن الوضع هناك. تامر مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية وكذلك موقف حزب الله ميدانيا وسياسيا مما يجري.
3: أبدأ سياسيا مراد، حالة من الخلاف الكبير

0: التي تجددت خلال الساعات الماضية جراء هذه المحادثات التي انطلقت في الولايات المتحدة بمشاركة لبنان وإسرائيل وبرعاية البيت الأبيض. هذه المحادثات عادت مرة أخرى الجدل إلى واجهة الأحداث هنا في بيروت. حزب الله عاد ليقول من خلال أو عبر كتلته البرلمانية بأن هذه المفاوضات تجري على وقع ما سماه بالتوسع الإسرائيلي في القرى والبلدات التي بات يسيطر عليها في الجنوب اللبناني. يتهم السلطة اللبنانية التي ذهبت لهذه المحادثات بأنها تقدم ما سماها أيضا بالتنازلات المجانية. يرفض المفاوضات المباشرة ويطالب بأن تكون تلك المحادثات مع الجانب الإسرائيلي غير مباشرة. ويؤيده في هذا المنطق حركة أمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. لكن الرئاسة اللبنانية رئاسة الحكومة أيضا يتمسكان بهذه المحادثات المباشرة، يرون فيها ضرورة استراتيجية مهمة للبنان للخروج من هذه الحرب. لكن بطبيعة الحال الأولويات مختلفة. الجانب اللبناني المفاوض اللبناني الذي ذهب إلى الولايات المتحدة ويرأس هذه المفاوضات عن لبنان الدبلوماسي سيمو كرم لديه أولويات، وأولى هذه الأولويات هي تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ومن ثم بحث النقاط الأخرى المتعلقة بالأراضي المتعلقة بالحدود وعودة الأراضي والقرى والبلدات التي باتت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عودة النازحين وعودة الأسرى. وهذه الأولويات تتضارب مع الأولويات الإسرائيلية والأمريكية. إسرائيل وأمريكا يسعيان في الدرجة الأولى من خلال هذه المحادثات إلى نزع سلاح حزب الله بالدرجة الأولى. الجانب اللبناني كان أكد أكثر من مرة أنه يسعى إلى حصرية السلاح بيده الدولة، لكن نزع السلاح يحتاج إلى وقت طويل خلال الفترة المقبلة. ولذلك هو المفاوض اللبناني يسعى إلى تحصيل ورقة يعني الحد من الخلاف الداخلي. هذه الورقة تركز على نعم. على الأقل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. على وقع هذا التطور السياسي تواصلت الغارات الإسرائيلية، القصف المدفعي من طرف إسرائيل، وعمليات حزب الله تواصلت هي الأخرى خلال الدقائق والساعات الماضية. حزب الله أكد أنه يعني تصدى لتحركات إسرائيلية في القرى والبلدات، لا سيما في الطيبة في البياضة وفي دير سريان، وقال إنه كبد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
1: شكرا جزيلا لك تامر السمادي مراسلنا، كنت معنا من بيروت. وتنضم الآن إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة مرحبا بك، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية في الشمال الإسرائيلي في ظل الحديث عن توغل مسيرة من لبنان، وكذلك ما يتعلق بما تناوله الإعلام الإسرائيلي بشأن آخر التطورات بشأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.
2: ميدانيا لا يزال الجيش الإسرائيلي يعمل في إطار المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، يدمر المنازل على اعتبار أن هذه المنازل تشكل ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله من وجهة النظر الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال البيان الأخير الصادر عن الجيش الإسرائيلي يتم الحديث عن استهداف نحو 65 موقعا في جنوب لبنان. هذه المواقع متنوعة التي استهدفت في إطار الغارات الجوية الإسرائيلية، مقرات عسكرية تابعة لحزب الله، ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، منصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى مخازن لتجميع الوسائل القتالية والأسلحة. كل هذه المواقع استهدفت بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية. كما تم اغتيال نحو 20 عنصرا من عناصر حزب الله في إطار هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية المركزة خلال الساعات 24 الماضية. في المقابل عمليات حزب الله التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب هي عمليات متنوعة. أيضا يتم الحديث عن إطلاق قذائف هاون باتجاه هذه القوات، إطلاق المسيرات الانقضاضية التي لا تنجح حتى اللحظة المنظومة الإسرائيلية الأمنية بإيجاد حلول عملياتية ومبتكرة للتعامل مع هذا التهديد، بالإضافة إلى العمليات الأبعد التي تجاوز جنوب لبنان لتصل إلى المناطق الحدودية الإسرائيلية كما حصل في رأس الناقورة عندما أقدم الحزب على إطلاق مسيرة باتجاه تلك المنطقة، وهو ما أدى إلى انفجارها وتسبب بإصابة 4 إسرائيليين. إسرائيل اعتبرت هذا الأمر بمثابة تجاوز للخط الأحمر، كما تم أيضا استهداف مدينة كريات شمونة بدفعة صاروخية مكونة من 6 صواريخ، تم اعتراض 3 صواريخ فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف بالمفتوحة إسرائيليا. لذلك إسرائيل لمحت وأعلنت حتى بأنها سوف ترد على هذا الخرق من قبل حزب الله عبر التصعيد، عبر الاستهداف المكثف للمواقع التابعة للحزب. وأخبرت الإدارة الأمريكية بنيتها على الإقدام باللجوء إلى هذا الخيار على اعتبار أن الحزب يقوم عبر هذه العمليات بخرق لوقف إطلاق النار. طبعا الانطباع السائد في إسرائيل بأنه لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار، هنالك شلل كامل في البلدات الحدودية الإسرائيلية في الشمال. يعتقدون بأن الجيش الإسرائيلي لا يهاجم بالشكل الكافي وبالشكل المطلوب من أجل تأمين هذه البلدات الحدودية. كل ذلك يأتي على وقع المحادثات والمفاوضات المباشرة الجارية برعاية أمريكية. مراد، ما يتم الحديث عنه إسرائيليا هو المقترح الذي تم عرضه على الجانب اللبناني من أجل الوصول إلى تنسيق مشترك لنزع سلاح حزب الله. وأيضا إسرائيل تعتبر بأنه يمكن التوصل إلى ما يسمى بالسلام المستدام، ولكن هذا الأمر مشروط بنزع سلاح الحزب.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلتنا، كنت معنا من رام الله. الحرب على إيران لم تغير حسابات الشرق الأوسط فقط، بل أعادت أيضا ترتيب أولويات القمة الأمريكية الصينية بعدما تحولت الطاقة ومضيق هرمز إلى ملفات حاضرة بقوة على طاولة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
3: حين وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين كان يحمل حقيبتين لا واحدة، الأولى أعدها منذ أشهر وتحمل ملفات الحرب التجارية وتقليص العجز وفتح الأسواق الصينية وضبط صادرات التكنولوجيا الحساسة إضافة إلى ملف تايوان. أما الثانية ففرضتها الحرب على إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي. الحرب لم تلغي الأجندة القديمة، لكنها أضافت إليها طبقات جديدة من التعقيد ودفعت ملفات مثل الطاقة ومضيق هرمز إلى قلب النقاش بين الرئيسين، إذ اتفق ترامب وشي جي بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان تدفق الطاقة عبر أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فيما كرر الرئيس الصيني معارضة بلاده لعسكرة المضيق أو فرض أي رسوم مقابل عبوره. اقتصادياً لم توزع الحرب كلفتها بالتساوي بين الطرفين، فاضطرابات هرمز كشفت حجم اعتماد الصين على تدفق النفط الخليجي والإيراني، ما جعل أي اهتزاز في الإمدادات ينعكس سريعاً على اقتصادها. أما واشنطن فهي في مكان مختلف، إنتاجها النفطي الكبير يجعلها أقل انكشافاً، بل يمنحها ما يحتاجه الآخرون، ويحول ارتفاع الأسعار إلى فرصة لتسويق نفطها وغازها. لكن التقاطع لا يقف عند الاقتصاد، واشنطن تلاحق ناقلات إيران وتوسع قوائم عقوباتها وتضيق الخناق على شبكات تصدير نفطها. أما في الصين فتواصل مصافي النفط الصغيرة المعروفة باسم أباريق الشاي عملها بهدوء، تستقبل الخام الإيرانية المهرب ومنخفض السعر وتكرره، وتضخ مئات الملايين من الدولارات في خزينة طهران، إذ تشير تقديرات إلى أن الصين تستحوذ على معظم صادرات النفط الإيراني. وقد فرضت واشنطن عقوبات على 5 من هذه المصافي حتى الآن، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأمريكية لكبح تدفق النفط الإيراني إلى السوق الصينية. أما عسكريا فتبدو الصورة أكثر تعقيدا، فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تكريس واقع عسكري جديد يضعف القدرات العسكرية الإيرانية، تشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين تحاول استثمار تداعيات الحرب لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي في المنطقة، إذ باعت أسلحة لحلفاء واشنطن في الخليج لصد الهجمات الإيرانية، وساعدت دولاً على مواجهة اضطرابات الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. فيما تحدثت تقارير استخباراتية عن دعم صيني لإيران بوسائل وبيانات عسكرية عبر أقمار صناعية صينية، وعلى ما يبدو فإن الصين تحاول الحفاظ على خيوطها مع الجميع دون أن تخسر أياً منهم، ومع ذلك ثمة ما يجمع الطرفين فوق كل هذا الخلاف. التعامل مع تداعيات هذه الحرب بات حاجة جيوسياسية مشتركة، ضبط الصراعات وإدارة الأزمات يصب في مصلحة البلدين، فلا واشنطن تتحمل فوضى الطاقة إلى ما لا نهاية، ولا بيجين قادرة على الاستغناء عن استقرار الأسواق العالمية، وهو ما عبر عنه الرئيس الصيني بجملة واحدة: البلدان يربحان في التعاون ويخسران في المواجهة.
1: معنا من واشنطن دكتور كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وكذلك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور كينيث كاتزمان. دكتور كاتزمان، هل حصل ترامب على ما ذهب إليه في الصين؟
4: أولا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد بأن الرئيس ترامب سيحصل على ما يريد، والهدف الرئيسي كان هو خاصة الاتفاق التجاري مع الصين، وخاصة إنهاء ربما سوء التفاهم والنزاعات فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. إضافة إلى ذلك، سيحاول أن كذلك يبيع المنتجات الأمريكية مثل طائرات بوينغ الأمريكية. وأعتقد بأن الرئيس ترامب حصل على ما يريده على المستوى التجاري، وعلى الأقل عرض من قبل الرئيس الصيني للمساعدة لإقناع طهران على التوقف عن مهاجمة السفن في مضيق هرمز، وأن لا تمثل تهديدا لحرية الملاحة، وكذلك بأن تشارك في الوساطة لوقف هذه الحرب. أعتقد بأنها لحد الآن زيارة ناجحة. لا تزال هنالك العديد من المسائل العالقة بين الطرفين، ولكن أعتقد بأن البداية كانت جيدة لهذه الزيارة.
1: دكتور كاتزمان، كانت هناك تقارير عالمية أشارت إلى أن رئيس شي جين بينغ كان حازما جدا فيما يتعلق بملف تايوان، وظهر ذلك جليا من خلال تلافي أو تفادي الرئيس الأمريكي الحديث عن هذا الملف أو الخوض فيه بإسهاب. ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا الواقع؟ وهل هناك صفقة تتبلور بشأن تايوان مقابل إيران؟
4: لا أعتقد بأن هنالك أي صفقة متبادلة بهذه الطريقة. تايوان كانت دائما مسألة شائكة بين الطرفين، والولايات المتحدة والصين لديهما موقفان مختلفان بالمرة. الصين متمسكة بسياسة الصين الواحدة وترفض استقلال تايوان، والولايات المتحدة تعتقد بأنه لا يمكن توحيد تايوان والصين بالقوة، ولا يمكن غزو تايوان بالقوة. لذلك كان هنالك دائما اختلاف في وجهتي النظر، وكان هنالك كذلك تعاون بين الولايات المتحدة وتايوان، ومساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها كان دائما مسألة شائكة، ولا أعتقد أنه ستحل هذا الإشكال في هذه الزيارة.
1: طيب ننتقل إلى سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية في طهران. سيد حداد، كيف ينظر الإيرانيون إلى هذه الزيارة، زيارة ترامب إلى الصين؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني موقف إيران وضحه قبل أيام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال بأنه الصين تعرف وجهة نظرنا. ونرى يعني ورأينا يعني أن وزير الخارجية الإيراني زار الصين يعني قبل أيام من هذه الزيارة. يعني أنا باعتقادي إذا نريد نعرف الآن ما هو الذي حدث بالنسبة لإيران، واضح أن الصين أعطت لا كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لإيران. يعني الرئيس الأمريكي كان يظن بأنه يستطيع أن يجر الصين إلى جانبه ويأتي مثلا بموقف موحد من الصين إلى جانب مواقفه العدائية ضد إيران، ولكن واضح عندما اليوم يتحدث بأنه يقول سيتم تدمير إيران عسكريا، استمرار تدمير إيران عسكريا، واضح أن الصين يعني لم تتجاوب لتصريحات أو لما طلبه الرئيس الأمريكي. في نهاية المطاف هناك توجد نقطة مهمة، الصين وإيران يواجهان تحديا مشتركا تحت عنوان الولايات المتحدة في هذا الموضوع. يعني ما يفرق الصين والولايات المتحدة وأكثر مما يعني يجمعهما باعتقادي. في نهاية هذا المطاف باعتقادي يعني اليوم الولايات المتحدة عندما تقوم باستمرار الحصار على الموانئ هي كذلك يعني تستهدف الصين. الصين تستورد ما يقارب 20% من طاقتها من إيران، فلذلك يعني عندما تمنع أمريكا تصدير النفط الإيراني إلى الصين وبهذا الحجم الكبير، هي في هذا يعني الموضوع هي تضر بالصين، وحتى تضر بالصين عندما يعني تريد أن تستمر بعلاقاتها التجارية في المنطقة. يعني هذا الاضطراب.
1: طيب سيد حداد،
5: الولايات المتحدة.
1: سيد حداد لو سمحت لي، ما هي الرسائل التي يمكن أن نفهمها من خلال السماح بمرور 30 سماح إيران بمرور 30 سفينة صينية لمعبر مضيق هرمز في هذا التوقيت بالذات وترامب في بيجين؟
5: هناك إيران أولا يوضح نقطة، قبل أيام قالت يعني أن من يتواصل معنا ينسق معنا، نحن نقوم بتأمين ممر آمن ونسمح له بالعبور. يعني ورأينا هناك حتى السفن من قطر، يعني ناقلات من قطر، ناقلات من العراق، يعني مرة.
1: لكن سيد حداد لم نشهد عبور مثل هذا العدد في ساعات محدودة من ذي قبل، وبالتالي واضح أن هناك رسالة تحاول إما الصين تمريرها إلى الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني كذلك إلى الولايات المتحدة والعالم.
5: نعم أنا أوضح هذه النقطة، ولكن رأينا عندما قبل أيام هناك أوقفت السفينة العراقية، قالت يجب أن تعودي يعني الجانب الأمريكي، وقال يجب أن تنسق معي وليس مع إيران. ولكن الآن بالنسبة يعني للصين واضح يعني أن هناك الصينيين نسقوا مع إيران ومرت هذه السفن، ويبدو أن الجانب الصيني يعني حذر الجانب الأمريكي بأن لا يتم توقيف أو منع هذه السفن الصينية من العبور. يعني لماذا ذكرت يعني الموضوع العراقي؟ إذا كان هناك لا يوجد مثل هذا التنسيق كان ممكن يعني نرى نفس السلوك من جانب القوات الأمريكية المتواجدة هناك وتمنع مرور هذه السفن الصينية. فلذلك يعني واضح هذا يأتي إثر التنسيق مع إيران وكذلك يعني التنسيق الصيني مع الجانب الأمريكي، ولكن هذا ليس معناه بأنه مثلا هذه مثلا رسالة في موضوع ضغط صيني على إيران في موضوع مضيق هرمز. لا، يعني الصين نسقت مع إيران وحذرت الجانب الأمريكي بأنه لا يتم إيقاف مثل هذه السفن الصينية على غرار ما حدث بالنسبة لناقلة النفط العراقية. وهناك يعني الآن الحديث بأنه مثلا الصين تقوم بضغوطات على إيران إثر مثلا هذه الزيارة، لا هذا أنا أستبعده، لأنه قلت في نهاية المطاف أمريكا خلقت مشكلة، هذه المشكلة في هذه المنطقة تضر كذلك بالمصالح الصينية الاقتصادية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد حداد. ننتقل إلى سيد عادل الشديد في الخليل. سيد عادل، ما الذي يخشاه الإسرائيليون من هذه الزيارة، زيارة ترامب إلى بيجين؟
6: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه إسرائيل قبل أن تخشى ذلك تلك الزيارة، إسرائيل لها مصلحة قوية بنجاح زيارة ترامب بعزل وإبعاد إيران، إبعاد الصين عن إيران. لما لذلك؟ من تمكين إيران من مواجهة الضغوط والحصار والعقوبات الأمريكية والغربية.

ومفهوم انه في اسرائيل انه الشراكه والتبادل التجاري الايراني الصيني لعب دورا مهما في مواجهه تلك العقوبات طيله السنوات الماضيه. لذلك تنسجم اسرائيل مع الولايات المتحده حول ضروره ابعاد الصين عن ايران، وخاصه انه بقراءه اسرائيل لزياره

0: إغراء صينيين بالكثير من البدائل عن التجارة مع إيران بما فيها النفط، وبالتالي كانت محاولة من الرئيس ترامب بتحريض الرئيس الصيني حول بلورة مجموعة من المواقف، جزء منها موضوع يعني سلوك إيران في موضوع مضيق هرمز، أتى موضوع السماح ل30 سفينة صينية بالدخول لقطع الطريق وإخراج موضوع هرمز والعلاقة الإيرانية الصينية من مفاوضات الرئيس ترامب. ولكن بالنهاية إسرائيل تخشى أن تفشل تلك الجهود، والدليل أنه الذي يتابع النقاش الحالي في إسرائيل والأخبار في إسرائيل عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل زيارة الرئيس ترامب إلى الصين من حيث الاستعدادات، وإعادة طرح الخيار العودة إلى القتال بشكل قوي إلى طاولة النقاش في إسرائيل، وتهيئة الرأي العام الإسرائيلي لهكذا يعني احتمال، لا بل احتمال آخر أن يكون يعني إلى جانب العودة إلى القتال هو ما يسمى مشروع الحرية، وإعادة يعني ترامب فرض موضوع فتح مضيق هرمز بالقوة واستمرار حصار الموانئ الإيرانية من قبل الأسطول الأمريكي.
1: سيد عادل، هذه نقطة غاية في الأهمية، نحاول أن نستفسر عنها لدى دكتور كينيث كاتزمان. دكتور كينيث، ما هي احتمالات عودة الحرب في إيران؟
2: حسنا، للأسف الشديد هذا الاحتمال كبير فيما يتعلق بالعودة إلى العمليات العسكرية. حسب ما نراه من السياق ليس هنالك أي تطور في المفاوضات، رغم أن الرئيس يسعى إلى حل سلمي وإلى التفاهم، وكذلك فريق الرئيس ترامب يحاول تقريب وجهات النظر، ولكن لم تحل هذه النقاط العالقة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، وكذلك مسألة المخزون من الأسلحة والصواريخ، رغم أن إيران لا تزال ترفض تسليم اليورانيوم المخصب وتقترح ربما روسيا كبديل لذلك، وخاصة من أن هذا المستوى من التخصيب عالي جدا. إذن هذه النقاط لا تزال عالقة، وكذلك لا يزال هناك بعض الاختلاف فيما يتعلق برفع العقوبات، ولكنه ربما قد يتم التوصل للاتفاق في هذه النقطة، ولكن لا تزال مسألة وقف إطلاق النار بين لبنان وحزب الله، هنالك وجهات اختلاف في النظر، وهي تريد فصل المسار الإسرائيلي اللبناني عن الحرب الإيرانية، وبنيامين نتنياهو يريد استئناف القتال رغم اعتراض الرئيس ترامب على ذلك في الوقت الحالي. إذن لا تزال العديد من النطاق العالقة، ومع ذلك احتمال استئناف هذا القتال ربما قد يحصل.
1: سيد مختار حداد، في حال حصل ذلك، ما مدى استعداد الجانب الإيراني لخوض هذه الحرب مرة أخرى؟
3: نعم، في الحقيقة إيران لم ترى الحرب أنه انتهت في اليوم 40. إيران ترى نحن اليوم في اليوم 75 من الحرب. الحرب لن تنتهي بالنسبة لإيران، وهذا كان واضح يعني عندما حتى هناك رأينا تحرك أمريكي على سبيل المثال قبل أيام في مضيق هرمز، رأينا سرعان ما ردت القوات المسلحة الإيرانية على ذلك التحرك الأمريكي. هذا يشير إلى استعدادات إيران العسكرية، اليد على الزناد، وإيران ترى أن هذه العملية الحالية جزء من الحرب، يعني هذه عمليات الحصار على الموانئ وهذه التحركات الأمريكية جزء من الحرب. فلذلك نعم، إيران حتما هي جاهزة في هذا المجال، القوات المسلحة جاهزة، إيران ترى نفسها في حالة الحرب، ولدها باعتقاد الكثير من الأوراق، يعني سواء من خلال الأسلحة الذي لم يتم الكشف عنها، نتذكر يعني حتى خلال 40

0: يوما إيران كانت كل فترة يعني تكشف عن أسلحة في مجال المسيرات والصواريخ، وهي كانت جديدة ولأول مرة يتم بعضها استخدامها في تلك الحرب. وكذلك باعتقادي لديها الكثير من الأوراق القوة في مجال قدراتها الدفاعية، وكذلك الكشف عن أوراق ضغط أخرى في ظل الحرب إذا بدأت هذه الحرب. يعني على سبيل المثال وبشكل مختصر أقول، يعني هناك مثلا إذا أمريكا
1: باختصار لو سمحت سيد
0: تظن
1: حداد.
0: بأن مثلا نعم إذا يعني هناك مثلا أمريكا تظن مثلا أن هناك تأتي بحرب مثلا بعملية قصيرة المدى، وإسرائيل بالذات أنا باعتقادي إيران لن تقبل
1: نعم
0: بموضوع اسمه مثلا عملية خاطفة وقصيرة المدى، وسترد يعني بشكل مطول في إطار حرب
1: نعم
0: الاستنزاف
1: شو
0: أو موضوع باب المندب، يعني هو ما زال ورقة
1: نعم وهي
0: بيد إيران.
1: اوراق تحدثنا عنها كثيرا. شكرا جزيلا سيد مختار حداد. باختصار شديد سيد عادل شديد، ما راي الجبهه الداخليه في اسرائيل في خوض حرب جديده مع ايران باختصار شديد لو سمحت في 30 ثانيه؟
2: لا شك انه ما صدر بالامس اي بعد انتهاء زياره الرئيس ترامب للصين واعاده الحديث حول الجبهه الداخليه، وانه هنالك بنكا جديدا للاهداف الايرانيه قد وضع امام صانع القرار في اسرائيل، انه احتمالات الحرب باتت يعني
1: نعم
2: كبيره جدا العوده للحرب، وهنالك تهيئه
1: نعم
2: للجبهه الداخليه
1: عذرا
2: بشكل
1: سيد
2: سريع
1: عادل شديد،
2: يقدم
1: انتهى
2: فيها.
1: وقت مقابلتنا. شكرا جزيلا سيد عادل شديد، وشكرا لسيد مختار حداد والسيد كاتزمان او الدكتور كاتزمان من واشنطن. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمات استخبارية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق ومن مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية التي واصلت نشر تعزيزاتها في المنطقة.
3: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستنادا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيث هيكزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً يذكر. منتصف العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب الاثني عشر يوما. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت، وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر، وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام، بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة. لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية، وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي.

0: متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل، كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري؟ إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS George H.W. Bush التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد، وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.
1: نتابع الآن هذه الفقرة التحليلية مع الزميل نشوان حسين التي يسلط فيها الضوء على مضيق هرمز والآلية الإيرانية لتحديد مسارات العبور.
2: شكرا جزيلا، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها الأبعاد الجيوسياسية الجديدة التي أصبحت تطرح كلما تعلق الأمر بتحليل وضع مضيق هرمز وتعقيداته الحالية ومآلاته المستقبلية، حيث نحتاج لاستقراء وضع هذا المضيق أبعد من كونه عقدة تفاوضية بين كل من واشنطن وإيران أو طهران تتصاعد بشأنها المخاطر العسكرية. يعود تناول مضيق هرمز اليوم إلى الواجهة وسط ثنائية المحددات الأمريكية الإيرانية بين الأمر الواقع الإيراني وآلية العمل التي أعلنتها طهران بشأن العبور في المضيق، في مقابل حديث القيادة المركزية الأمريكية عن فرض قواعد جديدة بتقليص قدرة إيران على تعطيل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير، والتلويح مجددا باستئناف مشروع الحرية في المضيق عقب إنهاء زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. إذن التصريحات المتبادلة بشأن مضيق هرمز والتحكم في آلية العبور منه تعيد طرح التساؤلات المتجددة بشأن عمل المضيق حاليا في ظل الحصار وحصار الحصار. في أحدث المستجدات يكرر مسؤول في بحرية الحرس الثوري اليوم الخميس موقف بلاده الذي لم يتغير من رفض عبور ما وصفها بالسفن المعادية، وأن المضيق مفتوح فقط أمام السفن التي تنسق مع السلطات الإيرانية وبحرية الحرس الثوري. في المقابل يقول قائد القيادة المركزية الأمريكية أن قدرة إيران على تعطيل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير، وأنه لم يعد يرى سوى زورقين إيرانيين سريعين أو 3 في هرمز، وذلك بعد أن كان يرى ما بين 20 إلى 30. كيف تمارس إيران سيطرتها على المضيق؟ القوات البحرية للحرس الثوري نشرت عنوان بريد إلكتروني وعلى السفن التي ترغب في العبور إرسال رسالة عبره، لكن بشرط أن تكون السفن مدنية وتقبل المرور حصرا من المسار المحدد إيرانيا، وذلك خلال وقف إطلاق النار، بينما يظل عبور السفن العسكرية محظورا من قبل إيران. أجواء دفعت دولا كالعراق وباكستان للاتفاق مع إيران تيسيرا لعبور شحنات منها النفط والغاز الطبيعي المسال. فماذا عن آلية التحكم الأمريكية في المضيق؟ منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أعلن الرئيس الأمريكي عدم السماح بعبور أي سفن تنسق مع إيران. في 3 مايو وسط حالة وقف إطلاق النار أطلق ترامب عملية سماها مشروع الحرية، وصفها بالبادرة الإنسانية سعيا لتحرير السفن العالقة في المضيق وتحديدا التابعة لدول محايدة لم تشارك في الحرب، مضيفا أن واشنطن ستوجه تلك السفن وتؤمن خروجها بما يسمح باستئناف أعمالها البحرية بصورة طبيعية. لكنه عاد بعد يومين وعلق المشروع، وذلك بهدف إفساح المجال للاتصالات السياسية. لكن وبعد احتكاكات عسكرية في مياه الخليج لوح ترامب في 10 مايو باحتمال استئناف مشروع الحرية بشكل موسع سماه الحرية بلس، يأخذ شكلا هجوميا ولا يقتصر على البعد الدفاعي الذي تميز به الإصدار الأول أو النسخة الأولى من هذا المشروع. يبدو صراع سيطرة كما وصفه تقرير لنيويورك تايمز قبل أسابيع، فبينما تتوعد واشنطن باستمرار فرض الحصار البحري مهما طال الأمر للضغط على إيران كي تبرم اتفاقا دائما، يشير التقرير إلى تداخل في إجراءات السيطرة يصعب تحديد المسيطر الفعلي أو يصعب تحديد المسيطر الفعلي على عبور المضيق. ورغم الحديث الأمريكي المتواصل على ضعف القوات الإيرانية، أشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن طهران لا تزال قادرة على تعطيل الملاحة بعدة وسائل، منها ما يعرف بأسطول البعوض المشكل من قوارب صغيرة سريعة مدعومة صاروخيا وبالمسيرات، هذا فضلا عن الألغام البحرية. هذا مقابل التفوق العسكري الأمريكي التقليدي المعتمد على السفن الحربية والغطاء الجوي المكثف لمراقبة وتعقب السفن خاصة المرتبطة بإيران لإجبارها على العودة. يضاف إلى هذا المشهد المعقد مهمة بحرية متعددة الجنسيات تضم 40 دولة وتحوي على قدرات عسكرية مختلفة. تقول بريطانيا أنها ستكون مستقلة، ويقول الرئيس الفرنسي أنها ستنسق مع إيران، ولكن لا يعرف كيف سيكون التنسيق ولا ما هو تفويض هذه القوى. الآن مع سلام خضر وتفاصيل أكثر من التطورات الميدانية والمسارات في مضيق هرمز.
3: بعدما تحدثت عن الشروط سنطبق هذه الشروط كما ينفذها الحرس الثوري والسنتكوم على الخريطة. شكرا نشوان. إذن الولايات المتحدة الأمريكية عبر القيادة المركزية تنفذ حصارا على الموانئ الإيرانية. اليوم هو اليوم الأول بعد 30 من دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ. هذا يعني بأن جميع السفن التي تريد التوجه إلى الموانئ الإيرانية يمنع عليها اجتياز هذا الخط الذي يبدو بالأحمر، كما يمنع على السفن الإيرانية من داخل مضيق هرمز من مياه الخليج عبور هذا الخط. إذن بالنسبة للقيادة الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية، هذا هو الخط الذي لا يمكن لأي سفينة تخرج أو تدخل من وإلى الموانئ الإيرانية أن تعبر هذا الخط. القيادة المركزية تنفذ هذا الحصار باستخدام 20 سفينة حربية، من بينها حاملة طائرات إبراهام لينكولن والثانية جيرالد فورد. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يعسكر الممرات داخل مضيق هرمز. هذا يعني بأن المسار الذي يحدده الحرس الثوري وفق ما تحدث نشوان يسلك الشمال وجنوب جزيرة لارك، وهي جزيرة صغيرة تقع إلى قرب جزيرة قشم أكبر الجزر الإيرانية. وهذا التصرف أو هذا الإجراء الإيراني من قبل بحرية الحرس الثوري ألغت المسار التاريخي الذي كان ينحدر جنوبا من جزيرة لارك. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنه بحلول اليوم منعت 72 سفينة من دخول الموانئ الإيرانية وأنها عطلت 4 سفن أخرى. وكالة تسنيم تحدثت اليوم عن أن الساعات 24 الأخيرة سمح الحرس الثوري بمرور قرابة 30 سفينة عبر المسار الذي حدده الحرس الثوري، ولكن هذه الأرقام يخالفها مؤشر كابلر الذي يراقب حركة المرور عبر مضيق هرمز. مؤشر كابلر يتحدث اليوم أمس 13 مايو 9 سفن تمكنت من اجتياز الإجراءات الإيرانية، ولكن اليوم 14 من مايو سفينة واحدة اخترقت أو تمكنت أو سمح الحرس الثوري لها باجتياز مضيق هرمز. أرقام كثيرة، روايات متضاربة. المؤكد نشوان بأن مضيق هرمز عقدة عسكرية وعقدة لوجستية.
2: سنتابع المزيد ونحلل المزيد من المعطيات، لكن شكرا جزيلا لك سلام. الآن إلى ضيفينا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ومعنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بكما. دكتور زويري سأبدأ معك، نقطة لافتة. حين نتحدث عن 30 سفينة مرت كما يقول الإيرانيون على الأقل بغض النظر عن مؤشرات كابلر التي أشرت إليها سلام قبل قليل، لكن عدد كبير يطرح التساؤل التالي عن المعايير أو المحددات الإيرانية. هل تبدو واضحة للسماح لسفن دون أخرى في العبور؟ قبل أن ربما نقفز إلى موضوعات أخرى متعلقة.
4: نشوان، إيران كانت تريد أن من هذه الخطوة التي كان واضحا أن اختيار التبعية أو ملكية السفن له الدلالة السياسية. نحن نعرف بعضها إلى الصين، سبقها سفن ذهبت إلى باكستان، سبقها ناقلة أو ناقلتين إلى قطر. هذه السفن التي مرت خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم مرتبطة إما بشريك إما بوسيط أو وسيط أو وسطاء لهم دور كانوا في مرحلة معينة أو لهم الآن، وبالتالي هذه المعايير ضبطت السلوك الإيراني في إرسال رسائل سياسية أننا أولا معنيون بهؤلاء الأطراف أولا، ثانيا أن المضيق ليس مغلقا، لماذا تقولون السفن تعبر، وثالثا أن هنالك أمرا واقعا تريد أن تفرضه إيران، وهذا الأمر الواقع تقول من ينسق معنا يخرج ومن لا ينسق معنا سيواجه.
2: تنجح في ذلك؟
4: حتى الآن تنجح في ذلك، بدليل أننا العدد الإجمالي منذ أيام سيقترب من 80 سفينة. صحيح أنه دون العدد مقارنة مع الأيام السابقة مع ما قبل الحرب، لكن بالمحصلة إذا ما قارنته في الأيام الأولى للحصار طبعا في تغير كبير.
2: طيب العيون ستتجه إلى واشنطن بعد عودة الرئيس ترامب من بيجين في هذه الزيارة المهمة، ولا سيما لجهة المخرجات المتعلقة بحواره مع الصينيين فيما يتعلق بهرمز. ماذا لدينا؟ لدينا خيارات مثل مشروع الحرية بلس، ولدينا تصريحات أمريكية تقول إن الإيرانيين ليسوا قادرين على السيطرة على مضيق هرمز وفرض ما يريدون. هل يبدو ذلك واقعيا؟
5: نشوان، هناك إعادة رسم لهندسة مياه الخليج. يعني اليوم الطريق القديمة الطريق المحورة عبر جزيرة لارك وقشم، وبالتالي الحصار الأمريكي، وبعدها تحديد منطقة محددة على أنها أصبحت فعلا كل مضيق هرمز، وأتى بعدها مشروع الحرية واليوم مشروع الحرية بلس. فإذا أنت أمام مرحلة صعبة جدا، وبالتالي ما حصل في الصين ليس بالضرورة أن يترجم غدا وبعد غد على هذا الموضوع. واحد، اثنين، إيران خلقت ما يسمى عملية أو معادلة لا تماثلية مباشرة. ما المقصود بذلك؟ يعني اليوم خططت بالتخطيط بالاستراتيجية، تمثل على أرض الواقع. وما معنى اللاتماثلية؟ يعني أن تستعمل إيران أو تخلق واقعا أن تستعمل فيه أفضل ما تملك، وتمنع الأمريكيين أو غيرهم الأقوى أن يستعمل أفضل ما يملك. من هنا الحصار والحصار المستمر، العودة إلى الحرب. اليوم تحدثت مع الدكتور زويري عن موضوع السفن. اليوم إيران تحاول أن تخرق الحصار الأمريكي عبر وسيلة بسيطة تمأسس عملية الخروج، وبالتالي من يذهب هناك آلية معينة، والخروج إن كان للصين أو باكستان لن تمنعه الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا بطريقة غير مباشرة أنها تخرق الحصار الأمريكي وتبطل مفعوله بشكل عام.
2: سأعود إليك بشأن فكرة أفضل ما يملك كل طرف، لكن هل تستطيع إيران تجاوز فكرة المصالح الصينية إذا ما تعارضت مع فكرة فتح المضيق؟ الصين تعلم موقفها، هي لا تريد بقاء المضيق بهذه الحال، والولايات المتحدة تفهم ذلك، والوزير روبيو أشار إلى أنه قد تكون نقطة مشتركة بين البلدين. هل تبدو إيران قادرة على السيطرة على هذا الملف في حديثها إلى حليفها الصين؟
4: أنا أعتقد نشوان أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين قد أعطت الصين مساحة للتحرك فيها في الحديث مع الأمريكيين، وأنظر بكثير من الثقة الأيام القادمة ستخبرنا أشياء بذلك. بعبارة أخرى، الصينيون تحدثوا مع الأمريكيين عن ربما بدائل للتعامل مع هيكل التفاوض بشكل عام، وأنا أرى بأنه الصينيين قد يطرحوا بشكل معين ما يرضي الأمريكي والإيراني معا، وهو المتعلق بالذي حصل بعد الحرب، وهو الحصار مضيق هرمز أو إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي. و الصينيون الآن سيتحدث مع الإيرانيين من الواقع التالي: دعونا ننتهي من المضيق، ودعونا ننتهي من الحصار البحري، وننتقل إلى المفاوضات على البرنامج النووي والقضايا الأخرى.
2: لكن أليس هذا ضربا لسلاح تستعمله إيران وهو المضيق؟
4: هذا يعني أن الصين ستحصل من الولايات المتحدة على أشبه ربما بضمانات بأمرين: أن إيران لن تذهب إلى سلاح نووي بالتأكيد، وأن الصين ستنخرط في هذه العملية بشكل أو بآخر لضمان أن لا يحدث هناك اختراقات سيئة تضر بالولايات المتحدة.
2: هل يستعمل الطرفان أفضل ما لديهما للتحكم بالمضيق؟ إذا وضعنا في الاعتبار ما نزال نتحدث عن أسراب البعوض البحرية ذات الطبيعة الهجومية، ونتحدث عن الآليات والقوات البحرية الأمريكية فيه.
5: نشوان، منذ 3 عقود وإيران تحضر لهذه الحرب، لهذا السيناريو، حصل هذا السيناريو بين المتخيل وبين الواقع الموجود اليوم. الجغرافيا تعطي إيران الأفضلية، وبالتالي البعوض، وهناك المسيرات، وهناك الغواصات القزم الصغيرة، وهناك أيضا الصواريخ الكروز، وكل ما يمكن لإيران أن تفعل به نجحت في هذا الأمر.

0: ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ ليست قادرة على فتح المضيق بالقوة العسكرية، خرجت إلى مكان آخر وخلقت وضعا أيضا لا تماثليا مع إيران، وبالتالي أغلقت هذا المحيط، هذا الممر أو المضيق. فإذا أنت أمام مرحلة تحاول فيه إيران مأسست عملية التسليم والخروج، وكيف تدفع، وكيف هناك آلية معينة، وبالتالي هي تفرض شيء ليس لها، وبالتالي عندما تفاوض تعطيك شيء أصلا لم يكن لها، وبالتالي تعتبره على أنه تنازل. وهذا من ضمن العقلية الاستراتيجية التاريخية أو الثقافة الاستراتيجية الإيرانية.
1: إيران مقابل باكستان والعراق اللتين التقطتا أو اللذان التقطا الإشارات الإيرانية،
2: نعم،
1: وفهما أن هنالك حاجة للتنسيق،
2: نعم.
1: هل هذا أيضا عامل إيجابي في مصلحة إيران فيما يتعلق بالمضيق؟
2: بالضبط، هذا ما تحدث عنه فرض الأمر الواقع، بمعنى آخر ما يسمى بناء الحالة، كيس بيلدينج، أن تبني الحالة بأنه هناك تنسيق يجري. عندما تقول الأمريكيين يقول لك ما في تنسيق، لا، هناك تنسيق، دول نسقت. بهذا إيران عمليا تنسف المشروع الأوروبي اللي هو 40% فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وتنسف أيضا مبادرة مجلس أو القرار أو المشروع قرار مجلس الأمن 112، وكأنها تقول لماذا كل هذا الضجيج، تعالوا لننسق وبالتالي تمر السفن. ما تفعل إيران الآن من سياسة الأمر الواقع سيؤثر بالتأكيد على كل المبادرات الدولية، وسيجعل الولايات المتحدة تعيد التفكير في تعامل مع مشهد المضيق، وباعتقادي أنها ستصغي للصين، لأن الصين كما ذكرت نشوان هي معنية بأن يكون هنالك فتح المضيق في أقصى سرعة ممكنة، وهي معنية بأن تقول لأوروبا بشكل أساسي أنها بقوتها وبحضورها فتحت المضيق.
1: شكرا جزيلا لك في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، والشكر للعميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا لسلام خضر. مشاهدينا بذلك نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: على رأس الساعة، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان وزيارات الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن إيران لم تعد اليوم قادرة على شن هجمات بالحجم والزخم الذي كانت عليه في السابق. وقال إنه وبينما تستمر المفاوضات بشأن إيران، فإن الحصار البحري هو المهمة الرئيسية اليوم، فضلا عن البقاء على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 72 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى منذ بدء الحصار البحري على إيران. من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني بعبور 30 سفينة من مضيق هرمز منذ ليلة أمس بترخيص من إيران. وفي بيجين انتهت القمة الأمريكية الصينية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناء مع الرئيس الصيني. وأضاف في تصريح لفوكس نيوز أن الرئيس الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن بيجين لن تزود إيران بمعدات عسكرية. وفي وقت لاحق أشار ترامب على منصته تو سوشيال إلى التدمير العسكري لإيران الذي قال إنه سيستمر. بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، وأضاف أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. وفي تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات بين الطرفين في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية. وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف اليوم الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من الجنوب. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله إنه استهدف قوات ومعدات إسرائيلية في عدة مواقع جنوب لبنان. معنا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما، وأبدأ معك وجد، ما المتوقع من الجولة الثانية أو اليوم الثاني من زيارة ترامب ولقاء

0: هي اليوم كذلك برئيس شي جين بينغ.
1: يعني اليوم الفعاليات تبدو أكثر بروتوكولية ودبلوماسية من اللقاء المطول الذي انعقد أمس مراد. دام اللقاء ساعتان وأربعون دقيقة، تم مناقشة فيه الشأن الإيراني بشكل مكثف وموسع. وبعد انتهاء هذا اللقاء خرج البيت الأبيض بتصريحات لمسؤول أمريكي أكد فيها بأن إيران اتفقت مع الولايات المتحدة بأنه لا يمكن، عفوا الصين اتفقت مع الولايات المتحدة بأنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، وبأنه ينبغي إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية تدفق الطاقة. وكذلك بأنه لا، الرئيس الصيني أوضح للرئيس ترامب بأنه يعارض عسكرة مضيق هرمز، وبأنه يعارض أيضا دفع رسوم مقابل استخدام المضيق. إذن واضح بأن هناك تفاهمات معينة توصل إليها الطرفان فيما يتعلق بالمضيق. الرئيس ترامب لديه لقاء أيضا مع فوكس نيوز سوف يبث خلال هذه الساعة. خلال لقائه قال الرئيس دونالد ترامب بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ عرض تقديم المساعدة للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران وفيما يتعلق بإعادة فتح المضيق. حقيقة تصريحات إيجابية جدا فيما يتعلق بالشأن الإيراني من جانب الرؤية الأمريكية لهذه اللقاءات هنا في بيجين. طبعا الجانب الأمريكي يحاول تقليل أهمية الشأن التايواني الذي يبدو أنه كان القضية التي تفاوض عليها الطرفان إلى جانب الشأن الإيراني وتوصلا إلى تفاهمات معينة بشأنهما. ولكن واضح بأن هناك اتفاق وبأن الرئيس ترامب راض عن نتائج اللقاء المكثف والمطول الذي تم أمس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. على صعيد مضيق هرمز، القيادة المركزية أكدت بأنه تم تحويل مسار 72 سفينة كانت تحاول عبور المضيق، وبأنه تم تعطيل حتى الآن 4 سفن تحمل العلم الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي على هذه المتابعة، وننتقل إلى مراسلنا في طهران محمد البقالي. محمد، كيف يتابع الإيرانيون هذه الزيارة وماذا في جديد التصريحات الإيرانية الأخيرة؟
2: مراد، هناك حرص إيراني على إرسال رسالة مفادها أن طهران لا تخضع للضغط ولا للتهديد، وهذا الأمر عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال إننا اعتدنا على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية وأن هم يدركون تماما أن هذه التهديدات لا تخيف الإيرانيين وفقا لتعبيره، وأنها كلما زادت فإنها لا تحصل إلا على الفشل. وقال إن على الأمريكيين أن يبحثوا عن حل آخر إذا أرادوا حل هذه الأزمة بعيدا عن الساحة العسكرية، لأنه يؤكد بأن الجانب العسكري والتهديد لن يحل المشكلة ولن تحصد منه الولايات المتحدة وإسرائيل إلا على الفشل وفقا لتعبير عباس عرقجي. إذن كانت هذه الرسالة في الحقيقة واضحة، وهي تجيب بشكل من الأشكال على ما يتردد في واشنطن من تهديدات ومن وعيد، سواء بالضغط الدبلوماسي أو الضغط أو التصعيد العسكري. أيضا تصريحات شبيهة بشأن مضيق هرمز استمعنا إليها من نائب الرئيس الإيراني الذي قال بأن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز مهما كان الثمن، وقال إن المضيق هو في ملك إيران بحكم أنه ينتمي إلى المياه الإقليمية، وأنه حدث في السابق أن لم يتم التعامل مع المضيق بشكل جيد وأن هذا الأمر انتهى. إذن يمكن أن نفهم السياق العام والنسق العام الذي يحكم الآن الوجهة الإيرانية في علاقتها بمضيق هرمز، وهو أنه لن يعود أبدا إلى الحالة التي كان عليها قبل هذه الحرب. وهذا الأمر في الحقيقة مرتبط أيضا بتصريحات سابقة للمرشد الأعلى الإيراني الذي قال بأن مرحلة جديدة قد بدأت في مضيق هرمز قبل حوالي 10 أيام من الآن. إذن في تحت هذا السقف، سقف توجيهات المرشد، يمكن أن نفهم هذه التصريحات، ويمكن

0: أن نفهم أيضا ما قامت به طهران اليوم من السماح لثلاثين سفينة صينية أو معظمها صيني وفقا للحرس الثوري بالعبور بتزامن مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين، وذلك في رسالة لا تخفى مفادها أن اليد العليا على المضيق هي إيرانية، وهي التي تسمح وتحدد المسارات والسفن التي تعبر عبر المضيق.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا، كنت معنا من طهران. اختتم اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، حيث بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ جملة من القضايا تتصدرها العلاقات التجارية بين البلدين وموضوع تايوان وإيران. ووصف الرئيس ترامب المباحثات المطولة بالإيجابية. من جانبه قال الرئيس الصيني إن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. تقرير شيماء جوئي ووجد وقفي من بيجين.
2: في بيجين تحاول الصين تقديم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها فرصة لاحتواء التوتر مع واشنطن وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية. الرئيس الصيني شي جين بينغ ركز في تصريحاته على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكدا أن العالم لا يحتمل مزيدا من التوترات السياسية والاقتصادية.
3: في الوقت الراهن يشهد العالم تحولا لم نشهده منذ قرن، والوضع الدولي متقلب ومضطرب، فهل تستطيع الصين والولايات المتحدة خلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى ولمواجهة التحديات العالمية معا؟ هذه أسئلة مصيرية للتاريخ وللعالم وللشعوب.
2: لكن خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة حضرت الملفات الأكثر حساسية على طاولة المحادثات، وفي مقدمتها تايوان وإيران وأمن الطاقة العالمي. ففي ملف تايوان جددت بيجين التأكيد على أن الجزيرة تمثل خطا أحمر، مطالبة واشنطن بتقليص دعمها العسكري والسياسي لتايبي، الأمر الذي تعده الصين القضية الأكثر حساسية في علاقتها مع الولايات المتحدة. أما في الملف الإيراني فتتحفظ الصين على الخوض في تفاصيل ما ناقشه الزعيمان وسط تحركات بيجين الداعمة للوساطة الباكستانية والحديث عن طلب أمريكا من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. اقتصاديا تسعى بيجين إلى تثبيت الهدنة التجارية مع واشنطن وتخفيف القيود المرتبطة بالتكنولوجيا والمعادن النادرة.
4: لكن في مقابل هذه المقاربة الصينية التي تركز على الاستقرار وإدارة الخلافات، تبدو لدى الوفد الأمريكي حسابات مختلفة.
5: أولويتان واضحتان جاء بهما الرئيس ترامب إلى بيجين، إيران والتنافس التجاري مع الصين. وفق مسؤول في البيت الأبيض، خرج اليوم الأول من الزيارة بنتائج جيدة.
6: الشعبان الأمريكي والصيني يتشاركان كثيرا من الأمور المشتركة. نثمن العمل الدؤوب والإنجازات ونحب عائلاتنا وبلادنا. معا لدينا فرصة لنقل هذه القيم ولبناء مستقبل يقوم على التعاون والازدهار والسعادة والسلام لأطفالنا. نحب أطفالنا. هذه المنطقة والعالم بأكمله سيكون مميزا عندما نقف معا جنبا إلى جنب.
5: مستقبل هذه العلاقة يعتمد بشكل كبير على مخرجات القمة، فوفق المسؤول الأمريكي اتفق الجانبان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي معارضته لعسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه، معربا عن اهتمامه بشراء نفط أمريكي لتخفيف الاعتماد على المضيق. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد استبق القمة برسالة تحمل في ثناياها تحذيرا مبطنا لبيجين من مغبة تقديم أي دعم صيني لإيران بالقول إنه سيضر بالعلاقة الثنائية، مع إشارة واضحة منه إلى رغبة واشنطن في أن تستغل بيجين نفوذها بالضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. الملف التجاري لا يقل أهمية في هذه المباحثات، حيث بحث الجانبان سبل وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وزيادة الاستثمار الصيني في الصناعات الأمريكية، إضافة إلى زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.

0: أمريكية. آمال كبيرة عقدها البيت الأبيض على الزيارة التي يأمل أن تسفر عن نتائج مستدامة من شأنها المساهمة في إيجاد تسوية للحرب في إيران وتخفيف التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
1: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وكذلك من نابلس السيد سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع السيد حداد في طهران. سيد حداد، إيران تصر على أن مضيق هرمز سيبقى ورقة استراتيجية ولن يعود فتحه مثل ما كان منذ قبل، وبالتالي ما هي مراهناتها الآن في هذا الوضع بالذات في ظل الضغوط الأمريكية المتصاعدة؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة نتذكر يعني هناك قبل 3 أسابيع عندما إيران فتحت مضيق هرمز لحسن نية، الولايات المتحدة اتخذت منحى آخر، وفي الرد على هذه حسن النية يعني قالت سنستمر بالحصار على الموانئ الإيرانية. فلذلك إيران يعني تشددت في الموقف واتخذت موقفا آخر وقالت سنستمر يعني كذلك نحن بورقة مضيق هرمز للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بالحصار على الموانئ الإيرانية. فباعتقادي يعني هذا الموضوع سيبقى مستمرا ما دامت الولايات المتحدة يعني تتخذ مثل هذه الإجراءات وتستمر بهذا الحصار. ولكن رأينا هناك تغيرا مهما خلال الساعات الأخيرة، وهو يعني بدأ تواصل الدول مع إيران بشكل مباشر ومرور سفنها، وهناك مرت العديد من السفن ومنها السفن الصينية. والسفن الصينية يعني هناك هذا يحدث بعد التنسيق مع الجانب الإيراني، ولكن هناك يحدث أمر آخر. يعني هناك إحدى هذه الدول عندما كانت تريد أن تمر سفنها يعني الولايات المتحدة منعت مرور تلك الناقلة النفطية،
1: وبالتالي
2: التابعة للعراق،
1: وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل سيد حداد، ما جدوى أن تتواصل الدول وتنسق مع الجانب الإيراني ثم تعترضها البحرية الأمريكية؟
2: في الحقيقة يعني الولايات المتحدة هناك تثبت بهذا الإجراء بأنه هي تريد كذلك يعني تفرض حصار كامل على كل المنطقة، وهذا إجراء خطير يعني من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في نهاية المطاف هذا يثبت
1: لما لا تقول الولايات المتحدة تحاول تجريد إيران من أقوى ورقة تحاول أن تلعبها؟
2: أعتقد أن تستطيع هي تجريد إيران من هذه الورقة. يعني واضح عندما الصين تحذر الجانب الأمريكي استطاعت اليوم أن تمر عدد كبير من السفن الصينية. يعني هذا الموضوع وهذا الإجراء الأمريكي يدل على نقطة مهمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تريد الاستمرار بهذه المشكلة والأزمة، هذه الأزمة التي كان يمكن حلها من خلال يعني مبادرات حسن نية ورفع الحصار على الموانئ، وإيران كذلك تقوم بفتح مضيق هرمز، ولكن المشكلة ما زالت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت يعني تقوم بمثل هذا الإجراء، مستمرة بهذا السلوك العدواني والحربي. وأنا يعني سابقا في نشرة سابقة قلت يعني إيران لم ترى بأن الحرب انتهت، وهذا الإجراء الأمريكي ويأتي في إطار يعني الحرب المستمرة على إيران واستمرار هذه الأزمة التي اختلقتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل طموحات إسرائيل.
1: بالفعل، وهي تضييق اقتصادي أو حرب اقتصادية أخرى لخنق إيران. ننتقل إلى واشنطن، إلى سيد ماركو مسعد. سيد ماركو، ترامب في بيجين، إلى أي مدى نجح في تصوير هذه الأزمة مع إيران على أنها أزمة اقتصاد عالمي أو أنها تخنق الاقتصاد العالمي وبالتالي حشد تأييد صيني لهذا الموقف؟
3: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي في مستوى هذه القمه، مستوى قمه الولايات المتحده الامريكيه والصين والرئيس ترامب والرئيس شي، فاعتقادي يتحدثون عن استراتيجيه كبيره وليس الحديث عن تفاصيل صغيره وهي سفن هنا وهناك، سفن تمر وسفن لا تمر. فاعتقادي الامر اكبر من ذلك. الولايات المتحده الامريكيه فاعتقادي وطبقا للتصريحات التي ظهرت اليوم من الولايات المتحده الامريكيه، فاعتقادي هناك نجاح حتى لو مبدئي على مستوى التصريحات، بان الرئيس دونالد ترامب نجح في اقناع الرئيس شي بان هناك مصالح اقتصاديه تخص النظام الصيني، الاداره الصينيه بشكل كبير، من فتح المضيق ومن الضغط على النظام الايراني. هذا رايناه في المؤتمر، في الخطاب التي صدر

0: البيت الابيض، ولم نرى نفي او لم نرى يعني لهجه مغايره من الجانب الصيني. فهذا معناه بان هناك موافقه مبدئيه على الاقل
1: طيب
0: من
1: سيد
0: الصين.
1: ماركو، لنفهم هذه النقطة بالذات، إذا كان ترامب أقنع شي بهذه بوجهة نظره، ما هي الأوراق التي لعب عليها؟ ونحن نعلم أنها لعبة مصالح بالنهاية.
0: بكل تأكيد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الصين بكل تأكيد متضررة بما يحدث الآن في مضيق هرمز، بكل تأكيد بسبب النفط الذي تستورده من إيران لم يصل إليها، والركود الاقتصادي الذي يعني يصيب دول العالم بشكل كبير بسبب ما يحدث الآن، وهذا يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الصين المعتمد أساسا على التصدير. وكل هذه الاقتصاد بكل تأكيد يعني الاقتصاد هو المحرك الأساسي والكبير للدولة الصينية، وإذا كان هناك ضرر اقتصادي يقع على الدولة الصينية فبكل تأكيد هناك مصالح أصلا تخص الدولة الصينية دون ضغط أمريكي. ومع ذلك نقول أن هناك أصلا يعني دعنا نقول مزايا قدمها الرئيس دونالد ترامب، لم يتحدث عن هذه المزايا، ولكن بكل تأكيد قدم شيء للدولة الصينية لولا ذلك أن تكون هذه اللهجة إيجابية. دعنا نقول بأن هناك لهجة إيجابية حدثت بعد اللقاء الذي استمر ساعتين بين الرئيس دونالد ترامب وشي، وإن لم ينجح دونالد ترامب أصلا في الضغط على النظام على الدولة الصينية لألا تضغط على النظام الإيراني، يعني في اعتقادي يكون نجاح عند تحييد الصين. عندما نتحدث عن تحييد الصين هناك مطالب أمريكية من عدم توريد أسلحة صينية إلى إيران، وأيضا عندما نتحدث أيضا عن الصين فاعتقادي تحييد الصين مهم. لماذا؟ لأنه عندما نتحدث عن حق النقد الفيتو لأي مشروع قرار أمريكي خليجي خلال الأيام القادمة، فإذا إن نجح دونالد ترامب فقط في تحييد الصين لعدم إرسال الأسلحة وعدم استخدام الفيتو فاعتقادي هذا أمر يعني أمر يعتبر نجاحا بالنسبة لزيارة دونالد ترامب. ودعنا نركز أيضا بأن الملف الإيراني ليس هو الملف الوحيد على الملف العلاقات الأمريكية الصينية، هناك كثير من العلاقات الاقتصادية يعني ذات دعنا نقول هناك حرب باردة تجارية ما بين الدولتين. الرئيس دونالد ترامب تحدث بأن الصين وافقت على الشراء على سبيل المثال 200 طيارة بوينغ، وهذا أمر مهم بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فإذا خرج دونالد ترامب من بيجين وهو راضي عن هذه القمة ونجح في الوصول إلى أهداف اقتصادية فاعتقادي يكون يقدم شيئا مقابلا للرئيس شي، والرئيس شي سوف يقدم دعنا نقول هذه التفاهمات التي نقولها عندما نتحدث عن الملف الإيراني.
1: سيد سليمان بشارات، بالنسبة للجانب الإسرائيلي، إلى أي مدى يعتبر هذه الزيارة ربما نقطة انعطاف أو نقطة تحول في مسار الأزمة مع الصين مع إيران لاتخاذ قرار بشأن ما بعد أو اليوم التالي في إيران؟
2: تحياتي لك ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي المحدد الأول من المنظور الإسرائيلي، إن كان هناك نجاحا أمريكيا إسرائيليا في محاولة إضعاف البعد الدولي الداعم للصين، بمعنى أن يتم عزل الصين عن الدوائر التي تمثل داعمة لها، بما فيها إبعاد إيران عن الدعم الصيني، بحيث يكون هناك عملية تفرد بإيران بعيدا عن الدعم الصيني. وهذا ربما هو من المنظور الإسرائيلي إذا ما نظرنا إليه منذ بداية الحرب. ذهبت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ قرار الحرب ولم يكن هناك قرارا دوليا، وأن إيران استطاعت أن تحاجج أمام العالم أن هذه حربا أمريكية إسرائيلية ليست ذات مظلة دولية. اليوم إسرائيل تعول على زيارة الرئيس الأمريكي وتعول على إمكانية أن يكون هناك تحولا بالموقف الصيني من دعم لإيران إلى محاولة عزل إيران عن بعدها الإقليمي والدولي. هذا البعد الأول. البعد الثاني، وهو إن كان هناك محاولة تفهم للصين للأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحصار المفروض على إيران، بمعنى محاولة أيضا تعزيز قوة الأدوات الأمريكية في عزل أو في الحصار الاقتصادي على الصين. إن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذين الأمرين، هذا سيعني بالنسبة لإسرائيل مكسبا مهما بهذا الإطار. يمكن أن يتعزز ما بعد ذلك بالذهاب إلى العمل العسكري، وبالتالي تستطيع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحقيق الأهداف التي ذهبت إليها. لكن إن فشلت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذين الهدفين باعتقادي، فإن المعادلة ربما ستنقلب بحالة عكسية، بمعنى أن تعزيز الموقف الإيراني بالبعد الدولي وبالتحديد بالموقف

0: الموقف الصيني، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سيتخسران هذه الحرب، وربما تجبران على الاعتراف أو الانسحاب من مشهدية هذه الحرب تحت عنوان أساسي على أن إيران باتت لاعبا ليس فقط إقليميا وإنما على مستوى المحاور الدولية. عندما يتحدث دونالد ترامب أمام الرئيس الصيني أنه في دولة عظمى وأمام رئيس يحمل هذه المكانة العظيمة في العالم، هذا يعني اعترافا أمريكيا من أن الصين هي لاعبا أساسيا وقويا حاضرا في البعد المستقبلي والاستراتيجي على المستوى الدولي. وبالتالي إذا ما بقي النظام الصيني يحتضن النظام الإيراني، هذا بالنسبة لإسرائيل خسارة استراتيجية وعدم قدرة مرة أخرى للتفرد بالنظام الإيراني. وبالتالي أنا باعتقادي ربما في ختام هذه الزيارة سيتحدد الموقف والرؤية الإسرائيلية من طبيعة القدرة فعليا، إن كانت إسرائيل قادرة بعد ذلك إلى استئناف الحرب وأدوات الحرب، سواء كان ذلك باستمرار الحصار البحري والاقتصادي أم من خلال العودة مرة أخرى إلى البعد العسكري والضربات العسكرية. وبالتالي باعتقادي إسرائيل تنتظر تنتظر وتراقب بشكل كبير جدا ما ستؤول إليه هذه المباحثات في نهايتها.
1: جميل. طيب سيد حداد، إيران أكيد أنها تحاول إعادة تعريف هذا الصراع على أنه معركة صمود، ويبدو أنها نجحت في ذلك من خلال التركيز الآن أو عودة الحديث أو تركيز كل الحديث عن مضيق هرمز، لا الملف النووي الإيراني الذي ترفض مناقشته إلى حد الآن، ووضعت لذلك 5 شروط. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم إدارة إيران أو السلطات في طهران لهذا الملف، وإلى أي مدى تحقق نجاحا فيما رسمته بالنسبة لهذه الإدارة، إدارة هذا الملف وهذه الأزمة؟
2: الحقيقة إيران لم ترفض موضوع يعني بحث الملف النووي. إيران حددت مسارات، قالت في المسار الأول والشهر الأول
1: أنا أقصد أنها ترفض مناقشة الملف النووي في هذا الوقت بالذات، لأنها تضع أولويات قبل ذلك وأنت تعلمه.
2: نعم، يعني لماذا إيران تقوم بهذا الأمر؟ لأن إيران أساسا تقول ننتهي من الحرب ومن ثم ندخل في هذا الملف المهم وهو الملف إيران النووي، وحددت في كل هذين المسارين شهرين، يعني الشهر الأول لنهاية الحرب والشهر الثاني لإنهاء ملف إيران النووي. وفي موضوع يعني مضيق هرمز، نعم هذه يعني ورقة قوية بوجه الولايات المتحدة الأمريكية. أصلا إذا هذه يعني نسمع الآن تصريحات الرئيس الأمريكي منذ اليوم الأول، كان يقول أن لا يهمني مضيق هرمز، أنا لدي نفط وسأتي من النفط من فنزويلا والكثير من هذه التصريحات، ولكن هو يأتي ويقوم مثلا بعملية الحرية، يقوم بمهاجمة سفن إيرانية، يأتي يقوم بالحصار على الموانئ. حتما هذه الورقة توجع الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية، حتما هي تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بقوة هذه الورقة. إذا هذه الورقة لا تكون بالنسبة للولايات المتحدة مهمة، تترك المنطقة وتذهب وتقول أنا لا شأن لي في هذا الموضوع. فلذلك حتما هي تتأثر بشكل كبير وبشكل رئيسي من تمسك إيران بورقة مضيق هرمز، وحتما إيران ستبقي يعني هذه الورقة مطروحة على طاولة المفاوضات وستكون متمسكة بهذه الورقة ما دام أن الولايات المتحدة أولا مستمرة بالحرب، وثانيا بأنها مستمرة بموضوع الحصار على الموانئ ولم تغير سلوكها العدائي تجاه إيران وتنهي هذه الحرب. فلذلك هذه الورقة ستكون مستمرة. وهناك توجد نقطة مهمة، إذا أنا باعتقادي وأتوقع إذا هناك بدأت العدوان مرة أخرى الولايات المتحدة بشكل واسع ومن خلال عمليات عسكرية، ممكن إيران تقوم بتفعيل يعني مثلا ورقة أخرى مضيق باب المندب، وهذا معروف. وعندما يتم تفعيل هذه الورقة يعني حتما هذا سيؤلم أكثر الجانب الأمريكي و بالذات الكيان الصهيوني. وباعتقادي يعني إيران،
1: لكن هذه ستكون نقطة، ستكون ضربة قاسمة للاقتصاد العالمي عندما يتم غلق معبرين بحريين مهمين، مضيق هرمز وباب المندب.
2: أصلا أساسا هذا العدوان الأمريكي الذي جاء من أجل طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو هو الذي ضرب ليس فقط الاقتصاد العالمي، ضرب الأمن العالمي، استهدف الأمن العالمي، استهدف الاستقرار العالمي. يعني نحن الآن فقط لن نقول أن هذه حرب كانت في المنطقة، هذه الحرب كان لديها تداعيات على
1: لكن
2: كل
1: سيد
2: العالم.
1: حداد، عندما نتحدث، عندما نقول انها ستكون ضربة قاسمة للاقتصاد العالمي، ألا تخشى إيران من ان يؤلب ذلك الدول العالم عليها عندما تتضرر بشكل اكبر؟
2: أعتقد أن دول العالم مستعدة من أجل التضحية بنفسها من أجل الولايات المتحدة الأمريكية. واضح، يعني من أقرب حلفاء الولايات المتحدة؟ حلف الناتو لم يكن مستعد في الدخول إلى هذه الحرب. نحن نترك الآن مثلا، ممكن البعض يقول لماذا مثلا تم تجميع كل هذه التوقيعات مثلا من أجل قرار مجلس الأمن الدولي وتقديم قرار مجلس الأمن الدولي؟ هذا كذلك ممكن أن نتحدث عنه. دول المنطقة تأتي توقع على هذا القرار لأنه هي تقع يعني في منطقة مضيق هرمز. كثير من هذه الدول معروف الآن الخارجية الأمريكية جندت دبلوماسيها لكي يعني تطلب من دول العالم تأتي وتوقع، وبعض من هؤلاء يعني خوفا من الولايات المتحدة، رسوم جمركية، قرارات اقتصادية، جاءت وتوقع. والكثير منها يعلم أن هذا القرار عندما سيذهب إلى مجلس الأمن الدولي لن يصل إلى نتيجة، والصين وروسيا حتما سيستخدمان حق الفيتو في مواجهة هذا القرار.
1: نعم،
2: فلذلك
1: طيب
2: عمليا
1: هذه نقطة
2: هناك
1: غاية في
2: الآن لا
1: الأهمية.
2: توجد دولة في العالم.
1: سيد حداد، دعني أتوجه بها إلى السيد ماركو مسعد. سيد ماركو، مثل يقول سيد حداد، رغم الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى الصين وتفاؤله بشأن نتائجها، سيد حداد يقول إن الفيتو الصيني والروسي قد يكون حاضرا في أي قرار في على مستوى الأمم المتحدة ضد إيران، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز أو إعادة فتحه وتجييش، أو طبعا محاولة إيجاد إجماع أو الحصول على إجماع دولي لإعادة فتحه. ما رأيك؟
3: الموقف الصيني اصلا كان واضح اليوم بانه دعا يعني لفتح المضيق ودعا لحريه الملاحه في المضيق. ففي اعتقادي الموقف الصيني يعني من الممكن ان نقول انه تغير حتى لو جزئيا بعد زياره الرئيس دونالد ترامب، وبكل تاكيد بعد المباحثات التي حدثت ما بين الرئيسين من الممكن ان يكون نجح دونالد ترامب في اقناع الرئيس الصيني بعدم استخدام الفيتو. كما قلت بانه هو اصلا الرئيس دونالد ترامب ايضا اخذ تعهد من الرئيس الصيني بعدم ارسال اسلحه لايران، وهذا امر كبير بالنسبه للاداره الامريكيه. وايضا دعنا نقول بان هذه اللهجه يعني دعنا نقول في خلال اليوم الاول من هذه الزياره الرئيس دونالد ترامب نجح في انتزاع يعني اعتراف بان الصين تريد فتح المضيق وحريه الملاحه. وايضا الصين او الرئيس دونالد ترامب تحدث على ان الصين قالت بانه لا يمكن لايران امتلاك السلاح النووي، وايضا تحدثوا عن لا يمكنهم ان يرسلوا اسلحه لايران. ففي اعتقادي كل هذه الاساليب يعني كل هذه الطريقه التي تحدث بها الرئيس الامريكي مع الرئيس الصيني وهذه التقارير طلعت يوم من الممكن ان تعطي لنا يعني رساله حتى لو صغيره بان الموقف الصيني تغير. لماذا؟ لان لو كان الموقف الصيني لم يتغير لكنا شاهدنا تصريحات مختلفه. انا لا ابني مواقف الدول على تصريحات مبدئيه، ولكن في اعتقادي التصريحات ترم على سياسه حتى لو سياسه تتحول فيها السياسه. نتحدث عن الموقف الصيني وهذا هذه اللهجه التي سمعناها لاول مره، في اعتقادي من الممكن ان تكون مغايره. يعني على سبيل المثال كان من الممكن الرئيس الصيني يتحدث بوقف الاعمال العدائيه والعسكريه من قبل الولايات المتحده الامريكيه ولا يتحدث عن مضيق هرمز، ولكن هو تحدث عن مضيق هرمز لانه يعلم بانه خسائر، هناك خسائر اقتصاديه كبيره بالنسبه للصين وبالنسبه للدول، ولا يمكن الاستمرار في هذا، ويعلم بان ما تفعله ايران لا يقدم شيء في المفاوضات، ويعلم علم اليقين بان اصلا عوده او دعوه ايران للعوده ما قبل الحرب اصلا معناها انه لا يوجد هناك مفاوضات، لانه اصلا كان في مفاوضات قبل الحرب ولم يصلوا الى نتيجه. فاذا بكل تأكيد الرئيس الصيني يعلم بأن الرئيس دونالد ترامب لن يرضى للعودة ما قبل الحرب ولن يكسر الحصار إلا إذا توصل إلى تفاهمات مع النظام الإيراني. فإذا الموقف الصيني في اعتقادي تغير حتى لو بشيء ضئيل مقابل يعني امتيازات أو على الأقل ما توصل إليه من التفاوض مع الجانب الأمريكي، ولكن في اعتقادي الاقتصاد يلعب دور مهم في القرار الصيني. والاقتصاد الصيني الان يعني يمر بفتره صعبه بسبب ما يحدث وبسبب دعنا نقول بطء النمو الاقتصادي في الداخل الصيني. هذه هي الرؤيه الصينيه والرؤيه الامريكيه، ولكن دعنا نقول بان التعويل اصلا على استخدام حق النقد الفيتو من الصين هذا امر اهم امر يعتبر يعني لا يوجد هناك كروت ضغط تملكها النظام الايراني الان. لماذا؟ لان اذا خسرت ايران الصين واذا خسرت ايران الحليف الروسي وعلى الاقل لم يستخدموا حق النقد الفيتو وعقليته في مجلس
4: لكن
3: الأمن، فهذا يعتبر
4: لكن سيد مسعد، هناك نقطة غاية في أهمية لا يجب إغفالها فيما يتعلق

في هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين. هناك الملف التايواني، والرئيس الصيني كان حازما جدا فيما يتعلق بهذه النقطة، وحذر الولايات المتحدة، حذر الرئيس الأمريكي من الخوض كثيرا في هذه النقطة والدعم تايوان وتسليحها كذلك. ربما هذا يجعل هذه العلاقة دائما وإن لم تتطور وإن لم

0: الضغط، لان الامريكيين لديهم ورقه تايوان للضغط بها على الصينيين. طيب ننتقل الى السيد سليمان بشارات في نابلس. بالنسبه لاسرائيل وفي ظل هذه الحرب الاقتصاديه ومحاوله خنق الاقتصاد الايراني، هل ستكتفي بربما هذه الخطوه لاضعاف النظام، ام انها تخطط لما بعد هذه الخطوه الاقتصاديه او الخنق الاقتصادي الى تصعيد عسكري؟
1: أنا باعتقاد إسرائيل لن تكتفي بموضوع الحصار الاقتصادي، لأن إسرائيل هي تعلم أن هناك رغبة إسرائيلية بتحقيق نتائج سريعة بأقل فترة زمنية، وأن الفرص ربما تضيق بعد ذلك. الفرص المتاحة لإسرائيل الآن في الموقف الأمريكي، الفرص في المنطقة ككل وفقا للمنظور الإسرائيلي، هي الظروف مهيئة أفضل لأن تستكمل إسرائيل المواجهة العسكرية وهذه الحرب لتحقيق أهدافها، وبالتالي إطالة أمد ورفع السقف الزمني لأمد هذه المواجهة أو حتى الاعتماد على الحصار البحري أو الحصار الاقتصادي كواحدة من الأدوات التي يمكن أن يكون لها تأثير على المدى الزمني البعيد، ربما هذا يخيف إسرائيل وتخشاه إسرائيل. ولهذا السبب لاحظ طبيعة الموقف الإسرائيلي وما يتم الحديث عنه ونقاشه، يعني في الساعات القليلة الماضية وحتى ما قبل عودة دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من زيارته إلى الصين، بدأ الحديث الإسرائيلي يقول أن هناك تنسيقا ما بين الجيش الإسرائيلي وما بين يعني القوات المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لوضع الاستعدادات ولوضع الأهداف وخطة استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، وبالتالي وكأن إسرائيل هي فعليا تحاول أن تكسب الوقت في العودة إلى العمل العسكري بشكل مباشر. هذا من جانب. الجانب الآخر، حتى هذه اللحظة إسرائيل ما زالت تربط الحرب على إيران بباقي الجبهات الأخرى، بالملف اللبناني، بالملف الفلسطيني، وكل ذلك وهذه الملفات تتقاطع كلها مع الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية. نحن نعلم الآن هناك مشروع قرار أمام الكنيسة الإسرائيلي لحل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي هذا بالنسبة لبنيامين نتنياهو سيكون جزءا، وهذه الملفات بما فيها الحرب على إيران ستكون جزءا من المعركة السياسية والانتخابية الإسرائيلية الداخلية. إذن نحن نتحدث عن تشابك كل هذه القضايا في المنظور الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل معنية أو بنيامين نتنياهو بالتحديد معني بشكل كبير جدا إلى الإبقاء على حالة التصعيد العسكري، لأنها هي ربما الحالة التي توفر على أقل تقدير سقفا آمنا سياسيا لبنيامين نتنياهو في الوقت الحاضر. تخلي بنيامين نتنياهو عن المقاربة العسكرية ومقاربة القوة، هذا يتضارب بشكل كبير جدا مع الخطاب الذي كان يقدمه بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر وحتى الآن للشارع الإسرائيلي، والذي استطاع من خلاله أن ينجح في دعم الشارع الإسرائيلي لكل مواقفه وأن يبقى ضمن حالة الاتزان السياسي في الداخل الإسرائيلي. وبالتالي باعتقادي بنيامين نتنياهو لن يراهن في هذا التوقيت بالتحديد على إمكانية أن يتخلى عن كل هذه المقاربة مقابل أن يكون هناك خسارة في البعد السياسي الداخلي الإسرائيلي. لذلك هناك تشابك ما بين الحاجة السياسية الإسرائيلية الداخلية وما بين الحاجة الإسرائيلية الاستراتيجية. نحن نعلم أن إسرائيل أيضا هي تنظر وترى في أن الحالة الاستراتيجية والاحتياج الاستراتيجي هو التمدد الجيوسياسي والوجود العسكري والوجود الأمن الإسرائيلي والتأثير السياسي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. ودعنا لا نغفل مشروع إسرائيل الكبرى ومشروع الشرق الأوسط الجديد، كلها هي من المحددات الأساسية والمرتكزات الأساسية التي ما زالت إسرائيل تضعها ضمن منظورها من هذه الحرب وكيف يمكن أن تعمل على تعزيزها في المرحلة المستقبلية.
0: شكرا جزيلا لك السيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من نابلس. والشكر كذلك للسيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كان معنا من واشنطن. وشكر للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. استأنف طلاب الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. المزيد في تقرير أدهم أبو الحسام من بيروت.
2: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا.

0: نفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
1: أشقى عمري أنا، ومنقري عيني أنا ما كانت القياطة.
0: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
1: يعني إحنا أخذنا مكينة غلط، كنا ناخذ مكينة، نوقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وهن عم يدرسوا فيها. شيء طبيعي، مشتاقة للبيت، ولا النص بلحوا للبيت. عندنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرعة بي الله يرحمه، قال لنا لأولاد أختي ولاد خي بكره بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدتها.
0: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم، وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
2: نحن بالجامعة اللبنانية متقسمين المبنى بين وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
3: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم، وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
0: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
4: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
0: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
5: والآن إلى زميل حسن جمول وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
6: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نناقش مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مع بدء انعقاد جولة ثالثة في واشنطن، إذ نبحث أوراق الطرفين ورؤية كل منهما للحل ودور السياق العسكري في إعادة صياغة أولويات هذه الجولة التي تأتي مع مشهد تصعيد لافت في الهجمات الإسرائيلية بجنوب لبنان، كما نناقش أي دور يمكن أن يقوم به الوسيط الأمريكي، وهل يساعد فعلا على تحقيق اختراق؟ فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم لبنان، حزب الله، إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل انطلاق هذه المفاوضات، والذي شدد للسفير الأمريكي على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل. وقد حذر عون في تصريحات سابقة من اعتبار التفاوض خيانة، بينما قال رئيس الوزراء اللبناني إن تثبيت وقف إطلاق النار سيكون أولوية لهذه الجولة. ماذا عن حزب الله؟ الأمين العام للحزب نعيم قاسم كان قد وضع محددات لعملية التفاوض وموقف الحزب منها برفض التفاوض المباشر الذي اعتبره تنازلا مجانيا، رغم قوله إنه مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان. قاسم لم يكتفي بذلك بل قال

0: إن لبنان هو من يحتاج ضمانات لأمنه، وإنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. شدد قاسم كذلك على أن استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي والاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني أمور تساعد في اجتياز المرحلة. الموقف الإسرائيلي عبر عنه سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى لايتر، الذي كشف أن إسرائيل ستطرح عرضا على لبنان يتضمن التوافق على مسار تدريجي جنوبي لبنان، يشمل الاتفاق على العمل في منطقة محددة لنزع سلاح حزب الله ثم الانتقال لمنطقة أخرى. السفير الإسرائيلي أشار إلى أن التوصل لسلام أمر ممكن، لكنه منوط بنجاح تفكيك سلاح حزب الله. الولايات المتحدة وهي الأخيرة على لسان الخارجية الأمريكية ترى أن المناقشات بين لبنان وإسرائيل ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة واستعادة سيادة لبنان على أراضيه. وأضافت الخارجية أن المناقشات خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. مواقف الطرفين ورؤية كل منهما لأي صيغة اتفاق، إضافة إلى الوضع الميداني، كل ذلك سنتعرف عليه مع الزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. مرحبا سلام. تحدثنا عن الأوراق التي يحملها كل طرف اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات في واشنطن. دعينا نتعرف معك على أبرز النقاط الواردة في الورقتين اللبنانية والإسرائيلية.
1: بالنسبة للبنان، يذهب إلى واشنطن بمطلب أساسي هو تثبيت وقف إطلاق النار. قبل انطلاق الجولة كان لبنان يأمل بأن يذهب إلى واشنطن بتمديد وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار. الآن يريد أن يدخل وقف إطلاق النار حيز تنفيذ ذلك، أن الإسرائيليين لا يزالون يعملون، يقصفون، يطالبون بإخلاق مناطق واسعة. يطلب لبنان وقف الاعتداءات الإسرائيلية أيضا خارج مناطق الجنوب، سواء جنوب نهر الليطاني أو جنوب نهر الزهراني، إطلاق سراح الأسرى وجدولة الانسحاب الإسرائيلي. وهذا البند أيضا دخل إليه التعديل، كان يأمل لبنان الذهاب من دون وجود احتلال إسرائيلي داخل أراضيه، أو أن يكون التوافق على انسحاب كامل وفوري، لم يجري الأمر كما أرادت.
0: هذه هي الورقة اللبنانية. إذا انتقلنا إلى الورقة الإسرائيلية والتي يبدو أنها تبتعد كثيرا عما يطرح الجانب اللبناني في هذه المفاوضات.
1: تبتعد كثيرا وتبدو بالنسبة للبنان على الأقل غير منطقية، خاصة ببعض البنود التي تتضمنها إذا ما قارناها بالورقة اللبنانية. العنوان العريض نزع سلاح حزب الله، ولكن منه يتفرع وفق السفير الإسرائيلي في واشنطن تحديد مناطق لنزع سلاح حزب الله ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته وتعزيز الجيش اللبناني أو قوة الجيش اللبناني العاملة في جنوب لبنان. وهنا التضاد يكون بنزع السلاح وتحديد مناطق لنزع السلاح. هذا بالنسبة للبنان قد يكون له تداعيات ميدانية.
0: نعم، ولكن كل ذلك والتصعيد الإسرائيلي مستمر، لأنه حتى موضوع وقف إطلاق النار يبدو أن إسرائيل متعنتة إزاءه وتريد مفاوضات تحت النار.
1: بالضبط، وهذا ما تقوم به بالفعل في اليوم الذي تنعقد فيه الجولة الأولى. مناطق في جنوب الليطاني، جنوب الزهراني، في البقاع تعرضت لعمليات قصف، ولا تزال إسرائيل متواجدة داخل ما تسميه الخط الدفاعي المتقدم.
0: نعم. طيب، لاحظنا في الورقة الإسرائيلية أن هناك مطلب أو نقطة تتزامن مع نزع سلاح حزب الله كما يريد الجانب الإسرائيلي، وهي جدولة الانسحاب، ولكن مع جدولة أيضا نزع سلاح حزب الله من مناطق بالتدرج. هل لنا أن نفهمها أكثر؟
1: وتقسيم، هذا يعني حسن فعليا بأن تقسيم بالنسبة للرؤية الإسرائيلية، تقسيم مناطق التي تحتلها إسرائيل لا سيما جنوب الليطاني إلى مراحل زمنية يتم عبرها. على سبيل المثال الخط الأصفر، تقول إسرائيل بأنها لن تنسحب منه حتى يتم نزع كامل سلاح حزب الله. هذا يعني تأخير الانسحاب، بقاء الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي يحتلها، وأيضا عدم إمكانية تطبيق واحد من أهم البنود التي يطالب بها لبنان، وهو عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في جنوب لبنان.
0: يعني إسرائيل تريد أن تطرح نوع من التعاون مع لبنان في مسألة نزع حزب الله؟ يعني هذا ما تطمح إليه؟
1: هذا قد يكون ما تطمح إليه، خاصة وأن هذا البند بالتحديد يحمل كلمة مفتاحية، العمل سوية، من دون أن تحدد مع من ستعمل سوية، مع الجانب اللبناني، مع اليونيفيل أو مع غيرها من الأطراف. آلية الميكانيزم على سبيل المثال، هذه النقطة غير واضحة وفضفاضة، وقد تكون من الأخطر الذي تنص عليه الورقة الإسرائيلية.
0: شكرا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا، هذه المعطيات التي قدمتها زميلة سلام خضر سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو وسام السعادي، أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بك دكتور وسام. لكن قبل النقاش معك، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها كما يرجح ضيفنا لبنان الرسمي لديه دعم أمريكي للتوصل إلى تفاهمات، كما أن طلب لبنان التفاوض مع إسرائيل يحظى بدعم جزء من القوى السياسية اللبنانية. ويرى ضيفنا أيضا أن لدى لبنان نقطة قوة تعطيه مبررا للتفاوض المباشر. هذه النقطة تتمثل بالحاجة الماسة لحل أزمة إنسانية كبيرة تتعاظم مع نزوح مئات الآلاف، غير أن لبنان يواجه استقطابا حادا بشأن مسار المفاوضات، إضافة إلى نقطة ضعف أخرى. هذه النقطة تتمثل بتحفظ وعدم ارتياح من دول عربية إزاء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. بالنسبة لحزب الله، يقول أنه يمتلك ورقة التأثير في الميدان، ويعتقد ضيفنا أن الحزب يحظى بالتفاف ودعم من مختلف أطياف المعترضين على مسار تفاوض مباشر، ولكن من نقاط الضعف أن أطرافا كثيرة تحمل الحزب وتحركاته مسؤولية توسع الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم قدرة الحزب على لجمه، فضلا عن انتقادات توجه لحزب الله بعدم امتلاك بدائل للتفاوض سوى ربط هذا المسار بالمفاوض الإيراني. أما إسرائيل فلديها القوة العسكرية، هي تفرض أمرا واقعا بتوسيع احتلال أراض لبنانية، لكنها في الوقت نفسه لا تمتلك خريطة طريق واضحة لتحقيق هدفها المعلن بإنهاء تهديدات حزب الله، كما أن مطالبها من الحكومة اللبنانية تبدو غير منطقية وتعجيزية. الولايات المتحدة بدورها لديها تأثير سياسي على الطرفين، ولكنها لا تمارس الضغط السياسي على إسرائيل الذي يتيح تحقيق تقدم في المفاوضات، ولا تعطي أي موقف يقوي موقف المفاوض اللبناني. إذن دكتور وسام سعادي، تابعنا ما شرحته أو رؤيتك لأوراق الضغط لكل من الأطراف التي لها علاقة بهذا التفاوض، ولكن أوراق الضغط اللبنانية ألا تبدو أنها غير فاعلة مطلقا في مقابل أوراق الضغط الإسرائيلية؟
2: يعني لا شك، سواء كان في ميدان المواجهة العسكرية أو في ميدان التفاوض الدبلوماسي، هناك انعدام توازن ما بين الفريق الإسرائيلي مؤازر من الولايات المتحدة الأمريكية وما بين حزب الله في الميدان والحكومة اللبنانية أو لبنان الرسمي على مستوى التفاوض، على الرغم من الخلاف والانقسام الحاد بين من يقاتل وما بين من يفاوض، إلا أن انعدام التوازن موجود إن في القتال وإن في التفاوض. وفي نفس الوقت ليست المسألة فقط هي انعدام توازن، هناك أيضا اختلاف في المنهجية. يعني إذا ما قارنا من يمثل لبنان في هذه المفاوضات، السفير سيمون كرم، فإنه مشهود له بصفته القانونية
0: والدبلوماسية
2: وهو مهتم بشكل أساسي على ما يظهر بتحاشي أي انزلاق لبناني رسمي نحو أي التزام ولو مؤقت بفكرة وجود منطقة عازلة من السكان فيما
0: يعرف على عكس المفاوض الإسرائيلي
2: فيما يعرف بالخط الأصفر، ما بين الخط الأصفر والخط الأزرق، في حين أن المفاوض الإسرائيلي هذا السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية يحيال لايتر هو في الأساس من قادة أقصى اليمين في إسرائيل، وهو من مجلس مستوطني الضفة، وهو كان له صدر له كتاب عام 93 How to Resist Peace، بيس تو ريزيست بالأحرى.

0: كيف يقاوم مشروع السلام الذي طرحه إسحاق رابين
1: وهو ذاهب ليفاوض؟
0: وهذه هي مفارقة كبرى.
1: طب السؤال،
0: نعم. أحد الذين نظروا بشكل أو بآخر للاغتيال السياسي لإسحاق رابين.
1: طيب السؤال هنا، يعني إذا كان هذه هي طبيعة الوفد الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أنه رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي سيكون ضمن الوفد ومسؤول في الأمن القومي الإسرائيلي، مع ورقة إسرائيلية تتحدث فقط عن نزع سلاح حزب الله في مقابل ورقة بعيدة كل البعد من الجانب اللبناني، كيف يمكن أن نفهم؟ ألا تعتبر مفاوضات غريبة عجيبة بهذا الشكل؟
0: لا شك أن هناك يعني طيف من الغرابة ينتاب هذه المفاوضات، ولكن في نفس الوقت هناك دواعي أو استحقاقات زمنية، حيث أن هذه الجولة تحديدا، وهي يمكن اعتبارها الجولة الأولى فعليا، الجولتان السابقتان كانتا جولات يعني
1: تعارف
0: لكسر الجفاء أو يعني لتخطي مسألة الحياء والتردد إلى آخره. أما الجولة الحالية فهي جولة تحاول أن تستبق نهاية الهدنة المبرمة أو وقف إطلاق النار، وأن تثبته وأن تعطي له ركائز يمكن أن يفضي من خلالها إلى اتفاق إطار.
1: ماذا سيقدم لبنان؟ يعني لنكن صريحين، هناك إجماع على أن لبنان لا يملك ولا أي ورقة قوة. ماذا سيقدم لإسرائيل فقط مقابل خفض التصعيد؟ لن نقول وقف إطلاق النار، لأنه حصل وقف إطلاق النار ولم يتوقف إطلاق النار ولن يتوقف كما يقول الإسرائيليين.
0: في نهاية الأمر ليست المسألة أن يقدم لبنان شيئا لإسرائيل، هناك مشكلة لبنانية أساسية، وهي أن من يفاوض لا يستطيع بالظروف الحالية وبالشروط الحالية أن يؤثر على من يواجه أو من
1: فإذا لماذا ذاهب للمفاوضات إذا كان لا يملك شيئا؟
0: أولا لا ننسى أن لبنان هو الذي بادر، لبنان الرسمي هو الذي بادر إلى هذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هو الذي يعتقد بأن بإمكانه يعني المراهنة على تبرئة الذات الرسمية اللبنانية من هذه الحرب.
1: لكن ماذا يفيد ذلك في المفاوضات؟ هذا
0: يعول، يبدو أن الجانب اللبناني يعول فوق اللزوم على الجانب الأمريكي، ويدخل معه في تسليم للذات إلى ما لا نهاية. يعني يفوض
1: والجانب الأمريكي هنا متبني الرؤية الإسرائيلية.
0: الجانب الأمريكي يسعى بقدر الإمكان إلى استصدار سواء تصريحات من الحكومة اللبنانية أو بادرات من لبنان الرسمي تجاه إسرائيل، بحيث يتشكل إطار يحاصر حزب الله من الداخل ومن الخارج. وهنا يعني محاذير ذلك زيادة الانقسام، نعم، من ناحية، ومن ناحية أخرى يصبح بالإمكان يعني استكمال المنطق الإسرائيلي في تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار، بحيث تكون اتفاقيات
1: وفقا للورقة الإسرائيلية التي
0: من جانب واحد،
1: يعني وفقا للورقة التي شرحتها زميلة سلام.
0: ولكن هناك يعني توقيتان، هناك توقيت يتصل بالهدنة وهناك توقيت يتصل بنهاية عمل اليونيفيل نهاية هذا العام، وبالتالي لأن القرار 2790 الصادر في الصيف الماضي يعطي لليونيفيل مهلة لكي تحل، لكي تفكك
1: حتى نهاية
0: القوات الدولية حتى نهاية هذا العام، ما يفرض إيجاد وضع بديل.
1: دكتور، على ضوء هذه المعطيات مشاهدينا نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحه الأستاذ وسام سعادي. السيناريو الأول يتمثل بالتوصل إلى اتفاق إطاري بنسبة 60%. الاحتمال الثاني هو أن يؤدي استمرار المفاوضات إلى أزمة لبنانية داخلية وزيادة الانقسام، وهو ما يطرح أسئلة بشأن مستقبل النظام السياسي اللبناني الحالي. وهذا السيناريو يأخذ نسبة 40% كما يرى السيد سعادي. فقط بالنسبة لي، على أي أساس اعتمدت بالاتفاق الإطاري في حين أنه يعني إسرائيل ذاهبة فقط بهدف واحد هو نزع سلاح حزب الله، بين لبنان ذاهب بأهداف لها علاقة بوقف
0: يعني
1: الحرب والانسحاب؟
0: ما جعلني من بعد تردد أعطي هذه النسب وفقا لطبيعة هذا البرنامج هو أن مستوى الضغط الأمريكي لتتميم عملية ليس فقط وصول إلى اتفاق إطار ولكن للوصول قدما باتجاه مفاوضة يعني صلح منفرد بين لبنان وإسرائيل هو كبير جدا، وهذا يؤسس على نتائج الحرب.
1: لماذا أعطيت يعني اتفاق إطاري 60% وأزمة سياسية 40%؟ يمكن أن يكونا معا، يعني اتفاق إطاري يؤدي إلى أزمة سياسية.
0: اعتمدت على أن 60% سوف تمهد لل 40%، ويعني إن شئنا أن نكون واقعيين أكثر، 40% هي يعني
1: هي الأقرب للتحقق ربما.
0: الاثنان سوف يتحققان. سوف يذهب لبنان الرسمي نحو توقيع مسودات وتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل. هذا يعني هو ضغط أمريكي غير
1: مسبوق، وهذا سيؤدي إلى أزمة سياسية.
0: وهذا سوف يؤدي بدءا من محاولة ترجمة أولى بشائر هذه الاتفاقات من خلال إلغاء لبنان لقانون مقاطعة إسرائيل الصادر يعني الملتزم به بلبنان من عام 55، سوف يؤدي إلى انقسام كبير، لأنك كما تعلم مفتاح البرلمان اللبناني بيد رئيس المجلس النيابي.
1: شكرا.
0: وهذا يعني يتخطى المعادلات الحالية.
1: شكرا لك وسام سعدي على كل هذه الشروحات والمعطيات. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة والتي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك للتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه تم القضاء على إيران عسكريا ونفرض عليها حصارا شاملا ولا توجد سفن تدخل إلى إيران. أضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنهم مجانين وسيستخدمونه ضدنا وضد إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا. وأكد ترامب لفوكس نيوز إن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن أي محاولة تحرك إيران داخل المحاولة لتحرك إيران داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر. وقال ترامب إنه لن يتحلى بالكثير من الصبر ويتعين على الإيرانيين إبرام الصفقة، مشيرا إلى أن القيادات الإيرانية الجديدة التي يتم التعامل معها الآن أكثر عقلانية مقارنة بالقيادة السابقة. وأكد ترامب في حواره مع فوكس نيوز أن الرئيس الصيني يرغب برؤية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وقد عرض المساعدة في ذلك وأبلغه بأن الصين لن تزود إيران بأي معدات عسكرية. وكانت القمة الأمريكية الصينية في بيجين قد انتهت بتأكيد رئيس ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني. في وقت لاحق أشار ترامب على منصته تروث سوشيال إلى ما وصفه بالتدمير العسكري لإيران الذي قال إنه سيستمر. بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، وأضاف أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 72 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى منذ بدء الحصار البحري على إيران. من جانبه أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني بعبور 30 سفينة من مضيق هرمز منذ ليلة أمس بترخيص من إيران. في تطورات الملف اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية للجزيرة أن المحادثات بين الطرفين في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف اليوم الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من الجنوب. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله أنه استهدف قوات ومعدات إسرائيلية في عدة مواقع جنوبية لبنان. تنضم إلينا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما وجد. أبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي سواء التي قالها في منصته أو لوسائل الإعلام الأمريكية.
3: يعني الرئيس ترامب بدا مرتاحا إذا زيارته إلى بيجين، تحديدا فيما يتعلق بالشأن الإيراني. محمد، هو قال

0: بأن الرئيس الصيني خلال المباحثات المطولة التي عقدها معه أمس عرض عليه أن يقدم المساعدة فيما يتعلق بإيران، وتحديدا أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز وإعادة فتحه. وقال الرئيس ترامب له بأنه لا يحتاج إلى مساعدة الصين، ولكن تمكن الرئيس ترامب من تأكيد موقف صيني وهو أنها ضد عسكرة مضيق هرمز وضد فرض الرسوم، هذا على طبعا على استخدامه. هذا ما أكده الرئيس ترامب خلال لقائه مع فوكس نيوز. الرئيس ترامب أيضا سئل سؤالا محوريا وهو حول اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران، والذي كانت إيران قد عرضت خلال المفاوضات احتمال أن تقوم بتقليل درجة تخصيبه إلى درجات متدنية جدا مقارنة بالدرجة الحالية وهي 60%. رد الرئيس ترامب بأنه لا يفضل ذلك، وبأنه يرغب بأن تحصل الولايات المتحدة على هذا الأمر، على هذا اليورانيوم المخصب. وأكد بأن هذا المواقع النووية الأربعة حيث يوجد اليورانيوم هي تحت مراقبة أمريكية مستمرة عبر الكاميرات التسع الموجودة في تلك المناطق، وبالتالي لا يمكن لأي شخص الاقتراب منها. وأكد بأن ما من أحد اقترب من تلك المواقع النووية وبأنه ما زال هناك. الرئيس ترامب قال إن دولتين فقط بإمكانهما استخراج هذا اليورانيوم، وهما الولايات المتحدة والصين طبعا عدا إيران. وقال هاتان الدولتان هما الوحيدتان اللتان تمتلكان القدرة على استخراجه من باطن الأرض تحت طبقات من الجرانيت الضخم بحسب وصف الرئيس الأمريكي، وبأن الحصول عليه سوف عملية الحصول على هذا اليورانيوم عالي التخصيب سوف تتطلب أسبوع ونصف. هذه القضية مصير اليورانيوم المخصب ما زالت هي إحدى العقبات الرئيسية أمام المفاوضات. وأكد الرئيس ترامب بأن لو كانت إيران عقلانية لكانت وافقت على إبرام اتفاق، لأنه بإمكانه تدمير كل إيران، وتحدث عن إمكانية تدمير شبكة الكهرباء والجسور الإيرانية. واضح بأن الرئيس ترامب يصر على موقفه في الحصول على اليورانيوم المخصب، وهذا ما ترفضه حتى اللحظة طهران.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من بيجين إلى طهران الآن مع محمد البقالي. محمد، إذن كيف تقيم إيران سواء هذه التصريحات أو مخرجات لقاء القمة الأمريكي الصيني؟
2: محمد، لابد من الإشارة أولا إلى أن طهران لم تعلق على التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا على مخرجات هذه القمة، بل إن حتى التصريحات التي صدرت قبل هذه الزيارة عن المتحدث باسم الخارجية اعتبرتها زيارة ثنائية، واعتبر المتحدث باسم الخارجية على أنه غير معني بالتعليق عليها، واكتفى بالقول بأن الصين تعرف الموقف الإيراني وأنها ستوصل هذا الموقف إلى الطرف الأمريكي. طبعا هذا لا أحد يتوقع بأن طهران لا تراقب ولا تتابع ولا تترقب ما سيصدر عن هذه القمة، لأنها تعرف أنها جزء من القصة التي يتم تداولها والموضوع الذي يتم مناقشته ضمن هذه القمة، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وحتى وإن لم ترد بشكل مباشر، فإن الردود في الحقيقة يمكن أن نعتبر أنها جاءت بشكل غير مباشر، وجاءت في الحقيقة تصريحات وأفعال. والحقيقة الذي كان أكثر وطأة وأكثر أثرا هي يمكن أن نقول إنها الأفعال، عندما سمحت طهران لـ30 سفينة صينية بالعبور عبر مضيق هرمز في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش قضية مضيق هرمز مع نظيره الصيني. وهذا السماح تم بترخيص من طهران، ووفقا لوكالة فارس للأنباء فإن وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني في طهران كان يتابعان عبور هذه السفن مع السلطات الإيرانية. لماذا هذا الرد يمكن اعتباره ردا بالأفعال؟ لأن الرسالة واضحة، وهي أن حتى عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين

0: فإن السفن الصينية يمكنها العبور فقط بإذن إيراني. هي رسالة أن مفتاح مضيق هرمز هو في يد الصين وفي يد إيران وليس في يد غيرها، وتأكيد أيضا على أن المسارات الآمنة إن طهران هي التي توفرها، ورسالة أخرى ربما وهي التي قالها عباس عراقجي بشكل واضح ومعلن قال بأن مضيق هرمز ليس مغلقا وإنما يجب فقط التنسيق فيه مع السلطات الإيرانية. طهران ذكرت بالآلية التي وضعتها للعبور عبر مضيق هرمز، بل جددت التذكير بالبريد الإلكتروني الذي يمكن التواصل به أو التواصل معه أو عبره بالنسبة للسفن التي ترغب في العبور. وطبعا هناك شروط من بينها جددها الحرس أو جدد التذكير بها الحرس الثوري أن هذا العبور غير متاح لسفن الدول التي تصنف إيرانيا بأنها عدوة، وأنه مسموح فقط في المسارات التي تحددها طهران وليس تلك التي قد تقترحها واشنطن.
1: حمد البقالي من طهران، شكرا جزيلا لك. الحرب على إيران إذن لم تغير حسابات الشرق الأوسط فقط، بل أعادت أيضا ترتيب أولويات القرار.

نقاشي بين الرئيسين، إذ اتفق ترامب وشي جي بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان تدفق الطاقة عبر أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فيما كرر الرئيس الصيني معارضة بلاده لعسكرة المضيق أو فرض أي رسوم مقابل عبوره.

0: عقوبات على 5 من هذه المصافي حتى الآن، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأمريكية لكبح تدفق النفط الإيراني إلى السوق الصينية. أما عسكرياً فتبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تكريس واقع عسكري جديد يضعف القدرات العسكرية الإيرانية، تشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين تحاول استثمار تداعيات الحرب لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي في المنطقة، إذ باعت أسلحة لحلفاء واشنطن في الخليج لصد الهجمات الإيرانية، وساعدت دولاً على مواجهة اضطرابات الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. فيما تحدثت تقارير استخباراتية عن دعم صيني لإيران بوسائل وبيانات عسكرية عبر أقمار صناعية صينية، وعلى ما يبدو فإن الصين تحاول الحفاظ على خيوطها مع الجميع دون أن تخسر أياً منهم، ومع ذلك ثمة ما يجمع الطرفين فوق كل هذا الخلاف. التعامل مع تداعيات هذه الحرب بات حاجة جيوسياسية مشتركة، ضبط الصراعات وإدارة الأزمات يصب في مصلحة البلدين، فلا واشنطن تتحمل فوضى الطاقة إلى ما لا نهاية، ولا بيجين قادرة على الاستغناء عن استقرار الأسواق العالمية، وهو ما عبر عنه الرئيس الصيني بجملة واحدة: البلدان يربحان في التعاون ويخسران في المواجهة.
1: معنا من واشنطن باتريك مارا، رئيس سابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإيطالية. مرحبا بكم جميعا. باتريك مارا، أبدأ معك بالسؤال حول مخرجات هذه الزيارة، ما المتوقع في نهايتها بالنظر إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي؟
2: أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ورحب بضيفيكما. لقد كنت أشاهد تقريرا عن هذه الزيارة على قناة أمريكية، وقد كان هنالك تقييم إيجابي فيما يتعلق باليوم الأول للزيارة. إضافة إلى ذلك، طلب الرئيس الأمريكي من إقامة كذلك قمة في شهر سبتمبر، واستضافة الرئيس الصيني في قمة ثنائية تسبق قمة السبعة. والصين اتفقت كذلك على شراء 200 طائرات بوينغ أمريكية، إضافة إلى مشاريع تجارية أخرى، وتبدو كل هذه مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالعلاقة التجارية، إضافة إلى التعاون الزراعي بين البلدين. والرئيس شي كذلك رحب بفكرة شراء النفط من ألاسكا ومن لويزيانا، خاصة وأن هنالك فائض أمريكي قد يساعد الصين تفادي تداعيات نقص النفط القادم من إيران. إضافة إلى ذلك، كان هنالك حوار فيما يتعلق بفتح السوق الصينية للمنتجات الأمريكية، ومقابل ذلك ستسمح الولايات المتحدة للصين بالاستثمار. أعتقد بأن كل هذه مؤشرات إيجابية في التعاون بين الصين والولايات المتحدة.
1: دكتور حسين ريوران، في المقابل هذه التصريحات، هل كانت تتوقعها إيران؟ هل كانت تتوقع ما هو أكثر من ذلك بخصوص الحرب، التركيز على العلاقة الثنائية وما تصفه الولايات المتحدة بتحييد الصين عن دعمها إيران، هل كان متوقعا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن موقف الصين لم يتغير، يعني الصين قبلت أن تشتري النفط الأمريكي، ولكن رفضت

0: أي إملاء أمريكي في موضوع شراء النفط الإيراني، وأصرت على أنها ستستمر في شراء النفط الإيراني فرضاً. أنه في كل الأمور الأخرى، يعني صحيح أن القمة هي ليست مخصصة للحرب بين يعني حرب أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، ولكن الموقف الصيني الذي سمعناه هو لم يتغير، وإصرار الصين في العنوان الكلي في أن التعاون والشراكة هي الأساس وليس التقابل والحروب، هذا أيضا يمكن أن ينسحب حول موضوع الحرب الأمريكية ضد إيران. من هنا أتصور أن الصين وقفت ذات الموقف الذي كانت تقفه، والمتوقع الذي كانت يعني تتصوره إيران هو حدث ضمن هذا الإطار.
1: يعني أنت تؤكد أن يعني ما حدث كان متوقعا، لكن هنالك إجراءات إيرانية دكتور حسين قامت بها أثناء منها موضوع السفن الصينية أثناء القمة، هل هذا يعني أنه ضمن الترتيب أيضا وضمن التوقع وضمن الأوراق التي تقدمها إيران للصين في محاولة للتخفيف تخفيف الضغط الأمريكي عنها؟
0: يعني أولا قبل يومين إيران سمحت لناقلة نفط عملاقة عراقية، يعني تحمل نفطا عراقيا للمرور، أعادتها أمريكا إلى المنطقة باعتبار أن تنسيقا إيرانيا عراقيا حدث في هذا الإطار، وهذا يعكس أن أمريكا تستهدف الصين في وصول النفط إليها رغم وجود أزمة طاقة الآن على المستوى الدولي، ولكن أمريكا رفضت أن تنتقل هذه الناقلة التي تحمل نفطا عراقيا إلى الصين. يوم أمس إيران سمحت لـ30 ناقلة تحمل نفطا من دول مختلفة إلى الصين، وأمريكا لم تستطع أن تقاوم وسمحت لهذه الناقلات بالمرور، وهذا هو يعني إيران أرادت يعني أولا الضغط على أمريكا، وفضح أن أمريكا في الحصار الذي تفرضه ضد إيران تستهدف الصين أولا، وتريد لا تريد أن تصل الإمدادات النفطية إلى الصين. من هنا أتصور أن ما قامت به إيران هو خطوة ذكية، أولا هي خطوة لصالح العلاقات الإيرانية الصينية، ثانيا هي أرادت أن تقول أن أمريكا التي منعت النفط عن الصين من منطقة من هذه المنطقة من مضيق هرمز الآن هي تسمح بسبب هذه الزيارة والتي كان سلوكا معاكسا لما كانت تمارسه أمريكا قبل هذا التاريخ.
1: سباتريك مارا أعود إليك في هذه النقطة، يعني هل هذا أمر محسوم موضوع الاستيراد من الولايات المتحدة استيراد النفط؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن ناقلات نفط ستبدأ بالذهاب إلى الموانئ الأمريكية، أليست مبالغة؟ هل ممكن الصين أن تستغني يعني عن أكثر من مصدر وأن تتحول فعليا لشراء النفط من الولايات المتحدة؟
2: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد بأن الصين ستكتفي بشراء النفط الأمريكي، ولكن يبدو أن الصين تنوي فعلا إبرام صفقة مهمة جدا بشراء النفط الأمريكي، ولكن أعتقد بأنها ستستمر في الشراء من مصادر أخرى، وأكد كذلك الرئيس الصيني بأنه يريد أن يتوقف النزاع في الشرق الأوسط، وأنه كذلك يشجع على الملاحة الحرة، ويريد أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز. والرئيس شي مثلما صرح

0: الرئيس الأمريكي بأن الصين مستعدة للمساعدة في إعادة فتح المضيق والتفاوض بشأنه، وهو تطور كبير فيما يتعلق بتقديم المساعدة الصينية في هذا الشأن.
1: السيد عادل شديد، أذهب إليك في تصريحات رئيس ترامب لفوكس نيوز حول مراقبة المواقع النووية وعدم قدرة إيران على الوصول إلى هذه المواقع، وإذا ما حاولت، الرئيس الأمريكي يقول أن العمليات العسكرية ستعود وتستهدفها وستمنع إذن الولايات المتحدة إيران من تطوير السلاح النووي. ما الذي تقرأه في هذه الرسائل، خاصة وهو الموضوع المؤرق لإسرائيل وإسرائيل المتابعة لمخرجات هذه القمة لمعرفة مسار الحرب؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني بداية، لا أحد يعلم إن كان بالفعل هنالك قدرة للولايات المتحدة عبر منظمات المتابعة والمراقبة أن ترى ما تحت الأرض، وخاصة إن كان هنالك حركة تحت الأرض باتجاه هذه المواقع أم لا، أم أن فقط الوصول إليها يتم فوق الأرض وبالتالي هذا مكشوف من خلال الرقابة الأمريكية على مدار الساعة. بكل الأحوال، في موضوع التركيز الرئيس ترامب على فقط جزئية اليورانيوم لسبب بسيط، أنه هنالك أيضا إجماعا أمريكيا على رفض أن تمتلك إيران سلاح نووي، وبالتالي هو يريد تبرير وشرعنة الحرب على إيران أمريكيا، لا أن يقال أنه يحارب نيابة عن إسرائيل أو يخوض حرب لا ناقة ولا بعير للأمريكيين فيها. وبالتالي موضوع النووي هو المدخل الأهم لحصوله على التأييد الأمريكي لهذا الموضوع. بالتالي هذا التركيز اللي على مدار الساعة يراد منه الحصول على الشريعة ثم تبرير ما يمكن أن يقوم به مستقبلا من ضربات قد تتجاوز الحرب التقليدية، وخاصة أنه ورط من قبل بنيامين نتنياهو أنه معيار النجاح والفشل والهزيمة والانتصار في هذه الحرب جزء منها موضوع اليورانيوم المخصب بفوق نسبة 60%، وفي اللحظة التي يتم تسليمه للإدارة الأمريكية أو أن تقوم الولايات المتحدة باسترداده بالقوة العسكرية، هذا سيسجل بحينه انتصارا للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، وبالتالي ألزم الرئيس ترامب بهذا الموضوع، لذلك يتحدث عنه في كل لحظة، ويريد أيضا تخويف المنطقة والعالم أنه خطر إيران ليس فقط على إسرائيل أو على الولايات المتحدة، إنما على أوروبا وعلى جيرانها العرب والمسلمين. وهذا الموضوع في إسرائيل طبعا لا يوجد يعني أي نقاش حول موضوع إيران النووية في إسرائيل، هنالك إجماعا ليس فقط على الموضوع النووي، إنما على طبيعة النظام الحالي، وهي الإشكالية ما بين الرأيين الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي صحيح إنه لهم مليار ملاحظة على النظام الإيراني، ولكن بالنهاية في لحظة ما قد يسلم أنه ما في إمكانية لإسقاط هذا النظام عبر القوى العسكرية، ومن الممكن أن يستمر بالحصار البحري وبالعقوبات وبالتحريض العالم على مقاطعة إيران. وهنا هذا الموضوع متصل بزيارة الرئيس ترامب للصين، وهي ضرب العلاقة الصينية الإيرانية لتحقيق يعني أكثر من هدف، سياسيا ضرب شرعية إيران بالمنطقة، وخاصة أنه بالأسابيع الماضية استخدم حق النقد الفيتو لصالح إيران وضد الولايات المتحدة من قبل الصين. لذلك هذا الموضوع من شأنه أن يمتن وأن يقوي مكانة إيران الإقليمية. طيب والدولية.
1: سيد عادل، هل تم ملاحظة أي أجندة إسرائيلية في هذه الزيارة؟
2: يعني بالنهاية قبل زيارة الرئيس ترامب للصين تحدث بنيامين نتنياهو شخصيا، ليس فقط سرب عن مصادر، نتنياهو شخصيا حاول أن يتبنى خطابا مزدوجا متناقضا، برأ روسيا من دعمها العسكري لإيران بهاي الحرب، واتهم الصين أنها تقدم دعما وقطع غيار لإعادة تفعيل وترميم منظومات الدفاع الجوي، وتحدث أكثر من مرة غير بنيامين نتنياهو في هذا الموضوع. بالتالي الموضوع ليس فقط متصل بالشرعية والعلاقات السياسية بقدر ما هو له مساران. المسار الأول والمسار الآني والمسار الآني وهو يعني إبعاد الصين عن إيران، وتحديدا في موضوع قطع الغيار، بموضوع الدعم العسكري، موضوع شيء له علاقة بسلاح جو، بقطع غيار، بمنظومات دفاع جوي. ثم الموضوع الاقتصادي، أن يكون هنالك صفقات بقيمة 400 مليار دولار ل 25 عام مقابل استيراد مواد خام وقطع غيار من إيران. هذا من شأنه أن يمكن الإيراني من مواجهة العقوبات الأمريكية والغربية. لذلك إسرائيل تسعى جاهدة لإقناع الأمريكي بتوفير بدائل للصين عن الشركات الإيرانية وعن التبادل التجاري مع إيران. بتقديري الإيراني صاحي لهذه المسائل، وخاصة أنه هو إيران شريك من بين عشرات الشركاء، ولكن الطبيعة الجيوسياسية التي يفرضها موقع إيران بالمنطقة وحاجة الصين اليوم وغدا ومستقبلا، في ظل أنه التنافس الأمريكي الصيني أخذ بالازدياد، لن حتى لو أبرمت اليوم اتفاقيات في الوقت الحالي تبادل تجاري ب 500 مليار دولار ما بين الصين والولايات المتحدة، ولكن هذا لا يغني عن إبقاء العلاقة القائمة مع إيران. بالتالي تذهب إسرائيل باتجاه عزل ومحاصرة إيران عن شركائها وحلفائها، وتحديدا حين يكون الحديث عن دولة بحجم ومكانة الصين وما تمثل اقتصاديا وسياسيا، كما حق النقد الفيتو لها في مجلس الأمن. ولكن الذي يتابع النقاش في إسرائيل بعد نهاية زيارة ترامب للصين، واضح أنه ما كان يؤمل تحقيقه تبدد، لذلك عاد الحديث بالساعات الأخيرة حول
1: ما المقصود بتبدد؟ ما يعني هل كانت تعول إسرائيل على أكثر من ذلك؟
2: يعني على الأقل كانت إسرائيل تعول على مسألتين. الأولى وقف يعني تراجع عن استمرار التبادل التجاري مع إيران، وتحديدا بالنفط، طالما أن الشركات الأمريكية مئات الشركات رافقوا الرئيس ترامب برحلته للصين لخلق وتأمين البديل. ثم موضوع مضيق هرمز الإيراني قطع الطريق، أخرج هذا الموضوع من أجندة اللقاء هنا، سمح بمرور السفن وحاملات النفط الصينية من مضيق هرمز. بالتالي عاد الرئيس ترامب بكفي حنين، بمعنى أنه عرض من قبل الصين الوساطة، لا أن تقوم يعني بتبني رؤية أمريكا تجاه عناوين الأزمة الحالية بإيران. ولكن الذي يسمع الحديث الأمريكي أنه هنالك موقفا منسجما مع إيران مع الصين حول ضرورة إعادة الملاحة بشكل آمن وحر في مضيق هرمز، هذا يفهم أنه وكأنه الأمريكي يريد خلق انطباع بالمنطقة والعالم أنه هنالك تفاهمات سرية حدثت مع الصين لتبرير ضربة قادمة إعادة الخيار العسكري، لكي يقال أن الصين تخلت عن إيران مقابل يعني مجموعة من الخيارات والإغراءات الأخرى. أعتقد أنه هاي يعني جزء من أساليب العقل الاستعماري بالمنطقة. لا أظن أنه من الممكن أن تنطلي أو أن تمر على الإيراني ولا حتى على الصيني، ولكن كل هذا يعزز الانطباع أنه هنالك عودة سريعة خلال الأيام أو الأسبوعين القادمين للخيار العسكري،
1: طيب
2: إضافي إلى إعادة طرح موضوع خيار ما يسمى بمشروع الحرية الذي أعلن عنه
1: طيب
2: ترامب قبل أسبوعين
1: دكتور
2: ثم
1: حسين،
2: تراجع بعد أيام عنه.
1: دكتور حسين، هل فعلا الرئيس الأمريكي قد تفاهم مع الصين على عدم دعم إيران عسكريا، وأصلا ما حقيقة هذا الدعم؟
3: يعني أنا لم أرى في كل التصريحات أي شيء يطرح هذا الموضوع، أن الصين يعني تتخلى عن إيران أو تقوم بتقليص دعمها لإيران. ما هو نوع هذا الدعم؟ يعني الصين الآن هي أكبر شريك تجاري لإيران، تشتري النفط من إيران وتستورد إيران من الصين، في مقابل ذلك من خلال يعني عملة اليوان الصيني. ومن هنا الصين لها مكانة خاصة في التعامل مع إيران، والموقف الصيني لم يتغير، يعني لا زالت هي أصرت حتى أنه لن تثنيها أمريكا عن شراء النفط، وبالنهاية تصريف هذه الأموال من خلال الشراكة التجارية بين البلدين. هل هناك دعم عسكري يعني صيني لإيران من غير الواضح في هذا الإطار.

صار لأن لا الصين تصرح بشيء ولا إيران تصرح بشيء. هناك تعاون بين إيران والصين، هناك تبادل للبعثات الدراسية في الدراسات العليا بين إيران وبين الصين في المجالات المختلفة ومنها العسكرية، ولكن هذا لا يعني أن هناك وضوح في موضوع التعاون العسكري بين إيران وبين الصين. ولكن في الاستراتيجية العامة للصين، يعني عندما تقول الصين الحزام والطريق، الحزام يعني هو الحزام القاري، وما يمثل هذا هو مجموعة شانغهاي. الصين تحاول أن تبني حزاما إقليميا يعني قريبا وبعيدا بالشكل الذي يؤدي إلى أن تكون الصين منفتحة ومتواصلة مع هذا المحيط الجغرافي وإيران من ضمن الحزام الذي تعرفه الصين. ومن هنا إيران تقع في موقع استراتيجي بالنسبة للاستراتيجية الصينية، والطريق طبيعي أيضا، يعني إيران تمثل شبكة من الطرق البحرية والبرية وسكك الحديد والتي

0: موقع مميز في الاستراتيجية الصينية، ولا يمكن يعني للصين أن تتنازل عن هذه الاستراتيجية التي طرحتها هي والتي تتابعها أساساً من خلال سياستها الخارجية.
1: طيب، ابقوا معي جميعا لنتابع إذن هذا التقرير، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقييمات استخبارية تفيد بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية و70% من منصات الإطلاق ومن مخزونها ما قبل الحرب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية التي واصلت نشر تعزيزاتها في المنطقة.
2: إيران تبدو أكثر قوة عسكرية مما يعتقده البيت الأبيض، وقدراتها بعد الحرب أكبر مما أظهرته التقارير، وقوتها ما تزال تحت الأرض. بهذه الكلمات وصفت تقارير استخبارية أمريكية سرية مخزونات إيران الصاروخية. واستناداً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منصات الإطلاق. كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني، ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي. ومعها 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، معززة بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب أصلاً. كل ذلك ما زالت تحتفظ به إيران بعد حربين متتاليتين. تقول نيويورك تايمز إن هذه النتائج تقوض أشهراً من تطمينات علنية أدلى بها الرئيس ترامب ووزير الحرب بيث هيكزيت للأمريكيين بأن الجيش الإيراني تكبد ضرراً بالغاً بسبب الهجمات المختلفة على امتداد الحرب إلى الحد الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً يذكر. منتصف العام الماضي اندلعت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين في العصر الحديث فيما سمي بحرب 12 يوما، وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارعت إدارة ترامب إلى التأكيد أن الأهداف المرسومة تحققت وأن البرنامج النووي الإيراني قد دمر وأن ترسانتها قد حجمت. وبعد أقل من 8 أشهر عادت إدارة ترامب لتخوض مجدداً مواجهة عسكرية ضد إيران في أقل من عام، بأهداف في صدارتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على ما سماه ترامب حينها تهديداً إيرانياً وشيكاً لبلاده وحلفائها. وبعد 10 أيام من بدء الحرب صرح ترامب لشبكة CBS نيوز بأن صواريخ إيران انتهت وأصبحت متناثرة. وأعلن وزير حربه في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أن إيران باتت عاجزة عن القتال لسنوات قادمة، لكن نيويورك تايمز تقول إن تاريخ المعلومات الاستخبارية التي تؤكد احتفاظ إيران بقدراتها يعود إلى ما بعد ذلك المؤتمر الصحفي بأقل من شهر. وتقول إن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير الضرر الذي يمكن أن يلحقه الجيش الأمريكي بمواقع الصواريخ الإيرانية، وقللوا من شأن مرونة إيران وقدرتها على التعافي. متحدثة باسم البيت الأبيض علقت على معلومات الاستخبارات وما نشرته نيويورك تايمز عبر تكرار قول ترامب نفسه بأنها مجرد أوهام. ولكن يعود إلى الواجهة التساؤل، كيف سينعكس هذا التقييم الاستخباري على القرار العسكري الأمريكي وخيارات إدارة ترامب، خصوصاً مع تأكيده الإبقاء على الخيار العسكري؟ إذ تدفع الولايات المتحدة إلى المنطقة بتعزيزات وقدرات عسكرية كبيرة ومختلفة، من بينها أكثر من 20 سفينة حربية لتنفيذ مهمة الحصار البحري، إلى جانب المئات من عناصر المارينز وآلاف الجنود والعديد من القطع البحرية، تضاف إلى حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش التي وصلت الشرق الأوسط حديثاً لتنضم إلى أبراهام لينكولن بعد مغادرة جيرالد فورد، ما يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003. تحركات تشير إلى أن واشنطن لا تستبعد جولة جديدة من التصعيد، وأن ورقة الحرب يمكن أن تلعب من جديد.

0: أعود لضيوفي إذن وأعود إليك سيد باتريك مارا، والسؤال بعد هذه الزيارة: ما مستقبل الحرب؟ من أين ستعود الولايات المتحدة في سياق هذه الحرب، من مسار التفاوض أو من الحرب العسكرية؟
1: حسنا، أعتقد بأن هذه الإمكانية واردة، ولكن في الوقت الراهن يبقى وقف إطلاق النار ساريا، وكذلك هنالك مسار الدبلوماسية لا زال مفتوحا. وأعتقد بأن ربما بعد نهاية هذه القمة علينا أن ننتظر المخرجات، وربما قد تصرح الصين بأنها لن تواصل تقديم المساعدة اللوجستية لإيران مثل ما فهمنا في آخر 72 ساعة، إضافة إلى تأكيد الصين بأنها تريد عودة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز، وهو أمر مهم جدا. ونرى كذلك بأن 90% تقريبا من صادرات الطاقة الإيرانية تذهب إلى الصين. ربما قد يتغير الأمر بعد هذه الزيارة. وكذلك صرح الرئيس الشي للرئيس ترامب بأنه سيساعد الرئيس ترامب في إعادة فتح المضيق. ذلك لا يعني بأن ذلك سيتم بالوسائل العسكرية، ولكن الصين لديها صوت مسموع لدى طهران رغم الانقسام في النظام الإيراني، ولا نعلم من يتحكم في هذا النظام. ولكن إذا ما كان هناك من بإمكانه أن يساعد عبر الدبلوماسية، فإنه ربما قد يكون الرئيس الصيني. ومرة أخرى نؤكد بأن صادرات الطاقة أغلبها تذهب إلى الصين.
0: وفي هذا السياق، يعني العرض الأمريكي بالتعاون الاقتصادي وحتى بالنفط، هل هو كافي لتحويل مسار، كما أفاد ضيفنا دكتور حسين من طهران، تحويل مسار الصين الاستراتيجي في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وحتى خطوط التجارة تجاه الغرب؟
1: لا أعتقد بأن الصين ستغير سياستها مع الشرق الأوسط ومع الشركاء وحلفائين هنالك، ولكن الصين ستفكر في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي، وتريد تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة مثل ما تسعى لذلك كذلك الإدارة الأمريكية، وترتقي ربما بالشراكة التجارية. ورأينا حضور رؤساء الشركات مع الوفد الأمريكي، ولكن أعتقد بأن الصين ربما قد تنوع مصادرها من الطاقة، وقد تستخدم سوق جديدة، وهي لن تستغنى عن الخليج وعن الشرق الأوسط.
0: مع دقيقة أخرى، عاد الشديد الرئيس يهدد باستئناف قصف المنشآت، لكن هذا لا يجد حلا للمضيق. هل يكفي ذلك إسرائيل بأن يعني مع العلم بأنها غير معنية بالضرر الاقتصادي؟
2: إسرائيل بالعكس، هي ترى أنه الحل الوحيد والأمثل، وأن إيران لا تفهم سوى لغة القوة، وبالتالي الخيار العسكري هو الخيار المفضل لدى إسرائيل للوصول إلى حالة من اثنتين: إما إخضاع واستبدال هذا النظام وتدميره، وهذا يبدو أنه مستبعد وفق كل

0: قراءات التقديرات أو إبقاء الأمور على حالها دون التوصل إلى أي اتفاق مع النظام الإيراني، لأن إسرائيل ترى بأن أي اتفاق مهما كان حتى لو لبى الكثير من الشروط الأمريكية يبقى سيء بالنسبة لإسرائيل، لأنه يشكل مسألتين: إقرارا أمريكيا بحق إيران بالنفوذ والهيمنة بالمنطقة، ثم إلزام إسرائيل بالالتزام بشروط وتحديدا بالحركة بالمنطقة ولبنان.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفنا جميعا. إذا تراقب تايوان نتائج زيارة ترامب لبيجين، وفي حين تبدي سلطة تايوان ثقة بالعلاقة مع واشنطن، تبرز مخاوف في الشارع وفي البرلمان من أن تتأثر العلاقة بمنطق المصالح والصفقات.
2: عائلة سانشو لها مطعم في قلب جزيرة كينمان التايوانية القريبة من البر الصيني، زبائنها من الشباب خصوصا. لقاؤهم لتناول الطعام وفتح نقاشات سياسية ومتابعة نشرات الأخبار، لا سيما في الأيام الساخنة سياسيا. هذه المرة زيارة ترامب للصين هي أول موضوع يشغل الناس في تايوان عموما.
3: نحن هنا في تايوان وتحديدا في كينمن، وهي منطقة المواجهة الأمامية. نرجو أن يعم السلام وأن يسهم لقاء ترامب وشي بتحسين العلاقات بين ضفتي المضيق حتى نتعايش بسلام، ومن الأفضل الحفاظ على الوضع القائم. جميع الناس يرون ذلك.
2: كثيرون قلقون ويرون أن الزيادة في تحسن علاقة واشنطن وبيجين تعني الزيادة في الضغط على تايوان.
4: علاقتها سابقا لم تكن جيدة، ولكنها قد تتحسن في المستقبل، وأي تحسن سيضيق الخناق على تايوان ويؤثر في مكانتها الدولية ويتسبب بعزلتها.
2: العلاقة التايوانية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهزة خفيفة، فالبرلمان التايواني وبحجة عدم الإسراف في الإنفاق العسكري قرر خفض ميزانية التسلح التي طرحتها الحكومة في وقت سابق ضمن صفقة سخية من السلاح الأمريكي. الرئيس التايواني نفسه خرج منتقدا تصويت برلمان بلاده الذي انتقدته واشنطن واعتبرت التصويت تنازلا للصين، لكن الرئيس لي تشينغ تاي طمأن واشنطن وشكرها على مساعدتها في تعزيز دفاعات تايوان.
5: أود أن أشكر الولايات المتحدة على مساعدتنا في تعزيز قدراتنا الدفاعية كجزء من التزامها الثابت بالأمن.
2: شعبيا ورسميا تايوان منقسمة بين من يرى العلاقة مع واشنطن قوية ومن يخشى أن يتنازل ترامب لبيجين وتكتشف تايوان حينها أن الرومانسية كانت من طرف واحد. تتساءل جزيرة تايوان بقلق، هل سيبقى الدعم الأمريكي ثابتا ضمن الحسابات الاستراتيجية أم سيتغير مع المواقف والصفقات؟ الجزيرة الصغيرة تدرك أن مستقبلها ليس مرتبطا فقط بالصين، بل أيضا بميزان العلاقة مع واشنطن وبمزاج الرئيس ترامب نفسه. عياش دراجي، الجزيرة، من جزيرة كينمان التايوانية المطلة على البر الصيني.
1: مع تصاعد زخم الهجمات الإسرائيلية وهجمات حزب الله، تتشكل معادلة ميدانية جديدة يحاول كل طرف تكريسها، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية من قيادة الجيش مدها بخطة لتوسيع العمليات في جنوب لبنان. في المقابل يوسع حزب الله من استخدام المسيرات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، وهو ما شكل جانبا لافتا في أدائه القتالي. ملامح هذه المعادلة الميدانية إذن نتابعها في هذا العرض مع سلمى الجمل.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات العمليات القتالية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتكثيف استخدام حزب الله لسلاح المحلقات الانقضاضية والمسيرات في المعركة. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن. ومعنا زميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. صهيب، أطلعنا على طبيعة ما جرى اليوم وأيضا تراكم العمليات نتيجة استخدام هذه المسيرات الانقضاضية.
7: سلمى، هذه هي المسيرة التي تشغل بال الإسرائيليين الآن، المسيرة الصغيرة $300 ببكرة مع سلك خفيف وعبوة ناسفة صغيرة الحجم. المسيرة على الشاشة هي المسيرة الانقضاضية أو المحلقة الانقضاضية كما يرغب حزب الله في تسميتها، هي التي تشغل بال الإسرائيليين الآن. لماذا؟ لأننا نتحدث عن هذا الشكل البسيط، مسيرة ببكرة بسلك صغير للغاية.

0: غاية وعبوة سلك من الأرياف البصرية الرقيق جدا، وعبوة ناسفة صغيرة بضعة كيلو جرامات. هذه المسيرة تحلق على مديات مختلفة، قادرة على التخفي عن أجهزة التشويش الإسرائيلية والرادارات الإسرائيلية. لا يمكن رصدها بالأجهزة الإسرائيلية أو الرادارات الإسرائيلية. يتحكم فيها مقاتل واحد فقط، لا تتجاوز قيمتها تكلفتها أكثر من 300 إلى 400 دولار أمريكي. وبالتالي نتحدث عن مسيرة قد يتحكم بها كما قلت مقاتل واحد فقط، يرسلها كمحلقة انقضاضية انتحارية. فأي شخص من عناصر حزب الله كما هو ظاهر في هذا الفيديو الذي نشره الحزب، يظهر المقذوف ويظهر جسم المسيرة، يظهر أيضا بكرة الألياف الضوئية. أي مقاتل من مقاتلي حزب الله بإمكانه أن تكون معه مجموعة من هذه المسيرات، يتخفى في منطقة جنوب لبنان، لأننا نتحدث عن مديات تتجاوز 20 إلى 30 كيلومتر تقريبا، يتخفى بين أحراش المنطقة الجنوبية من لبنان وهي مكتظة بالأحراش، ويطلق هذه المسيرات باتجاه الجنود الإسرائيليين المتواجدين في المناطق الجنوبية للبنان. هذه على هذه الخريطة نحن نتحدث، دائما نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان التي تشهد كثافة لهذه العمليات، عمليات حزب الله باستخدام هذه المسيرات. هذه الخريطة تظهر أكثر المواقع، ولكن اليوم حدث ما هو استثنائي، حيث أرسلت إحدى هذه المسيرات إلى رأس الناقورة في شمال إسرائيل على الحدود، بصورة أقرب للمنطقة التي نتحدث عنها، الشريط الأصفر الذي تحدثنا عنه دائما، وما تسميه إسرائيل خط الدفاع الأمامي، وهو الخط الذي نزحت منه 60 بلدة وقرية لبنانية، أخرجت المواطنين من هذه اللبنانيين من هذه المناطق ومنعت عودتهم. تتواجد إسرائيل في مجموعة من هذه القرى وهذه النقاط، يستخدم حزب الله هذه المسيرات لضرب الجنود الإسرائيليين المتمركزين في مجموعة من النقاط داخل الأراضي اللبنانية، مثلا في منطقة البياضة، في منطقة الناقورة في هذه المنطقة، وفي منطقة حولة تقريبا أيضا كانت هناك ضرب لهذه المسيرات. العملية اليوم أهميتها بأنها تجاوزت الحدود. إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة نتحدث عن القطاع الغربي من الحدود في بين لبنان وإسرائيل، هذا مقر اليونيفيل في منطقة الناقورة، وهذه مستوطنة رأس الناقورة التي تم استهدافها اليوم. يرجح بأن هذه المنطقة استهدفت بمسيرة محلقة كالتي شاهدناها. بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي نتحدث عن 17 مصابا في هذه العملية. طبعا يدعوت أحرنوت نقلت عن مصادر عسكرية جنود إسرائيليين بأنهم أصبحوا يتخوفون الآن من هذه المسيرات للأسباب التي ذكرناها، وأنهم غير قادرين على الاحتماء من هذه المسيرات. وكل الإصابات أو معظم الإصابات التي وصلت اليوم لمستشفى رامبام في حيفا، معظم الإصابات كانت في منطقة العليا من الجسم، الوجه والصدر. على ما يبدو أن هناك كان توجيه دقيق لهذه المسيرة لإصابة جنود أو عناصر عسكريين في الجيش الإسرائيلي. إذا ما انتقلنا إلى الموضوع الآخر، وهو الموضوع المتعلق بالضربات الإسرائيلية. طبعا الضربات الإسرائيلية اليوم تكثفت في المنطقة الجنوبية من لبنان كما هو معتاد، أصبح معتادا، سواء من ناحية الضربات بالطائرات أو طائرات مسيرة أو بالصواريخ أو حتى بعمليات النسف. نتحدث أيضا عن عمليات الإخلاء ونظر الإخلاء في محيط نهر الليطاني، وقبل قليل كان هناك ضربات في منطقة البقاع الغربي. وبالتالي إسرائيل تحاول توسيع دائرة الاستهدافات لتتجاوز نهر الليطاني إلى نهر الزهراني وأيضا منطقة البقاع الغربي. سلمى، وبالتالي نحن نتحدث في الجغرافيا اللبنانية عن توسيع لدائرة الضربات، وأيضا نتحدث عن المساحة الأخرى، مساحة إسرائيل، ضربات نوعية لحزب الله تؤرق الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا لك صهيب. كما تابعنا عميد حسن، يعني هناك إشكالية ومعضلة تشكله هذه المسيرات بالنسبة لجيش الاحتلال، إن كان في مناطق التي ينتشر فيها فيما يسميه الخط الأصفر، وأيضا اليوم هي تضرب خلف ذلك في رأس الناقورة. أطلعنا على هذه الإشكالية بتفاصيلها كما تشكلها للجانب الإسرائيلي.
2: بالفعل هي إشكالية دخلت، وأعتقد أنها ستؤدي إلى تحولا مهما في سياق العمليات. نحن بدأنا باستخدام سلاح تكتيكي مفاجئ، ولكن تبين لاحقا أنه أدى إلى كشف فجوة عملياتية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مر الأيام، وتبين أن المسألة ليست مسألة سلاح مرحلي يتم استخدامه من قبل حزب الله، إنما هو تطور في العقيدة القتالية لحزب الله باتجاه اعتماد هذه المسيرات.
1: ونحن نشاهد هذه المحاكاة لهذه المسيرات، تفضل.
2: نعم، هذه هي المسيرة طبعا، ولكن نحن نحاول أن نعلق على مفعول هذا السلاح الذي لم يعد تكتيكيا، هو ولم يعد فقط تحدي تكتيكي، لقد أصبح أكثر من ذلك. كما ذكرت أصبح فجوة عملياتية قد تفرض على إسرائيل، يعني نتيجة استعمال هذا السلاح منذ أسبوعين بشكل مكثف حتى الآن، ونتيجة نجاح الاستهدافات وفعالية استعمال هذه المسيرات، علينا أن نقرأ الآن التحولات التي يمكن أن يسببها. حاول الإسرائيليون بداية التعامل مع هذه المسيرات في مسيرها وقبل وصولها وإصابتها الأهداف، فشلوا واعترفوا بفشل إيجاد حلول لهذه المسيرات، ثم لاحقا حاولوا أن يتعاملوا مع هذه المسيرات مع مطلقيها وأماكن انطلاقها. ومن هنا نفهم العمليات التي كانت تجري، باعتقادي العمليات البرية التي كان يحاول الإسرائيليون العمل فيها في منطقة وادي الراج ومحيط زوطر الشرقي، وهذه المنطقة الجغرافية المعقدة، ربما كانوا يعتبرون أن هناك إمكانيات إطلاق المسيرات، أو في منطقة بيوت السياد في هذا المنطقة هنا، وكل المناطق الجغرافية المعقدة التي يعتبرون أنها قد تكون صالحة لإطلاق هذه المسيرات.
1: هل نجحوا في ذلك؟
2: حتى الآن أيضا فشلوا. لماذا؟ لأن هذه المسيرات يطلقها شخص واحد له قدرة وخبرة في الاختباء، والمسيرة التي يطلقها ترتبط به بخيط رفيع جدا، يقال أنه برفع خيط تنظيف الأسنان، هذا الفايبر أوبتيك، وهو دون تردد، دون إشارة، دون أي إصدار أي بصمة، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى تحديد موقع مطلق المسيرة.
1: الاستدلال عليهم صعب، على مطلق الاستدلال عليه صعب. هل هناك وسائل أخرى غير مثلا هذه الترددات التي كانت تعتمد عليها، يعتمد عليها جيش الاحتلال في الوصول إلى هذه المسيرات، والتي انتهت باستخدام هذه الألياف البصرية؟
2: عادوا إلى البحث عن فكرة مواجهة المسيرة قبل سقوطها، لأن مسألة التعامل مع مطلق المسيرة أدخلتهم في تعقيد الجغرافيا وفي التورط البري، فعادوا إلى مسألة التصدي لها قبل سقوطها والبحث عن حلول. من هنا بدأنا نسمع بأسلحة متشظية وشباك وغيره، وكلها على كل حال فشلت. ما أريد أن أقوله أن مفعول هذا السلاح التكتيكي بدأ يصبح مفعولا استراتيجيا. لماذا؟ لأنه فعلا ربما يعني يجعل الإسرائيلي يغير عقيدته في الدفاع في منطقة، مسألة إنشاء هذه المنطقة العازلة كفكرة أمنية أقامها الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعد بمقدوره تطبيقها وإكمال مسألة خط الأصفر إذا ما كان استمر موضوع المسيرات الانقضاضية بالاستهدافات المتواصلة على جميع الأهداف. مسألة استهدافه بالمسيرات،
1: كيف قد يغير هذا المشهد الذي انتقل من التكتيكي إلى حالة هذه الفجوة، ومن ثم تقول بأنه يصل الآن إلى أهمية أن يذهب إلى يعني تحقيق هدف استراتيجي وتأثير استراتيجي؟
2: صحيح.
1: كيف يمكن أن يغير من الأهداف الموضوعة إسرائيليا ضمن هذه المعركة التي يقول فيها الجيش بأنه يريد أن يؤمن المستوطنات الشمالية، وأنه يريد أيضا أن يقضي على سلاح حزب الله؟
2: سيدة سلمى، هناك أمثلة كثيرة بالتاريخ، سلاح مفاجئ دخل المعركة بشكل مفاجئ وغير، وكان سلاحا تكتيكيا إنما غير نتائج استراتيجية في الحرب. لو كان الوقت يسمح لذكرت عدة حالات حيث كان ابتكار أو اكتشاف سلاح جديد مضاد للدروع أو مضاد للطائرات. خط بارليف العظيم أسقطته مضخة مياه انطلقت من فكرة. دائما المفاجآت كما يقول كلاوزفيتش، الحرب مملكة الغموض. هذه فعلا برأيي أنا وعسكريا نتحدث، هذه مفاجأة هذه الحرب المسيرات. شكرا. لأنها تمنع الإسرائيلي من تثبيت جهوزيته العملانية فيما يسمى بالمنطقة العازلة،
1: ومن الراحة في هذه الأماكن.
2: نعم، وما يفرض عليه تغيرات استراتيجية في العقيدة الأمنية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.

0: السلام عليكم وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة، ونقلا عن الخارجية الصينية بشأن إيران تقول يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. هذا عن الخارجية الصينية التي تقول وتؤكد كذلك أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة. بوليتيكو تنقل عن مسؤول أمريكي قوله: لم نتوقع قرار إلغاء نشر 4000 جندي في بولندا. بوليتيكو كذلك تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين أمضوا 24 ساعة الماضية لمحاولة فهم القرار. كذلك بوليتيكو تنقل عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين أمريكيين قولهم إنه لم يتضح السبب الدقيق لإصدار هيكسيث لهذا الأمر المتعلق بسحب هؤلاء الجنود. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه تم القضاء على إيران عسكريا، مؤكدا أن واشنطن تفرض عليها حصارا شاملا ولا توجد سفن تدخل إلى إيران. وأضاف ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنهم مجانين وسيستخدمونه ضدنا وضد إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا حسب قوله. وأكد ترامب لفوكس نيوز أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن أي محاولة إيرانية للتحرك داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر. هذا وقال ترامب إنه لن يتحلى بالكثير من الصبر ويتعين على الإيرانيين إبرام صفقة، مشيرا إلى أن القيادات الإيرانية الجديدة التي يتم التعامل معها الآن أكثر عقلانية مقارنة بالقيادة السابقة. وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني يرغب برؤية التوصل إلى اتفاق مع إيران وبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأن الصين مستاءة من محاولات إيران فرض رسوم على السفن، مؤكدا أنه عرض المساعدة في ذلك وأبلغه بأن بيجين لن تزود إيران بأي معدات عسكرية. وكانت القمة الأمريكية الصينية في بيجين قد انتهت بتأكيد الرئيس ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني. وفي وقت لاحق أشار ترامب على منصته تروث سوشيال إلى ما وصفه بالتدمير العسكري لإيران الذي قال إنه سيستمر. بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، وأضاف أن واشنطن وبيجين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. هذا وقالت القيادات المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 72 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى منذ بدء الحصار البحري على إيران. من جانبه أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني بعبور 30 سفينة من مضيق هرمز منذ ليلة أمس وبترخيص من إيران. وفي تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات بين الطرفين في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف اليوم الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من الجنوب. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله إنه استهدف قوات ومعدات إسرائيلية في عدة مواقع جنوبي لبنان. من بيجين تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وينضم إلينا وكذلك تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة الشيماء جو إي. ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك وجد في بيجين. ما المنتظر من ما تبقى من زيارة ترامب إلى بيجين، وما هي الملفات التي قد تناقش في هذا اليوم؟
1: يعني اليوم يبدو بروتوكوليا أكثر من كونه مخصص للتفاوض أو التباحث مع الجانب الصيني. بعد قليل سوف نرى موكب الرئيس ترامب يصل إلى مقر إقامة الرئيس الصيني، سوف يليه التقاط صور، ومن ثم هناك جلسة لتناول الشاي، ومن ثم غداء مغلق لن يتم تصويره وفق الجدول الذي زودنا به البيت الأبيض. وبالتالي اليوم حقيقة هو بروتوكولي أكثر من كونه يوم ثاني من التباحث مع الجانب الإيراني، ولكن حقيقة عفوا الصيني، ولكن حقيقة كل ما لدينا من هذه الزيارة من مخرجات هو ما ورد في لقاء الرئيس ترامب فوكس نيوز، الذي يبدو أنه فضل عقد هذه المقابلة مع قناته المفضلة بدلا من أن يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي رسمي أمام الوفد الإعلامي الموافق له، كما اعتدنا خلال الأعوام الماضية لدى مرافقة الرؤساء الأمريكيين. ولكن على أي حال الرئيس الأمريكي قال خلال لقائه مع فوكس نيوز بأنه لديه انطباع بأن الرئيس الصيني لا يريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، بينما أمس مسؤول أمريكي وزع على الإعلام المرافق للرئيس ترامب بيانا ذكر فيه بأن الرئيس الصيني اتفق أو يتفق مع الجانب الأمريكي بأنه لا ينبغي على إيران امتلاك سلاح نووي. وهناك فارق بين أن يتكون انطباع لدى الرئيس ترامب بأن الرئيس الصيني لا يود لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وبين القول بأن هذا ما قاله الرئيس الصيني وفق ما ذكره المسؤول الأمريكي. ولكن على أي حال هناك نقاط اتفاق متعلقة بمضيق هرمز بدت واضحة، نعم، ومتسقة في البيان البيت الأبيض وفي حديث الرئيس ترامب عندما قال إنه الرئيس الصيني اتفق مع الولايات المتحدة بأنه لا ينبغي لإيران عسكرة مضيق هرمز أو فرض رسوم جمركية بشأنه، وبأنه ينبغي إعادة فتح المضيق أمام التدفق الحر للطاقة. الرئيس ترامب أكد بأن إحدى النقاط العالقة حتى اللحظة مع الجانب الإيراني في التفاوض، وفي هذا الإطار أكد بأن الرئيس الصيني يريد انتهاء الصراع مع إيران، وبأنه عرض تقديم المساعدة، ولكن نقطة عالقة وهي أن الولايات المتحدة ما زالت تريد أن تحصل على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران. هذا ما أكده الرئيس ترامب، وهذه نقطة خلافية بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
0: شكرا جزيلا لك وجدة وقفي، وننتقل إلى شيماء جو إي إي. شيماء، بالنسبة للصينيين كيف ينظرون إلى مخرجات هذه الزيارة وما تم الاتفاق عليه إلى حد الآن، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز وعلاقة الصين بإيران؟
2: نعم، صباح الخير مراد. حقيقة فيما يتعلق بملف إيران وفتح مضيق هرمز، بالأمس لم يصدر عن الجانب الرسمي الصيني أي تصريحات أو بيانات تشير إلى ما تم التباحث بشأن هذا الملف بين الرئيسين. للتو نحن نتجهز لهذه المداخلة. صدر أول بيان رسمي من الخارجية الصينية، وهو بيان مطول حقيقة عن موقف الصين من ملف إيران، ويبدو أن هذه النقاط هي التي تم تناولها بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب. يقول البيان بأن موقف الصين من إيران، من الحرب في إيران، واضح جدا وثابت، وبأن الصين تعارض هذا النوع من الصراع، وكانت تدعو منذ اندلاع الحرب إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. هنالك دعوة أيضا صريحة في هذا البيان إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وقالت وزارة الخارجية الصينية بأن اتفاقا لوقف شامل ودائم لإطلاق النار بين طهران وواشنطن سيعود بالنفع ليس فقط على شعبي البلدين، بل على المنطقة في الشرق الأوسط ككل وعلى الاقتصاد العالمي. ومن الواضح أيضا بأن الصين تريد أن تكثف جهودها هي أيضا في هذا الصدد، وقالت بأنها تعمل عبر قنواتها الدبلوماسية للمشاركة في أي تسوية سياسية أو الدفع بالمسار التفاوضي برمته. إذن هذا هو موقف الصين الأول، ويبدو أن كما قلنا هذه هي النقاط التي تناولها قالها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال المحادثات التي دامت بالأمس أكثر من الوقت المحدد لها بنحو 40 دقيقة. والجانب الرسمي الصيني في حديثه عن هذا الاجتماع بين الرئيسين قال بأن النتائج مثمرة. سمعنا الرئيس الصيني شي جين بينغ يقول خلال كلمته في مأدبة العشاء التي استضاف خلالها الوفد الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بأن هذه القمة تاريخية، قال بأن زيارة ترامب إلى الصين هي زيارة تاريخية، وأيضا أثنى على الجهود المتبادلة من كلا البلدين لتعزيز العلاقات سواء على المستويات السياسية الدبلوماسية وأيضا التجارية. الملفات التجارية والاقتصادية تهم الصين بالدرجة الأولى، لذلك يهمها أيضا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. الجانب الصيني وعلى لسان الرئيس الصيني خلال كلمته قال بأن النهضة الصينية والتنمية الصينية يجب ألا تتعارض مع الشعار الأمريكي، وأشار هنا إلى شعار دونالد ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. قال بأن هذين المسارين لا يجب أن يتعارضا، وبأن النهضة دولتين عملاقتين مثل الولايات المتحدة والصين يمكن أن تحدث جنبا إلى جنب. هنالك دعوة صريحة من الجانب الصيني للجانب الأمريكي لاستقرار العلاقات مراد والتعاون والمنفعة المتبادلة في المرحلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي مديرة مكتبنا في بيجين. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، ضعنا في آخر التصريحات الإيرانية بشأن ما رشح إلى حد الآن من هذه الزيارة، زيارة ترامب إلى بيجين.
3: مراد، الحقيقة لم تصدر أي تصريحات بشكل مباشر على هذه الزيارة، كان واضحا هذه المحاولة بالنأي عن النفس عن هذه الزيارة واعتبارها كما لو كانت مجرد زيارة ثنائية، رغم أن الجميع يعرف بطبيعة الحال أن إيران عينها على هذه الزيارة تراقب تتبع بل وتترقب، ولكن كان هناك أيضا هذا الحرص على عدم إصدار تصريحات مباشرة. ولكن حتى تلك التصريحات غير المباشرة جاءت كما لو كانت ترد على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المقابلة التي أجراها وزير الخارجية عباس عرقجي. قال إننا تعودنا على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، وأن الأمريكيين والإسرائيليين يدركون أن هذه التهديدات لم تنجح ولن تنجح. أكثر من ذلك قال بأنه على الأمريكيين أن يبحثوا عن حل آخر للموضوع والعلاقة مع إيران في مجال آخر خارج المجال العسكري لأنهم لن ينجحوا فيه، وقال إننا نتقن كل شيء، فإذا ذهبنا إلى المفاوضات سننجز، وإذا ذهبنا إلى المجال العسكري أيضا سيرون منا ما يمكن فعله. إذن هذه التصريحات في الحقيقة هي صدرت قبل هذا الكلام الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويمكن أن نقول إنها تشير بشكل من الأشكال جاءت كما لو كانت إجابة عليه، ذلك أن الطرفين متعودان على هذا النوع من المواجهات اللغوية والكلامية والتهديد والوعيد بالشكل الذي يجعل التصريحات أحيانا لا تفقد راهنيتها حتى لو مر عليها بعض الزمن. الموقف الإيراني ربما اللافت كان، والرد الإيراني لم يأتي هذه المرة تصريحا بالنسبة للزيارة وللنقاش الذي تم في بيجين، جاء في الحقيقة عن طريق فعل سياسي دبلوماسي وفيه جانب عسكري. عندما سمحت طهران لـ30 سفينة معظمها صيني وفقا للحرس الثوري بالعبور من مضيق هرمز، وطبعا هذا الفعل كان محملا برسائل سياسية. طبعا الحرس الثوري قال إن هذا الأمر تم بتنسيق مباشر مع إيران وبترخيص من إيران، وأن السفير وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني وفقا لمصادر هنا داخل طهران هما اللذين كان يتابعان الأمر مع السلطات الإيرانية. والرسالة واضحة هو أن المفتاح مضيق هرمز بيد طهران وأن يد طهران مبسوطة على مضيق هرمز، هي التي تسمح بالعبور. حتى عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين فإن السفن الصينية ستمر عندما تسمح طهران بذلك وفي المسارات التي تحددها. وكانت فرصة للحرس الثوري ليجدد بأن هناك مسارات وهناك تنسيق مسبق بالنسبة للسفن الراغبة في العبور. أكثر من ذلك، وزير الخارجية عباس عرقجي كان حريصا على إرسال رسالة، ويبدو أنها موجهة في الحقيقة للدول الممتعضة من إغلاق مضيق هرمز والتي تحتشد في مجلس الأمن ربما للتصويت على قرار بشأن الملاحة البحرية. قال بأن المضيق مفتوح ولكن فقط يجب التنسيق مع البحرية الإيرانية، بمعنى تلك الشروط وتلك الآلية التي وضعتها طهران. وبعد هذا التصريح مباشرة جاء الحرس الثوري وأكد أن المضيق غير مفتوح في وجه سفن الدول التي توصف بأنها معادية.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا، كنت معنا من طهران. إذن اختتم اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، حيث بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ جملة من القضايا تتصدرها العلاقات التجارية بين البلدين وموضوع تايوان وإيران. ووصف الرئيس ترامب المباحثات المطولة بالإيجابية. من جانبه قال الرئيس الصيني إن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. تقرير شيماء جو إي إي ووجد وقفي من بيجين.
4: في بيجين تحاول الصين تقديم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها فرصة لاحتواء التوتر مع واشنطن وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية. الرئيس الصيني شي جين بينغ ركز في تصريحاته على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكدا أن العالم لا يحتمل مزيدا من التوترات السياسية والاقتصادية.
5: في الوقت الراهن يشهد العالم تحولا لم نشهده منذ قرن، والوضع الدولي متقلب ومضطرب، فهل تستطيع الصين والولايات المتحدة خلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى ولمواجهة التحديات العالمية معا؟ هذه أسئلة مصيرية للتاريخ وللعالم وللشعوب.
4: لكن خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة حضرت الملفات الأكثر حساسية على طاولة المحادثات، وفي مقدمتها تايوان وإيران وأمن الطاقة العالمي. ففي ملف تايوان جددت بيجين التأكيد على أن الجزيرة تمثل خطاً أحمر، مطالبة واشنطن بتقليص دعمها العسكري والسياسي لتايبي، الأمر الذي تعده الصين القضية الأكثر حساسية في علاقتها مع الولايات المتحدة. أما في الملف الإيراني فتتحفظ الصين على الخوض في تفاصيل ما ناقشه الزعيمان وسط تحركات بيجين الداعمة للوساطة الباكستانية والحديث عن طلب أمريكا من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. اقتصاديا تسعى بيجين إلى تثبيت الهدنة التجارية مع واشنطن وتخفيف القيود المرتبطة بالتكنولوجيا والمعادن النادرة.
6: لكن في مقابل هذه المقاربة الصينية التي تركز على الاستقرار وإدارة الخلافات، تبدو لدى الوفد الأمريكي حسابات مختلفة.
1: أولويتان واضحتان جاء بهما الرئيس ترامب إلى بيجين، إيران والتنافس التجاري مع الصين. وفق مسؤول في البيت الأبيض، خرج اليوم الأول من الزيارة بنتائج جيدة.
7: الشعبان الأمريكي والصيني يتشاركان كثيرا من الأمور المشتركة. نثمن العمل الدؤوب والإنجازات ونحب عائلاتنا وبلادنا. معا لدينا فرصة لنقل هذه القيم ولبناء مستقبل يقوم على التعاون والازدهار والسعادة والسلام لأطفالنا. نحب أطفالنا. هذه المنطقة والعالم بأكمله سيكون مميزا عندما نقف معا جنبا إلى جنب.
1: مستقبل هذه العلاقة يعتمد بشكل كبير على مخرجات القمة، فوفق المسؤول الأمريكي اتفق الجانبان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي معارضته لعسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه، معربا عن اهتمامه بشراء نفط أمريكي لتخفيف الاعتماد على المضيق. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد استبق القمة برسالة تحمل في ثناياها تحذيرا مبطنا لبيجين من مغبة تقديم أي دعم صيني لإيران بالقول إنه سيضر بالعلاقة الثنائية، مع إشارة واضحة منه إلى رغبة واشنطن في أن تستغل بيجين نفوذها بالضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. الملف التجاري لا يقل أهمية في هذه المباحثات، حيث بحث الجانبان سبل وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وزيادة الاستثمار الصيني في الصناعات الأمريكية، إضافة إلى زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية. آمال كبيرة عقدها البيت الأبيض على الزيارة التي يأمل أن تسفر عن نتائج مستدامة من شأنها المساهمة في إيجاد تسوية للحرب في إيران وتخفيف التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
0: معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب والصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد محمد المنشاوي. سيد محمد، بالنسبة للجانب الأمريكي يبدو أنه الكثير طبعا من الآراء ترى أنه في معضلة كبيرة، كونه لم يجد استراتيجية للخروج من الوضع أو من الحرب في إيران. هل نجح الآن ربما في إيجاد أو بلورة مخارج أو بداية مخارج من هذه الحرب من خلال زيارة ترامب إلى بيجين؟
8: تحية طيبة لك ولضيفين المشاهدين. الإجابة باختصار هي لا أحد يعرف على وجه الدقة بعد اليوم الأول من المباحثات الرسمية بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي. خرج بيان من البيت الأبيض يشير إلى موافقة الدولتين والرئيسين على فتح مضيق هرمز وعلى إنهاء الحرب وتسوية الصراع، لكن هذا جاء في البيان الأمريكي. لكن البيان الصيني الذي اطلعت عليه لم يشر على الإطلاق إلى اسم إيران في في في في في بيانه، وذكر أن الرئيسان تطرقا إلى ثلاث أزمات كبرى هي الشرق الأوسط بصفة عامة والحرب في أوكرانيا والتوتر في شبه الجزيرة الكورية، ولم يتطرق كما ذكرت على الإطلاق إلى إيران أو مضيق هرمز. فأعتقد أن هناك قراءتان لما جرى في بكين أمس بين رئيسين، وهناك رؤية أمريكية ترى أن الصين تدعم الموقف الأمريكي في فتح المضيق والتضييق على إيران، لكن الموقف الصيني جاء معاكس لذلك الطرح الأمريكي. وأعتقد أن الزيارة لن تؤثر كثيرا على توازنات القوى في في في مضيق هرمز وفي الخليج وعلى موقف إيران أو موقف الولايات المتحدة. الرئيس ترامب تحدث إلى شبكة فوكس الإخبارية منذ ساعات وأشار أنه ربما يتم تجديد القتال والهجمات على إيران، في حين أن إيران تبدو مستعدة ومستنفرة ومتوقعة لمثل هذا السيناريو. الجانب الإسرائيلي أيضا أشار إلى أنه مستعد وينسق بشدة مع الولايات المتحدة. رئيس القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر تحدث اليوم في مجلس الشيوخ وأشار إلى أن إيران ما زال لديها قدرة على مهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة ودول الجوار وعرقلة الملاحة، رغم أن أسطولها البحري تم تدميره والقوات الجوية وكثير من منصات الصواريخ والطائرات المسيرة. فهو قال أن إيران هزمت لكنها لم يتم القضاء على قدرتها العسكرية. فأعتقد أننا أمام فصل جديد بعد زيارة الرئيس ترامب للصين، ولا أعتقد أنه حصل على ما يريد من الجانب الصيني فيما يتعلق بإيران.
0: جميل. طيب دكتور حسين رويران، سمعت لما ذكره دكتور منشاوي خاصة ما أشار حديث ترامب لفوكس نيوز وحديثه كذلك وتهديده بضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال حاول الإيرانيون استخراج اليورانيوم منها المخصب منها، وبالتالي ما هي الرسائل التي أخذها أو تلقفها الإيرانيون من هذا الخطاب الذي أو هذه المقابلة التي عرضتها فوكس نيوز؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري هي تأتي ضمن إطار يعني استعراض القوة التي تمارسها أمريكا، إنه يعني حتى التقارير الاستخباراتية التي نشرت أخيرا وفي نيويورك تايمز إنه تشير يعني ولكن بشكل تم تجميله إنه أن إيران استعادت 90% من قدراتها الصاروخية وإيران استعادت كذا وكذا، يعني هذا يعكس أن فشلا عسكريا أمريكيا حدث، وأن الصورة التجميلية تأتي ضمن إطار أن إيران استطاعت أن تستعيد هذه القوة، وليس أن الهجوم الأمريكي لم يستطع أن يحقق أهدافه. يعني موضوع مضيق هرمز، الموقف الصيني واضح أنه يقول يجب فتح مضيق هرمز، وإيران تقول يجب فتح مضيق هرمز. إيران لا تقول أنه يجب غلق مضيق هرمز، ولكن إيران تقول ضمن شروط وظروف يعني. والصين تستنكر الحصار البحري الأمريكي ضد إيران باعتبار أنه عقوبات جماعية وفعل يعني يتناقض مع القانون الدولي، وإيران كذلك تقول. يعني من هنا الموقف الصيني لم يتغير، الموقف الصيني لا زال هو، ولكن وجهة النظر الأمريكية التي تحاول أن توحي وكأنها هي تستطيع أن تحصل على مزايا جديدة من الصين، في حين أن الواقع ليس كذلك.
0: طيب، لكن الدكتور، مضيق هرمز مغلق أو الملاحة فيه ربما لم تعد حرة مثل ما كانت من ذي قبل، وذلك من خلال الشروط التي وضعتها إيران من جهة، ثم الحصار الأمريكي من جهة أخرى. باعتقادك الصين من تلوم أكثر، الجانب الإيراني أم الجانب الأمريكي؟
9: من وجهة نظري أن الصين تلوم يعني أمريكا التي بدأت الحرب وأوجدت هذا الواقع. مضيق هرمز كان مفتوح ولم تكن هناك أي قيود إيرانية ضد يعني المضيق، ولكن الحرب هي التي فرضت ظرفا جديدا. يعني أولا إيران لم تغلق المضيق، يعني يوم أمس هناك كان عبور ل30 ناقلة نفط تحمل النفط من دول مختلفة إلى الصين، وإيران أرادت أن تعري الطرف الأمريكي بهذه الخطوة. إيران تدير المضيق بالشكل الذي يخدم سياساتها، ولأن أمريكا قبل يومين منعت ناقلة نفط عملاقة عراقية تحمل النفط إلى الصين وأعادتها باعتبار أنها نسقت مع إيران في عبور المضيق.
0: ألم تكن ورقة أرادت من خلالها إيران إحراج الجانب الأمريكي، وترامب يزور بيجين من خلال سمح لهذه السفن الصينية المتجهة إلى الصين لعبور هذا المضيق، ومن ثم بحر عمان أو خليج عمان؟
9: بالتحديد يعني أمريكا التي رفضت عبور ناقلة واحدة عراقية للصين أنه قبل يومين اضطرت يوم أمس أن تغض الطرف عن 30 ناقلة نفط تتجه إلى الصين. أساساً يعني الصين تقول أن وضع الحصار البحري هو حصار على الصين وليس حصار على إيران، أو حصار على الاثنان معاً. لماذا؟ لأن جل الصادرات النفطية الإيرانية تذهب للصين، ووضع هذا الحصار هو منع وصول النفط الإيراني إلى بيجين. وهذا هو تقريبا واضح بالنسبة للصينيين، أن أمريكا تقوم بهذه العملية ضمن إطار سياسي واضح.
0: طيب، انتقل إلى القدس إلى دكتور محمد دهلسة. دكتور محمد، حديث ترامب اليوم وقبل ساعات في فوكس نيوز عن العودة للحرب، إلى أي مدى يخدم الجانب أو الرؤية الإسرائيلية لهذه أو لإنهاء هذه الأزمة؟
10: التحية لك ولضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. في إسرائيل يقولون أنهم أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى القتال، وهم حتى قبل تصريحات الرئيس الأمريكي كانوا يعني يقولون بأن زيارة الرئيس الأمريكي ستشكل محطة فاصلة بين التردد والمراوحة وبين الحسم العسكري، ولذلك إسرائيل تتهيأ إلى أن رئيس الولايات المتحدة سيذهب إلى المسار العسكري بعد أن أوصدت الأبواب في كل المسارات والمقاربات التي حاول أن يأتي بها في محاولة فرض شروطه على الإيرانيين. إسرائيل كانت تتمنى هذا الأمر، وهي لم تعول كثيرا على مخرجات زيارة رئيس الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الصيني، والإشارات التي صدرت من الطرف الأمريكي والتي نقضتها التصريحات التي صدرت من الطرف الصيني تؤكد ما ذهبت إليه إسرائيل، بأن الولايات المتحدة لم يعني تحصل على المقاربة التي تمناها البعض من أن الصين ستضغط على إيران في إطار المقاضاة التي ستجري والاعتبارات التي تحكم العلاقة التجارية الأوسع والاقتصادية الأوسع ما بين الدولتين. ولذلك مرة أخرى أن يعني انسداد الأفق فيما يتعلق بهذه المقاربة، مقاربة تدخل الصين لمصلحة موقف الولايات المتحدة تدخلها مع إيران، لم تفضي إلى شيء. وتصريح الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى القتال ربما يرفع الآن منسوب الأمال لدى الطرف الإسرائيلي بأن يعني فعلا إسرائيل تقترب من هذا الأمر. الذي تابع الإعلام الإسرائيلي وسلوك الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية التي سبقت زيارة الرئيس الأمريكي وبالتزامن مع الزيارة يرى بأن الإسرائيلي يحضر لشيء ما، وليس بأنه يتنبأ، يعني بمعنى أنه ربما لدى الإسرائيلي إشارات معينة قد تكون ناتجة عن
0: إشارات بمعنى وجود تنسيق مع الجانب الأمريكي.
10: بالضبط، إشارات تقول بوجود تنسيق وبأن إسرائيل تعلم بأن لحظة المواجهة العسكرية ربما تقترب. أنا أقول هذا لأن مثلا نسيم فاتوري عضو لجنة الخارجية والأمن، وهو شخصية مهمة وهو يعني محسوب على اليمين في الليكود، يقول بأنني لو كنت مكانكم يعني لما حجزت تذكرة سفر في الأيام القليلة المقبلة، يقول للإسرائيليين. وهو يقول أيضا بأن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى القتال. إسرائيل اتخذت خطوات فيما يتعلق بموانيها، وجهت بعض التعليمات لإدارة الموانئ، نقلت بعض يعني اللوازم والعتاد، سلوك وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين في المستوى العسكري والمستوى السياسي. إسرائيل تحضر لشيء ما. هل يعني إسرائيل فعلا لديها معلومة عبر التنسيق المرتفع مع الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي سيتخذ هذا القرار بين لحظة وأخرى، أم أنها يعني هي تحاول أن تدفع باتجاه هذه الخطوة؟ هي تحضر وتؤجج وتحاول أن تجر قدم رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى إلى هذه الحرب. هذا يعني تشتهيه إسرائيل وتريده بشكل كبير جدا. السؤال، هل الإشارات هذه والتصريحات الإسرائيلية بالتزامن مع انتهاء الزيارة تأتي مصداق لهذا التنسيق المرتفع ومعرفة إسرائيل بأن اللحظة تقترب، أم أنه يعني محاولة يعني خلق الظروف وتهيئة الظروف المناسبة فعلا في إطار العلاقة ما بين الدولتين الولايات المتحدة للدفع باتجاه هذه المقاربة التي تريدها إسرائيل؟
0: نعم دكتور، ننتقل إلى واشنطن للسيد محمد المنشاوي. سيد محمد، هل دخلنا فعلا مرحلة إعادة رسم قواعد الاشتباك في المنطقة الآن؟
8: بلا شك، أعتقد أن خبرة الحرب العام الماضي في يونيو عندما ادعى الرئيس ترامب أنه دمر برنامج النووي الإيراني مع إسرائيل وتجديد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين في آخر يناير الماضي، ووقف القتال في 7 إبريل، أدى لمراجعة أمريكية كبيرة عسكرية لما جرى. وأعتقد أن ما قاله رئيس القيادة الوسطى اليوم أمام الكونغرس يشير إلى تقدير أمريكي جديد أن إيران ما زالت لها قدرات عسكرية لم يتم تدميرها، وأن هناك الكثير مما يمكن القيام به في شن هجمات على الأهداف العسكرية الأمريكية الإيرانية. البعض كان يرى أنه تم تحييد القدرات العسكرية الإيرانية بصورة شبه كاملة، لكن رئيس أكبر قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط جنرال براد كوبر أشار اليوم إلى عدم صدق هذا الطرح، وأن هناك قدرات إيرانية لم يتم التعامل معها اليوم، وهذا يفتح النافذة أمام ربما معاودة الهجمات مرة أخرى. وربما هذا ما يدفع الرئيس ترامب إلى التردد الآن، هل يقوم بهجمات أخرى؟ لكن الكل يدرك أيضا هنا أن إيران لن تستسلم نتاج هجمات عسكرية جديدة وتدمير المزيد من قدراتها العسكرية أو المدنية، حتى سواء كانت محطات طاقة أو مياه أو مصادر.
0: طيب سيد محمد، ما الذي عفوا عن المقاطعة سيد محمد، ما الذي سيجعل دونالد ترامب يقرر الذهاب إلى الحرب أو التصعيد العسكري من دون؟
8: أعتقد الذي سيدفعه إلى ذلك هو شيئين: الضغط الإسرائيلي الكبير عليه والذي أدركنا حجمه وقدرته وقدرة نتنياهو على التأثير عليه في جره إلى هذه الحرب، إضافة إلى التقديرات الاستخباراتية وربما تمهيد الصورة لإعلان الانتصار. الرئيس ترامب محرج في هذا الموقف، حرب قال الناس تكون سريعة، ادعى بعد 4 أيام أنه انتصر وقتل القائد الأعلى للثورة وكبار رجال الجيش والاستخبارات والوزراء الإيرانيين، لكن القتال استمر لأكثر من شهر. فأعتقد أن هذا سبب حرجة كبيرة للرئيس لا يريد أن يستمر فيه. الرئيس ليس لديه صبر استراتيجي، ترامب شخصية متسرعة يريد فقط صورة الانتصار، وأعتقد أن هذا هو ما يسعى إليه الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لم يعد يكترث بتدمير أشياء أخرى داخل إيران، هو يرى أنه تم إنجاز الكثير، لكن ذلك لم يدفع لاستسلام إيران، وهذا ما ينتظره الرئيس ترامب. يريد صورة إخراج جيدة للانتصار الأمريكي الذي يكون هو البطل في هذه المرحلة، لكن الإيرانيون حتى الآن ينكرون ذلك، ويبدو أنهم سيقتلون حتى النفس الأخير.

0: يرون أن الحروب بدأت بسهولة ويمكن بدئها بسهولة، لكن انتهائها لا يحدث إلا في غرف المفاوضات بين الدبلوماسيين والسياسيين، وهذا ما فشلت فيه طهران وواشنطن حتى الآن، وأعتقد أنهم يدعون إلى فرصة أخرى للمفاوضات، وربما باكستان تضغط في هذا الاتجاه بالفعل.
1: طيب دكتور حسين رويران، إذن الولايات المتحدة يبدو أنها تحضر تحت ضغط إسرائيلي مثلما أشار ضيفينا في القدس وكذلك في واشنطن، تحضر لتصعيد عسكري قادم. إيران في المقابل تحاول إعادة تعريف هذا الصراع على أنه معركة صمود أكثر من أنها معركة ترتبط بالملف النووي الإيراني أو بالسلاح أو بالتخصيب اليورانيوم تحديدا. وبالتالي ما الذي أو كيف تتهيأ إيران لأي تصعيد قادم؟
2: يعني واضح أن إيران دولة اعتدي عليها وليس أمامها إلا استراتيجية واحدة وهي الدفاع عن النفس، وإيران تقوم بذلك. إيران كانت متحضرة وتمتلك استراتيجية في هذا الإطار، بعكس الطرف الآخر. الطرف الآخر بدأ الحرب ولكن لا يمتلك برنامج للخروج من الحرب، في حين أن إيران تمتلك استراتيجية الدفاع واستراتيجية الخروج من الحرب أيضا، وإيران تمتلك كل الأدوات التي تمتلكها للدفاع عن النفس. من هنا أتصور أن حالة الاستنفار في إيران هي تعكس حقيقة أن العدوان يمكن أن يتجدد، وموضوع السلاح النووي الذي يطرحه ترامب ويكرره والكثير من المسؤولين الأمريكيين يشترون هذا الكلام هو ليس صحيحاً. إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي وليست لها الآن أي طموحات نووية عسكرية. إيران تقول أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وأن موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60% هو ورقة للتفاوض وليس هدفا بحد ذاته. من هنا إيران يعني منفتحة على التفاوض ضمن الشروط التي تطرحها، وهي في نفس الوقت مستعدة للدفاع عن نفسها أمام أي عدوان أمريكي محتمل.
1: طيب في ظل سياسة الخنق الاقتصادي التي مارستها الولايات المتحدة في الفترة الماضية، ما مدى قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود كذلك في حال تجددت الحرب؟
2: يعني أنا في تصوري أولا المجتمع في إيران هو مجتمع يعني مختلف عن مجتمعات الرفاه الغربية، هو ليس مجتمع استهلاكي، هو مجتمع مقتصد، هذا أولا. والدورة الاقتصادية في إيران تعتمد على الاكتفاء الذاتي بشكل كبير جدا في المجالات المختلفة، هناك أمن غذائي، هناك أمن صناعي، وهناك أمن في المجالات المختلفة. وإيران منذ 47 سنة هي تواجه الحصار وتتعايش معه، من هنا قدرة إيران على الاستمرار أكبر من الطرف الأمريكي. يعني وحتى التقديرات الأمريكية والCIA تقول أن إيران يمكن أن تصمد 4 أشهر في ظل أقسى حصار ممكن تمارسه أمريكا ضد إيران. ولكن إيران حتى الآن هي لا زالت تصدر النفط إلى الخارج رغم الحصار. إيران خبرت موضوع الالتفاف على العقوبات وتستطيع القيام بذلك وإن أصبحت نسبة التصدير أقل مما كان سابقا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين. ننتقل إلى دكتور محمد هلسة في القدس. دكتور هلسة، إذا ما تحدثنا عن سيناريو هذه الحرب، وأنت أشرت قبل قليل إلى أن المجتمع الإسرائيلي السياسي وحتى المدني يتحضر لمثل هذا التصعيد، لكن حرب أو جبهة في الشمال مع لبنان، وجبهة جديدة أو فتح جبهة جديدة مع إيران، هل إسرائيل ستكون قادرة على الصمود طويلة؟
3: أولا إن سمحت لي قبل الإجابة على هذا السؤال أن أعرج على موضوع الأنباء التي تأتي من الولايات

0: المتحدة وتحديدا من كوبا رئيس هيئة الأركان وبعض الأطراف الاستخبارية التي تقول بأن إيران أعادت إنتاج إمكاناتها وقدراتها التسليحية والدفاعية. يعني هذا تلقفه الإعلام الإسرائيلي وروج له بشكل كبير جدا، مع أنه يضرب في السردية التي روج لها نتنياهو وترامب منذ بداية الحرب، أنه أتى على أغلب القدرات العسكرية الإيرانية. لماذا يروج له في إسرائيل الآن بشكل كبير جدا؟ لأن المقصود من تضخيم مقدرة إيران على الصمود وإعادة إنتاج إمكاناتها العسكرية هو إعادة إنتاج مشروعية الحرب مرة أخرى، وهذا يعني مهم جدا بالنسبة لإسرائيل في سياق الحالة الداخلية الإسرائيلية. فكرة أن التهديد ما زال حاضرا، وفكرة أن إيران ما زالت قادرة على الصمود لخلق الشرعية لاستمرار الحرب أيضا مع الداخل الأمريكي والمنظومة الدولية. إسرائيل تعتبر بأن يعني استمرار القتال على جبهة لبنان وعلى الجبهة الإيرانية هو ضرورة للوصول إلى تصفير التهديدات في هاتين الجبهتين. ونتنياهو لما خرج إلى هذه الحرب تحديدا مع إيران ومن ثم التحقت ساحة لبنان بهما، قال بأن هذه الحرب ستكون الحرب الأخيرة مع هاتين الجبهتين، وافترض بأن القضاء على إيران سيأتي، وما زال هو يفترض بالمناسبة، قبل أيام ظهر وقال بأن القضاء على إيران سيعني بالضرورة القضاء على
1: نعم
0: حزب الله وعلى الحوثيين وعلى حماس في القطاع. ولذلك مع الأثمان التي يدفعها المجتمع الإسرائيلي، لكن الهدف بالنسبة له أسمى، الصبر مطلوب، الصبر ضروري، العض على
1: إذن،
0: الأصابع
1: وهناك
0: مطلوب،
1: هناك إصرار على
0: احتمال
1: المضي
0: النتائج
1: في هذا
0: محدود.
1: النهج التصعيدي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسه الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، والشكر كذلك لسيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي كان معنا من واشنطن ومن طهران. الشكر للدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. استأنف طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. المزيد في تقرير أدهم أبو الحسام من بيروت.
2: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
3: أشأ عمري أنا أم نأري عيني أنه ما كانت القيادة،
2: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
3: يعني إحنا أخذنا مكينة غلط، كنا ناخذ مكان نوقفه فتره طويله، اعطونا طابقين وهن عم يدرسوا فوق. شيء طبيعي، مشتاقه للبيت وللنص بلحوة للبيت. عندنا ملوله شكلي كانت صغيره، زرعها بي الله يرحمه، قال لنا لولاد اختي ولاد خيي بكره بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
2: تؤوي كليه الاعلام في بيروت اكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
4: نحن بالجامعة اللبنانية متقاسمين المبنى بيننا وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
5: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
2: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
6: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
2: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
1: مع توسيع استخدام حزب الله للمسيرات وتصاعد التقارير عن الأضرار التي تسببها، تخصص إسرائيل نحو 700 مليون دولار لتمويل حلول لمواجهة مخاطر هذه المسيرات وتأمين حماية لجنودها. كيف تحولت هذه المسيرات إلى إحدى الوسائل الحاسمة في المواجهات في جنوب لبنان؟ نستطلع ذلك في هذا العرض.
7: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على العمليات المتواصلة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في ظل بروز سلاح المحلقات الانقضاضية والمسيرات لحزب الله ضد مختلف الأهداف العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وما بعد الخط الأزرق على طول الحدود. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن نبدأ كما جرت العادة مع الزميلة سلام خضر من خلال الشاشة التفاعلية. أشاهد هذه المساحة الصفراء في جنوب لبنان. سلام، عن سلاح المسيرات مرة أخرى وما أحدثه من معادلة جديدة مع الجانب الإسرائيلي.
8: عبد القادر، بالنسبة لحزب الله هو السلاح ربما الأكثر فعالية، بالنسبة للإسرائيليين هو الأكثر إيذاء وفق الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي بحسب مسؤولين إسرائيليين رصد أكثر من 700 مليون دولار في محاولة لإيجاد حل لهذه المسيرات. المحلقات الانقضاضية هذه واحدة من تلك المحلقات التي يستخدمها حزب الله في عملياته ضد الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي، وتوقع إصابات في صفوف الجيش. ما نعرفه عن هذه المحلقات الانقضاضية هو ما نقلته صحيفة The Guardian عن مصدر في حزب الله. وفق الجارديان تكلفة هذه المسيرة لا تزيد على 400 دولار، يمكن أن يتم تصنيعها بمواد تجارية متوفرة في الأسواق، ويمكن أيضا أن تتم طباعة هذه المسيرات بطابعات ثلاثية الأبعاد. بالنسبة لعمليات الإنتاج والتسيير، يتم توجيه هذه المسيرة عبر كاميرا ملصقة بها، وهذه الكاميرا تنقل صورا لحظية لمشغل الطائرة المسيرة، ويكفي مشغل واحد للعمل على هذه الطائرة. وأيضا لا تحتاج هذه الطائرة إلى منصات ثابتة أو ضخمة، يمكن أن تطلق بسهولة من أي مكان يرى المشغل بأن هذا المكان قد يكون ملائما. ميزة هذه المسيرة، ولذلك لا يستطيع الجيش الإسرائيلي اعتراض هذه المسيرات حتى الآن، بما أنها تعمل عبر الألياف الضوئية لا تصدر ذبذبات، وبالتالي لا يمكن رصدها أو يصعب رصدها عبر الرادارات العسكرية، يمكن أن تصل لمدى يتراوح بين 10 إلى بضع عشرات من الكيلومترات. الجارديان لم تحدد، ولا المسؤول في حزب الله حدد مدى هذه المسيرة. أما الرأس الحربي فيمكن أن يصل إلى 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. في المقابل الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية هذه قام بإعطاء أو بنشر إخلاءات قسرية لمناطق واسعة في لبنان، وصلت في الجنوب إلى خط نهر الزهراني، هناك نقاط وبلدات عدة أيضا في البقاع الغربي، وهناك أيضا إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت. بمعنى آخر، أخلى الجيش الإسرائيلي قسرا ما يقرب من 14% من مساحة لبنان الكاملة. الجيش الإسرائيلي أيضا قام بإنشاء ما يسميه خط الدفاع المتقدم، وهو هذا الخط الأصفر الذي يظهر على الشاشة، يتمحور فيه الصف الأول من المدن والبلدات اللبنانية، هدمها بشكل شبه كامل. أما الأضرار في بقية محافظات الجنوب لسيما في صور والنبطية قد يصل إلى 70%، وهذه تقديرات غير رسمية، ولكن وفق الأقمار الصناعية هناك بعض مراكز الدراسات تعطي هذه الأرقام. عبد القادر،
7: شكرا لك سلام. أبني على ما ذكرت من خصوصيات ومواصفات هذه المحلقة العميد إلياس، وربما أركز معك على ما هو موجود على الخارطة هذه المنطقة الصفراء وما ما الذي تحدثه هذه المحلقات من فرق في طبيعة ما تقوم به؟
9: عبد القادر، هي مفاجأة تكتيكية لم يتوقعها جيش الاحتلال، وبالتالي ليس لديه

0: حتى الآن أي حل معين. ماذا تفعل؟ هي تلزم جيش الاحتلال على تغيير ما يسمى دوكترينال شيفت، يعني تغيير طريقة القتال التكتيكية، وبالتالي إذا تراكمت هذه المفاعيل بطريقة متواصلة سيكون لها تأثير استراتيجي. التأثير على الأرض، هذا الأمر سأتحدث عنه اليوم. عندما يقول جيش الاحتلال أنه فعلا يريد هذه المنطقة، لماذا كان يريد هذه المنطقة عبد القادر؟ لأنه كانت دائما الأسلحة المضادة للدروع تستهدف المستوطنات، فأراد أن ينشئ هذا العازل لإبعاد الأسلحة المضادة للدروع. أتت هذه المسيرة فعلا للذهاب إلى أنه لن نكتفي بهذا الوضع، ولكن سنرسل المسيرات من مسافة بعيدة قد تصل إلى 15 كيلومتر، وبالتالي لا يمكن حماية هذه المنطقة. واليوم عبد القادر في رأس الناقورة، هذا استهدفت فعلا المسيرة داخل إسرائيل. فإذا أنت،
1: هل مداها الأقصى معروف هذه المسيرات؟
0: حسب المصادر الإسرائيلية وسلام لم تذكر، حسب الجارديان تصل إلى 15 كيلومتر. ولكن ماذا فعلت هذه المسيرة؟ ضربت كل المنظومة العسكرية والاستراتيجية، أنه نحن نأخذ منطقة عازلة لمنع المضاد، وبالتالي نحمي المستوطنات. لماذا؟ لأنه هذه المنطقة الصفراء تطل ارتفاعا بالتوبوغرافيا على كل المستوطنات الإسرائيلية. فإذا هذه المنطقة الجغرافية لم تعد تنفع، لأنه يمكن استهداف هذه المنطقة وحتى استهداف الداخل الإسرائيلي، وهذا ما ثبت اليوم من بعد وبواسطة المسيرات، وهي كلفة بسيطة كما قال سلام. يعني هذا يأخذنا إلى ما يسمى الدفاع مكلف أكثر بكثير من الهجوم. فإذا نحن في معضلة أمنية استراتيجية وتكتيكية لجيش الاحتلال.
1: هل قوة هذه المحلقة فقط تكمن في أنها تسير بالألياف الضوئية، وبالتالي من الصعب على الجانب الإسرائيلي أن يشوش عليها ويرصدها، أم لها نقاط قوة أخرى؟
0: نقاط القوة دائما بالمسيرات أو حرب المسيرات عبد القادر هي بالرصد المبكر، ودائما الدفاعات ضد المسيرات يجب أن يكون من ضمن منظومة مستويات أو ما يسمى layers. يعني اليوم على المستوى الشخصي لا حل، على المستوى الأساسي لا حل. لنأخذ السيناريو التالي عبد القادر على الشكل التالي: لدى حزب الله المضاد للدروع، لديه الصاروخ الباليستي أو الكاتيوشا، ولديه المسيرة. منذ يومين استهدف حزب الله قاعدة القبة الحديدية، هذا أمر أصبح علنا. فإذا ماذا لو تزاوجت المسيرة التي تضرب القبة الحديدية ويرسل حزب الله في نفس الوقت صاروخ إلى
1: صاروخ
0: إلى المنطقة والتي من المفروض أن تحميها هذه القبة الحديدية؟ هذا أمر ما يسمى بالكومبايند، يعني هي عملية قتال مشترك. آخر مرة عبد القادر أرسلت، آخر مرة استهدف حزب الله جل العباد في هذه المنطقة بخمسة مسيرات في نفس الوقت، يعني انتقل إلى تكتيك جديد ما يسمى بالسوارمينج، يعني عدة مسيرات كلها تستعمل الألياف الضوئية عليها. ماذا يعني هذا الأمر عبد القادر؟ يعني أن هناك خمسة مشغلين يستعملون الألياف الضوئية على نفس الهدف: التدريب، القيادة والسيطرة، وعدم فعلا تشابك هذه المسيرات مع بعضها البعض. هذا يعني أن فعلا حزب الله وصل إلى مرحلة متقدمة من تشغيل هذه المسيرات.
1: ما يثار الآن طبعا، ومعلوم أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية جهزت ميزانية للتعامل مع هذه المسيرات، ما المعلوم حتى الآن في الطرق للتصدي لهذه المسيرة؟
0: هناك كما يقال الحل البسيط، الحل البدئي، والذي يتحدث عن المسيرة الأنتي درون، يعني مسيرة ضد مسيرة. هناك موضوع الشباك عبد القادر، يعني يمكن بدأنا نرى في جنوب لبنان الدبابات والأليات توضع عليها شباك، وهذه دروس من حرب أوكرانيا. اثنين، هناك المسيرة التي تحمل ضد المسيرة شباك أيضا، تحلق تلقي الشباك على المسيرة الأخرى لإسقاطها. اثنين، اليوم في إسرائيل هناك ما يسمى بالشارب شوتر، يعني هناك جهاز يوضع على البندقية يستعمل الذكاء الاصطناعي، وبالتالي عندما تسدد على المسيرة هو يطلق هذا النار بدقة عالية. ولكن أيضا هذه المسيرة أو هذا الدفاع الجوي عبد القادر يجب أن يكون من ضمن مستويات layers، يعني لا يكفي هذا الأمر.
1: طيب، أيضا شاهدت طبعا في على مستوى وسائل التواصل أيضا من بعض ما يستعمله الجانب الإسرائيلي، والسؤال طبعا لست متأكد من صحة الشريط أو الفيديو، بأنهم يأتون بدمى توضع في

0: مكان الجنود، وبالتالي من ثم قد تستهدفها المسيرة كجزء من التعامل مع هذه المسيرة.
1: قد يكون دائما في وسائل التواصل الاجتماعي عبد القادر،
0: لذلك قدمتها بحذر.
1: فأزن دائما هذه المسيرة لأنها تستعمل الألياف الضوئية، يعني الصورة التي تنقلها ريل تايم 4K، يعني الجودة عالية جدا للمشغل والذي يضع النظارات على عينيه لمعرفة فعلا إذا كان هذا الهدف هو فعلا جندي إسرائيلي أو ديكوي. فإذا من هنا هذا الأمر قد يتعلم مع الوقت، هي عملية ترايل اند ايرور، التجربة والخطأ. ولكن نحن عبد القادر أمام مرحلة جديدة، إذا ما لم يستطع جيش الاحتلال فعلا التأقلم معها، هو جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، جمع وزير الدفاع، جمع كل الشركات التقنية. إسرائيل تعتبر السابعة بالعالم بتصدير السلاح، وبدأ التعاون الأوكراني والإسرائيلي بمرحلة ما، لأنه أوكرانيا جربتها في معركة كورسك في داخل روسيا.
0: وبالتالي هل هذه الوسائل الآن المستعملة من قبل الجانب الإسرائيلي كفيلة من أن تقلل من مدى تأثير هذه المسيرات، أم هناك ظروف أخرى قد تكون في مصلحة يعني الهدف من استعمال هذه المسيرات؟
1: بدأوا باستعمال الشباك، وبدأوا باستعمال ما يسمى الانتشار، يعني dispersion كما يقال، إذا نشرت القوى على مسافات طويلة يمكن فعلا تجنب هذا الأمر. وبدأوا أيضا باستهداف المصانع المفترضة أو المشغلين، وهذا أمر مهم جدا بأوكرانيا. هناك جائزة لمن يضرب المشغل للمسيرة، ولكن هذا الأمر يستلزم فعلا استعلام تكتي. أيضا عبد القادر بدأوا يعملون على الجغرافيا، يعني إذا تحدثنا أن المسيرة مداها 15 كيلومتر، يجب أن أبعد هذه المسيرة عن خط التماس أو الخط الأزرق مسافة 15 كيلومتر. من هنا العملية التي حصلت منذ يومين في زوتر الشرقية وفي دير سريان. فإذن أنت لديك عدة مستويات وعدة فعلا استراتيجيات ومقارنات، والهدف دائما هو كسب الوقت لإنتاج شيء تكنولوجيا جديد. فإذن اليوم التكنولوجيا تضرب الجغرافيا، بينما في غزة نستذكر الجغرافيا ضربت التكنولوجيا عندما كان هناك الجدار الذكي 1.5 مليار دولار كلفة وأحدث التقنيات مستعملة فيه. الجغرافيا ضربت التكنولوجيا، اليوم التكنولوجيا تضرب الجغرافيا بانتظار الرد الإسرائيلي.
0: القدرة التفجيرية لهذه المسيرة، تبعنا مع الزميلة سلام قبل قليل بأن هذه المسيرة بإمكانها أن تحمل شحنة تصل إلى حوالي 9 كيلوغرامات
1: إلى 4-5 كيلوغرامات، هي بسيطة. يعني لا يمكن، هذه إحدى النقاط الضعف فيها، لا تحمل فعلا وزن ثقيل. ولكن الفارق فيها عبد القادر أنها لا تعطى إحداثيات وتذهب كما قذيفة المدفعية إلى إحداثيات دقيقة، هي تلاحق الهدف،
0: هي تختار
1: وتفتش عن الهدف، وهذا فعلا الذي يميزها. اثنين، يمكن لها أن تكون تحمل قنبلة متفجرة فقط، أو شيب شارج، أو قنبلة مجوفة ضد الآليات. وبالتالي شاهدنا أنه أحد عناصر الجولاني بآلية النمر تم قتله عندما دخلت إلى داخل حاملة الجنود. فإذن أنت أمام شيء جديد، وهذا أمر يقلق العسكر بالمعنى السيكولوجي وبالمعنى فعلا الانتشار العملي حتى في تنفيذ المهمة. حتى الآن لا حل لها، هي تكتيكية، مفاجأة تكتيكية. إذا تراكمت الخسائر الإسرائيلية،
0: هذا مهم،
1: سيؤدي إلى قرار استراتيجي. ما هو هذا القرار الاستراتيجي؟ هل سيكون هناك انسحاب؟ أستبعد هذا الأمر، لأن الاستراتيجية الإسرائيلية اليوم تقوم على الدفاع المتقدم والهجوم
0: مهما كان الثمن.
1: وهذا الأمر ثبت في الجولان المحتل، المنطقة تقريبا الممتدة في جبل الشيخ، في غزة عبد القادر، وفي لبنان. أعتقد أنه من هنا هذا التدمير الشامل والكامل لهذه المنطقة عبد القادر، وحتى الوصول إلى نهر الزهراني.
0: طيب، ربطا بمدى هذه المسيرة، هل معنى ذلك أنه قد يلجأ الجانب الإسرائيلي إلى توسيع هذه المساحة حتى يضمن بأن المسيرات لا تصل إلى هذا العمق؟
1: هو ما يسمى بالعمق الجغرافي، ولكن سأعطيك مثل على التكنولوجيا الحديثة. هناك المسيرة التي تعمل بالسيم كارد، ما المقصود فيها؟ يعني مسيرة داخل فلسطين المحتلة، داخل إسرائيل، فعلا يوضع عليها مودم ويوضع عليها سيم كارد، وأنت تشغلها من أي مكان في العالم، تستعمل الشبكة الخلوية في داخل إسرائيل. وهذا ما حصل مع أوكرانيا عندما استهدفت أهداف بعيدة المدى على 4000 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، من ضمن ما يسمى سبايدر ويب، يعني الشبكة العنكبوت. فإذن اليوم نحن أمام تكنولوجيا متقدمة وسريعة، والتحول فيها صعب.

0: ولكن دائما هي متقدمة على رد الفعل، وهذا ما يعانيه جيش الاحتلال حاليا.
1: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. هذا كل ما معنا في هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إذن مشاهدينا، نحن معكم من قناة الجزيرة في هذه التغطية المستمرة، وسنتابع طبعا التطورات في المنطقة، تحديدا مضيق هرمز والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك الزيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين، وهذه صور إذن لجلسة مباحثات في ختام طبعا المباحثات للرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قبل قليل. وفي ختام هذه الزيارة نحن نتابع طبعا مخرجات هذه الزيارة في العلاقات الثنائية، وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يصرح الرئيس ترامب في ختام زيارته أنه أبرم مجموعة من الصفقات التجارية مع الصين. هذه صور إذن ترد من الصين في ختام زيارة الرئيس الأمريكي. هذه الزيارة التي استمرت ليومين وشهدت تصريحات للجانبين الأمريكي والصيني مرتبطة بالعلاقات الثنائية والاتفاقيات، وكذلك بإيران وتايوان. على الصورة طبعا الفريق المرافق للرئيس الأمريكي، وكذلك الفريق الصيني الذي يستضيف هذه القمة. وسنبقى في متابعة إذن مع مراسلينا، ومعنا وجد وقفي من بيجين تتابع هذه الزيارة، وكذلك شيماء جويئي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين أيضا لمتابعة التصريحات التي وردت قبل قليل عن الخارجية الصينية المتعلقة بضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وكذلك لفتح مسارات الملاحة ومزيد من التواصل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق ذلك. سبقت إذن هذه الصور التي وصلت لختام كما قلنا اللقاء الثنائي بين الزعيمين، تصريحات للرئيس ترامب متعلقة بإيران، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وصف الدولة بالمجانين وإنهم قد يستخدمون هذا السلاح في تدمير إسرائيل وكذلك الإضرار بالشرق الأوسط وأوروبا. إذا من ضمن التصريحات التي تخرج الآن تبعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول بحثنا ملف إيران ولدينا شعور مشترك بأنه لا يجب أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. أيضا كان الرئيس الأمريكي تطرق بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات مشتركة مع الصين، تطرق إلى عمليتيا ما الذي يجري مع إيران، حيث شدد على مراقبة المناطق والمواقع النووية ووصفها بأنها تحت مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة، وأن أي محاولة لإيران للوصول لهذه المواقع ستواجه برد عسكري كما قال، يتعين على الإيرانيين أن يبرموا صفقة. وإقرار إيران تطرق إلى ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين فقط من يملكون الوصول إلى ذلك. إذن اتفقنا على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، يقول الرئيس ترامب. على العموم نذهب إلى وجد وقفي مراسلة الجزيرة من بيجين. وجد، أنت تتابعين هذه الزيارة وكذلك التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب والتي ترد الآن بعد اللقاء الذي تابعنا منه صورا قبل قليل. وجد.
3: نعم، حقيقة هذا اللقاء كان يفترض أن يكون شكليا وبروتوكوليا كما هي متبعة التقاليد هنا في الصين، ولكن الرئيس ترامب، وهو لقاء على تناول الشاي، لكن الرئيس ترامب حوله إلى لقاء إخباري على ما يبدو، عندما صرح بأن كلا الجانبين الأمريكي والصيني لديهما مواقف متشابهة إزاء الوضع مع إيران. أكد الرئيس ترامب بأنهما متفقان على ضرورة إعادة فتح المضيق وعلى حرية الملاحة عبر المضيق. قال الرئيس ترامب وكرر أكثر من مرة بأنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وأكد بأن الوضع القائم حاليا مع إيران ينبغي أن ينتهي، وإنه ضرب من الجنون ينبغي له أن ينتهي حسب ما قال الرئيس الأمريكي. هذه هي الرسالة حقيقة محمد التي جاء بها الرئيس ترامب إلى الصين، وسعى من أجل الحصول على مواقف مجتمعية

0: شابهة لهذا الموقف الأمريكي من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الرئيس ترامب أكد بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين قوية جدا، وواضح بأن هناك تفاهمات بالفعل تمت بين البلدين فيما يتعلق بالوضع مع إيران. صباح اليوم أيضا خلال مقابلة مع فوكس نيوز أكد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة تريد أن تحصل على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران. هذه ما زالت نقطة خلافية بين الجانبين الأمريكي والإيراني خلال المفاوضات، لأن إيران ترفض تسليم هذا اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. الرئيس ترامب قال بإمكاننا أن نحصل على اليورانيوم المخصب أو نقصفه وندمره، وطبعا القصف والتدمير لليورانيوم عالي التخصيب تحت الأرض بحسب خبراء يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية لاحتمال انتشار هذا اليورانيوم عبر الرياح، لذلك لا يبدو خيارا ممكنا بالنسبة للرئيس الأمريكي، وتظل خياراته محصورة فيما يتعلق بمحاولة الحصول على هذا اليورانيوم المخصب من خلال المفاوضات. أكد الرئيس ترامب بأن الرئيس الصيني عرض عليه المساعدة فيما يتعلق بإيران وكيفية إنهاء الحرب، لكنه لم يؤكد بأنه وافق على ذلك. وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في مواصلة الضغط على إيران، وأرادت أن تأخذ هذه المواقف المتشددة من الجانب الصيني كون أن الصين حليف كبير لطهران في مواجهتها للولايات المتحدة. وحصل الرئيس ترامب حسب ما قال على تعهد من الرئيس الصيني بعدم إرسال أسلحة أو بيع أسلحة للجانب الإيراني. وكما قلنا هذه هي الرسائل التي جاء بها الرئيس ترامب. هناك فقط قضية حتى الآن لم يتم البت بها، وهي أن هناك مشروع قرار في مجلس الأمن ترعاه البحرين وبدعم ودفع كبير من الولايات المتحدة. هذا المشروع يرمي إلى اتخاذ قرار بالإجماع من مجلس الأمن بضرورة إجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز. الصين وروسيا في المحاولات السابقة استخدمتا حق النقد ضد مشروع القرار، لكن خلال الأسبوع المقبل يتوقع أن تنعقد محاولة أخرى في مجلس الأمن لهذا القرار كما قلنا الذي ترعاه البحرين، من أجل اتخاذ قرار يفرض على إيران إعادة فتح المضيق عبر بوابة الأمم المتحدة. وحتى اللحظة لم يحصل الجانب الأمريكي من الجانب الصيني على موافقة صريحة بأن بيجين لن تستخدم حق النقد لدى انعقاد هذه الجلسة. إذن هذه القضية ما زالت مفتوحة، وستكون هناك محاولة جديدة اليوم من قبل الجانب الأمريكي المسؤولين الأمريكيين لمحاولة إقلاع نظرائهم الصينيين. كما سمعنا قبل قليل الرئيس ترامب قال إن اليوم سوف تكون هناك نقاشات إضافية، ولكن على يبدو أن النقاشات سوف تكون على مستوى أقل أدنى من مستوى الرئيسين الأمريكي والصيني، ربما تهدف للتوصل إلى اتفاقيات نهائية سواء متعلقة بالاقتصاد أو بالمواجهة مع إيران أو حتى بالوضع مع تايوان الذي طيلة هذه الزيارة لم يتطرق إليه الرئيس ترامب خلال تصريحاته، ولا حتى البيت الأبيض أيضا لم يتطرق في البيان الذي صدر عن مسؤول في البيت الأبيض أمس إلى الشأن التايواني الذي يعد مهما جدا وحيويا بالنسبة للجانب الصيني.
1: طمعنا وجد لنذهب إلى شيماء وأنت في متابعة سواء هذا اللقاء أو الزيارة بشكل عام، لكن صدرت تصريحات عن الخارجية الصينية قبيل أن ترد هذه الصور، لنجمل إذن آخر التصريحات من الصين بخصوص هذه الزيارة.
2: نعم صباح الخير محمد. بالفعل قبل نحو ساعة من الآن صدر بيان مطول من الخارجية الصينية بشأن ملف إيران وفتح مضيق هرمز بالتحديد، وهي أول تصريحات منذ الأمس بشأن ملف إيران. بطبيعة الحال الصين كانت قد تناولت مع الجانب الأمريكي خلال لقاء القمة بين شي جين بينغ ودونالد ترامب الملف

0: الإيراني وفتح مضيق هرمز والمسار التفاوضي، لكن تحفظت بيجين منذ الأمس وانتهاء المحادثات، تحفظت على أي تفاصيل يمكن أن تصدرها لوسائل الإعلام بشأن هذا الملف. بيان الخارجية الصينية أكد موقف الصين الثابت والواضح كما وصفه فيما يتعلق بالصراع والحرب في إيران، وقال بأن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع في البداية، وهي حرب غير شرعية، يجب أن تتوقف، يجب أن يكون هنالك وقف شامل ودائم لإطلاق النار بين الجانبين والتوصل إلى تسوية سياسية أولا فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، فتح الممرات الملاحية كما أشار البيان، وذلك في إشارة طبعا إلى مضيق هرمز، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، عودة الملاحة الآمنة لكل السفن التجارية والناقلات التي تمر عبر هذا المضيق، وهي مسألة محورية وحيوية بالنسبة للصين لما لها من تداعيات على الاقتصاد الصيني، وطبعا تداعيات على أسعار النفط وما إلى ذلك بالنسبة لبيجين. ثم تحدث البيان عن رغبة الصين في أن تكون طرفا داعما للمسار التفاوضي. بيجين أعربت عن رغبتها في تكثيف كل جهودها، العمل مع المجتمع الدولي، مع كافة الأطراف المعنية، الجانب الأمريكي، الجانب الإيراني، دول المنطقة في الشرق الأوسط، للتوصل إلى تسوية سياسية للملف النووي الإيراني. الملف النووي الإيراني في بيان الخارجية بالمناسبة لم يتم التطرق إليه إلا بجملة واحدة فقط تقول يجب التوصل إلى تسوية سياسية في الملف النووي الإيراني. ثم تحدث البيان عن أن الحرب والصراع أو استخدام القوة كما أشار البيان في هذا الملف، أي الملف النووي الإيراني، طريق مسدود. الصين كانت قد حذرت من التعامل مع الملف النووي الإيراني في وقت سابق على لسان وزير الخارجية وان يي، من التعامل مع هذا الملف عن طريق القوة، وقالت بأن ذلك لن يفضي إلى أي نتيجة. هذا موقف تجدده الصين في هذا البيان، بيان الخارجية. ثم الحديث المطول في البيان كان عن الجهود التي يمكن أن تسهم بها بيجين في المسار التفاوضي للتوصل إلى تسوية سياسية. من الواضح أن هذا الملف الثقيل والمهم بالنسبة لكلا الطرفين الأمريكي والصيني أخذ حيزا هاما من محادثات الأمس التي كما كنا قد أشرنا دامت لأربعين دقيقة إضافية فوق الوقت المخصص لها. والصين من جانبها كانت قد فتحت ملفاتها السيادية كبداية للمحادثات، محادثات القمة بين ترامب وشي. ملفاتها السيادية تتمثل في قضية تايوان، وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد بأن قضية تايوان خط أحمر هي محدد رئيسي في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، وأي تعامل بشكل سيء كما قال من طرف الجانب الأمريكي في هذا الملف ربما يأخذ العلاقات الصينية الأمريكية إلى منعطف خطير كما قال. أكثر اللهجة الحازمة التي تم استخدامها من قبل الصين كانت في ملفاتها السيادية، تحديدا ملف تايوان وضرورة وقف الجانب الأمريكي لتسليح جزيرة تايوان وصفقات الأسلحة الضخمة التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويدها للجزيرة. الملف السيادي الثاني الذي طرح أيضا هو ملف بحر جنوب الصين. قضية بحر جنوب الصين قضية شائكة متشعبة والسيادية بالنسبة للصين، لأن بيجين ترى أن لها السيادة الكاملة التاريخية والقانونية على جزر ومناطق متفرقة في منطقة بحر جنوب الصين، تتنازع السيادة عليها الآن مع دول تقول أيضا بأن لها السيادة عليها مثل الفلبين. ما حدث خلال السنوات الخمس إلى الست الأخيرة كان أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على هذا الخط وقامت بتمديد تواجدها العسكري في منطقة بحر جنوب الصين، دعم دول مثل الفلبين عن طريق التعاون الدفاعي والعسكري. وأيضا الفلبين كانت قد سمحت في المقابل للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية، تقول الصين بأنها تبلغ إلى حد الآن نحو ست قواعد عسكرية أمريكية جديدة قبالة السواحل الصينية في المنطقة الجنوبية. إذن هذا التطويق العسكري الأمريكي في منطقة جنوب بحر جنوب الصين بالإضافة إلى ملف تايوان وتسليح الجزيرة هي ملفات سيادية محورية، خط أحمر بالنسبة للصين تم طرحه من جانبها حتى تستطيع أن تنتقل محمد في مرحلة ثانية إلى الحديث عن ملف إيران وفتح مضيق هرمز، ثم الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي يمكن أن يوقع عليها الجانبان خلال هذه القمة.
1: شكرا شيماء. الآن إلى القصر الرئاسي في العاصمة التايوانية تايبي، ومن أمامه معنا مراسل الجزيرة عياش دراجي. إذن هذه الخطوط الحمر لإيران للصين، المواقف الصينية الحازمة كما قالت شيماء بخصوص تايوان، كيف تتابع حيث أنت؟
2: تايوان كعادتها تتابع ما يجري خلف ما وراء المضيق حيث البر الصيني، وازدادت ترقبا لهذه القمة التي تجري أعمالها أمس واليوم. ودخلت تايوان في ضيق آخر أو في مضيق آخر، هو مضيق الترقب ومضيق القلق. المزاج التايواني منذ وصول ترامب إلى بكين يمكن تلخيصه في 3 كلمات: الهدوء الرسمي، القلق الإعلامي، الترقب الشعبي. من ناحية الموقف الرسمي التايواني، وزارة الخارجية التايوانية ردت بسرعة بعد تصريحات الرئيس الصيني التي حذر فيها ترامب من أن سوء التعامل مع ملف تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى نزاع. تايبي قالت بوضوح أن الصين هي الخطر الوحيد على السلام والاستقرار في المنطقة، وأن بكين لا تمثل تايوان، وتايوان أيضا ستواصل التعاون مع واشنطن والدول الديمقراطية. كما حاولت الحكومة التايوانية هنا تخفيف التوتر إعلاميا، وقالت إن أي تحركات تساعد على إدارة مخاطر التوسع السلطوي كما ذكر مرحب بها. ما الذي أقلق تايوان فعليا في خلال هذه القمة؟ القلق الحقيقي هنا لم يكن فقط من كلام شي، بل من صمت ترامب. الإعلام التايواني خصوصا ركز على أن ترامب لم يذكر تايوان علنا بعد لقائه مع شي، تجاهل أسئلة صحفيين حول الجزيرة، أبقى الموقف الأمريكي غامضا. لكن المفارقة أن بعض الدوائر الرسمية هنا اعتبرت أن عدم ذكر تايوان أفضل من طرحها ضمن صفقة علنية مع الصين. الإعلام التايواني تحدث أيضا عن الخوف من تحول تايوان إلى ورقة تفاوض أو ورقة مساومة ضمن تفاهمات أوسع بين واشنطن وبكين. تحليلات أيضا تحدثت عن شخصية ترامب الصفقاتية، وعن احتمال أن يرتبط ملف تايوان بالتجارة أو الحرب مع إيران، وأشارت إلى قلق كبير من تأخير أو إعادة النظر في صفقة السلاح الأمريكية الضخمة لتايوان. بعض التعليقات الإعلامية وصفت الوضع بأنه اختبار حقيقي لثبات الدعم الأمريكي. النقطة التي ارتاحت لها تايوان رغم القلق تعتبرها إيجابية هي أن واشنطن لم تعلن أي تغيير رسمي في سياساتها تجاه تايوان. أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كرر أن الموقف الأمريكي لم يتغير، لم تصدر أيضا أي إشارة أمريكية إلى تقليص الدعم العسكري. كل هذه الأمور تطمئن، ولهذا ترى بعض الصحف التايوانية أن الأسوأ لم يحدث أو لم يحدث حتى الآن. الخلاصة السياسية تايوان تبدو رسميا هادئة، لكن خلف هذا الهدوء يوجد سؤال كبير: هل تبقى الجزيرة جزيرة تايوان شريكا استراتيجيا ثابتا لواشنطن، أم تصبح مجرد بند ضمن ميزان الصفقات بين القوى الكبرى؟
1: عياش دراجي شكرا جزيلا لك من أمام القصر في تايبي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، أيضا إيران ترتقب نتائج هذه القمة، وهنالك تصريحات إيرانية مرتبطة بما يجري بحثه في الصين.
3: بالفعل محمد، ولكن بشكل غير مباشر طهران كانت حريصة على أن ترسل رسائل بأن ما يحدث في بيجين هو أمر ثنائي، ولكنها تتطلع تترقب وبالتأكيد تتابع ما يحدث هناك، لأنها تعرف أنها موجودة على جدول أعمال المناقشات التي يتم تداولها بين الرئيسين. طبعا على المستوى الدبلوماسي كانت حريصة على إرسال الرسائل بأن الأمر يتعلق برسائل بزيارة ثنائية، وبأن لا تعليق لها وفقا لما قاله المتحدث باسم الخارجية قبل نحو 3 أيام. ولكنه قال لحظتها بأن الصين التي وصفها بأنها حليف استراتيجي لإيران تعرف بالضبط المواقف الإيرانية، وبالتأكيد هي ستنقلها إلى الولايات المتحدة، وإن كانت الولايات المتحدة في الحقيقة هي نفسها تعرف بشكل واضح المواقف الإيرانية. لكن كان اللافت في الحقيقة محمد أن طهران على عادتها كانت حريصة على إرسال الرسائل ولو بشكل غير مباشر، رسائل على مستوى التصريحات وعلى مستوى الأفعال، وربما الأفعال أصدق إنباء من الأقوال. و في مضيق هرمز كانت الأفعال هذه المرة عندما حرصت على أن تتزامن اجتماعات الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني مع السماح لثلاثين سفينة معظمها وفقا للحرس الثوري الصينية السماح لها بالعبور بالتنسيق طبعا مع السلطات الإيرانية، والتأكيد على أن وزير الخارجية الصيني وسفير الصين في طهران هما اللذان يتابعان هذا الأمر مع السلطات الإيرانية، والإعلان بشكل رسمي من قبل الحرس الثوري وحتى من قبل وزير الخارجية بأن المضيق تحت السيطرة الإيرانية وأن من يريد لسفنه أن تمر ما عليه إلا أن ينسق مع إيران التي تملك مفاتيح هذا المضيق. الرسالة كانت واضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى عندما يكون في الصين فإنه ليس هو الذي سيقرر وسيحدد ما إذا كانت السفن الصينية ستمر. أيضا الرسالة الأخرى هو أن المسارات التي تحددها طهران هي الآمنة وهي التي يمكن للسفن أن تعبر منها دون مخاوف ودون قلق. علاوة على هذا الفعل السياسي المفعم بالرمزية وبالرسائل، كانت هناك تصريحات واضحة صدرت من الرئيس من وزير الخارجية عباس عرقجي وأيضا من النائب الرئيس الإيراني. نائب الرئيس الإيراني إذا بدأت به قال بأن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز مهما كان الثمن، وقال إنه كان في ملك إيران، أنه يتبع لملكية إيران بحكم أنه جزء من المياه الإقليمية، ولكن في وقت سابق تم التعامل معه بشكل أو لم يتم الاستفادة منه بشكل جيد. وهذا تأكيد مرة أخرى على أن مرحلة جديدة في تاريخ مضيق هرمز بالنسبة لإيران قد بدأت، وأنه لا عودة إلى ما كان عليه الحال قبل هذه الحرب. أما وزير الخارجية ففي الحقيقة يبدو أنه أرسل رسالة للمجتمع الدولي، خاصة للقلقين والمتوجسين وللذين يحشدون الدم بغية إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال إن هذا المضيق مفتوح، فقط عليكم أن تنسقوا مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران. الآن ننتقل إلى ما يجري في إسرائيل وجنوب لبنان، وننوه بهذه الأخبار العاجلة إذن نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سماع ذوي انفجار عقب إطلاق صفارات الإنذار في الجليل شمال إسرائيل، فيما قال موقع والله بأن صفارات الإنذار فعلت في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان وذلك صباح اليوم الجمعة. الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن اعتراض قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فيما قالت إذاعة الجيش إن عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان ارتفع منذ استئناف القتال إلى 6. إذن مجمل هذه الأخبار العاجلة نتابعها من رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري، وكذلك من بيروت مع أدهم أبو الحسام. مرحبا بكما. لأبدأ معك محمد خيري في تفاصيل ما يجري إذن وتفعيل صفارات الإنذار.
4: صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول إن حزب الله قد وسع من خلال الصاروخ الذي أطلقه صباح هذا اليوم قبل عدة دقائق من نطاق ومدى إطلاقه النار على المناطق الإسرائيلية لأول مرة بهذا الشكل منذ استئناف القتال في الأراضي اللبنانية. هذا الصاروخ الذي أطلقه حزب الله وصل إلى منطقة الجليل الأدنى على بعد كيلومترات كثيرة من الأراضي اللبنانية. يقول الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هذا الصاروخ الصاروخ، وإن ذلك يشكل خرقا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان. كانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى سماع دوي انفجارات في أعقاب إطلاق هذا الصاروخ ودوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأدنى، كما أشارت هذه الوسائل الإسرائيلية. وأيضا محمد، إضافة إلى ذلك، يقول أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل وفي خبر عاجل خارطة تتضمن 6 من القرى اللبنانية، وهذه القرى يقول الجيش الإسرائيلي إن على سكانها أن يغادروها الآن إلى مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر. هو يقول بأن حزب الله يخرق تفاهمات وقف إطلاق النار، وبأن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضد حزب الله بقوة في تلك المناطق. كان الجيش الإسرائيلي أيضا قد أعلن قبل ساعة واحدة بأن جنديا قد قتل وهو من لواء جولاني في معارك في الأراضي اللبنانية، كما قال البيان الرسمي الصادر عن الجيش الإسرائيلي. إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي بدأت تشير إلى أن الموضوع لم يكن عبارة عن معارك بين الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله، الموضوع كان عبارة عن إطلاق حزب الله لقذيفة هاون كما يبدو تجاه قوة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وهذه القذيفة أدت إلى مقتل هذا الجندي الإسرائيلي، بمعنى أن الحزب يستمر في إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين وخاصة القوات الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي اللبنانية محمد. وكذلك كان حزب الله قد استهدف هذه القوات أيضا الليلة الماضية بإطلاق عدة مسيرات. كان الجيش الإسرائيلي أعلن بعد منتصف هذه الليلة بأن عناصر حزب الله أطلقوا باتجاه القوات الإسرائيلية مسيرة، وهذه لم تكن المسيرة الوحيدة، لأن حزب الله استهدف القوات الإسرائيلية أيضا يوم أمس بمزيد من المسيرات التي قال الجيش الإسرائيلي إنه نجح باعتراضها. هذه المسيرات تشكل عبئا على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كما أشارت صحيفة دعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي يوم أمس قال إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بحثت نحو 100 حل لإسقاط هذه المسيرات وكذلك لاعتراض هذه المسيرات، وهي تحاول تزويد الجنود الإسرائيليين الآن بوسائل لاتقاء هذه المسيرات ولحماية أنفسهم من هذه المسيرات. إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا تحدث عن هذا الموضوع يوم أمس، وذلك في أعقاب سلسلة من المشاورات الأمنية التي عقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المسيرات على وجه التحديد. هو قال إن إسرائيل تدرك خطر هذه المسيرات وبأن المؤسسة الأمنية مجندة بكاملها من أجل إيجاد حلول لها. أمس أعلن أيضا عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتزويد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني بشبكات بمئات الكيلومترات من أجل حماية الجنود الإسرائيليين ومحاولة تحصين الآليات العسكرية الإسرائيلية من أجل اتقاء هذه المسيرات. يأتي ذلك جنبا إلى جنب محمد أيضا مع استمرار المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في واشنطن، وتصريحات السفير الإسرائيلي الذي قال يوم أمس أيضا بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب وأن تترك المجال لحزب الله من أجل إعادة تسليح نفسه مجددا وإعادة ترميم قدراته مجددا. الآن آخر التطورات هو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ينوي ربما خلال الفترة القريبة المقبلة أن يبدأ بشن سلسلة هجمات في الأراضي اللبنانية، وذلك في أعقاب إخطار الإنذار لسكان هذه القرى اللبنانية والتي ليست كلها قريبة من الحدود الإسرائيلية. بالمناسبة كان وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا يوم أمس قد أشار إلى أن إسرائيل مستمرة في هدم المنازل التي قال إنها استخدمت لأغراض يسميها بالإرهابية في خط القرى اللبنانية الأول القريب من الحدود الإسرائيلية، وقال إن عيت الشعب قد أصبحت من الماضي. هناك لهجة من التفاخر الإسرائيلي بما حل بعيت الشعب من حالة من الدمار وبأعمال التجريف وكذلك هدم منازل المواطنين اللبنانيين ومنع مئات الآلاف ربما أكثر من مليون لبناني من العودة إلى مناطق الجنوب التي لا تزال إسرائيل قابعة فيها وتنشر الجنود الإسرائيليين فيها أيضا. بالأمس أيضا عرض السفير الإسرائيلي عرضا جديدا قال إنه سيقدمه للجانب اللبناني وهو أن تقتصر العمليات الإسرائيلية بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية كما يريد في مناطق بعينها، يجري العمل هناك على نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق ثم الانتقال إلى منطقة أخرى من أجل نزع السلاح. ويرى أن إسرائيل ولبنان يمكن أن يتوصل إلى اتفاق لكن لن يتم ذلك قبل التوصل إلى نزع سلاح حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري. إذن في الجانب الآخر يقول الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وعليه قرر الجيش الإسرائيلي إخلاء سكان بلدات شبريحة وحمادية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش في جنوب لبنان. إذن إنذار بالإخلاءات

0: لمجموعه من البلدات على وقع ما يقول الجيش الاسرائيلي انه صاروخ اطلق من لبنان باتجاه شمال اسرائيل، وفعلت بالفعل اذا صفرات الانذار شمال اسرائيل. سنستطلع عن هذه البلدات المخلاة، ايضا عن التطورات الأمنية في المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مع مراسل الجزيرة أدم أبو الحسام. ولكن بعد قليل أعود إليك محمد خيري. يعني هذا يدفعنا للسؤال عن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي محمد في جنوب لبنان في هذه المناطق، يعني ضمن حدود هذه البلدات التي يأمر بإخلائها أو جنوبها أيضا، على وقع يعني ما يقول الجيش إنها تطورات في عمل المسيرات هناك.
1: هدفان معلنان للجيش الإسرائيلي على الأقل فيما يجري في تلك القرى، الأول هو الاستمرار بهدم المنازل وإخلاء هذه القرى اللبنانية وبخاصة تلك المطلة على البلدات الإسرائيلية. هذا الشعار يردده السياسيون والعسكريون في إسرائيل بأن إسرائيل لن تتوقف حتى يشعر سكان بلدات الشمال الإسرائيلي بحالة الأمن والأمان ويبتعد عناصر حزب الله من تلك المناطق. هو يحاول دفع عناصر حزب الله إلى منطقة شمال نهر الليطاني، يريد من الحدود من الليطاني وحتى الحدود الإسرائيلية أن تكون منزوعة السلاح من حزب الله. تقول مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي حاول فعل ذلك في الحرب السابقة وما سبقها أيضا من معارك بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله، إلا أنه لم ينجح بذلك. ولعل تصريح السفير الإسرائيلي قد كشف أيضا عن ذلك عندما قال بأن إسرائيل وعندما بدأت مرة أخرى حربا على حزب الله وجدت معسكرات للحزب ومواقع تدريب بالإضافة إلى آلاف الصواريخ والوسائل القتالية. وقول كثير من القادة العسكريون الإسرائيليون إنهم تفاجؤوا بوجود عناصر حزب الله والقدرات الموجودة لدى حزب الله في تلك المناطق مرة أخرى. فيما يتعلق بالشق الآخر، فإن الجيش الإسرائيلي وعد عن تلك المعارك ويحاول إخلاء مناطق واسعة في الجنوب من أجل أن تكون تلك المنطقة هي منطقة الخط الحزام الأمني كما يسميه ويطلق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أحدهم قال، ربما وزير الدفاع الإسرائيلي، نريد أن ينظر سكان الشمال الإسرائيلي إلى تلك المناطق في الجنوب اللبناني فيجدون أمامهم الجنود الإسرائيليون وهم منتشرون حتى يشعروا بحالة الأمن والأمان. هذه الحالة لا تزال تثير أيضا الجدل في إسرائيل، كيف سيشعرون بالأمن؟ هل لا يمكن أن تصل الصواريخ إلى هذه البلدات فقط من تلك المناطق، علما أن إسرائيل رصدت إطلاق الصواريخ حتى من مناطق في شمال الليطاني ومناطق أخرى في الأراضي اللبنانية؟ المسيرات أيضا التي يطلقها حزب الله هي باتت ضمن أهداف الجيش الإسرائيلي. هناك محاولات حثيثة، الجيش منشغل والمؤسسة الأمنية بمحاولة قصف مواقع تصنيع هذه المسيرات والتزود بهذه المسيرات والقضاء على ما يسمونه بخطر مسيرات حزب الله التي لا تزال إسرائيل حتى هذه اللحظة عاجزة عن التعامل معها، كما أشارت صحيفة هيدعوت أحرنوت وسط ارتفاع أعداد القتلى من الجنود الإسرائيليين. وتصريح مسؤول في مستشفى رامبام في مدينة حيفا يوم أمس للصحيفة عندما قال إنه ومنذ بدأ حزب الله يستخدم هذه المسيرات بكثرة ارتفع بشكل واضح أعداد الجنود الإسرائيليين الذين ينقلون إلى هذا المستشفى وغيره من المستشفيات.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله. إلى أدهم أبو الحسام من بيروت حول هذه القرى التي يقول الجيش بضرورة إخلائها، وإن من معلومات متوفرة عما يجري في الجنوب حيث يفيد الجيش أيضا إنه تصدى لصاروخ أطلق من هناك.
2: محمد، حزب الله لم يتحدث حتى هذه اللحظة عن أي عمليات جديدة. آخر العمليات كان في وقت متأخر ليلة أمس تمام الساعة 2. حزب الله أوضح من خلال 5 بيانات بعد منتصف الليل بأنه يرد على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي يعني هذه القوات التي تحاول توسيع رقعة احتلالها في جنوبي لبنان وأيضا تستهدف المدنيين في عدد من بلدات شمالي نهر الليطاني. تحدث في 5 بيانات بأنه استهدف تجمعات لقوات الاحتلال وآلياته في عدد من المناطق. إذا تحدثنا عن 24 ساعة الماضية، نشر 8

عشر بيان قال فيها بأنه استخدم مسيرات قضاضية إضافة إلى صواريخ موجهة ورشقات أيضا صاروخية، حقق إصابات مؤكدة، استهدف جرافات دي 9 إضافة إلى دبابات ميركافا في مواقع للاحتلال الإسرائيلي، هي مواقع مستحدثة في البلدات التي احتلها الجانب الإسرائيلي مؤخرا. ركز حزب الله عملياته على البياضة، رشاف، إضافة

0: الإيراني، ربما هو أيضا ما تحدثت عنه إسرائيل خلال الأيام الماضية بأن قواتها تحاول الانتشار أيضا في منطقة زوتر الشرقية، وبذلك تكون قد اجتازت نهر الليطاني شمالا، خصوصا مع الإنذارات والتهديدات بالإخلاء التي تتجدد مع كل يوم لعدد من بلدات جنوبي لبنان، وصولا إلى نهر الزهراني، وصولا أيضا إلى البقاع الغربي شرقي البلاد. كل ذلك يؤشر محمد ويدلل على توسيع الاحتلال من عملياته في جنوبي لبنان. نتحدث عن غارات شملت أغذية صور النبطية، صيدا، المنطقة الساحلية، منطقة الشوف في جبل لبنان، أيضا البقاع الشرقي، أكثر من 45 غارة خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة اللبنانية حدثت أيضا من أرقام الشهداء والمصابين، تحدثت عن أكثر من 2870 شهيدا، وأكثر أيضا من 8800 مصاب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس آذار الماضي. سياسيا على المستوى السياسي الداخلي محمد، رسميا لم يصدر أي شيء عن المفاوضات مسار واشنطن، الجلسة التي تمت خلال الساعة الماضية على مستوى الوفود، سيمون كرم يمثل لبنان إضافة إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، وأيضا مع وجود القائم بالأعمال والملحق العسكري. رسميا لم يصدر شيء، ولكن كل التصريحات السابقة كانت يعني تؤشر أن لبنان يسعى الآن إلى تثبيت وقف إطلاق النار. كان هناك تصريحات سابقة لرئيس الحكومة نواف سلام بأن لبنان يعني خلال هذه الجلسات يحاول تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم يسعى إلى الحديث عن مسارات أخرى، وهي
1: نعم
0: يسعى إلى تثبيت مسارات أخرى، وهي الحديث عن وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الذي يمهد بدوره إلى عودة النازحين وعودة الأسرى، ومن ثم أيضا الحديث عن إعادة الأعمار، وأيضا يعني الحديث عن ضمانات أمريكية لضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه وعدم العودة إلى الحرب مجددا بعد الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى الحديث عن أن توجهات لبنان ورؤيته كلها تنصب يعني من خلال هذا المسار بأن يتم إنهاء حالة العداء ما بين إسرائيل وما بين لبنان. كتلة حزب الله في البرلمان كان لها أيضا تصريحات لافتة خلال الساعات الماضية بأنه بينما تجلس لبنان الآن على طاولة المفاوضات في مسار واشنطن، يحاول الجانب الإسرائيلي توسيع دائرة احتلاله للأراضي، وأيضا تحدثت الكتلة عن أن الحكومة اللبنانية التي تتفاوض الآن في واشنطن تقدم تنازلات يصفها بالمجانية، وطالب أيضا منها الانسحاب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام من بيروت. الآن نعود لاستكمال التغطية حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وهذه الاجتماعات المتواصلة، وكذلك التصريحات التي خرجت عن العلاقات الثنائية والاتفاقيات التجارية والملفات الدولية، ومنها الحرب على إيران. لنرحب بضيوفنا من واشنطن دكتور جيمس باتلسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من القدس دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسين ريوران، ربما تابعت معنا قبل قليل بيان الخارجية الصينية الذي يدعو إلى ضرورة وقف الحرب وفتح ممرات الملاحة، ووصف البيان حسب رغبة المجتمع الدولي فتح مسارات الملاحة. ما الذي تقرأه إيران وتقرأه الأوساط إذن في إيران من هذا اللقاء ومن هذه المباحثات التي تجري مع الولايات المتحدة والقدرة على التأثير في الموقف الصيني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أنا في تصوري أن الموقف الصيني لم يتغير ولا زال ضمن نفس الإطار، يعني الصين تدعو إلى فتح مضيق هرمز ورفع

0: حصار البحري ضد إيران، والصين تؤكد على أن الدبلوماسية هي الحل للخلافات القائمة بين إيران وأمريكا، وأن الحرب التي شنتها أمريكا ضد إيران هي غير قانونية ويجب أن تتوقف فورا. هذا تقريبا يتطابق مع الموقف الإيراني. حتى موضوع مضيق هرمز، إيران لا تقول أنها تريد إغلاق مضيق هرمز، إيران تقول أنها تريد فتح مضيق هرمز، ولكن بشرط أن إنهاء الحصار البحري الأمريكي
1: يعني
0: ضدها.
1: هذا فعليا ما
0: من
1: سألتك
0: هنا
1: عنه، هي
0: أتصور
1: لم تشير إلى ذلك في بيانها الخارجي الصيني، بل قالت وفق رغبة المجتمع الدولي وحاجة المجتمع الدولي أن يفتح هذا المسار. يعني وهنا السؤال، أكثر من رواية، مثلا الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس الصيني يرغب برؤية التوصل إلى اتفاق مع الصين وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأن الصين مستاءة من محاولات إيران فرض رسوم على السفن.
0: يعني قد تكون في المسائل الجزئية اختلافات أيضا بين إيران والصين، ولكن يجب أن لا ننسى أن الصين استعملت حق الفيتو ضد قرار يطالب بفتح مضيق هرمز، والآن أيضا هناك قرار آخر يعني تتم مناقشته في مجلس الأمن، وأمريكا لم تستطع أن تنتزع من الصين موقفا في عدم استعمال حق الفيتو ضده. موقف الصين واضح في هذا الإطار، وأتصور أن في المجمل لم تستطع أمريكا أن تؤثر على القرار الصيني أو تغير مواقف الصين تجاه الحرب وتجاه موضوع مضيق هرمز.
1: ابقى معي، أذهب إلى واشنطن مع دكتور جيمس باترسون. دكتور، ما الذي استطاع ترامب حتى اللحظة وفق ما هو معلن، وفق التصريحات، ما الذي استطاع أن ينتزعه من الصين بخصوص إيران؟
2: حسب التقارير الواردة اليوم، يبدو أن الرئيس ترامب يؤكد بأن الرئيس شي يريد إعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك أكد بعدم إمكانية تطوير سلاح نووي من قبل إيران، ويبدو أن الرئيس ترامب يشعر بالرضا من هذه التصريحات من قبل الصين، إضافة إلى رغبة الصين في شراء النفط من الولايات المتحدة كبديل عن مصادر طاقة أخرى، وربما قد تصلنا أخبار تتعلق بخصوص التأثير الصيني على الحكومة الإيرانية. والرئيس ترامب يبدو أنه يشعر بالرضا بالمحادثات التي جرت في الصين، وكذلك بالفرص والصفقات التجارية، وهي تبدو محادثات إيجابية مع الولايات المتحدة التي كذلك ترغب في تقديم المساعدة في هذا الشأن. لا تزال هنالك جولة أخرى من المحادثات اليوم بين الجانب الأمريكي والصيني للتعرض إلى مسائل أخرى، بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، والتي تدهورت في عهد الرئيس السابق بايدن، إضافة إلى مسائل عالقة أخرى بين البلدين.
1: طيب، أنتقل لي السؤال يعني حول موضوع اليورانيوم، وإشارة الرئيس الأمريكي إلى ضرورة تسليم اليورانيوم أو أن تقوم الولايات المتحدة بقصفه، وهو الخيار الكارثي. لكن لمن؟ هل هنالك شيء ربما يتم التوافق عليه مع الصين بخصوص تسليم اليورانيوم بحكم أن

0: إيران ترفض أن تسلمه إلى الولايات المتحدة، هل من الممكن أن يتم التوصل في هذه الجولة إلى مبادرة أخرى بخصوص تسليم اليورانيوم؟
1: أعتقد بأن الأمر يتوقف على ما سيتوصل إليه الرئيسان، وربما قد يكون هنالك اتفاق لاستلام اليورانيوم المخصب من قبل الصين، إضافة كذلك إلى الأدوات والمعدات الأخرى، رغم أن الأمر يبدو صعبا. ربما قد يكون هنالك محاولة للعودة إلى التفاوض، وكذلك خاصة لتشريك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساعدة في استخراج ذلك، وسيكون نصرا للجميع، وخاصة سيتم التركيز على الاحتفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، إضافة كذلك إلى الخوض في هذه المفاوضات مع النظام الإيراني، وأعتقد بأنها تطورات إيجابية إذا ما حصل ذلك.
0: دكتور محمد، هل هذا السيناريو لا تريده إسرائيل فيما يتعلق باتفاق أو أن يخرج الجانبان منتصران؟ المؤشرات في إسرائيل إلى ما تذهب بخصوص هذه الجولة، ما بعدها عودة لعمليات عسكرية كما يهدد الرئيس الأمريكي مثلا بقصف المنشآت من جديد، حالة الجمود في التفاوض، أم استئناف مسار باكستان؟
2: التحية لك أستاذ محمد والضيفين الكريمين والسادة المشاهد. إسرائيل أصلا لم تكن تعول على أن شيئا ما قد يخرج من هذا اللقاء فيما يتعلق بالترتيب ما بين الولايات المتحدة والصين قد يفضي في نهاية المطاف إلى أن تغير إيران من موقفها أو أن تتنازل عن اشتراطاتها. ثم أيضا هنالك قناعة في إسرائيل بأن الصين لن تغير من مقاربتها بالانتقال إلى استعداء إيران والضغط عليها لاعتبارات المصالح الأوسع مع الولايات المتحدة. وإسرائيل أيضا أشارت إلى استخدام الصين للفيتو في مجلس الأمن، ولذلك إسرائيل ظلت تبني على أن هذا اللقاء سيكون محطة مؤقتة، محطة انتظار ما بين منطق التردد والمراوحة إلى الانتقال إلى منطق الحسم العسكري. في إسرائيل يقولون اليوم بأنهم الأقرب منذ بدأت هذه الحرب في العودة إليها مجددا. في إسرائيل يحضرون ويتحدثون عن بنك أهداف، ويقولون المرة ستكون ضربة خاطفة سريعة إلى البنى المرتبطة بالطاقة والبنى التحتية، وبأن الولايات المتحدة ورئيسها ربما هذه المرة سيذهبون إلى تبني هذه المقاربة، خاصة مع انسداد الأفق في كل المقاربات التي ذهب إليها رئيس الولايات المتحدة في محاولة لإخضاع إيران لتقبل الشروط الأمريكية. حتى أكثر من ذلك، هنالك من يرقب المجتمع الإسرائيلي وإعلامه. المسألة تتجاوز مجرد التصريحات والسقوف المرتفعة التي يعني يطلقها أعضاء في حكومة نتنياهو وسياسيون وإعلاميون، إلى يعني إجراءات اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بموانئها، فيما يتعلق بجيشها. وربما أن هذه يعني مصداق لإشارات معينة تقول بأن هنالك ترتيب ما قد جرى ما بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في المكالمة التي جرت بينهما، وسبقت ذهاب رئيس الولايات المتحدة إلى البيت الأبيض، بمعنى أن إسرائيل لديها أكثر من مجرد تنبؤات وأمال بأن الحرب قد تعود مرة أخرى، ربما لديها ترتيبات مع الولايات المتحدة، تنسيق مع الولايات المتحدة بأن هذا الخيار سيكون الخيار المرجح لدى رئيس الولايات المتحدة حينما يعني تعود أو حينما يعود من زيارته من الصين. مثلا أشرنا أكثر من مرة إلى تصريح نسيم فاتوري وهو عضو لجنة الخارجية والأمن في كنيسة الاحتلال، الذي قال: أنصح الإسرائيليين بأن لا يحجزوا تذاكر سفر خلال الأيام القليلة القادمة. الأجواء في إسرائيل فيها قرع لطبول الحرب، فيها انتظار للعودة إلى القتال، وأنت تعلم بأن المسألة ليست مرتبطة فقط بما يجري في ساحة إيران التي تريد فيها إسرائيل استكمال الأهداف عسكريا، إنما في الاستعصاء والاستنزاف الذي يجري في ساحة لبنان، وهذا القيد الذي تشعر به إسرائيل بسبب رغبة الولايات المتحدة في المحافظة على وقف إطلاق النار. بالتأكيد إن عادت الأمور إلى الحرب في إيران هذا سينعكس

0: تلقائيا على ساحة المواجهة في لبنان، وسيفتح المجال مرة أخرى لإسرائيل للعودة إلى القتال بصورته الأوسع، حيث يخفف من الانتقادات التي تطال الحكومة وتطال رئيسها فيما يتعلق بمقدرة الحزب على يعني كسر المعادلة التي أرادت إسرائيل أن تفرضها، وقف إطلاق النار مع استمرار إسرائيل في الاعتداءات والسيطرة العسكرية والهدم والتدمير. مشكلة إسرائيل في ساحة لبنان أن هذا يأتي تحت سقف وقف إطلاق النار، ولذلك حينما يعني تنفرج الأمور إسرائيليا بالعودة إلى القتال في لبنان في إيران، هذا سيعكس نفسه على جبهتين، جبهة المواجهة في لبنان والجبهة الداخلية التي هي أهم. وأنت تعلم بأنه حينما خرج نتنياهو إلى هذه الحروب المختلفة كان عينه على المجتمع الإسرائيلي، هو يريد إعادة بناء صورته وإنتاج تحالفاته من جديد بحيث يصل إلى الانتخابات الإسرائيلية وهو أكثر قوة. اليوم تعصف به يعني مشاكل داخلية متتالية، آخرها تهديد الحريديم المتدينين شركائه في الائتلاف بفض هذا الائتلاف، ولذلك من المهم بالنسبة له أن يعود إلى الحرب، لأن هذا سيخمد النار المشتعلة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية وله مؤقتا حتى تنجلي صورة ما يمكن أن تصل إليه إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران بشكل أساسي.
1: أبقى معنا، سأعود إليك دكتور محمد هذا في هذا الشق الداخلي الإسرائيلي، ولكن أعود لضيفي من طهران دكتور حسين. وسريعا فيما يتعلق بالتعهد الصيني، حسب ما يقول ترامب مرة أخرى بعدم الإمداد العسكري للصين، هل هذا مؤشر على أن الولايات المتحدة قد تعود لحالة حرب تحتاج فيها الصين فعليا، تحتاج فيها إيران فعليا لعون صيني أو حتى تنسيق عسكري مع الصين؟
2: يعني لحد الآن إيران تعتمد على ذاتها في سواء كان في التسليح أو في الكثير من الأمور الأخرى. هذه التقارير التي تصدر أن هناك مساعدة صينية في موضوع الأقمار الاصطناعية أو ما شابه هي غير مؤكدة. إيران لم تستخدم أسلحة غير إيرانية لحد الآن في الحرب، وهي تمتلك كل الأدوات اللازمة لهذه الحرب. من هنا هذا التصريح هو تحصيل حاصل، ليس أن كان هناك دعما عسكريا نوعيا صينيا لإيران، و يعني الآن الصين تريد أن تمنع هذا الدعم، لا هذا غير موجود. نعم قد تكون الصين تدعم إيران في الصناعات العسكرية، يعني كتزويد إيران بالوقود الجامد الذي يستعمل في الصواريخ، هذه الأمور موجودة، ولكن بشكل عام إيران لا تعتمد على أسلحة أجنبية.
1: طيب عودي ضيفي إذن من الولايات المتحدة، والسؤال دكتور جيمس باترسون حول الإنجاز الشخصي لترامب من هذه الزيارة الذي قد يروجه داخليا المتعلق طبعا بالاقتصاد.
3: أعتقد بأن الرئيس ترامب رافقه وفد مرموق من رؤساء المؤسسات، وأعتقد بأنه صرح في بيان بأنه عقد صفقات تجارية مهمة جدا مع الشركات الصينية، خاصة على المستوى التكنولوجي وكذلك على المستوى الصناعي. سنرى كيف سيتم تطوير هذه الاتفاقيات بعد صدور البيانات الصينية الأمريكية وما الذي تم الاتفاق بشأنه. وحسب الأخبار الواردة يبدو أن الصين وافقت كذلك على وقف الدعم العسكري إلى إيران للتأكد بأن لا تساهم المؤسسات والشركات الصينية في إرسال المعدات العسكرية إلى إيران، إضافة كذلك إلى الأخبار الواردة بأن الصين تنوي كذلك شراء الطاقة بما في ذلك النفط من ولايات أمريكية، والصين تعتقد كذلك بأن الصين لا يجب أن تمتلك
1: الدقيقة الأخيرة معك دكتور محمد هلسة. الدقيقة الأخيرة معك دكتور محمد هلسة فيما يتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي، تأثيرات كل هذه التطورات على وضع بنيامين نتنياهو، وما إذا كانت يعني موعد الانتخابات إذا ما تقدم شهرا يعني إلى مدى يفرق ذلك مع بنيامين نتنياهو؟
0: أولا، حينما ذهب نتنياهو إلى الحرب مع إيران كانت الجبهة مع غزة ومع لبنان جبهة مفتوحة ولم يعني لم تحسم، كانت جرحا مفتوحا ينزف، وكان يعتقد نتنياهو بأن حسما في ملف إيران قد يعوض عن عدم مقدرته على الحسم في الملفات المختلفة. اليوم عدم المقدرة على الحسم في كل الملفات يعني استنزاف داخلي لنتنياهو لصورته السياسية، والتصدعات التي تحدث في جبهة ائتلافه بادية للعيان، ولذلك نتنياهو يحاول أن يؤجل موعد حل الكنيسة والانتخابات حتى يحصل على هذا الصيد الثمين، على هذه الجائزة الكبرى بإسقاط النظام في إيران. صحيح بأنه يرنو إلى نزع سلاح الحزب، صحيح بأنه يدفع باتجاه تفكيك حماس وإنهاء حكمها في القطاع، لكن هذا إن حصل على إسقاط النظام سيتقبل المجتمع الإسرائيلي استمرار النزف في هاتين الجبهتين أو عدم تحقيق الإنجازات فيها.
1: شكرا جزيلا
0: مقابل الإنجاز في إيران.
1: لكم جميعا نتابع هذا التقرير. إذن استأنف طلاب جامعة الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. المزيد في تقرير أدهم أبو الحسن.
4: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
5: أشأ عمري أنا أم نأري عيني أنه ما كانت القيادة،
4: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
5: يعني إحنا أخذنا مكينة غلط، كنا ناخذ مكان نوقفه فتره طويله، اعطونا طابقين وهن عم يدرسوا فوق، شيء طبيعي مشتاق للبيت وللنص بلحوا للبيت. عندنا ملوله شكلي كانت صغيره، زرعها بي الله يرحمه قال لنا لولاد اختي ولاد خيي بكره بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
4: تؤوي كليه الاعلام في بيروت اكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
6: نحن بالجامعة اللبنانية متقسمين المبنى بيننا وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
7: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
4: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
8: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
4: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، هذه التغطية مستمرة لمتابعة التطورات في المنطقة وكذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في لبنان، ولكننا نبدأ هذه الساعة إذن من زيارة الرئيس الأمريكي للصين. في آخر المستجدات إذن أعلنت الخارجية الصينية أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في إيران بأسرع وقت ممكن. أضافت الخارجية الصينية أن إيجاد حل سريع سيعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة. وقالت الخارجية الصينية أنه من المهم إعادة فتح الممرات الملاحية في أقرب وقت ممكن. جربي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره الصيني صباح اليوم في بيجين إن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا ويجب ألا يسمح لإيران بامتلاك أسلحة لا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية. أضاف ترامب أنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز وإن هناك توافقا مشتركا أنه يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. جاتي قال الرئيس الصيني خلال اللقاء إن زيارة الرئيس ترامب تاريخية وتم إرساء علاقات ثنائية جديدة. وكان ترامب قال في مقابلة مع فوكس نيوز أنه تم القضاء على إيران عسكريا مؤكدا أن واشنطن تفرض عليها حصارا شاملا ولا توجد سفن تدخل إلى إيران. وأكد ترامب لفوكس نيوز أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة عبر 9 كاميرات على مدار 24 ساعة مشيرا إلى أن أي محاولة إيرانية للتحرك داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر. وقال ترامب أنه لن يتحلى بالكثير من الصبر ويتعين على الإيرانيين إبرام الصفقة. أضاف ترامب إن الصين مستاءة من محاولات إيران فرض رسوم على السفن. وكانت القمة الأمريكية الصينية في بيجين انتهت بتأكيد رئيس ترامب أنه أجرى مباحثات إيجابية وبناءة مع الرئيس الصيني. في تطورات الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صباح اليوم صاروخا أطلق من لبنان تجاه شمال إسرائيل. أضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يخرق التفاهمات لاتفاق وقف إطلاق النار، وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات شبريحة وحمادية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش في جنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا من لواء جولاني قتل في معارك بجنوب لبنان، وأفادت بارتفاع عدد الجنود القتلى منذ استئناف القتال إلى 6 قتلى جنوب لبنان. على الصعيد الدبلوماسي، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن المحادثات بين الطرفين في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، وتبحث هذه الجولة الثالثة إذن التي تستأنف اليوم الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تبحث تثبيت وقف إطلاق النار وقف الهجمات الإسرائيلية تمهيداً لانسحاب إسرائيل من الجنوب. إلى شبكة مراسلين الآن من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جويئي. من بيجين أيضاً مراسل الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من رام الله محمد خيري، ومن بيروت أدهم أبو الحسام، ومن واشنطن مراد هاشم. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ مع شيماء، إذن ما الذي يجري الآن بعدما شاهدنا هذا اللقاء السريع وهذه الصور التي وصلت للزعيمين؟ ما هي الأجندة بعد أن صدر بيان طويل للخارجية الصينية إذن؟
9: نعم محمد، أبدأ من الأجندة. وفق ما تم الإعلان عنه، من المفترض بعد جلسة الشاي التي تابعناها قبل قليل بين الرئيسين الصيني والأمريكي، وهي طبعا عبارة عن أمر بروتوكولي شكلي في الصين يتم خلال اليوم الثاني من زيارة الرؤساء، من المفترض أن تكون هنالك مأدبة غداء على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن ينطلق خلال الساعات المقبلة إلى المطار مغادرا بيجين باتجاه واشنطن. ما سمعناه قبل قليل من الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال جلسة الشاي كان حديثا مطولا عن العلاقات الثنائية بين الجانبين. قدم للجانب الأمريكي زهورا، تحدث عن المكان الذي عقد فيه هذا اللقاء وجلسة الشاي، وهي منطقة تاريخية إمبراطورية، ثم عرج على مسألة العلاقات الثنائية، وصرح بأن هذه الزيارة كما كان قد قال بالأمس بأنها زيارة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وأثنى أيضا على كل التوافقات التي توصل إليها الجانبان خلال قمة الأمس، وقال بأنه تم بالفعل إرساء علاقات ثنائية جديدة بين البلدين. في مجمل المواقف الصينية يمكن أن نقول بأن الصين راضية عن هذه الزيارة إلى حد بعيد، وأن هنالك نتائج مثمرة كما كان قد تم الإعلان عنها رسميا بالأمس بين الجانبين. بيان الخارجية الصينية صدر قبل نحو ساعتين من الآن، تناول موقف الصين تحديدا في ملف إيران وفتح مضيق هرمز. الخارجية الصينية أكدت في بعض النقاط التي يبدو أنه تم تناولها بالأمس خلال القمة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في هذا الملف. قالت بأن الصين موقفها ثابت وواضح عندما يتعلق الأمر بالصراع. بيجين لا تريد أن ترى عودة للقتال بين الجانب الإيراني والأمريكي. وقالت أيضا في جملة مقتضبة بشأن الملف النووي الإيراني بأن إيجاد تسوية سياسية لهذا الملف أمر ضروري، وأن استخدام القوة تحديدا في الملف النووي الإيراني طريق مسدود. هذا طبعا موقف صيني كان قد صدر من قبل عن طريق وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي أكد بأن الصراع للتوصل لحل لهذا الملف أمر غير مقبول، وبأن الحوار والتفاوض والمسار التفاوضي هو الحل لإيجاد تسوية سياسية للملف النووي الإيراني. ثم عرضت الصين من جانبها أن تكثف من جهودها الدبلوماسية عبر قنواتها السياسية للتوصل إلى حل سياسي، وأيضا للدفع بالمسار التفاوضي وجهود الوساطة في هذا الصدد. يمكن القول أيضا بالمجمل بأن الصين من خلال طرح بعض الملفات الأساسية بالنسبة إليها أولا عند الحديث عن ملفاتها السيادية، كانت قد بدأت بملفات ثقيلة تهمها أولا مثل ملف تايوان وأيضا ملف بحر جنوب الصين، قبل أن تعرج على الملف الإيراني ضمن الملفات الإقليمية والدولية خلال القمة بين شي وترامب، وصولا إلى التوافقات أو الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي يمكن أن تبرم بين الجانبين. أيضا أود الإشارة إلى أنه بالتزامن مع قمة الرجلين بالأمس كان هنالك بعض الانفراجات فيما يتعلق بمرور السفن الصينية عبر مضيق هرمز. صحيح أن إيران خلال الفترة الماضية كانت تقول بأن الدول الصديقة على غرار الصين ودول أخرى مثل الهند وروسيا يمكن أن تمر سفنها بسلام عبر مضيق هرمز، لكن هذا لا ينفي تعرض أحدى ناقلات النفط الصينية قبل فترة مطلع هذا الشهر تحديدا لهجوم بمسيرة اندلعت فيها النيران بسبب هذا الهجوم. بالتالي الصين لديها قلق لا تخفيه في هذا الصدد، وتريد أن ترى عودة آمنة للملاحة في مضيق هرمز واتفاق وقف إطلاق نار دائم وشامل كما قال البيان بين واشنطن وطهران في أقرب وقت ممكن.
1: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي. أنتقل إلى وجد في متابعة التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي والتي يعلن فيها مواقف مشتركة إذن بين الولايات المتحدة وجد والصين، متعلقة سواء بالملف النووي أو حتى في مضيق هرمز وغيرها من الملفات المشتركة. تفضلي.
10: يعني محمد، بداية الرئيس ترامب حول بتصريحاته بشأن إيران، حول جلسة الشاي البروتوكولية كما سمعنا قبل قليل من الزميلة شيماء، جلسة بروتوكولية يتبعها الرؤساء الصينيين لدى توديعهم الرؤساء من الضيوف الذين يأتون إلى هنا، إلى جلسة إخبارية عندما صرح الرئيس ترامب بثوابت ثلاث أكدها خلال هذه الجلسة، وهي ينبغي أن ينتهي الصراع مع إيران، وحديثه عن المشاعر المشتركة بين الصين والولايات المتحدة إزاء هذا الأمر، إضافة إلى قضية أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، والقضية الثالثة التي تهم الطرفين الأمريكي والصيني على حد سواء هي إعادة فتح المضيق. هذه ثوابت ثلاث جاء بها الرئيس الأمريكي إلى هنا في بيجين، ويبدو أنه يغادر وهو يحصل على تأكيد من الجانب الصيني بتشابه الموقفين الأمريكي والصيني إزاء هذه القضايا الثلاث. لكن ما لم يحصل عليه الرئيس ترامب حتى اللحظة وفق تصريحه لقناة فوكس نيوز محمد هو أن تلتزم الصين بعدم استخدام حق النقد أو الفيتو ضد مشروع قرار يفترض أن يقدم إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل برعاية من دولة البحرين، دفعت باتجاهه بقوة الولايات المتحدة في المجلس. هذا المشروع القرار يقضي بعدم مشروعية إغلاق إيران لمضيق هرمز، ويدين هذا الإغلاق على اعتبار أنه في حال تم ذلك بالفعل فسوف يكون قرارا دوليا مجبرا لإيران. حتى اللحظة لم يحصل الرئيس ترامب على هذا الالتزام من الجانب الصيني، ولكن حقيقة بدت العلاقة على الأقل من خلال التصريحات والصور التي التقطت هنا على أنها قوية بالفعل بين البلدين كما قال الرئيس الأمريكي. وبالعودة إلى الشأن الإيراني، الرئيس ترامب أكد ضرورة أن تبرم إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة خلال لقائه مع فوكس نيوز، وقال إن صبره على إيران لن يدوم طويلا، وأكد رغبته باستخراج الولايات المتحدة لليورانيوم عالي التخصيب الموجود في المواقف النووية الأربعة، التي أكد بأن هناك 9 كاميرات تراقب هذه المواقع الأربعة، وبأنه في حال حاولت إيران الاقتراب منها فسوف تدمرها الولايات المتحدة وتستخدم القوة العسكرية كما قال الرئيس الأمريكي. هذه القضية قضية حساسة ومهمة جدا للرئيس ترامب، وحسب ما قاله لفوكس نيوز لن يتخلى عنها، وهو أن تحصل الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب. وقال الخيار الآخر لعدم الحصول عليه هو أن تقوم الولايات المتحدة بتدمير هذا اليورانيوم. طبعا هذه قضية في حال حدثت بالغة الخطورة محمد.
1: شكرا جزيلا لك وجد. إذن لنذهب إلى محمد البقالي في طهران وهنالك حيث أنت، كيف يتابع هذا الموقف وهذا التصريح من الرئيس الأمريكي المتعلق بمجمل الاتفاقات كما يقول في وجهات النظر حول الملف النووي ومضيق هرمز؟
11: بشكل عام محمد، لم تصدر تصريحات هنا في طهران، وبشكل عام أيضا هناك تريث في إصدار التصريحات، ولكن يمكن أن نأخذ التصريحات التي صدرت البارحة ونجد أن فيها ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالنظر على أن ما قاله ليس جديدا بالنسبة للإيرانيين، وأيضا ما قاله الإيرانيون البارحة هو في الحقيقة امتداد لما يقال على امتداد الأسابيع الماضية وإن بصياغ مختلفة. إذا بدأنا بموضوع مضيق هرمز، كان هناك تأكيد من نائب الرئيس الإيراني بأن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز مهما كان الثمن، هكذا قال، بل أضاف إن مضيق هرمز هو امتداد لإيران وفي ملكية إيران بالنظر إلى أنه جزء من المياه الإقليمية، ولكن لم يتم حسن استغلاله أو التعامل معه بشكل جيد أو الاستفادة منه بشكل جيد في المرحلة الماضية. إذن هذا هو السقف الذي يحدد التصريحات والسلوك الدبلوماسي الإيراني. ولكن على مستوى تصريف هذا الموقف المبدئي، نرى نوع من التباينات بين الجهات السياسية والجهات العسكرية، كل يرسل الرسائل للجهة التي يريد أن تصل إليها. عباس عراقجي وزير الخارجية قال إنه من وجهة نظر إيران المضيق ليس مغلقا، وكل ما هو مطلوب من الدول أن تنسق مع البحرية الإيرانية. وهنا نفهم أن الرسالة موجهة للدول التي تحتشد حول القرار أو مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. يريد أن يقول بأن المضيق ليس مغلقا، وإنما هناك ترتيبات جديدة، وهذا الأمر في الحقيقة على مستوى القانون الدولي يغير المعادلة بشكل جذري. وكلام مثل هذا قاله أيضا الحرس الثوري، وهو أمر نقلته وكالة فارس للأنباء، قالت بأن كل ما هو مطلوب من الدول التي ترغب في العبور عبر مضيق هرمز هو أن تتبع التعليمات التي حددتها إيران، بل تم وضع بريد إلكتروني للتواصل والالتزام بالمسار الذي حددته طهران، ولكن مع الاستدراك بأن السفن التابعة للدول التي تصنف بأنها عدوة هذه لن يسمح لها بشكل تلقائي. هناك أيضا رسالة أخرى كانت هذه المرة في الميدان البارحة وتتعلق بالسماح لـ30 سفينة معظمها صيني وفقا للحرس الثوري بالعبور في توقيت لا تخفى رمزيته في وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان فيه تأكيد من جهة على أن يد طهران هي المبسوطة على مضيق هرمز وهي التي تتحكم في من يمر وفي من لا يمر، خاصة مع التأكيد على أن التنسيق تم على

0: على مستوى وزير الخارجية الصيني مع السلطات الإيرانية لكي تمر هذه السفن، وأيضا رسالة أخرى بأن هناك مسارات آمنة حتى على مستوى الألغام، لأن الحديث طبعا يتم بشكل مستمر على أن هناك ألغام والمرور في مضيق هرمز خطر. إيران أرسلت رسالة بأن لا، هناك مسارات آمنة تتحكم فيها إيران، هي التي يمكن العبور من خلالها. إذن بالنسبة لمضيق هرمز، هذه هي الرسائل العامة التي أرسلتها. ومع هذه الرسائل بطبيعة الحال ينظر إلى أن هذه الزيارة قد تكون فاصلا بين هذه المرحلة، مرحلة لا حرب ولا سلم، وبين احتمال تنفيذ الولايات المتحدة لضربة في المرحلة المقبلة بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن. ولذلك كان وزير الخارجية حريصا على التأكيد على أن التهديدات لا تخيف إيران، وعلى أن أي محاولة وضربة عسكرية في إيران مستعدة لها.
1: محمد خيري، لنذهب إلى ملف آخر. وإسرائيل تتهم حزب الله أيضا بخرق وقف إطلاق النار، وهناك تفعيل لصفارات إنذار. ما الجديد؟
2: إسرائيل اتهمت حزب الله بخرق وقف إطلاق النار مرتين لهذا اليوم. الأول عندما أطلق مسيرة باتجاه قوات إسرائيلية تعمل في الأراضي اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه المسيرة. ثانيا عندما أطلق الحزب خلال الساعات الماضية صاروخا باتجاه منطقة الجليل الأدنى، فيما وصف إسرائيليا بأنه توسيع لمدى إطلاق النار من قبل حزب الله منذ توقيع وقف إطلاق النار على مع إسرائيل. هذا الصاروخ قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترضه أيضا، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد نقلت عن شهود عيان القول أنهم سمعوا أصوات انفجارات في تلك المنطقة، وهي منطقة أيضا محاذية لبحيرة طبرية كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية والجبهة الداخلية الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال أن ذلك يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ثم أعقب ذلك بنشر إنذار لست قرى لبنانية، وطالب سكان هذه القرى بأن يغادروها على مسافة إلى مسافة لا تقل عن كيلو متر واحد، وقال إنه قد يعمل هناك بقوة ضد أنشطة حزب الله. هذه هي بيانات الجيش الإسرائيلي التي تنضاف أيضا إلى بيان كان أصدره في تمام الساعة السادسة من صباح هذا اليوم، قال فيه إن جنديا إسرائيليا قد قتل في معارك دارت رحاها في الجنوب اللبناني. إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن هذا الجندي قد قتل عندما استهدفه عناصر من حزب الله، استهدفوا قوة إسرائيلية بقذائف الهاون ما أدى إلى مقتله على الفور، ولم تكن هناك معارك قد دارت وجها لوجه بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله على الأقل بهذه الحادثة. بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ توقيع وقف إطلاق النار في داخل الأراضي اللبنانية إلى 6 جنود إسرائيليين وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما بلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال المعارك منذ استئناف القتال مع حزب الله إلى 19 جنديا، إضافة إلى أحد المتعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أيضا محمد كان يشير يوم أمس إلى استمرار العمليات في الأراضي اللبنانية وإلى قتل قواته مئات العناصر من حزب الله. يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتصريحات الإسرائيلية التي تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان، لكن ذلك بالنسبة لإسرائيل منوط بنزع سلاح حزب الله ونجح ذلك المسار.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري. الجهة المقابلة أدهم أبو الحسام من بيروت، ما هو المعلوم عن هذه القرى أيضا التي تم إنذارها، وما الموقف بعد الاتهامات لحزب الله إذن بخرق وقف إطلاق النار؟
3: محمد، حزب الله لم يعلن يعني حتى هذه اللحظة عن تبنيه لهذه الرشقات الصاروخية التي نتحدث عنها، ولكن يعني خلال الساعات الماضية بعد منتصف الليل نشر حزب الله 5 بيانات وضعها جميعها في سياق رده على الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية باستهداف المدنيين وقرى وبلدات شمالي نهر الليطاني. تحدث عن استهداف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المناطق التي استحدثتها قوات الاحتلال في البلدات التي احتلها الجانب الإسرائيلي مؤخرا. تحدث عن استهداف عربات وآليات لجنود الاحتلال، دبابات ميركافا، إضافة لجرافات دي 9 بمسيرات غضاضية، وقال أنه استخدم أيضا صواريخ موجهة للتصدي لقوات تتقدم من رشاف إلى حداتة، إضافة إلى محاولات لقوات الاحتلال في مجرى نهر الليطاني بالتقدم

0: إلى شماله، نتحدث عن منطقة زوطر وما حولها. إذن التصعيد ما زال مستمرا يعني ما بين مقاتلي حزب الله وأيضا القوات الإسرائيلية التي تحاول توسيع دائرة الاحتلال في شمالي نهر الليطاني وصولا إلى المناطق التي تنذر بشكل يومي والبلدات التي تنذر بشكل يومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتهديدات للسكان ومن ثم قصفها بغارات متتالية. نتحدث عن أكثر من 45 غارة لسلاح الجو الإسرائيلي سواء لناحية المقاتلات الحربية أو المسيرات، شملت عدة مناطق في أغضية صور والنبطية وبنت جبيل وصولا إلى الطريق الساحلي في منطقة الشوف في جبل لبنان، وأيضا عن دخول مناطق جديدة إلى دائرة الاستهداف من قبل سلاح الجو. نتحدث عن الإبقاع الغربي شرقي البلاد، كان هناك استهدافات وغارات إسرائيلية لبلدتي سحمر ويحمر وأيضا مناطق أخرى. وبالتالي محمد هذا يدل يعني وأيضا هي إشارة واضحة على اتساع دائرة الاستهداف وبالتالي اتساع عمليات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. كل ذلك محمد يترافق أيضا مع مسار سياسي يتم الحديث هنا في لبنان أن ما يجري في واشنطن يراه لبنان بأنه مرحلة تأسيسية جديدة كليا بعد الجلسات التمهيدية التي كانت في 14 و23 على مستوى السفراء التي جرت في أيضا واشنطن برعاية أمريكية. الآن هذه الجلسة يوم أمس تعتبر هي جلسة تأسيسية لمرحلة جديدة في مسار مفاوضات واشنطن. يرى لبنان بأن يعني تثبيت وقف إطلاق النار هو الأساس في هذه المرحلة وفي هذه الجلسات. إذا استطاع فعلا لبنان انتزاع مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار يستطيع من خلالها أن يبني باقي المسار وهو الدخول في مرحلة يعني وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال وأيضا عودة الأسرى، عودة النازحين وأيضا الحديث عن إعادة الأعمار. كل ذلك يعني يراه أيضا لبنان الرسمي بحال تثبيت وقف إطلاق النار يرى فيه مكسبا أيضا داخليا على المستوى الداخلي والسياسي بتخفيف التوتر في ظل الانقسام الداخلي الذي يعني نراه هنا في بيروت. إضافة إلى الحديث محمد عن صعوبات وأيضا تحديات أمام الوفد المفاوض الذي يترأسه سيمون كرم وأيضا سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض مع القائم بالأعمال والملحق العسكري، تحديات هي يعني النقيض ما بين المقاربة اللبنانية وأيضا الرؤية الإسرائيلية والأمريكية. الرؤية اللبنانية كما ذكرنا هي انتزاع تثبيت وقف إطلاق النار، بينما المقاربة الإسرائيلية الأمريكية كانت يعني واضحة في تصريحات السفير الإسرائيلي بمسار أمني وعسكري يهدف إلى انتزاع سلاح حزب الله وأيضا تفكيكه. وبالتالي نحن نتحدث عن نقيضين في هذا المسار وربما هو ما يكون ما يعني يبرز كتحديات كبيرة أمام الوفد المفاوض.
1: شكرا جزيلا لك أدم أبو الحسام. إذن إلى هذا الملف تحديدا عن التفاوض من واشنطن مراسل جزيرة مراد هاشم يحدثنا عن يعني ما جرى في اليوم الأول والمنتظر أيضا في باقي جلسات الحوار. مراد
2: مرحبا محمد. نعم كان يوما طويلا، ساعات طويلة من المحادثات والمفاوضات في مقر وزارة الخارجية هنا في العاصمة واشنطن. مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن هذه المحادثات كانت بناءة وإيجابية. هذه المحادثات استمرت من 9 صباحا وحتى 5 مساء، تخللتها فترات راحة بطبيعة الحال، ولكن المسؤول امتنع عن الإفصاح عن أي معلومات بشأن مسار المحادثات، ولكنه قال إنه قد يكون من الممكن توفير مزيد من التفاصيل حول ما دار بعد نهاية اليوم الثاني من هذه الجولة. بطبيعة الحال الإشارة هنا إلى الجولة اليوم الثاني اليوم الجمعة، والمرتقب أن تبدأ أيضا صباحا في مقر الخارجية الأمريكية. بطبيعة الحال هذه هي الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكنها تختلف من حيث أولا أيضا مستوى التمثيل، إذ أن التمثيل أرفع مستوى مع وجود ممثل للرئيس اللبناني إضافة إلى الوفد اللبناني بطبيعة الحال السفير

0: السفيرة اللبنانية في واشنطن، إضافة إلى ملحق أيضا عسكري من السفارة، أيضا الجانب الإسرائيلي إضافة إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن. هناك أيضا مستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كذلك مسؤول عسكري إسرائيلي. بطبيعة الحال هذا يشير، أي وجود مسؤولين عسكريين يشير أيضا إلى انتقال هذه المحادثات إلى جوانب تفصيلية وترتيبات تفصيلية أكثر. الهدف الولايات المتحدة كما تعلن في بياناتها المتتابعة ومواقفها المتكررة هو البناء على ما تحقق في جولات المفاوضات السابقة، وأيضا في هذه الجولة تهيئة مناخ ومساحات من أجل حوار ومحادثات بناءة. ولكن في المجمل تشير الوزارة كما أشارت في سابقا إلى أن مقاربتها هذه المرة تختلف عن ما وصفته بالنهج الفاشل الذي دام لعقدين من الزمن والذي أدى إلى تقويض سيادة الدولة في لبنان. هي تشير إلى السعي لإبرام إطار تفاهم يتضمن جملة من البنود بما فيها أولا ترتيبات أمنية وكذلك ترسيم الحدود وكذلك إيجاد مسارات لإدخال المساعدات وكذلك أيضا ما يتعلق بإعادة الإعمار. وتتعهد الولايات المتحدة في بياناتها من أنها في هذه الحوارات التي تسهلها سوف تراعي مصالح البلدين وشواغلهما كما تشير. الهدف في النهاية هو إبرام اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل ليكون لبنة في مساعي الرئيس ترامب الشاملة فيما يتعلق بسلام شامل في المنطقة، ولكن دون ذلك الكثير من العقبات كما هو معروف. الكثير مما يدور في الكواليس بطبيعة الحال حول مسار هذه المحادثات، ولا سيما مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار غير معروف حتى الآن. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة من واشنطن. إذا اختتم اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بمباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تناولت جملة من القضايا تتصدرها العلاقات التجارية بين البلدين وموضوعات تايوان وإيران. ووصف الرئيس ترامب المباحثات المطولة بالإيجابية. جربه قال الرئيس الصيني إن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. تقرير شيماء جوئي ووجد وقفي من بيجين.
2: في بيجين تحاول الصين تقديم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها فرصة لاحتواء التوتر مع واشنطن وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية. الرئيس الصيني شي جين بينغ ركز في تصريحاته على ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بمسؤولية، مؤكدا أن العالم لا يحتمل مزيدا من التوترات السياسية والاقتصادية.
3: في الوقت الراهن يشهد العالم تحولا لم نشهده منذ قرن، والوضع الدولي متقلب ومضطرب، فهل تستطيع الصين والولايات المتحدة خلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى ولمواجهة التحديات العالمية معا؟ هذه أسئلة مصيرية للتاريخ وللعالم وللشعوب.
2: لكن خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة حضرت الملفات الأكثر حساسية على طاولة المحادثات، وفي مقدمتها تايوان وإيران وأمن الطاقة العالمي. ففي ملف تايوان جددت بيجين التأكيد على أن الجزيرة تمثل خطا أحمر، مطالبة واشنطن بتقليص دعمها العسكري والسياسي لتايبي، الأمر الذي تعده الصين القضية الأكثر حساسية في علاقتها مع الولايات المتحدة. أما في الملف الإيراني فتتحفظ الصين على الخوض في تفاصيل ما ناقشه الزعيمان وسط تحركات بيجين الداعمة للوساطة الباكستانية والحديث عن طلب أمريكا من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. اقتصاديا تسعى بيجين إلى تثبيت الهدنة التجارية مع واشنطن وتخفيف القيود المرتبطة بالتكنولوجيا والمعادن النادرة.
4: لكن في مقابل هذه المقاربة الصينية التي تركز على الاستقرار وإدارة الخلافات تبدو لدى الوفد الأمريكي حسابات مختلفة،
5: أولويتان واضحتان.

0: جاء بهما الرئيس ترامب إلى بيجين. إيران والتنافس التجاري مع الصين. وفق مسؤول في البيت الأبيض، خرج اليوم الأول من الزيارة بنتائج جيدة.
1: الشعبان الأمريكي والصيني يتشاركان كثيرا من الأمور المشتركة. نثمن العمل الدؤوب والإنجازات، ونحب عائلاتنا وبلادنا. معا لدينا فرصة لنقل هذه القيم ولبناء مستقبل يقوم على التعاون والازدهار والسعادة والسلام لأطفالنا. نحب أطفالنا. هذه المنطقة والعالم بأكمله سيكون مميزا عندما نقف معا جنبا إلى جنب.
0: مستقبل هذه العلاقة يعتمد بشكل كبير على مخرجات القمة. فوفق المسؤول الأمريكي، اتفق الجانبان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي معارضته لعسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه، معربا عن اهتمامه بشراء نفط أمريكي لتخفيف الاعتماد على المضيق. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد استبق القمة برسالة تحمل في ثناياها تحذيرا مبطنا لبيجين من مغبة تقديم أي دعم صيني لإيران، بالقول إنه سيضر بالعلاقة الثنائية، مع إشارة واضحة منه إلى رغبة واشنطن في أن تستغل بيجين نفوذها بالضغط على إيران لفتح مضيق هرمز. الملف التجاري لا يقل أهمية في هذه المباحثات، حيث بحث الجانبان سبل وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وزيادة الاستثمار الصيني في الصناعات الأمريكية، إضافة إلى زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية. آمال كبيرة عقدها البيت الأبيض على الزيارة التي يأمل أن تسفر عن نتائج مستدامة من شأنها المساهمة في إيجاد تسوية للحرب في إيران وتخفيف التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
2: معنا من طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. من نابلس دكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. عباس أصلاني، أبدأ معك بالسؤال حول هذه التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة، والتي يروج فيها الرئيس ترامب إلى اتفاق أمريكي صيني حول الملف النووي وكذلك فتح مضيق هرمز. هل إيران تشعر بأن الضغط الأمريكي على الصين قد يحول دون بقائها حليفة لإيران في هذه الأزمة على الأقل؟
3: بالتأكيد إيران كانت تراقب عن كثب ما كان يجري في بيجين فيما يخص الاجتماعات التي جرت ما بين الجانبين الأمريكي والصيني. السؤال الذي يطرح، هل قبلت الصين بالمطالب التي تقدمت بها الولايات المتحدة فيما يخص إيران ومضيق هرمز؟ هذا الجواب سيأتي في الأيام القادمة. عادة فإن الرئيس الأمريكي يبالغ بشأن مخرجات زياراته التي يقوم بها، ولا بد أن ننتظر تصريحات الجانب الصيني. وبالتالي فإن المضيق لابد أن ننتظر إذا ما سيحدث بشأنه. هل ستكون الصين جزء من الائتلاف؟ هذا من الأسئلة التي ستطرح وتبقى مطروحة. ليس هناك أي مؤشرات تقول ذلك. ربما المسألة الأولى والأكثر أهمية للرد على هذا السؤال هو مراقبة ما ستقوم به الصين فيما يخص مسودة القرار على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لنرى وتتبين لنا صورة واضحة بشأن ما سيجري. المسألة الأخرى، هل الصين ستعتمد أم أنها ستعارض ما سيجري على مستوى مجلس الأمن؟ وكذلك ننظر ما سيحدث كذلك على الأرض، هل ستكون هناك استفزازات من قبل الجانب الأمريكي؟ بعد انتهاء هذه الحرب سيكون هناك نزاعات أقل في المنطقة، لكن هل سيكون هناك تصعيد في المنطقة؟ لنا أن ننتظر كذلك لنرى، ربما قد يكون ذلك متوقعا. ما يحاول أن يقوله الرئيس الأمريكي هو أنه يحاول أن يرسي الأرضية لسيناريو مماثل، سواء دعمت ذلك الصين أم لا، لكن في كل كل الأحوال هذا ما سيحاول القيام به.
2: أدولفو فرانكو، إذن في نفس السياق، ما الذي استطاع أن يحققه الرئيس الأمريكي؟ ولنبقى في هذه الزاوية، زاوية إيران، طالما أن أو بما أن الصين لم تتعهد بشيء، وغير واضح يعني موقف الصين حتى اللحظة من حتى مشروع القرار المقبل في مجلس الأمن.
3: شكرا جزيلا، طاب مساءكم. هذه توتر.

0: وعلى ما ستقوم به الصين. دعوني أقول وبشكل واضح، الصين ليست شريكا للولايات المتحدة، هي خصم للولايات المتحدة، هي بحرب باردة مع الولايات المتحدة كما كان الشأن بالنسبة للاتحاد السوفيتي. هناك شراسة في الندية وفي المنافسة ما بين البلدين، ولا بد أن ننتظر ما سيحدث. وهنا الضيف من طهران محق فيما قاله، لكن هذه الزيارة هي مهمة لأن الصين هي حليف لإيران وهي تقف بجانب إيران، وما كان ليقول ذلك الرئيس الأمريكي لو لم يوافق الضيف أو عفوا الرئيس الصيني. وبالتالي لابد أن نقول إن مصالح تبقى مصالح مفتوحة من أجل استخدام حر للمضيق. إذن هم يقفون بجانب إيران، لكن ما صرح به الرئيس الأمريكي ما كان ليفعل ذلك لولا أنه سمع ذلك. إذن هذا يقع بمصلحة الصينية، ولكن هل ستتخلى الصين عن إيران؟ ستفعل ذلك إذا كان ذلك لمصلحة الاقتصاد الصيني. لكن الضيف من إيران هو محق عندما قال لابد أن ننتظر ما سيتمخض عن مسودة القرار بمجلس الأمن، لكن لابد أن يتم فتح المضيق. لكن فتحه كيف؟ فتحه دون من تكون هناك أي من الرسوم التي تفتح على السفن العابرة. وكثيرون من إيران يقولون إن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل هذا النزاع. الصين تقول إن هذا الوضع غير مقبول، وهذا ما تقوله بقية الدول كذلك، وهذا سيؤدي إلى ضغوط جمع على إيران بالتأكيد بالنسبة للمستقبل القريب، لأن هذا الأمر لا يقع في مصلحة هذه الدول التي لا تريد أن تفرض أصول أو رسوم على عملية المرور. وكثيرون يقولون إن إيران لا تنوي القيام بذلك، لكن مرات عديدة قالت الحكومة الإيرانية إن لديها الحق لأن تقوم بذلك. مجددا هذا تأكيد على موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما جرى. هناك عدد من الجوانب الإيجابية، لكن الضيف الإيراني محق تماما. لابد أن ننتظر في نهاية المطاف ما ستسلكه الصين، ما هي التوقعات خصوصا فيما يخص ما سيتمخض عن التصريحات التي يتقدم بها الجانبان.
1: أعود لضيفي سيد أصلاني من طهران في هذه النقطة. يعني يتفق معك الضيف من الولايات المتحدة في ضرورة الانتظار لنهاية ولمخرجات هذا اللقاء، لكن من المواقف التي أعلنت رفض الصين لرسوم على عبور السفن وضرورة فتح المضيق لحرية الملاحة للجميع، في حين إيران تقول أن الوضع لم يعود كما كان. يعني هل هذا خلاف واضح بين إيران والصين بالنسبة لحرية الملاحة ومضيق عمل مضيق هرمز؟
0: ليس هناك أي شك بأن الصين تود إعادة فتح المضيق، ترى ذلك يتحقق على الأرض، لكن إلى أي مدى ستود الصين أن تكون جزءا من الائتلاف الأمريكي ضد إيران؟ هذا سؤال آخر. وما قاله الضيف الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة تنظر إلى الصين على أنه ند، وكذلك تنظر إليها على أنها خصم. وعندما يكون هناك أي قرار سيتم اتخاذه بشأن إيران، فإن هذه الاعتبارات ستؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للجانب الصيني. هل الصين ستكون جاهزة لدعم ند وخصم؟ ماذا سيحدث غدا عندما يكون للولايات المتحدة سيطرة أكثر على مرور مصادر الطاقة؟ هذا ستكون له تبعات بالنسبة للجانب الصيني. وعندما يزيد مستوى التوتر ما بين الجانبين، ماذا ستكون الآثار؟ الصين كان لديها مواقف، لكن إيران كذلك كانت على تواصل مع بيجين، وإيران كانت تحاول طمأنة الجانب

0: الصيني بشأن إعادة فتح المضيق. لكن فيما يتعلق البروتوكولات الجديدة أو أي أمور سيتم اتخاذها بشأن هذا الأمر، ليس هناك معارضة واضحة من الجانب الصيني. أعتقد أن كلا البلدين بإمكانهما العمل على هذه القضايا. وهل هذه القضايا ستضع الصين في موقع ربما تشارك فيه بعملية عسكرية ضد إيران، أو تتوقف عن شراء النفط الإيراني، أو تبدأ بممارسة الضغط الدبلوماسي على إيران؟ هذه أمور مختلفة لا تؤشر بالضرورة على أنها ستود القيام بمثل هذه التحركات. كما قلت سابقا، ربما التحركات المستقبلية من الجانب الصيني وليس فقط من خلال التصريحات المشتركة التي تقدم بها الطرفان في إطار هذه الزيارة. التصريحات القادمة هي التي ستكون المؤشر الأوضح بشأن تحركات الصين مستقبليا.
1: بالنسبة لإسرائيل دكتور رائد نعرات، ما الذي تنتظره من مخرجات هذه الزيارة؟ هل هنالك استعدادات خاصة لتغير الموقف حالة الجمود الحالية والانتظار؟ هل من مؤشرات في إسرائيل لاحتمال تغير كل ذلك بعد الزيارة؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الأستاذ محمد. يعني عندما نتكلم عن الموقف الإسرائيلي، الموقف الإسرائيلي ارتاح كثيرا منذ أن أعلن الرئيس ترامب عن عدم قبوله للرد الإيراني. وإسرائيل على مدار اليومين السابقين هناك تداول لخبر بات وكأنه كليشة يذكر في الإعلام، أن إسرائيل تستعد في حال نشوب حرب جديدة مع إيران، بمعنى أن إسرائيل ما زالت في دائرة عدم اليقين من أن هناك ستكون حرب أم لا. أما على صعيد قضية الموقف من الاتفاق الصيني الأمريكي أو التصريحات الأمريكية الصينية، بالتأكيد هناك عدة قراءات لهذه التصريحات، ولكن لغاية الآن كل القراءات تدور في رحى وفي فلك قضيتين أساسيتين. القضية الأولى، ما هي الخطوات التي ستبنى على هذه التصريحات؟ هذه تصريحات دبلوماسية، هذه تصريحات لم يكن لكلا القيادتين أن يخرج عنها، هي عبرت عن مواقف عامة وثابتة، ولكن لا يمكن إنكار أنه سياسياً هناك إشكالية يجب تفكيكها، وهي العلاقة الأمريكية الصينية وكيف يتعامل كلا البلدين مع بعضهما كدولتان باتا عظميان. يعني ثبت بالوجه القطعي من خطاب كلا الرئيسين مع بعضهما البعض أنهما يتعامل مع نفسهما بنفس المستوى وبنفس المحددات، وأن كل منهما يقر بنفوذ الآخر في الملفات الدولية، سواء الرئيس ترامب أو الرئيس شو. لذلك هذه القضية تفرض واقعا على طبيعة العلاقة، وبالذات فيما يخص علاقة مثل العلاقة مع إيران ومحدداتها بالنسبة للصين. لذلك الاستعجال يعني قد يكون غير منطقي عمليا في الحكم على مسار اليوم التالي وما الذي ستكون عليه الأحداث في اليوم التالي، مع عدم المراهنة على أنه الرئيس ترامب كذلك هو يعني اعتدنا عليه في تصريحاته الفضفاضة، في تصريحاته التي طارة تدفع إلى حافة الهاوية في الصدام، وتارة أخرى يقدم جرعة من التفاؤل والأمل يعني غير محدودة النطاق. لذلك أنا باعتقادي بأننا أمام مرحلة قد تكون جديدة وقد تكون مرحلة ليست بالجديدة، ولكنها تحتوي على سياقات ومحددات قد تكون إلى حلحلة الأمور مستقبلا.
1: طيب، أستغل وجودك معنا في زاوية أخرى متعلقة بالمفاوضات التي تجري في واشنطن دكتور رائد. وإسرائيل طرف هذه المفاوضات تخوض حربا كما تقول جنوب لبنان، وتصعد في جبهات عدة بالنظر إلى الموقف من إيران في حالة الجمود.

0: لكن ما الذي تريد أن تصل إليه من جولات المفاوضات هذه؟ تحضر بشكل إلزامي تمثيلي إلى حين يعني الانتهاء من ملف في إيران، أم أن هنالك ممكن أهداف تحققها دكتور رائد إسرائيل من هذه الزيارات وهذه المفاوضات؟
1: بالتأكيد الملف الإيراني والسؤال الإيراني ما سينتج عن المفاوضات الإيرانية هو الغائب الحاضر في مفاوضات واشنطن بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وهذا شهدناه كثيرا عندما تم الحديث عن وقف إطلاق النار في بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تم امتداد ذلك إلى لبنان، وعندما بدأ الحديث عن إنهاء الهدنة وأنه قد تكون هناك قبل أسبوعين قد تكون هناك جولة جديدة، بدأ الجانب الإسرائيلي يتكلم بهذا الاتجاه. ولكن الإسرائيلي يتعامل مع مفاوضات واشنطن ضمن مفاوضات مطالب الحد الأقصى ومطالب الحد الأدنى. مطالب الحد الأقصى وهي نزع سلاح حزب الله، هذا لا يخفيه أي إسرائيلي أو أي سياسي إسرائيلي. أما مطالب الحد الأدنى فتتمثل في مطلبين. المطلب الأول هو استمرار وقف إطلاق النار بالشكل الذي تريده إسرائيل، بمعنى أن تبقى إسرائيل تقوم بما تسميه الأهداف التي من حقها أن تتدخل بها، وفي نفس الوقت أن يمنع حزب الله من الرد. هذا اتجاه. والاتجاه الثاني وهو أن تقيم إسرائيل نظام أمني جديد في الشمال أو في الجنوب اللبناني بتنسيق مع الحكومة اللبنانية وبموافقة الحكومة اللبنانية. كلا الموقفين يعني يدعمهما طبيعة الوفد الإسرائيلي إلى هذه المفاوضة. أما عن طبيعة اليوم التالي واستعداد إسرائيل للحرب، باعتقادي هذه لم تعد قضية نقدمها نحن المحللين أو تتكهنها الأروقة الإعلامية ووسائل الإعلام، بل أننا بتنا نسمعها من رئيس وزراء سابق ووزير دفاع مثل أيهود بارك يتكلم عنها ويقول أن نتنياهو قد يأخذ إسرائيل في حرب طالما أنه حل الكنيست وأنه لا يريد أن يذهب إلى الانتخابات. وكذلك قالها كذلك ليبرمان، يعني ليس فقط أيهود بارك وهو يساري وإنما كذلك ليبرمان وهو يميني، قال بأن نتنياهو بات كالحيوان اليائس الذي لن يخرجه من هذا المأزق إلا حرب. وبالتالي الحرب المفتوحة لغاية الآن وإن كانت مع وقف التنفيذ هي حرب، ولكنها ثابتة بوقف التنفيذ، هي الجبهة اللبنانية، والإسرائيلي ستبقى يده على الزناد استعدادا لاستئناف هذه العمليات، خاصة أن الجانب الإسرائيلي لديه قناعة بأن الجانب الرسمي اللبناني هو في المأزق، فإذا تم الضغط عليه عسكريا هو قد يضطر إلى الضغط على حزب الله ويحقق أهداف إسرائيل، ولذلك هم يضغطوا على الجانب الرسمي دبلوماسيا وعسكريا، وهذا ما نشهده من خلال الاستهدافات الإسرائيلية أو حتى توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال منطقة الليطاني والتذرع بالعديد من الذرائع المتنوعة والمتعددة والتي كلها تقود إلى محاولة اختراق وقف إطلاق النار أو طيب. إخراج المشهد عن الحالة التي يعني يتم طيب. التوافق عليها
0: لغاية. أذهب في هذه النقاط لأدولفو فرانكو في السؤال عن إدارة واشنطن لهذه المباحثات. هل من الممكن أن تخرج بشيء واشنطن في المباحثات بين إسرائيل ولبنان وتعزز أو تؤكد هذا الفصل بين مسار باكستان أو حتى العلاقة مع إيران مؤخرا؟
2: لكن قبل ذلك وبشكل سريع أريد أن أوضح شيئا. لا أحد اقترح كما يعرف زميلي من إيران أن الرئيس ترامب لم يقل إن الصين ستنضم

0: الضم إلى ائتلاف عسكري. لا أحد قال ذلك من الجانب الأمريكي، فقط الولايات المتحدة تريد ملاحة حرة عبر مضيق هرمز. لا أعرف بلدا بالعالم يدعم غلق إيران للمضيق، ولا أحد يدعم الترتيبات الجديدة أو فرض رسوم. فيما يتعلق بلبنان، أعتقد أن المحادثات هي إيجابية، كون أنها تجري أصلا هذا أمر إيجابي، والأمر ليس معقدا. المشكلة هي أنه لدينا ثلاثة من الأطراف، لدينا دولتين ذات سيادة وجهة إرهابية. دولة لبنان ذات السيادة تريد نفس أهداف إسرائيل، ألا وهي وضع حد لحزب الله، ودولة السيادة لبنان هي غير قادرة على أن تقوم بما تسبو إليه من خلال جيشها. ولديها خيارين اثنين، إما أن تعتمد على الضغط العسكري على الخلية الإرهابية، أو أن تفعل ذلك بنفسها. أعتقد عمليات التفاوض ستؤدي إلى التالي حسب رأيي. إسرائيل تصرف 42 مليار على الأسلحة، هذه نفقاتها العسكرية، لكن لبنان نفقاتها أقل من 2 مليار، وبالتالي هناك تشكيك بشأن قدرات الجيش اللبناني وعدم مقدرة هذا الجيش على السيطرة على حزب الله. لكن في مرحلة ما ربما عمليات التفاوض ستعزز الجيش اللبناني، وهذا ضروري في نهاية المطاف، وأن تكون هناك شراكة ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. هذا هو السبيل الوحيد من أجل إزالة القوات الإسرائيلية من لبنان وإزالة المنطقة العازلة. لكن المحادثات تمضي بالاتجاه الصحيح، وذلك لسبب بسيط، كلا الطرفين يريان ذلك على أنها من الأهداف المبتغات. الحكومة اللبنانية تريد أن تتخلص من حزب الله، أنا أعتقد ذلك، وأعتقد أن هذه هي رغبتهم، هذا هو هدفهم. السؤال الذي يطرح، ما هي الأدوات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك؟ وهذا الأمر ستتناوله كل من فرنسا والولايات المتحدة وفي نهاية المطاف إسرائيل. هذه الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا السرطان.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيوفي جميعا. إذن مشاهدينا، تراقب تايوان نتائج زيارة ترامب لبيجين، وفي حين تبدي سلطات تايوان ثقة بالعلاقة مع واشنطن، تبرز مخاوف في الشارع وفي البرلمان من أن تتأثر العلاقة بمنطق المصالح والصفقات.
2: عائلة سانشو لها مطعم في قلب جزيرة كينمان التايوانية القريبة من البر الصيني، زبائنها من الشباب خصوصاً. لقاؤهم لتناول الطعام وفتح نقاشات سياسية ومتابعة نشرات الأخبار، لا سيما في الأيام الساخنة سياسيا. هذه المرة زيارة ترامب للصين هي أول موضوع يشغل الناس في تايوان عموما.
3: نحن هنا في تايوان وتحديدا في كينمن، وهي منطقة المواجهة الأمامية. نرجو أن يعم السلام وأن يسهم لقاء ترامب وشي بتحسين العلاقات بين ضفتي المضيق حتى نتعايش بسلام، ومن الأفضل الحفاظ على الوضع القائم. جميع الناس يرون ذلك.
2: كثيرون قلقون ويرون أن الزيادة في تحسن علاقة واشنطن وبيجين تعني الزيادة في الضغط على تايوان.
4: علاقتها سابقا لم تكن جيدة، ولكنها قد تتحسن في المستقبل، وأي تحسن سيضيق الخناق على تايوان ويؤثر في مكانتها الدولية ويتسبب بعزلتها.
2: العلاقة التايوانية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهزة خفيفة، فالبرلمان التايواني وبحجة عدم الإسراف في الإنفاق العسكري قرر خفض ميزانية التسلح التي طرحتها الحكومة في وقت سابق ضمن صفقة سخية من السلاح الأمريكي. الرئيس التايواني نفسه خرج منتقدا تصويت برلمان بلاده الذي انتقدته واشنطن، واعتبرت التصويت تنازلا للصين، لكن الرئيس لي تشينغ تاي طمأن واشنطن وشكرها على مساعدتها في تعزيز دفاعات تايوان.
5: أود أن أشكر الولايات المتحدة على مساعدتنا في تعزيز قدراتنا الدفاعية كجزء من التزامها الثابت بالأمن.
2: شعبيا ورسميا، تايوان منقسمة بين من يرى العلاقة مع واشنطن قوية ومن يخشى أن يتنازل ترامب لبيجين وتكتشف تايوان حينها أن الرومانسية كانت من طرف واحد. تتساءل جزيرة تايوان بقلق، هل سيبقى الدعم الأمريكي ثابتا ضمن الحسابات الاستراتيجية أم سيتغير مع المواقف والصفقات؟ الجزيرة الصغيرة تدرك أن مستقبلها ليس مرتبطا فقط بالصين، بل أيضا بميزان العلاقة مع واشنطن وبمزاج الرئيس ترامب نفسه. عياش دراجي، الجزيرة، من جزيرة كينمان التايوانية المطلة على البر الصيني.
1: استأنف طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية دراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. المزيد في تقرير أدهم أبو الحسام من بيروت.
6: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
7: أشأ عمري أنا ومن أوري عيني أنه ما كانت القيادة،
6: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
7: يعني إحنا أخذنا مكينون، غلط كنا ناخذ مكان، وقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وهن عم يدرسوا فوق. شيء طبيعي، مشتاق للبيت ولا النص بلحوا للبيت. عندنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرع بي الله يرحمه قال لنا لولاد اختي ولاد خيي بكره بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
6: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب، ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
8: نحن بالجامعة اللبنانية متقسمين المبنى بيننا وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
9: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
6: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
10: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
6: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
11: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات، أعلنت الخارجية الصينية أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في إيران بأسرع وقت ممكن. وقالت الخارجية الصينية أن من المهم إعادة فتح الممرات الملاحية في أقرب وقت ممكن. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً. وأضاف ترامب أنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صباح اليوم صاروخا أطلق من لبنان تجاه شمال إسرائيل، وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات في جنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جندي من لواء جولاني قتل في معارك بجنوب لبنان. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. وتبحث هذه الجولة الثالثة التي تستأنف اليوم الجمعة وفقا للحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية. والآن إلى شبكة مراسلنا من بيجين تنضم إلينا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، ومن بيجين أيضا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. شيماء، أبدأ معك، نسأل عن الملفات التي كان من المهم للصين إبرازها في هذه الزيارة من خلال التصريحات ومن خلال بيان وزارة الخارجية الصينية.
12: نعم منى، هي ملفات جميعها لها ثقلها سواء بالنسبة للجانب الصيني أو الأمريكي. لعل أهم هذه الملفات على الأقل بالنسبة للجانب الصيني هي الملفات التي تطلق عليها تسمية الملفات السيادية. ملف تايوان كان مطروحا في أول بداية المحادثات في القمة التي جمعت بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب بالأمس، سيادة الصين على جزيرة تايوان ومضيق تايوان. وأيضا كان هنالك حث من الجانب الصيني للجانب الأمريكي على وقف بيع صفقات الأسلحة الضخمة بمليارات الدولارات لتايوان ووقف تسليح الجزيرة. الملف السيادي الثاني هو منطقة بحر جنوب الصين والتمدد العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الذي يخلق نوعا من الطوق العسكري الأمريكي على البر الرئيسي للصين من المنطقة الجنوبية. الصين لها مخاوفها وقلقها من تزايد التمدد العسكري الأمريكي تحديدا في الفلبين وعلى الأراضي الفلبينية. هنالك أيضا ملفات أخرى طرحت إقليميا ودوليا، على رأسها ملف إيران وفتح مضيق هرمز. هذا ملف أساسي ومهم بالنسبة للصين، وبيان الخارجية الصينية قبل قليل كان قد جاء على ذكر هذا الملف والتفاصيل التي تم التطرق إليها من قبل الجانب الصيني خلال المحادثات بين الرئيسين. الصين طرحت مسألة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، تحدثت عن ضرورة تأمين الممرات الملاحية في أقرب وقت، وأيضا تحدثت عن جهودها التي تريد تكثيفها خلال هذه المرحلة. قدمت نفسها كضامن اقتصادي، كوسيط محتمل لأي محادثات مستقبلية بين واشنطن وطهران، وقالت بأنها مستعدة للدفع بالمسار التفاوضي بين الجانبين. أيضا بيان الخارجية جاء على ذكر الملف النووي الإيراني، ولكن بشكل مقتضب جدا. جملة واحدة قالت خلال فيها الخارجية الصينية بأن هنالك تسوية لهذا الملف ولن تتم إلا عبر تسوية سياسية. وأيضا تحدثت عن أن استخدام القوة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني هو طريق مسدود. طبعا هذا موقف صيني تجدده الخارجية الصينية، وكنا قد سمعناه من قبل على لسان وزير الخارجية الصيني وانغ يي في حديثه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي قبل نحو أسبوع من الآن في العاصمة بيجين. ملفات اقتصادية وتجارية أخرى أيضا كانت على طاولة المحادثات بين الزعيمين، وهي ملفات طبعا تهم الصين بشكل كبير. إمكانية تمديد الهدنة التجارية بين الجانبين، والتي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في قمة بوسان بكوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي. والصين تبحث عن إمكانية أيضا لرفع العقوبات عن الشركات الصينية. نعم منى، التي طالت خاصة الشركات الصينية خلال الفترة الماضية التي اتهمتها واشنطن بالتعاون مع طهران سواء على المستويين العسكري والاستخباراتي أو أيضا على المستوى الاقتصادي وشراء النفط الإيراني.
11: من خلال التصريحات شيماء، كيف نفهم جهوزية بيجين للمساهمة في الملف التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران؟
12: من خلال التصريحات منى وما نقلته وزارة الخارجية الصينية يبدو أن الصين تولي أهمية كبيرة للمسار التفاوضي، ويبدو أيضا أنها تقدم نفسها كطرف جاهز للدفع بالمسار التفاوضي وأيضا للتعاون مع الوسيط الباكستاني. بيان وزارة الخارجية كان مطولا في هذا الصدد، وتوسع أيضا في الحديث عن أن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع أصلا. ونذكر أيضا بموقف الصين السابق، وزير الخارجية الصيني قبل نحو 10 أيام كان قد تحدث عن أن هذه الحرب غير شرعية ولا تستند إلى أي أساس قانوني. بالتالي الصين هنا وبحثا عن مصالحها أيضا في فتح مضيق هرمز بأقرب وقت ممكن، هي تقدم نفسها كطرف قادر على الضغط على الجانب الإيراني. طبعا دخلت على الخط بثقلها الاقتصادي وأيضا كشريك استراتيجي مهم بالنسبة للجانب الإيراني. ترى بيجين نفسها قادرة على الضغط على إيران، الدفع بالمسار التفاوضي وأيضا التفاوض خاصة بشكل مباشر، وهذا كان مطروحا بقوة من قبل وزير الخارجية الصيني وان يي عندما التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين الأسبوع الماضي. كان قد تحدث عن أن المسار التفاوضي يتوجب على كلا الطرفين الأمريكي والإيراني أن يتم إبرام وعقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وقال بأن ذلك أمر ضروري للغاية لإيجاد تسوية سياسية ووقف دائم وشامل إطلاق النار بين الجانبين. لكن الجانب الصيني في هذه المسألة ترك اختيار التوقيت المناسب لعقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين للجانب الإيراني. لكن لا ننسى أيضا منى أنه في ذات الوقت صحيح أن الصين تدعم إيران سياسيا ودبلوماسيا وفي مجلس الأمن الدولي، لكن لديها خطوط حمراء واضحة في هذا الصدد. ووزير الخارجية الصيني كان حازما عندما قال بأن العودة للقتال أمر غير مقبول من الجانب الصيني، والمسار التفاوضي هو الحل الوحيد الذي تراه بيجين في الأفق. لذلك يمكن القول بأن بيجين اليوم وبعد هذه القمة التي وصفها الرئيس الصيني بأنها تاريخية وزيارة تاريخية للرئيس ترامب، يمكن القول بأن بيجين تلعب مقاربة سياسية دقيقة جدا للموازنة سواء بين الطرف الأمريكي والإيراني، وتريد أن تلعب هذا الدور، دور الوسيط والضامن الاقتصادي، خاصة لما له من نتائج على اقتصادها. طبعا
11: جزيل الشكر لك مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، كنت معنا من بيجين. والآن إلى وجد وقفي. وجد، على ما يبدو الرئيس ترامب يتحضر لمغادرة بيجين في هذه الأثناء، نسألك عن هذه الزيارة، ما الذي حصل عليه الرئيس ترامب من تصريحات ومواقف من الجانب الصيني، وما الذي لم يحصل عليه أيضا؟
13: نعم منى، من المقرر خلال هذه الساعة، في نهاية هذه الساعة، أن يغادر الرئيس ترامب بيجين. طبعا هو جاء إلى هنا بثواب الثلاث، ويبدو على الأقل مما سمعناه منه قبل قليل وبحضور الرئيس الصيني أنه حصل على مباركة الرئيس الصيني إزاء هذه الثواب الثلاث. والحديث هنا عن ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة وحرية تدفق فوق الطاقة حسب ما قال الرئيس ترامب، وكذلك ضرورة إنهاء الصراع، التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب، وهذا أيضا ما تريده الصين حسب ما قال الرئيس ترامب، وكذلك ضرورة أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. قال الرئيس ترامب وشدد أكثر من مرة اليوم بأنه لا ينبغي أبدا لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. يبدو أن الرئيس ترامب يعود إلى واشنطن بمباركة صينية إزاء هذه القضايا الثلاث. لكن ما لم يحصل عليه الرئيس ترامب حتى الآن هو موافقة صينية على عدم استخدام حق النقد أو الفيتو أمام مشروع قرار تعد له الولايات المتحدة وترعاه دولة البحرين في مجلس الأمن، وهو متعلق بإدانة إغلاق إيران مضيق هرمز واستخدامه كسلاح وعسكرة المضيق. حتى اللحظة حسب ما قال قال الرئيس ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز لم تمنحه بيجين هذا الأمر، وحتى اللحظة لم يحصل على موافقة من الرئيس الصيني. المرة الماضية عندما طرح مشروع القرار هذا ودفعت واشنطن باتجاهه، كانت الصين إضافة إلى روسيا استخدمتها حق النقد أو الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدين إغلاق طهران لمضيق هرمز، وستكون هناك على ما يبدو محاولة أخرى خلال الأسبوع المقبل. لذلك كان حريصا الرئيس ترامب على إثارة هذا الموضوع مع الرئيس الصيني، ولكن كما قلنا لم يحصل حتى اللحظة على موافقة من الرئيس الصيني إزاء هذا الأمر.
11: وجد، هل ترسم تصريحات الرئيس ترامب خلال تواجده في بيجين

0: مستقبل صورة الوضع بالنسبة لمضيق هرمز أم أن الأمر لا يزال يراوح مكانه؟
1: حاليا الأمر لا زال يراوح مكانه، ولكن حقيقة كل الأمور تعتمد على القرارات التي قد يتخذها الرئيس ترامب بعد عودته من بيجين. طالما أنه يغادر بيجين وهو راض عن هذه المباحثات والقمة التي عقدها مع الرئيس الصيني، يبدو أن هناك تفاهمات تم التوصل إليها لم تعلن أمام الإعلام الأمريكي. يعني الرئيس ترامب اليوم قبل ساعتين قال العلاقة بين واشنطن وبيجين قوية جدا، وطبعا تاريخيا نعلم بأنهما دولتان متنافستان أكثر من كونهما دولتان تحظيان بعلاقات متينة كأي دولتين حليفتين أو صديقتين أو شركتين. لكن واضح أن الرئيس ترامب يغادر بيجين كما قلنا، وهو ممتن لما تم خلال هذه الزيارة، وكثير مما قد نراه متعلق بالشأن الإيراني سوف يعتمد على القرارات التي سيتخذها الرئيس ترامب بناء على هذه الزيارة. هو اليوم قال إنه ينبغي أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبأن صبره لن يطول، وحذر أيضا من أنه في حال إيران لم تتوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب فإنه قد يدمر هذه المواقع النووية، وطبعا هذا الأمر في بالغ الخطورة نظرا لما قد يحمله من تأثيرات بيئية خطيرة على ليس طهران فقط وإيران فقط بل المنطقة برمتها، وهو خيار لا يبدو عقلانيا أبدا منى. ولكن واضح بأن الرئيس ترامب صبره كما قال لن يطول على إيران وعلى المفاوضات مع إيران. هو أقر بأن هناك أو قال هناك حالة من الفوضى لدى القيادة وإن كانت أكثر عقلانية من القيادات الإيرانية السابقة، لكن حالة الفوضى هذه هي التي تسبب التباطؤ في من قبل الجانب الإيراني في الرد على أي مقترح أمريكي.
0: وجد وقفي، ابقي معنا، كنت معنا من بيجين والآن إلى طهران. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، طهران لم تكن حاضرة في بيجين لكنها حاضرة على جدول الأعمال، نرصد معك الرسائل الدبلوماسية التي كانت طهران ترسلها على شكل تصريحات أو أفعال في مياه مضيق هرمز.
2: بالفعل منى، هو غياب بطعم الحضور في الحقيقة، لأن اسم إيران ذكر مرات كثيرة في التصريحات خاصة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتوقع أنه ذكر أكثر على طاولة المحادثات مع الرئيس الصيني، خاصة وأن إيران في الحقيقة كانت جزءا من جدول الأعمال الذي تطرقت إليه هذه المحادثات، وبالتالي فإيران لا يمكن أن تقول أنها غير معنية بكل ما يحدث، ولكنها في الحقيقة حريصة على إبداء عدم الوجل وعدم القلق وأن تتصرف كما لو أنها غير معنية بأي شيء. على الأقل هذا ما سمعناه من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال بأن الأمر يتعلق بزيارة ثنائية، ولكنه أضاف بأن الصين تعرف موقف إيران بشكل جيد وربما ستنقله إلى الولايات المتحدة، والمعلوم بطبيعة الحال أن الولايات المتحدة هي أيضا تعرف الموقف الإيراني. ولكن رغم ذلك كانت الدبلوماسية الإيرانية حريصة على إرسال الرسائل التي تعرف أنها ستصل إلى وجهتها، سواء من خلال التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية عباس عراقجي أو حتى من التصريحات التي صدرت عن نائب الرئيس الذي قال بأن مضيق هرمز هو ملك لإيران، وأنه في السابق تم التعامل ربما أو لم تتم الاستفادة منه بشكل جيد، وقال إن إيران لن تتخلى عن المضيق مهما كان الثمن، أو وزير الخارجية الذي أكد بأن المضيق مفتوح ولكن شريطة التعامل وأخذ الإذن من إيران. والرسالة يبدو أنها موجهة هذه المرة سواء للصينيين سواء للأمريكيين أو للدول التي احتشدت بشأن مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. لكن الرسائل الأقوى والأكثر تأثيرا في الحقيقة كانت على الميدان في مياه المضيق، وكما يقال الفعل ربما هو أصدق إنباء من التصريحات ومن الأقوال، ويتعلق الأمر أساسا بالسماح ل30 سفينة صينية بالعبور بتزامن مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين.
0: محمد، وهذه الزيارة توشك على النهاية، وطبعا المنطقة تترقب ما يمكن أن يأتي بعدها. الرئيس ترامب كان قد صرح وقال أن البديل على الاستيلاء على الموارد النووية في إيران هو قصف المواقع مجددا وتدميرها بشكل كامل. كيف يسمع صدى تصريح كهذا في طهران؟
2: بنوع من التحدي في الحقيقة منى، لأنه طهران تعودت على أن ترسل رسائل أنها لا تتصرف تحت الضغط، وتريد أن تؤكد هذا الانطباع لدى الجميع. ولذلك هذه الزيارة نفسها هناك انطباع وما يشبه القناعة، أو يكاد يصل إلى درجة القناعة، أنه إذا كانت الولايات المتحدة ستوجه ضربة جديدة لطهران فإنها ستحدث بعد مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. هناك استعداد لهذا الأمر، وهناك تصريحات سمعناها أولا من وزير الخارجية عباس عراقجي البارحة، الذي قال إن التهديدات التي تتكرر تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل أنها ستفشل كما فشلت التهديدات السابقة. أما العسكريون فيقولون إنهم مستعدون لكل الاحتمالات، وأن إحداثيات العدو كما يقولون قد وضعت على الصواريخ، وأن بنك الأهداف قد حدد، وأنه في اللحظة التي تتصرف فيها واشنطن بخطأ كما يوصف هنا فإن بنك الأهداف سيتم استهدافه بشكل مباشر، وأن الثمن سيكون كبيرا. هذا هو ما يقال هنا، بل يقال أكثر من ذلك أنه إذا أرادت واشنطن أن توجه ضربة خاطفة سريعة ومحدودة فإن الرد الإيراني سيكون ممتدا واسعا وقاسيا.
0: جزيل الشكر لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ونتابع الآن هذه الصور من بيجين لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد زيارة للصين. وفي الأخبار العاجلة نقل التلفزيون الصيني عن الرئيس الأمريكي قوله أنه جرى خلال الزيارة إبرام عدد من الاتفاقيات. وأيضا التلفزيون الصيني كان قد تحدث ويقول أن ترامب والرئيس شي تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية الساخنة. وأيضا في عاجل آخر نقلا عن التلفزيون الصيني نقل أيضا عن الرئيس ترامب قوله إن العلاقات الثنائية مع الصين ستشهد بالتأكيد تحسنا. هذا نقلا عن التلفزيون الصيني. إذن هذه الصور تأتينا من بيجين لمغادرة الرئيس ترامب في هذه الزيارة، وهي الزيارة الثانية له للعاصمة الصينية. كان قد استقبل استقبالا وصف بأنه استقبال أو بحفاوة كبيرة من قبل الصينيين. هذه الزيارة الثانية بعد أن كانت الأولى في فترة رئاسته الأولى عام 2017. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى بيجين رفقة عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية، شركات المال والأعمال. من الجانب الصيني كانت قد وصفت هذه الزيارة بأنها زيارة هامة ناقشت ملفات سيادية اقتصادية وإقليمية. الآن يظهر الرئيس ترامب في هذه الصورة يستعد لي النزول ومغادرة بيجين.

لأن أبرز ما كان في هذه الزيارة أن اتفق الطرفان على عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وأيضاً بأن يكون هنالك تأمين للممرات الملاحية وضرورة فتح مضيق هرمز، حيث أن بيجين ترى نفسها قادرة كما قالت مديرة مكتبنا في بيجين بالدفع في المسار التفاوضي والضغط على إيران.

إذن الرئيس دونالد ترامب يغادر الآن العاصمة الصينية بيجين وسط هذا الوداع الاحتفالي، كما كان الاستقبال احتفاليا أيضا. جاء على رأس وفد واسع ضم ما يزيد عن 30 رئيسا تنفيذيا لكبريات الشركات التنفيذية في الولايات المتحدة خلال هذه الزيارة.

0: نستمع لهذه الهتافات خلال وداع الرئيس ترامب. وألقى تحية على المسؤولين الصينيين وعلى ما يبدو أيضا السفير الأمريكي في الصين. هذه الزيارة التي امتدت إلى يومين. ركزت على المحادثات فيها على تهدئة الحرب سواء التجارية بين الصين والولايات المتحدة والحرب أيضا مع إيران وعدد من الملفات الاقتصادية والسيادية والإقليمية. والآن عودة إلى مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، نرصد معك أبرز ما جاء في هذه الزيارة، زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بيجين وسط هذا الوداع الاحتفالي، كما كان الاستقبال أيضا.
1: هو كذلك بالفعل وداع احتفالي، وهكذا يحب الرئيس ترامب أن يعامل بشكل احتفالي. واضح أن الصين تعلم هذا الجانب لدى الرئيس الأمريكي. طبعا فيما تم حتى الآن إبرامه أو تحقيقه خلال هذه الزيارة التي وصفها الرئيس الصيني بالتاريخية، هو بداية حصول إدارة الرئيس ترامب على مواقف إزاء إيران حسب ما قال الرئيس ترامب شبيهة بالمواقف الأمريكية، تحديدا فيما يتعلق بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وعدم فتح ممرات مائية خاضعة لرسوم مقابل استخدام هذا المضيق، كذلك عدم عسكرة مضيق هرمز بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي، إضافة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب وينهي الحصار، إضافة إلى إغلاق طهران للمضيق، بالإضافة إلى ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. الرئيس ترامب حذر إيران من أن صبره لن يطول عليها إلى أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وبأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق وعدم حصوله على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في مواقع نووية 4 خاضعة لمراقبة مكثفة أمريكية بتسع كاميرات، فإن الولايات المتحدة سوف تدمر المواقع النووية 4 التي تحتوي هذا اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة طبعا ستكون إن تمت غاية في الخطورة. بعيدا عن إيران والجانب المتعلق بإيران، هنا في الصين تم التوصل حسب ما قال الرئيس ترامب إلى عدة اتفاقيات اقتصادية. كما قلت منى، الرئيس ترامب جاء إلى هنا ومعه عدد كبير من رؤساء تنفيذيين لشركات من قطاع المال وكذلك القطاع التقني في الولايات المتحدة، وتم إبرام اتفاقيات. حتى اللحظة لم ينشر البيت الأبيض لائحة بهذه الاتفاقيات، ولكن على الأقل ما سمعناه من الرئيس ترامب اليوم بأن الصين تريد أن تشتري 200 طائرة من طراز بوينغ، وبأنها تريد أن تشتري هذه الطائرات رغم أن العدد الأول المتفق عليه كان أقل من 200 طائرة حسب ما قال الرئيس الأمريكي. إذن واضح بأن هناك تفاهمات تجارية، والرئيس ترامب عندما أيضا قدم إلى هنا كان في ذهنه أن تنفتح السوق الصينية على الشركات الأمريكية، ويبدو أن هذا الأمر قد يحدث بالفعل. الرئيس ترامب أيضا قال أن الصين عبرت عن اهتمامها باحتمال شراء النفط الأمريكي، أن تشتري النفط الأمريكي، وقال الرئيس ترامب بأنه لا ينبغي أن نستغرب إذا رأينا سفنا صينية ترسو في مدن أمريكية مثل دالاس وكذلك ولاية لويزيانا يتم تحميلها بالنفط الأمريكي. إذن هي زيارة مثمرة، يبدو أن الرئيس ترامب راض عنها وممتن من نتائجها، وحسب ما وصفها بأنها زيارة جيدة جدا، وبأن علاقة الولايات المتحدة مع الصين قوية جدا. منى،
0: جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيجين. ونبقى في بيجين أيضا وننتقل إلى مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، يعني دعينا نسأل عن زاوية الصين بالنظر لهذه الزيارة، ما الذي أنجز، ما الذي تحقق من رؤية الصين للمشهد سواء الإقليمي الاقتصادي أو حتى السياسي؟
2: يبدو منى أن الذي تحقق ليس بالقليل، وإن كان الجانب الرسمي الصيني لا يعلن عن الكثير من الاتفاقيات إلى حد الآن، لكن مما تابعناه قبل قليل من مراسم توديع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سمعنا الهتافات مانتو التي لم نسمعها من قبل في زيارته الأولى عام 2017 قبل نحو 7 سنوات خلال عهدته الأولى، وترجمتها تعني رفقتكم السلامة. هذه الحفاوة في التوديع وحفاوة الاستقبال التي شاهدناها كذلك عند وصول ترامب إلى المطار واستقباله من نائب الرئيس شخصيا، وهو ما لم يتم إلا لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كل هذا يؤشر إلى أن الصين أولا وفي تحضيرها لهذه الزيارة من الواضح أنها تولي أهمية كبيرة جدا لزيارة دونالد ترامب. ثانيا، مع حفاوة التوديع قبل قليل، من الواضح أن التوافقات مهمة ومرضية أيضا للجانب الصيني. بالنسبة لطائرات البوينغ كما تحدثت زميلتي وجد، والتي يصل الآن الحديث عن 200 طائرة، التقديرات قبل وصول ترامب من الجانب الصيني كانت ربما شراء نحو 30 طائرة، وهذه هي الصفقة التي تم الحديث عنها بشكل غير رسمي على وسائل الإعلام المحلية. أن يرتفع هذا العدد إلى 200 طائرة يعني أن هنالك اتفاقيات هامة، وهذا ربما يؤشر إلى أن هنالك توافقات مهمة أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية بين الجانبين الصيني والأمريكي. قبل وصول ترامب بيومين كان هنالك مفاوضات جارية، جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين بيجين وواشنطن، ووفدا التفاوض التقيا في العاصمة الكورية الجنوبية سول قبل أن يجلس الزعيمان على طاولة المحادثات في قمة الأمس. كان هنالك نوع من التمهيد في عدة ملفات، الملف الاقتصادي والتجاري تم التمهيد له ببعض التوافقات التي توصل إليها وفداء التفاوض في سول ضمن جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الجانبين. على المستوى السياسي يبدو أيضا أن هنالك تطمينات من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالملفات السيادية للصين، تايوان ومنطقة بحر جنوب الصين. لذلك خلال قمة الأمس وخلال المحادثات يقول الجانب الرسمي الصيني بأن بيجين من طرفها وعلى لسان الرئيس شي جين بينغ طرحت ملفاتها السيادية كأول ملف يجب أن يناقش على الطاولة، لتقيم بعدها إمكانية مناقشة ملفات إقليمية ودولية ثقيلة كإيران ودعم الوساطة الباكستانية من الجانب الصيني بقوة وفتح مضيق هرمز، ثم لتصل في النهاية إلى الملفات الاقتصادية والتجارية التي أيضا تهم الصين بشكل كبير. طبعا تمهيد الصين لهذه القمة بدأ منذ أسابيع طويلة. على المستوى السياسي لملف إيران تم التمهيد للقمة من خلال محادثات هاتفية مع الوسيط الباكستاني، وتمت هذه المحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الصيني وان يي قبل يوم واحد فقط من مغادرة ترامب لواشنطن قادما إلى بيجين. اتصل بنظيره الباكستاني إسحاق دار، وأرادت الصين أن ترى الصورة الأكمل والأوسع والأشمل إلى أين وصلت جهود الوساطة لتدخل بثقلها على الخط خلال المحادثات أمس.
0: جزيل الشكر لك مديرة مكتب الجزيرة من بيجين شيماء جوئي، شكرا لك. والآن إلى النقاش. من واشنطن ينضم إلينا دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا ومرحبا بكما سيد ريتشارد. أبدأ معك، كيف تقيم هذه الزيارة وما ذهبت الولايات المتحدة للحصول عليه وما حصلت عليه بالفعل؟
3: حتى الآن الأمور هي على ما يرام، لم تكن هناك أي أزمة كبيرة بالنسبة لهذه الزيارة. لم يكن هناك أي إشكالية، هناك موافقة على شراء عدد من المقتنيات، لم تكن هناك أي تضحيات، ووافقت الولايات المتحدة على إعطاء فرصة للصين لشراء الرقائق الإلكترونية، وبالتالي فإن الأمور تجري على ما يرام. إذن طبعاً هذا يعتبر فقط نصف المسار من حيث المعلومات التي نعرفها، وسنتعرف على المزيد قريباً.
0: هذا على الصعيد الاقتصادي، لكن فيما يتعلق بالصعيد الإقليمي وملف إيران، كيف تقيم ما جاء من تصريحات سواء على الصعيد الأمريكي أو حتى الصيني فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
3: المشكلة هي كالتالي، هي أن الرئيس الأمريكي هو الذي قال إن الصينيين وافقوا بأن إيران لا بد أن لا تحصل على أسلحة نووية، وأنه لا بد أن يتم إبقاء المضيق مفتوحا، ولا بد أن ننتظر إلى أن يصرح الصينيون بذلك. لا بد أن نعرف بأن الصين لعبت دورا في محادثات السداسية وكذلك آليات أخرى تتعلق بالنشاطات النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، الصين تريد أن يكون المضيق مفتوحا. نحن نعلم أنهم يحصلون على النفط وموارد أخرى من الخليج العربي، وبالتأكيد هم يريدون أن يقوموا ببيع كذلك منتجاتهم إلى المنطقة. لن أتفاجأ إن قال الصينيون كذلك. هل سيقول الصينيون أشياء مختلفة؟ هل سيقومون بالضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز وكذلك من أجل وقف إيران لنشاطاتها النووية؟ ربما قد لا يحدوني الأمل كثيرا فيما يخص هذا المسار الثاني.
0: فيما يتعلق بالتصريحات التي رشحت عن الجانب الأمريكي حول مضيق هرمز وموقف الصين، يعني المصطلحات المستخدمة هي عامة بشكل واسع الحقيقة، بأن الصين تدعم حرية الملاحة ويجب فتح مضيق هرمز ويجب على إيران ألا يكون لديها سلاح نووي. هذه مواقف كانت موجودة حتى قبل هذه الزيارة، فما الذي أنجزته هذه الزيارة تحديدا في الملف الإيراني، وإلى أي مدى كانت الولايات المتحدة قادرة على أن تجعل الصين تتخذ موقفا يعني يسبق أفعال فعليا؟
3: نحن ننتظر تسريبات حقيقة، تسريبات بشأن ما حدث خلف الأبواب الموصدة خلال الاجتماعات التي جرت ما بين الرئيسين ترامب وشي. كما قلت، نعم التصريحات كانت عامة تقدم بها أساسا الرئيس الأمريكي، لكننا ننتظر التعليقات لتأتينا من الجانب الصيني. الصينيون ركزوا على تايوان أكثر من أي شيء آخر. ربما كان هناك نقاشات عملية بشأن الاتفاق مع إيران، وربما الصينيون لا يودون مناقشة ذلك بالعلن. ربما قد وافق الطرفان على التشاور في ما بعد للنظر إلى التفاصيل المرتبطة بالاتفاق. لا نعرف، لا نعرف حقيقة في هذه المرحلة إذا ما كان هناك تخطٍ للقضايا العامة والخطوط العامة للدخول في قضايا مفصلة.

سيد عباس خميار، وأنت دبلوماسي سابق، كيف قرأت التصريحات التي رشحت من بيجين من الجانبين الأمريكي والصيني؟ وإلى أي مدى التصريحات التي أتت من الجانب الصيني تعكس التنسيق ما بين طهران وبيجين؟

0: يعني فهمتها إيران جيدا بأن الشراكة الاستراتيجية السابقة والتي ما تزال فاعلة تفهمتها طهران بقوة. كل ما نسمعه حتى عن هذه المصطلحات العامة هي رواية أمريكية، يبدو أن هناك بالكاد الأمريكيون يحاولون أن ينتزعوا أو أن يبدوا عن موقف صيني، ولكنهم لن يفلحوا. الصينيون دقيقون جدا، هذه المصطلحات العامة لن تغير شيئا، وهذا لم يعطي الأمريكيين ما كانوا يريدونه قبل هذه الزيارة، والتي أكدتها الخارجية الأمريكية على لسان وزير خارجيتها. لذلك الاختراق الإيراني بإطلاق أو بسماح 30 سفينة صينية يوم أمس كانت لها مغزى كبير، وكانت بالتنسيق مع الوزراء مع الإيرانيين. وفي نفس الوقت حتى لو فرضنا الصين على كما قال الوفد الأمريكي، حتى إذا هم رفضوا الرسوم، ولكنهم كما سمعنا هنا في طهران بصورة غير مباشرة وغير رسمية بأن الصينيون حتى قبلوا أن يدفعوا مبلغا تحت عنوان الأمن أو الحفاظ على أمن البيئة. يعني دعينا عن نوع المصطلحات والتسميات، لكن هذا يعني بأن هناك الإيرانيون ما زالوا بقوة يفرضون هيمنتهم على
1: نعم
0: المضيق وبروتوكولات جديدة. وكما قلت سابقا ما قاله نائب رئيس الجمهورية الإيرانية بأن هذا المضيق إيراني بحت، وهذه تعتبر خطوة يعني كبيرة ومشجعة للإيرانيين
1: نعم
0: بأنهم سيستمرون بهذه الصيغة الجديدة للمضيق.
1: طيب، وفقا لما رشح من تصريحات من الجانب الصيني وما لم يرشح أيضا، إلى أي مدى تقيم طهران موقف الصين فيما يتعلق بمشروع القرار الذي من المزمع التصويت عليه في مجلس الأمن قريبا؟
0: يعني حتى هذه اللحظة لن نسمع شيء رسمي، ولكن أتصور كل التوقعات وكل الإشارات تشير بأن الصينيون سيستخدموا مع الروس الفيتو على هذا المشروع. حتى الموقف الأمريكي من والطلب الأمريكي كان خجولا جدا عندما أعلن بأن الصينيون سيدرسون هذا الأمر. لو كانت هناك موافقة صينية لهذا المشروع لكان الصينيون قد أبدوا نوعا من الإيجابية في حديثهم مع الرئيس ترامب. لذلك يبدو حتى هذا الأمر الذي ينقله الرئيس ترامب كان خجولا للغاية، ولذلك نتوقع بأن
1: نعم
0: الصين ستقف بحقها حق الفيتو أمام هذا المشروع.
1: على أي حال عدم
0: طبعا
1: التصريح والقول سيد
0: الروس
1: عباس
0: طبعا
1: يحمل كافة الخيارات.
0: نعم، ولكن بسبب الندية الموجودة بين بكين وواشنطن وبسبب العلاقات أو الشراكة الاستراتيجية وبسبب الموقف الصيني من الحرب المفروضة على إيران والتي أبدت بها الصين صراحة بأنها ما تزال على ثوابتها، نستطيع أن نستنتج بأن كل هذه المواقف مجتمعة تؤدي إلى استخدام
1: نعم
0: الفيتو لهذا المشروع. ولا أتصور هناك سيكون خلاف، لأن الروس أعلنوا صراحة بأنهم سيستخدمون حق الفيتو، ولكن ذاك لا أتصور بأن هناك سيكون افتراق بين الموقف الصيني والموقف الروسي في هذه الزمن الدقيق والأوقات الحاسمة.
1: سيد ريتشارد وايت، الرئيس ترامب قال إن الرئيس الصيني عرض المساعدة في فتح مضيق هرمز، وبينما يقول

0: مسؤولون أمريكيون إن واشنطن لا تحتاج إلى مساعدة الصين، وعليه نسأل: هل طلبت الولايات المتحدة من الصين الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز، أم أن طلبا كهذا سيعني بالضرورة أو سيقود بالضرورة للاعتراف الأمريكي بأن الصين باتت قوة إقليمية ووسيطا لا يمكن تجاوزه؟
1: سؤال جيد. الصين من الواضح أنها لديها مصلحة في فتح المضيق. هذه تعتبر من الأمور المهمة، لأنها تعتبر دولة مستوردة بشكل أساسي للمنتجات من منطقة الخليج العربي. ربما الولايات المتحدة لم تضغط على الصين، فقط ربما قالت لابد من حل هذه المعضلة ووافق الصينيون على ذلك. هل ستقبل الولايات المتحدة بالصين كلاعب إقليمي؟ لست متأكدا إن كانت الصين تود أن تلعب دورا أمنيا إقليميا. لقد قاموا ببعض الجهود وهم ساعدوا ربما في عملية المصالحة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، وكذلك ساعدوا كذلك في بعض القضايا المرتبطة بالسلطة وحماس، لكنهم لم يظهروا أي اهتمامات من حيث ربما وضع قوات بحرية بالمنطقة أو قواعد عسكرية. نعم، الولايات المتحدة تعرف أن الصين تلعب دورا دبلوماسيا واقتصاديا مهما، وطبعا كما قال الضيف إن الصين ستستخدم ربما حق الفيتو، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة تتوقع من الصين أن تلعب دورا إقليميا، ولا حتى حلفاء الولايات المتحدة قد يتوقعون دورا أساسيا، خصوصا من حيث البعد الأمني.
0: دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. والشكر موصول أيضا لسيد عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. إلى متابعة مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان مع شبكة مراسلين من رام الله، ينضم إلينا محمد خيري، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك محمد خيري. إسرائيل تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، نرصد معك أبرز المستجدات على الجبهة الشمالية والإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي.
2: أنا منى، نبدأ من البيان الأخير الذي أصدره الجيش الإسرائيلي قبل دقائق معدودة. هو يقول بأنه استهدف في منطقة زبدين في الجنوب اللبناني منصة لإطلاق الصواريخ. كان حزب الله استخدمها لإطلاق الصواريخ باتجاه منطقة مدينة كريات شموني في منطقة سهل الحولي في شمال إسرائيل. كذلك يقول الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عدة مباني في الجنوب اللبناني، ويقول أن حزب الله كان يستخدم هذه المباني لأغراض عسكرية وكذلك للتخطيط والدفع باتجاه تنفيذ عمليات تستهدف الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل على وجه التحديد. كان الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار من خلال إطلاقه صاروخا باتجاه منطقة الجليل الأدنى، ووصفت صحيفة معاريف هذا الحدث بأنه الأول منذ وقف إطلاق النار، بمعنى أن حزب الله يعمق ويوسع مدى إطلاق الصواريخ لأول مرة بهذا الشكل باتجاه الجليل الأدنى كما تشير الصحيفة. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا أنه اعترض هذا الصاروخ، لكنه ذكر بأن إطلاق هذا الصاروخ يشكل أيضا خرقا لوقف إطلاق النار. كان الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم قد أعلن مقتل أحد الجنود الإسرائيليين نتيجة معارك دارت رحاها في الجنوب اللبناني، كما جاء في البيان الرسمي الصادر عن الجيش، إلا أن الإذاعة الإسرائيلية قالت إن الجندي قتل نتيجة استهداف عناصر من حزب الله لقوة إسرائيلية في أحد المواقع في الجنوب اللبناني بقذائف هاون، ما أدت إلى إصابة هذا الجندي بشكل مباشر، بالتالي مقتله على الفور كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية. بمقتل هذا الجندي ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في لبنان منذ بداية وقف إطلاق النار إلى 6 من الجنود الإسرائيليين، فيما قتل 19 جنديا منذ العودة إلى القتال في الأراضي اللبنانية. ينضاف إليهم أيضا أحد المتعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. بالأمس منى قال مصدر مسؤول في مستشفى رمبم في مدينة حيفا إنه منذ بدأ حزب الله يكثف استخدامه للمسيرات ارتفع أعداد الجنود القتلى والمصابين الذين يصلون إلى هذا المستشفى.
0: خيري، نسأل أيضا عن إغلاق الجيش الإسرائيلي للمنطقة الممتدة من رأس النقورة إلى شاطئ الزيب في شمال إسرائيل، وعن الإجراءات المتخذة وسط هذا التصعيد وما تقول إسرائيل إنه خرق لحزب الله لوقف إطلاق النار.
2: نعم منى، الجيش الإسرائيلي فعلا أعلن إغلاق هذا الشاطئ الممتد ما بين منطقة رأس الناقورة إلى شاطئ زيف بالقرب من مدينة نهارية، وذلك في عقاب إطلاق حزب الله مسيرة يوم أمس أدت إلى إصابة 3 من الإسرائيليين. الخطير بهذه المسيرة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية هو أن انفجارها كان على مقربة من أحد المعسكرات الإسرائيلية، ولعله المعسكر الإسرائيلي الرئيسي على النقطة الحدودية الفاصلة ما بين إسرائيل ولبنان. وأخطر من ذلك، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن كافة المنظومات والرادارات الإسرائيلية لم تستطع رصد هذه المسيرة ولا اعتراضها، بمعنى أنها تسللت بهدوء ووصلت إلى الإسرائيليين وأدت إلى هذا الدمار. بالتالي هناك خشية إسرائيلية من مثل هذه الهجمات ومزيد منها ربما قريبا.
0: جزيل الشكر لك محمد خيري، مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن إلى لبنان ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك أبرز التطورات الميدانية، القرى التي تم إنذارها وما المتوقع بعد أن قالت إسرائيل أن حزب الله خرق هدنة وقف إطلاق النار.
3: ميدانيا منى، 5 بلدات أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي جميعها في قضاء صور على الشريط الساحلي. حتى الآن لم ترد الأنباء عن بدء سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف هذه المناطق، ولكن آخر الغارات كانت على قضاء النبطية، نتحدث عن النبطية الفوقى، إضافة إلى منطقة أخرى في وصولا إلى البقاع الغربي شرقي البلاد. خلال الساعات الماضية وخلال 24 ساعة الماضية نتحدث عن أكثر من 45 غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على عدة مناطق في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، وصولا أيضا إلى منطقة الشوف الساحلية في جبل لبنان. كل هذا التصعيد من قبل سلاح الجو الإسرائيلي يعني أيضا يرافقه تصعيد في الميدان على الأرض، ما بين محاولات لقوات الاحتلال الإسرائيلي التوسع في عملياتها البرية باتجاه مناطق جنوبي نهر الليطاني، نتحدث عن منطقة زوطر، وأيضا الاشتباكات أو المناوشات التي تجري ما بين القوات الإسرائيلية وأيضا مقاتلي حزب الله. حزب الله في خلال الساعات الماضية، نتحدث بعد منتصف الليل، نشر وأوضح من خلال 5 بيانات بأنه استهدف تجمعات لقوات الاحتلال وآليات للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق ومواقع مستحدثة. تركزت عمليات حزب الله في البياضة، الطيبة، أيضا رأس الناقورة، ومواقع مستحدثة في حولة ومرابط مدفعية. قال حزب الله في بياناته بأنه استخدم المسيرات الانقضاضية وأيضا رشقات صاروخية، كما أنه تصدى لمسيرات إسرائيلية بصاروخ أرض جو، إضافة إلى حديثه عن تصدي لقوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم ما بين رشاف وأيضا حداتة. هذا التصعيد في الميدان منى يرافقه أيضا يعني تعقد في الموقف السياسي، بالتزامن أيضا مع انطلاق الجلسة الأولى في مسار مفاوضات واشنطن يوم أمس. كتلة حزب الله في البرلمان تحدثت بأن بينما لبنان الرسمي وسلطة تفاوض الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر في واشنطن، الاحتلال الإسرائيلي يوسع من عملياته ويحاول استغلال هذه المفاوضات، وبالتالي أيضا الحكومة تقدم تنازلات وصفها بالمجانية، وطالب أيضا كتلة حزب الله طالبت أن ينسحب لبنان الرسمي من هذه المفاوضات. تحديات كبيرة أمام الوفد المفاوض باعتبار أن الرؤية اللبنانية تكون يعني مختلفة تماما عن المسار الذي تراه إسرائيل الذي عبر عنه السفير الإسرائيلي بأنه يتحدث عن مسار أمني.

0: عسكري يمهد إلى نزع سلاح حزب الله وتفكيكه.
1: جزيل الشكر لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. والآن إلى واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، اليوم الثاني لجولة المفاوضات الثالثة بين إسرائيل ولبنان، كيف توصف الخارجية الأمريكية سير التفاوض، وهل هنالك مؤشرات عن اختراق قد تحدث، أم أن الحديث لا يزال في إطار مناقشات بناءة فقط؟
2: مرحبا منى. لا مؤشرات حول مسار هذه المفاوضات في يومها الأول في إطار هذه الجولة الثالثة من المحادثات والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة وتسهيل أمريكي، لكن الإشارة واضحة كانت من مسؤول أمريكي رفيع في تصريح للجزيرة من أن هذه المحادثات في يومها الأول كانت مثمرة وإيجابية، امتنع عن الإفصاح عن أي تفاصيل، ولكنه قال إن المزيد سوف قد يتوفر بعد انتهاء اليوم الثاني من هذه المفاوضات، أي من هذه الجولة. الإشارة هنا إلى المفاوضات المرتقبة اليوم في وزارة الخارجية، أي اليوم الثاني. بطبيعة الحال هذه الجولة الآن تبدو متميزة من أكثر من ناحية، وإن كان يغيب عنها ماركو روبيو وزير الخارجية الذي يشرف على هذا الملف بتكليف من الرئيس ترامب، والمعروف أن روبيو كان يرافق الرئيس ترامب في زيارته إلى الصين، ولكن في المجمل كان لافتا أن يكون التمثيل في هذه الجولة أعلى بوجود ممثل عن رئيس لبنان، وكذلك بوجود مسؤولين عسكريين أيضا من البلدين لبنان وإسرائيل، ما يشير إلى أيضا مناقشة ترتيبات ميدانية وتفصيلية. في المجمل بطبيعة الحال هذه المفاوضات يتعلق بترتيبات الأمن وكذلك سيادة لبنان على كامل الأراضي وقضايا أخرى. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى القدس، ينضم إلينا من هناك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد وليد، أهلا ومرحبا بك. جولة مفاوضات ثالثة واليوم الثاني، حتى اللحظة لا اختراق في المشهد كما يرشح من تصريحات من الجانب الأمريكي، لكن الحديث عن مفاوضات إيجابية وبناءة من الجانب الإسرائيلي، برأيك ما هو المتوقع في ظل هذا التصعيد على الحدود الشمالية؟
3: نعم، تتوقع إسرائيل أنه يكون في هناك على الأقل نافذة تمكنها من فتح قنوات اتصال مع الجيش اللبناني تحديدا وليس الحكومة اللبنانية. هناك يعني تصور بات يعني راسخا داخل المؤسسة العسكرية في إسرائيل وأيضا لدى المستوى السياسي، أن النموذج ما بعد 2006 وبالتحديد القرار 1701 انهار بشكل كامل. كل الترتيبات التي افترضتها إسرائيل بعد هذا القرار باتت في يعني غياب الماضي، وترى إسرائيل أنه عليها أن تتدخل لتغيير البنية الداخلية في لبنان، وليس فقط حماية حدودها عن طريق الاحتواء أو ردع حزب الله. ومن هنا هي تنظر أنه لا يمكن تفكيك سلاح حزب الله في المرحلة الحالية، وإنما يمكن فتح مسار من التنسيق أو التعاون الأمني مع الجيش اللبناني. هذا هو يعني أهم ما تبتغيه إسرائيل من جولة المفاوضات الحالية، ويعني وهي أيضا تدرك أنه لا يمكن فتح هذا المسار من التعاون مع الجيش اللبناني بدون رعاية ومباركة أمريكية وتدخل فعلي وملموس. في هذا السياق نستطيع أن نفهم لماذا تدمر أيضا إسرائيل كل القرى الشيعية وتحاول أن تخلق واقع جديد، بمعنى أرض محروقة تضعها أمام الجيش اللبناني في منطقة الجنوب.
1: سيد وليد، هل التصعيد العسكري الذي تقوم به إسرائيل في الجبهة الشمالية هو أداة ضغط على مسار التفاوض الجاري الآن في واشنطن، أم أنه بالنسبة لإسرائيل أصلا مسار منفصل عن كل العملية التفاوضية؟
3: يعني هو بالأصل هو منفصل بالنسبة لإسرائيل، هو منفصل. إسرائيل تنظر أنه لا يمكن المضي قدما بعملية تسوية سياسية

0: بدون أن تقوم بعمليات جراحية عميقة يعني تجاه حزب الله في الجنوب اللبناني، وأيضا لا يمكن أن تستكمل عملياتها العسكرية بدون إطار سياسي إقليمي. فهي لا ترى تناقضا بتاتا ما بين تصعيداتها العسكرية وتدخلاتها وهدمها للمنازل وتوغلاتها يعني التي تتوسع شمالا وشمالا في جنوب لبنان، لا ترى تناقضا بين كل ذلك وبين ما صار سياسي. وإسرائيل تنظر أن الكرة قد تكون في ملعب الجانب اللبناني. طالما الجانب اللبناني لم ينسحب من هذه المفاوضات، أو دعينا نطرح الموضوع بطريقة أكثر عقلانية، طالما أن هناك مصلحة للحكومة اللبنانية بالاستمرار في هذه المفاوضات فهي يعني ولم تنسحب منها، فهذا يعني يدفع إسرائيل إلى توسيع عملياتها وتصعيدها دون أن يكون هناك خشية أن هذه قد تسبب انهيار للمفاوضات.
1: سيد وليد، فيما يتعلق بما يجري داخليا في إسرائيل، إلى أي مدى ينعكس الوضع السياسي داخل ائتلاف الحكومي حتى في إسرائيل على جبهة لبنان، سواء على المفاوضات أو حتى على الوضع الميداني؟
0: نعم، هذا هو يعني مربط الحديث في هذه الأوقات. نحن الآن إسرائيل الآن تتحضر لجولة انتخابات بحسب العديد من المراقبين الإسرائيليين هي الأهم قد تكون منذ عقود. ونحن شهدنا يعني إذا أردنا أن نتعلم دروسا من التاريخ، دائما في جولات الانتخابات عندما يكون الائتلاف الحاكم يعني ينتظر فرصة حتى يعني يعيد إنتاج ائتلافه، تصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية. وهذا النهج تحديدا ارتبط بحكومات نتنياهو المتتالية أو حكومات اليمين بشكل أوسع. كلما اقتربنا من الانتخابات تكون ساحات الحرب ودماء الفلسطينيين أو العرب يعني هي البوابة لحصد أكبر عدد من الأصوات. والآن خصوصا يعني في وقت لم ينجز فيه نتنياهو ما أمل أن ينجزه خلال عامين ونصف من حرب مستعرة على الشرق الأوسط، قد تكون هذه الفترة فترة مكثفة جدا يصعد منها فيها خلالها عملياتها العسكرية. وهو قال هذا بلسانه عندما قال الأشهر القليلة التي قد تسبق الحرب يجب علينا أن نستغلها أفضل استغلال.
1: سيد وليد، فيما يتعلق بالحديث عن تقديم الانتخابات بعد يعني الخلاف على قانون التجنيد، إلى أي مدى برأيك هذا الأمر سيؤثر على يعني سير العملية العسكرية في شمال لبنان؟
0: نعم، في حال أقر الكنيست قانون فك الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، هذا لم يحصل بعد، يعني هناك مؤشرات واضحة يعني أقرب إلى الظن أنه هذا سوف يحصل. ولكن عندما يحصل تتغير علاقة الحكومة الإسرائيلية لأنها تصبح حكومة انتقالية بحكم القانون وقدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية أو إملائها على الجيش. بمعنى هناك بعض الأمور تؤخذ من صلاحيات الحكومة تتعلق بتعيين شخصيات،
1: شكرا،
0: باتخاذ قرارات كبرى. نعم، ويجب إشراك المعارضة في
1: شكرا
0: هذه
1: جزيلا
0: القارات، فبالتالي
1: لك
0: هناك تغير.
1: دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، شكرا لك. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وزيارة الرئيس الأمريكي للصين. وفي آخر المستجدات، أعلنت الخارجية الصينية أنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في إيران بأسرع وقت ممكن. وقالت الخارجية الصينية إن من المهم إعادة فتح الممرات الملاحية في أقرب وقت ممكن. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مباني استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، ودمر منصة في منطقة زبدين استخدمها الحزب لإطلاق صواريخ على كريات شموني الليلة الماضية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات في الجنوب في لبنان. ومن جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديا من لواء جولاني قتل في معارك بجنوب لبنان. وقال مراسل الجزيرة إن بلدات عدة تعرضت لغارات إسرائيلية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستأنف اليوم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي انطلقت أمس في واشنطن برعاية أمريكية. والآن

0: إلى مراسلينا من بيجين تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن بيجين أيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن العاصمة التايوانية تايبي مراسل الجزيرة عياش دراجي. أهلا ومرحبا بكم جميعا، والبداية معك وجد وقفي. لو نلخص أبرز ما جاء في هذه الزيارة، ما كان منشودا بالفعل وما الذي تحقق بالنسبة للجانب الأمريكي؟
1: منى، مما سمعناه من الرئيس ترامب قبيل مغادرته بيجين قبل دقائق قليلة فقط، فقد بدأ ممتنا من نتائج هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الإيراني. هو قدم إلى هنا وفي ذهنه إيران وصفقات تجارية مع الجانب الصيني. في الشأن الإيراني، بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي بحضور نظيره الصيني جين بينغ، فقد تم الاتفاق مع الجانب الصيني على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا كما قال الرئيس ترامب، وبأنه ينبغي عليها إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للطاقة، إضافة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وفي الحديث عن الاتفاق، حذر الرئيس ترامب من بيجين طهران بأن صبره لن يطول مع إيران، وبأنه ينبغي عليها التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأن عدم التوصل سوف يكون ضربا من الجنون على حد وصفه. وهدد الرئيس ترامب بأن في إطار الحديث عن الاتفاق، إذا لم يتضمن بندا متعلقا بحصول الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة سوف تدمر المواقع النووية الأربعة التي يوجد فيها هذا اليورانيوم. وطبعا في حال تم ذلك، هذا يحمل أخطارا بيئية خطيرة ليس فقط على إيران بل على المنطقة برمتها. الرئيس ترامب بدأ واثقا من أنه حصل على موافقة إيرانية فيما يتعلق بأولا كما قلنا ضرورة التوصل إلى اتفاق، وأيضا بمعارضة الصين لعسكرة إيران للمضيق أو فرض رسوم على استخدام المضيق. كلها حقيقة قضايا في حال بالفعل كما قال بحضور الرئيس الصيني تتماشى مع الموقف الصيني، فهذا يعني أن الرئيس ترامب قد يعود إلى واشنطن وهو أكثر قوة مما كان عليه، وبأكثر وثوقا بالمطالب مرتفعة السقف من الجانب الإيراني. الرئيس ترامب أيضا قال خلال اللقاء مع فوكس نيوز بأنه حصل على تعهد من الرئيس الصيني بعدم تقديم دعم عسكري لإيران. كانت تقارير قد تحدثت مسبقا عن أن الصين قدمت دعما عسكريا على صعيد لإيران، على صعيد إنتاج الصواريخ البالستية، على صعيد القدرات الاستخباراتية والاستطلاعية والاستكشافية، لكن الرئيس الصيني حسب ما قال الرئيس ترامب أكد له بأن الصين لن تقدم مثل هذه القدرات الدفاعية للجانب الإيراني بعد الآن. على الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس ترامب بأن الطرفين سوف يبرمان اتفاقات اقتصادية ضخمة. على صعيد شركة بوينغ وحدها، قال الرئيس ترامب بأن الصين تريد شراء نحو 200 طائرة بوينغ ضمن صفقة ضخمة سوف تبرمها مع الشركة الأمريكية التي كان رئيسها التنفيذي من ضمن الرؤساء التنفيذيين 30 الذين حضروا مع الرئيس ترامب إلى بيجين. إذن واضح كان هناك نوع من الرضا من جانب الرئيس الأمريكي قبيل مغادرته بيجين. منى
0: وجد، إلى أي مدى هذه الزيارة من الممكن أن تؤثر على استطلاعات الرأي فيما يتعلق بشعبية الرئيس ترامب، على أيضا أسعار الطاقة وأسعار العملات في واشنطن، خاصة وأنها هذه الحرب بالفعل أثرت على كل هذه النقاط؟
1: منى حقيقة لنكن واقعيين، الذي يؤثر على استطلاعات الرأي وآراء الناخبين الأمريكيين قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات النصفية في الكونغرس هي الغلاء وأسعار الوقود. حاليا أسعار الوقود هي في حالة ارتفاع، وصل نسبة الزيادة في أسعار الوقود إلى 52% عما كانت عليه قبل الحرب مع إيران. هذا الأمر يثير

0: الشارع الأمريكي، لا يهمه الصفقات التي تعقدها الحكومة الأمريكية مع الدول الأجنبية سواء الصين أو غيرها، ما يهمه هو إنهاء حالة المجهول مع إيران والمجهول فيما يتعلق بوضع الأسواق وكذلك الأسعار في الولايات المتحدة. هذا أكثر شيء يهم الناخب الأمريكي. كلما ارتفعت أسعار الوقود قلت شعبية الرئيس الأمريكي وحزبه. هي حقيقة لم تتغير على مدار عقود في الولايات المتحدة، ولا يبدو أن زيارته إلى بيجين سوف تغير هذا الواقع الذي يعيشه الأمريكيون كما قلنا منذ سنوات طويلة. لذلك ما لم تنتهي الحرب مع إيران لن يكون هناك أي تحسن في شعبية الرئيس الأمريكي لدى الأمريكيين.
1: جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيجين. والآن إلى مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، كيف نقرأ أولويات الصين من خلال التصريحات وأبرزها فعليا للملفات السيادية الاقتصادية والإقليمية في هذه الزيارة؟
2: نعم، أولويات الصين منى كما نعلم اقتصادية تجارية براغماتية بحتة، هي تبحث عن مصالحها سواء في ملفاتها السيادية التي كانت مطروحة، ملف تايوان، ملف بحر جنوب الصين كان مطروحا في أول بداية المباحثات بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب بالأمس، والتي دامت لأربعين دقيقة إضافية على الموعد المحدد لها الذي كان من المفترض أن يكون نحو ساعتين. الصين وضعت الخطوط الحمراء بالنسبة إليها. ملف تايوان أو قضية تايوان، الرئيس الصيني كان واضحا، قال بأن هذا هو المحدد الأساسي والرئيسي بالنسبة للعلاقة بين الصين والولايات المتحدة. أي تعامل بشكل سيء كما قال من طرف الجانب الأمريكي مع هذه القضية وهذا الملف يمكن أن يودي بالعلاقة الصينية الأمريكية إلى منحنى خطير. هذه هي المصطلحات الحازمة التي استعملها الرئيس الصيني، وربما اللهجة الحادة من قبل الصين كانت في هذا الملف تحديدا. ثم تحدث أيضا عن بحر جنوب الصين، السيادة الصينية على مناطق تقول بأن لها السيادة التاريخية والقانونية على جزر في منطقة بحر جنوب الصين، وتتخوف الصين من التمدد العسكري البحري الأمريكي في هذه المناطق والدعم العسكري المتنامي لدول تتنازع السيادة مع الصين في هذه المناطق مثل الفلبين، وتزايد القواعد العسكرية الأمريكية إلى نحو 6 قواعد خلال السنوات الماضية على الأراضي الفلبينية، ما يطوق الصين من المنطقة الجنوبية. هذه ملفات سيادية افتتحت الصين بها المباحثات، ثم دخلت على الملف الإقليمي والدولي الأهم، ملف إيران وفتح مضيق هرمز. في هذا الصدد أيضا كان هنالك بيان لوزارة الخارجية الصينية صباح هذا اليوم، بيان
1: مطول تناول. ننتقل الآن لهذه التصريحات للخارجية الصينية.
3: تشير التقارير إلى أنه في الانتخابات العامة في البهاماز وزير وهو رئيس حزب الحرية أعيد انتخابه، ما تعليق الصين؟ تهنئ الصين رئيس الوزراء على فوزه الجديد، ونحن نتعاون في المنطقة، علاقاتنا شهدت نموا مستقرا وثابتا، الصين جاهزة للعمل مع بهامز من أجل تعزيز الثقة وتوطيد العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق الفائدة للشعبين. السؤال التالي. وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ستزور الصين في بداية شهر يونيو وفقا للتقارير، هل أكدتم ذلك وما توقعاتكم من الزيارة؟ شكرا. الصين والمملكة المتحدة دولتان دائمة العضوية في مجلس الأمن واقتصادين كبيرين في العالم، ينبغي توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهذا بالاستناد إلى توافق بين قادة البلدين. تحافظ الصين على اتصالاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة وتعمل على تحقيق أو توطيد العلاقة وعلى تحسين النتائج لي الجانبين. فيما يتعلق بالزيارة ليس عندي أي تعليق. السؤال التالي. سؤال من نيويورك تايمز، هل هناك أي اتفاق

علاقات زراعية إضافية وافقت عليها الصين خلال زيارة الرئيس ترامب إلى بيجينغ. شكرا. خلال الزيارة توصل الجانبان إلى اتفاقات مهمة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع العلاقات والعمل على معالجة المخاوف. الصين جاهزة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل صون هذه الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسين ومن أجل توسيع التعاون الذي يحقق الفائدة المشتركة في إطار المعاملة بالمثل والاحترام المتبادل. السؤال التالي. سؤال من AFP. خلال المحادثات بين دونالد ترامب والرئيس شي جي بينغ، هل وافقت الصين على شراء النفط الأمريكي في المستقبل؟ شكرا. الصين جاهزة للعمل مع كل الجهات من أجل ضمان أمن الطاقة العالمي ومن أجل الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد. المهمة الملحة هي استعادة الاستقرار والأمن في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. السؤال التالي. سؤال آخر من رويترز. الرئيس ترامب تحدث بود عن الرئيس شي وجذب بذلك الانتباه حول العالم. الآن بعد انتهاء الزيارة، كيف تقيم الصين العلاقة بين البلدين؟ ويتوقع أن يلتقي الرئيسان في قمم مستقبلية، هل الشعور متبادل؟ الدبلوماسية بين رؤساء الدول لها دور مهم في التوجيه الاستراتيجي للبلدين. الرئيسان يحافظان على قنوات الاتصال وذلك من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، والجانبان يواصلان الاتصالات والتبادلات بين الرئيسين. السؤال التالي. هل أكدت التقارير التي تفيد بأن الرئيس الروسي سيزور الصين؟ تحافظ روسيا والصين على اتصالات وثيقة لعقد لقاء بين الرئيسين. سوف ننشر المعلومات في الوقت المناسب. السؤال التالي.

0: 北京日报记者提问。据报道，纽埃议会五月十四号选举现任总理塔格拉吉为新任。
1: في الرابع عشر من مايو أعيد انتخاب دالتن تاكلاكسي كرئيس وزراء. ما تعليقكم وما هي توقعاتكم من ذلك؟ تهنئ الصين دالتن تاكلاكسي على انتخابه كرئيس وزراء نيو إيل. تولي الصين أهمية قصوى لعلاقاتها وتسعى إلى توطيد العلاقات، تعميق الثقة ورفع الشراكة الاستراتيجية التي تقوم على الاحترام المتبادل من أجل تحقيق نتائج وفوائد ملموسة للشعبين. السؤال التالي. سؤال من نيويورك تايمز. هل هناك أي تفاهم جديد تم التوصل إليه بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتزويد بالمعادن النادرة؟ أصدرت الصين بيانات فيما يتعلق باللقاء بين الرئيسين شي وترامب. الصين ملتزمة دائما بالحفاظ على استقرار وأمن سلاسل الإمداد العالمية. السؤال التالي. سؤال من بلومبرغ. على منصة تروث سوشيال قال الرئيس ترامب إنه عندما قال الرئيس شي إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تتراجع كان يعني بذلك في ولاية بايدن وإدارات أخرى، ولم يكن يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ترامب. هل أكدتم بالاستناد إلى ذلك أن المحتوى دقيق؟ هل هذا بالتحديد ما قاله الرئيس أو أن الصين

ترى أمريكا اليوم كبلد يتراجع؟ شكرا. يأمل الرئيس ترامب أن يجعل أمريكا عظيمة مجددا. تحت رئاسته سجل الأمريكيون إنجازات كبيرة من أجل ازدهار البلد. الرئيس شي جي بينغ يرأس البلد ويسعى إلى إعادة الصين إلى عظمتها. والولايات المتحدة الأمريكية والصين ستستفيدان من علاقاتهما. السؤال التالي.

0: question from AFP. The White House has also said that China, during talks between President Donald Trump and President Xi Jinping, that China has agreed to
1: have. وافقت الصين على إعادة ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز؟ هل أكدت ما جاء على هذه التقارير؟ موقف الصين فيما يتعلق بالوضع في إيران ثابت وواضح. هذه الحرب تسببت بكوارث في المنطقة ولها تداعياتها. علينا أن نحافظ على استقرار سلاسل الإمداد وأمنها. هذه الحرب تلحق الضرر بمصالح الأسرة الدولية، وينبغي ألا تستمر الحرب. يجب أن نجد مخرجا لها في أسرع وقت ممكن، وهذا فيه فائدة للولايات المتحدة الأمريكية، لإيران وللعالم أجمع. في السنوات الأخيرة، وقف إطلاق النار رحبت به دول المنطقة والأسرة الدولية. ترى الصين دائما أن الحوار والتفاوض هو الطريق المناسب. تم فتح المجال أمام المفاوضات، وينبغي عدم خسارة هذه الفرصة. ينبغي أن نبقى ملتزمين بالتسوية السياسية وبالوصول إلى الحل من خلال الحوار والمشاورات التي تلبي مخاوف أو تستجيب لمخاوف كل الأطراف وتعيد فتح المضيق وندعو الأسرة الدولية إلى حفظ سلامة واستقرار سلاسل الإمداد من أجل ضمان وقف إطلاق نار دائم وثابت. منذ اندلاع الحرب بذلت الصين الجهود من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، والرئيس شي جي بينغ قدم 4 مقترحات من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة. ستبقى الصين ملتزمة بالمقترحات 4 التي قدمها الرئيس شي جي بينغ، وستعمل مع الأسرة الدولية من أجل المساهمة بشكل أكبر في محادثات السلام والاطلاع بدور بناء من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. السؤال التالي. سؤال من نيويورك تايمز. هل ناقش الرئيسان ضوابط التصديرات بما في ذلك فيما يتعلق بالرقائق؟ أوضح الجانب الصيني مرات عديدة موقفه فيما يتعلق بتصدير الرقائق الأمريكية إلى الصين. السؤال التالي.
2: إذن كان هذا جانبا من مؤتمر وزير الخارجية الصين، عفوا المتحدث باسم الخارجية الصينية. نعود إلى مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي لنقف عند أبرز ما جاء في هذا المؤتمر. شيماء.
3: نعم منى، لو نقف عند الملف الإيراني وفتح مضيق هرمز الذي أخذ حيزا هاما من الأسئلة وأيضا من تصريحات الناطق باسم الخارجية الصينية كو جاكون. ما قاله في هذا الصدد يتسق تماما مع بيان الخارجية الصينية صباح هذا اليوم بشأن النقاط التي تم تناولها في الملف الإيراني بين الرئيسين شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أولا، الصين كانت قد دعت إلى التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. كانت قد تحدثت عن الملف النووي الإيراني وبأن هذا الملف لن يحل إلا بتسوية سياسية، وأن أي استخدام للقوة في هذا الملف سيفضي إلى طريق مسدود. كذلك كان قد أشار إلى مسألة فتح مضيق هرمز، وقال بأن الصين تريد أن تحافظ على تواصلها مع كافة الأطراف، مع المجتمع الدولي، وتشجع على عودة الملاحة الآمنة إلى الممرات البحرية في إشارة إلى مضيق هرمز. هذا أيضا جاء في بيان الخارجية صباح اليوم، وتم تناوله بين الرئيسين الصيني والأمريكي خلال قمة الأمس. الصين أيضا أرادت أن تقدم نفسها كطرف قادر على لعب دور الوساطة. سمعنا أيضا الناطق باسم الخارجية الصينية يقول بأن بيجين تحافظ على اتصال اتصالاتها مع المجتمع الدولي وتريد الدفع بمسار التسوية السياسية بين واشنطن وطهران في هذا الصدد. إذن يمكن القول لو عدنا منى إلى ما تم مناقشته خلال القمة بين الزعيمين أن هذا الملف الثقيل ملف إيران وفتح مضيق هرمز كان له موقع مهم وكان له حيز مهم من وقت القمة بين الزعيمين يوم أمس، ومهدت له الصين من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية سواء من تواصل وزير الخارجية الصيني مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. الصين أطلعت إيران كما أطلعت بالأمس الجانب الأمريكي على موقفها من هذه الحرب. هذه الحرب ما كان يجب أن تتم كما قال الرئيس الصيني وكما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها، وكما كان قد أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، وقال بأن هنالك ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن. كل هذا التمهيد من اتصالات أيضا مع الوسيط الباكستاني بين وزير الخارجية الصيني قبل يومين فقط من وصول ترامب إلى الصين، وأيضا محاولة تباحث الصين مع الوسيط الباكستاني بشأن مجريات هذه الوساطة إلى أين وصلت حتى تستطيع الصين أن تدخل بثقلها في هذا الملف وعلى الخط بين الجانبين الإيراني والأمريكي وتحاول الدفع بالوساطة بين الجانبين.
2: جزيل الشكر لك مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، كنت معنا من بيجين، والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك محمد البقالي مراسل الجزيرة. محمد، الآن نحن ما بعد زيارة الصين هنالك تصريحات وتهديدات ترشح عن الرئيس ترامب، كيف تستقبلها طهران؟
4: الحقيقة أن طهران تستقبلها بتصريحات أخرى فيها كثير من التحدي وكثير من التشكيك من جهة ثانية. قال عباس عراقجي حتى قبل أن يتحدث في الحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث عباس عراقجي في تصريحات يبدو أنها لا زالت ذات راهنية، ويمكن أن أقول كأنه يجيب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالنظر إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي هي بشكل من الأشكال ليست جديدة، وأيضا تصريحات عراقجي هي أيضا تصب في نفس الاتجاه، لا بشكل من الأشكال ليست جديدة. قال عباس عراقجي إن التهديدات التي تأتي من الولايات المتحدة ومن إسرائيل يدرك الأمريكيون والإسرائيليون أن مآلها الفشل، وأنها كلما زادت وكلما تكررت فإن الفشل سيكون من نصيبها. أيضا رفع السقف عاليا وقال بأن إيران انتصرت في هذه الحرب، في حرب 40 يوما، والعالم يدرك ذلك، وأن صورة إيران في العالم تغيرت وأنها أصبحت لاعبا أساسيا، وعلى الجميع أن يتعامل على هذا الأساس. قال أيضا أنه سواء طلب من إيران أو فرضت عليها الحرب سيكون أداؤها في ذلك استثنائيا أو ذهبت إلى الحوار. بمعنى التصريحات كلها تتجه نحو التصعيد، لا تصريحات منى هنا في إيران تتجه نحو التهدئة. كل الكلام الذي نسمعه هو فيه استعداد للحرب إذا وقعت، وحتى ما وراء الكواليس وما ما يدور في كواليس السياسة والدبلوماسية الإيرانية هناك حديث باحتمال توجيه ضربة لإيران بعد نهاية هذه الزيارة، خاصة كما تعلمين فإن الدبلوماسية الآن رجعت إلى مربع الأزمة الأول وتوارت، وبالتالي فهناك هذه التوقعات أن يتم توجيه ضربة عسكرية لإيران، وعلى هذا المستوى يمكن أن أقول إن إيران تواجه هذه الاحتمالات بتصريحات فيها كثير من التصعيد سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى العسكري. قبل قليل منى يمكن هذا الخبر قد يكون لافتا رغم أنه لم يتم تأكيده من قبل مسؤولين رسميين، صحيفة طهران تايمز تحدثت على أن الولايات المتحدة ردت على المقتل

0: طرح أو الرد الإيراني، وأن الرد وفق التقييم الإيراني هو أيضا مليء بالإملاءات، مليء بشروط الاستسلام، وبالتالي فإن إيران لا ترى أنها يمكن أن تقبل هذا الرد. وبالتالي نرى في الحقيقة أن الأمور تراوح مكانها، في الأزمة تشتد أكثر على المستوى الدبلوماسي، حالة جمود واضحة، لم يتحقق أي تقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى هذه الرحلة، رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، يبدو أنها لم تسفر إلا عن مزيد من التصريحات التصعيدية. هل يعني هذا نهاية المطاف؟ بالتأكيد لا، بالنظر إلى أننا عشنا فترات سابقة خلال هذين الشهرين بلغت فيها الأمور مستوى من التوتر غير مسبوق، وبعد ذلك هذا الطرفان، كما أن في لحظات ما كان الطرفان قد وصل إلى مستوى من التقارب، أو ما يمكن أن نصفه بالتقارب أو الحديث الدبلوماسي وتغليب الحوار، ولكن في لحظة ما انتهى كل شيء وعادت الأمور إلى مزيد من التوتر. وبالتالي فإن سواء إيران أو الولايات المتحدة يتقنان هذين المسارين وجعلهما يتجاوران ويتحاوران بالشكل الذي يصبح معه من الصعب الحديث على ما إذا كانت الأمور تتقدم أم تتأخر، ولكن على الأقل إذا أخذنا معطيات اللحظة هنا والآن يمكن أن نقول إن الأمور تتجه نحو مزيد من التوتر.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى مدينة سينشو غرب تايوان ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة عياش براجي. أهلا ومرحبا بك عياش، كيف تراقب تايوان التصريحات التي رشحت عن قمة بيجين؟ ما الذي يقلقها بالفعل وما الذي تعتبره طمأنة؟
2: تقلقها المفاجآت ويقلقها مزاج ترامب الذي من الصعب التنبؤ به. لو انطلقنا من النقطة التي توقفتم عندها في نقل المؤتمر الصحفي للوزير الصيني المتعلق بالرقائق، نحن هنا في مدينة سينشو حيث وادي السيليكون التايواني أمام جامعة أبحاث تصنيع الرقائق الدقيقة من حجم النانو، وواحد نانو بمعنى واحد إلى مليار من المتر. تايوان تعول كثيرا وهي الرائدة عالميا في صناعة الرقائق، تعول على أهميتها التكنولوجية للإبقاء على العلاقة مع واشنطن قوية في خضم هذه الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى الصين، خصوصا وأن هذه الزيارة تتابع أو توبعت بحذر كبير. الصين وضعت تايوان في صلب المحادثات بشكل حاسم، الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ ترامب أن ملف تايوان هو الأكثر حساسية في العلاقة بين البلدين، محذرا من أن سوء التعامل معه قد يقود إلى توتر أو صدام. ترامب لم يتحدث علنا عن تايوان، هذا أمر أحرج نفسيا هنا التايوانيين بعد اللقاء وخلاله. تجنب ترامب الحديث مباشر عن تايوان، ما أثار تساؤلات في الإعلام التايواني خصوصا، هل صمت ترامب صمت تكتيكي أم هو مؤشر على تفاهمات غير معلنة؟ واشنطن حاولت طمأنة تايبي وارتاحت تايبي لهذه التصريحات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، واشنطن ما زالت ملتزمة بالاستقرار في مضيق تايوان. هنا في سينشو القصة أكبر من السياسة، هذه المدينة تنتج جزءا كبيرا من الرقائق المتقدمة التي يعتمد عليها العالم، ولذلك ترى تايوان أن قوتها التكنولوجية قد تبقيها حاضرة بقوة في الحسابات الأمريكية وفي الحسابات العالمية، وهذه الرقائق ربما قد تعزي المعنويات المتردية هذه الأيام بسبب هذه الزيارة، وتعول تايوان على رائديتها واقتدارها التكنولوجي في هذا المجال، لعل وعسى تبقى مقربة من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما لا يلعب ترامب بإعدادات العلاقات الأمريكية التايوانية المعروفة منذ عام 1979.
1: عياش دراجي مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة سينشو غرب تايوان، شكرا جزيلا لك. والآن إلى مساحة الحوار ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، ومعنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وأيضا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط من بيجين، رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. سيد جوي هود أبدأ معك، يعني ترامب في هذه الزيارة مثلما تابعنا ورصدنا من تصريحات حصل

0: وقال أن هنالك مواقف شبيهة ما بين الولايات المتحدة والصين إزاء إيران. تحدث عن عدم عسكرة المضيق، مضيق هرمز، ومعارضة الصين أيضا لدفع الرسوم، وتحدث على أن إيران عليها ألا تمتلك سلاحا نوويا. قال أنه يتفق مع الصين على هذه النقاط. أليست هذه نقاط فعليا عامة وكانت أصلا معلنة ما قبل هذه الزيارة؟ فما الذي تحقق في هذه الزيارة؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتي، وشكرا لإعطاء الفرصة لأعبر عن منظوري حيال هذه المواضيع. إذن أعتقد أن هذه الزيارة هي تماما ما كان يتطلع إليه الرئيس الأمريكي. نتحدث عن صور احتفالية لعلاقات ثنائية الأهم بالعالم، وليس صور لإدارة الأزمات. هذا ما كان يتطلع إليه الرئيس الأمريكي. وفي هذا الإطار بالنسبة لكل الولايات المتحدة والصين، حتى يؤكدان على سياستيهما فيما يخص حرية الملاحة بمضيق هرمز، هذه كانت رسالة واضحة مباشرة لطهران أن الحليف الأكبر لطهران الصين ليس راغبا بالدفاع العسكري أو السياسي عن إيران. وسنرى لاحقا إذا كانت الصين ستستخدم حق الفيتو فيما يخص مسودة القرار الذي انضم إلى صياغته 112 دولة، بالإضافة إلى فتح المضيق. الكثير من الحكومات بمناطق مختلفة من العالم ستحصل على الرسائل المطلوبة من بيجين بشأن ما قد يكون عليه المستقبل بالمنطقة.
0: بما أنك تطرقت لهذه النقطة أيضا، لم يحصل ترامب على جواب واضح من الصين فيما يتعلق بما إذا كانت ستستخدم حق النقد الفيتو في مشروع القرار المرتقب في مجلس الأمن. ما الذي تقرأ بهذه الضبابية الصينية؟
1: ليس هناك أي حكومة تتحدث عن قرار الذي ستتخذه من حيث الفيتو أو لا بشأن مسودة قرار. المسودة تتغير، السياسات تتغير، واستخدام هذا التصويت يكون بمثابة ورقة.
0: تبعا لما رشح من تصريحات في هذه القمة من الجانب الصيني والأمريكي، ما الذي ترجحه فيما يتعلق بموقف الصين في التصويت على مشروع القرار المرتقب في مجلس الأمن بالنسبة لمضيق هرمز؟
1: ربما قد لا يستخدمون حق الفيتو، هذا لا يعني أنه قد يصوتون لصالح مسودة القرار، لكن ربما الامتناع عن التصويت. ربما هذه الرسالة التي تبدو أنها وصلتنا من القمة.
0: سيدة سيترا، أهلا ومرحبا بك. يعني فعليا تقول طهران أن مضيق هرمز مفتوح لكل السفن التجارية، لكن بشرط التنسيق مع البحرية الإيرانية. عندما تمر سفن صينية بتفاهمات خاصة، بينما تتعطل أو تمنع سفن أخرى، ألا يصبح الممر الدولي امتيازا سياسيا يمنح للحليف ويمنع عن الخصم؟
1: السفن الصينية تمر عبر المضيق لأنها أقرت بالمنظومة الجديدة التي وضعتها إيران فيما يخص مضيق هرمز. المسألة ليست ببساطة، لأن الصين هي دولة حليفة، كون أن الصين ليست ضمن إطار الدول المعادية، كون أنها لم تتعاون مع الولايات المتحدة في العقوبات ضد إيران، وأنها لم تلتزم بهذه العقوبات. هذا الأمر يلعب دورا مهما، لكن الرسالة المهمة من كل من طهران والصين التي يتم إرسالها في هذا الوقت، خصوصا خلال زيارة الرئيس الأمريكي، وفيما يتعلق الأمر بمرور السفن، هذه تعتبر رسالة قوية بالنسبة لكون أن كل من الصين وإيران ستقرران بشأن عملية المرور عبر المضيق وليس الولايات المتحدة. بمعنى أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الكلمة بشأن كيفية حل المعضلة بالخليج الفارسي، وأن حصار الولايات المتحدة لم ينجع وسمح للسفن الصينية بالمرور. وهذه رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تفهم بأن الصين لن يتم الضغط عليها، كما هو الشأن بالنسبة لإيران، على أنها لن توافق على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة فيما يخص الوضع بمضيق هرمز.
0: على الرغم من أنها غير مقرونة بأفعال حتى هذه اللحظة، لكن كيف تقرأ إيران تصريحات الصين فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، الحديث عن عدم عسكرة المضيق وعدم وتأمين الممرات الملاحية، وحتى دعينا نذهب كل موضوع التأكيد على عدم امتلاك أيضا إيران لسلاح نووي، ونتحدث عن أقرب الشركاء

0: أعتقد ذلك. نحن لا نشهد شيئا مختلفا عما كانت عليه التفاعلات السابقة ما بين الصين وإيران. الصين تعرف واضحا وبشكل واضح أن إيران لم تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، والتقارير الاستخباراتية الأمريكية تؤكد على ذلك، وهناك عدد من الجهود التي بذلت من أجل فهم هذا الوضع. الجهة الاستخباراتية بالخارجية الأمريكية تعلم أن إيران لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، والخطاب من الصين هو إعادة للتأكيد على التحالف مع إيران وليس الرضوخ للضغوط الأمريكية. الولايات المتحدة قامت باغتيال أهم رجل والذي كان يعارض وبشكل قوي تطوير الأسلحة النووية بإيران، المرشد الأعلى والذي كان يقف وراء الفتوى التي كانت تحظى بدعم قوي من خلال المؤسسات السياسية داخل إيران، وطبعا كذلك المرشد الحالي كذلك ملتزم بنفس الفتوى، وهذا يخالف الخطاب الذي يأتي من الولايات المتحدة والحديث على أن كذلك أن المنشآت النووية سيتم تدميرها، وبالتالي الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين هي قوية جدا.
1: دكتور زويري، كنا طيلة الأيام الماضية نتحدث عن فترة ما بعد الزيارة، نحن الآن أصبحنا في وقت ما بعد هذه الزيارة. الرئيس ترامب كان قد حذر طهران يعني في تصريحاته الأخيرة من بيجين، وقال أن صبره ينفذ وأن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون ضربا من الجنون على حد قوله، وهدد طبعا إذا لم تحصل الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب فإنها ستقوم بتدمير المنشآت النووية. ما قبل الصين وما بعد الصين، ما الذي تبدل في المشهد؟
2: منى، أنا أعتقد بأنه من المبكر تقييم نتيجة هذه الزيارة، لكن هناك مؤشرين أساسيين يجب النظر لهما. الأول تصريحات ديفانس نائب الرئيس الذي قال خلال الزيارة أن الحوار جاري مع طهران، وأن هناك نقاشا على مستوى لجان العمل ماضي، وأن هناك الوساطة تعمل ولكن بصمت. معنى ذلك أن مسألة أن الرفض الأمريكي لما اقترح إيرانيا ليس نهاية المطاف. المسألة الثانية وهي إلى حد ما تصريحات الرئيس الأمريكي في الصين أنا باعتقادي كانت أقل عدوانية مقارنة مع تصريحاته السابقة نحو إيران، وربما هذا يعود إلى مسألة أولا طريقة التعامل الصيني بالحديث عن علاقتهم مع إيران، ثم المسألة الثانية باعتقادي أن الرئيس ربما وصلته بعض الإشارات من الصينيين حول المساحات التي سيمكن أن يتحركوا بها مع الإيرانيين، وبالتالي ما بعد هذه الزيارة سيحدد ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول وهو فكرة أن يكون هناك أي عمل عسكري. أنا لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون هناك عملا عسكريا مرتبطا بزيارته إلى الصين، وبالتالي ولا الصين تريد أن تكون مرتبطة بأي نوع من العمل العسكري بعد هذه الزيارة، وبالتالي سيحسب لذلك حساب إذا ما عرفنا أن الرئيس الصيني مدعو للبيت الأبيض في 25 سبتمبر 2026. ثانيا النقاش الذي يجري الآن والوساطات والضغوط تؤكد على أن هناك نوعا من التفكيك في قضية المضيق، وهذا التفكيك منبعه الأساسي أن إيران تدرك أن فرض آليتها على المضيق لن تكون ميسورة، رغم أن موضوع عسكرة المضيق موضوع شائك بالنسبة لإيران على المدى البعيد. هي تريد باعتقادي شيء أساسي وهو موضوع الموارد المالية ومسألة حل مسألة العقوبات بشكل عام. إذا تداعى الصينيون مع الأمريكيين وأقنعوهم بتفكيك هذا المشهد فإن الإيرانيين يكونوا قد نجحوا في اختبار ورقة المضيق، حصلوا على ما يريدوا ولكنهم سيلوحوا بها في أي ظرف مستقبلي. ثم الأمر الثالث سريعا منى، وهو أنه الصين باعتقادي الآن الولايات المتحدة معنية أمام هذا الحالة، أنا لا أسميها جمود، حالة عدم اليقين في المشهد التفاوضي، معنية بالتحرك منه بسرعة، لأنه البقاء في يعني مزيد من الضغوط في مسألة الحصار البحري، والمسألة الثانية وهي قضية أنه العالم سيشكو أكثر من إغلاق المضيق. وباعتقاد القرار الدولي الذي يتم الحديث عنه إذا أرادت الصين أن تتدخل فيه فبالتأكيد سيجري عليها تعديل كبير

0: الحرب لا تحظى بشعبية وأن ترامب وإدارته سيواجهون تحديات جمة.
1: دكتورة ستارة صادقي، شكرا جزيلا لك. إذن يبدو لدينا هنالك مزيد من الوقت. نعم دكتور محجوب زويري، الآن كيف تقيم هذا المشهد عامة؟ الزيارة أتت وانتهت فعليا، لدينا كما ذكرت قبل قليل مفاوضات مستمرة، ما الذي سيؤول إليه المشهد خاصة وأن اللهجة التصعيدية يعني تتصاعد فعليا ما بين طهران وما بين واشنطن؟
2: نحن أمام السيناريو التالي باعتقادي، وهو إعادة هيكلة المشهد التفاوضي. الصين ستذهب إلى هذا الهيكل، وهو دعونا نفتح المضيق ولو تدريجيا، دعونا نرفع الحصار البحري عن إيران، ثم ننتقل إلى الملف النووي والملفات الأخرى. بهذا الشكل الصين تأمل بهذا التحرك أولا أن تستجيب لحاجة أكثر دول العالم، الآن أكثر من 112 تريد تدخلا، ثم أنها تستجيب إلى موضوع أمن الطاقة، ثم أن أيضا تقول الولايات المتحدة نحن قادرون على التعامل مع إيران وتقديم ضمانات فيما يتعلق بما يسمى بعسكرة البرنامج النووي وبما يتعلق باليورانيوم المخصب، وربما أخذ جزء منه وإبقاء أو ترقيق الجزء الباقي. بعبارة أخرى، وكأن الصين الآن ستسعى مع الباكستاني، ودعيني أذكر منى أن البساطة الباكستانية بدأت أصلا بتنسيق مع الصينيين بعد الزيارة المعروفة لوزير الخارجية الباكستاني، وبالتالي الصينيون حاضرون في مشهد التفاوض منذ اللحظة الأولى، وباعتقادي سنسمع في الأيام القادمة عن تواصل بين الصين وبين الباكستان، بين الصين وربما دول في الخليج حول هذه الزيارة ربما لضبط مسار التفاوض. لكن بالتأكيد الشيء الذي أستبعد تماما أن نذهب في خيارات التصعيد، وإن ستبقى خيارات التصعيد الكلامي، لكن أعتقد أن أي تصعيد آخر ربما يأخذ وقتا أطول إن كان سيحصل.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب زويري، لك ولضيوفنا الكرام في الاستوديو. إلى التطورات في لبنان، ومعنا من سور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك إيهاب العقدي، آخر التطورات الميدانية وسط الإنذارات الإسرائيلية والقصف الذي يطال عدد من قرى الجنوب.
3: القرى التي جرى استهدافها هذا اليوم بالغارات تقع في النبطية التي كانت تعرضت لعدد من الغارات، وهذه البلدات والقرى سبق وأن أغارت عليها الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال ساعات الليلة الماضية التي كانت عنيفة بالنسبة لمنطقة النبطية. لكن هذا اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء عدد من المناطق التي تقع على تخوم منطقة سور، بدءا من منطقة الحوش التي تقع هنا خلفي تماما، وصولا إلى عدة كيلومترات عند الناحية الشرقية للمدينة، وصولا إلى أطرافها الشمالية، وهي المناطق التي جرى إنذارها وأدت إلى نزوح عدد أو من تبقى من السكان فيها، وهي التي سبق وأن تعرضت كذلك لتهديدات بالإخلاء. يأتي ذلك على وقع مواجهات استمرت طوال الليلة الماضية حتى ساعات الفجر الأولى بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في ثلاث مناطق رئيسية. أبرز هذه المناطق تقع هنا في البياضة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بقصف عنيف للمنطقة، وتحدث حزب الله عن إنحاق خسائر بالقوات الإسرائيلية وتدمير آليات نتيجة لإطلاق صواريخ باتجاه هذه القوات، وكذلك باتجاه أرشاف وحداثة التي حاولت قوة إسرائيلية التقدم منها نحو البلدة أي حداثة، فقام حزب الله بتفجير عبوات بجرافتين من نوع دي 9 كانتا تمهدان الطرقات أمام قوات إسرائيلية تعمل هناك. وفي الجزء الثالث من لبنان وتحديدا القطاع الشرقي، وقعت مواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في منطقة الطيبي دير سريان، وهي منطقة اشتباك مستمرة بين الجانبين هناك، حيث تحدث حزب الله عن إطلاق الصواريخ والمحلقات الانقضاضية، وأيضا يقول بأنه استهدف القوات الإسرائيلية هناك وألحق خسائر بها، فيما كانت القوات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر تغير على مناطق مختلفة من النبطية، وكذلك تطلق قذائف حارقة باتجاه عدد من البلدات.

0: هناك، وأيضا استمر هذا الأمر حتى ساعة متأخرة في القطاع الغربي والأوسط كذلك، كما أطلقت صواريخ من جنوب لبنان لم يتبناها حزب الله باتجاه كريات شمونة الليلة الماضية، وسقطت ثلاث منها في محيط كريات شمونة، فيما استمر كذلك التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه جنوب لبنان، والمسيرات التي كنا نسمعها حتى قبل دقائق من الآن تحلق في أجواء مدينة صور، وكل ذلك يستمر في إطار الاستمرار أيضا الاعتداءات على لبنان منذ عدة أيام، والتي تتزامن كذلك مع المفاوضات التي يجريها لبنان مع إسرائيل في واشنطن.
1: محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي. ننتقل إليك ونسأل عن آخر المستجدات في الجبهة الشمالية على صعيد التصريحات والعمل الميداني أيضا.
2: قبل دقائق معدودة منى، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أشار فيه إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استطاع اعتراض ما يسميه جسما جويا مشبوها، هدفا جويا مشبوها أطلق باتجاه القوات الإسرائيلية التي تعمل في واحدة من المناطق في الجنوب اللبناني. هذا ليس البيان الأول في ذات السياق، كان الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا مشابها قال إنه اعترض نفس الهدف أو ما يشبه خلال ساعات الصباح. ولعل الحديث هنا يدور عن مسيرات يحاول حزب الله من خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المنتشرة في مواقع عدة في الجنوب اللبناني. كان الجيش الإسرائيلي أيضا قال صباح هذا اليوم بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأدنى أيضا، وقال إن ذلك يشكل خرقا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في الجنوب اللبناني، وقال إن ذلك كان خلال معارك دارت رحاها في تلك المواقع، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن الحدث كان عبارة عن استهداف عناصر حزب الله لقوة إسرائيلية في الجنوب اللبناني بقذائف الهاون، ما أدى إلى مقتل هذا الجندي. ينضاف إلى كل ذلك أيضا البيان الذي أصدره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية، والذي أنذر من خلاله سكان 6 قرى في الجنوب اللبناني ودعاهم إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، وقال إن الجيش قد يعمل هناك ضد حزب الله بكل قوة. ربما كان الجيش يمهد لبدء شن غارات على هذه المناطق ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني، وذلك بعد استهدافه أيضا منصات اطلقت من خلالها الصواريخ على شمال إسرائيل بالتحديد كريات شموني ومحيطها ليلة أمس كما يقول الجيش. وكذلك هو يشير إلى أنه استهدف الليلة الماضية بعض المباني التي قال إن حزب الله كان يعمل من خلالها لأغراض عسكرية، وكذلك لتنفيذ عمليات تستهدف الجنود الإسرائيليين وسكان البلدات الشمالية في إسرائيل. جنبا إلى جنب مع ذلك، قبل قليل أيضا قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن إسرائيل تريد الاستيطان في الجنوب اللبناني، وقال لمخاطبا الإسرائيليين بأنه علينا ألا نخشى من الضغوطات. قال ذلك في سياق الحديث أيضا عن خطط إسرائيلية لتشجيع هجرة المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة. إلى ذلك تستمر أيضا المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وكانت إسرائيل قد عبرت عن موقفها الرسمي على لسان سفيرها في واشنطن الذي قال إن إسرائيل ستعرض على لبنان خططا جديدة هذه المرة، ويمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان خلال أشهر عدة، ولكن هذا الاتفاق سيوضع جانبا حتى تنتهي عملية نزع سلاح حزب الله، ثم يمكن الحديث بعدها عن إبرام اتفاق رسمي مع الحكومة اللبنانية. هو يقول إن إسرائيل تريد أن ترى الحكومة اللبنانية وهي تعمل على تعزيز قوة الجيش اللبناني والعمل على الأرض في الجنوب اللبناني أيضا. إذن بينما تستمر هذه المفاوضات تستمر إسرائيل بعملياتها أيضا في الجنوب اللبناني، وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قليل إنه يدعم الجنود الإسرائيليين في الجنوب وإن العمليات مستمرة حتى تحقيق الأهداف.
1: مراسل الجزيرة كنت معنا من رام الله. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة مع زميلة ميادة عبده.
3: شكرا منى، واهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية إذن المستمرة لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان وأبرز المواقف عقب زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه يجب

0: عدم تفويت فرصة التوصل لمفاوضات تنهي الحرب في إيران في أسرع وقت ممكن وتعيد فتح مضيق هرمز. أضاف أن بيجين جاهزة للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة والإمدادات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يجب أن ينظر إلى إيران بطريقة أو ينظر إلى إيران بطريقة مختلفة بعد أن أثبتت نفسها كقوة ولاعبة قادرة على مواجهة أكبر القوى. في تطورات الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي يعمل فيها جنوده في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات في جنوب لبنان وشن غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديا من لواء جولاني قتل في معارك بجنوب لبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير قوله إن إسرائيل تريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. على الصعيد الدبلوماسي، تسنف اليوم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي انطلقت أمس في واشنطن برعاية أمريكية. معنا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي وأيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن مدينة سينشو غرب تايوان مراسل الجزيرة عياش دراجي. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك وجد. غادر ترامب الصين، حمل العديد من التصريحات التي يقول فيها كيف كان اللقاء وعلى ماذا اتفق، ولكن كيف يمكن قياس ذلك بما وصل به ترامب إلى بيجين في محاولة للحصول على مواقف صينية؟
1: ميادة، يعني الحقيقة الرئيس ترامب أطلق من بيجين هنا الحليفة التقليدية لإيران، أطلق تحذيرين. الأول حذر فيه طهران من أن صبره لن يطول على حالة عدم التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. والتحذير الثاني الذي أطلقه الرئيس ترامب من هنا أيضا قبل مغادرته هو أنه في حالة عدم حصول الولايات المتحدة على 460 كيلوغراما من اليورانيوم عالية التخصيب الموجود في لدى إيران، فإن الولايات المتحدة سوف تقصف وتدمر المواقع النووية الأربعة التي يوجد فيها هذا اليورانيوم، أي إما أن نحصل عليه أو ندمره. وبالتالي هذان تحذيران قويان من قبل الرئيس ترامب ويحملان رمزية كبيرة كونهما صدر من هنا من بيجين. الرئيس ترامب وخلال جلسة له في ختام زيارته مع نظيره الصيني جينبينغ كان قد صرح بأن هناك توافقا بين الموقفين فيما يتعلق بإيران، وثلاث نقاط متعلقة بإيران. الموضوع الأول أو النقطة الأولى هي الاتفاق على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للطاقة وعدم عسكرته. الموضوع الثاني هو أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، والموضوع الثالث هو ضرورة التوصل إلى اتفاق معها لإنهاء الوضع القائم بين الولايات المتحدة وإيران. أكد الرئيس ترامب بأن هناك ما وصفه بالمشاعر المتشابهة إزاء هذه القضايا بين واشنطن وبيجين. فيما يتعلق أيضا بالشأن الإيراني، صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه هناك نوع من الرضا عن نتائج زيارته هنا في بيجين، وبأن هذه الزيارة قد أتت بمواقف إيجابية. ولكن أيضا صرح ميادة بأنه حتى اللحظة لم يتمكن من الحصول على موافقة والتزام من الجانب الصيني إزاء عدم استخدام بيجين الفيتو أو حق النقد في مجلس الأمن عندما تحاول واشنطن خلال الأسبوع المقبل استحداث مشروع قرار يدين إغلاق طهران لمضيق هرمز.
0: شيماء، فيما يتعلق بمواقف الصين، ما الذي يستشف من تصريحات الرئيس وكذلك أيضا بيان الخارجية الصينية في سقوف المواقف الصينية المعتادة والتي طالما عبرت عنها الصين بخصوص العديد من الأزمات؟
2: هي حقيقة ما يستشف من كل المواقف، سواء بيان وزارة الخارجية صباحا، تصريحات الناطق باسم الخارجية الصينية كوجاكون خلال مؤتمر صحفي قبل نحو ساعتين من الآن، أو حتى تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ بالأمس خلال القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتسق جميعها مع مواقف الصين السابقة، سواء لو تحدثنا عن ملفات الصين السيادية التي كانت الملف الأول الذي يطرح على طاولة المباحثات خلال القمة بالأمس لما له من أهمية بالنسبة للصين، وأيضا هو الملف الذي يحدد مسار المفاوضات أو المباحثات بين بيجين وواشنطن بالأمس. الملف الأول هو ملف تايوان، ملف سيادي مهم بالنسبة للصين، سيادتها على جزيرة تايوان ومضيق تايوان دعت الجانب الأمريكي لوقف تسليح جزيرة تايوان، وهنالك الملف الثاني ملف منطقة بحر جنوب الصين، سيادة الصين التاريخية والقانونية كما تقول على جزر ومناطق عدة في منطقة بحر جنوب الصين والتي تتنازع السيادة عليها مؤخرا مع الفلبين. ما يقلق الصين خلال المدة الأخيرة هو محاولة الجانب الأمريكي دعم الفلبين عسكريا ولوجستيا أيضا، هنالك أيضا قواعد عسكرية تقدمها مناطق تقدمها الفلبين للجانب الأمريكي لإنشاء قواعد عسكرية، وهنالك أيضا تعاون دفاعي وعسكري كبير بين الجانبين، ما يطوق الصين عسكريا من ناحية منطقة بحر جنوب الصين. إذا هذان ملفان سياديان مهمان بالنسبة لبيجين طرحهما الرئيس الأمريكي الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة بالأمس ليقيم بعدها إمكانية طرح الملفات الأخرى الاقتصادية والتجارية والاتفاقيات والتعاون مع الجانب الأمريكي. هنالك ملف ثاني إقليمي ودولي مهم بالنسبة للصين وهو فتح مضيق هرمز، كان مطروحا أيضا بقوة بيان وزارة الخارجية صباحا وتصريحات الناطق باسم الخارجية قبل قليل، كلها تؤكد أن الصين موقفها ثابت، هنالك ضرورة ملحة لفتح مضيق هرمز، تأمين الملاحة من خلال هذا المضيق في أقرب وقت ممكن، والدفع بالمسار التفاوضي ميادة. الصين كانت قد أكدت أنها مستعدة للتواصل مع كل الأطراف، تعزيز جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في أقرب وقت ممكن.
0: من بيجين مدير مكتب الجزيرة شيماء جوي، شكرا جزيلا لك. أذهب إليك عمر هواش، كان هناك مواقف إيرانية سبقت هذه الزيارة في التأكيد على شكل العلاقة مع الصين وعلى وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، وخصوصا بطبيعة الحال هذه الحرب ومضيق هرمز. عقب هذه الزيارة هل هناك أي ردود فعل إيرانية فيما يتعلق بما رشح حتى الآن؟
3: نعم يا ده، منذ البداية إيران لم تكن تعول كثيرا على هذه الزيارة أو أي نتائج قد ترشح عنها، لكن بطبيعة الحال هي تعول على حليفها الصيني الذي ينظر إليه هنا على أنه ليس فقط مشتريا للطاقة للنفط الإيراني، بل هو شريك استراتيجي سياسي اقتصادي لطهران مع بيجين، اتفاقية شراكة لمدة 25 عاما، وبالتالي نتحدث عن شريكين اقتصاديين سياسيين من الوزن الثقيل. حتى أن طهران خلال زيارة ترامب كانت قد أرسلت رسائل مشفرة عندما فتحت الطريق في مضيق هرمز للسفن الصينية بالعبور، وهذه قرأت هنا في طهران على أنها رسالة واضحة إلى ترامب إلى الرئيس الأمريكي الذي ربما أراد الضغط على إيران عبر البوابة الصينية. هذه رسالة تقول بأن مفتاح مضيق هرمز هو بيد الجانب الإيراني، وأنه لا يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمارس ضغطه على العلاقات الإيرانية الصينية. ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين هنا في جزء منه ينظر إليه بعين الجدية، وهناك جزء لا يؤخذ على محمل الجد. ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع الصينيين على فتح مضيق هرمز وعلى المساعدة الصينية هنا هناك تشكيك واضح وكبير بهذه التصريحات، وكانت إيران دائما تشكك بما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقول أنه غير ذي مصداقية. ونذكر كيف كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن موافقة طهران على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وموافقتها على تعليق التخصيب أو توقيفه وتفكيك منشآتها النووية، ثم تبين أن ذلك غير صحيح. لكن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي التي أفادت بأنه سوف يواصل عملياته العسكرية أو تدمير إيران عسكريا في المرحلة المقبلة، هذا ينظر إليه هنا بعين من الجدية. الآن بالنسبة للإيرانيين ليس المهم هو زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، بل ما سيكون بعد هذه الزيارة، لأن هناك تقارير أمريكية تفيد بأنه يحتمل أن يكون هناك عملية عسكرية ضد إيران بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن وقد عاد الرئيس الأمريكي وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هنا الإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لأي احتمال تصعيد، هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي وهو موجود في الهند للمشاركة في قمة مجموعة البريكس، عندما قال إن إيران مستعدة لاستئناف القتال وإنها في ذروة الاستعداد وإنها تمكنت من التصدي لأعتى قوتين نوويتين هما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه هذه الحرب لم تستطع تحقيق أهدافها وأن إيران قد صمدت وأن مكانتها باتت أكبر من ذي قبل وأن الأوضاع قد اختلفت في المنطقة. وبالتالي الإيرانيون يقولون أنهم مستعدون في حال أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه عمل عسكري جديد ضد إيران. لكن في المقابل أيضا الإيرانيون والكلام لعباس عراغجي أيضا ومن الهند يقول إن إيران أيضا مستعدة للانخراط مجددا في الدبلوماسية، لكن الدبلوماسية التي تتحدث عنها طهران ليست بأي ثمن. طهران لا تزال تؤكد على شروطها الخمسة لأجل التوصل إلى اتفاق. صحيفة طهران تايمز الإيرانية قالت الصباح هذا اليوم إن طهران تلقت رسميا الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها والمؤلفة من 14 بندا من ضمنها الشروط الخمسة، وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية في ردها لا تزال تصر على شروطها، لا تزال تصر على مواصفة طهران بالمطالب المفرطة. على الجانب الإيراني، الإيرانيين لا يزالون يؤكدون أنهم متمسكون باعتراف لسيادتهم على مضيق هرمز، متمسكون بإنهاء الحرب بضمانة دولية ورفع العقوبات والحصول على الخسائر والحصول على أموال مجمدة قبل الاتجاه نحو مفاوضات معمقة بشأن الملف النووي.
0: شكرا لك عمر هواش من طهران. أذهب إليك عياش، و ملف آخر هو ملف تايوان. تايوان كانت تنظر بقلق لهذه الزيارة وإن كانت ستغير بوصلة الولايات المتحدة في علاقتها مع تايوان وبخصوص الأزمة هناك. ما الذي يمكن قوله في إطار كيف تنظر تايوان لهذه الزيارة وما رشح عنها؟
4: في الواقع تايوان ترى أن بكين في وادي وهي في وادي آخر، وتايوان تتحصن في واديها، لا سيما أنه وادي السيليكون المهم والضروري ليس لأمريكا فقط ولكن للعالم كله. هذه الجزيرة الرائدة عالميا في صناعة الرقائق المتقدمة تراهن وتعول على أهميتها التكنولوجية للحفاظ على متانة العلاقة مع واشنطن، خصوصا في لحظة سياسية حساسة تراقب فيها تايبي كل كلمة تصدر عن حتى فيما بعد أن تنتهي زيارة ترامب للصين. من هنا من مدينة سينشو وادي السيليكون التايواني حيث تطور وتصنع الرقائق التي يعتمد عليها العالم كما قلت، يبدو القلق التايواني واضحا لأن هذه التكنولوجيا لا تمثل فقط قوة اقتصادية تراهن عليها الجزيرة، بل ينظر إليها أيضا كجزء من الضمانة السياسية والأمنية لتايوان. رسميا هناك طمأنة وحذر. الخارجية التايوانية شددت على أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، مؤكدة استمرار التعاون مع واشنطن والدول الديمقراطية، ومعتبر أن مصدر التهديد للاستقرار أو لاستقرار المنطقة يبقى هو الصين وتحركاتها العسكرية. إعلاميا هناك تساؤلات وريبة، فعدم حديث ترامب علنا عن تايوان بعد لقائه الرئيس الصيني أثار قلقا وتساؤلات في وسائل الإعلام التايوانية. تساؤلات من قبيل هل هو صمت تكتيكي أم أن ملف تايوان يناقش خلف الأبواب الموصدة، وهل يبقى الدعم الأمريكي ثابتا أم يخضع لحسابات الصفقات مستقبلا. الصين بدورها كما أسلفتم رفعت السقف، الرئيس الصيني أبلغ ترامب بوضوح أن تايوان هي الملف الأكثر حساسية في العلاقة الثنائية، حذر من أن سوء التعامل معه قد يقود إلى توتر خطير بين بكين وبيجين وواشنطن. وهنا في سينشو يزداد الإحساس بأن الرقائق الإلكترونية ليست مجرد صناعة متقدمة بل ورقة قوة تجعل العالم أكثر ارتباطا بتايوان وأكثر قلقا من أي اهتزاز قد يصيب هذا الوادي، وادي السيليكون مستقبلا. الخلاصة هدوء رسمي في تايبي لكن خلفه قلق سياسي وإعلامي واضح، بينما تترقب تايوان ما قد تحمله تفاهمات الزيارة والتفاهمات التي قد تأتي بعد هذه الزيارة.
0: شكرا جزيلا لك عياش دراجي من سينشو غرب تايوان. رحب الآن بضيوفنا هنا، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ساتوري صادقي، وأيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك دكتورة ساتوري، ومحاولة لفهم هل هناك قلق إيراني من هذه الزيارة، بالمعنى هل كانت لدى إيران احتمالات أو خشية من أن يستطيع ترامب الحصول على ما أراده من خلال هذه الزيارة؟
5: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن الإيرانيين يتخوفون من هذه الزيارة. بالنسبة لوزارة وزير الخارجية الإيراني زار الصين قبل زيارة الأمريكيين، وهذه لطمأنة الشركاء، وما يأتي من المسؤولين الإيرانيين لا يؤشر أي اختلاف في المسار ربما اتخذته الصين فيما يتعلق الأمر بإيران أو مضيق هرمز. إيران والصين يعملان مع بعضهما البعض في الوقت الذي كان يزور فيه ترامب الصين، سمحت إيران بمرور السفن الصينية، وكذلك تم تخطي القيود، وهذا مؤشر قوي بأن الشراكة ما بين البلدين هي استراتيجية ومتواصلة بقوة، وأن كلا البلدين لديهما مصالح مشتركة، وهذا يشكل تحديا بالنسبة للوجود المهيمن للولايات المتحدة بالخليج الفارسي، وعلى أن هناك اتجاه للعالم تجاه عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن فيه دولة واحدة على الموارد في الخليج الفارسي.
0: سيد هود، ما جاء به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الزيارة وما خرج به، كيف يمكن قراءته؟ لدينا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن دائما نعرف أنه يصرح بأكثر مما يقوله الطرف الآخر، وهو ما حدث بالفعل من قبل الجانب الصيني.
5: طبعا هذا أمر يعتبر سمة خاصة للقاءات من هذا النوع، قمم من هذا النوع، يكون هناك صياغة لما سيتم قوله للتأكد من أنه لن يكون هناك خلافات أساسية ما بين الطرفين. رأينا ذلك يتجلى، لم تخرج الحكومة الصينية لتقول أنا لا أتفق معكم وإيران لابد أن تهيمن وتسيطر على مضيق هرمز، وأن إيران لابد أن تطلب رسوما على مرور السفن، وأن إيران لابد أن تحصل على أسلحة نووية. لم نرى شيئا من هذا القبيل، ولن يكون هناك شيء من هذا القبيل. إذن طبعا الصين تريد أن يكون هناك ملاحة حرة، وبأن إيران لابد لا يكون لديها أسلحة نووية، وأن برنامجها لابد أن يكون مقيدا. لذلك فإن الصين كانت جزءا من اتفاق 2015 والخاص بخطة العمل، بعد أن تم الاكتشاف أن هناك مواقع سرية نووية في فوردو وناتانز ولم يتم الإعلان بشأنها لبقية العالم.
0: كما ذكرت التصريحات الرسمية قد وقد لا تعكس المواقف الحقيقية وما تم بالفعل خلف الأبواب المغلقة. في نهاية الأمر، هل يبدو لك نفس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتاحا لما حصل عليه من الصين بغض النظر عما صرح به؟
5: بالتأكيد يبدو أنه حقق من هذه الزيارة ما كان يود أن يحققه على المستوى الشخصي، بمعنى أن يحظى بهذه الصورة الاحتفالية وكذلك مؤشرات لعلاقة قوية على أسس جديدة وعدم وجود حالة

0: عدم اتفاق فيما يخص الملف الإيراني. ونتحدث عن الحليف الأكبر استراتيجية لإيران، لم يدافع عندما كان هناك عملية هجوم، ولم يقم كذلك بعملية الدفاع على مستوى الخطابات. ترامب ينظر إلى هذه الزيارة على أنها حققت نجاحا، لأنه يعتقد أن الوقت لصالحه. ومن خلال الصور والبيانات التي وصلتنا من بيجين، يبدو أن الرئيس شي كذلك لديه الوقت الكافي وهو لصالحه فيما يخص هذا النزاع بمنطقة الشرق الأوسط.
1: دكتور محجوب الزويري، ما الذي حقق من خلال هذه الزيارة؟
2: ميادة، المسألة المهمة في هذه الزيارة باعتقادي كانت ما يسمى ضبط حدة الصراع، وكأن هذه الزيارة جاءت بربما ثلج ووضعته على الصراع. فهذا كان مهم جدا، لأنه كنا أمام مرحلة رد إيراني، حرب كلامية أمريكية. هذه الزيارة جاءت لتقول للجميع اهدأوا، وهذا كان مهم تطور. وبناء عليه ذهبنا إلى مرحلة جديدة ما يمكن تسميته ما بعد زيارة الصين. وهذه المرحلة باعتقادي ثلاث عناوين مهمة لها ميادة. العنوان الأول وهو إعادة هيكلة المشهد التفاوضي، بعبارة أخرى ربما إعادة ترتيب الأولويات مع ضمانات ربما تعطى لإيران من قبل الصين. ثم المسألة الثانية تتعلق بدور ربما أكبر بدفع الوساطة وبدعم صيني وفق الرؤية الجديدة. أنا أعتقد بأن الوزير العراقي عندما سافر إلى الصين قبل زيارة الرئيس الأمريكي، باعتقادي أنه تحدث مع الصينيين عن مساحات التحرك الإيرانية التي يمكن من خلالها أن يتم الحديث مع الأمريكيين، وباعتقادي أن هناك مساحات حتى الآن غير مصرح عنها، وباعتقادي هذا سيكون نوعا من الانفراج. المسألة الثالثة باعتقادي وهي قضية تفكيك مشهد أمن الطاقة، وهنا نتحدث عن موضوع المضيق. يعني قد نشهد مسألة واضحة، فتح تدريجي في المضيق تحت عنوان ترتيبات معينة، رفع الحصار البحري ثم التحرك للقضايا الأخرى بهذا الشكل. وكأن الصين تقول نجحنا في التأثير ثم أنهينا أزمة الطاقة ولو مرحليا، وانتقلنا بالتفاوض إلى مرحلة أخرى. هذا الحل قد يكون مرضي لترامب، لأنه سيعتبره مكسب، وحتى ولو كان موضوع تأخير البرنامج النووي، لأنه بالتأكيد الصينيين سيتحدثون عن موضوع اليورانيوم المخصب، ترقيق اليورانيوم الذي يبقى، والمسائل التي تثير مخاوف الأمريكيين. هذا كله وبالخلفية شيء أساسي، الرئيس الأمريكي لا يريد العودة للحرب بدون أدنى شك.
1: النقطة النووي تحديدا كان لافتا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح فيها بشكل واضح أن الجانب الصيني أعطاني كذا وكذا، ولكن الجانب الصيني عندما تحدث أشار فقط إلى الحل السلمي وأن القوة لن تكون حلا للملف النووي. هل هذا مؤشر لشيء ما؟
2: بالتأكيد ماذا؟ هذا ما خلاني أذهب إلى تحليلي، بأنه الرئيس الأمريكي هو يوجه خطابه لقاعدة الشعبية، وكأنه يهيئهم إلى مرحلة معينة من إعادة تعريف الصراع، وكأنه يقول لهم أنا حصلت على هذا، أتذكرون ما الذي قلته لكم؟ سننتقل إلى خطوة أخرى. هو لا يعني ماذا سيقول الصينيين، هو جمهوره سيعني ماذا يقول ترامب، وترامب يقول حققنا شيئا. ماذا سيحصل بعد الساعة التالية هو غير معني فيها، لأنه ترامب منذ إدارته الأولى ميادة لم يتمم أي ملفا. هو يشرع في الملف عند نقطة معينة، يقرر أن هذه نهاية الملف ثم ينتقل عنه، كيف يحصل بعد ذلك ليس همه على الإطلاق.
1: أعود إليك دكتور ساتوري، وعندما نحاول أيضا فهم جزئيات تتعلق بما عرضه الجانب الصيني، يتحدث عن تلك الضمانات ووصفت بأنها ضمانات اقتصادية من أجل لربما حل العقدة الأولى على طاولة التفاوض، إلى أي مدى إيران ستكون مرتاحة لهذا الدور الصيني، وبالتالي يمكن أن يدفع قدما المواقف الإيرانية؟
0: خلال الوساطة الباكستانية، الصين كانت جاهزة لتقدم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستلتزم وتفي بالتزاماتها التي قدمتها، لكن هذا الأمر فشل ولم تلتزم الولايات المتحدة بما تعهدت به. ليس فقط ذلك، وإنما الولايات المتحدة دخلت في حرب وهاجمت إيران خلال عملية التفاوض مرتين، وبالتالي كان من الصعوبة بمكان أن تعيد إيران ثقتها بعملية التفاوض. لكن من خلال وساطة كل من باكستان والصين وافقت إيران على الدخول مجددا في عملية التفاوض، لكن مجددا الولايات المتحدة قامت بخرق وقف إطلاق

0: النار من خلال فرض الحصار البحري. وقامت إيران بفتح المضيق، لكن بعد ذلك فرضت قيودا لأن الطرف الآخر لم يلتزم. الصين راغبة في لعب هذا الدور، وإيران تثق بالصين في هذا الصدد. الإشكالية هي أن هذه الثقة تم خرقها مرات عديدة للتفكير بمسار دبلوماسي سهل. لا أقول مستحيل، لا تزال هناك فرص، وإيران تقدم بعض الفرص من خلال بعض المحادثات التي تتم في غير العلن، لكن إيران هي صارمة بشأن الشروط. إذا لم يتم إفاء بواحدة من النقاط، لن تدخل إيران بالمحادثات مع الولايات المتحدة.
1: واضح. ولكن دكتورة، اليوم نحن لدينا معطى جديد. لم يكن هناك عرض صيني بضمانات سابقا، اليوم لدينا هذه الضمانات، وكانت إيران تبحث عن الضمانات. هل هذا كافي لتعزيز شيء من الثقة؟
0: أعتقد إيران في الوقت الذي تثق فيه بالصين تريد أن ترى تغييرات ملموسة، وكذلك اعتراف بنظام جديد أو آلية جديدة بمضيق هرمز، وهذا سيتم فقط من خلال الصين. وبالتالي فإن الصين قالت إنها تقر بهذا الدور من خلال التعاون مع إيران، ومن خلال سماح إيران بمرور السفن الصينية من خلال مضيق هرمز، وهذا لم تمنعه الولايات المتحدة من خلال حصارها البحري. كان بإمكانهم القيام بذلك، وهذا مؤشر قوي بأن الصين تقبل بدور إيران الجديد بمضيق هرمز، وهذه تعتبر الضمانات الجديدة التي حصلت عليها إيران. وإذا ما واصلت الولايات المتحدة بسوء تقديراتها تجاه إيران، هذا ربما قد يكون سيناريو محتمل يؤدي إلى المضي قدما خطوة للأمام بشأن عملية التفاوض، لكن هذا الصعب نتيجة لسلوكيات سابقة من قبل واشنطن.
1: سيد هود، معنية بأن أنقل إليك بعض مما تفضل به الدكتور الزويري بخصوص طريقة ترامب في إدارة الأمور. هل يمكن القول الآن أنه من خلال هذه الزيارة ومن خلال تصريحاته هو اقترب أكثر من باب الخروج السلمي بطبيعة الحال؟
0: قد يكون الأمر كذلك. قد يكون أنه ربما قد يقوم بجولة جديدة من ضربات عسكرية، ومن ثم قد يقول حسنا لقد حققت الأهداف المرجوة، وطالما أن المضيق تم فتحه هنا سيعلن بأن هذه نهاية الحرب. هذا ممكن تماما، لكن هذا سيتطلب فتح المضيق، ويتطلب كذلك أن يكون هناك بعض التدابير لحفظ ماء الوجه بالنسبة للملف النووي. الصين قد يساعد في كلا الأمرين، بإمكانهم ربما الحصول على أو استلام اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك مثلا العمل كذلك على ناقلات من خلال أعلام صينية، لأنه من ثم لن يتم استهداف هذه السفن أو الناقلات. هذا ما قامت به الولايات المتحدة من خلال الناقلات الكويتية في 87 و88 من القرن الماضي. أعتقد أن الصينيين يعتقدون أن الوقت لصالحهم، وأعتقد أن ترامب يعتقد ذلك، ولا أعتقد أنه سيخرج من هذه المعضلة في أي وقت قريب، إلا ما إذا كان هناك تغيير من الجانب الإيراني. ولا أعتقد كذلك، وأعرف أن الحكومة الصينية لا تقبل إدارة الإيرانية للمضيق. إذن أولا لدينا البيانات، لكن لدينا كذلك المنطق. إذا ما علم الصينيون بأن الإندونيزيين سيسيطرون ويقومون بنفس الشيء ويحذون حذو الإيرانيين بالنسبة لمضيق ملخة، فإن هذا سيكون نهاية الاقتصاد الصيني. لن يسمحوا بذلك ولن يحدث. هم لا يتفقون مع إدارة الإيرانيين للمضيق، مضيق هرمز.
1: أيضا فيما يتعلق بتزامنات حدثت دكتور الزويري، لدينا تصريح روسي كان لافتا في إشارته إلى أصل المشكلة، والإشارة بشكل واضح أن أصل المشكلة هو العدوان الأمريكي الإسرائيلي كما وصف الجانب الروسي. هل هذه رسالة تؤخذ بعين الاعتبار؟
2: نعم، هذا وكأن بمعنى آخر كما يقول حلفاء إيران يعودون بشكل أقوى للقول يجب أن تنتهي الحرب. خلينا نتذكر أنه بعد زيارة علاقتي إلى روسيا، بوتين تحدث مع ترامب أيضا تليفونيا، وكان هناك حديث أن روسيا قالت أنهم مستعدون للمساهمة في الحل، بما في ذلك

0: استقبال اليورانيوم المخصب 450 كيلوغرام. بالمناسبة إيران عندها 6000 كيلوغرام يورانيوم المخصب، فقط 450 هم عائلة التخصيب، الباقي كله 3.5 و1.6%. وهذا ملاحظة مهمة لأن العالم كله مشغول بالعائلة التخصيب. الآن روسيا بالتأكيد عند عودتها ستدعم الموقف الصيني لا بشكل غير مباشر، بعبارة أخرى وجودهم في مجلس الأمن كدولتين وعضوين دائمين مهم جدا، وبالتالي أيضا هذا سيشكل عاملا ضامنا لعدم صدور قرار فيه ضغوط عسكرية على إيران أو الفصل السابع أو حتى الفصل السادس. دعيني ميادة بشكل سريع أتحدث، يعني في إشارة لها سعادة السفير، وهي قضية إغلاق المضائق. الولايات ما يسمى عسكرة الأدوات ميادة، بدأت الولايات المتحدة حين عسكرت الاقتصاد في السويفت كود وفرضت عقوبات على السودان وعلى العراق وعلى عسكرة الأدوات أنا أسميها. هذا أسلوب تستخدم الدول نجد الضغوط على خصومها. ما فعلته إيران غير مقبول، لكن هو عسكر الأداة لأنها وجدت نفسها في موقف. وغدا لو الصين تجد نفسها في مأزق مع أمريكا ستغلق مضيق تايوان، وما ريزا ستفعل ذلك. عسكرة الأدوات هذا أسلوب إندونيسيا، هذا أسلوب متبع، يعني ما في عامل أخلاقي فيه، يعني ما فيهوش أبيض وأسود كما يقال. هذا عامل تستخدم الدول عندما تجد نفسها في ضائقة استراتيجية تستخدم هذه الأدوات. وبالتالي إذا كانت إدانة إيران في استخدام المضيق واردة، فيجب إدانة أمريكا في عسكرة الأدوات الاقتصادية الهائلة اللي دمرت الدول بما فيها السودان والعراق واليمن، كلها دمرت الدول وهي تستخدم فقط السويفت كود. وكما قال أحد مؤلفي الكتب، غرفة صغيرة في وزارة الخزانة الأمريكية أحسن من القنبلة النووية الأمريكية.
1: من هذه النقطة دكتورة ساتوري، عندما نتحدث عن عسكرة مضيق هرمز كورقة ضغط، في نهاية الأمر هو استخدام من المفترض أن يكون مؤقتا. ما تطرحه إيران هو بعيد المدى، وهو ما يقلق المجتمع الدولي، خاصة أنه سيكون سابقة كما قال الدكتور، تفتح الباب أمام دول أخرى عديدة. هل يمكن أن نقول أن إيران بالفعل لن تتجاوز الاستخدام لهذه الورقة على طاولة المفاوضات، وأن المشهد المستقبلي لن يكون بهذا الشكل؟
2: في هذه المرحلة ما نشهده هو أن إيران تستخدم هذه الورقة كأداة للمقايضة، وكذلك تستخدمها فيما يخص حصول على نفوذ. دعونا لا ننسى بأن مضيق هرمز هو في الأراضي أو المياه الإقليمية لإيران، وأن إيران بإمكانها أن تستخدم هذه الخدمات حسب القانون الدولي وتفرض رسوم. وإيران ليست عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، وبالتالي ليس هناك التزامات على عاتق إيران فيما يخص هذا الجانب. لكن من المفارقة أن نتحدث عن المجتمع الدولي والقانون الدولي عندما نراقب إبادة بثت مباشرة على الهواء. إسرائيل تفلت من العقاب، ليس فقط ذلك، وتحركات الولايات المتحدة من خلال حربها وحرب إسرائيل ضد إيران غير القانونية بعد سنوات وعقود من الدمار التي جلبتها الولايات المتحدة إلى المنطقة.
1: دكتورة، فقط لنوضح أمرا، أن يخرق طرف ما أو دولة ما القانون الدولي ويرتكب مجازر، هذا لا يعني أن الأمر بات مجازا لغيره. إن كنت ترفض ذلك فسترفضه إلى الأبد.
2: نعم، كما قلت، لذلك أشرت في البداية إن إيران وسيطرتها على المضيق ليس انتهاكا للقانون الدولي. بإمكاننا أن نحاجج قانونيا بأن إيران بإمكانها مواصلة هذا الأمر. ما الذي نتوقعه؟ دولة تحت الهجوم تقوم بحماية مياهها الإقليمية ضد اعتداء يأتي من النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة حتى في الأوقات الاعتيادية. نتحدث عن حالة حرب، وإيران تستخدم هذه الآلية خلال حالة حرب، لكن حتى في الأوقات الاعتيادية إيران لها الحق بأن تمارس هذه الأفضلية على المضيق. لا نتحدث عن أشياء لأسباب أو خدمات بيئية ربما ليس بإمكانها أن تقدمها، نتحدث عن خدمات مختلفة بإمكانها أن تقدمها إيران. وإيران لا تقول أنه ليس بإمكان السفن أن تمر أو أنا من أقرر، لا، إيران تقول أنني سأنظم، أنا سأقدم الخدمات البيئية والأمنية، ومن ثم لدي الحق بأن أفرض رسوما، لدي الحق بحماية المياه الإقليمية لأنني محاطة

0: بقواعد عسكرية في المنطقة.
1: دكتورة ساتوري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك، شكر موصول لكما، سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور محجوب الزوير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. في تطورات الشأن اللبناني معنا من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم، أبدأ معك محمد. وفي ظل استمرار المشهد الميداني التصعيدي وأيضا مواصلة طاولة المفاوضات، ما الذي يقال إسرائيليا؟
2: إسرائيل تقول إنها ذاهبة باتجاه المفاوضات، وخاصة الجولة التي عقدت يوم أمس، ولديها عروضا جديدة للحكومة اللبنانية. الحديث يدور عن مساعي إضافية إسرائيلية لنزع سلاح حزب الله، لكن هذه المرة تريد إسرائيل أن تحاول إقناع الحكومة اللبنانية بأن يجري ذلك بالتدريج من خلال اختيار بعض المناطق للعمل فيها ثم الانتقال إلى مراحل أخرى في داخل لبنان. هي تقول إن اتفاق السلام مع لبنان هو أمر ممكن، وذلك خلال أشهر معدودة، ويمكن الاتفاق على إعادة الترسيم الحدود البرية والبحرية وما إلى ذلك، ولكن كل هذا الأمر هو منوط بنزع سلاح حزب الله. تعتقد أن الدولة اللبنانية لم تستطع نزع هذا السلاح، وبأن الواقع في الجنوب اللبناني يكشف بأن الحزب لا يزال هناك ولديه ترسانة عسكرية، ولذلك هي تقول بأن على لبنان أن تشارك في تعزيز قوة الجيش اللبناني من أجل العمل في المناطق اللبنانية في الجنوب. الحديث الآن بأن جولة المفاوضات التي عقدت الليلة الماضية لم تكن بهذه الإيجابية التامة، كان هناك بعض النقاط كما يبدو الخلافية، ولكن حتى الآن هناك حالة من التعتيم الإسرائيلي بشأن فحوى المباحثات التي دارت وما جرى التوصل إليه. جنبا إلى جنب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قليل إن العمليات مستمرة في الأراضي اللبنانية وبكل قوة، بأن الجنود الإسرائيليين المنتشرين في لبنان يعملون من أجل حماية السكان الإسرائيليين في منطقة الشمال، وبأن الحكومة الإسرائيلية تدعمهم وأن الحرب مستمرة حتى تحقيق كافة أهداف هذه الحرب. حتى هذه الأهداف هناك خلافات عليها في إسرائيل، هي غير واضحة حتى هذه اللحظة ما الذي تريده إسرائيل. وكان كاتس قد أعلن بالأمس باستمرار عمليات هدم المنازل في الكرة اللبنانية على الخط الأول لمنطقة الحدود مع إسرائيل، وتحدث عن عيتاء الشعب وما حل بها من دمار جراء عمليات الجيش الإسرائيلي. أيضا نقلت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل أيضا، من ضمنها الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن إسرائيل تريد الاستيطان في الأراضي اللبنانية، وقال للإسرائيليين بأنه يجب عدم الخوف من الضغوطات. وكان يتحدث عن أيضا سيناريو وخطط إسرائيلية لتشجيع التهجير بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك يتحدث عن الاستيطان في لبنان. الجيش الإسرائيلي من ناحيته أعلن خلال الساعة الماضية عن اعتراض سلاح الجو هدفا جويا مشبوها كان قد أطلق باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في أحد المواقع في الجنوب اللبناني. في العادة الأمر يدور بشأن مسيرة ربما أطلقها حزب الله بالاستهداف القوات الإسرائيلية. كذلك كان الجيش قد أعلن بأن حزب الله قد خرق وقف إطلاق النار من خلال إطلاقه صاروخا صباح هذا اليوم باتجاه منطقة الجليل الأدنى على بعد كيلومترات كثيرة، وذلك قال الجيش أنه يشكل خرقا. وأعلن الجيش أيضا مقتل أحد الجنود الإسرائيليين نتيجة استهدافه بقذيفة هاون في الأراضي اللبنانية ميادة.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري. إيهاب العقدي، أيضا كيف يمكن وصف المشهد الميداني، وكذلك أيضا ما جديد التصريحات الرسمية مع طاولة المفاوضات المستمرة؟
3: نعم، هناك ترقب رسمي لبناني وشعبي لمآلات المفاوضات التي تجري في واشنطن. حتى الآن لا يمكن الركون في لبنان إلى أي من التسريبات التي حصلت في الجانب الإسرائيلي بشأن المفاوضات، لكن التركيز اللبناني يجري على وقف إطلاق النار خلال هذه المرحلة قبل الشروع في الدخول في تفاصيل أي إجراءات أخرى ترتبط بالوضع على الأرض، خصوصا في ظل ما يريده لبنان من انسحاب إسرائيلي وأيضا إطلاق سراح الأسرى ووقف الاعتداءات وإعادة السكان وأيضا إعادة إعمار المناطق التي هدمتها إسرائيل.

0: توازي مع ضمانات أمنية يريدها لبنان لتحقيق أمن مستدام في الجنوب، وكذلك بسط سلطة الدولة الكاملة بما يعني نزع سلاح حزب الله. وهذه المبادئ التي ترتكز عليها السياسة اللبنانية في المفاوضات، والتي حاليا طلب من الوفد الرسمي في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية بالتركيز على ضرورة وقف إطلاق النار، وفي حال عدم التوصل إلى هذا الأمر وقف أو خفض التصعيد بشكل كبير في جنوب لبنان، وهو ما طلبته الرئاسة اللبنانية من السفير الأمريكي للضغط على إسرائيل لتحقيق هذا المطلب. لكن ذلك لم يتحقق حتى هذه اللحظة، إذ أن المسيرات الإسرائيلية تواصل في هذه الأثناء تحليقها بكثافة في أجواء جنوب لبنان ومنطقة صور، وشنت خلال نصف ساعة ثلاث غارات، آخرها كان على سيارة في مدينة النبطية التي تعرضت لهجوم من هذه المسيرات التي تحلق بكثافة في جنوب لبنان، مع غارات كانت وقعت صباح اليوم على منطقة النبطية بواسطة المقاتلات الإسرائيلية. يأتي ذلك في ظل احتدام الوضع الميداني على الأرض في جنوب لبنان، مع استمرار أيضا تبادل إطلاق النار والقذائف والعمليات من جانب حزب الله والقوات الإسرائيلية. حزب الله كان أشار إلى ثلاث مناطق رئيسية وقعت فيها اشتباكات وتفجيرات وإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية، في البياضة في صور، وكذلك قرب حداثة في جنوب لبنان في بنت جبيل، وحين كمن لجرافتين إسرائيليتين وفجر ألغاما بها، وكذلك حصل هذا الأمر مع قوات إسرائيلية في بلدة الطيبي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ودير سريان كذلك، وأطلق حزب الله خلالها قذائف الهاون، الصواريخ، وكذلك المحلقات الانقضاضية وفقا لما أعلن، وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار وخسائر بالقوات الإسرائيلية، مع استمرار أيضا إطلاق صواريخ وقعت الليلة الماضية باتجاه كريات شمونة. ست صواريخ أطلقت من جنوب لبنان لم يتبناها حزب الله بشكل رسمي، وهو أشار أيضا إلى تصديه بواسطة صواريخ أرض جو لمسيرات إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.
1: إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. ورحب الآن هنا بالسيد وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، ومعنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. أستاذ وسام، أبدأ معك. بين أمر واقع يفرض إسرائيليا وبين مساعي لبنانية لتغيير هذا الأمر الواقع، ما الذي يمكن انتزاعه بالفعل من طاولة المفاوضات هذه؟
2: يعني هذه الطاولة محكومة بصعوبة تطبيق ما سوف تتوصل إليه، ولكن في المقابل يبدو أن اتفاق إعلان نوايا بصدد أن يجري مناقشة مسودته، ويتعلق إلى حد كبير بكيفية تبني لبنان الرسمي لمنطق تفكيك سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني.
1: أيضا لدينا سيد نهاد مواقف تتوالى من الجانب الإسرائيلي، وعندما يتحدث بن كفير بهذا النفس هو ليس بجديد، ولكن أيضا أثبتت التجربة أنها تعكس في كثير من الأحوال نيات حقيقية لإسرائيل بالحديث عن الاستيطان في لبنان. ما الذي يعني ذلك؟
3: تحياتي لكم جميعا. لا شك أن مواقف بن كفير تبدو يعني للوهلة الأولى وكأنها شاذة متطرفة غريبة نافرة، لكنه في الحقيقة يعبر عن وزن مهم داخل القرار الإسرائيلي، داخل الحكومة الإسرائيلية. لا يقتصر الأمر على حزبي الصهيونية الدينية عثمة يهوديت والصهيونية الدينية، بل أيضا هناك أعضاء في حزب الليكود الحاكم وحتى في الأحزاب الحريدية وأيضا في المعارضة يتبنون الموقف الداعي للاستيطان. ومن أجل الاستيطان عقدت مؤتمرات، وهناك ائتلاف من قبل منظمات وجمعيات يعني مدنية تسعى للاستيطان، وبعضهم حاول يعني أن يدخل عنوة وأن يقيم بعض البؤر الاستيطانية الأولية، وبالتالي هذا يؤثر على القرار الإسرائيلي. وربما لا شيء يفسر يعني هذا الانفلات غير المحدود في تدمير كل القرى والمنشآت والمستشفيات والبنى التحتية في الجنوب اللبناني، إلا يعني لا توجد أي أسباب عسكرية أو أمنية لكل هذه الحملة المسعورة لتدمير كل شيء يعني على غرار ما جرى في غزة، إلا ما يمكن أن يفهم على أنه تهيئة وضع تحتفظ فيه إسرائيل بهذه الأراضي لفترة طويلة جدا، وأيضا تمهيد لفكرة الاستيطان، حيث أن هناك بعض المتطرفين الذين يعتقدون أن جنوب لبنان أو جنوب الليطاني هو جزء من أرض الميعاد. وهناك حادثة شهيرة حين كتل عالم آثار في قرية شمع الجنوبية بحجة أنه كان يبحث عن معبد يهودي في تلك المنطقة. على كل حال، ما بين هذه الرغبة في الاستيطان وبين الدواعي الأمنية، تحاول إسرائيل أن تكرس أن لها الحق مهما كانت القيود الأمريكية ومهما كانت متطلبات استمرار التفاوض، أن تحتفظ بمنطقة حرية عمل في الجنوب اللبناني. ويبدو أن هذا مقبول إلى حد ما، أو مسكوت عنه حتى من قبل الحكومة اللبنانية، بمعنى أنها تواصل القتال والتدمير في جنوب لبنان. خلال فترة وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل أكثر من 1200 غارة على الجنوب اللبناني بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي، و1400 بحسب إحصائيات اليونيفيل. وبالتالي إسرائيل تعتقد أن هناك قيود على حرية عملها في الجنوب اللبناني، لكنها تحتفظ بمنطقة
1: طيب
3: حرية عمل في الجنوب بما يشمل عمليات التدمير والقتل اليومي.
1: سيد وسام، تبدو الصعوبة ليس فقط في مواجهة هذا المفاوض الإسرائيلي الذي يضمر نيات في أقصى درجات السوء يعرب عنها بشكل رسمي، ولكن أيضا في أن لبنان تذهب إلى هذه المفاوضات دون ظهير داخلي متماسك موحد، أيضا دون دعم خارجي. كان هناك على الأقل الدور الفرنسي، كان هناك على الأقل القوانين والقرارات الدولية كالقرار 1701، كان هناك الميكانيزم، كل ذلك غير موجود الآن. إلى أي مدى هذا يفاقم من صعوبة المشهد؟
2: يذهب لبنان الرسمي إلى هذه المفاوضات تحت يعني النار وتحت الضغط اللا توازن الكبير جدا ما بين القدرات التدميرية الإسرائيلية وما بين المشهد اللبناني المنقسم أساسا ما بين لبنان الحكومي وبين وقسم كبير من الرأي العام وبين حزب الله وقسم آخر من الرأي العام. وما يحدث هو أن إسرائيل يوما بعد يوم تكرس وجود منطقة عازلة غير مأهولة أو يعني هجر سكانها ودمرت وتدمر قراها، وهذا ما يفتح شهية مستوطني الضفة الغربية للقيام بمبادرات حتى ولو لم تكن يعني رسمية من طرف الإسرائيلي للبدء بمشاريع استيطانية في جنوب لبنان. لا شك بأن وجود هذه المنطقة الخالية من السكان لفترة كبيرة سوف يغري هذا الجانب الاستيطاني أو الجانب الأكثر تطرفا بين الإسرائيليين للقيام بهذه المشاريع، وهذا يطرح يعني ضغط وهذا يطرح أمرا ضاغطا على الجانب اللبناني فيما يتعلق بالتفاوض، وهو كيفية عدم الانزلاق إلى أي نوع من أنواع تبرير وجود منطقة خالية من السكان في جنوب لبنان، وإلى مسألة عودة الأهالي إلى جنوب لبنان الأولوية القصوى. وهذا يقتضي بالنهاية مواجهة مع التفكير الإسرائيلي الذي نراه في هذه المفاوضات، والذي يحاول أن يرغم الجانب اللبناني على تقسيم منطقة الجنوب إلى مجموعة مناطق، منطقة خالية من السكان، منطقة سوف يجري العمل فيها بالتنسيق بين الجانبين من أجل نزع سلاح حزب الله إلى آخره. لا شك بأن المشهد ضاغط، وما يزيده ضغطا هو أن اليونيفيل كما نص قرار 2790 الصادر في الصيف الماضي سوف يجري تفكيكها، أو هي بصدد أن تفكك وسوف ينتهي عملها في نهاية هذا العام، مما يجعل من الآن فصاعدا لبنان ليس فقط محكوم بطاولة مفاوضات، ولكن جنوبا هو محكوم بالتنسيق بين الجانبين الأمنيين اللبناني والإسرائيلي في ظل وضع معدوم التوازن لصالح إسرائيل، وفي ظل وضع محكوم بالانقسام المريع في الداخل اللبناني.
1: هل يمكن أن يعتمد لبنان على الدور الأمريكي على الأقل فيما يتعلق بعدم رفع السقوف إسرائيليا على هذه الطاولة؟ لأننا نتذكر جميعا غير هذه التصريحات الجديدة

0: حول الاستيطان. هناك أيضا تصريحات التي نقضت فيها إسرائيل العهود المتعلقة باتفاق 2022 بترسيم الحدود البحرية، عندما يتحدث أو ينشر نتنياهو خريطة تبتلع قانا وأيضا تتجاوز الخط 23.
1: في الحقيقة لا يعتمد لبنان الرسمي

0: في هذه المفاوضات إلى حد كبير الجانب اللبناني حتى معزول عربيا بما في ذلك عن الدول المعتدلة نسبيا في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي يذهب لوحده يعني بشكل منفرد تماما في هذا التفاوض غير مغطى من أي يعني حالة عربية بما في ذلك من جارته من سوريا التي لها رأي آخر في نعم إلى حد كبير هناك اختلاف فيما يتعلق بهذا النوع من المباشرة في التفاوض وبهذا النوع من اللاضمانات الموجودة للجانب اللبناني.
1: دعني أعود إلى هذه النقطة ولكن حتى لا نتجاوز أيضا الدور الأمريكي أريد أن أعود لدكتور سيد نهاد أبو غوش عندما تحدثت عن ضغوط أمريكية. بالفعل نريد أن نفهم شكل هذه الضغوط الأمريكية التي تمارس على إسرائيل فيما يخص الملف اللبناني.
2: يعني هذه شكاوى للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة وشكاوى لعدد من الناشطين والأمنيين القوى السياسية. اليوم يعني أحدهم اسمه تامير باردو كان رئيس الموساد قال للمرة الأولى يكون مصير إسرائيل بيد الغير، يعني بمعنى أنه القرار في إيران ليس بيد إسرائيل، القرار في غزة بيد رئيس ترامب، أيضا القرار في جنوب لبنان أيضا بيد الرئيس الأمريكي، حيث يبدو أنه وضع قيودا ومعروفة معلنة أنه استثناء بيروت وشمال الليطاني من عمليات القصف الإسرائيلي. وإسرائيل ترى أنها تعالج يعني نتائج التسلح من قبل حزب الله ولا تستطيع أن تضرب مراكز حزب الله القيادية ولا حتى المراكز التي تزود المقاتلين في الجنوب بالطائرات المسيرة الحديثة التي تعجز إسرائيل عن مواجهتها. وبالتالي هم يرون أن أيدي إسرائيل مكبلة، والبعض يرى أنه ضرورة قصف المنشآت الحيوية للمجتمع اللبناني للدولة اللبنانية، يعتقدون أن هذه هي الطريقة الوحيدة للضغط على حزب الله وعلى بيئته أن يضرب لبنان البلد والدولة والمنشآت الطاقة وكل ذلك، وإلا فإن حزب الله قادر على احتواء واستيعاب كل هذه الضربات التي توجه له ولعناصره. على كل حال هذا الضغط ربما بعضه ينطلق من مناكفة الحكومة، لكن بعضه أيضا يصدر عن مواقف عسكرية. حتى قيادة الجيش الإسرائيلي اشتكت أكثر من مرة بأن أيديها مكبلة في العمل شمال الليطاني، مع أنها لا تلتزم يعني عمليا بهذه القيود، وهي هاجمت الضاحية قبل عدة أيام حين اغتالت يعني شخصا يعني قيل أنه قائد وحدة الرضوان. وبالتالي إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار، لكنها تدعي أن أيديها مكبلة في ممارسة حرية عملها في كل أرجاء لبنان.
1: سيد وسام، الجزئية التي أشرت إليها أن لبنان معزول عن محيطه العربي، ما الذي جعل الوضع بهذا المشهد وما الذي أيضا دفع الدور الفرنسي للتراجع؟
0: أولا الأمريكيون يتعاملون مع لبنان اليوم على أنهم باتوا المرجع الأساسي في تسيير أموره، وإلى حد ما يعول اللبنانيون على الأقل الطرف الرسمي أو الحكومي على هذا الدور اقتناعا منهم بمصلحة أمريكية في الحفاظ على الكيان اللبناني وفي الحفاظ على الدولة اللبنانية وفي أنها سوف تراعي المصالح الحيوية للولايات المتحدة في هذه المنطقة. وفي المقابل هذا البلد الصغير اكتشف في السنوات الماضية أن لا الكفاح المسلح يعني لوحده يجدي ولا الدبلوماسية لوحدها تفلح، وفي نفس الوقت ليس هناك من إمكانية واقعيا اليوم للتناغم ما بين من يخوض المفاوضات وما بين من هو يستمر في الأعمال القتالية، ذلك أن شقاق كبير بين هذين الجانبين. وبالتالي المشكلة ليست فقط مشكلة لبنانية إسرائيلية، هي أيضا وإلى حد كبير مشكلة لبنانية داخلية، وهي أيضا تطرح مسألة يعني موازية، وهو أن بعد أن تقطبت العمليات السلام الترامبية يعني من خلال اتفاقات أبرام ثم توقفت في نقطة معينة، يجري التعويل الآن على استئناف هذا النوع من الاتفاقات والتفاهمات من خلال بوابة لبنان، أي من خلال البوابة التي كانت تبدو الأصعب في هكذا إنجاز. وإلى حد ما اليوم

0: منطقة الجنوب اللبناني ينظر يعني يتفق الجانب الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي بأن حزب الله كان قد تمكن من بناء قدراته القتالية في الجنوب اعتمادا على البيئة الحاضنة للأهالي، ولكن في المقابل في حين الحل الإسرائيلي هو تهجير هؤلاء الأهالي وتدمير هذه البنى التحتية وفكرة أن منطقة معزولة السلاح، ترامب يطرح فكرة هي أيضا غير واقعية، وهي أن يتحول هذا الجنوب إلى منطقة تعاون اقتصادي بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي نحن ما بين فكرتين غير واقعيتين أو إسرائيلية وأمريكية، وأيضا فكرة عودة بعقارب الساعة إلى الوراء من طرف حزب الله في الجنوب لا تبدو واقعية.
1: شكرا جزيلا لك السيد وسام سعادة أستاذ الفكرة السياسية، شكر موصول لك السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. استأنف طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدراسة بعد توقفها بداية الحرب الإسرائيلية، لكن المشهد اليوم في الجامعة مختلف، فالطلاب يتشاركون الحرم الجامعي مع 130 عائلة نازحة. المزيد في تقرير أدهم أبو الحسام من بيروت.
2: نافذة نزوح في إحدى جامعات بيروت، واقع ثقيل فرضته الحرب على آلاف النازحين وعلى مئات الطلاب الذين استأنفوا دروسهم بعد انقطاع وباتوا يتشاركون مرافق الجامعة بقاعاتها وصفوفها، ويتشاركون أيضا قصصهم وهمومهم. تشرح أم عباس لإحدى الطالبات قسوة الحرب.
3: أشقى عمري أنا، هم نقري عيني أنه ما كانت القياطة،
2: وما أجبرها مع أحفادها على اللجوء إلى الجامعة.
3: يعني إحنا أخذنا مكينون، غلط كنا ناخذ مكينون، وقفوا فترة طويلة، عطونا طابقين وهن عم يدرسوا فوق. شيء طبيعي مشتاق للبيت، ولا النص بلحوا للبيت. عنا ملولة شكلي كانت صغيرة، زرع بي الله يرحمه، قال لنا أولاد أختي أولاد خي بكرة بتتفيوا بفيتي، صارت بتغطي على البيت فقدت.
2: تؤوي كلية الإعلام في بيروت أكثر من 400 نازح، غالبهم من الفئة الأضعف في مأساة النزوح، يعانون ندرة الأدوية وضعف الرعاية الصحية. عائلات نازحة تحاول التأقلم مع واقعها الجديد داخل الحرم الجامعي، وطلاب يستأنفون دراستهم في المكان ذاته في مشهد فرضته الحرب ويمثل حالة من التضامن بين الطلاب والنازحين. بعد انقطاع لأكثر من شهرين يستأنف طلاب كلية الإعلام دروسهم وينحصر حضورهم على المواد التطبيقية التي تحتاج إلى المخابر والتدريبات العملية، فيما يغيب كثير من الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية احتراما لمشاعر النازحين على حد تعبيرهم.
4: نحن بالجامعة اللبنانية متقاسمين المبنى بين وبين النازحين. من أول الحرب نحن بلشنا أونلاين، بس بعد فترة رجعنا جينا لهون.
5: مشاعر مختلطة أكيد بين التضامن معهم وأنه نحن كمان جايين من مناطق بعيدة ندرس بالجامعة.
2: مدير الكلية أوضح أن تجارب النزوح المتكررة في الحروب السابقة دعتهم لإيجاد مقاربة بين استقبال النازحين واستمرار العملية التعليمية.
6: هذا الشيء سمح لنا أنه نقدر نعمل توازن بين استمرار بالاهتمام بأهلنا اللي نزحوا من بيوتهم، وأيضا عدم التقصير إلى حد كبير مع طلابنا من أجل إعطائهم المعلومات المطلوبة.
2: ما بين هدنة هشة ومسار مفاوضات طويل وواقع ميداني معقد في جنوب لبنان، يعيش أكثر من مليون نازح خشية المؤقت الذي قد يطول مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بلداتهم جنوب البلاد. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، بيروت.
1: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وأبرز المواقف عقب زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه يجب عدم تفويت فرصة التوصل لمفاوضات تنهي الحرب في إيران في أسرع وقت ممكن وتعيد فتح مضيق هرمز. وأضاف أن بيجين جاهزة للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة والإمدادات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه اتفق مع رئيس الصيني على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهته حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها عبر الإجراءات العسكرية، وقال إن الوضع سيكون مختلفا إذا اتبعت واشنطن الدبلوماسية. في تطورات الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي يعمل فيها جنوده في جنوب لبنان. وفي وقت سابق اليوم قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا من لواء جولاني قتل في معارك بجنوب لبنان. في الأثناء شن الجيش الإسرائيلي غارات وأصدر إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات جنوبية لبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير قوله إن إسرائيل تريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. على الصعيد الدبلوماسي، يتوقع أن تستهدف اليوم في واشنطن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وتبحث الجولة الثالثة وفق الحكومة اللبنانية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. معنا الآن من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي، وأيضا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم، وأبدأ معك شيماء، وأيضا نريد أن نقف على مخرجات هذه الزيارة من خلال التصريحات، سواء في بيان وزارة الخارجية أو تصريحات شي جين بينغ.
7: نعم ميادة، لو بدأنا من تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، سمعناه بالأمس واليوم ردد لمرتين كلمة أن هذه الزيارة لدونالد ترامب زيارة تاريخية كما قال، وسمعناه أيضا يتحدث اليوم خلال جلسة الشاي الختامية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مأدبة الغداء وقبل أن يغادر الرئيس الأمريكي العاصمة بيجين، قال بأن هنالك توافقات مهمة توصل إليها الجانبان خلال هذه الزيارة التاريخية على مختلف المستويات. طبعا نتحدث عن توافقات واتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وبيجين كانت تسعى قبل وصول ترامب إلى التأكد من أن هنالك إمكانية لتمديد الهدنة التجارية التي توصل إليها زعيما البلدين خلال لقائهما في قمة بوسان بكوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، ويبدو أن ذلك تحقق بالنسبة للصين. هنالك نوع من الرضا الصيني البادي سواء على أساس الصينيين من تصريحات الخارجية الصينية التي أيضا وصفت هذا اللقاء بالاستثنائي والقمة بالاستثنائية بين الرئيسين، وهنالك عدة توافقات توصل إليها الجانبان عندما يتعلق الأمر بالملفات السيادية على ما يبدو بالنسبة للصين. الملفات السيادية هو مصطلح تطلقه الصين على ملف تايوان، وهو الملف الذي تقول بأنه خط أحمر في العلاقات الصينية الأمريكية، وطرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة الأمس كأول ملف يجب أن يطرح على الطاولة حتى تقيم بعده الملفات التي يمكن أن تطرحها مع الرئيس الأمريكي والتوافقات التي يمكن أن يتوصل إليها الجانبان بناء على رد الجانب الأمريكي على مواقف الصين فيما يتعلق ب ضرورة وقف تسليح الولايات المتحدة لجزيرة تايوان، سيادة الصين الكاملة على جزيرة تايوان ومضيق تايوان، وأيضا الملف السيادي الثاني وهو سيادة الصين على منطقة بحر جنوب الصين الكاملة، والتي تقول الصين بأنها سيادة تاريخية وقانونية أيضا، وهنالك تنازع على بعض الجزر في منطقة بحر جنوب الصين بين بيجين ومانيلا. والجانب الفلبيني خلال السنوات الماضية كان يتعاون عسكريا ودفاعيا بشكل كبير مع الولايات المتحدة التي أنشأت ما لا يقل عن 6 قواعد عسكرية أمريكية جديدة داخل الأراضي الفلبينية، ما يؤرق الصين ويجعلها قلقة من هذا التطويق العسكري كما تسميه للبر الرئيسي للصين من الناحية الجنوبية في منطقة بحر جنوب الصين. بعد الملفات السيادية انتقلت الصين إلى الملفات الملف الثقيل في هذه المحادثات وهو ملف فتح مضيق هرمز. بالنسبة للصين هي حقيقة لا تبحث عن أي انتصار رمزي ولا يهمها أي انتصار رمزي لإيران في هذه الحرب، ما تبحث عنه هو تأمين مصالحها الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ككل والتي تضررت.

0: بشكل كبير، وأيضا تأمين إمداداتها من الطاقة بشكل عام، النفط الخام الذي يأتي من إيران ودول الخليج، وأيضا الغاز الطبيعي المسال الذي تؤمنه أيضا من دول الخليج. بالتالي ما يهم الصين في ملف إيران تحديدا هو فتح مضيق هرمز. سمعنا ناطق باسم الخارجية الصينية قبل قليل، وأيضا بيان الخارجية الصينية الذي أتى على النقاط التي تطرق إليها الزعيمان في قمة الأمس بشأن إيران، جميعها تحدثت عن أن موقف الصين ثابت بأنه لا يجب العودة إلى القتال بين واشنطن وطهران، ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وتأمين الممرات الملاحية في أقرب وقت ممكن، والحديث هنا بطبيعة الحال عن مضيق هرمز. ثم هنالك توافقات واتفاقات تجارية كانت مهدت لها الصين قبل يومين. كان هنالك وفد تفاوضي صيني رفيع المستوى التقى بوفد تفاوضي أمريكي قبل يومين من وصول ترامب إلى الصين في العاصمة الكورية الجنوبية سول، وعلى ما يبدو كان هنالك نوع من التوافق بين الجانبين لتستطيع الصين أن تقدم ملفاتها في هذا الصدد بالأمس خلال القمة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. وشي أكد بأن هنالك اتفاقيات هامة تجارية واقتصادية توصل إليها الزعيمان خلال القمة.
1: شكرا جزيلا لك شيماء جوي. وجد وقفي أيضا، كيف كانت مخرجات هذه الزيارة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التصريحات حتى الآن؟
2: الرئيس ترامب غادر وقد بدا مرتاحا إزاء مخرجات هذه الزيارة ميادة. هو تحدث عن وجود توافق ومشاعر متشابهة على حد وصفه فيما يتعلق بإيران، وتحديدا نحن نتحدث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وكذلك نتحدث عن ضرورة إعادة فتح المضيق أمام التدفق الحر للملاحة وتحديدا للطاقة، وإضافة إلى أن إيران لا يمكن لها أن تمتلك سلاحا نوويا. هذه ثوابت جاء بها الرئيس ترامب إلى بيجين، وهو يأمل بأن يحصل على توافق من الرئيس الصيني إزاءها، ويبدو أنه حصل على ذلك، وإن كنا قد سمعنا هذا الأمر وعن هذا التوافق من لسان الرئيس ترامب وليس من الجانب الصيني. فيما يتعلق أيضا بيجين، الرئيس ترامب اختارها لتكون المكان الذي أطلق منه تحذيرين للإيران. التحذير الأول متعلق بأنه في حال عدم تسليم إيران اليورانيوم عالي التخصيب للولايات المتحدة، فأن الرئيس ترامب قال أن الولايات المتحدة سوف تدمر المواقع الأربعة التي يوجد فيها هذا اليورانيوم عالي التخصيب. والتحذير الثاني الذي أطلقه الرئيس ترامب من بيجين هو أنه صبره لن يدوم طويلا على عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. عمر هواش أيضا، كيف راقبت إيران هذه الزيارة وكيف كان نفس التصريحات الرسمية الإيرانية بخصوص المفاوضات؟
3: نعم يا إيران، لم تكن تعول كثيرا على هذه الزيارة، وهي تقول أو قالت قبل أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذه الزيارة هي ثنائية بالدرجة الأولى وإيران ليست معنية بها كثيرا. هذا ما كانت قالته على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. الآن وقد انتهت هذه الزيارة، إيران تأخذ على محمل الجد بعض التقارير الأمريكية التي تشير لاحتمال أن يوجه الرئيس الأمريكي الإيراني أو يأمر بتوجيه ضربة عسكرية ما محدودة أو غير محدودة إلى إيران بعد عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هنا في طهران تركيز على مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيرانية قال قبل قليل إن المضيق مفتوح أمام الدول الصديقة، لكنه مقيد أو هناك قيود على الدول التي وصفها بالمعادية، مضيفا إن هذا الوضع هو ليس من مسؤولية إيران بل من مسؤولية من بدأوا الحرب على إيران، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. وأضاف أن إنهاء هذا الوضع منوط بإنهاء الحرب على إيران بشكل كامل، وأن بعد ذلك يمكن أن تعود أو

0: يعود الأمن والاستقرار إلى الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفي المياه الخليجية وخليج عمان بشكل عام. هذه التصريحات جاءت بعد أن سمحت طهران لبعض السفن خلال اليومين الماضيين بالعبور. هناك مصادر إيرانية تحدثت عن مرور نحو 30 سفينة، وكانت وكالة أنباء فارس قد نقلت عن أن عدد واضح من السفن كانت صينية. وهذا الأمر تم تزامنا مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين، وهذا قرأ هنا في طهران على أنه إذا أرادت الصين أن يفتح مضيق هرمز فإنه يمكنها التنسيق عبر ذلك من خلال إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه أيضا رسالة كانت موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن وقد يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هنا في طهران هناك تصريحات عسكرية تبدو أنها في إطار الاستعدادات لأي عمل جديد. قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي قبل قليل قال إن إيران سوف تدافع عن استقلال ووحدة إيران وعن نظام الجمهورية الإسلامية حتى آخر قطرة وحتى آخر جندي وحتى آخر رمق. هذا التصعيد يأتي في الحقيقة بعد تراجع الدبلوماسية. صحيفة طهران تايمز الإيرانية كانت قد قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية قد سلمت طهران ردها رسميا عبر الوسيط الباكستاني بشأن المقترحات الأخيرة، وهذا الرد يتضمن رفض أمريكي للمقترحات والشروط الإيرانية، وإن هذا الرد أيضا لا يزال يضم ما توصف هنا بالمطالب الأمريكية المفرطة. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي المتواجد الآن في الهند قال قبل قليل إن الولايات المتحدة الأمريكية جربت الحلول العسكرية مع إيران مرتين، المرة الأولى الصيف الماضي والمرة الثانية عند 28 من فبراير، وأنها فشلت في تحقيق أهدافها في كلتا المرتين. وأضاف إن القضايا المتعلقة بإيران لا حلول لها سوى الحلول العسكرية، مشيرا إلا أن إيران بدأت الحل السياسي، لكن أحد أهم العقبات على هذا الطريق وفق قوله هو التناقض في التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش. نفتح الآن باب النقاش وأرحب هنا في الاستوديو بأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، وأيضا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، وبالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. دكتورة ستوري، عندما نتحدث عن سقوف الصين المتعلقة بنهاية الأمر كأي دولة أخرى أنها تضع مصلحتها أولا في التعامل مع أي ملف، وبالتالي هي غير معنية بتحقيق مصالح دول أخرى قبل مصالحها، هل يمكن القول أن إيران تستطيع أن تتحرك في مساحة مريحة ضمن هذه السقوف أو تحت هذه السقوف؟
2: أعتقد أنه من الصحيح القول إن العلاقات الثنائية والقمة التي جرت ما بين كل من الصين والولايات المتحدة ركزت على العلاقات الاقتصادية أكثر من التركيز على الشأن الإيراني. لقد تمت الإشارة للقضية في على هامش القمة، ولم يكن هناك تركيز أساسي من خلال البيانات التي تم إصدارها. وخلال الزيارة التي جرت فإن السفن الصينية سمح لها بالمرور عبر المضيق، ولم يمنع الحصار البحري هذه السفن من المرور، وهذا مؤشر قوي بأن كلا البلدين سيواصلان علاقتهما الاستراتيجية والشراكة بينهما بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة فيما يخص مضيق هرمز أو العلاقة ما بين البلدين. البيان من قبل الشركاء الصينيين لا يؤشر بالمرة بوجود تحول أساسي فيما يخص الشراكة ما بين البلدين والعلاقة في المنطقة. ومن ثم فإننا سنواصل رؤية أن هناك سفن تأتي من دول صديقة تمر وتعبر عبر المضيق، خصوصا الدول التي أقرت وقبلت بأفضلية ونفوذ إيران على المضيق ولا ترى في ذلك مشكلة. وإذا ما قبلت هذه الدول فإنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة سيكون لديها الكثير مما بإمكانها أن تقوله بشأن من يمر ومن لا يمر. هذه في نهاية المطاف تعتبر مسألة تعود لكل دولة على حدة فيما يخص المضيق وكذلك الخليج.

0: إشقال الفارسي.
1: سيد هود، من منطلق ما تفضلت به الدكتورة ستوري، في نهاية الأمر هل خرج ترامب من هذه الزيارة كما دخل؟ بمعنى هل لازلنا أمام مشهد 50-50 كما يقال، أم اقتربنا أكثر نحو الركون لحل دبلوماسي على طاولة مفاوضات من الخيار العسكري؟
2: لا أرى أي مؤشرات تقول إن هناك أي اختراقات تم تحقيقها. أتفق مع الدكتورة ستاري، إيران لم تكن أولوية لا بالنسبة للولايات المتحدة ولا الصين في القمة، وهذا مؤشر بأن كلا الدولتين تشعران براحة بالغة بشأن التبعات التي قد تنجم عن النزاع لفترة من الزمن، وهذا ليس أمر جيد بالنسبة لإيران. ما يعني هذا الأمر بأن الحصار البحري الأمريكي سيستمر، والصين لن تفعل أي شيء حيال ذلك من أجل وقف الحصار، والموانئ ستبقى مغلقة، وصادرات النفط ستبقى في محلها دون ما تحرك، والضغوط الاقتصادية ستتزايد على النظام الإيراني خلال تلك الفترة. لا أعتقد أن القمة ما خضع عنها أي خبر إيجابي بالنسبة لإيران.
1: دكتور زويري، أيضا نريد أن نفهم من خلال هذه الزيارة وما سبقها وما تلاها، بالفعل ما الذي منح لترامب وما الذي منع عنه؟
3: أنا أعتقد ما يدا من المبكر تقييم هذه الزيارة. أولا، الطرف الصيني بطبيعته محافظ في موضوع التصريع عن الزيارات، وبالتالي يأخذ وقتا قبل أن يفرج عن المعلومات لاعتبارات تتعلق بنمط إدارة السياسة الخارجية، وبالتالي الأمريكيون سيقولوا أشياء كثيرة، لكن باعتقادي ما سيحسم القضية هو ما سيأتي من الصين، وهذا ربما يأخذ بعض الأيام. المسألة الثانية باعتقادي أن المشهد الآن برمته كما ذكرت في مداخلة سابقة، هذه الزيارة جاءت كمن وضعت حدا للتصعيد الذي كان موجودا، وباعتقاد الآن هذا الهدوء الذي فرضته هذه الزيارة سيأخذ وقتا قبل أن ندخل في فصل جديد من هذه الأزمة، واللي غير معروف تماما أين سيتجه. لكن هناك مؤشرين مهمين قد يعطونا نوعا قدرا من، ربما ليس التفاؤل بقدر ما هو قدر من الواقعية في قراءة المشهد. أولا، بأنه هنالك جهد دبلوماسي يجري في العالم، 40 دولة الأوروبية، 112 دولة من العالم كله لاستصدار قرار الأمم المتحدة، هذا كل جهد لا زال يعزز قضية أولا سيادة الدبلوماسية، الوساطة، موضوع الحل السياسي، وفي نفس الوقت محاولة الالتقاء على قاعدة وسطى بين الأطراف كلها. المسألة الثانية باعتقادي، الصين تاريخيا لا ترغب في الصراع العسكري ميادة، ولا ترغب أن تنخرط في صراع عسكري، ولا ترغب أن تكون زيارة الرئيس الأمريكي يتلوها عمل عسكري. يعني على الأقل إذا كان الرئيس الأمريكي عمل عسكريا يجب أن يأخذ فاصلا زمنيا على الأقل أسابيع من هذه الزيارة. ونحن نعرف الآن الرئيس الأمريكي مدعو، الرئيس الصيني مدعو لزيارة واشنطن بسبتمبر 2026، وبالتالي الوقت ضيق حقيقة على الرئيس الأمريكي للعمل العسكري. لكني لا أستطيع استثناء سيناريو دائما ذكرته واليوم يتعزز في ذهني، وهو أن تقوم الولايات المتحدة إذا فشلت في موضوع حل معضلة اليورانيوم المخصب تحديدا أن تذهب مرة أخرى لقصف المنشآت النووية الستة الأساسية، قصفت منها 4 و2 في طهران أو بكرج وأراك وبرشين، هذه أو المنشآت الستة كلها مع فوردو، مع نطنز، مع أصفهان، بالتأكيد ستحاول الولايات المتحدة أن تعود لها مرة ثانية في سبيل أن تخرج من هذه الحرب. ونذكر الرئيس الأمريكي قال يمكن أن تنتهي الحرب بدون اتفاق، بعبارة أخرى أن يقول أنا انتصرت، وعلى من يعتقد غير ذلك أن يلجأ إلى القانون الدولي وتعريف ما يريده. وبالتالي هذا سيناريو وارد، لكن يعتقد النافذة الزمنية قد تأخذ وقتا بعد هذه الزيارة.
1: أيضا دكتورة ستوري، لا يبدو أن الجانب الإيراني صابرا أيضا على احتمالية الخيارات العسكرية، يلوح بذات الورقة دائما مقابل الورقة الأمريكية التي يلوح بها الجانب الأمريكي بخصوص الجاهزية لاستخدام الخيار العسكري. ولكن هل هناك تعويل إيراني على لاءات صينية في هذا الخصوص؟
2: أعتقد أن إيران أشارت في الأشهر القليلة الماضية وحتى قبل ذلك أن إيران لا تريد أن يكون هناك حرب بالمنطقة. هذا هو الموقف المنطقي الذي تقلدته إيران لفترة من الزمن. لذلك إيران دخلت في عملية تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من استهدافها خلال التفاوض في يونيو 2025. في فبراير كانت إيران جاهزة لتسوية القضية النووية دون ما تدخل عسكري، لكن عندما حدث التدخل العسكري كان لابد لإيران بأن تظهر قوتها وأن لديها المقدرة للدفاع عن نفسها، وهذا ما أتى صادما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك سوء تقدير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأمر انتهى به حيث هو الآن. نتحدث عن طريق مسدود وحالة من المراوحة الموجودة هنا في الخليج الفارسي، لكن في الآن ذاته وفي الوقت الذي تنظر فيه إيران لهذه الحرب على أنها حرب وجودية وتشكل تهديدا لحدودها وسيادتها، لكنها تريد أن تنهي كل الأعمال العدائية التي قد تمارس على إيران، ولا تريد أن تنتقل الحروب من ظلالها إلى الواقع على الأرض، مما قد يشكل تهديدا بالنسبة للإيرانيين. إيران تريد أن تستفيد وأن تنشئ وتحدد نظاما دوليا جديدا على الأرض، وبالتالي نحن نتحدث عن نظام جديد. العالم يراقب ويتابع ما يجري، والولايات المتحدة لم تعد تلك القوة التي لا تقهر، وفكرة الجيش الكبير والعظيم بإمكانه كذلك أن يتلقى ضربات من قبل جيش كان تحت العقوبة.
1: أيضا ترامب يريد نظاما عالميا جديدا، ولكن قالها عراقجي في نهاية الأمر، جربها مرتين معنا ترامب وفشل عسكريا عندما اعتمد الخيار العسكري تحديدا. بالتالي عندما يتحدث ترامب عن صبر ينفد واحتمالية اللجوء للخيار العسكري، بأي صيغة؟
2: إذن دعونا ننظر إلى ردات الفعل من قبل النظام الإيراني تجاه ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نحن نعلم أنه لا يلقى شعبية كبيرة بالعالم، لكن بشكل ما النظام الإيراني كأنه استهدف نفسه بنفسه، وعندما تم الهجوم على إيران بدلا من التركيز على الرد على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، قام باستهداف دول الخليج، وبدلا من تركيز هجومه على البحرية الأمريكية قام بتهديد الملاحة المدنية في المنطقة. ونتيجة لذلك وكأن الأمر يؤدي إلى تعبئة العالم ككل ضد إيران، على الرغم من أن العالم قد لا يتفق مع سياسات دونالد ترامب. لذلك نرى على مستوى مجلس الأمن هناك 112 دولة تدعم مسودة القرار، وليس هناك حكومة واحدة أصدرت بيانا يقول إنني أحب فكرة أن إيران ستدير مضيقه. هذا الأمر لم يحدث.
1: هذه نقطة مهمة المتعلقة بالمنظور العالمي، دول العالم 40 دولة التي تجتمع الآن في محاولة لتأمين الملاحة ولكن بشكل غير عسكري. كذلك أيضا كل ما يتم الحديث عنه عن خطورة عسكرة مضيق هرمز. هذا المنظور العالمي الذي لا يدعم ترامب ولا يوافق إيران، كيف يمكن أن يكون دوره في المشهد؟
3: في الحقيقة تعريف المهمة الأوروبية حسب وزير الدفاع البريطاني قال أنها دفاعية وأنها سلمية ومستقلة، وبالتالي هذا التعريف الحقيقة يجعل المهمة بلا طعم بلا رائحة وبلا أثر. كيف يكون دفاعية؟ لا أحد يعرف من هي القوات التي تستنزل، كيف تتعامل مع إيران، بمعنى آخر ويجعل المهمة كلها عليها علامات استفهام كثيرة. لكن أنا باعتقادي ما يجري هو محاولة أيضا لقطع الطريق على ترامب في التصعيد العسكري، وكأنهم يقولون نحن منخرطون، لم ننخرط معك في الناتو، لم ننخرط معك في محاولاتك أنت، لأن الأوروبيين ميادة يعتقدوا أن هذه الحرب غير قانونية. يعني لازال في عند القيادات الأوروبية فهم أن هذه الحرب غير قانونية، وبالتالي الانخراط في أي من فصولها سيلحقهم نقد انتقادا كثيرا. لذلك الأربعين دولة تحاول أن تخلق آلية مختلفة وهي بالتنسيق مع طهران. خلينا نذكر الرئيس الفرنسي بعد 4 اتصالات هاتفية مع الرئيس بزشكيان اتفقوا على هذه الآلية، أنه سيكون هنالك مبادرة وسيتم التنسيق مع إيران، وهذا مرة أخرى سيعطي إيران نقطة التميز بأنه لا زالت خطتها في التنسيق معها قائمة، والمبادرة هذه لن تتم دون التنسيق مع إيران. إذن عمليا هذه المبادرة هي أعتقد محاولة لتأجيل أي خيار تصعيد عسكري والبحث عن بدائل السلمية، لأنه كل يوم تتأخر في فتح المضيق هذه الدول تدفع ثمن، ولاحظنا بريطانيا بدأت دفع الثمن في الانتخابات المحلية بخسارة الحزب الحاكم أهم انتخابات محلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الشكر موصول لكما. الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، والسيد جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. القمة الأمريكية الصينية إذن التي انتهت منذ قليل بمغادرة الرئيس الأمريكي بيجين كشفت بوضوح ترتيبا جديدا في الأولويات، حيث تحولت الطاقة ومضيق هرمز إلى ملفات حاضرة بقوة على طاولة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
0: حين وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيجين كان يحمل حقيبتين لا واحدة، الأولى أعدها منذ أشهر وتحمل ملفات الحرب التجارية وتقليص العجز وفتح الأسواق الصينية وضبط صادرات التكنولوجيا الحساسة إضافة إلى ملف تايوان، أما الثانية ففرضتها الحرب على إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي. الحرب لم تلغي الأجندة القديمة، لكنها أضافت إليها طبقات جديدة من التعقيد ودفعت ملفات مثل الطاقة ومضيق هرمز إلى قلب النقاش بين الرئيسين، إذ اتفق ترامب وشي جي بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان تدفق الطاقة عبر أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فيما كرر الرئيس الصيني معارضة بلاده لعسكرة المضيق أو فرض أي رسوم مقابل عبوره. اقتصاديا لم توزع الحرب كلفتها بالتساوي بين الطرفين، فاضطرابات هرمز كشفت حجم اعتماد الصين على تدفق النفط الخليجي والإيراني، ما جعل أي اهتزاز في الإمدادات ينعكس سريعا على اقتصادها. أما واشنطن فهي في مكان مختلف، إنتاجها النفطي الكبير يجعلها أقل انكشافا، بل يمنحها ما يحتاجه الآخرون، ويحول ارتفاع الأسعار إلى فرصة لتسويق نفطها وغازها. لكن التقاطع لا يقف عند الاقتصاد، واشنطن تلاحق ناقلات إيران وتوسع قوائم عقوباتها وتضيق الخناق على شبكات تصدير نفطها. أما في الصين فتواصل مصافي النفط الصغيرة المعروفة باسم أباريق الشاي عملها بهدوء، تستقبل الخام الإيرانية المهرب ومنخفض السعر وتكرره، وتضخ مئات الملايين من الدولارات في خزينة طهران، إذ تشير تقديرات إلى أن الصين تستحوذ على معظم صادرات النفط الإيراني، وقد فرضت واشنطن عقوبات على 5 من هذه المصافي حتى الآن، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأمريكية لكبح تدفق النفط الإيراني إلى السوق الصينية. أما عسكريا فتبدو الصورة أكثر تعقيدا، فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تكريس واقع عسكري جديد يضعف القدرات العسكرية الإيرانية، تشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين تحاول استثمار تداعيات الحرب لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي في المنطقة، إذ باعت أسلحة لحلفاء واشنطن في الخليج لصد الهجمات الإيرانية، وساعدت دولاً على مواجهة اضطرابات الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، فيما تحدثت تقارير استخباراتية عن دعم صيني لإيران بوسائل وبيانات عسكرية عبر أقمار صناعية صينية. وعلى ما يبدو فإن الصين تحاول الحفاظ على خيوطها مع الجميع دون أن تخسر أي منهم، ومع ذلك ثمة ما يجمع الطرفين فوق كل هذا الخلاف، التعامل مع تداعيات هذه الحرب بات حاجة جيوسياسية مشتركة، ضبط الصراعات وإدارة الأزمات يصب في مصلحة البلدين، فلا واشنطن تتحمل فوضى الطاقة إلى ما لا نهاية، ولا بيجين قادرة على الاستغناء عن استقرار الأسواق العالمية، وهو ما عبر عنه الرئيس الصيني بجملة واحدة، البلدان يربحان في التعاون ويخسران في المواجهة.
1: الآن نرصد مستجدات الأحداث على جبهة لبنان في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضمن هذه النافذة مع زميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك عبد السلام.
4: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نرصد فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية. ميدانيا ما زال التصعيد هو العنوان الأساسي. حزب الله يستهدف مراكز تمركز لقوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن مقتل جندي يبلغ من العمر 20 عاما من لواء جولاني، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 6، وفي المجمل يرتفع إلى 20 منذ استئناف الحرب في 2 آذار مارس الماضي. في المقابل الجيش الإسرائيلي ما زال يستهدف مناطق عدة باجتياح جوي وصولا إلى صور وبلدات عدة في جنوب لبنان. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حديث لهيئة البث الإسرائيلية قال إنه ينبغي علينا أن نعيد الاستيطان في جنوب لبنان وعلينا ألا نخاف من الضغوط. هذا تصريح لافت في سياق الهجمات الإسرائيلية واستمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. على الصعيد السياسي تستأنف اليوم جلسات الاجتماع الثالث المباشر بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. سنقف على كل هذه التطورات بداية من التطورات الميدانية مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار من إبل السقي في جنوب لبنان. كارمن، ما الذي يرصد؟
5: في هذه الأثناء ينفذ سلاح الجو الإسرائيلي تهديده باتجاه قضاء صور. هو كان قد نشر هذا التهديد صبيحة هذا اليوم محددا عددا من البلدات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات أيضا تشن غارات كان على المساكن أو المجادل وعدد كبير من البلدات في قضاء صور من القطاع الغربي من جنوب لبنان وصولا إلى هنا إلى القطاع الشرقي. كانت هناك غارات على النبطي ومحيط، وليلة أمس سجلنا عددا كبيرا من الغارات على النبطي تردد صداها حتى هنا حتى إبل السقي. اليوم جنوب لبنان يشهد ليس فقط غارات ولكن يشهد قصفا مدفعيا مكثفا ربطا بالعمليات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار سعيها المستمر لتوسيعة المنطقة التي تتواجد فيها وتسيطر عليها على المستوى البري. هذا يمكن رصده من خلال ما نقاطعه في الميدان وما نشاهده ونشهده. المنطقة المحيطة بنا كان الخيام ودبين وحتى وصولا إلى نبطي كانت قد شهدت قصفا مكثفا. نتحدث عن عشرات الغارات التي أطلقت باتجاه كفر تبنيت ويحمر الشقيف وأرنون وهذه البلدات المجاورة لبلدة زوطر التي كانت أيضا قد شهدت خلال الأسبوع الماضي مواجهات محتدمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا بين مقاتلي حزب الله في سعي جديد ومستمر لم يتوقف منذ عام 2024 حين توغلت هذه القوات للوصول إلى نهر الليطاني. واليوم في هذه المواجهات وهذا الفصل الجديد من المواجهات تتكثف هذه المساعي. إذا ما نظرنا في خريطة استهدافات حزب الله ويتحدث عن استهدافات في الطيبة، تفجير عبوات ناسفة، وهذا يدلل أيضا على محاولة للإطباق والالتفاف على هذه المنطقة بالتحديد. نعم. باتجاه النبطية ووصول إلى نهر الليطاني، ولكن أيضا المحاولات مستمرة من الشاف إلى حداثة في البياضة. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف من قبل مقاتلي حزب الله، ولكن هذه المشهدية المركبة في الميدان تتصاحب مع استمرار في التفاوض في واشنطن عبد السلام. وهذه المشهدية بطبيعة الحال ترخي بظلالها على الميدان، كما أن هناك ترقبا في الميدان لانعكاساتها على مآلات المشهد الميداني. لابد من الإشارة إلى الموقف الثابت على المستوى الرسمي والمحددات التي يقول المستوى الرسمي أنه لن يتنازل عنها ربطا بالسيادة اللبنانية، ولكن لحزب الله قول آخر وهو مستمر باستهداف هذه القوات التي تتوغل جنوبا.
4: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدر من إبليس سقي في جنوب لبنان. ونتابع أيضا الأخبار العاجلة على شاشتنا. الجيش الإسرائيلي يقول بدأنا هجوما يستهدف بنا تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور بجنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي قال إنه أعلن سقوط مسيرات متفجرة في مناطق قرب حدود لبنان دون إصابات، ما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قال حزب الله من جانبه قال استهدفنا بمسيرة دبابة ميركافا في بلدة رشاف جنوب لبنان وحققنا إصابة. أرحب بضيفينا في الاستوديو، السيد طوني فرانسيس الكاتب الصحفي وسيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع سيد طوني، وربما الحديث الميداني واضح، هناك ربما استمرارية للتصعيد، الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عنها. في المقابل هناك مسار دبلوماسي مفتوح في واشنطن، حتى الآن لا وضوح فيما يمكن أن ينتج عن، ما الذي تقرأه في ذلك؟
6: الأساس في الموضوع أن السلطة اللبنانية الشرعية اتخذت قرارها للمرة الأولى في الذهاب إلى التفاوض المباشر، في الإمساك بالقضية بيديها. دائما منذ 50 سنة حتى اليوم كان الموضوع اللبناني، موضوع السيادي اللبناني، يتصرف به آخرون. يعني في مرحلة الحرب الأهلية 75 حتى اجتياح 82 كانت منظمة التحرير هي صاحبة القرار، هي صاحبة التفاوض، تفاوض العرب وتتفق معهم وتفاوض العالم. بعد الاجتياح الإسرائيلي استلم السوري النظام الأسد لبنان حتى التسعينات، كان هو الذي يفاوض، كان يمنع حتى مشاركة لبنان في قمم عربية إذا أراد. بعد التسعينات وحتى مطلع هذا القرن تحول بعد الخروج السوري، أصبح هناك هذا النفوذ الإيراني. الإيراني أيضا هو الذي يقرر ويتصرف ويحارب ويمسك بالقرار. هذه الجديد في الموضوع أن السلطة اللبنانية المنتخبة الشرعية الرسمية قررت هذه المرة أن تتولى، هي أن تجرب حظها. حتى الآن جربت كل الأمور في لبنان، جرب القتال، جرب فتح الجبهات، جرب كل شيء. الآن هذه السلطة تقول دعوني أجرب التفاوض، ربما أصل إلى نتيجة. أما النتيجة فلا شيء مضمون حتى الآن.
4: الهدف المعلن والنتيجة المرجوة كما تقول الحكومة اللبنانية هو هذا النقاش. سيد شومان، هدفه الرئيسي تثبيت وقف إطلاق النار تمهيدا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ما الذي تقرأه أنت؟
7: تحياتي إليك وللزميل توني لكل المشاهدين. يعني هناك حقيقة مجموعة من المتناقضات بالنسبة للدولة اللبنانية وبالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني لبنان يريد وقفا لإطلاق النار، إسرائيل لا تريد. لبنان يريد ضمانات أمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي لبنان هذه الضمانات. فوق ذلك، وهذا العنوان الأساسي، الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان شراكة لبنانية لمواجهة حزب الله، بحيث تتحول الشراكة اللبنانية، عفوا الشراكة الإسرائيلية الأمريكية، إلى ثلاثية مع الشراكة اللبنانية. وهذه بدون شك تتوقف عندها الدولة اللبنانية بحساسية مفرطة، وليس لديها قرار من هذا النوع. الإسرائيليون يتحدثون علنا عن هذه الشراكة. السفير الأمريكي في لبنان أيضا وضع مجموعة من المرجعيات السياسية والحزبية في لبنان، وحتى تحدث مع هذا الأمر مع الرئاسة اللبنانية أو مع مقربين منها. السفير الأمريكي أيضا في لبنان طرح هذه المسألة في اجتماعات أمس أيضا، والسفير الإسرائيلي أدلى بتصريح صارخ وبتصريح قوي، قال المطلوب من الدولة اللبنانية تنفيذ خطوات عملية على الأرض. هذه الشراكة هي الأفق وهي العنوان الأساسي التي تعمل عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك التقديرات الرسمية في لبنان لا رهان على مثل هذه المفاوضات، أو نقول لا نتائج لهذه المفاوضات، ولكن مع ذلك تستمر الدولة وعلى قاعدة أن طريق هذه المفاوضات طويل وطويل جدا.
4: سيد طوني، هذه المخاوف هل هي بعين الاعتبار لدى الرئاسة ورئاسة الحكومة؟
6: بالتأكيد لا شيء مخفي في لبنان. يعني كل التجارب السابقة وضعت اللبنانيين أمام خلاصات، هذه الخلاصات أنه لابد من الذهاب موحدين إلى التفاوض مع إسرائيل للانتهاء من هذه المشكلة التي تتكرر بين سنة وأخرى، بين فترة وأخرى. وهذه التفاوض يعني بات بالنسبة للعالم العربي وبالنسبة للعالم العنوان العريض لشروط التفاوض، أن يكون لبنان، أن يمسك الدولة اللبنانية بسيادتها على أرضها، أن لا يكون هناك في لبنان منظمات خارج إطار السلطة الرسمية، خارج الجيش، وهذا ما تقوله القرارات الدولية أيضا. هذا هو السياق العام. أما أن نصل بسرعة الآن بعد تطورات ما بعد حرب غزة وما بعد إسناد غزة وإسناد إيران وكل هذه التطورات، أن نصل بسرعة إلى حلول، أعتقد سيكون الأمر صعبا وسيحتاج إلى الكثير. سيحتاج إلى تعاون من حزب الله الطرف الداخلي الأساسي الذي يتولى المواجهة مع إسرائيل، وسيتطلب أيضا طريقة اجتهاد من قبل السلطات اللبنانية للإمساك بالوضع الداخلي، ويتطلب أيضا من الوسيط الأمريكي، الوسيط الأساسي الآن، دعما فعليا للجيش اللبناني وللسيادة اللبنانية وللسياسة اللبنانية القاضية باسترداد الأرض والقرار على الأرض.
8: سيد توفيق شومان، عند هذه النقطة هناك من يقول أن الحرب الإقليمية سيكون لها نتائج وتأثيرات ولبنان سيكون في في في صلبها، فهل على حزب الله أن يعيد الحسابات كما يقول سيد طوني في مسارات مع الحكومة لإعادة تشكيل المشهد الداخلي؟
7: يعني إذا استؤنفت الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، المنطقة كلها تتأثر سلبا، وإذا تم التوصل إلى توافق أو تفاهم ما، بدون شك المنطقة تتأثر إيجابيا، ولبنان ليس استثناء عن دول المنطقة. لكن بما يتعلق بحزب الله، وكما أفهمه وكما أفهم عقله السياسي وكما أفهم عقله السياسي، أعتقد بأن أولويته وقف إطلاق النار، وبالتالي إذا توقفت إسرائيل أو أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، في اللحظة نفسها تتوقف هجمات المقاومة اللبنانية على إسرائيل، وبالتالي هذا مبدأ وهذه قاعدة يعمل عليها. هنا قد يكون من المهم الإشارة إلى ما تم تسريبه من اجتماع حدث أو من لقاء حدث بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وبين السفير الأمريكي، قال له حرفيا أعطوني وقفا لإطلاق النار وخذوا ما تريدون، ولكن إسرائيل لغاية الآن تعتبر بأنه ليس من أولوياتها وقف إطلاق النار. أولوياتها هي أن تطلب من الدولة اللبنانية خطوات عملية، يعني بناء الثقة. وبالتالي حتى عندما طلب الأمريكيون والإسرائيليون لقاء مع رئيس الجمهورية، اعتبروا بأن هذا الأمر مدرج في خانة بناء الثقة. الآن يطلبون على سبيل المثال إسقاط قانون مناهضة التطبيع مع إسرائيل، وبالتالي هذا يعتبرونه عامل من عوامل الثقة التي تريد إسرائيل بناءها مع لبنان، ولكن بالوقت نفسه من دون أن تعطي أي خطوة في المقابل.
8: سيد طوني، أيضا بالمقابل من يريد من حزب الله أن يسير في مسار مع الدولة وربما يغير من أفكاره والاندماج ونحوه، يجاب أيضا بهذه التصريحات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يقول نحن في جنوب لبنان ونريد الاستيطان وعلينا أن لا نرضخ للضغوط. إذا كان الجانب الإسرائيلي تقوده حكومة متطرفة بهذا الشكل، كيف على لبنان أن يتعامل؟
6: يعني لا أعتقد أن هذه التصريحات لهذا الوزير، يعني هناك وزيران يقال أنهما الأكثر تطرفا في سموتريتش وبن غفير، ليست المرة الأولى الذين يتحدثون فيها بهذا بموضوع الاستيطان والجنوب. وأيضا هناك سياسات عامة في إسرائيل، يعني حتى في اجتياح 82 حاولوا التقدم في لبنان وبناء أحدى المستوطنات، وتولت في حينه المقاومة الوطنية القضاء على هذه المحاولة. يعني لا يمكن للبنان في المبدأ أن يقبل باستيطان أو بالتخلي عن أي جزء من أرضه. الآن نحن نستمع إلى ما تقوله الحكومة الإسرائيلية رسميا لم نصل بعد إلى هذا القول أنهم يريدون استيطان. رسميا نسمع أنهم لا يريدون أي احتلال في جنوب لبنان، هذا يقولونه، حتى الأمريكيون يقولون ذلك. إذن يجب الاستناد إلى هذه الناحية ومواصلة الضغط الدبلوماسي وكل ما اقتضى من أشكال، بما في ذلك إيجاد هذه المساحة من التعاون بين مختلف الفرقاء اللبنانيين بهدف إزالة هذا الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي الطريقة المتاحة حتى الآن، الطرق الأخرى جربت. الآن هناك مخاوف حقيقية، يدمر الجنوب ويهجر أهله، ولكن إلى متى؟ لا يمكن القبول بهذا الطريق بهذا الاتجاه الواحد.
8: وهنا سيد توفيق في نقطة أخيرة، هناك من يقول كما ذكر ضيفنا التجريب المجرب ضرب من الجنون، والجانب الإسرائيلي يجرب، هذه سابع مرة يقوم بها باجتياحات في لبنان منذ عام 1979 والنتائج واحدة. ألا يفترض أن يكون هناك تفكير إبداعي جديد من قبل حزب الله؟ ماذا لو كان هناك جبهة موحدة مع الحكومة ويوضع الجيش؟

0: أمام إسرائيل ودولة أمام دولة.
1: يعني أنا أعتقد بأن حزب الله دخل في الحرب الأخيرة يعني بعد 2 آذار/مارس من أجل وقف الحرب، وبالتالي بعد 1 سنة و3 أشهر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي هدفه الآن هو وقف الحرب الهدف الأساسي. لكن بما يتعلق تحديدا بالحكومة اللبنانية أو بالدولة اللبنانية وبالتالي ذهابها للمفاوضات المباشرة، حزب الله كان طلب، هو ليس ضد مبدأ المفاوضات ولكن مع المفاوضات غير المباشرة، على أن يسبق ذلك تنسيق وبالتالي التوصل إلى وفاق وطني عام من ضمنه نصل إلى نتيجة أساسية، وضع خارطة الطريق للمفاوضات غير المباشرة، وهذه للأسف لم تحصل لغاية الآن، وهذا أدى إلى استقطاب سياسي لبناني بدون شك.
0: لكن هل هناك فرصة لحوار لبناني في هذه المرحلة؟
1: نعم، أنا أعتقد الفرصة موجودة على قاعدة أن تجتمع القوى السياسية اللبنانية بمختلف شرائحها وبمختلف اتجاهاتها وتحت سلطة الدولة اللبنانية، وبالتالي يعاد تعريف الأمن اللبناني من جديد، وأكثر من ذلك وضع خارطة طريق واضحة للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وهذا بدون شك مطلوب، وأعتقد بأن معظم القوى السياسية اللبنانية تتحدث عن هذا الأمر. ولكن هذا الوفاق اللبناني يمكن اعتباره الآن الحلقة المفقودة التي يجب على كل القوى السياسية البحث عنها.
0: نتابع إذن هذه اللقطات، سجلت قبل قليل من منطقة المساكن غارة إسرائيلية، وهذه آثارها في منطقة المساكن بقضاء صور. هذا ما كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه ينفذ عمليات أيضا في قضاء صور. إذن هذه نستمع، إذن هذه لقطات أولية لاستهداف جديد في منطقة المساكن في قضاء صور. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النافذة. نشكر ضيفينا سيد توني فرانسيس الكاتب الصحفي وسيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، ونعود مجددا إلى الدوحة مع مياد عبد.
2: شكرا عبد السلام، وسنواصل في رصد المشهد في لبنان. معنا مراسل الجزيرة محمد خيري حول ما يقول الجانب الإسرائيلي عن عملياته العسكرية الدائرة والمستمرة آخر ما رصد، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية في خصوص هذه الطاولة التي تستمر أيضا في التفاوض، وكذلك أيضا قرارات الحرب.
3: بعد توجيهه إنذارا إلى سكان 6 قرى في الجنوب اللبناني، الجيش الإسرائيلي بدأ قبل قليل كما يشير بشن سلسلة غارات تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أشار في بيانه في منطقة صور. كان الجيش الإسرائيلي قد طالب سكان تلك القرى بالابتعاد عن منازلهم، وهذه القرى لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، وقال إنه سيعمل هناك ضد أهداف تابعة لحزب الله. قبل قليل أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي بأن الحزب أطلق عدة مسيرات، هذه المسيرات استطاعت تجاوز منطقة الحدود الإسرائيلية وسقطت في مواقع ومناطق إسرائيلية بمحاذاة الحدود اللبنانية أيضا، ولم تؤدي إلى أي إصابات كما يشير الجيش الإسرائيلي، لكنه يقول أن ذلك يعد خرقا إضافيا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان. كان حزب الله قد أطلق أيضا مسيرة تجاه قوة إسرائيلية خلال الساعة الماضية، وهي قوة إسرائيلية تعمل في أحد المواقع في الجنوب اللبناني، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح باعتراض هذه المسيرة، وينضاف ذلك إلى صاروخ أطلقه الحزب أيضا باتجاه منطقة الجليل الأدنى على بعد 1 كيلومتر من الأراضي اللبنانية، فيما عد بالنسبة للإسرائيليين توسيعا لمدى إطلاق النار من قبل حزب الله لأول مرة بهذا الشكل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا مقتل أحد الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي قد قتل جراء استهداف عناصر من حزب الله لقوة إسرائيلية بقذائف الهون. الجيش الإسرائيلي أيضا يشير إلى أن العمليات مستمرة في لبنان من أجل درء الخطر كما يسميه عن سكان الشمال، فيما يقول وزير الأمن القومي الإسرائيلي بأن ثمة خطة للاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوطات.
2: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله. للمزيد بشأن تفاصيل التصعيد الإسرائيلي في لبنان معنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك.

0: عميد حسن. قبل ذلك نرصد مختلف هذه المستجدات العسكرية ضمن الخارطة التفاعلية مع محمود الزيبق، ليضعنا إذن في هذا المشهد على الخارطة وأين تتركز هذه العمليات العسكرية.
1: شكرا ميادة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من حيث انتهى محمد خيري، حيث نتحدث عن هذه المعارك التي تخوضها قوات حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل داخل جنوب لبنان ضمن ما يسميه المنطقة

0: سريان والطيبة في القطاع الشرقي. في هذه المناطق يقول عناصر حزب الله أنهم استطاعوا تدمير جرافتين كاتربيلر دي 9 في هذه المنطقة في حداثة ورشاف، وأيضا آخر الإعلانات التي سمعناها قبل قليل أيضا تحدثت عن تدمير دبابة ميركافا هنا في منطقة رشاف في الجنوب اللبناني هنا، بالإضافة إلى بقية الاشتباكات كما ذكرنا. هذه الاشتباكات على كامل الجبهة تحديدا ما بين البياضة، نتحدث إلى دير سريان والطيبة في القطاع الشرقي. هذا عن الاستهدافات، وطبعا تقول قوات حزب الله أنها استهدفت بمسيرات انقضاضية وبقذائف وبمسيرات أخرى عدة مواقع لقوات الاحتلال، بينما تقول قوات الاحتلال بأنها دمرت مواقع ووحدات لحزب الله في هذه الخطوط، خطوط الاشتباكات. أيضا كان مما سمعناه اليوم هو موضوع هذه المناطق التي أعطتها إسرائيل إنذارات بالإخلاء في محيط مدينة صور، نتحدث عن شبريحة، حمادية، معشوق والحوش، في كل هذه المناطق كما تلاحظون. وحاليا بينما أتحدث إليكم يبدأ القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في المساكن هنا في صور، على هذه المناطق التي سبق أن وجهت لها قوات الاحتلال إنذارات بالإخلاء في محيط صور. أيضا واحدة من أهم النقاط اليوم والتي اعتبرتها إسرائيل خرق كبير الاتفاق وقف إطلاق النار هو ما قالت أنه إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل وإصبع الجليل، ثلاثة صواريخ قالت إن جيش الاحتلال قال إنه اعترضها في محيط كريات شمونة، بينما سقطت صواريخ في مناطق مفتوحة. وطبعا ردت قوات الاحتلال بأنها قصفت، قالت بأنها قصفت منصة في زبدين هنا في قضاء النبطية، وهناك قصف شديد على منطقة النبطية حاليا، وقالت إنها قصفت هذه المنصات التي استخدمها حزب الله لإطلاق الصواريخ على كريات شمونة. طبعا حزب الله لم يعلن رسميا أنه أطلق هذه الصواريخ. بالعموم القصف الإسرائيلي في هذه المنطقة واسع، نتحدث عن قصف على فرون شحور والقصيبة، في كل هذه المناطق تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف. إذن بالملخص هذا اليوم تعلن فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي، ليرتفع العدد إلى 6 منذ وقف إطلاق النار، إلى 20 منذ عودة أو بدء العمليات العسكرية في 3 من مارس آذار الماضي. سنعود إلى ميادة ومزيد من التفصيل لكل هذه المعطيات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك محمود. وبالفعل نبدأ بالوتيرة عميد حسن جوني، كيف ترى وتيرة العمليات العسكرية من الطرفين؟
2: يعني عنوانها عنوان استنزاف وتفعيل حالة الاستنزاف التي أوقع فيها حزب الله إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنشيط هذه العمليات التي تؤدي إلى خسائر وإصابات بشكل مكثف، وخاصة يعني نحن نتحدث على الأقل في الأمس أو في 24 ساعة الأخيرة عن سلسلة من الهجمات تعرضت أو هاجمت دبابات وآليات وقوى قوات لجيش الاحتلال، بالإضافة إلى جرافات. كل هذه حتى قبل ذلك منصات قبة حديدية. فإذا هناك تنشيط وتكثيف للضربات التي يوجهها حزب الله تحت عنوان الاستنزاف، بما يؤدي بنتيجة عسكرية إلى عدم قدرة جيش الاحتلال على الاستقرار في هذه المناطق التي يتواجد فيها ويحتلها جنوب لبنان. ويرد الإسرائيلي بعد عجزه عن منع مسألة إطلاق المسيرات ومواجهة هذا السلاح الجديد الذي يعني أتقن استخدامه حزب الله، يرد الإسرائيلي بطريقة أخرى تحت عنوان الردع، يدمر، يقوم بغارات جوية تدميرية ويقتل بالمسيرات. فإذا هو لا يستطيع أن يواجه مصدر التهديد الأساسي الذي يؤذيه، يحاول أن يؤلم من ناحية أخرى انطلاقا من قدرته، من نقاط قوته الجوية، محاولا أن يردع حزب الله عن مواصلة إطلاق المسيرات. وهذا ما لم يحصل ولن يحصل برأيي أنا، لأننا أمام حرب مفتوحة بوجوده في جنوب لبنان وبإمعانه بالقتل والتدمير.
1: لدينا بعدان فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الدائرة، البعد المتعلق بالصواريخ والمسيرات، وأيضا البعد البري والعمليات الاشتباكات التي تتم. نكمل في الجزء المتعلق بالمسيرات والصواريخ، كيف ترى أيضا الجغرافية المتعلقة بالمناطق التي يتم استهدافها بهذه المسيرات والصواريخ؟
2: حتى الآن حزب الله يعني يحاول أن يبقي نطاق وجود قوات جيش الاحتلال في لبنان، في جنوب لبنان تحديدا، هي النقطة الهدف، هي منطقة الأهداف، ويعتبر نفسه معنيا بوجود بالاحتلال الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان. وعنوان العمليات وهدفه كما يعلن

0: وحزب الله هو خروج جيش الاحتلال من جنوب لبنان. قد يكون هناك بعض الإصابات التي تخرج عن الخط الأزرق، خط الانسحاب، مثل ما حصل في الناقورة، في رأس الناقورة، في المنطقة داخل الإسرائيلي. أعتقد أن هذه ليست يعني قرارا
1: أضرب منك عميد، لدينا هذه الكلمة لوزير الخارجية الإيراني
2: فقط على عرش. لغة الاحترام مثل ما فعلنا في الماضي، في كل مرة تواصلوا معنا بلغة الاحترام وقدموا أو فتحوا مجال التفاوض والمساعي الدبلوماسية، تجاوبنا بإيجابية مع كل حل دبلوماسي. الآن وبعد 40 يوما على الحرب، عندما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية الأمل بتحقيق أي من أهدافها في العدوان ضد إيران، فتحت باب التفاوض. نحن مهتمون بالتفاوض، ولكن فقط إن كان الجانب الآخر جديا وينوي التفاوض الفعلي. لا نثق بالأمريكيين، هذا واقع، وهذا العائق الأساسي في وجه أي من المساعي الدبلوماسية. أعتقد أنكم جميعا تعرفون أنه لدينا الأسباب التي تدعونا إلى عدم الثقة بالأمريكيين، في حين أنه ليس لديهم أي سبب لعدم الثقة بنا. في عام 2015 تم التوصل إلى اتفاق نووي مع الأمريكيين ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الأممي. تفاوضنا على مدى سنتين ونصف تقريبا، وتوصلنا إلى اتفاق جيد جدا، والعالم أجمع احتفل واحتفى بذلك الاتفاق كإنجاز للدبلوماسية. إنما بعد سنة فقط، بعد سنة من الوصول إليه، الإدارة الجديدة الأمريكية في الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب انسحبت من الاتفاق من دون مبرر، من دون سبب، في حين أن إيران كانت ملتزمة بالكامل بتعهداتها بموجب ذلك الاتفاق. في عام 2025 في شهر يونيو مجددا دخلنا في المفاوضات. بعد 5 جولات من المفاوضات قرروا الهجوم علينا وشنوا حرب 12 يوما السنة الماضية. هذه السنة مجددا تحدثوا عن المفاوضات، وعقدنا 3 جولات من المفاوضات، أولا في مسقط ومرتين في جنيف، والجولة الأخيرة في 26 من فبراير. ووزير الخارجية العماني صديقي العزيز بدر البوسعيدي الذي توسط في هذه المفاوضات نشر تغريدة قال فيها إننا أحرزنا تقدما كبيراً، وأنا متأكد أنكم طلعتم على تلك التغريدة. من المثير للاهتمام أنه قبل هذه التغريدة عرضها على الوفدين الإيراني والأمريكي، والوفد الأمريكي أكد أننا نعم أحرزنا تقدماً ملحوظاً اليوم وأملا أن نتوصل إلى اتفاق في وقت قريب. إنما بعد يومين فحسب، في 28 من فبراير، شنوا عدوانهم مع الإسرائيليين ضد شعبي. المسألة الأهم الآن هي مسألة الثقة. لا يمكننا أن نثق بالأمريكيين أبدا، ويجب أن يكون كل شيء دقيقا ومحددا قبل الوصول إلى الاتفاق. قاومنا في هذه الحرب العنيفة ضد شعبنا، لم يتمكنوا من تحقيق أي من أهدافهم، وواضح أن ما لم يتمكنوا من تحقيقه عسكريا لن يتمكنوا من تحقيقه في المفاوضات ما لم

يكن هناك حلاً يحقق المصلحة للجانبين. المفاوضات الحالية تعاني كنتيجة لنقص الثقة وكنتيجة للرسائل المتناقضة التي تصلنا من الأمريكيين، فكل يوم تختلف الرسائل عن اليوم السابق، تغريدة اليوم تختلف عن تغريدة الأمس. أحيانا في اليوم ذاته تصلنا رسائل متناقضة، وهذه مشكلة وتضاف إلى غياب الثقة. نعرف أيضا أن هناك بعض المخربين الذين يحاولون تحييد الدبلوماسية عن مسارها. هناك من يريدون جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مجددا، وآمل أن تسود الدبلوماسية والحكمة في النهاية، وأن نتبع مسار الدبلوماسية من أجل التفاوض على الحل. ما من حل باستثناء الذي يتم التفاوض عليه، وهذا واقع. بهذا إذن، بهذه التعليقات أتيح المجال للأسئلة.

0: the government is implementing this agreement, how do you view India's relationship with the EU?
1: الصوت غير مسموع.
2: So our relation?
0: India's relation with the United Arab Emirates.
2: So what is the question?
1: ما هو السؤال إذن؟ السؤال غير مسموع.
2: The voice is not very good, so.
1: الصوت ليس جيدا.
2: India has relations with so many countries.
1: للهند علاقات مع دول مختلفة.
2: This is actually related to India.
1: وهذا القرار يعود للهند فيما يخص علاقاتها. المهم بالنسبة إلينا هو العلاقات الطيبة بيننا وبين الهند، وكما قلت هي متجذرة بالتاريخ ومتجذرة بالعلاقات الثقافية الاقتصادية والسياسية التي لطالما كانت تربطنا، وننوي مواصلة العلاقات الحسنة مع الهند.
0: President Trump and President Xi Jinping of China met, and they issued a statement in which the Americans said that both China and America said that Iran cannot possess a nuclear weapon.
1: Assault غير واضح.
0: America agreed that the Strait of Hormuz should be open. What do you have to say to that?
2: Well, we share the same opinion.
1: نتشارك الرأي ذاته.
2: Has never wanted nuclear weapon.
1: لم ترغب إيران أبدا بالحصول على السلاح النووي، ووافقنا على ذلك عندما وقعنا على اتفاق العام 2015. وقلنا مرارا وتكرارا أننا لا نريد سلاحا نوويا.
2: This is not our policy.
1: هذه ليست سياستنا.
2: We have a peaceful nuclear program.
1: برنامجنا النووي سلمي.
2: And we have always been ready.
1: ولطالما كنا جاهزين للتأكيد على أن هذا البرنامج سلمي وسيبقى سلميا. فيما يتعلق بمضيق هرمز، إنها أمنيتنا أيضا أن يعاد فتحه بالكامل. فيما يخصنا، مضيق هرمز مفتوح ويمكن للسفن أن تعبر باستثناء السفن تابعة للدول التي تقاتلنا وهي في حالة حرب معنا. السفن التي تريد أن تعبر عليها أن تنسق مع جيشنا بسبب العوائق والألغام الموجودة. نحن نوجهها لتعبر مثل ما فعلنا مع عدد من السفن الهندية، ساعدناها للعبور. العبور الآمن لكل السفن هو سياستنا وفي مصلحتنا، ونحن

جاهزون لمساعدة من يرغبون بالعبور بأمان. هذه سياستنا. في الوقت عينه هناك الحصار المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انعدام الأمن في المنطقة بسبب العدوان الأمريكي، وبالتأكيد الوضع ليس كما كان في الماضي، إنما متى انتهى العدوان فأنا متأكد أن كل الأمور ستعود إلى طبيعتها، وسنتأكد من إجراء الترتيبات من أجل ضمان العبور الآمن لكل السفن عبر المضيق مع عمان. كما تعرفون جميعا، إيران وعمان دولتان مشاطئتين لمضيق هرمز. المضيق في المياه الإقليمية لإيران وعمان، وليس هناك مياه دولية بينهما، وينبغي أن تدير إيران وعمان كل ما يحصل، وهذا ما نتشاور بشأنه من أجل التأكد أنه سيتم إدارة المضيق بشكل جيد في المستقبل مع ضمانات لعبور آمن لكل السفن. السؤال غير مسموع. أرجوك لا تستخدم الميكروفون. علينا أن نسأل رئيس الاجتماع، هو من يرد على السؤال. لست مسؤولا ومعنيا بالإجابة، ولكن الجميع يعرف أي دولة تعيق كل ما هو ذي صلة بإسرائيل. الدولة ذاتها ساعدت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في هجومها وعدوانها على إيران. الدولة ذاتها قد قدمت أو زودت للقوات الأمريكية والإسرائيلية مجالها الجوي وقواعدها العسكرية، وبحسب أو فيما يخصنا هي طرف مباشر في هذا العدوان ويجب أن تسأل. السؤال غير مسموع. بالأمس عقدت محادثة وجيزة مع رئيس الوزراء مودي، واليوم اجتماعا مطولا مع الوزير، وناقشنا كل المواضيع بما في ذلك مضيق هرمز والوضع في منطقة الخليج الفارسي. يجب أن أقول إن مواقفنا متقاربة ولدينا مخاوف ذاتها والمصالح نفسها في هذه المنطقة المهمة. نواصل إذن التنسيق مع زملائنا الهنديين. كما قلت، الوضع في مضيق هرمز معقد جدا، ونحن نحاول أن نساعد السفن على العبور بأمان. ستعود كل أمور إلى طبيعتها متى انتهى العدوان بالكامل. السؤال غير مسموع. الهند كانت شارا للنفط الإيراني في الماضي، وتوقفت الهند عن شراء النفط الإيراني كنتيجة للعقوبات الأمريكية، العقوبات الأحادية غير القانونية الأمريكية. وإذا نحن بالتأكيد مهتمون بمواصلة التجارة في مجال النفط والطاقة، ونحن جاهزون لبيع نفطنا للهند بالتأكيد. نتفهم

الاعتبارات وتداعيات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. ليس لدينا أي مشكلة، يعود للحكومة الهندية أن تقرر، ولكنني أعتقد أنه متى رفعت العقوبات سنعود فورا إلى حجم التجارة الذي كان بيننا. قبل العقوبات كان حجم الأعمال والتجارة بيننا يتخطى 20 مليار دولار. الآن هو أقل بكثير، ولكنه ما زال يقدر بمليارات الدولارات. الهند وإيران لطالما كان بينهما علاقات تجارية جيدة، وأنا متأكد أن الآفاق كبيرة، ويمكننا أن نعود إلى الحجم السابق المسجل وحتى أعلى منه بمجرد أن ترفع العقوبات. السؤال غير مسموع. نعم، بالأمس عقدت اجتماعا جيدا جدا مع سيرغي لافروف، وينبغي أن أقول أننا لطالما تشاورنا مع أصدقائنا الروس، علاقتنا جيدة جدا وشركتنا استراتيجية لطالما تشاورنا مع بعضنا البعض فيما يخص المسائل الثنائية الإقليمية والدولية. التقيت بالرئيس بوتين في سانت بيترسبرغ منذ حوالي 10 أيام، أقل من أسبوعين، وناقشنا كل الملفات بما في ذلك ما تطرقت إليه. نحن ممتنون لأصدقائنا الروس على عرضهم وعلى رغبتهم ونيتهم بالمساعدة في حل هذه المشاكل. بالتأكيد هذا أمر يتخذ القرار بشأنه خلال المفاوضات. موضوع المواد المخصبة معقد جدا، وتوصلنا إلى استنتاج مع الأمريكيين الآن مفاده أنه بما أن المسألة صعبة جدا ووصلنا إلى طريق مسدود في هذه المسألة بالتحديد، لنؤجلها إلى مرحلة أخرى من المفاوضات. في الوقت الحالي لا يتم مناقشته، ليس ضمن نقاط التفاوض، ولكننا سنصل إلى هذا الموضوع في مراحل أخرى. ومتى وصلنا إلى تلك المرحلة سيكون عندنا مشاورات إضافية مع روسيا، ونرى إن كان العرض الروسي مفيدا أو لا. هذه المسألة متروكة لوقت لاحق. السؤال غير مسموع. أعتقد أنني سبق وأجبت عن هذا السؤال. الموضوع الأهم الآن هو غياب الثقة من جانبنا بالأمريكيين، وفسرت أسباب هذا الغياب في الثقة. موضوع آخر أو مشكلة أخرى كما قلت هي الرسائل المتناقضة التي جعلتنا مترددين فيما يتعلق بالنية الأمريكية الفعلية في هذه المفاوضات. نحن مشككون بجديتهم، ولكن متى شعرنا أنهم جديين وهم جاهزين لاتفاق عادل متوازن، فسنمضي قدما بمسار المفاوضات. السؤال غير مسموع.

0: Nokia is ready to do everything to help bring peace to West Asia. What role would you like to play in this process now?
1: Well, as a matter of fact, the final statement by
2: التصريح الأخير في اجتماع بريكس الوزاري عرقله أو أعاقته دولة عضو لديها علاقاتها الخاصة مع إسرائيل، وهذا أمر مؤسف. ليس عندنا أي مشاكل مع هذه الدولة، لم تكن هدفا لنا في الحرب الحالية. ضربنا القواعد الأمريكية العسكرية والمنشآت الأمريكية المتواجدة على أرضها. السبب الذي دفعها لمنع البيان الأخير هو علاقتها بإسرائيل، وهذا مؤسف. آمل أننا متى وصلنا إلى القمة سيفهمون أن إيران دولة مجاورة، علينا أن نتعايشنا على مدى قرون، وسيتوجب علينا أن نتعايش على مدى قرون آتية. لا يمكن للإسرائيليين أن يحموهم ولا للأمريكيين، وقد تبرهن ذلك خلال الحرب. القواعد العسكرية الأمريكية وعلاقتهم بإسرائيل كانت سببا انعدام الأمن، بدل أن تحميهم كانت مصدر انعدام أمان لها. هذه أمور ينبغي أن يفهموها، وأنا متأكد أنهم إن اتبعوا الحكمة فسيجدون أن إيران جار وشريك جيد. السؤال غير مسموع. الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد، ولكنها مسارها صعب وشائك بشكل خاص نتيجة السلوك الأمريكي وغياب الثقة بيننا. نقدر جهود أي دولة عندها القدرة على المساعدة، وبشكل خاص الصين. كانت الصين مساعدة في السابق في بين إيران والسعودية. علاقاتنا جيدة جدا مع الصين، نحن شركاء استراتيجيين، ونعرف أن الصين نواياها جيدة، وكل ما يمكن أن تفعل من أجل مساعدة الدبلوماسية فجمهورية إيران الإسلامية ترحب به. نأمل أنه مع تقدم المفاوضات سنصل إلى خلاصة جيدة بحيث يكون مضيق هرمز مؤمنا بالكامل، ويمكننا تسريع العودة إلى حركة ملاحة طبيعية في المنطقة. السؤال غير مسموع.
1: Chabahar Port
2: ميناء تراباهار هو من رموز أو أدلة التعاون بين إيران والهند.

0: نحن مسرورون أن الهند طلعت بدور كبير في تطوير هذا الميناء. تباطأ العمل بسبب العقوبات الأمريكية، ولكنني كل ثقة أن هذا الميناء سيكون بوابة ذهبية بالنسبة للهند للنفاذ إلى آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا عبر هذا الطريق، وبالنسبة للأوروبيين وآسيا الوسطى وغيرهم من أجل النفاذ إلى المحيط الهندي. هو ميناء استراتيجي مهم لنا وللهند ولدول كثيرة، وآمل أن تواصل الهند العمل على تطوير هذا الميناء ليخدم مصالح الهند والدول الأخرى في المنطقة. أعتقد أن الهند بسمعتها الحسنة يمكنها أن تطلع بدور أكبر في هذه المنطقة من أجل خدمة الدبلوماسية والسلام ومن أجل تعزيز السلام والأمن. الهند صديقة كل الدول تقريبا في خليج الفارسي في شماله وجنوبه. نقدر إذن أي دور بناء إيجابي تطلع به الهند في هذه المنطقة. السؤال غير مسموع.
1: همونطور که عرض کردم ما یکی از مشکلات این هست که پیام‌های متضاد گفت سخنان متضاد و گزافه‌گویی‌های غیر منطقی زیاد از طرف آمریکایی‌ها گفته میشه که مخالف هر گونه مسیر مذاکراتی و مسیر دیپلماسی هست. آنچه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی ها رو رد کرده مربوط به چند روز پیش هست که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست، و ولی بعد از اون ما مجدد پیام هایی رو از طرف آمریکایی ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند. اینکه امروز چطوری دوباره این موضوع بولد شده در رسانه ها من اطلاع ندارم، ولی قضیه مربوط به چند روز پیش هست. حمله به تأسیسات هسته‌ای ما یک بار انجام شده، مدعیان که کاملا نابود کردن، ولی الان دوباره حرف از حمله به تأسیسات میزنن. این سخنان متضاد واقعا نشون دهنده عمق سردرگمی آمریکایی ها هست نسبت به اهداف اونها در این جنگ. واقعا بسیاری از کشورها همین رو اذعان دارن که آمریکا.
2: ما زلنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الإيراني السيد عراقجي، في هذه الأثناء يجيب باللغة الفارسية. نذكر بأهم ما استمعنا إليه حتى الآن من قبل وزير الخارجية الإيراني في هذا المؤتمر في نيودلهي، وهو يشارك في كتلة مجموعة بريكس. طبعا قال أن الصيغة الوحيدة لإيجاد حل لهذه الحرب هي ما سماها صيغة رابح بينه وبين الطرف الأمريكي. نعود نستمع إلى إجابات الوزير عراقجي.
0: السؤال غير مسموع. الاحتمالان قائمان. أولا، هذه ليست حربنا، لسنا نحن من شنها، شنتها

0: أوشنها الأمريكيون والإسرائيليون، وكان ذلك عملا عدوانيا. ما فعلناه هو دفاع عن الذات، والتداعيات على الاقتصاد العالمي وحتى التداعيات على الصعيدين الإقليمي والدولي ليست بسببنا ولكن بسبب العدوان الأمريكي. كما قلت، فرص التسوية الدبلوماسية أو احتمال العودة إلى حرب شاملة قائمة كدبلوماسي، أنا متفائل بأن يكون الحل الدبلوماسي هو الأرجح، ولكن ينبغي ألا نستبعد احتمال العودة إلى الحرب. نحن في جمهورية إيران الإسلامية جاهزون للسيناريوهين، جاهزون للعودة إلى القتال. نعرف كيف ندافع عن ذاتنا وبرهنا عن ذلك خلال الحرب على مدى 40 يوما، ونحن جاهزون للدبلوماسية وللحل الدبلوماسي، ونعرف ما نريد وما يمكن أن نفعل وأن نحقق. السؤال غير مسموع. ليس خطأي أن صبره ينفد، عليه هو أن يجيب. ليست المسألة مسألة الصبر، نتعامل مع موضوع جدي، إنها مسألة حرب أو سلام. إذا أرادوا حلا يتفاوض عليه، عليهم أن يتحلوا بالصبر، لأن ذلك يتطلب مفاوضات مفصلة معقدة للوصول إلى حل عادل. إذا أرادوا العودة إلى الحرب فيعود لهم أن يقرروا. اختبرونا، يمكنهم أن يختبرونا مجددا، ولكن النتيجة لن تختلف. السؤال غير مسموع.
1: Well, there is still hope.
0: ما زال هناك أمل. لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق في إسلام أباد عندما التقينا، بشكل أساس نتيجة الموقف المتشبث الأمريكي وسلوكهم الذي من خلاله يغيرون الأهداف في إطار المفاوضات. نحن نعرف هذه التكتيكات.
2: إذن نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الإيراني سيد عراقجي. طبعا هذا المؤتمر الصحفي من نيودلهي، وهو يشارك في إطار كتلة بريكس. مجموعة من المواقف عبر عنها الوزير عراقجي في هذا المؤتمر الصحفي، كما ذكرت قبل قليل، ربما الصيغة التي تقبلها إيران وهي صيغة رابح. أيضا عاد وكرر مسألة عدم وجود ثقة في هذه المفاوضات، واتهم الطرف الأمريكي بأنه يتراجع وأنه يعطي إشارات متناقضة، ربما في إشارة تصريحات الرئيس الأمريكي. أيضا ما تعلق منها وقال بأن طهران مستعدة للصيغتين، إما الحل الدبلوماسي أو العودة إلى الحرب، وهما احتمالان واردان بحسب ما قال الوزير عراقجي. وقال بأن إيران مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية، في نفس الوقت هي مستعدة أيضا إن أخذت هذه التطورات منحا آخر، وهو منح الحرب. وقال جربونا عندما قاموا بهذه الخطوة، وأن النتائج لم تتغير بحسب ما قال الوزير عراقجي قبل قليل. في بعض التفاصيل فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كان هناك إشارة واضحة فيما يتعلق بالمواد عالية التخصيب. قال بأننا نجري مفاوضات معقدة، وأن هناك ما يشبه الاتفاق إلى تأجيل هذا الملف وحسمه من خلال التفاوض، كما جاء على لسانه. أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للوزير عراقجي أيضا نتابعه ونستعرضه ونفصله من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، تابعت هذا المؤتمر الصحفي أو ما نقلنا منه حتى الآن؟ إذا ما رتبنا أهم ما سجلته في هذا المؤتمر الصحفي عمر.
3: نعم عبد القادر، عدة محاور ركز عليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أولها ما يتعلق بالحرب، وثانيها ما يتعلق بالمفاوضات، وثالثها ما يتعلق بمضيق

0: هرمز، أبرز ما قاله عراقجي بأنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية العرض الإيراني أو المقترح الإيراني الأخير، فإن واشنطن قد أرسلت رسائل إلى طهران تشير إلى رغبتها بالاستمرار والتواصل ومواصلة المفاوضات. هذا التصريح جديد وهذا لم يكشف عنه سابقا، لكنه أضاف عراقجي بأن هذه الرسائل تتناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عبر عنها من الصين بأنه سوف يدمر المنشآت النووية الإيرانية وأنه سيواصل تدمير إيران عسكريا، بل وأضاف أن أحد أهم العوائق على طريق المفاوضات هي تلك الرسائل المتناقضة التي تصل طهران من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عبر الرسائل، قال إنه أحيانا تصل طهران عدة رسائل في نفس اليوم وهي رسائل متناقضة، إضافة إلى المواقف التي يعلن عنها من قبل واشنطن على وسائل الإعلام الأمريكية أو حتى عبر التغريدات التي ينشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن هذا الأمر، هذا التناقض، يعزز من انعدام الثقة لدى طهران بالطرف الأمريكي ويزيد من شكوكها حيال حسن نية الولايات المتحدة الأمريكية وجدياتها في التفاوض. أضافة إلى أنه ذكر أن هناك عامل دخيل على خط هذه الرسائل بين طهران وواشنطن، هذه إشارة واضحة إلى إسرائيل، قال إنها تريد أن تدفع أمريكا مجددا إلى الحرب، تريد تحييد المفاوضات. وأضاف أيضا أن إيران لا تستبعد أن يشن عليها عمل عسكري جديد، ولا تستبعد أيضا أن يكون هناك استمرار للمسار الدبلوماسي. قال إنه كشخص دبلوماسي، كمسؤول، كرئيس الدبلوماسية الإيرانية، يأمل بأن يستمر الحل الدبلوماسي، وأكد أن إيران مستعدة لأجل التوصل إلى اتفاق، لكنه في الوقت نفسه عبر عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي اعتداء جديد. قال إن الأمريكيين جربوا إيران مرتين، المرة الأولى الصيف الماضي والمرة الثانية خلال هذه الحرب، وأنه ثبت للجميع أنه لا يوجد أي حل عسكري للقضية أو القضايا المتعلقة مع إيران. فيما يخص مضيق هرمز، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المضيق هو مفتوح أمام الدول الصديقة لكنه مغلق أمام الدول المعادية، وأكد أن هذا الأمر مستمر إلى أن يتم إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن كلمة السر الآن في مضيق هرمز هي إنهاء الحرب على إيران، وأنه يمكن للدول الصديقة أن تعبر المضيق بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، قوات الحرس الثوري تحديدا، مضيفا أن إيران ليست هي المسؤولة عن ما أدى إليها الوضع في مضيق هرمز وتداعيات ذلك اقتصاديا على العالم، أسعار الطاقة، المواد الغذائية، الأسمدة. قال إن كل ذلك يعود إلى العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران حسب تعبيره. إشارة أيضا ذكرها فيما يخص المفاوضات النووية عندما سئل عن لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الهولندية، يدله على هامش اجتماعات مجموعة الدولية. وأضاف أنه كان هناك عرض من قبل روسيا لأجل نقل المواد المخصبة عالية التخصيب من إيران إلى روسيا. قال إنه على هامش لقائه مع لافروف في مجموعة دول البريكس، فإن إيران توصلت التفاهم أن هذه قضية معقدة ويمكن تأجيلها إلى ما بعد إنهاء الحرب.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى بيجين، من هناك وجد وقفي كما نتابع في هذه الصور المسجلة. الرئيس الأمريكي أنهى زيارته إلى بيجين، الملف الإيراني حاضر في هذه القمة التي اختتمت، ماذا عما يمكن إجماله في انتهاء هذه الزيارة؟
2: حاضر بقوة عبد القادر. إيران كانت الشأن السياسي ربما الوحيد الذي ناقشه الرئيس ترامب خلال زيارته هنا في بيجين، وحقيقة يبدو بعد الاستماع إلى تصريحات الوزير الإيراني أن كلا الطرفين يتهم الآخر بإرسال رسائل متناقضة. الرئيس ترامب تحدث خلال وجوده هنا في بيجين عن قيادة في طهران، قيادة مشرذمة، و تحدث عن حالة من الفوضى

0: لدى القيادة الإيرانية، وبأنه بعدما وافق أحد المسؤولين في طهران على أن تستلم الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب، عادت إيران برد آخر وتقول فيه إنها لن تسلم هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، حتى أن الرئيس ترامب قال إن طهران بسبب هذه الحالة من الفوضى لدى قيادتها، بدلا من الرد على المقترحات الأمريكية خلال يوم أو حتى ساعة كما قال الرئيس ترامب، فهي تأخذ 5 أيام للرد على أي مقترح يصلها من الإدارة الأمريكية. وواضح بأن قضية التناقض في المواقف هي قضية مشتركة، ربما الوحيدة في الاتهامات المتبادلة بين البلدين، كون أن الولايات المتحدة أيضا تتهم إيران بالتناقض في إرسال الرسائل إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف التفاوض. ولكن حقيقة الرئيس ترامب جاء إلى هنا بثلاثة ثوابت بالنسبة إليه، أنه ينبغي لإيران أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة. الأمر الثابت الآخر هو ينبغي على إيران إعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك بأنه ينبغي على طهران أن تنهي هذه المواجهة مع الولايات المتحدة.
1: شكرا لك وجد وقفي، كنت معنا من بيجين. أرحب بضيوفي في هذه المتابعة هنا في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، وأيضا أرحب بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور محجوب لتقدير الموقف بعدما تابعنا ما قاله الوزير عراقجي وأيضا ما أفضت إليه زيارة الرئيس ترامب لبيجين فيما يتعلق بالملف النووي أو بهذه الحرب مع إيران. كيف يمكن وصف الوضع الآن؟ هل كما كان عليه جمود أم هناك مؤشرات؟
2: حقيقة عبد القادر، زيارة الرئيس الصيني الرئيس الأمريكي إلى الصين لن تظهر نتائجها، وإن بدت بعض التصريحات، لكن باعتقادي سننتظر ربما بضع أيام قبل أن تظهر النتائج الحقيقية. لكن واضح حتى الآن أن الولايات المتحدة تحاول القول أن هناك شيئا ما بعد الزيارة، بمعنى آخر وكأن فصلا قادما من هذه الحرب سيبدأ. مساراته تتحدد ليس بالضرورة وفق على مآلات الزيارة أو على نتائج الزيارة، بقدر ما سيكون مرتبط بقضايا مسارات التفاوض. دعني أذكر هنا أن التفاوض وفق نائب الرئيس الأمريكي لم يتوقف حتى عندما كان الرئيس الأمريكي في الصين، وقال جي دي فانس في تصريحات له أن اللجان تعمل والتواصل يجري مع إيران، وبالتالي هناك مسار تفاوضي يجري بصمت رغم الرفض الأمريكي. الآن المسائر العالقة واضح تماما هي تتعلق بكميات اليورانيوم المخصصة بشكل أساسي ومسألة فتح المضيق، يعني كل طرف يتمترس حول مقولته. أنا أعتقد أن الصينيين قد يقدموا قراءة مختلفة تفكك هذا المشهد، والقراءة الصينية باعتقادي مبنية على فكرة دعونا نحل الأزمات التي بدأت بعد الحرب، وهنا الحديث عن فتح تدريجي للمضيق، رفع الحصار البحري، ونعود للقضايا الإشكالية مع دور صيني روسي في مسألة اليورانيوم المخصب خاصة عالي التخصيب والمسائر الأخرى. هذا المسار قد يحقق ما يسمى بالاختراق أو بالانفراجة، يجعل الطرفين يتراجعان عن حالة التوتر التي هم عليها الآن، وقد يرضي أيضا قواعدهم. بعبارة أخرى الرئيس الأمريكي هو معني بأن يقول لقواعده أنه انتصر، وهو أمس قال في تصريحاته أنه مسألة اليورانيوم المخصب ليست مهمة له، هي جزء من العلاقات العامة، وهذا تصريح ملفت للانتباه عبد القادر عندما تقول أنه موضوع 400 و500 كيلو جرام ليس مهما كتعريف للنصر، وإنما هو جزء من العلاقات العامة لإدارة الحرب. معنى ذلك هناك فهما داخل الإدارة الأمريكية مختلف لهذا الموضوع، وهو يقول عنه علاقات عامة. إذن هو مستعد أن يطرح هذا التفاصيل في نقاش مع إيران إن كان هناك مخرج. طيب، فيما يتعلق
1: هذا يحيني لسؤالك يا دكتورة ستوري فيما يتعلق بما سمعناه من الوزير عراقجي قبل قليل، صيغة للحل سماها بصيغة رابح. كيف يمكن فهم هذه الصورة أو هذا التصور من الجانب الإيراني؟ ما الذي يكون رابحا ورابحا للطرفين بحسب ربما ما يراه الجانب الإيراني؟
3: بأن نهاية الأعمال العدائية هي انتصار لكلا الطرفين ورابح رابح حتى للمنطقة كلها، وهذا ما تريد إيران أن تخرج منه. ولكن وبسبب انعدام الثقة القائم بين البلدين، وهذا بسبب العدوان الأمريكي الذي حصل أثناء التفاوض قبل بره من الزمن، إيران تود أن تتأكد من أنه سيكون هنالك فعلا نهاية للعدوان الأعمال العدائية. وهنا نتحدث ليس فقط على موانئها، ولكن حتى رفع كل العقوبات التي عطلت وعرقلت الاقتصاد الأمريكي، وأيضا التصريحات المسؤولين الأمريكيين ووزير الخزانة والذي تبجح وحول كيف أن هذه الضغوط الاقتصادية على إيران هي نتاج العقوبات الاقتصادية على بلاده، وبالتالي إيران تود نهاية لكل الأعمال العدائية ضدها، وقبل أن تقبل الخوض في مزيد من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا وسمحت للاقتصاد الإيراني لأن يتنفس ويظهر بأن لديهم الرغبة في أن يرفعوا العقوبات عن إيران، فعندها هذا سوف يؤدي إلى سيناريو حيث كلا الدولتين تستفيدان، لأن الحرب هي ليست مؤثرة على إيران فقط ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تم إنفاق المليارات من الدولارات على هذا الحرب دون نتائج ملموسة للولايات المتحدة الأمريكية، والشعب الأمريكي أيضا يتعرض لضغوطات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وبسبب أيضا ارتفاع أسعار الغذاء ولعديد الأسباب والتي جعلت الحرب غير رائجة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضع ضغوطات على الرئيس الأمريكي لإيجاد مخرج من
1: ذات الصيغة طرحها الوزير العراقجي. أسأل عنها ضيفي هنا سفير جويف، هل هذه الصيغة ترضي الجانب الأمريكي، صيغة رابح رابح؟ لطالما اتهم الجانب الإيراني بشكل رسمي بأن الرئيس الأمريكي لا يريد تفاوض، هو يريد استسلام من الجانب الإيراني.
3: من الصحيح بأن الرئيس ترامب لا صالح له بالتفاصيل، غير مهتم بهذه التفاصيل في هذه الحرب أو غيرها من الأمور، وبالتالي في صالح النظام أن يدرك هذا وأن يقول بأنني أقدم أمرا بسيطا لكم، هذا هو برنامجي النووي ومقابله ارفعوا كل العقوبات عني. لكن لا أظن بأن هذا النظام سيقوم بهذا، لأنه لا يرى نهاية الصراع الآن في صالحه، لأنه في أضعف حالاته منذ العام 1988، وهو يعرف بأنه إذا انتهى هذا الصراع فعنده عليه أن يتعامل مع الرأي العام وحكمه في بلده. وفي ديسمبر ويناير كان هنالك سخط في الشارع وتم قتل الآلاف والآلاف من الناس في الشارع لأنهم رأوا بأن هذا كان تهديد لهم. ولكن أود أن أعود إلى نقطة ذكرتها الدكتورة سيتاري وكررتها، و المتعلقة بأزمة الوقود ونقص الموارد الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية، فربما أكون قد فهمته، ولكن أود من المشاهدين أن يفهموا. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تدفع قرابة 25 سنتا أكثر على اللتر الواحد من الجازولين، ولكن هذا هو التأثير الوحيد الحقيقي على الشعب الأمريكي. فالموانئ تعمل ومعدلات قياسية، والصادرات من الوقود هي أكثر من أي وقت كان، والاقتصاد ينمو وقد وصلنا إلى 31 تريليون دولارا. فبالتالي أظن بأن هذا الصراع قد يخلق بعض الصعوبات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا في المستقبل ليس الآن. ولهذا السبب الرئيس ترامب هو صبور الآن ويفكر بأن الضغوط الاقتصادية ستكون أكبر بكثير على إيران مما هو الحال على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا صحيح حتى الآن.
1: دكتور محجوب، هل التفاوض يحتاج إلى إجراءات ثقة، جهات ضامنة؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ أيضا قبل قليل الوزير العراقجي تكلم ما مضمونه عدم ثقة، ما وصفها بتصريحات متناقضة من الجانب الأمريكي. أيضا قبل أيام الرئيس الأمريكي خرج وقال يتفق معنا الإيرانيون ثم يتراجعون عن هذه الاتفاقات أو ما تم الاتفاق عليه. وبالتالي ربطا بهذه الزيارة في بيجين، هل المفاوضات محتاجة إلى إجراءات ثقة أو عناصر ثقة وقد تكون من بينها دول؟
2: شكرا عبد القادر على هذا السؤال. العلاقة الأمريكية الإيرانية علاقة ملتبسة ومشتبكة، حتى نفهمها في مستويين بشكل سريع. هناك أزمة بدأت من عام 1953 وهي لها علاقة بالمجتمع بالمجتمع والدولة بالدولة، بمعنى آخر الإيرانيون على مستوى الرأي العام الغالب لا يثق بالولايات المتحدة، لأنها كانت حليفة لنظام ملكي مستبد، وعندما جاءت الجمهورية الإسلامية ناقضت أمريكا بشكل كامل، وبالتالي أصبحت الحكومة وأغلبية الشعب ضد الولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة عمليا على مستوى دولة لدولة، لكن الفرق في هذه الإدارة أنها هي لديها مشكلة مع إيران قد لا يوافق عليها معظم ما يسمى بالدور العميقة في أمريكا، بدليل أن أمريكا ذهبت إلى اتفاق مع إيران عام 2015 بعد 3 سنوات من التفاوض، وكانت مقتنعة أن إيران يمكن أن تكون شريكا قابلا للعمل معه، وعملت معها على ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب في العراق، وتعاونت، أمريكيون كانوا يقصفوا في السماء والعراق وإيران كانت تشتغل في الأرض. بعبارة أخرى ليس صحيحا أنه فقط عدم الثقة، المشكلة في هذه الإدارة أنها متأثرة بالتقييم الإسرائيلي بشكل أساسي، وهذا الأمر جعل التصريحات متناقضة. بالطبع صانع القرار في إيران سيقول من أصدق، ترامب اليوم أم ترامب أمس، تصريحات اليوم أم تصريحات أمس، وهذا الثقة، هذا غياب الثقة الحقيقة عبد القادر له علاقة أيضا بالعمل العسكري. العمل العسكري إيران تشعر الآن أنه هذا العمل العسكري الذي دمر ما يقعدل 300 مليار دولار من البنية التحتية ومنشآت تهم المواطنين العاديين وقطع، وهذا طبعا سيضاعف معاناة الإيرانيين، لن يساعد على بناء ثقة. ولذلك باعتقادي غياب الثقة هذا عامل أساسي وسيستمر ما لم تخف الحرب الكلامية بين الطرفين، وفي غياب ذلك ستبقى المشكلة قائمة في غياب الثقة للأسف بين إيران وأمريكا.
1: شكرا لك، هذا كل ما معنا في هذه الجولة فيما يتعلق بالموضوع إيران والحرب الأمريكية الإيرانية. أشكركم الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر أيضا لضيفي السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ولضيفتي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، شكرا جزيلا لكم. الآن إلى التطورات في لبنان. طبعا كما نشاهد هذه الصور من جنوب لبنان تحديدا من صور، طبعا هذه صور مسجلة لهذا الاستهداف المتواصل، أيضا بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي قال بأنه استهدف ما وصفها ببنى تحتية لحزب الله، وهذه الصور أيضا التقطت قبل قليل لهذا القصف التي تتعرض له عدة مناطق في صور. عن الجديد عن الوضع نتابعه مع مراسل الجزيرة إيهاب العقد. إيهاب،
4: قبل بعض الوقت شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة طير فلسي التي تتبع لقضاء صور، ونسمع الآن التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية التي لم تفارق أجواء هذه المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى بعد تهديدات من قبل القوات الإسرائيلية بإخلاء عدد من البلدات والقرى التي تقع على تخوم مدينة صور، وهي عمليا تشكل الضواحي الشرقية والشمالية لهذه المدينة، كبرى مدن أو إحدى أكبر المدن في جنوب لبنان. وأيضا الغارات شملت 5 مواقع في محيط مدينة صور، نبدأ من منطقة الحوش خلفي وهي أيضا من البلدات أو المناطق التي جرى استهدافها، وتقع في الجزء الجنوبي الشمالي للمدينة، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل المعشوق الذي يتبع للبرج الشمالي، منطقة المساكن وهي منطقة منشآت سكنية ومباني سكنية جرى استهدافها، وكذلك باتجاه العباسية وهي البلدة المحاذية لصور جرى استهداف الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة صور بباقي مناطق جنوب لبنان، في أحد المباني جرى استهدافها، وكذلك باتجاه الشبريحة التي تقع عند المدخل الشمالي لمدينة صور. بالإضافة إلى ذلك استمر القصف المدفعي باتجاه الأماكن القريبة من منطقة الاشتباك في المنصوري والقليلي منذ ساعات الصباح الأولى، واستمر كذلك التحليق المكثف للمسيرات التي استهدفت أحد المواقع قرب ما يعرف بمنطقة الشعيتية في قضاء صور أيضا، وهذه الاستهدافات استمرت باتجاه مناطق أخرى من جنوب لبنان. فالمسيرات الإسرائيلية شنت عددا من الغارات في منطقة النبطية كذلك، ما أدى إلى وقوع إصابات وفقا لفرق الدفاع المدني، وكذلك استمرت الغارات وأعمال القصف هناك، فيما واصل حزب الله كذلك إطلاق نيرانه باتجاه القوات الإسرائيلية في عدد من النقاط، وكانت استمرت الأعمال القتال بين الجانبين حتى ساعة متأخرة من الليل. تحدث فيها حزب الله في بياناته التي أعلنها منذ ساعات الصباح الأولى عن استهداف موقع البياضة وآليات وجنود هناك، بالإضافة إلى موقع رشاف، حيث حاولت أيضا قوات إسرائيلية التقدم من خلال جرافتين في محاولة لتعبيد طرقات أمام قوات إسرائيلية.

0: فجرى استهداف هذه الجرافات، وكذلك باتجاه الطيب ودير سريان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وقعت اشتباكات وأيضا صواريخ وقذائف أطلقت باتجاه القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة، مع قصف كذلك من جانب حزب الله على آليات هندسية في بلدة الخيام القريبة من الطيب.
1: شكرا لك إيهاب، وأشير لهذه الأخبار العاجلة المتتالية كما نتابعها على الشاشة.

0: دونالد ترامب يقول لا مانع لدي من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. هذا أحدث ما صرح به الرئيس الأمريكي حتى الآن. وأيضا في ضمن المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الإيراني عراقجي يقول وصلتنا رسائل من أمريكا بعد رفض ترامب مقترحنا الأخير تفيد برغبتها في مواصلة الحوار. وأيضا صرح الوزير عراقجي بالقول بأن التهديد باستهداف منشآتنا النووية مجددا يتناقض بحسب ما صرح به مع ادعاء واشنطن بتدميرها سابقا بشكل كامل. طبعا نعود إلى متابعة الوضع في لبنان. معنا من بيروت صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء. أهلا بك سيد صلاح. إذا في ظل هذا الوضع طبعا الميداني والتصعيد الإسرائيلي المتواصل سواء كما ونوعا وكذلك من حيث الجغرافيا وأيضا تزامنه مع الخطوة السياسية بهذه المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، كيف وجدت هذا المشهد وإلى ماذا قد يفضي؟
1: بالواقع هناك جبهتان متوازيتان حاليا. الجبهة الأولى التصعيد الناري في الجنوب من الجانبين الإسرائيلي وحزب الله، والجبهة الدبلوماسية في إطار المحادثات المفاوضات المباشرة المنعقدة في واشنطن برعاية أمريكية. هاتان الجبهتان يحاولان التنافس والتضارب على بعض بشكل كل جبهة تحاول تعطيل الجبهة الأخرى، ولكن للأسف أن التصعيد الناري في الجنوب تجاوز كل الحدود الحمر، وأيضا يعني سكان المدنيين يدفعون الثمن غاليا لهذه المواجهة ولهذا التصعيد العسكري، والذي أدى إلى تدمير أكثر من 100 قرية لبنانية وتجريفها وتشريد أكثر من 1 مليون نازح من سكان الجنوب. هذا التصعيد بالواقع مستمر واشتد في الأيامين الماضيين عشية بدء الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة في واشنطن، وكأن الهدف هو تعطيل أو التشويش على هذه المفاوضات، سواء من الجانب الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو تحاول تطويل أمد الحرب في لبنان مراعاة للانتخابات المقبلة وكسب أصوات المستوطنات الشمالية، كما أن حزب الله هو أساسا يعارض المفاوضات المباشرة ويحاول تعطيلها بشتى الطرق. فإذا هذا التصعيد العسكري هدفه بشكل أساسي التشويش على المفاوضات الجارية حاليا في واشنطن.
0: أرحب أيضا بضيفي هنا في الأستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك دكتور وسام. بحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية حتى الآن المحادثات بين الطرفين وصفها بالإيجابية، لما لا تعطى فرصة لهذه الإيجابية حتى تثمر؟
2: يعني أنا لا أعتقد أن هناك أحد في لبنان سيكون ضد الإيجابية فيما لو كانت إيجابية النتائج. كان هناك خلاف على شكل المفاوضات، والآن المسألة هي بمثقال ومعيار ما يمكن أن ينتج عنها. يعني ألا أعتقد أنه لا يجب استعجال الأمور، لا سيما وأننا لم نعتد على إيجابية أمريكية تجاه لبنان. الإيجابية تكون عادة حينما تكون في مصلحة إسرائيل. وأعطيك مثل، يعني حينما أتى براك بورقة إيجابية وأقرت في مجلس الوزراء اللبناني وكان من المقرر أن يكون هناك خطوة
0: مقابل خطوة. دكتور وسام، لتابع هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: جملة غير مقبولة. فلم أقرأ ما يكملها. 20 سنة كافية، ولكن مستوى الضمانات التي قدموها يجب أن تكون 20 سنة فعلية. يجب الحصول على كل شيء. قالوا إنهم لا يمكنهم إخراجه لأنه ليس عندهم التكنولوجيا، ليس عندهم المعدات. قالوا لي مباشرة إن الجانب الوحيد الذي عنده المعدات هو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا أنت محق، تم القضاء.

عليه، مع ذلك أريد إخراجه. وافقوا على ذلك وبعد ذلك تراجعوا، لكنهم سيوافقون. ماذا قال الرئيس شي عن تايوان؟ ماذا قال الرئيس شي عن تايوان؟ وهل ستوافقون على بيع الأسلحة؟ تحدث الرئيس شي مطولا عن تايوان. هو يعتقد إنه لا يمكنه أن يقبل بما يحصل. تحدثنا عن تايوان، تحدثنا كثيرا عن إيران، وأعتقد أنه لدينا تقارب في وجهات النظر. لا يريد قتالا من أجل الاستقلال في تايوان، فذلك سيشكل مواجهة قوية. استمعت إليه، لم أعلق، استمعت له، أحترمه جيدا. حول إيران، هو يعتبر أنه لا يمكنها الحصول على سلاح نووي، قال ذلك، ويريد منها أن تفتح المضيق، ولكنه كما قال أغلقوهم المضيق وأغلقتم أنتم عليهم، وابتسم. لم يجروا أي عملية تجارية أو أعمال في الأيام الماضية. أداؤنا جيد في كل الجبهات. قال الرئيس شي إن هناك خطر حصول مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان. لا أظن ذلك. حول تايوان، الرئيس شي قال هناك خطر صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان. لا أظن ذلك. أعتقد أننا سنكون بخير. هو لا يريد أن يرى الحرب. هناك الوضع في إيران، وفي هذا الإطار نتفق بشكل تام، باستثناء أنه يشتري النفط ونحن لا. فيما يخص تايوان، هو لا يريد أن يرى أي تحرك نحو الاستقلال. الأمر قائم منذ آلاف السنوات، غادروا وعدوا، وكان هناك حرب الكورية، أمور كثيرة حصلت. ولكن حول تايوان موقفه واضح، وأنا لم أقدم أي تعهد. ماذا عن بيع الأسلحة لتايوان؟ سأتخذ القرار في الفترة القادمة. سأحدد. علي أن أتواصل مع الشخص. تعرفون من هو الذي يدير تايوان. هل قدم الرئيس شي أي تعهد بالضغط على الإيرانيين لإعادة فتح مضيق هرمز؟ لا أطلب أي خدمات، فإن طلبت خدمة عليك أن تقدم خدمة بالمقابل. دمرنا قدراتهم العسكرية، قد نضطر إلى القيام ببعض أعمال التنظيف. هناك حصار فعال، ولذلك وصلنا إلى وقف إطلاق النار. أوقفنا إطلاق النار نزولا عند طلب عدد من الدول كخدمة لباكستان. هم رائعون، قائد الجيش ورئيس الوزراء. ولكن لا، رئيس شي وأنا نتفق حول أمور كثيرة، ونتفق حول التجارة. سيكون هناك تعاون تجاري. المزارعون سيكونوا مسرورين جدا. هل قال إنه سيضغط عليهم؟ لم أطلب منه أن يضغط. لست بحاجة إلى أي خدمة. أعتقد أنه سيضغط لأنه يريد أن يفتح المضيق، يحصل على 40% من نفطه من المضيق. نحن لا نحصل على أي، لسنا بحاجة إليه. على منصة تروث قلت أن الرئيس شي تحدث عن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية. لم نسمعه يقول ذلك، ربما قال ذلك خلف أبواب مغلقة. صدر تصريح ربما ليس منه ولكن من أحد آخر، ولكنه قال إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتدهور في السنوات الأربع الماضية، وقال ما فعله الرئيس ترامب في الأشهر 15-16 الماضية هو شبه معجزة. قال إنه لدينا أعظم دولة في العالم، ولكنها كانت تتدهور في إدارة جو بايدن.
قال إن بلد

بدنا يتراجع ويتدهور. كان الناس يدخلون من كل أرجاء العالم من السجون، وقال ما فعله الرئيس ترامب هو معجزة، وباتت الولايات المتحدة الأمريكية أعظم بلد في العالم. تشير بعض التقارير على أنه يمكن إدانة راول كاسترو. لن أعلق على وزارة العدل، ولكنهم دولة تتدهور فعلا. لدينا أمور كثيرة نتحدث عنها فيما يتعلق بكوبا، ولكن ليس اليوم. هل اتفقت مع الرئيس الشي على تمديد الهدنة التجارية؟ هم يدفعون الرسوم الجمركية، ولكننا لم نناقش ذلك الموضوع. قبل أن أتسلم الرئاسة كان الوضع معكوسا، لم نتطرق إليه. السيد الرئيس، قلت في يناير إنه عليكم أن تتحدثوا عن الملف النووي. بات لديهم الآن 600 سلاح، والبنتاغون يطلب زيادة ذلك. هل ناقشتم هذه المواضيع؟ تتحدث عن الصين؟ تحدثنا عن نزع السلاح النووي، أتحدث عن ذلك دائما مع الصين ومع روسيا، وتطرقنا إلى ذلك. كان الرد إيجابيا جدا. سنلتقي 4 مرات هذه السنة في مجموعة العشرين، والرئيس شي أود أن يشارك، أود منه أن يشارك. سيكون ذلك في ميانمي، وأعتقد أنه سيكون جيدا جدا، وأهم إن كان موجودا. عندنا في نوفمبر لقاء في الصين، طلب مني أن أشارك، سأحاول المشاركة. وبعد ذلك في سبتمبر في 24 أو 26 حيث سيزور البيت الأبيض. ما الذي التزم به إن التزم؟ لن أقول أن أي جانب قدم أي التزام. أنا تعرف مفهوم نزع السلاح النووي، هل هو نزع سلاح نووي أو تمديد لاتفاق؟ نزع سلاح نووي وإدخال أو إشراك روسيا، ولكن النتيجة ستكون جيدة جدا. هل تحدثتم عن سجناء الصين، عفوا السجناء السياسيين في الصين؟ هل تم الحديث عن الإفراج عنهم؟ أعتقد أن الرئيس ينظر بشكل جدي في موضوع القصيص. تطرقت إلى الموضوع، ولكن هناك بعض المواضيع الأصعب. قال جيمي لاي موضوع صعب، حصلت أمور كثيرة. قال لي إن هذه المسألة ستكون معقدة. الرقائق الإلكترونية والمرتبطة بالحواسيب، هل تطرقتم إلى ذلك؟ لم نتطرق إليها، ولكن جنسن كان هناك. تعرفون أنهم عندهم مستويات أعلى بكثير من H200، ولكن H200 جيدة جدا، والصين بحاجة إليها. تم التطرق إليها. يريدون أن يحاولوا تطوير رقائقهم. لم نتطرق إلى ذلك. عن الذكاء الاصطناعي، ما الذي أردت تحقيقه؟ هل تطرقتم إلى ذلك؟ نحن في الطليعة، ولكنهم في المرتبة الثانية وهم أقوياء. تحدثنا عن احتمال العمل مع بعضنا البعض في ما يتعلق بالسكك. الذكاء الاصطناعي أمر مدهش، سيحقق أمور كثيرة في مجال الصحة والأدوية والعمليات والجيش. كان المحادثة جيدة جدا حول مواضيع مختلفة. هل ناقشتم المخاطر بشكل خاص؟ يمكن أن أقول أننا ناقشنا كل ما يمكن مناقشته باستثناء تخفيض الرسوم الجمركية. حول إيران، لنكن واضحين، ما الذي سيحدث؟

لي إلى أي مدى يمكن أن تستأنف العمل أو يستأنف العمل العسكري؟ في لا يمكن أن أقول لك في يوم محدد في ساعة محددة ستستأنف العمليات. يمكن أن أقول بقناعة كبيرة إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، لن يحصل ذلك، ليس لديهم فرصة. لم تحصلوا على التغييرات السياسية في العمليات العسكرية. هناك أخبار مزيفة، أناس مثلك، أنت من الذين ينشرون أخبار مزيفة. كان انتصارا عسكريا كاملا، قضينا على بحريتهم بالكامل، قضينا على قواتهم الجوية، قضينا على كل أجهزة الدفاع الجوي عندهم، كما أننا قضينا على راداراتهم وقادتهم، وبعد ذلك قضينا على القادة من الصفوف الثانية وفي الصفوف الثالثة وهم ملتبسون. حققنا انتصارا تاما باستثناء برأي من مثلك لا يخبرون الحقيقة. أنتم ونيويورك تايمز وسي أن أن الأسوأ. يجب أن تعرفوا أكثر من ذلك. تعرفون أن هناك من يخبركم ما تكتبون. أعتقد أنه خيانة عندما تقولون أن أدائهم العسكري جيد وهم ليس عندهم بحرية أو قوات جوية. لقد قضينا على قدراتهم التصنيعية، قضينا على كل شيء وهذا الجسر، ولكن هناك جسور يمكن أن ندمرها وقدراتهم الكهربائية في غضون يومين. وبعد ذلك أقرأ نيويورك تايمز والجميع يعرف لماذا انخفض المشتركون بعدد المشتركين بالنيويورك تايمز، لأن الأخبار مزيفة. هل ناقشتم أوكرانيا مع الرئيس شي؟ نعم، هذه أزمة نود أن نراها محلولة. إلى حد الأمس بالأمس لقوا ضربة قوية، 25 ألف شخص ماتوا الشهر الماضي. طرح سؤال حول استهداف المدرسة، مدرسة الفتيات في اليوم الأول من الحرب في إيران. هناك تحقيق جار، هناك بضعة أمور يجري التحقيق بها، وهذا قيد التحقيق. بي بي سي المزيفة، أنتم الذين استخدمتم الذكاء الاصطناعي لأقول تصريحا. أقروا أنهم من جعلني أقول أمور لم أقلها، وبعدها اعترفوا أنه مزيف، وهم الآن ملاحقون في قضية. هل وصلتم إلى اتفاق حول فول الصويا؟ المزارعون سيكونون مسرورين، سيشترون بمبالغ بالمليارات. كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة يواجه أزمة لسببين: الطاقة والهجرة. أداؤه سيء جدا في الطاقة، عليه أن يفتح بحر الشمال، عليه أن يفتح المجال للنفط، وعندهم قيمة هائلة، يشترون نفطهم من النرويج. النرويج تحصل عليه من بحر الشمال وليس بنفس جودة ما تملكه اسكتلندا والمملكة المتحدة. هم يدفعون ثروة لقاء النفط. هل تظن أن كير ستارمر سيصمد في رئاسة الوزراء؟ هناك الهجرة حيث هو ضعيف، وإن لم يبدأ بالحفر واستخراج النفط فإن الأزمة ستكون كبيرة. أعلى تكاليف للطاقة، يدمرون البناء أو المشاهد الطبيعية. إذا عليه أن يفتح بحر الشمال، عنده أفضل النفط وهو لا يستخدمه. أقول له ذلك. شركات النفط تتصل بي يوميا وتقول لي نريد الذهاب إلى بحر الشمال، هو لا يسمح بحصول ذلك. هل عليه أن يتنحى؟ هو رجل جيد. لم يعجبني ما قاله عندما
عبر عن جهوزيته لإرسال السفن ما تنتهينا من العمليات العسكرية. ولكن تعرف ديفيد أننا أنجزنا 70 إلى 75%، لم ننجز كل الأمور ولكننا سننجزها. رأيت التقرير حول قدرات الصاروخية ومطلقات الصواريخ، منصات إطلاق الصواريخ. نعم، إنها أخبار مزيفة من نيويورك تايمز. منصات إطلاق الصواريخ اختفت بنسبة 80%. نيويورك تايمز لم تنقل أننا كنا نستهدفها مثل البنيات. حوالي 80 إلى 85% منها مدمر. إذا دخلنا سنقضي عليها بسرعة. لم تكن تقارير استخباراتية، بل كانت أخبار مزيفة من نيويورك تايمز. هل تفكرون برفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني؟ تحدثنا عن ذلك وسأتخذ القرار في الأيام القادمة. هل تظن أن شي شعر أنه أقوى من المرة الماضية؟ ألومهم على كوفيد. قلت له إن المصدر وهان، وكنت محقا. كانت العلاقة متضررة آنذاك، ولكن العلاقة لطالما كانت رائعة قبل ذلك وبعد ذلك، وهي اليوم أقوى. زرت مكان إقامته، ونادرا ما يحصل ذلك. إنه رائع، مدهش، الناس لم يروه من قبل. إنه مدهش. نتفاهم جيدا. إنه أمر جيد أن تتفق هاتان الدولتان العظيمتان. يبدو لي أنك تشاورت مع الصين حول بيع الأسلحة لتايوان، على عكس ما جاء في اتفاق عام 1982، عام قديم جدا. تواصلنا عن ذلك. إذا حدثني هو عنه أقول له لا أريد التحدث عن هذا الموضوع بسبب اتفاق وقعنا عليه في عام 1982. ماذا طلبه؟ ناقشنا تايوان وموضوع بيع الأسلحة بشكل مفصل، وسأتخذ القرارات. آخر ما نحتاج إليه برأيي الآن هو حرب تبعد عنا أكثر من 9,000 ميل. هل ستدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن تايوان في حال لزم الأمر؟ لن أعلق. هناك شخص واحد يعرف ذلك. أتعرف من هو؟ أنا الشخص الوحيد الذي يعرف. سألني الرئيس شي اليوم وقلت لا أتحدث عن هكذا أمور. سألك إن كنت سترسل الجنود. سألني إن كنت سأدافع عنه وقلت لا أتحدث عن هذا الأمر. تحدثنا عن هذا، عن الهجمات والهجمات التي يجرونها نجريها نحن. التجسس يقومون هم بعمليات تجسس، ونقوم نحن أيضا بعمليات تجسس. سألني ماذا عن ما يقال أن الصين تتجسس داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ فنحن أيضا نتجسس. قلت له إننا نقوم بأمور كثيرة لا تعرفون بها، وتقومون بأمور ربما لا نعرف عنها. إنه سيف ذو حدين. منذ بضعة سنوات عندما التقى به الرئيس بايدن في سان فرانسيسكو، سئل إن كان يظن الرئيس شي دكتاتورا. هل تظن أنت أن الرئيس شي دكتاتورا؟ الرئيس بايدن لم يكن كفوا، هو سمح لإيران بالتقدم نحو الحصول على سلاح نووي، وقد أنهيت أنا ذلك. لو لم أنهي هذا الاتفاق لحصلت إيران على السلاح النووي منذ سنتين، لو لم أستخدم قنابل B2 منذ 9 أشهر لكانت إيران قد استخدمت السلاح النووي. هل تظن أن الرئيس شي دكتاتور أو لا؟
لا أعتقد أنه ديكتاتور، هو رئيس الصين، هو من يحكم الصين، لا أفكر بالموضوع. تتعامل مع ما تملك، أحترمه، هو ذكي جدا، يحب بلده، أحترمه. أكان ديكتاتورا أم لا، أنت من يحكم. هل تحدثتم عن الفنتانيل؟ نعم، كما تعرفون فرضت الرسوم بسبب الفنتانيل، فرضت غرامات، نحصل أموال كثيرة، وتحدثنا عنها. نعم، تعرفون أن الفنتانيل انخفض كثيرا عما كان، وربما ذلك نتيجة الرسوم الجمركية. أين أنتم فيما يتعلق بسباق تكساس؟ أعرفهما، أحبهما كثيرا، وسجلي في دعم استثنائي. انظروا ما حصل في إنديانا، في كل السباقات، السباق الذي كان فيه ثلاثة فاز فيه أحدهم. وكان هناك مرشحون لديهم خبرة بمقابل من لم يترشحوا من قبل. كما تعرفون منذ يومين فزت في كل حالات الدعم، لم يسجل أي سجل مشابه. حركة ماجا، Make America Great Again، اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا، حركة لا مثيل لها. ماذا عن تكساس؟ أحبهما، أحب كليهما. أعتقد أن الديمقراطيين عندهم مرشح غريب يستهدف يسوع، ستة أنواع اجتماعية. هو نباتي، تكساس لا تحب النباتيين. أعتقد أن أي من المرشحين سيفوز، المرشح الديمقراطي في تكساس ضعيف جدا، ولا سيما بالنسبة لتكساس. هل التقيت بوزير الخارجية روبيو في غرفة الإحاطات؟ رأيت أو ظننت أن زيه جيدا جدا. هو رائع، أعتقد أنه رائع. بالعودة إلى ما قلته عن اليورانيوم المخصب، ما موقف فيما يخص وقف التخصيب على مدى 20 سنة أو 15 سنة؟ أوباما كان معه خارطة نحو السلاح النووي، وقد أنهيته، وضعت حدا له. لولا ذلك لحصلت إلى إيران على سلاح نووي منذ سنتين. أتعرف ماذا؟ أعرف أنك دعمت أوباما، وهذا يبين إلى أي مدى أنت فاسد، أو إلى أي مدى أنت محتال. لو لم أرسل قذيفات قنابل بي2 منذ 9 أشهر للقضاء على البرنامج، تعرف ما حصل؟ وهو أمر جيد. مسؤول رفيع في إيران قال الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة إلى جانب الصين التي قد تتمكن من إخراج المواد من الكارثة التي تسببنا بها، أو من الدمار الذي حققناه بقاذفات. إذا جاء الوقت وتوجب علينا الدخول لإخراجه فسندخل لنخرجه. أعتقد أنه سيلحقون بهزيمة ولن يكون هناك مخاطر. عندنا المعدات لاستخراجه، ما من أحد لديه المعدات، ربما الصين لديها هذه المعدات. قالوا أنتم والصين لدينا المعدات لاستخراجه. هل ناقشتم كوريا الشمالية مع شي؟ نعم، علاقتي جيدة جدا مع كيم جونغ أون. هو هادئ. السؤال غير مسموع. لا يهم، لن أتحدث عن ذلك. علاقته جيدة، هو يحترم بلدنا.
أريد أن يحترم بلدنا وهو يحترم بلدنا. شكرا جزيلا، استمتعوا بالرحلة.

0: سمعت أنه انقطع البث على مدى ساعتين ولكن معه الكاميرا. حري بك أن تجعل صورتي جيدة على الكاميرا. شكرا.
1: تابعنا هذه تصريحات الرئيس الأمريكي التي أدلى بها في لقائه بالصحفيين في الطائرة الرئاسية وهي عائدة ومغادرة بعد القمة التي وصفت بالتاريخية في زيارته لبيجين. جملة تصريحات نقف عندها مع من بيجين مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي. إذن وجد تصريحات للرئيس الأمريكي هي الأولى عقب انتهاء هذه الزيارة، يمكن من خلالها إجمال أهم الملفات في هذه الزيارة ولعل أيضا ما يعنينا بشكل أساسي في مقاله ما يتعلق بالحرب في إيران والعنوان الذي قاله لم أطلب من الصينيين شيئا فيما يتعلق بهذه الحرب وتحديدا بمضيق هرمز. ماذا عن أهم ما قاله الرئيس الأمريكي وجد؟
2: لعل أهم وأبرز ما قاله الرئيس ترامب وهو الجديد تماما فيما يتعلق بالشأن الإيراني عبد القادر هو قول الرئيس ترامب بأنه لا بأس في حال أرادت إيران تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما. لم يبدي معارضة بأن إزاء تجميد إيران عمليات تخصيب اليورانيوم في السابق لمدة 20 عاما في السابق، وخلال طيلة فترة الحرب كان الرئيس ترامب يصر على أنه لا يمكن أبدا لإيران تخصيب اليورانيوم أو أن تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم، أي عمليا تفكيك المفاعلات النووية الثلاث في إيران. لكن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها من الرئيس الأمريكي عدم ممانعته لتجميد طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، لكن اشترط شرطا وهو أن تكون هناك آلية للتحقق من التزام فعلي من قبل إيران لتجميد أنشطة اليورانيوم لمدة 20 عاما وليس يوم أقل من ذلك. هذا تصريح جديد عبد القادر، موقف جديد من الرئيس ترامب، ويبدو أنه موقف نتيجة زيارته ومباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. هنا تحدثت عن المضيق وبأن الرئيس ترامب لم يطلب من الرئيس الصيني تقديم أي مساعدة على صعيد إعادة فتحه، وهذا ما قاله بالفعل، لأنه وفق ما قاله بصراحة الرئيس ترامب، إذا طلبت منه أن يقدم خدمة فينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم الصين خدمة بالمقابل، وهو لا يريد أن يضطر إلى تقديم خدمة للصين مقابل مساعدتها بإعادة فتح المضيق. ثم عاد وقال الصين تعتمد على المضيق واردات من النفط تصلها عبر المضيق بنسبة 40%، 40% من الواردات النفطية للصين هي عبر مضيق هرمز، لذلك هي بحاجة إليه أكثر من الولايات المتحدة. لذلك يعتقد الرئيس ترامب حسب ما قال بأن الصين سوف تسعى إلى إعادة فتحه لهذه الغاية، أي من دون أن يطلب منها الرئيس دونالد ترامب. يعني كما قلت بدأ ملفتا حديث الرئيس ترامب عن فترة 20 عاما التي يمكن أن يوافق عليها الرئيس ترامب تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم. هذه كانت إحدى العقبات الرئيسية في التفاوض والمفاوضات مع طهران، إلى جانب طبعا قضية أخرى، وبدأ من تصريحاته قبل قليل بأنه ما زال متمسكا بها، وهي قضية الحل
1: وجد. لا بأس، سنعود لك وجد. نذهب إلى عمر هواش من طهران، أيضا تابعنا في الساعة الماضية تصريحات أيضا لافتة للوزير عرقجي في مؤتمر صحفي في نيودلهي.
3: نعم عبد القادر، الأكثر أهمية فيما صرح به الرئيس أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، لأنه تم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيل ملف النووي، التباحث بشأن الملف النووي إلى وقت لاحق نظرا لأن هذا الملف معقد. هذا التصريح جديد، لم يصرح به الإيرانيون قبل ذلك، ونعرف أنه كانت هناك خلافات بين الطرفين بشأن هذا الأمر. إيران كانت تصر إصرار كبير على أنه لا ينبغي التباحث بشأن

0: الملفات النووية في المرحلة الراهنة، وأنه ينبغي أولا إنهاء الحرب وإنهاء كافة تداعياتها من حيث الحصار البحري ومضيق هرمز وأمن الملاحة، ثم يتم التوجه إلى إجراء مفاوضات تخص الملف النووي. هذا الأمر كان يواجه بشكل قاطع من الولايات المتحدة الأمريكية، وكنا دائما نرصد تصريحات الرئيس الأمريكي الذي كان يطالب بتفكيك البرنامج النووي، توقف تخصيب إيران لليورانيوم، وحتى نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن يقول وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي من الهند على هامش اجتماع مجموعة دول بريكس بأنه تم التوصل إلى التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تأجيل نقاش الملفات النووية إلى وقت لاحق، أي بعد الاتفاق على إنهاء الحرب بين الطرفين. كذلك قال عباس أراغجي وزير الخارجية الإيرانية أنه بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير الأسبوع الماضي، فإن إيران وصلتها رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأنها لا تزال ترغب بمواصلة الحوار والتفاعل مع إيران. لكن هكذا رسائل هنا تواجه بشكوك وعدم يقين من قبل طهران، وهذا أيضا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي عندما قال إن هناك رسائل متناقضة دائما تصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر التغريدات للرئيس الأمريكي أو عبر المواقف التي يدلي بها لوسائل الإعلام الأمريكية. وأضاف أن هذا الأمر يزيد من حالة عدم الثقة، يزيد من حالة الشكوك وعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في إبرام اتفاق أو في مواصلة المفاوضات، وأكد أن هذا هو أحد أهم العوائق على طاولة المفاوضات. أكد أراغجي أن الوساطة الباكستانية لا تزال متواصلة مستمرة، لكنها تواجه العديد من الصعوبات، وأحد أهمها كما أكد التناقض في المواقف الأمريكية. لكن ما هو البديل في حال فشل الخيار الدبلوماسي؟ قال وزير الخارجية الإيراني أن إيران مستعدة لكافة الخيارات، هي تفضل الدبلوماسية وأنه بشخصه يأمل أن يتم التوصل لنتيجة عبر الحل السياسي، لكن في حال لم يتم ذلك فإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي عمل عسكري جديد أمريكي. وهذه تعتبر ردا على بعض التقارير الأمريكية التي تقول أن ترامب عندما يصل ويعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف ينفذ عمل عسكري ما ضد إيران، سواء في مضيق هرمز عبر مشروع الحرية بلاس في المضيق، أو ضد استهداف المنشآت الحيوية الإيرانية، أو ربما أعمال داخل طهران استهدافات لشخصيات عسكرية وأمنية وسياسية. فيما يخص مضيق هرمز، أكد أراغجي أن المضيق مفتوح أمام الدول الصديقة لإيران، لكن شريطة أن تنسق مع القوات الإيرانية، لكنه مغلق أمام من وصفها بالدول المعادية. وأكد أن مفتاح مضيق هرمز يكمن في إنهاء العدوان على إيران وإنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى وجود مشاورات ومباحثات مع الطرف العماني لأجل الاتفاق على إدارة جديدة للمضيق بعد الحرب. أكد أن هذه التفاهمات أو هذه المشاورات تنطلق من أن المياه في مضيق هرمز هي مياه إقليمية وليست دولية حسب تعبيره، إقليمية بالنسبة لإيران وإقليمية على الجانب العماني، ولذلك الطرفان هما المعنيان بأمن الملاحة في المستقبل في هذا المضيق.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفنا في هذه الساعة هنا في الأستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وكذلك أرحب بأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتوري صادقي، وكذلك بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وأيضا بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محجوب. زميلة وجد قبل قليل أهم عنوان قاله الرئيس الأمريكي في تصريحه في الطائرة الرئاسية بأنه لا مانع لديه بأن يتم تعليق برنامج إيران النووي مدة 20 عاما على أن يرتبط بالتزام. إلى أي مدى هذا عنوان فعلا مهم، ومدى ارتباطه بربطه بزيارته لبيجين؟
2: نعم، عنوان مهم جدا عبد القادر، وأعتقد أنه لدينا تغير في الكلمات من 24 ساعة الماضية جلي من جانب الرئيس الأمريكي. تذكر معي تصريحاته عندما تسلم الرد الإيراني والحرب الكلامية تشنها. اليوم يقول لنا أنه قرأ أول سطر لم يعجبه فتوقف عن استكمال ورمى الورق. نحن أمام تغير أساسي. موضوع العشرين عاما أكثر من 15 عام كان ضمن المقترح الإيراني، وقيل في وقتها أنه غير مقبول. معنى ذلك أن الأمريكيين يتحركون فيما يتعلق في مسألة وقف التخصيب، وهذه كانت معضلة البرنامج النووي. المعضلة الثانية كان قد تم حلها، وهي ما يسمى صفر التخزين، كان قد تم التوافق عليها. الآن لم يبقى من معضلات البرنامج النووي عمليا إلا مسألة اليورانيوم على التخصيب، ونحن الآن أمام بلدين مستعدان للتعامل معه، مع إيران، روسيا أو الصين.
1: وهذا ما قاله أيضا قبل قليل الوزير العراقجي.
2: بالضبط. نحن عمليا معضلة البرنامج النووي المعتمدة على ثلاث مرتكزات يجري تفكيكها، ولذلك تصريحات وزير الخارجية الإيراني تلتقي تماما مع ما يقوله الرئيس الأمريكي، بأنه هناك ما أسميته صباحا معك عبد القادر إعادة هيكلة المشهد التفاوضي. بمعنى آخر يبدو أن الأطراف تتجه الآن إلى فتح المضيق التدريجي، رفع الحصار البحري، ثم الانتقال للقضايا الأخرى.
1: هل بالضرورة مرتبط بجولته في بيجين أو بزيارته لبيجين؟
2: بالتأكيد الصينيون حاضرون، لأنهم يتدخلون في ثلاث قضايا أساسية. أولا مسألة الضمانات، مسألة التأكيد على سلمية البرنامج النووي، مسألة فتح المضيق والتأكيد على أن المضيق يفتح بسرعة لاعتبارات عالمية وليست فقط اعتبارات صينية. ثم المسألة الثالثة استعداد الصين للانخراط في العملية السياسية المتعلقة بالوساطة الآن أكثر، بعبارة أخرى الانخراط في دعم الوساطة الباكستانية أكثر. هذا الأمر سيؤدي إلى أن الرئيس الأمريكي سيشعر بنوع من الأمان الدبلوماسي أن الصين ومعها روسيا.
1: رغم أنه حريص أن يقول أنا لم أطلب شيء من الصينيين، لأن عندما أطلب سيطلب شيء في المقابل من الجانب الصيني.
2: هو أعطى للصينيين، قال أنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية. هو أعطى الآن وليان واضحا
1: يبدو تستورد النفط الإيراني.
2: بالضبط. وبالتالي يبدو أن هناك شيئا حصل عليه من الإيران أو من الصين، سمع منهم شيئا إيجابيا.
1: وهنا أسأل السفير جوي فيما يتعلق بما تابعناه من خلال ما صرح به الرئيس الأمريكي، إلى أي مدى نحن أمام تحرك في هذا المشهد الجامد؟
3: Well, I think it's President Trump's style to
4: أسلوب الرئيس ترامب في إبقائنا جميعنا نطرح الأسئلة. وقد تحدث ربما عن قبول 20 عاما من قيد على قيود التخصيب، كما تحدث عن قصف مواقع صناعية ونووية إيرانية مجددا، وبالتالي أيضا تحدث عن رفع العقوبات ربما عن شركات صينية تستورد النفط الإيراني، ومن ثم قال بأنه سيتخذ قرارا حيال هذا. فبالتالي من غير الواضح حقا، لكن إذا ما كان قد تم عقد صفقة هنالك في بكين، فأظن بأننا سوف نرى تقدما حول هذا الملف. ولكن إذا لم يتم الوصول إلى الصفقات فقد عدنا إلى حيث كنا في السابق.
1: هل ما قاله الرئيس الأمريكي غير واضح؟ الصورة مشوشة في ذهنه؟ إجابة سريعة على سؤال لم نفهم.
4: لا أظن بأن الأمور واضحة في ذهنه، لكنه لا يود أن يقدمها للجمهور حول ما الذي قرر القيام به. لكنه قد قام ببعض القرارات، من الواضح بأنه لن يتخذ أو لن يقوم بإجراءات عسكرية أثناء زيارته إلى بكين، لكنه الآن يشعر بحرية أكبر للقيام بهذا. وربما قد سمعنا بعض التلميحات منه في هذا المؤتمر حول هذا.
1: وهنا أسأل الدكتور صادق فيما يتعلق بربطها بتصريحات الوزير عراقجي، عندما قال وسئل على موضوع المواد عالية التخصيب قال أيضا لا بأس في نقاش هذا الموضوع، ولكن واتفقنا على ذلك مع الأمريكيين، ولكن على أن نؤجل النقاش فيه إلى مفاوضات لاحقة. فهم أيضا بأن هذا النوع من رسالة معينة من قبل الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع المواد عالية التخصيب، ربما من شأنها أن تحرك شيء من هذا المشهد الجامد.
5: إن الرسائل الإيرانية لطالما كانت متسقة، وأنه لطالما كانت الشروط الخمسة المسبقة للمفاوضات لم تلبى، فإنهم لن ينخرطوا بأي محادثات حول الملف النووي أو حتى حول إعادة فتح المضيق، ولطالما كانت هذه الرسائل من أي مسؤول إيراني حتى الآن. وأنا أتفق بأنه من الصعوبة أن نتوقع أي شيء عملي يأتي من الرئيس ترامب أو النظام الأمريكي وتصريحاته، لأنه لطالما كان يستخدم هذا الخطاب من أجل التلاعب بالأسواق وخاصة قبل إغلاقها من أجل

0: أن يتابع السيطرة على أسعار النفط، وأظن بأنها الأمر يتعلق بهذا الأمر وليس من أجل الوصول على الاتفاق، بالرغم أن النظام الأمريكي أمامه خياران: أولا أن يقوم بقبول الشروط الإيرانية أو إعادة عدوانه العسكري ضد إيران. والنظام ترامب وتصريحاته في هذا المؤتمر الصحفي أرسلت هذه الإشارات إلى أمكانية معاودة الحملة العسكرية، فقد قال بأنه قد ينبغي علينا القيام بعملية تنظيف، وهذا تجديد للعدوان، يعني هي تجديد العدوان على إيران. الآن إذن أظن بأن إدارة ترامب وكما هو في العادة ترسل رسائل متضاربة من أجل التلاعب بالرأي العام وأيضا أسعار النفط، ولكن ومن منطلق أفعالها وإجراءاتها السابقة أظن بأن هنالك سيناريو آخر محتمل، وهو معاولة الأعمال العدائية. ولكن إيران قالت أيضا، وعبر وزير خارجيتها عراقجي الذي قال بأنهم قد تحدثوا مع الروس حول نقل اليورانيوم المخصب، وقد شكر روسيا على عرضها أن تقوم بحل هذه المشكلة، ولكنه شدد مجددا على أن هذا سوف يكون أمرا إيران مقبلة على الحديث معه بعد قبول الشروط الخمسة المسبقة. وليس
1: هذا حينما تابعنا التصريحات في هذه الساعة قبل قليل من قبل الرئيس الأمريكي وقبله من قبل الوزير عراقجي، نحن أمام واقع من الطرفين عدم ثقة معبر عنه من الطرفين، وأمام طموح كل طرف يبحث عن صورة نصر بشكل أو بآخر، وبالتالي كيف يمكن فهم هذه المرحلة في ظل هذه التصريحات؟
2: المشكلة عبد القادر ليست فقط في فهم هذه التصريحات، هي في المفردات المستخدمة في هذه التصريحات والتي تبدو بسيطة، لكن هذه البساطة كيف نستطيع أن ننفذها؟ كما يقال التلاعب بالألفاظ، تعرف
1: من قبل من؟
2: كلا الطرفين.
1: كلا الطرفين.
2: الإيرانيون مرة يقولون بهذه اليورانيوم المخصب، وهذا البرنامج هو نتاج علمائنا، وهو حقيقة لنفرط فيه، ثم يتحدثوا عن إمكانية إعادة تصديره أو ترقيقه. فهنا المعضلة، هل هذا خطاب للداخل أم خطاب للخارج؟ إذا كان المبدأ أن يتنازلوا بحق يعتقدون حقا أصيلا وحقا سياديا، فيفترض أن يتمسكوا. هذه ليست شروط، هذه هي طلبات، وبالتالي أن تحول طلباتك أو رغباتك إلى شروط أيضا هذا في شيء كثير من التعقيد والتبسيط للشارع الداخل ثم للخارج. فهناك رسالتين، رسالة إلى الخارج ربما تكون عن طريق المفاوض، عن طريق الطاولة الغرف الخلفية، عن طريق يعني التفاهمات الدبلوماسية، ورسالة للداخل بأنه على سبيل المثال هرمز سنتمسك به، وشكلوا هيئة للإدارة بينما هم يتفاوضوا على مصير هرمز، لأن كل العالم يقول بعودة حرية الملاحة وأنه لا يجوز فرض سياسة. وإن كانت شوف حتى السيد عرقجي يعرف تماما بأن القانون الدولي وعالي البحار يقول نصا بأن المرور العابر وإن كانت مياه إقليمية. فمرة أخرى يريد
1: فقط عذرا دكتور صالح، الرئيس الأمريكي قال لم نضغط على الأمريكيين أو على الصينيين ليضغطوا على، ولكن قالوا لنا بأننا غير مرتاحين للوضع ما يقوم به الجانب الإيراني، ولكن أيضا أنتم اتخذتم خطوة في مقابل الخطوة الإيرانية. وبالتالي كيف وجدت هذه المقاربة التي قال عنها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: الصينيون تحديدا حذرين جدا، هم عاشوا لفترات طويلة في العزلة والابتعاد والنائي عن النفس. هذه المرة كانت واضحة، تصريحات اليوم الخارجية الصينية، الناطق باسم الخارجية الصينية أكد بالنص بأن الصين متمسكة بحرية الملاحة ولا يجب أن تعرقل تحت أي مسمى، تحت أي بند، تحت أي هيئة، تحت أي قانون محلي أو داخلي. للإيرانيين الحق بأن يصدروا ما يريدون من قوانين داخلية، هذه القوانين والتشريعات الداخلية لا تتعارض أبدا ولا تغير شيئا في القوانين الدولية. ولذلك تجد كل العالم الآن متجه إلى أن يتواجد في المنطقة، سواء تواجدا أمنيا، لتواجد من خلال مجلس الأمن الدولي، من خلال الجمعية العامة. أنا بظني أنه مرة أخرى أعود تنفيذ هذه التفاصيل التي يبدو سهل التي ذكرها الرئيس الأمريكي، أو حتى ما يصدر من إيران، هو بالتأكيد بالصعب بمكان أن يعلن هذه اللحظة طالما المفاوضات ما زالت غير يعني مدفوعة بوساطة قوية. أو الباكستانيين حتى هذه اللحظة يبدو أنهم غابوا عن المشهد تحديدا عندما ظهر على الساحة الآن الصيني والأمريكي، لكن الصينيين حددوا بأنهم يحثوا الباكستانيين للتقدم في هذا. لكن ما يهمني
1: باكستان لم تفشل ولكنها
2: تمر بمرحلة صعبة بحاجة إلى دفع. لكن بالمحصلة النهائية إذا أخذت التصريحات كم

0: ما هي؟ إيران ترفع من خطابها، تريد أن تبدي ذلك الخطاب للشارع الداخلي للإيرانيين بأن هناك شروطا إيرانية وقيودا إيرانية وإملاءات إيرانية لا نتهوى. ولكن لما يعلن هذا الاتفاق
1: بقي معي دقيقة واحدة،
0: سأتوق أنا وأنت لنعرف كيف سيبرر الخطاب إذا ما قدموا اليورانيوم وإذا ما فتحوا هرمز.
1: دكتور محجوب، هل يمكن في دقيقة واحدة، هل يمكن البناء على ما وصفته بأنه مؤشر ما، أم كما حدث في المرات الماضية هناك مؤشرات ولكن
2: ينبغي التعامل معه بحذر، لأنه هناك مستوى من عدم الثقة كما ذكرنا في مداخلة السابق عبد القادر بين الطرفين عالي جدا، وهناك شخصية الرئيس شخصية غير قابلة للتنبؤ. لكن أيضا الأزمة الآن تتصاعد يوما بعد يوم، وليس من مصلحة الرئيس الأمريكي أن يبقي نفسه في منأى عن هذه التطورات التي تدفع ثمنها العالم. بالتالي مهمة لكن نأخذها بحذر وننظر وننتظر أن يبنى عليها شيئا إيجابيا أو شيئا سلبيا.
1: شكرا لك دكتور، وكذا أيضا لبقية ضيوفي في هذه الساعة، شكرا جزيلا. نتحول الآن إلى الملف اللبناني، ونتابع في البداية هذه الصور لغارة إسرائيلية على منطقة الشبريحة كما نشاهد في هذه الصور التي تم التقاطها قبل قليل. إذن هذه منطقة الشبريحة، وكنا أيضا قد تابعنا في الساعة الماضية، إذن هذا هو التفجير في هذه المدينة الساحلية، وشاهدنا قبل قليل أيضا صور في أكثر من مكان في صور، قال الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف فيها ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله. كما نتابع هذه الصور لأثار غارة إسرائيلية على بلدة معشوق جنوبي لبنان. متابعة لهذا الوضع معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جخدار. كارمن، وكذلك معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. كارمن، هذه المرة
3: إذن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على جنوب البلاد، وهي مكثفة حقيقة باتجاه قضاء صور الذي كان قد هدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم. سلاح الجو ينفذ سلسلة غارات على المساكن والمعشوق وغيرها من المناطق في قضاء صور، ولكن الغارات مستمرة أيضا على القطاع الأوسط. قبل قليل أفدنا عن غارة باتجاه بلدة كفرة وصولا إلى قضاء النبطي الذي يشهد تكثيف لهذه الغارات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. آخر هذه الغارات هي باتجاه بلدة زوتر الغربية. هذه المنطقة تشهد غارات ربطا بمحاولات التقدم والمعارك التي كانت شهدها محيط هذه المنطقة، وخاصة حين نتحدث عن الأحراج في إطار محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى نهر الليطاني. ولكن حزب الله يقول إنه يستهدف كل هذه التحركات، وكان قد استهدف جرافات ودبابات تسعى إلى التقدم من أكثر من محور. هنا نتحدث أيضا عن الطيبة التي شهدت خلال الساعات 24 الماضية محاولات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم. أيضا مدينة الخيام المتاخمة لنا، قال حزب الله إنه استهدف جرافات تعمل على تدمير المنازل في هذه المدينة التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو استهدفها من ضمن ما يقول حزب الله إنه رد على الخروقات الإسرائيلية التي لا تكتفي فقط بقصف هذه المناطق بالقذائف المدفعية وأيضا بالغارات، ولكنها تفجر في داخلها كما كنا نشهد خلال الأسابيع الماضية في مدينة الخيام وغيرها، وتقوم أيضا الجرافات بتجريف المنازل. هذا على مستوى هذه العملية، ولكن أيضا العمليات تستهدف القطاع الأوسط ومحاولة تقدم هناك من بلدة إرشاف إلى حداثة خلال الأيام الماضية. هذه المحاولات متكررة، حزب الله يقول إنه يستهدف الجرافات التي تسعى إلى الوصول إلى هذه المنطقة، يفجر عبوات ناسفة في القوات المتوغلة في عدد من البلدات، ووصولا إلى البياض أيضا في القطاع الغربي يقول إنه يستهدف هذه القوات في تلك المنطقة. اليوم المشهد الميداني الذي يزداد تعقيدا مع مرور الأسابيع والأيام من هذه الهدنة التي لم تنفذ في أي لحظة منها، واستمرت الغارات كما استمرت عمليات حزب الله، هي تزداد تعقيدا بالتزامن مع مسار تفاوضي في واشنطن. اليوم من المفترض أن تعقد الجلسات الجديدة لهذه الوفود. هناك ترقب في لبنان لما ستحمله، ولكن لبنان الرسمي كان قد وضع جملة محددات مرتبطة بالسيادة اللبنانية، وقال رئيس الجمهورية أكثر من مرة كما قال رئيس الحكومة لا تفريط في السيادة اللبنانية، وأن لبنان لن

0: يوقع على اتفاق ينتقص من هذه الحقوق اللبنانية. كما قال نواف سلام أن لبنان لا يمكن أن يتعايش مع كل الحدود التي رسمتها إسرائيل، ولن يقبل أبدا بمنع عودة النازحين. حزب الله يقول إن هذا التفاوض هو وصفه بالتنازل، ودعا إلى العودة عن هذا المسار التفاوضي والعودة إلى سياق المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري في العقود السابقة.
1: شكرا لك يا كارمن. بالحديث عن السيادة، وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير يتحدث عن الاستيطان في جنوب لبنان بالإضافة إلى الوضع الميداني وتصريحات الوزير بن غفير، وأيضا إن كان هناك بيانات من الجانب الإسرائيلي نستعرضها رفقة مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد،
2: بيانات كثيرة عبد القادر صدرت عن الجيش الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية، نبدأ من آخرها وهو بيان يحمل إنذارا لسكان 5 من البلدات الإسرائيلية، طالبهم بالخروج من هذه القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، تنضاف إليها 6 قرى كان الجيش الإسرائيلي طالبهم بالإخلاء صباح هذا اليوم. بمعنى أن الحديث يدور عن 11 قرية هي التي تلقت إنذارات بالإخلاء وكان آخرها قبل قليل. يقول الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل ضد حزب الله بكل قوة. وسبقه بيان بعدة دقائق أشار الجيش من خلاله إلى أن القوات الإسرائيلية بالذات في القطاع الجنوبي مما يسميه بخط الدفاع الأول مستمرة في عملياتها ضد مواقع حزب الله، ويشير إلى تدمير مئات البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى الكشف عن مستودعات للسلاح والوسائل القتالية والعمل على تدميرها. هو يقول إن هدف تلك العملية هو توفير الحماية والدفاع لسكان البلدات الإسرائيلية في منطقة الجليل على وجه الخصوص، وبأن تلك العمليات مستمرة. كان الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن سقوط عدة مسيرات انفجارية أطلقها حزب الله في منطقة الحدود الإسرائيلية على مقربة من الحدود اللبنانية، ولكنه أشار إلى أنها لم تؤدي إلى أي إصابات، وهي تنضاف إلى عدة مسيرات أطلقها الحزب منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، منها ما تسلل إلى داخل إسرائيل ومنها ما وصل إلى مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وقال إنه استطاع اعتراضها. يصف الجيش الإسرائيلي هذه المسيرات وهذه الضربات بأنها تعد خرقا واضحا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وكان قد أعلن صباح هذا اليوم عن إطلاق حزب الله صاروخا باتجاه منطقة الجليل الأدنى، وقال إنه اعترض هذا الصاروخ، فيما أكد وأعلن مقتل جندي إسرائيلي جراء استهدافه بقذيفة هاون من قبل حزب الله أطلقت باتجاه عدد من الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. جنبا إلى جنب مع ذلك تنضاف عدة تصريحات أبرزها لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال اليوم إن العمليات مستمرة في الأراضي اللبنانية وإن هذه العمليات تهدف إلى إزالة التهديدات، وبأن حزب الله كما قال يوم أمس أيضا سيدفع الثمن. فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن إسرائيل تريد الاستيطان في الجنوب اللبناني، وقال ليس علينا أن نخشى بعد الضغوط الدولية كما يشير. ولكن ليس بن غفير وحده من كان يتحدث عن هذا الأمر. صحيفة دعوت أحرنوت ووسائل إعلام إسرائيلية تتناقل تقارير وشهادات ليمينيين إسرائيليين وزعماء في اليمين الإسرائيلي يتحدثون عن الاستيطان في لبنان وعن أحلام تتعلق بالتوسع الاستيطاني وصولا إلى تلك المناطق.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. أرحب بضيفي هنا في الأستوديو وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. أهلا بك سيد وسام. لعل أبدأ معك بما انتهى به الزميل محمد خيري بالإشارة إلى ما قاله الوزير بن غفير ويتباهى بمخططات الاستيطان في لبنان، فيما الوفد المفاوض في واشنطن يصر ويقول بأن مسألة السيادة خط أحمر، وبالتالي هل هي مجرد تصريحات الاستهلاك الداخلي الإسرائيلي أم نحن أمام مشهد مشتبك ومعقد ويزداد تعقيدا؟
3: هذه التصريحات تشبه إلى حد كبير الفكرة التي قامت عليها دولة إسرائيل من الأساس، من حيث هي دولة استيطان ومن حيث هي دولة لا تزال تجهل حتى الساعة مفهوم الحدود الوطنية بينها وبين الدول الأخرى. وإلى حد كبير هذا التفكير لا يزال يشكل يعني اتجاه قصوي داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: في إطار الأدبيات أم في إطار التنفيذ؟
3: في إطار الأدبيات، ولكن الجدي في هذا الموضوع هو أن مجتمع المستوطنين في منطقة الضفة الغربية تبدو لديه هذه الأفكار مثل بن غفير وأمثاله، ومن الممكن أن نجد مبادرات يقومون بها وتزين لنفسها بأنها تتم

بموازاة آلة الدولة الإسرائيلية، وبالتالي يعني إن صح التعبير مع بعض المجازفة، كما لو أن هناك مجتمع مدني مسلح إسرائيلي قائم في الضفة الغربية هو الذي سوف يحاول وضع بعض يعني البنى الأولية للمستوطنات في الجنوب اللبناني، قد يكون ذلك على سبيل الضغط، ولكن بشكل أساسي

0: هذه المنطقة المنزوعة السكان مستمر بها الاحتلال الإسرائيلي فترة أطول، سوف نجد أن هناك شهوة لدى الأكثر تطرفا في إسرائيل لاستيطان هذه المنطقة.
1: هل تجد سيد سعد أن هذه الخطوة أو هذه الورقة، ورقة الضغط من خلال هذه المنطقة الخالية من السكان، هي أخطر ورقة على أي نوع محادثات لبنانية إسرائيلية تجري الآن في واشنطن؟
0: لا تزال إسرائيل تتعامل مع هذا الموضوع من دون التزام واضح بالانسحاب، وهي تعتبر بأن أي نقاش جدي فيما يتعلق بانسحابها إلى الخط الأزرق من الآن فصاعدا هو مشروط بتفكيك ترسانة وبنى حزب الله العسكرية والأمنية، وبالتالي هي تؤسس لواقعة قد تمتد زمنيا لبضع سنوات، وكلما امتدت هذه الواقعة الزمنية كلما أصبحنا بالطبع أمام خطر أن تقوم هناك مستوطنات في الجنوب اللبناني.
1: طيب، أمام هذا الواقع يبدو أن إسرائيل تحاول أن تكرس ما يجري الآن، ما يجري من عمليات ووقائع في لبنان شيء، ومسار التفاوض أو المحادثات مع الجانب اللبناني شيء آخر. لو نجحت إسرائيل في هذا المسار، ما الذي يعنيه على ما سيتم نقاشه في واشنطن؟
0: يعني هذه المفاوضات تطرح سؤال حول ما يعني علاقة ما بين ما هو متفاوض وما هو مباشر في هذه المفاوضات، بحيث أنه عرف لبنان تفاوض غير مباشر في السنوات الماضية من خلال المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين المولود في إسرائيل والذي كان يتولاها من الجانب اللبناني إلى حد كبير رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم انتقلنا إلى التفاوض المباشر. ولكن في التفاوض المباشر هناك يعني وفد يلتقي بالوفد الآخر، ولكن من المبهم حول ما يجري، حول إذا كان هناك بالفعل تفاوض أم هناك بالأحرى محاولة إسرائيلية لفرض إملاءات على الجانب اللبناني، وبالتالي هل نحن أمام جولة متفاوض أو جولة إملاء إسرائيلية؟
1: أنت ماذا ترجح من خلال المؤشرات حتى الآن؟
0: الإسرائيليون يحاولون أن يظهروا الوضع على أنهم يملون على الجانب اللبناني ماذا يريدون له أن يفعل، وما يعيق الجانب اللبناني أن يقبل بما يطالب به أو بما يحاول أن يضغط لأجله الإسرائيليون هو أنهم ليس بإمكانهم تطبيق ما يطلبه منه الإسرائيليون، إذ أن الإسرائيليين يطالبون الجانب اللبناني بالمساهمة معهم في تفكيك حزب الله، في حين أن أعتقد أن أي بحث جدي في هذا الموضوع عليه أن يدرك بأن إيران لا تزال حتى الساعة هي صاحبة الرأي فيما يتعلق بمستقبل سلاح حزب الله.
1: وإذا انتشرت فيما في آخر ما قدمه الجانب الإيراني بأن وقف إطلاق النار في لبنان أيضا جزء من الاشتراطات الإيرانية. في دقيقة واحدة سيد إسعادة، ما يقوم به حزب الله حتى الآن بالرد عمليا على هذه الخطوات الإسرائيلية بشكل أو بآخر، إلى أي مدى هي أيضا ورقة فيما يجري الآن في واشنطن؟
0: طالما كانت الحرب مشتعلة بين الأمريكيين والإيرانيين كنا نرى أن قدرة حزب الله القتالية كانت يعني مرتاحة أكثر، والآن حزب الله من جانب يعني عليه الضغط اللبناني الداخلي والانقسام اللبناني الداخلي، ومن جانب آخر عليه ضغط من المفاوضات الأمريكية الإيرانية نفسها، بحيث أنه يواجه ولكن بدرجة تصعيد محدودة ودرجة تصعيد غير قادرة حتى الساعة على ما يظهر على وقف التمدد الإسرائيلي الذي يبدو أنه يتوغل أكثر فأكثر باتجاه النهر الليطاني أو حتى شمال الليطاني.
1: شكرا لك سيد وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي، شكرا جزيلا. معنا أيضا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، تصريحات بن غفير وسموتريتش وأيضا غيره تدخل في أي إطار للاستهلاك الداخلي باعتبار المواعيد الانتخابية القادمة، أم هو شيء قد يصبح واقعيا بوجهة النظر الإسرائيلية؟
2: تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أولا، نحن كما تفضلت في موسم انتخابي، وكل من أقطاب الائتلاف والمعارضة يحاول أن يأتي بقصب السبق فيما يتعلق بالمواقف المتشددة من العرب ومن اللبنانيين ومن الفلسطينيين ومن كل القضايا التي تخوض فيها إسرائيل والجبهات التي تخوض فيها إسرائيل حربا، لكن هذا لا ينفي أن هذا المشروع هو جزء من أجندة اليمين الذي يحكم اليوم، تحدث فيها نتنياهو، يتحدث فيها سموتريتش وبن غفير.

0: إسرائيل باتت تصرح علنا بهذه النسخ المتطرفة من الفكر اليميني القومي الديني حول إسرائيل الكبرى. ولذلك يعني موضوع السيطرة العسكرية الذي تفرضه إسرائيل في سوريا وفي القطاع وفي الضفة الغربية، وها هي اليوم تسعى إلى فرضه في لبنان، ربما هو تمهيد الطريق إن ما بقي هذا اليمين يحكم إسرائيل اليوم وعاد إلى المشهد السياسي مستقبلا يكون جزء من مشروع كبير تفرضه إسرائيل، خاصة إذا ما شعرت بأنه لا أثمان تترتب على فرض هذا الواقع على كل الجبهات التي تخوض فيها حروبا. إسرائيل تعتقد بأن اليوم المساحة المفتوحة أمامها لتفرض مثل هذه المقاربة تسمح بأن تطرح مثل هذه الشعارات، ولا تواجه بانتقادات حتى الانتقادات الدولية لمثل هذه المشاريع أو الأفكار الصهيونية المتطرفة لم تعد كما كانت فيما مضى. ولذلك إسرائيل تكسر المسلمات الخطوط الحمر التي كانت فيما مضى تضبط علاقتها بمحيطها العربي، واليوم باتت تجاهر بأن
1: طيب
0: هذا
1: أيضا كيف
0: يمكن
1: تضبط
0: أن
1: دكتور محمد
0: أحد.
1: أيضا الحسابات الإسرائيلية بينما تقوم بهذا التصعيد هذا القصف مرة بعد مرة في أماكن مختلفة والتزامها مع الجانب الأمريكي بإتاحة فرصة لهذه المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الموصوفة أمريكيا بأنها تسير في اتجاه إيجابي؟
0: أولا يبدو بأن نتنياهو اليوم عالق في الساحة اللبنانية بين ثلاثة كلف: كلفة البقاء العسكري واستمرار هذا التصعيد حيث الاستنزاف الكبير الذي يدفعه الجيش الإسرائيلي في إطار هذه المواجهة، الكلفة الثانية هي كلفة الترتيب الذي قد تصل إليه والذي قد يفضي إلى انسحاب ما، هذا أيضا يعني خطير على نتنياهو وربما يكلف الكثير. الكلفة الثالثة هي كلفة الانسحاب دون ترتيب واتفاق مع يعني لبنان. هذه الثلاث كلف تضع نتنياهو في دائرة مراوحة لا يستطيع أن يجد فيها مناصا وطريقا آمنا سالما يخرجه من حالة الورطة الاستراتيجية التي وضع الجيش الإسرائيلي فيها، خاصة بأن حزب الله يرفض التسليم بالمعادلة التي أرادت إسرائيل تثبيتها حيث تقوم هي بالاعتداء واستمرار الانتهاكات والسيطرة دون أن يأتي الطرف اللبناني على رد أو حزب الله برد. ولذلك أعتقد بأن المحافظة على المسار الدبلوماسي هي مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولا أعتقد بأنها ستتخلى عنها، خاصة بأنها يعني فيها تسترد الطرف
1: دكتور
0: الأمريكي
1: محمد هذا
0: وتحتر.
1: بالشأن الإسرائيلي تواصل معكم وسيلة.
2: شكرا عبد القادر، مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وأبرز المواقف عقب زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وفي تصريحات أطلقها في الطائرة على طريق عودته من بيجين قال ترامب إنه رمى المقترح الإيراني الأخير بعد قراءة الجملة الأولى لأنها لم تعجبه ولم تكن مقبولة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. وبشأن قضية اليورانيوم المخصب قال عرقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيلها إلى مرحلة أخرى من المفاوضات لكونها معقدة جدا. وفي تطورات الملف اللبناني من المتوقع أن تستأنف بعد قليل في واشنطن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير قوله إن إسرائيل تريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. ميدانيا كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان، كما أصدر تحذيرات لسكان بلدات أخرى بإخلائها. وفي وقت سابق اليوم قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديا من لواء جولاني قتل في معركة بجنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة دبابة ميركافا في بلدة رشاف جنوبية لبنان وحقق إصابة وقصف 3 آليات إسرائيلية في بلدة الخيام. معنا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا كذلك من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي. أهلا بكم، نبدأ معك وجد للوقوف أكثر وبالمزيد من التفصيل عند أبرز ما قاله ترامب وموقفه بخصوص عدم ممانعته لتعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما.
3: يعني وسيلة هذا تطور وتطور كبير جدا، ذلك أن الرئيس ترامب كان يرفض خلال فترة الحرب وطيلة هذه الفترة تجميد إيران أنشطة اليورانيوم، لأنه كان يريد لإيران أن تنهي جميع أنواع أنشطة تخصيب اليورانيوم بل وتفكيك المفاعلات النووية الثلاث الموجودة لديها. وقول الرئيس ترامب قبل قليل وتصريحه من على متن الطائرة بأنه لا بأس في أن تجمد إيران اليورانيوم، عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، لكن شريطة أن تكون هناك آلية للتحقق وهي التزام حقيقي من قبل إيران بهذه المدة، هذا كما قلنا تطور جديد. وواضح بأن الرئيس الصيني ربما لديه دور في إقناع الرئيس ترامب بقبول هذا البند من المفاوضات مع الجانب الإيراني، وهو تجميد أنشطة اليورانيوم لا إنهاؤها بالكامل وليس تفكيك المفاعلات النووية. لكن النقطة الثانية وهي النقطة أيضا ما زالت يبدو حتى الآن عالقة بملف التفاوض مع إيران، هي قضية أين سوف ينتهي المطاف باليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى طهران. الرئيس ترامب عاد وكرر موقفه بالقول بأنه يريد للولايات المتحدة أن تحصل على هذا اليورانيوم المخصب، وأكد بأن فقط الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لديهما القدرة على استخراج هذا اليورانيوم الموجود تحت باطن الأرض وتحت طبقات من الجرانيت على حد وصف الرئيس الأمريكي في وقت سابق هذا اليوم. فواضح بأن الرئيس ترامب لم يتخلى عن رغبته بالحصول على اليورانيوم المخصب، وهذا ما ترفضه طهران حتى اللحظة. ولكن يبدو أن مرونته بقبول تجميد أنشطة اليورانيوم 20 عاما هي الجزرة التي يمدها الرئيس ترامب لإيران لتقبل بأن تحصل الولايات المتحدة بالمقابل على اليورانيوم عالي التخصيب، ونحن نتحدث عن نحو 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. قضية فتح معبر مضيق هرمز، سئل الرئيس ترامب ما إذا كان قد طلب من الرئيس شي جي بينغ أن يضغط على طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. أكد الرئيس ترامب بأن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح المضيق، لكن الرئيس ترامب لم يطلب من نظيره الصيني أن يضغط على طهران لفتحه، ذلك لأن الرئيس ترامب لا يريد من نظيره الصيني أن يطلب شيئا بالمقابل من الولايات المتحدة. وعبر الرئيس ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس شي بينغ سوف يضغط من قبل نفسه على الجانب الإيراني لإعادة فتح المضيق، لأن الصين تعتمد على مضيق هرمز بنسبة 40% من وارداتها من النفط تأتي عبر المضيق، لذلك هو بحاجة إلى إعادة فتحه تماما كما هي الولايات المتحدة تريد أن تعيد فتح المضيق.
2: شكرا جزيلا لك وجد. شيماء، صينيا، ما جديد تصريحات بخصوص زيارة الرئيس الأمريكي، وهل من تعليق بخصوص ما قاله ترامب بأن الرئيس الصيني يؤيد عدم امتلاك إيران السلاح النووي؟
4: نعم وسيلة، إلى حد الآن ما من تعليق رسمي من الجانب الرسمي الصيني بشأن تصريحات ترامب الأخيرة، لكن آخر التصريحات الصينية بشأن ما تم التباحث بشأنه بين الزعيمين خلال قمة الأمس جاءت على لسان الرئيس الصيني نفسه شي جين بينغ اليوم خلال جلسة الشاي التي جمعت بين الرئيسين قبل أن يغادر ترامب بيجين متوجها إلى واشنطن. الرئيس الصيني كان قد وصف القمة التي جمعت بينه وبين ترامب بالأمس بأنها قمة تاريخية. قال بأن زيارة ترامب للصين زيارة استثنائية وتاريخية، ومن الواضح من التصريحات الصينية والمواقف الرسمية الصينية سواء من الناطق باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليوم أو من بيان للخارجية الصينية صباح اليوم تناول ملف إيران وفتح مضيق هرمز والنقاط الأساسية التي تم التباحث بشأنها بين الزعيمين في قمة الأمس، من الواضح بأن الجو العام أو الأجواء العامة في الصين بشأن هذه الزيارة والقمة مرضية. الجانب الصيني يبدو راضيا إلى حد بعيد من نتائج هذه الزيارة والمباحثات مع الجانب الأمريكي، والخارجية الصينية كانت قد وصفت المباحثات بالمثمرة والبناءة مع الجانب الأمريكي. هناك ملفات مهمة بالنسبة للصين، طبعا مضيق هرمز وإيران ملف أساسي وثقيل كان على طاولة المحادثات في قمة الأمس، لكن هناك ما يسمى بالملفات السيادية بالنسبة لبيجين، وهذا مصطلح تطلقه على قضية تايوان أولا وسيادتها على جزيرة تايوان ومضيق تايوان، وأيضا سيادتها على منطقة بحر جنوب الصين بيجين. وعلى لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة الأمس افتتحت المباحثات بهذه الملفات السيادية التي تعتبر بالنسبة لبيجين معيارا تحدد من خلال الرد الأمريكي على هذه الملفات والمواقف الأمريكية، يمكن للصين أن تحدد كيف ستطرح بقية الملفات سواء الملفات الاقتصادية والتجارية والاتفاقيات التي يمكن أن تبرم بين الجانبين أو ملف فتح مضيق هرمز وملف إيران. لكن من الواضح بأن مواقف الصين بعد القمة تتسق تماما فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز مع مواقفها السابقة، سواء ما سمعناه من وزير الخارجية الصيني وان يي عندما استقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي قبل أكثر من أسبوع في بيجين وطلبه من الجانب الإيراني عدم العودة إلى الحرب مع الولايات المتحدة والدفع بالمسار التفاوضي، أو حتى فيما يتعلق بضرورة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. الخارجية الصينية اليوم أكدت على أن النقاط التي تم التباحث بشأنها تتمثل أساسا في أن الملف النووي الإيراني لا يمكن حله بحسب الصين إلا عن طريق تسوية سياسية، وكذلك قالت الخارجية بأن أي تعامل آخر مع الملف النووي الإيراني من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى طريق مسدود، وأن الحل الوحيد هي التسوية السياسية. لذلك بيجين وعن طريق وزارة الخارجية أرادت أن تقدم نفسها كطرف فاعل، طرف قادر على الدخول على خط المفاوضات بين واشنطن وطهران، وقالت بأنها مستعدة للتعامل مع كل الأطراف وتكثيف جهودها في هذا الصدد للدفع بالمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران ليفضي في النهاية إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار بين الجانبين، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، فتح الممرات البحرية وتأمين ملاحة السفن التجارية بغض النظر عن جنسياتها عبر مضيق هرمز. طبعا كل هذا تدفع الصين به لأنه يصب في مصلحتها الاقتصادية والتجارية. بيجين صحيح أنها تعتبر من قبل طهران دولة صديقة كما تسميها، وكان يسمح لسفنها بالمرور، لكن حالة الحرب كانت قد حالت دون مرور عدد كبير من ناقلات النفط الصينية سواء القادمة من العراق أو دول الخليج وغيرها. وكذلك كانت وسيلة فقط بعجالة، كانت الصين قد تعرضت إحدى ناقلاتها مطلع هذا الشهر لهجوم من مسيرة بسبب أنها كانت قبالة سواحل، قالت حرس الثوري الإيراني بأنها سواحل لدولة معادية لها، بالتالي الصين من مصلحتها فتح المضيق بشكل كامل.
2: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي إي، مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، إيران التي تريد تأجيل قضية اليورانيوم إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، هل صدر أي موقف أو رد فعل فيها بعد هذا الموقف الأخير الذي عبر عنه ترامب وهو عدم ممانعته تأجيل تخصيب أو تعليق إيران تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما؟
5: نعم وسيلة، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر هنا في طهران أي تعليق بشأنه، لكنه يشير إلى أن المفاوضات لم تصل بعد إلى الطريق المسدود بإحكام، لكن لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية. هذا العرض الأمريكي كان سابقا جرى الحديث عنه وليس بجديد، كنا قد رصدنا أن طهران رفضت مقترحا أمريكيا سابقا بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، وكانت طهران قد قبلت بخمسة أعوام بالحد الأقصى. نحن بانتظار أي رد فعل رسمي، لكن كما ذكرت هذا مؤشر على أن الطريق أمام الدبلوماسية لم يغلق بعد.

0: يبدو أن هناك لا يزال تبادل الرسائل بين الطرفين، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الهندية على هامش اجتماعات دول مجموعة بريكس، حيث قال إنه بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الأمريكي الأخير يوم السبت الماضي، وصلت طهران رسائل من قبل واشنطن، وأن هذه الرسائل تفيد برغبة أمريكية حيال استمرار الحوار والتفاعل مع طهران. كذلك تصريح لافت أدلى به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب هو قضية معقدة، وأنه نظرا لتعقيد هذا الملف تم التوصل إلى نتيجة أو تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه سوف يؤجل هذا الموضوع، تؤجل الملفات النووية إلى وقت لاحق، وهذا يعتبر نجاح للدبلوماسية الإيرانية، لأن إيران دائما ما أصرت على أنها في المرحلة الأولى لابد وأن تنتهي الحرب في الجبهة الإيرانية وفي الجبهة اللبنانية، ويكون ذلك بضمانات، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز، وبعد التأكد من كل ذلك يمكن الاتجاه نحو الملفات المعقدة الخاصة بالملف النووي الإيراني. هذا الطرح الإيراني كان مرفوض سابقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن وزير الخارجية الإيراني اليوم يتحدث عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على هذا الأمر، لكن هذا وسيلة لا يعني أن الطريق معبد أو الطريق وردي أمام الجهود الباكستانية على خط الوساطة بين الطرفين. عراقجي قال إن الوساطة مستمرة لكنها تواجه الصعوبات، عبر عن هذه الصعوبات بالقول إن أكثر العوائق أمام المفاوضات الإيرانية الأمريكية هي عدم مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، الرسائل المتناقضة التي تصدر من هناك، إضافة إلى أن هناك لاعب ثالث يعمل على دفع الأمريكيين إلى تجدد الحرب مجددا وتحييد المفاوضات، وهذه كانت إشارة واضحة إلى إسرائيل. لكن عراقجي أضاف أنه يأمل أن تغلب الحكمة على الجانب الأمريكي، ويأمل أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق الدبلوماسي. أكد استعداد طهران لمواصلة هذا الطريق، لكن في حال فشل ذلك فإن طهران مستعدة أيضا لاستئناف القتال، وهذا ما أكده عباس عراقجي وزير الخارجية. أيضا فيما يخص مضيق هرمز، كان هناك تأكيد من قبل وزير الخارجية الإيراني على أن السيطرة لا تزال للقوات المسلحة الإيرانية، وأن المضيق مفتوح أمام الدول الصديقة التي تنسق مع القوات المسلحة، لكنه مغلق أمام الدول التي وصفها بالمعادية، في إشارة إلى إسرائيل وأمريكا ومن يتحالف معهما في الحرب ضد إيران. وأشار عراقجي إلى أمر مهم، وهو وجود مباحثات مع الطرف العماني بشأن مستقبل المضيق وإدارة الملاحة فيه. قال إن المضيق هو مياه إقليمية لكل من عمان وإيران، وإنهما الدولتان الوحيدتان المعنيتان بمستقبل هذا المضيق، لذلك هناك تفاهمات، هناك مشاورات وبحثات لأجل بحث مستقبل المضيق بعد انتهاء الحرب. على كل حال، الإيرانيون اليوم وبعد نهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يأخذون التقارير الغربية على محمل الجد، خاصة تلك التي تتحدث عن احتمال استئناف الحرب ضد إيران بعد وصول الرئيس الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا قائد الجيش الإيراني كان قد قال اليوم إن إيران جاهزة لمواصلة القتال والدفاع عن استقلال إيران ووحدة أراضيها ونظامها الإسلامي حتى الرمق الأخير.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسلنا من طهران. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. ويبقى ملف مخزون اليورانيوم عقبة رئيسية في طريق المفاوضات بين الجانبين في ضوء التجاذبات بشأنه والخلافات المتعلقة بآليات التعامل معه.
2: بعد أكثر من 70 يوما على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يخرج نتنياهو ليقول إن الحرب على طهران لم تنتهي بعد، لأن هناك مادة نووية يجب إخراجها ومواقع تخصيب لا بد من تفكيكها. هي معضلة مخزون اليورانيوم إذن، تلك العقدة

0: التي تتعثر بسببها المفاوضات ويواصل بسببها التصعيد. تشير أحدث تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ نحو 10,000 كيلوغرام، بينها نحو 440 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60%، أي أنها قريبة جداً من الدرجة العسكرية، وهي الكمية موضوع الخلاف. الخطر بالنسبة لواشنطن وتل أبيب أن هذه الكمية لا تحتاج غير جهد تقني محدود لدفعها إلى تخصيب بنسبة 90% الضامن لصناعة قنبلة. هذا المخزون مرتبط أيضاً بما يعرف بزمن الاختراق النووي، فبينما كان الاتفاق النووي لعام 2015 يرفع السقف الزمني أمام إيران إلى نحو العام، تتحدث التقديرات الغربية اليوم عن أسابيع وربما أيام، وهو ما يشكك فيه الإيرانيون المصرون على أنهم لا ينوون صناعة سلاح نووي أصلاً. تعود حكاية اليورانيوم إلى عام 2002 حين كشف معارضون إيرانيون عن منشآت سرية في نطنز وأراك لتدخل طهران منذ إذن في مسار من العقوبات والمفاوضات والرقابة الدولية، لكنه لم يتحول إلى عقدة تفاوضية إلا ما بين 2013 و 2015 عندما اشترط الاتفاق النووي تقليصه من 10,000 كيلوغرام إلى 300 فقط مع نقل الفائض أو تخفيفه. واليوم يعود الملف أكثر تعقيدا، فالضربات التي استهدفت المنشآت الإيرانية الصيف الماضي لم تنهي المعضلة بل فاقمتها، إذ تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تعد قادرة على التحقق من حجم المخزون أو مكانه لتضرر منشآت نطنز وفوردو وأصفهان. التقديرات الغربية والإسرائيلية تتحدث عن احتمال بقاء جزء مهم من اليورانيوم عالي التخصيب داخل أنفاق محصنة أو تحت الأنقاض التي خلفها القصف الأمريكي. ترامب لا يفتأ يكرر أنه لن يدخر جهداً للاستيلاء على اليورانيوم أو ما أسماه مرة الغبار النووي الدفين. في المفاوضات طرحت أفكار للتعامل مع ذلك المخزون المتضرر أو المتواري. واشنطن وتل أبيب تدفعان نحو معادلة واضحة، وقف التخصيب وإخراج المخزون أو تدميره مقابل تنازلات سياسية واقتصادية لطهران. أما إيران فتحاول إقناع غرمائها بمقاربة مختلفة، خفض مستويات التخصيب وتخفيف الكمية العالية التخصيب إلى نسب دنيا مع رفض لمبدأ تصفير التخصيب، لكنها تطرح فكرة تصفير التخزين، أي عدم تراكم مخزون قابل للاستخدام العسكري، مع احتفاظها ببنيتها النووية وقدراتها التقنية داخل أراضيها، كما اقترحت طهران في وثيقة إطار اتفاق حصلت الجزيرة عليها إرسال جزء من المخزون إلى دولة ثالثة مع الإبقاء على جزء آخر داخل أراضيها، إضافة إلى ما وصفته بترقيق التخصيب مع ربط أي تنازل نووي برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وضمانات تمنع تكرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاقيات كما حدث عام 2018. لكن الخيار العسكري يضلل كل تلك المقترحات، فحديث نتنياهو عن إخراج اليورانيوم من إيران يذكر بالسيناريو الأكثر إثارة لحفيظة طهران، سيناريو عملية عسكرية قد تكون برية جزئيا للوصول إلى المخزون لتأمينه أو تعطيله رغم تعقيدات ذلك جغرافيا وعسكريا وارتفاع كلفته سياسيا. فهل ستنحل عقدة اليورانيوم بعمل عسكري يبيته ترامب ونتنياهو أم بصفقة كاملة شاملة كما تود طهران؟
1: معنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومعنا كذلك في الاستوديو هيام منعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. نبدأ معك سيدة هيام، عندما يقول ترامب قبل قليل إنه لا يمانع من تعليق البرنامج النووي الإيراني 20 عاما، هل نحن هنا أمام تراجع للموقف الأمريكي الداعي إلى تفكيك البرنامج النووي بالكامل؟
2: ليس بالضرورة. علينا دائما أن ندرك بأن الرئيس دائما يقول الكثير من الأمور ودائما ما تكون متضاربة وحتى في فقرة واحدة، وبالتالي قد تكون المسألة ببساطة أن الرئيس فقط يلقي بفكرة أو بداية لفكرة، ولكن حول التفاوض عادة على كل الطرفين أن يقدموا شيئا في المقابل، فلا شيء سحري حول العشرين عاما للتعليق، لا شيء مميز حوله، قد تكون 20، قد تكون 25 عاما، وقد تكون 15. لا أرى الفرق في مجريات الأمور، وحقيقة أن الرئيس أظهر مرونة حول هذا، على افتراض أنه عنا ما يقوله بأن هذه ستكون هذه بداية جيدة، لأنه في نهاية اليوم المفاوضات ستكون جيدة لكلا الطرفين، وإذا ما تمكنا من الحصول على استقرار وضبط لسلوك الحرس الثوري مع أقل خيارات مقاومة، هذا سيكون صالح الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ككل.
1: لنفهم أكثر، أين أظهر ترامب مرونة إذا كانت إيران قد رفضت في السابق مقترح لتعليق اليورانيوم لخمسة عشر عاما وقبلت بخمس سنوات كحد أقصى، الآن هو يتحدث عن 20 عاما؟
2: أظن بأن مرونته حتى الآن هي تتعلق بصبره، فالرئيس لديه خيارات في متناول يديه، بما في ذلك القوة العسكرية المتواجدة والضغط، وهو لم يمارس هذه الخيارات، فحقيقة أنه تحلى بالصبر وأنه كان استراتيجيا في مقاربته وكان حكيما في تعامله مع هذا الوضع. هذا يخبرنا بأنه يحاول استنزاف كل الخيارات قبل أن يلجأ إلى الخيار العسكري إذا ما اضطر القيام بذلك. بالنسبة لي الرسالة من الرئيس حتى اللحظة بأنه دعونا نرى فيما إذا كنا نستطيع الحصول على نعم بأقل خيار مقاومة.
1: دكتور أحمديان، برأيك كيف ستتعامل طهران مع هذا الموقف الأمريكي الذي عبر عنه ترامب قبل قليل بموافقته على تعليق إيران لتخصيب اليورانيوم لعشرين عاما؟
3: والأساس هو الذي طرح هذه الأطروحة ثم يعلن أنه يوافق عليه. يعني الموقف عجيب إلى حد كبير. إيرانيا طبعا الإيرانيون ما زالوا يتشبثون بموقفهم أنه البرنامج النووي لن يناقش حتى انتهاء الحرب. انتهاء الحرب معناه انتهاء الحصار وانتهاء الضرب للبنان، هذا ما يفهمه الإيرانيون، وبالتالي تقديري أنه تعويله على أن يفاوض الإيرانيون إدارته بناء على أولوياته هو لا أولوياتهم ذلك بعيد. حتى الآن على الأقل لا يوجد أي موقف في إيران يستشف منه أن الإيرانيون يقبلون بهكذا يعني ربط للملفات. هم يتكلمون عن إنهاء الحرب أولا، ويرون في ذلك مقدمة مهمة، لأنه في النهاية القانون الدولي يمنع الحرب، على الولايات المتحدة الالتزام به، ثم الانتقال للملفات الشائكة، ودائما كانت شائكة هذه الملفات. يعني الملف النووي من أعقد الملفات، ولا يمكن ربطه بباقي الملفات والخروج بصيغة ترضي الطرفين بسهولة.
1: وعن هذا الملف كذلك قال ترامب إن الصين تؤيد منع إيران كذلك من امتلاك سلاح نووي، هل هذا يعني أن طهران بدأت تخسر شريك استراتيجي هو الصين؟
3: لا أبدا. لاحظي أنه أساساً الموقف ليس حول إنتاج سلاح نووي، العالم كله يرفض الانتشار النووي، ليس فقط الصين، والصين لذلك انضمت لمجموعة الخمسة زائد واحد، وكانت أحد الضامنين للاتفاق النووي الذي تنصلت منه الولايات المتحدة، لذلك الموقف الصيني كان منذ القدم ومنع الانتشار النووي منه في إيران كقوة عظمى، هذا هو موقفها، لذلك لا يوجد تغيير هناك. التغيير في الموقف الصيني إذا طرأ يعني تأييد الموقف الأمريكي، وهذا لم نستشفه حتى الآن، أي إخراج اليورانيوم لم نسمع من الصينيين شيئا في هذا الإطار، وقف البرنامج النووي لعشرين سنة لم نسمع شيئا من الصينيين في هذا الإطار. هكذا أطروحات التي طرحتها الإدارة الأمريكية الحالية إذا تبنتها الصين آنذاك يمكن القول أن الصين تتبنى الموقف الأمريكي، وإلا عدم الانتشار ليس شيئا جديدا.
1: ليس بالضرورة كل ما تتبناه الصين تعلن عنه رسميا
3: طبعا، لكن موقفها الرسمي على الأقل، لا نعلم عن الغير رسمي. الإيرانيون لديهم علاقات وطيدة بالصين، الأمريكيون أيضا لديهم علاقات بالصين، لكن المعلن والموقف الرسمي هو أنه يعارضون الانتشار، ليس إلا، لا يوجد شيء خارج ذلك الإطار، ولا أراهم خلف الأبواب يتفقون مع ترامب حول شيء يختلفون به مع إيران. ذلك ليس طبيعة علاقتهم بإيران على الأقل تقليديا، إذا تغير ذلك في المستقبل سيكون أمرا مستحدثا يجب تحليله في آنه.
1: سيدة هيام، ترامب قال إنه لم يطلب أي شيء من الصينيين بخصوص إيران، لكنه تحدث عن الموقف الإيراني نيابة عن أو عن الموقف الصيني نيابة عن الصين. هل هناك تفاهمات باعتقادك غير معلنة في الصين حدثت هذه المرة بين ترامب والجانب الصيني؟
2: هذا متوقع بأن يكون هنالك طبعا ما هو مصرح للجمهور وما هو سري وحساس في النقاشات والتي هي ليس لاستهلاك عام، فلن يفاجئني هذا الأمر، لكن سأفاجأ بأنه لم يكن هنالك أي نقاشات حول مواضيع حساسة. لكن فيما يتعلق أظن بأنه كان هنالك اتفاق ما بين الصينيين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة أمور، أولا أن علينا أن ندرك بأن الدول لا تقوم بالإعلان عن التفاصيل. الصين ليست شريكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب ولا دافع لها لأن تتحدث عن اتفقنا عن هذا أو ذلك، لكن عليهم الاتفاق على المقيدات والحدود الاستراتيجية، وهذا أمر مختلف. فيما يتعلق بهذه الحدود الاستراتيجية كان واضحا بأن الصين قالوا بأنهم لن يقبلوا عسكرة مضيق هرمز، وبالتالي هذا طبعا في صالح الصين أن تقول هذا لأنها لا تريد من الحرس الثوري أن يحدث سابقة، وفي صالح الصين تقول بأنها ترفض مثل هذه السابقة بمعنى أنهم لن يستطيعوا استخدامه في المستقبل بنفسهم. المسألة الثانية المتعلقة أيضا بالحديث عن إيران النووية، وهذا هو هي الحدود الاستراتيجية المتفقين عليها. الآن فيما يتعلق بهذا الأمر الاستراتيجي، الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا توجد لديهم نفس الأهداف الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وليس لديهم نفس الأهداف الاستراتيجية أيضا المتعلقة بإيران. وبحسب ما هو في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس ترامب يود من هذا النظام أن يغادر، لكن ليس في صالح الصين هذا الأمر. إذن الهدف ليس مشتركا، لكن أيضا من المهم في الصين استقرار المنطقة، وبالتالي هم بحاجة إلى أن تتماشى أهدافهم الاستراتيجية حول هذا الهدف المتعلق بالاستقرار.
1: من ما تريده الصين بتأكيد حل أزمة مضيق هرمز، وهذه الورقة التفاوضية التي احتفظت بها إيران لفترة طويلة. الآن رفض إيران لمقترحات أمريكية وبالتالي تعطل مسار التفاوض، ما الأوراق التي ما تزال إيران تملكها ولا تغضب شركائها الاستراتيجيين من بينهم الصين؟
3: الموقف الصيني حول مضيق هرمز أهم ما قالته الصين، وهي أيضا كانت في علاقاتها الثنائية تبديه للإيرانيين، هو تأييد موقفهم أن الحرب يجب أن تتوقف. هكذا هو الموقف حسب المفهوم إيرانيا. معنى توقف الحرب هو القول بضرورة إيلاء الأولوية الأولى لإيران، الأهمية القصوى. عمليا الصين تركز على المرور البريء، وهو ما تركز عليه إيران أيضا، أي العبور غير العسكري وغير الأمني. الإيرانيون طبعا يقولون يجب التنسيق معنا، وهو المرور البريء أساسا لا يحدث إلا بالتنسيق، لذلك هم يبعثون، وكان متوقعا أن يضغطوا على الولايات المتحدة لأنها الطرف الذي يمنع المرور البريء. إيرانيا كانت تمر السفن بالتنسيق حتى في زمن الحرب، يعني الحرب الساخنة. اليوم الولايات المتحدة بحصارها وتهديدها الدول التي كانت تستخدم المرور البريء منعت كليا، منها الشركات الصينية والبواخر الصينية. لذلك الموقف الصيني أراه قريب جدا من الموقف الإيراني. طبعا تقول بأنه لا عسكرة للمضيق، والعسكرة أتت نتاج الحصار الأمريكي، قبله كان هناك مرور بريء في المضيق. طبعا في المدى البعيد الصين ترجح عدم بوجود ميكانيزم أو بروتوكول محدد في المضيق هرمز لأنه سيشكل سابقة، لكن حاليا لا يوجد هكذا داب، هم يريدون فتحه للتجارة وللمرور الآمن غير المسلح كما تريده إيران. لذلك تقديري أنه لا يوجد خلافات. إيرانيا هذه أكبر ورقة إلى جانب باقي الأوراق التي تمنع الولايات المتحدة من الاقتراب لحدودها، بالتالي لديهم حيزا للمناورة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. الشكر لك سيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل، فوكس نيوز عن ترامب: شخصيا لم أكن مؤيدا لوقف إطلاق النار مع إيران، لكننا فعلنا ذلك خدمة لباكستان. إذن هذا ما قاله ترامب لفوكس نيوز. الآن إلى آخر التطورات في جنوب لبنان والتوتر المتصاعد، معنا من صور بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما، نبدأ معك إيهاب لرصد آخر التطورات. وفي هذه الساعات الأخيرة كانت هناك غارات كثيفة على صور وإنذارات جديدة لإخلاء 6 بلدات.
4: نعم، وكلها تأتي على وقع المفاوضات التي تجري في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. فالمقاتلات الإسرائيلية اليوم صعدت من غاراتها باتجاه مناطق مختلفة من جنوب لبنان، مع إصدار تحذيرين لبلدات ومناطق بضرورة إخلائها تقع في قضاء صور وكذلك في صيدا والنبطي. وكل الإنذارات أدت إلى حالة من الخوف لدى السكان الذين كانوا قد بقوا في هذه القرى والبلدات القريبة من التجمعات المدنية الرئيسية مثل مدينة صور. وأيضا جرى إخلاء هذه البلدات والقرى المتاخمة للمدن الرئيسية من السكان نتيجة لهذه الإنذارات الإسرائيلية. وقامت المقاتلات الإسرائيلية بقصف مناطق عدة في محيط مدينة صور، وعمليا هي التي تشكل ضواحي المدينة وهي عدد من البلدات. وكذلك استمر القصف الجوي الإسرائيلي باتجاه منطقة النبطية التي تعرضت كذلك لغارات جوية بالمقاتلات الحربية وكذلك بالمسيرات التي استهدفت عددا من الأهداف في مناطق مختلفة من هذه البقعة التي تقع على تماس مع منطقة جنوب الليطاني التي تحتلها إسرائيل. وكذلك استمرت الغارات باتجاه منطقة بنت جبيل واستهدفت الغارات عدد من القرى والبلدات فيها. بالإضافة إلى ذلك كان حزب الله يعلن كما قال قبل قليل أنه استهدف دبابة إسرائيلية عند طريق الناقورة. نعم. وقال إنه حقق إصابة في هذه الدبابة. وكذلك باتجاه منطقة رشاف التي تعرضت وهي منطقة تحتلها إسرائيل لهجمات من جانب حزب الله على مرحلتين فجرا وهذا اليوم. وكذلك نعم. باتجاه منطقة الطيبي التي تعرضت كذلك لهجمات من جانب حزب الله على المواقع الإسرائيلية هنا.
1: شكرا جزيلا لك هبة العقدي من صور بجنوب لبنان. نذهب إلى محمد خيري. محمد، ما جديد التصريحات والبيانات الإسرائيلية سواء بخصوص العمليات في جنوب لبنان أو بخصوص مفاوضات واشنطن؟
5: نعم وسيلة، الجيش الإسرائيلي قال قبل عدة ساعات بأنه بدأ بشن هجوم يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة وبخاصة في منطقة مدينة صور. جاء ذلك بعد بيان أصدره وحمل خطابا بالإنذار إلى سكان ست من القرى اللبنانية في تلك المنطقة. لكن الجيش الإسرائيلي وقبل قليل كان قد نشر بيانا إضافيا وجه فيه إنذارا إلى سكان خمس من القرى اللبنانية، طالبهم بإخلاء المنازل وقال إنه سيعمل ضد حزب الله بقوة. وقال إن على السكان أن يخرجوا من تلك المنازل وتلك القرى إلى مسافة لا تقل عن كيلو متر واحد. ومن المرجح أن يستمر الجيش الإسرائيلي بشن مزيد من الغارات بناء على هذه البيانات التي يصدرها. كان قد أشار أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية وبخاصة في القطاع الجنوبي لخط الدفاع الأول كما يسميه لا تزال تعمل بشكل مستمر من أجل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله، وبأنها استهدفت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 100 بنية تحتية في مناطق لبنانية عدة تابعة لحزب الله. وقال إن من ضمنها مستودعات للسلاح وكذلك منصات لإطلاق الصواريخ. الجيش الإسرائيلي أعلن صباح هذا اليوم أيضا مقتل أحد جنوده جراء استهدافه بقذيفة هاون أطلقها عناصر من حزب الله باتجاه قوة إسرائيلية في الجنوب اللبناني. لكن هذا الهجوم لم يكن الأول لهذا اليوم وليس الوحيد الذي يشنه حزب الله سواء على إسرائيل أو على القوات الإسرائيلية في الجنوب، إذ نشر الجيش الإسرائيلي عدة بيانات منذ ساعات الصباح لهذا اليوم أشار فيها إلى أن سلاح الجو اعترض مسيرات وما يسميها الأهداف الجوية المشبوهة التي أطلقت باتجاه محمد. قواته في الجنوب اللبناني.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد خيري مراسلنا من رام الله. التطورات العسكرية المتلاحقة في جنوب لبنان نتابعها في نافذة يقدمها عبد القادر عياض. إليك عبد القادر.
6: شكرا وسيلة وأهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان مع اتساع نطاق الضربات الجوية في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل بعد إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي لعدد من الأحياء بإخلائها، بينما استخدمت المدفعية الإسرائيلية القنابل الحارقة في القصف على بلدات تقع شمال نهر الليطاني. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني والخبير العسكري والاستراتيجي، طبعا الخبير العسكري والاستراتيجي، وايضا مع زميلنا محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. ربما الأحدث محمود فيما يتعلق بقصف شمال الليطاني.
7: نعم بالفعل عبد القادر، هناك تطورات عديدة في شمال الليطاني وفي أيضا محيط نهر الليطاني سنتابعها مع مشاهدينا الكرام. إذا مرحبا بكم من جديد مباشرة إلى أبرز التطورات، وربما نستطيع أن نقول أن واحد من أهم الأحداث التي وقعت هذا اليوم وما اعتبرته إسرائيل تصعيد خطير هو صواريخ أطلقت من هذا المكان. طبعا بحسب الرواية الإسرائيلية أطلقت من زبدين باتجاه كريات الشمونة. قالت إسرائيل إنها اعترضت أحد الصواريخ، بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة هنا بالقرب من كريات الشمونة. ردا عليها بشكل مباشر القوات الإسرائيلية أطلقت عدد من الغارات والصواريخ على كل هذه المناطق التي نلاحظها هنا في قضاء النبطية. هذه المناطق كما تشاهدون زبدين، حيث قالت إنها استهدفت منصة الصواريخ التي أطلقت على كريات الشمونة، زوتر الشرقية، يحمر وأرنون. كل هذه المناطق في قضاء النبطية كانت تحت سقف القصف الإسرائيلي اليوم بحجة أو بذريعة القصف. طبعا كما ذكرنا هذا وفقا للرواية الإسرائيلية، حزب الله لم يعلن أنه أطلق أي صواريخ على كريات شمونة حتى الآن، ليس هناك إعلان رسمي. في نفس الوقت اليوم هو يوم الإنذارات أيضا من جديد، نتحدث عن إنذارات واسعة كما تشاهدون في هذه المنطقة في قضاء صور. لاحظوا هذه المناطق كلها تقريبا تعرضت لإنذارات، نتحدث عن شبريحة، حمادية، معشوق، الحوش، وعين بعال، وحتى إلى شمال الليطاني هناك مناطق. وطبعا بدأت القوات الإسرائيلية حاليا، وربما بينما أحدثكم يستمر القصف على عدة مناطق في قضاء صور، لكن المناطق التي تم إنذارها ليست حصرا أو حكرا على قضاء صور، كان هناك مناطق أخرى حتى في شمال الليطاني تعرضت أيضا لإنذارات. إذن الخرائب كما ذكرنا سابقا، عرب صاليم وعرب الجل، كل هذه المناطق نتحدث عن مسافة بعيدة جدا في شمال الليطاني وشمال الزهراني. أيضا هنا في هذه المنطقة وجهت القوات الإسرائيلية إنذارات بالإخلاء بحجة مهاجمة بنى تحتية وإنشاءات لحزب الله في هذه المناطق. أيضا هنا على سبيل المعارك، خط المعارك أيضا مستمر في بينما نتحدث خلال الليلة الماضية وساعات الفجر، نتحدث هنا عن معارك واسعة في الغرب في البياضة وفي الشرق في دير سريان والطيبة، وهنا في حداتة ورشاف، حيث تقول قوات حزب الله بأنها دمرت دبابتين من طراز جرافتين من طراز D9 كانتا تمهدان الطريق للقوات الإسرائيلية لعملية برية للقوات الإسرائيلية ضمن ما تسميه إسرائيل هنا في هذه المنطقة الخط الأصفر. وكذلك أيضا دمرت دبابة ميركافا هنا في رشاف في هذه المنطقة كما تشاهدون في جنوب لبنان ضمن منطقة الخط الأصفر، حيث كما ذكرنا تقع هذه المواجهات على طول هذا الخط هنا، وهي مواجهات عسكرية مباشرة. إذن في أبرز الإعلانات اليوم، إسرائيل، إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن جنديا إسرائيليا قتل، ليصبح العدد منذ إعلان وقف إطلاق النار 6 جنود إسرائيليين و20 منذ عودة المعارك في 3 من مارس الماضي 20 جندي إسرائيلي أو 19 جندي إسرائيلي وشخص مدني متعاقد مع الجيش الإسرائيلي. بهذه المعلومات نعود إلى عبد القادر
6: محمود
7: لتحليلها.
6: العميد حسن، نحن أمام أكثر من تطور، كثافة النيران كما تابعنا في الساعات الماضية، قصف شمال الليطاني، استعمال للقنابر الحارقة، وأيضا طبعا لا ننسى ما يقوم به حزب الله. ماذا عن هذه المعطيات العميد حسن؟
8: يعني هناك تصعيد واضح في العمليات العسكرية، لا تزال محصورة في نطاق منطقة جنوب لبنان نسبيا، انطلاقا من مبدأ أن وقف إطلاق النار هو ضبط لنطاق إطلاق النار. هذا الفهم الذي أرسي يعني عمليتيا، أن وقف إطلاق النار المتفق عليه هو بالحقيقة ضبط لنطاق إطلاق النار ضمن جنوب لبنان، مع بعض الخروقات التي تحصل باتجاه بيروت أحيانا الضاحية أو باتجاه شمال إسرائيل، ولكن يبقى هذا النطاق. هناك تصعيد في المواجهة في العمليات العسكرية، عنوان هذا التصعيد أن حزب الله تمكن من استخدام هذا السلاح، المسيرات الانقضاضية، بفعالية وطور من استخدامه، بما أدى إلى أو بما يؤدي إلى يعني منع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل هذه المنطقة العازلة من من تثبيت مواقعه ومن فعلا يعني اعداد هذه المنطقه وفقا للرؤيه الامنيه ومساله الخط الاصفر التي اقرها وكل هذا. فاذا ماذا قرر الاسرائيلي عندما فشل في اعتراض المسيرات ومنع هذه المسيرات وهذه نقطه القوه التي يعني كشف عنها حزب الله؟ قرر الذهاب باتجاه استراتيجيه الردع لمنعه من مواصلة إطلاق مسيراته، ومن هنا نفهم سياسة جيش الاحتلال بالتوسع بالاجتياح الجوي بالإنذارات التي وصلت اليوم إلى منطقة عرب الجل. وهذه المنطقة يعني من يعرف الجغرافيا هنا في هذه المنطقة، وأنا ابن هذه المنطقة، أعرف أن هذا يدل على توسع في مسألة الإنذارات والإخلاءات والتدمير. يعني نحن نعمل هنا، جيش الاحتلال يعمل على عدة خطوط عمليات جوية بصرف النظر عن العمليات البرية المحدودة إلى حد بعيد والمتراجعة في ظل انكفاء جيش الاحتلال عن مواصلة العمل البري. هناك هذا العمل الجوي، هناك خط إنذار وإخلاء في محيط يصل إلى منطقة الزهراني، هذا الذي يمر بحبوش دير الزهراني السكسكية، وكان واظب على توجيه إنذارات وتنفيذ غارات وقتل. الآن هناك خط آخر يتجه أكثر باتجاه صيدا، نحن بعيدون حتى الآن عن صيدا، ولكن هذه المنطقة وصولا إلى عرب الجل هي مقدمة للتوسع إلى أكثر إلى أعمق في مناطق جنوب لبنان أعمق. وطبعا كل هذا الحديث يدور شمال نهر الليطاني بالإضافة إلى المحافظة على العمليات.
6: هل هذه التطورات جغرافيا أقصد هذا التجاوز نهر الليطاني وما ذكرته الآن في عرب الجل أو في عرب صليم أو منطقة الزهراني، تقدر بأنه في إطار الفعل ورد الفعل، أم نحن أمام خطوات استراتيجية من قبل الجيش الإسرائيلي؟
8: يمكن القول أن يعني الأمرين معا. الأمر الأول، نحن لابد من ربط العمليات ببعضها، هناك عمليات عسكرية، هناك خيار عسكري إسرائيلي، وهناك مواجهة من قبل حزب الله.
6: حزب الله
8: طبعا، وبالتالي كما ذكرت لك هنا تدخل مسألة الردع، يعني هو يريد أن يردع حزب الله عن مواصلة إطلاق المسيرات التي فشل الإسرائيلي عن مواجهتها تقنيا وتكتيا بالعمليات الحربية والمواجهات المباشرة. يعني هو ذهب باتجاه مطلق المسيرة ونقاط الإطلاق وكل هذا، لم يستطع أن يواجه الأمر ويمنعه. والدليل أن حزب الله بالعكس طور من استخدام المسيرات، والآن يعني بالأمس كان هناك فيديو بثه حزب الله عن إطلاق سرب من المسيرات في وقت واحد، 4 مسيرات موجهة باتجاه أهداف متنوعة من دبابات إلى مراكز قيادة، يعني مركز اتصالات، عربة اتصالات، إلى آليات نقل جنود إلى آخره. فإذا هنا نحن أمام تطوير في عملية المسيرات. الإسرائيلي يرد، اختار هذا الخيار المتاح أمامه وفقا لقواه، وقواه ونقطة قوته هي القوة الجوية، هي القوة الجوية، وبالتالي هو يحاول أن يؤلم حزب الله وبيئة حزب الله وكل المنطقة والدولة من أجل ردعه عن إطلاق المسيرات.
6: عن هذا الإيلام تابعنا صور هذا اليوم من أكثر من مكان، ربما أبرزها ما كان في منطقة صور، شهدنا القصف في أماكن مدنية، بنايات إلى غير ذلك. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يستهدف بنًا لحزب الله. وهناك تفصيلة أخرى أيضا أرجو أن تجيبني عليها، ما ذكرناه قبل قليل باستعمال قنابل حارقة، تستعمل لماذا عادة القنابل الحارقة في ظروف يعني كهذه؟
8: القنابل الحارقة تستعمل إجمالا طبعا لإجلاء حقول الرمي، بمعنى للتسبب بحرائق تؤمن رؤية أفضل للعمليات البرية، هذا بالمنطق. وإلا هي عملية أذى وضرر إذا لم يكن الغاية منها إجلاء حقول الرمي، ولكن بمطلق الأحوال هي محرمة دوليا. يعني القنابل الحارقة لا لزوم لها، لا ضرورة عسكرية لها في هذا الأمر. طبعا هو يخرق القانون الدولي، يعني القانون الدولي الإنساني، قانون الحرب بكل الاتجاهات. كما ذكرت حضرتك هنا في منطقة صور يعني تنشط أيضا العمليات الإسرائيلية. ولكن ربط هذه العمليات، الحقا للسؤال السابق أستاذ عبد القادر، كنت تحدثت أنا عن العلاقة الميدانية بين عمليات حزب الله وعمليات جيش الاحتلال، ولكن هناك أيضا ربط بين استراتيجية جيش الاحتلال الموسعة باتجاه مناطق أخرى أوسع، أيضا لها علاقة بالموقف العام، بالموقف السياسي، بالتفاوض. نحن الآن نتحدث في لحظة تفاوض، ويريد الإسرائيلي من خلال توسعة ضرباته وقسوتها أيضا أن يضغط على المفاوض اللبناني وعلى البيئة طبعا وعلى المجتمع اللبناني، ولكن باتجاه المفاوضات يريد أن يضغط على المفاوض ويريد أن يكرس قاعدة أن العمل العسكري مستمر بصرف النظر عن الاتصال السياسي الذي يحصل، وبالتالي عليكم البحث أيها اللبنانيون عن خلاص لهذه المشكلة التي نحن مستمرون في مواجهتها ميدانيا.
6: إذن ترجح بأن تبقى وتيرة العبيد وترتفع أيضا ارتباطا بما يجري في واشنطن؟ دون

0: يعني لابد من ربط المفهوم العسكري بالمفهوم السياسي، لأن لا عملية عسكرية مستقلة بالمطلق، كل العمليات العسكرية تهدف إلى تحقيق هدف سياسي، وهذا ما يريد أن يعني يهدف عمل الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان طبعا في كل هذه المنطقة لتحقيق مكاسب بالسياسة من خلال بوابة التفاوض التي المفتوحة الآن.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك للزميل محمود الزيبق. ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا عبد القادر. سياسيا تستأنف اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وهذه صور مباشرة من مقر المباحثات في واشنطن، ومعنا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر أهلا بك، إذن تفاصيل أكثر حول هذا اليوم الثاني من المفاوضات.
3: نعم، اليوم الثاني لهذه المفاوضات المباشرة بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. قبل قليل فقط بدأت الوفود تصل تباعا، رأينا السفير الأمريكي مايك هاكابي يدخل مقر الوزارة، قبلها أيضا قبل قليل وصل الوفد العسكري الإسرائيلي، وهذا اليوم الثاني لهذه المفاوضات. أمس اليوم الأول استمرت المفاوضات لحوالي 8 ساعات متتالية، لم يصدر بعدها أي تصريح أو أي إشارة لما يدور حقيقة داخل غرفة المفاوضات بين الجانبين. الكل في واشنطن يدرك أن هذه المفاوضات تتم الآن تحت النار، تحت التصعيد الإسرائيلي الملحوظ، ولكن غير معروف إن كانت هذه العمليات العسكرية هناك على الأرض جنوب الليطاني تصل بالفعل إلى أجواء هذه المفاوضات. ما نعرف الآن وسط التكتم شديد من الطرفين أو الأطراف الثلاثة، لنقول الأمريكيون والإسرائيليون واللبنانيون لا يتحدثون، أمضوا يوم أمس في المفاوضات وعادوا لحكوماتهم أثناء الفترة الليلية، وهذا اليوم يبدأون الجولة الثانية والأخيرة لهذه المفاوضات. مصدر أمريكي وهو المصدر الوحيد الذي تحدث على الأقل للجزيرة كما قال لنا، قال إن الأجواء كانت مثمرة وبناءة، وهذا هو الوصف الأمريكي لأجواء هذه المفاوضات. لكن حقيقة واضح أن الوضع والتصعيد على الأرض سيخيم بشكل أو بآخر على هذه المباحثات المباشرة بين الطرفين التي تنطلق في ظل اختلاف تام في المواقف. الإسرائيليون هم الأول وهو حزب الله وكيف القضاء على حزب الله وأسلحته، وبالتالي قال السفير الأمريكي أمس إنهم سيأتون إلى هذه المفاوضات وسيستمرون فيها لإقناع الجانب اللبناني بأن إسرائيل لديها خطط للتعامل مع حزب الله، وعلى الجانب اللبناني إذن أن يساعد أو أن يتحدث في هذا الموضوع ويبدي رأيه. الجانب اللبناني يبدأ ويأتي لواشنطن أولا للحصول على وقف لإطلاق النار، إنه يفاوض عمليا تحت النار، وبالتالي يسعى اللبنانيون إلى تحقيق هذا المطلب الأول، التهدئة على الأرض، وقف إطلاق النار، إعادة البناء، إعادة النازحين، ثم تنطلق المفاوضات لما هو قادم مستقبلا. وبالتالي نقطة الانطلاقة جد مختلفة بين الطرفين، والهوة مختلفة حتى الآن على سبيل يبدو، وسط مرة أخرى تكتم شديد من كافة الأطراف. الأمريكيون لا يتحدثون، اللبنانيون أيضا والإسرائيليون في انتظار ما ستسفر عن هذه المفاوضات. يجب أن نذكر فقط بأن الرئيس الأمريكي شخصيا يقف، ولو أنه الآن في بكين لكنه شخصيا يتابع هذا الملف. آخر مرة قبل أسبوعين بينما كان الوفدان هنا يستعدان للمباحثات في الخارجية الأمريكية، دعا الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى البيت الأبيض وأحضر الكاميرا والإعلام، وأعلن بأنه بالفعل يريد أن يطوي الصفحة، وأن بالإمكان الأمكان اللبنانيين والإسرائيليين أن يتجاوزوا كل الخلافات.
2: شكرا ناصر.
3: ولكن ننتظر نهاية هذا اليوم كي نعرف بالضبط أي نتيجة حقيقة سيتوصل لها لبنان وإسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من الخارجية الأمريكية. طبعا سنكون معك في متابعة أي جديد بخصوص هذه المفاوضات. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور. استئناف إذن المحادثات في اليوم الثاني على وقع تصعيد عسكري وتصريحات سياسية أدلى بها إيتمار بن كفير تتحدث صراحة عن أن إسرائيل تريد الاستيطان في جنوب لبنان، كيف يمكن فهم هذا المشهد؟
4: صحيح، يعني هذه التصريحات من بن كفير هي يعني تصريحات متطرفة، وهذا جزء من المسعى اليمين المتطرف في إسرائيل من أجل تصعيد الموقف الإسرائيلي، ولكن في نفس الوقت الواقع الميداني هو مختلف كليا. يعني كما تابعنا في الفقرة العسكرية الوضع الميداني، أعمال المقاومة هي بقوة كبيرة.

كبيرة، خاصة في كلما كان التصعيد الإسرائيلي كبيرا كلما كان الرد المقاوم أكبر، بمعنى أن الكلام الإسرائيلي مردود عليه في الميدان، وهو مردود عليه أيضا في المفاوضات. يعني المفاوض الإسرائيلي والراعي الأمريكي هو في توجه آخر غير التصريحات اليمينية الإسرائيلية، بمعنى التشديد على الوصول إلى اتفاق ينهي الأعمال العدائية.

0: لأي أمر ما، خاصة إذا ما كان استراتيجي ومهم؟
1: يعني القوة الأساسية، نحن نتحدث عن الجانب اللبناني، هو ضمان الاستقرار من الجانب اللبناني مقابل وقف الأعمال العدائية من الجانب الإسرائيلي. هذه نقطة القوة الأساسية، هذا هو موقع الدولة اللبنانية والدور الذي يمكن أن تقوم به السلطات اللبنانية، بمعنى الضمان المتبادل للاستقرار، وهذا مصلحة للجانب اللبناني ومصلحة للجانب الإسرائيلي. يعني المفاوضات تجري لليوم الثاني، المخرج الأول الذي ننتظره من هذه المفاوضات هو وقف التصعيد أو إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. يعني هذا هو المخرج الذي يفترض أن يخرج اليوم، وإلا نكون في إشكالية كبرى. يعني إذا لم يتمكن اليوم المفاوض اللبناني من الحصول على هذا المخرج بعد يومين من التفاوض، نحن نكون أمام إشكالية كبيرة، وفعلا إشكال يعني شرعية التفاوض بشكل كامل من الممكن أن يكون مشكوك بها.
0: وبالنسبة للمفاوض اللبناني، كيف يرى الدور الأمريكي هنا، كوسيط أم شريك لإسرائيل في الضغط على الجانب اللبناني؟
1: يعني أنا دائما أوصف الدور الأمريكي هو دور راعي، يعني هو ليس وسيط بمعنى البساطة، هو يرعى هذه المفاوضات، لأن المصلحة الأمريكية في هذه المفاوضات هي أقرب إلى المصلحة الإسرائيلية من المصلحة اللبنانية بشكل كامل، وهذا ما تبعناه خلال الأشهر الماضية والسنوات الماضية من الجانب الأمريكي. ولكن هناك تشديد من الجانب اللبناني على الحصول على ضمانات واضحة في حال تم الوصول إلى اتفاق في عملية التنفيذ، وهذا يشمل آليات التنفيذ، آليات المراقبة، ويشمل أيضا إدخال ربما جهات أخرى رغم الرفض الأمريكي. يعني الدول العربية داعمة للمسار التفاوضي، الدول الأوروبية داعمة للمسار التفاوضي. يعني إذا لم يكن الضمانة الأمريكية كافية، هناك مسعى لبناني مع الدول الأخرى من أجل تأمين هذه الضمانات.
0: جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. بالعودة إلى الملف الإيراني، حيث تحاول الولايات المتحدة تضييق الخناق اقتصاديا على الحرس الثوري الإيراني من خلال التعرف على الأدوات المالية التي يستخدمها والتي ساهمت في صموده رغم الحرب والعقوبات والحصار.
2: كيف يصمد الحرس الثوري رغم الحرب والحصار والعقوبات، خاصة مع نفقاته التي تهم القدرات العسكرية وتمويل الأنشطة والحلفاء؟ ما الأدوات المالية التي يستخدمها كما تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية وتراها، والتي تسعى بدورها للحصول على معلومات مفصلة عن مصادر دخل الحرس لخنق هذه الشرايين؟ أولاً، بيع النفط. لطالما مثل مورداً رئيسياً للحرس الثوري عبر مسالك بيع النفط الإيراني وشحنه، وعلى رأس الوجهات التي يسوق لها النفط الإيراني هي الصين. يحصل ذلك من خلال إجراءات يسهل معها إخفاء حركة الأموال، ويكون ذلك وفقاً لتقارير استخبارية أمريكية عبر سلسلة من الشركات الوهمية تدير ما يسمى أسطول الظل، المكون من ناقلات تبحر خارج نظام تسجيل القوانين البحرية وتتبع تكتيكات متعددة لشحن النفط، وقد تبيع النفط على أنه ليس إيرانياً. فرضت واشنطن أكثر من مرة عقوبات على شركات أجنبية تراها متورطة في هذا الدور لقطع صلات الحرس بهذه الشبكات، وتصر على الحصار البحري لسد هذا المصدر المالي. ثانياً، العملات والمحافظ الرقمية المشفرة. تقول الولايات المتحدة إن إيران اعتمدتها جزءاً من بنيتها المالية. يذكر تحقيق لرويترز أن هناك منصات تجري تحويلات وتلتف على العقوبات الأمريكية بالارتباط بسوق العملات الرقمية عالمياً في نظام مالي موازن يستخدم العملات المشفرة في سوق تتجاوز طهران وتصل إلى دول عدة. هو ما يعقد تتبع مصدرها وحركتها وكيفية إنفاقها. ثالثاً، شركات الواجهة الوهمية. هي في الغالب شركات أجنبية أو مسجلة في الخارج، تهدف إجراءاتها إلى إخفاء هوية المالكين الحقيقيين، وأساسها استخدام وسطاء لتسويق البضائع من قبيل النفط مثلاً. تؤدي خدمات مصرفية موازية، وبعضها كما تشير الخزانة الأمريكية تقدم خدمات استثمار أو صناديق ائتمان. رابعاً، كيانات وأفراد ومكاتب تسهل التعاملات وتلتف على العقوبات. بأخذ عائدات النفط مثالاً، يعتمد الحرس الثوري في تحصيلها على شبكات من مكاتب الصرافة التي تجري تحويلات عبر طرق تلتف على العقوبات

0: التي تخرج إيران من النظام المالي الدولي، فتصل المبالغ عبر هذه المكاتب والأشخاص إلى فروع في الداخل أو باعتماد غسل الأموال وتبييضها. تهريب الوقود وتجارته براً تأتي خامساً. تؤدي الحدود البرية الإيرانية مع عدة دول في المنطقة دوراً رئيسياً في هذا الملف. تشير بعض المصادر الإعلامية الأمريكية إلى تسهيل الحرس لعمليات التهريب هذه، كونها تمثل عائدة ضخمة إما مالية تصل بالطرق التي تلتف على العقوبات أو من خلال نظام المقايضة التجاري الذي يساعد على الصمود في الداخل. هذه الحدود تكلف إيران أكثر إذا ما قارناها بالعمليات التجارية عبر البحر، لكنها تمثل مدخولاً رسمياً وغير رسمياً أيضاً. تدرك الولايات المتحدة أن تقليص استمرارية نفوذ الحرس الثوري وتقييد تمويل أنشطته تتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية، فأعلن برنامج مكافآت لأجل العدالة الذي تديره الخارجية الأمريكية مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات عن كل تلك الشبكات والآليات المالية التابعة للحرس الثوري. أكدت الخزانة الأمريكية أن إدارة ترامب ستواصل ضغوطاتها لقطع صلات إيران بالشبكات المالية، تؤكد استمرار عملية الغضب الاقتصادي لعزل إيران اقتصادياً عبر عقوبات شبكات النفط والعملات المشفرة وتجميد مليارات الدولارات من عائدة النفط.
1: إذن مشاهدينا، ما زلنا معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وأبرز المواقف عقب زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وفي تصريحات أطلقها في الطائرة على طريق عودته من بيجين، قال ترامب إنه لن يكمل قراءة أي مقترح إيراني يمنح طهران أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل الملف النووي إلى مرحلة أخرى من المفاوضات لكونه معقدا جدا. وأضاف عراقجي أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. وفي تطورات الملف اللبناني، من المتوقع أن تستأنف في هذه الأثناء في واشنطن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير قوله إن إسرائيل تريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. ميدانيا، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان، كما أصدر تحذيرات لسكان بلدات أخرى بإخلائها، وأعلن اعتراض مقذوف أطلق باتجاه منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. في وقت سابق اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديا من لواء جولاني قتل في معارك بجنوب لبنان. من جانبه، قال حزب الله إنه نفذ سلسلة عمليات ضد قوات وآليات إسرائيلية في محيط دير سريان وبلدتي رشاف والخيام وعلى طريق البياض الناقورة جنوب لبنان. البداية إذن من المباحثات بين إسرائيل ولبنان التي انطلقت أمس برعاية أمريكية وتستأنف اليوم. للمزيد معنا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن بيروت معنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وسنواصل رصد المشهد في لبنان معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك ناصر لمعرفة المزيد حول استئناف المفاوضات في اليوم الثاني، وهل رشحت أي معطيات جديدة؟
2: التاسعة صباحا ومبدئيا الآن تبدأ هذه المفاوضات. شاهدنا الوفدين الإسرائيلي والإسرائيلي واللبناني يصلان تباعا، والوفد اللبناني أيضا، هناك سيارة السفيرة أيضا اللبنانية هنا، وبالتالي من المتوقع أن تبدأ في أي لحظة من الآن. وهذه مفاوضات صعبة جدا على ما يبدو، رغم التكتم الشديد من كافة الأطراف، الأمريكيون والإسرائيليون واللبنانيون، لكنها بشكل أو بآخر ستتأثر بالأجواء على الأرض. عمليات الصعيد العسكري الإسرائيلي الآن جنوب الليطاني وهي واضحة المعالم، لا نعرف إلى أي حد هذه العمليات العسكرية التي يقوم بها الإسرائيليون في الجنوب اللبناني ستؤثر بالفعل على المواقف هنا، وكيف يرون

0: رد الوفد اللبناني الذي يفاوض في ظل هذا التكتم الشديد وعدم معرفة حقيقة أجواء هذه المفاوضات. هل هناك خلافات؟ هل هناك تقارب في الرؤى؟ هذه أسئلة غير معروف أجوبتها. لكن الجانب الأمريكي وفي حديث جد مقتضب للجزيرة وصف لنا منذ أمس أن الأجواء رغم العملية العسكرية الإسرائيلية الأجواء تظل ثابتة ومشجعة لكافة الأطراف. ربما أن الجانب اللبناني لديه مخاوف ومطالب ربما لا تدفعه دائما للقول أن الأجواء مثمرة، لكن الحقيقة أيضا أن الأمريكيين يسعون بكل طريقة ممكنة إلى الاحتفاظ بسير هذه المفاوضات وعدم فشلها، لأن الرئيس الأمريكي يعلق عليها آمالا كبيرة. البيت الأبيض منذ البداية أوضح أنه يريد ويرى ويعتقد بالفعل أن بالإمكان تجاوز الخلافات بين الإسرائيليين واللبنانيين. الإسرائيليون يقولون إنهم يدخلون هذه المفاوضات هذه المرة بمجموعة من الأفكار الجديدة سيطرحونها. وكشف السفير الإسرائيلي أمس في واشنطن، السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة كشف بأن الإسرائيليين أتوا بمجموعة من الخطط العملية التي يقترحونها الآن على زملائهم اللبنانيين في هذه المفاوضات كي يواجهوا معضلة حزب الله وكيف التعامل مع حزب الله. بالنسبة لإسرائيل الهم الأول، الهدف الأساسي الأول لهذه المفاوضات وليس ترسيم الحدود وإنما حزب الله والتهديد الأمني الذي يمثله. والجانب اللبناني يدخل هذه المفاوضات بمقاربة مختلفة تماما. يريد اللبنانيون وقف إطلاق النار أولا كي يبدأ الحديث الحقيقي للمفاوضات. نعم يريدون أيضا ترسيم الحدود والنظر في قضية اللاجئين والنازحين وهم الآن بالآلاف وترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي. لكن البيت الأبيض هو الذي يتمكن الآن حقيقة من جمع الطرفين رغم الاختلافات الهائلة في المواقف بين الإسرائيليين واللبنانيين. المفاوضات بدأت قبل قليل ويجب أن ننتظر نهاية هذا اليوم، ربما حوالي 7 ساعات إلى 8 ساعات قبل أن يعلن الطرفان أنهما ينتهيان رسميا من هذه المفاوضات. وننتظر أيضا إعلانا رسميا أمريكيا إسرائيليا لبنانيا عما دار في هذه المفاوضات وأي نتائج عملية حققتها إن كانت ستحقق أي نتائج بالنظر إلى هوة الخلاف الهائلة والواضحة بين الإسرائيليين واللبنانيين.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من الخارجية الأمريكية. وكما قال ناصر الحسيني قبل قليل مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية قال للجزيرة محادثات اليوم الأول بين وفدي إسرائيل ولبنان مثمرة وإيجابية. أذهب الآن إلى مازن إبراهيم. مازن، إذن التفاوض تحت النار وكذلك تحت التهديد بالاستيطان من خلال ما قاله إيتمار بن غفير، كيف هو أصداء هذه التصريحات في بيروت في هذا اليوم الثاني من المحادثات؟
2: نعم وسيلة، دعيني في البداية أقول بأن ما بات شبه محسوما بالنسبة لمسار المفاوضات في واشنطن بأنه سيخرج بتمديد لمهلة أو هدنة الهدنة التي تم الاتفاق عليها سابقا والتي من المفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل في 17 من الشهر الجاري. وبالتالي هذه من المسلمات التي سيتم الاتفاق عليها وإعلانها خلال مساء اليوم عندما يصدر بيان ختامي عن هذه الجولة من المفاوضات. ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر ينظر إليه في لبنان بأنه أمر إجرائي، أمر تقني لا يحمل مدلولات كثيرة، ذلك أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تلتزم بتثبيت لوقف إطلاق النار. وبالتالي عملية التمديد ستحصل، وهذا ما فهمناه من أروقة القصر الرئاسي التي تتابع ما يحصل حاليا من مسار تفاوضي في واشنطن. المقاربة اللبنانية تختلف كليا عن ما هو مطروح إسرائيلي. إسرائيل التي تسعى وتطرح لتعاون وقراءة تقدمها إسرائيل تطلب من خلالها أن يقوم الجيش اللبناني بدور واضح في نزع سلاح حزب الله وذلك ضمن تنسيق مع إسرائيل. هذا الأمر هو مرفوض لبنانيا. المقاربة اللبنانية مختلفة كليا، هي تتعامل بأولويات مختلفة. الأرضية التي يسعى الوفد اللبناني ويسعى المفاوض اللبناني لإرسائها ترتبط حكما وحصرا بتثبيت وقف إطلاق النار، من بعد ذلك يمكن البدء بطرح كل الملفات العالقة تحديدا ما يتعلق بجدولة الانسحاب، بوقف عمليات التدمير الممنهج التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة السكان إلى المناطق التي جرى تهجيرهم منها، إطلاق سراح الأسرى. هذه هي بعض المداميك الأساسية التي تتحرك من

0: خلالها الوفد اللبناني اليوم، ولكن من الواضح بأن البون شاسع بين ما تطالب به إسرائيل وما يريده لبنان، ومن هنا ثمة خشية من أن يؤدي هذا الأمر إلى تقويض المسار التفاوضي. ولكن لمسنا في أروقة أساسة هنا في لبنان بأن الرغبة كبيرة لدى الطبقة السياسية اللبنانية متمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بأن لا يتم تقويض المسار التفاوضي، وأن يتم التأسيس عليه وأن يفتح مسارات وإن كانت الخلافات كبيرة. ومن هنا قد لا نشهد في نهاية هذا اليوم بيانا مشتركا ثلاثيا أمريكيا إسرائيليا لبنانيا، ولكن قد يخلص هذا الاجتماع إلى إعلان نوايا من الجانب الأمريكي يوضع في جوها وفي أجوائها الطرف اللبناني وكذلك الجانب الإسرائيلي. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يتحرك لبنان الرسمي، وهو يسعى إلى أن يترك الباب مفتوحا أمام مسار تفاوضي، ولكن شرطه الأول أن يكون هنالك خفض للتصعيد أو تثبيت لوقف إطلاق النار. ضمن هذه المسلمات يتحرك المفاوض اللبناني. أما ما جرى الحديث عنه إسرائيليا حول المستوطنات في جنوب لبنان، فبطبيعة الحال بالنسبة للحكومة وللرئاسة اللبنانية هذا الأمر خلال المرحلة الماضية كان مدار تصريحات متعددة ورفض تام. لبنان يصر على جدولة واضحة للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة، نتحدث عن منطقة تتراوح ما بين 600 إلى 700 كيلومتر مربع. وبالتالي هذه هي المقاربة التي يتحرك من خلالها لبنان، ولكن العثرات والعقبات كبيرة. وبطبيعة الحال لا يمكن إغفال موقف حزب الله وكذلك طيف إيران والمفاوضات ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا المسار اللبناني. وبالتالي ضمن كل هذه المسارات المتقاطعة اليوم هنالك ترقب في لبنان لمخرجات هذه الجلسة التي تعتبر بالنسبة للمفاوض اللبناني بأنها جلسة المفاوضات الرسمية الأولى، بمعنى لسنا إزاء الجلسة الثالثة، لأن الوفود والوفد المفاوض انطلق بهذه الجولة التفاوضية على قاعدة فتح المجال للوصول إلى اتفاق يقول لبنان بأنه يريد أن يكون هذا الاتفاق لوقف الأعمال العدائية ووقف حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتبنا في بيروت. محمد خيري، ماذا عن المقاربة الإسرائيلية وما يحمله المفاوض الإسرائيلي من خطط بخصوص لبنان؟
2: صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول على ضوء ما جرى يوم أمس إنه بات من المشكوك فيه وجود تقاطع في وجهات النظر بين الوفدين اللبناني وإسرائيل، بما يفضي ربما لمفاوضات إيجابية أكثر، بمعنى هناك تشكيك من بعض الجهات في إسرائيل بأن هذه الجولة الثالثة من المفاوضات استطاعت أن تقرب بين وجهتي النظر، وذلك لوجود خلافات عدة تريدها الصحيفة. هي تقول إن الحكومة اللبنانية تريد أولا تثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب لأن لا يكون مجرد تمديد لأيام أو أسابيع بل يكون دائما، ووقف هدم القرى اللبنانية في الجنوب على يد الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى كل ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. لكن الموقف الإسرائيلي والذي تشير إليه الصحيفة نقلا عن المصادر هو أن الجيش لن يفعل كل ذلك حتى يتأكد من نزع سلاح حزب الله وكذلك تأمين وحماية سكان الشمال الإسرائيلي. هذه الآلية غير واضحة، حتى هذا المفهوم غير واضح حتى بالنسبة للإسرائيليين، متى سيعلن نزع سلاح حزب الله وماذا يعني نزع سلاح حزب الله وما هي المناطق التي سينزع فيها السلاح. ورغم ذلك أيضا تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جهات إسرائيلية باتت تقول بأن على إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع لبنان، بل التوصل إلى اتفاق سلام من شامل مع لبنان ووضع حزب الله أمام الأمر القائم في مسعى للضغط على الحزب من خلال مثل هذا الاتفاق الذي كان أشار إليه أيضا السفير الإسرائيلي يوم أمس في واشنطن عندما قال إن مثل هذا الاتفاق هو أمر ممكن خلال التوصل إليه خلال أشهر معدودة، ولكنه شدد بأن هذا الاتفاق لا يمكن أن يخرج إلى حيز التنفيذ دون النجاح بمسار نزع سلاح حزب الله، ويقول أنه سيقترح على لبنان بدء نزع سلاح حزب الله من مناطق بعينها في الجنوب ثم الانتقال بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى. الأنظار في إسرائيل تلتفت الآن إلى واشنطن وإلى ما ستفضي إليه هذه الجولة، على الرغم من وجود تصريحات إسرائيلية تؤكد بأنها جولة مفاوضات صعبة وبأنه ربما تليها مزيد من الجولات قبل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. شكراً
1: جزيلاً لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. للمزيد بشأن المشهد في لبنان، تحول إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت وهذه النافذة مع زميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نرقب فيها ما يتم في واشنطن من بدء للاجتماع الثالث المباشر بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية، لكن العين على التطورات الميدانية، تصعيد واضح في عدة مناطق في جنوب لبنان. صور كان لها النصيب الأكبر من الاستهدافات الأخيرة قبل ساعات من الآن، كان هناك انذارات بالإخلاء تبعها استهداف متواصل لقضاء صور وضواحي مدينة صور. النبطية أيضا كانت عرضة للاستهداف بالإضافة إلى بنت جبيل. بيانات حزب الله تتحدث عن استهداف لتجمعات وآليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في جنوب لبنان، وحديث حزب الله أيضا عن استهداف لدبابة ميركافا، بينما الجانب الإسرائيلي استخدم القنابل الحارقة في منطقة زوتر الشرقية. إذن هذه التطورات الميدانية لها انعكاسها الواضح على التفاوض، وربما كثير من الدلالات لكل ذلك. المزيد من التفاصيل حول الاستهدافات والاستهدافات المضادة نذهب إلى كارمن جوخدار مراسلة قناة الجزيرة، تنضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان، والمزيد من التفاصيل.
4: عبد السلام، الغارات مستمرة على النبطية ومحيطها، الحديث عن حروف سلسلة غارات استهدفت هذه البلدة الواقعة في قضاء النبطية بالإضافة إلى زوتر التي لا يمر يوم إلا وتستهدف بالغارات وأيضا بالقصف المدفعي الإسرائيلي المكثف يحمر شقيف أرنون. كل هذه المنطقة الجغرافية تتعرض لقصف لا يتوقف، هو مكثف منذ اطلاق هذه الهدنة ومنذ أضافتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه الخريطة التي نشرتها تباعا وترسم فيها وتضيف المناطق التي تهجر سكانها وفق توصيف المنظمات الحقوقية. بالإضافة إلى ذلك تأتي هذا القصف يأتي من ضمن إطار سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى بكامل جهدها في هذه المنطقة للتقدم باتجاه شمال نهر الليطاني، وكنا إزاء عملية امتدت على نحو 9 أيام وفق بيانات حزب الله، وأيضا وفق الإعلان الإسرائيلي للوصول إلى شمال الليطاني. وهنا نتحدث عن العمليات التي كانت تدور رحاها في بلدة زوتر. هناك تمدد لهذه الغارات، ولكن هنا لابد من الوقوف عند الناحية الجغرافية لهذه المنطقة. هذه مناطق شاهقة على مستوى الجبال، وأيضا الوديان فيها عميقة للغاية، تشكل عقدة جغرافية بالغة الأهمية تصل أو من خلالها يمكن الوصول إلى منطقة شمال الليطاني. تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليها في أكثر من محور. إذا نظرنا إلى الخارطة تحاول التقدم من دير سريان، من الطيب حزب الله يقول إنه استهدف جرافات في تلك المنطقة، آليات عسكرية إسرائيلية أيضا تسعى إلى التقدم في تلك المنطقة، ولكن عمليات حزب الله لا تقتصر فقط على هذه النقطة. في القطاع الأوسط من جنوب لبنان خلال الأيام الماضية وحتى هذا النهار ما زال حزب الله يعلن عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، آليات إسرائيلية وخاصة جرافات تطلع عادة بدور استطلاعي بفتح الطرقات وأيضا الوصول من رشاف إلى حداثة. نحن حين غادرنا بلدة رميش انتقلنا من رميش إلى هذه المناطق وصولا إلى بلدة حداثة، الطريق هناك صعب للغاية، هناك دمار هائل في تلك المنطقة، وهناك أيضا حواجز للجيش اللبناني في تلك المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى التقدم إليها، ولكن حزب الله يقول إنه يستهدفها بشكل مكثف ويحبط هذه المحاولات. أيضا استهدافات لجرافات في مدينة الخيام وفي البياضة، الحزب يقول إنه يحبط محاولات التقدم التي باتت مكثفة بالتزامن مع المفاوضات التي تجري في واشنطن.
3: كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أرحب بضيفينا في الاستوديو، علي حيدر المحلل السياسي وسيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ مع السيد علي حيدر. التفاوض المباشر بدأ اليوم الثاني، بدأ بالفعل الجلوس، حتى الآن لا معلومات كثيرة، لكن ما رأيك فيما صدر عن الحكومة بأن التركيز الآن على وقف إطلاق النار، تثبيت الهدنة، تمهيدا لانسحاب الجانب الإسرائيلي من الجنوب والتركيز على هذه النقاط من قبل الوفد اللبناني؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أستاذ صلاح والمشاهدين الكرام. في الواقع لو كانت الحكومة تلتزم بهذه العناوين وتصر عليها، يعني كان هناك يمكن أن نجد تقييما مختلفا، والدليل على ذلك أنها قالت قبل الآن وعلى لسان رئيس الجمهورية لا مفاوضات مباشرة قبل وقف إطلاق النار، وتراجعت عن هذه المسألة. حتى عندما ذهبت قالت سنصر على وقف إطلاق النار، ولكن إذا ما أصروا رح يكملوا المفاوضات. أنت عم تتعامل مع عدو، أنت عم بتقول له سلفا أنه أنا هيدا مطلبي، بس إذا ما لبيت مكمل معك، وعلى أساس بده يلبيك؟ هاي مسألة. وبالتالي إذا أردنا أن نستشرف المشهد لنقرأ المشهد من زوايا متعددة، ما يجري عندما أعلن حزب الله أنه ضد مفاوضات مباشرة لأنه يعلم بأن المفاوضات المباشرة ليست وسيلة لتحقيق هذه الأهداف، والخلاف كان على الشكل، وإنما لأنها تنطوي على مؤشرات للذهاب باتجاهات مختلفة، من ضمنها ما سينتج عن هذه المفاوضات، لأن الإسرائيلي والأمريكي معه ينظر إلى المفاوضات باعتبارها مدخلا لترتيب صيغة ما، والآن أقولها على الهواء، سيكون المخرج لها أو ما ستفرزه هذه المفاوضات هو محاولة إنتاج صيغة تبدو فيها المقاومة هي العقبة أمام التحرير، وهذا بالمناسبة أعلنته إسرائيل أن هذه الصيغة التي ستعمل عليها، بمعنى أنه لا يتم الانسحاب إلا إذا تم تفكيك يعني وعد بالانسحاب إلا إذا. المناسبة هذه العناوين إسرائيل رفعتها منذ ما بعد حرب 67، منذ احتلت 67 ولبنان كانت تضع شعارات وإلى آخره، وبالتالي للأسف وبناء على السوابق التي عودتنا عليها هذه السلطة، ما نترقبه من نتائج هو خطير وخطير جدا على الساحة اللبنانية.
3: هذه النظرة التشاؤمية سيد صلاح تقي الدين لهذه المفاوضات المباشرة وما يمكن أن ينتج عنه، ربما يثيرها أكثر التصريحات الإسرائيلية. بن غفير يقول إنهم سيستوطنون في جنوب لبنان وعليهم ألا يرضخوا للضغوط. السفير الإسرائيلي في واشنطن يتحدث عن خطة لنزع سلاح حزب الله بالتنسيق مع اللبنانيين في ضمن خطة محددة في الجنوب.
6: كما قال الأستاذ علي، السقف الذي وكله فيها رئيس الجمهورية للوفد المفاوض هو البحث في تثبيت وقف إطلاق النار، إنما وفقا لآخر المعلومات التي وردت والتي يبحثونها في القصر الجمهوري في هذا التوقيت بالذات، هي أنه ليس هناك من تثبيت، على الأرجح سيتم تمديد مهلة وقف إطلاق النار، وهذا بالمنطلق هو فشل للتفاوض، علما أنه ما يجري حاليا هو ليس مفاوضات مباشرة كما نحاول أن المسألة هي مسألة وضع إطار مستقبلي للتفاوض. عمليا الآن المطلوب هو النقاط التي ذكرها الأستاذ علي، أولا وقف إطلاق النار تثبيته، ثانيا انسحاب أو جدولة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين إلى القرى التي نزحوا منها. هذه المسائل بالمفاوضات المباشرة أم بغير المباشرة لاعتراض حزب الله على التفاوض المباشر والرئيس بري أيضا، إنما صدر اليوم تصريح عن الرئيس بري يستطيع أن نلمس منه نوعا من الإيجابية حول طريقة إدارة هذه المرحلة، وهو قال اليوم تحديدا أنا ضد التفاوض المباشر، إنما عندما ننتهي سيكون لي كلام، بمعنى أنه فلنرى ما هي النتائج التي تسفر عنها الاجتماعات في واشنطن اليوم.
3: سيد علي حيدر، ألا يوجد مجال الآن لحديث لبناني في هذا التوقيت في محاولة للخروج بصيغة لبنانية لمواجهة هذا الواقع؟
7: هذا هو المطلوب أصلا، وهذا هو شرط من شروط الصمود السياسي، وأيضا شرط من شروط يعني قطع الطريق على المخطط الإسرائيلي الداخلي في الداخل اللبناني. لكن المشكلة أن لدينا سلطة تصغي كاملة إلى الأمريكي، والأمريكي يتبنى مطالب الإسرائيلية، يعني من يتعامل مع المقاومة على أنها هي مشكلة داخلية، هي عقبة، هي يعني نفس الشعارات الإسرائيلية، يعني نحن واجبنا كأطراف مؤيدة للمقاومة كبيئة مقاومة طبعا أن دائما ليس لدى اللبنانيين أي خيار إلا الحوار والوصول إلى ولو إلى حد أدنى من المشتركات في هذا المجال. وإذا كان هناك اعتراض على بعض الخيارات طيب فليأتوا بنتائج كما تفضل أستاذ صلاح، فليأتوا بنتائج وعلى ضوءها نقيم. في كل الأحوال الدولة اللبنانية تتبنى سقفا، وظهر ببيان الخارجية الأمريكية الذي أكده رئيس الجمهورية، أعطى لإسرائيل حق الدفاع عن النفس فيما لم يعطي المقاومة ولبنان حق الدفاع عن النفس. والآن لا يعني هل يتوقع أحد أن يكون هناك نتيجة لهذه المفاوضات على غير النسق الذي شهدناه وفي ظل المواقف الأمريكية والإسرائيلية؟ أعود وأكرر، على الآخرين أن يستخلصوا، أعود وأؤكد، على الآخرين أن يستخلصوا من خطأ الفرضيات التي انطلقت على أساسها هذه الحرب وفوجئوا بالكثير من الأمور. عليهم أيضا أن يتعاملوا مع المقاومة أنها هي جزء أصيل من هذا الشعب اللبناني ولديها قاعدة شعبية واسعة تتجاوز الطوائف، وهم سند أساسي وقوة أساسية لمنع العدو من تحقيق أطماعه في
3: لبنان. هذا المعنى ليس غائبا بطبيعة الحال في لبنان، الكل يعترف بأنه حتى أنه ممثل في الحكومة. وهنا نسأل السيد صلاح الدين، الاعتماد على الأمريكي دائما، هذه عبارة الآن هي الأساس في كل نقاش، الاعتماد على الأمريكي. الرئيس الأمريكي تحدث عن نقطتين، نزع سلاح حزب الله والوصول إلى سلام. هل هي نظرة متفائلة أمريكية ينبغي أن يتم التعامل معها بحذر لبنانيا؟
6: هي نظرة ليست متفائلة فحسب، بل هي نظرة غير واقعية. لا يمكن نزع سلاح حزب الله من دون اتفاق وحوار، لا يمكن نزعه بالقوة، لا الأمريكيين قادرون ولا الإسرائيليين قادرون، وهذا إذا سمحت هو بمثابة حلم إبليس بالجنة. لا يمكن فرض قرار الحكومة بنزع السلاح من حزب الله وحصرية السلاح بيد السلطة الشرعية من دون حوار، وهذا ما أعلنه قائد الجيش اللبناني بالمناسبة العماد فيكتور هيكل، قال رودولف هيكل، قال لن أدخل في نزاع مسلح مع حزب الله لنزع سلاحي. وبالتالي ما يطلبه الأمريكي وما تريده إسرائيل أيضا تفكيك منظومة حزب الله، هذا يجب أن ينتج عن حوار أو عن، وهنا يجب ربط الأمور من بعدها، الحوار الأمريكي الإيراني قد ينتج عنه قرار بنزع الدعم أو وقف الدعم العسكري من إيران لحزب الله، وبالتالي استرجاع الصواريخ التي تهدد أمن إسرائيل وعودة حزب الله إلى كنف الدولة. وهذا ما نأمله كلبنانيين، نريد أن نعيش مع هذه الفئة من المؤسسة للبنان. كما يقول الأستاذ علي، ليسوا غرباء عن لبنان، حزب الله أبناء هذا البلد، أبناء عشنا معهم وسنعيش معهم مطولا مجددا، هذا قدر. إنما عملية نزع السلاح كما تريد إسرائيل بالقوة سيؤدي حتما إلى انكسار إسرائيل، فلتستمر. وإذا قال بن غفير يجب أن يستوطن في جنوب لبنان، هذا لا يعطي شرعية فقط لحزب الله، بل يعطي شرعية لكل لبناني لمقاومة على أرضه، عم بيستوطن بأرضنا، وبالتالي لنا الحق جميعا أن نقاوم. هذه مسائل هي نوع من الشانتاج السياسي، يعني من علي السقف لنوصل للأدنى. هذا
3: كلام كيف يمكن فهمه من قبل حزب الله إن كان هذا النمط من الحديث بدأ يتصاعد في هذه الفترة الأخيرة؟
7: لا، إذا تجاوزنا مسألة السحب سلاح حزب الله والملا، في اختلاف آراء يعني ببعض الأمور، وإذا كان الإيراني يعني لديه هذا الخيار أم لا أو ممكن، لكن في كل الأحوال نحن أمام قدر لبنان أنه في جوار فلسطين وفي جوار هذا الكيان الإسرائيلي. لنفترض فرضا أن الإسرائيلي انسحب، هل يستطيع أحد أن يرفع أصبعه ويضمن بأن إسرائيل نتيجة متغير سياسي إقليمي أو دولي ستعود إلى لبنان؟ لا يستطيع. حتى الذين طالبوا في الجلسات الداخلية قالوا لهم هذا السؤال بالمناسبة، هل تضمنون؟ قالوا لا نضمن. يعني على ماذا نضمن؟ نضمن الأمريكي يعني؟ بالمناسبة إسرائيل نفسها عندما يعني بديش أرجع للتاريخ، في بقعة جغرافية معينة عندما حاولت تحتلها ولم تنجح، يعني من سيناء للضفة إلى غزة إلى آخره بمراحل سابقة، عادت ورجعت، ولكنها عادت واستغلت ظرفا سياسيا آخر وانقضت على لبنان، لأن لبنان جزء من الرؤية الإسرائيلية للأمن القومي الإسرائيلي، وأيضا هو محط أطماع إسرائيلية، وأيضا لديها ثأر مع لبنان، وأيضا هو جزء من منطقة لها مخططاتها، فضلا عن العادة العقيدة الأمنية التي بلورتها منذ ما بعد طوفان الأقصى، الأمر الذي جعل احتلال لبنان وضرب لبنان وإقامة منطقة فاصلة كما أعلن نتنياهو قبل هذه الحرب أصبحت جزءا لا يتجزأ من السياسة الإسرائيلية.
3: شكرا جزيلا لكم علي حيدر المحلل السياسي وصلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على ما تفضلتما به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة مع وسيلة.
1: شكرا عبد السلام. الآن إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع تصريحات للرئيس الأمريكي أطلقها على طريق عودته من بيجين وأخرى لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. للمزيد معنا من بيجين مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما وجد، ما الذي كشفت عنه تصريحات ترامب بخصوص مخرجات زيارته للصين أو بخصوص ملف إيران؟
8: يعني وسيلة، كشفت عن موقف جديد للرئيس الأمريكي لم يكن أبدا موجودا منذ قبل فيما يتعلق بإيران، وهو تصريحه بأنه لا يمانع أن يتم تجميد تخصيب اليورانيوم لدى إيران لمدة 20 يوما، لكن شريطة التحقق من ذلك عبر التزام فعلي من طهران بعدم العودة لأنشطة التجميد قبل انقضاء هذه المدة. هذا كان أحد القضايا الرئيسية التي تعرقل سير المفاوضات بين الطرفين، وكان الرئيس ترامب يتمسك دائما بأنه ينبغي على طهران إنهاء كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم، بل وكان يطالب بتفكيك المفاعلات النووية الثلاث الموجودة في إيران. هذا تطور كبير ومهم، وقد يساعد في ربما حلحلة الجبود القائم فيما يتعلق بهذه المفاوضات. لكنه بالمقابل وسيلة، ما زال الرئيس ترامب يتمسك بحصول الولايات المتحدة على 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن فقط الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان بإمكانهما استخراج هذا اليورانيوم بشكل آمن، وإلا فإنه سوف يدمر هذه المواقع التي يوجد فيها اليورانيوم إن لم تحصل عليه الولايات المتحدة. أمس كان الرئيس ترامب قد أوضح بأن عملية استخراج اليورانيوم إذا قامت بها الولايات المتحدة سوف تتطلب نحو أسبوع ونصف، وواضح بأن الرئيس ترامب ما زال عينه على هذا اليورانيوم المخصب وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلتنا من بيجين عمر هواش. أمام هذا التصريح والموقف الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل صدر أي تصريح أو موقف إيراني رسمي بهذا الخصوص؟
9: رسميا لا يوجد وسيلة، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية تحدثت عن هذا الأمر وقالت وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم عرضا ثم يوافق عليه، لأن الإيرانيين لم يقدموا هكذا عرض كي يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه. وفق ما لدينا من مصادر سابقا خلال عملية تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا، كان هناك عرض أمريكي لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، هذا الأمر رفض من قبل طهران، وكان هناك موافقة مبدئية إيرانية على أن تكون المدة فقط 5 أعوام لا أكثر. لذلك يتوقع الآن أن هذا العرض الأمريكي قد يواجه برفض من قبل طهران، لا سيما أن طهران لا تريد الآن مناقشة الملفات النووية، هي تقول إنها ملفات معقدة، وكانت قد ناقشتها قبل الحرب مرتين مع عدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي كلتا المرتين أدى الأمر إلى نشوب الحرب، وبالتالي تقول إن الدرجة الأولى اليوم ينبغي أن تكون بشأن إنهاء الحرب وتداعياتها، لا سيما ما يحدث في مضيق هرمز من عملية الإغلاق، وما يحدث أيضا على السواحل الإيرانية من الحصار البحري على الموانئ، وبعد ذلك يمكن الاتجاه إلى الملفات الأخرى الأكثر تعقيدا، وهي الملفات النووية. تصريح لافت لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إنه تم التوصل بين طهران وواشنطن إلى هذا الأمر، بمعنى أن الطرفين سيتجهان إلى مناقشة الملف النووي بعد الانتهاء من ملف إنهاء الحرب والحصار البحري ومضيق هرمز. وأضاف أنه حتى على الرغم من رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير السبت الماضي، فإن طهران حصلت على رسائل أمريكية جديدة تفيد بأن أمريكا لا تزال ترغب بمواصلة الحوار مع طهران ومواصلة التفاعل معها. لكن هنا الإيرانيين لا يزالون يقولون إن هذه الرسائل التي تقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال فيها الكثير من التناقض والتناقض، وما يثير أيضا شكوك لدى طهران بشأن الجدية الأمريكية وحسن النيات الأمريكية تجاه التفاوض. هذا أيضا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحفي له من نيودلهي على هامش اجتماع دول مجموعة بريكس. أيضا أضاف عراقجي أن الوساطة الباكستانية مستمرة، لم تتوقف، لكنها تواجه العديد من الصعوبات والعقبات، على رأسها مسألة التناقض في المواقف والتصريحات الأمريكية، إضافة إلى أن مضيق هرمز لا يزال أحد العقبات على طاولة الوسيط الباكستاني. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن المضيق مغلق أمام السفن المعادية لكنه مفتوح أمام السفن التي تتبع لدول صديقة شريطة أن تحصل على إذن وتنسيق من قبل القوات المسلحة الإيرانية. على كل حال الإيرانيون الآن يتوقعون كافة الاحتمالات من قبل أمريكا وإسرائيل. نعم. احتمال المضي قبضا في الدبلوماسية واحتمال المضي في أو تجدد الحرب على إيران.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. معنا الآن في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومعنا هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما دكتور أحمديان. تصريحات ترامب بخصوص تعليق تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، برأيك أين ستضع ملف التفاوض في ضوء هذا الجمود وهذه المراوحة في المواقف؟
10: تقديري أنه لا خرق في هذا الجمود بهكذا تصريح، لأنه تصريح لا يأتي على المطروح إيرانيا بل يأتي وفق المطروح أمريكيا من السابق. الإدارة الأمريكية كانت قد طرحت فكرة في باكستان، طرحت فكرة 20 عام من التجميد وإخراج اليورانيوم العالي التخصيب من إيران وأفكار أخرى، والإيرانيون رفضوا ذلك وقالوا بضرورة وقف الحرب أولا. الآن الرئيس ترامب بشكل مستغرب يعلن أنه يوافق على ما كان قد اقترحه بنفسه على الإيرانيين ورفضوه الإيرانيين. لذلك لا نعلم ما هي حيثيات هذا الإعلان، لكن إيرانيا لا أتوقع أن يحدث تغييرا، لذلك نحن مستمرين في حالة المراوحة والجمود إلى حين.
1: سيدة هيام، إيران رفضت تعليق تخصيب اليورانيوم ل15 عاما، جاء ترامب ليعرض عليها تعليق تخصيب اليورانيوم ل20 عاما، كيف نفهم ذلك؟
11: علينا أن نفهم ونقدر موقف ترامب العلني. أنا أفهم ما يقول ليس بشأن التفاصيل، ولكن يمكن أن نقرأ الأمر وكأن هناك انفراجة للمفاوضات وأن شيئا ما يحدث وراء الأبواب المغلقة، وأنا واثقة بهذا التحليل ومرتاحة معه. لذلك هناك بعض الرقص الدبلوماسي بين الطرفين، وعلينا أن نقدر أن الطرفين ترامب والحرس الثوري لديهما سردية يحاولان أن يضمن بأنها تكون مقبولة للجمهور الذي يستمع إليهما. إذن فأنا لست مهتمة بالتفاصيل، قال فلان وقال فلان ذلك، لكن هل سيكون هناك جولة أخرى من المفاوضات؟
1: هي تفاصيل في غاية الأهمية وليس تفاصيل فقط. دكتور أحمديان، تعليق على هذا المصطلح الرقص الدبلوماسي بين الطرفين، هذا ما تعتقد سيدة هيام أنه حاصل الآن بين طهران وواشنطن؟
10: أنا تقديري أن هناك شيئا من الندية تتعاطى بها إيران مع الولايات المتحدة، ولذلك نشهد أن الولايات المتحدة يصعب عليها التعاطي مع إيران لأنها معتادة على أن لا تناكف إلا من القوى العظمى، ولذلك يعني تطرح شروط استسلام على إيران. الإيرانيون تقديري أنهم أوضحوا أنهم لن يلعبوا لعبة ترامب، كما أنهم لم يحاربوا بحرب ترامب بل ردوا بطريقتهم هم. نشهد في الدبلوماسية أيضا الإيرانيون يتمسكون بطريقتهم وأولوياتهم التي لا تتماشى مع أولويات ترامب، ولذلك نحن نصل إلى حالة جمود. يعني التصريحات رغم أنها مستمرة لأيام لكن لا نشهد تغيير، ولذلك لا أخذ الكثير منها بجدية.
1: لكن الآن المتغير الجديد هي زيارة بيجين التي وصفها الرئيس الصيني

0: في الزيارة التاريخية هناك حالة من الإيجابية بين الطرفين. ترامب قال إن الرئيس الصيني وعدني بعدم مد إيران بالأسلحة، وإن الرئيس الصيني يؤيد عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. نتحدث الآن عن شريك استراتيجي لإيران، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لطهران؟
1: لا يوجد تصريح صيني حول الوعد بعدم التسليح. ترامب. طبعاً ترامب قال أشياء كثيرة ولا نعلم إلى أي مدى هو صادق. ثم أن الصين أساساً تقول بأننا لم نسلح إيران، يعني حتى لو كان هناك تعاون عسكري وأمني بين إيران والصين، الصين حتى الآن لم تعترف بأي منه. لذلك كلامها عن أننا لن نستمر بالتسليح، ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون موقفاً صينياً. حول التسلح النووي، هذا الموقف الصيني منذ القدم، يعني ترفض الانتشار النووي بشكل عام، ومنه في إيران، ولذلك انخرطت في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي في 2015. لكن نحن لسنا إزاء تغيير بالفعل، هذا ما أستشفه من الموقف الصيني. كل الجديد يرتبط بهرمز، وفي هرمز الصين أمسكت من العصا بوسط لكي لا تواجه إيران ولا أيضا تزعج الولايات المتحدة. وتقديري أنه هذا الموقف كان أيضا يعني متوقعا من الصين، التي غالبا ما لا تدخل ملفات شائكة عندما تستشعر أن هذا الملف قد يعقد علاقاتها بهذا الطرف أو ذاك.
0: إن الصين لا تريد إزعاج إيران، لكن يعني استراتيجيا واقتصاديا وعلى كل الأصعدة بالنسبة للصين، الولايات المتحدة هي أكثر أهمية، أليس كذلك؟
1: لا أتوقع ذلك. طبعا الأهمية هي قوة كبرى والتجارة معها مهمة، لكن لاحظي التفاصيل مهمة أيضا. التجارة البينية بين الصين والولايات المتحدة مثلا أعلى بكثير من الحالة الإيرانية، 5 أو 6 أو 7 أضعاف، ولذلك تهتم بها الصين. لكن عندما نصل إلى التفاصيل نجد أن الولايات المتحدة يعني الفائض لصالح الصين، الولايات المتحدة بحاجة للاستمرار بالتعامل مع الصين، بينما في الحالة الإيرانية هناك ترابط، الصين بحاجة للطاقة الإيرانية وإيران بحاجة أيضا للدعم الصيني، ولذلك لا يمكن وضعهما في نفس الخانة. في النهاية نحن إزاء علاقات بين قوة عالمية الصين وإيران، قوة إقليمية. هذه القوة الإقليمية أفشلت الند للصين على الأرض، وهذا لا يزعج الصين.
0: طيب سيدة هيام، الرئيس ترامب كان يقول ويطالب بتفكيك المفاعلات النووية الإيرانية بشكل كامل، القضاء تماما على البرنامج النووي الإيراني. الآن يتحدث عن تعليق لعشرين عاما. هل نحن أمام تراجع أمريكي، خطوة أولى نحو النزول من الشجرة للخروج من هذا الوضع؟
2: ربما وربما لا، يعتمد الأمر على شعور ترامب. أحذر بأنه لا يجب أن نقرأ كثيرا في هذا، ليس لأن التفاصيل غير مهمة، بل هي مهمة، ولكن طريقة تقديمها من الرئيس علنا هي لا تشير بالضرورة إلى ما يحدث وراء الأبواب المغلقة. أنا كمحللة أرى أن هناك شيئا ما يحدث، ويمكن أن يكون أن نقاشاته مع الصينيين بأنهم وجدوا انفراجة، وأن الصينيين على سبيل المثال ملتزمون. ولا أعتقد أن الرئيس هنا لن يكون صادقا، لأنه كان بإمكان الصينيين أن يقولوا لم نناقش هذا الأمر، لذلك هم لم يضعوا أي تصريحات تناقض ما قاله الرئيس بأنهم ملتزمون. وأيضا هناك شركات صينية تمت معاقبتها، ولذلك يمكن أن يكون هناك سيناريو يقول فيه الصينيون نعم، وأيضا يجب منحهم فرصة على طاولة المفاوضات. إذن فهذا الأمر يخدم الجميع، ولكن بنهاية الأمر القضية ليست اليورانيوم ولا امتلاك إيران للسلاح النووي، بل هي سلوك إيران الشرير في المنطقة. إذا ما كان الحرس الثوري كان لديه موقف مختلف على مدى 50 عاما مضت، لما كنا نتحدث الآن. تذكروا السلاح النووي الذي تمتلكه إيران اليوم، هو تم تأسيسه من قبل الإسرائيليين لشاه إيران عندما كانت إيران طبيعية وعادية، ولم يتحدث أي شخص ولم يعترض على ذلك أي طرف. إذن فكانت هناك شراكة مع الإسرائيليين في هذا الصدد بشأن هذا البرنامج النووي، والمجتمع الدولي والمنطقة آنذاك لم يمانع ذلك إذا ما قلنا ذلك نسبيا. ولكن الآن بعد 50 عاما من المهم أن نعلم بأن سلوك إيران والحرس الثوري الإيراني في المنطقة هو الذي يسبب المخاوف بأن يمتلكوا سلاحا نوويا.
0: دكتور حمديان عراقجي قال بأنه إيران تلقت رسائل من واشنطن للاستمرار في المفاوضات، لكن هناك ما زال التلويح باستعداد إيران لأي عودة للعمل والتصعيد العسكري. ما الذي يجعل عراقجي الحديث عن هذا الخيار العسكري في هذه المرحلة، وما قدرت إيران على العودة إلى الحرب مرة أخرى؟
1: أحد أن الولايات المتحدة لم تنكف عن التركيز والذكر أنها ترجح الدبلوماسية لكنها قد تقوم بحرب. الشرط الإيراني الأول للمفاوضات وإنهاء الحرب، والولايات المتحدة ترفض الامتثال له والبدء منه باتجاه دبلوماسية أكثر اتساعا تشمل الملفات العالقة الأخرى. الدولة الوحيدة في العالم بالمناسبة، يعني القانون الدولي يجرم شن الحروب، الولايات المتحدة ترفض أن تقبل بأن لا تشن حرب، أي أنها ترفض القانون الدولي. ولذلك الإيرانيون أيضا يعكسون ذلك في خطابهم قولا بأننا مستعدون للدبلوماسية كما كنا قبل الحرب وبعدها، لكن أيضا مستعدون للدفاع، لأنه لا يملكون ترف التفكير فقط بالدبلوماسية، عليهم أن يستعدوا للحرب. وهم ليسوا الطرف الذي طلب وقف إطلاق النار بالحرب السابقة، الولايات المتحدة هي الطرف الذي طلبت وقف إطلاق النار. هذا يقول لنا الكثير، أن الولايات المتحدة رغم قدراتها على الأرض فقدت القيادة المركزية تقريبا بكل قدراتها، حسب تقارير CNN، الواشنطن بوست، النيويورك تايمز، كلها أجمعت أن القدرات للسنتكوم انتهت. بماذا انتهت؟ بقدرات إيرانية. بعبارة أخرى، هناك قدرات إيرانية تمكنها من المضي قدما في شهر وقف إطلاق النار. طبعا الولايات المتحدة أتت بقدرات كثيرة إلى المنطقة أيضا، وإيران استعدت. لذلك نحن إزاء نضوج حالة لصدام عسكري. من يتخذ هذا القرار؟ يرتبط الأمر إلى أي مدى الولايات المتحدة تصل إلى أهدافها معلوماتيا، وهذا معقد بعد هذه الحرب التي مضت. وثانيا، إلى أي مدى ستذهب باتجاه ضرب البنى التحتية، لأن القدرات الإيرانية أيضا أظهرت جدوى في ضرب البنى التحتية إن هي ضربت، وهذا عامل ردع رئيسي. ولذلك إيران تقول بأننا مستعدين للأمرين، رغم أنها بكل الأحوال وبكل تأكيد تريد الدبلوماسية أن تنجح.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. الشكر لك سيدة هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع عبد القادر عياض. إليك عبد القادر.
3: شكرا وسيلة، وكما ذكرت في هذه النافذة نتابع فيها التطورات في مضيق هرمز وملف الطاقة، اللذين كان ضمن محادثات ترامب في زيارته للصين. طبعا ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي، كما ينضم إلينا من عمان هاشم عقل الخبير في شؤون الطاقة. أهلا بكم. أبدأ معك حاتم، الزيارة انتهت، شاهدنا في ختامها تصريحات للرئيس الأمريكي، كيف انعكست هذه الزيارة التاريخية الموصوفة بين الطرفين وتصريحات من الرئيس الأمريكي على أسعار الطاقة في العالم؟
4: صحيح عبد القادر، الأسواق يبدو أنها لم تكن تعول كثيرا على القمة بين أكبر اقتصادين في العالم، رؤساء أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية. أسعار النفط بقيت في مستوى تصاعدي، كما نلاحظ حاليا النفط فوق خام براند فوق 108 دولارات، مرتفع بحدود 2%، واليوم تقلب بين 2 و3%. ارتفاعا على مدار هذا الأسبوع عبد القادر، كانت الرؤية العامة بالنسبة للأسواق تطغى عليها نوع من التشاؤم إذا صح التعبير. هنالك اتجاه ربما ينظر إلى الجانب التصعيدي، لأنه لا أفق حاليا موجودة سواء في المفاوضات أو على مستوى مضيق هرمز، وبالتالي كانت الأسعار كما نلاحظ ارتفعت على مدار هذا الأسبوع بأكثر من 6%. حتى الرئيس الأمريكي عندما سئل اليوم من قبل قناة فوكس نيوز قال بأن صبرنا بدأ ينفد، أو كما قال بأنه لم يبقى هنالك الكثير من الصبر، ما يعني أن الاتجاه التصعيدي أصبح أكثر طاغي في هذه المرحلة على مسألة المفاوضات. حالة عدم اليقين عبد القادر تهيمن على الأسواق بشكل كامل. استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، فرض ربما شروط إيرانية، فرض سيادة ما تقول إيران بأنه سيادة مطلقة لها على هذا المضيق، وأيضا حصار بحري آخر يعني على الموانئ الإيرانية، كل هذا يعقد المشهد. هنالك أكثر من 700 تقريبا سفينة فقط محملة بالنفط والغاز والمشتقات النفطية لا تزال عالقة في هذا المضيق. كل هذا عبد القادر يدفع الأسواق إلى الارتفاع، رغم أن الحرس الثوري الإيراني قال بأن هنالك حوالي يعني عدد من السفن، قال هنالك 30 سفينة عبرت هذا المضيق
3: تم تسهيل مرورها
4: منذ مساء الأربعاء.
3: لم ينعكس ذلك على الأسواق؟
4: طبعا لم ينعكس ذلك على الأسواق، لأنه أيضا القوات البحرية الأمريكية قالت بأنها أعادت يعني منذ بداية الحصار حوالي 30 سفينة إلى يعني مساراتها الأولى. هذا يعني بأنه الأسواق يعني تنظر بشكل أساسي لمضيق هرمز وما يحصل في مضيق هرمز وأي إمكانية لانفراجه في هذا المضيق. ونحن نعرف عبد القادر بأنه الأسواق الآن بحاجة ماسة إلى حدود يعني مليار برميل من النفط فقدتها الأسواق منذ بداية هذه الحرب من منطقة الخليج. هنالك خسارة يومية تقارب 15 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية، إضافة إلى يعني الغاز المسال تقريبا متوقف تماما من مضيق هرمز ومن منطقة الخليج بشكل عام، لأنه المسار الوحيد هو والمنفذ الوحيد هو مضيق هرمز. طالما أنه هذه الإشكالية لا تزال قائمة فالأسواق تسعر للمخاطر.
3: حاتم الرئيس الأمريكي في الطائرة قال طبعا عندما سئل عن مسألة المضيق ورفع الحصار قال نحن لا نتضرر من هذه الوضعية لمضيق هرمز، بينما تتضرر الصين بشكل أساسي لأن جزء أساسي من وارداتها النفطية يمر عبر هذا المضيق. وقال أيضا لم نضغط على الجانب الصيني ليضغط على الجانب الإيراني، لأننا إذا ما طلبنا شيء سنطالب في المقابل من قبل الجانب الصيني. وبالتالي هذه التصريحات طبعا نقرأها من خلال هذه المؤشرات التي ذكرتها الآن فيما يتعلق بارتدادات السوق فيما يتعلق بهذه التصريحات. هل كان هناك مؤمل شيء يختلف قبل هذه القمة وبالتالي هذه التصريحات سدت الباب أمام هذه الأمال؟
4: طبعا كانت هذه القمة إذا صح التعبير عبد القادر، نحن نتكلم على أكبر دولة أصبحت منتجة للنفط والغاز اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر دولة مصدرة منتجة للنفط الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر دولة مستهلكة للنفط والغاز وهي الصين. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخاطب الصين بأنني يمكن أن أزودكم بالنفط والغاز، وأن الغاز والنفط الأمريكيين يعني أكثر أمانا واستدامة مقارنة بما يأتي للصين مضيق هرمز. الصين عبد القادر تعتمد بشكل كبير أيضا على مضيق هرمز، هنالك 55% من احتياجات النفط الصينية تأتي عبر مضيق هرمز. نحن نتكلم هنا عن حدود 11 مليون برميل من النفط يعبر يوميا من مضيق هرمز إلى الصين، وهنالك أيضا غاز مسال. 28% من حاجة الصين من الغاز المسال تأتي من مضيق هرمز وتحديدا من دولة قطر. إيران تزود الصين يوميا في 2025 في المعدل بحدود 1,400,000 برميل من النفط يوميا، هذا يشكل بحدود 90% من واردات أو من صادرات إيران إجمالا، لكن هذا بالنسبة للصين لا يشكل الشيء الكثير. فإيران عبد القادر حتى نفهم يعني السياق، إيران لا تشكل يعني مصدر أساسي للنفط والطاقة للصين، الصين لديها بدائل أخرى. في المجمل العلاقات الأمريكية الصينية في مجال الطاقة تطورت بشكل متذبذب ومتردد وفقا يعني أوضاع سياسية بين أخذ ورد. نلاحظ هنا في 2021 كانت الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية تصدر بحدود 200,000 برميل من النفط يوميا إلى الصين، ثم وصلنا في 2023 إلى 452,000 برميل. عندما جاء الرئيس ترامب وبدأ في يعني فرض رسوم جمركية تصاعدية على الصين، خفضت الصين من شراء النفط الأمريكي وانخفضت الصادرات الأمريكية إلى الصين إلى حدود 24,000 فقط، بمعنى تراجع بحدود 90% من مشتريات الصين من النفط الأمريكي. طبعا الرئيس الأمريكي قال بأنه يعني الصين مهتمة بشراء النفط الأمريكي حاليا، ما يعني بأنه ربما ستعود الصين لشراء النفط، لكن كل هذا عبد القادر مرتبط بأسئلة جوهرية. هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل بديل وتعويض ما يصل إلى حدود 11 مليون برميل من النفط يوميا كانت منطقة الخليج تزود بها الصين. نحن نعرف بأن المسألة الأساسية أيضا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي الحرب التجارية، الرسوم التجارية. الرئيس ترامب يقول بأننا لم نتطرق إلى مسألة الرسوم التجارية. الصين أيضا فرضت رسوم تجارية على الطاقة الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، 20% رسوم جمركية على النفط الأمريكي، 25% رسوم جمركية على الغاز. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مورد يعني منافس إذا صح التعبير، إن كان جغرافيا أو على مستوى السعر وأيضا على مستوى المصافي. حتى أن الرئيس الأمريكي قال بأننا ندرس مسألة رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي يعني تشتري النفط الإيراني. فالمسألة ذات أبعاد

0: أكثر منها اقتصادية عندما يصبح الموضوع بين أكبر اقتصادين في العالم.
1: نقطة مهمة أثيرها مع ضيفنا من عمان، نرحب به سيد هاشم عقل الخبير بشؤون النفط والطاقة وأسعار النفط. طبعا أهلا بك سيد هاشم. السؤال طبعا في بداية هذا اللقاء يتعلق بهذا الارتفاع بمجرد هذه المؤشرات عقب هذه القمة الأمريكية الصينية، ومسألة الخوف التي تسود السوق ربطا بمصير مضيق هرمز، ماذا عن هذا البعد؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. كان هناك شبه يقين لدى أسواق النفط أن القمة لن تعمل على إيجاد حل ولن تنجح لإيجاد حل لفتح مضيق هرمز، كل ما كان هناك نتيجة على يقين أنهم سوف يكون نوع من إدارة التوتر فقط لا غير، لا يوجد مخرج ولا يوجد حل، لأن المطالب الأمريكية والصينية وبالإضافة إلى المطالب الإيرانية كلها متضاربة، وبالتالي ترامب كان يتجنب كما أعلن أنه لن يطلب من الصين أن تتدخل في الملف الإيراني، خوفا من أن تطلب منه الصين مقابل هذا التدخل بعض المكاسب التجارية الأخرى، وهذا يعني من بديهيات التفاوض، عندما تقدم شيء يجب أن تأخذ شيئا ما بالمقابل. فبالتالي أسواق النفط ما زالت مضطربة، ما زالت متأثرة جدا بالنقص الذي يحدث في العرض في الأسواق، وهذه المشكلة أنها في تزايد، لأن المخزون الاستراتيجي الذي يعتمد عليه في كثير من الدول هذا يعني سوف ينضب إذا طال أمد الأزمة واستمرت لفترات طويلة، سوف يصل إلى أن هذه المخزونات أصبحت فارغة، وبالتالي ما العمل؟ العمل الوحيد هو إيجاد بدائل، البدائل التي لجأت إليها مثلا الصين. الصين يوجد لديها خيارات جيدة هناك
1: عن البدائل سيد هاشم، وأشكرك أنك أشرت إلى البدائل. مثلا نقل عن البيت الأبيض بالقول بأن الرئيس الصيني مهتم بشراء النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على إمدادات الشرق الأوسط، هل في هذا الطرح واقعية وهذا التصريح سيد هاشم؟
2: نعم، الصين مضطرة للتوجه إلى مشترين آخرين بسبب انقطاع النفط الإيراني، انقطاع النفط الخليجي بشكل عام، لأن كميات المستوردات النفطية والغاز من منطقة الخليج كبيرة جدا ومؤثرة، وبالتالي أصبح الخيار أمام الصين الآن أن تتجه إلى مصدرين آخرين منهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل أيضا. وأيضا هناك معالجة وهناك حلول داخلية وحلول مشتركة مع دول أخرى، مثلا الطرق البرية خاصة أنابيب النفط بدأ التركيز عليها وزيادة الاعتماد عليها لتقليل الفاقد من منطقة الخليج العربي، اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية ويوجد لديها مخزون مرتفع جدا يتجاوز المليار برميل. ثانيا هناك التوجه وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، والصين نجحت بشكل متميز في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أن 30% من الطاقة الكهربائية في الصين الآن منتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية التي تمثل
1: في هذه الحالة سيد هاشم في هذه الحالة، هل هذا ما يفسر عدم التحرك الصيني فيما يتعلق بمصير مضيق أو ما يجري في مضيق هرمز بالشكل المنتظر من دولة بحجم الصين مرتبطة بشكل أساسي وجزء أساسي من واردات الطاقة لديها تمر عبر مضيق هرمز؟ هل هذه البدائل التي ذكرت هي التفسير لعدم التحرك الصيني بالشكل الذي يجب أو المنتظر بمعنى أدق؟
2: عندما يكون لديك خيارات والصين لديها خيارات عديدة لعدم الاعتماد كليا، وهي الآن بدأت تفكر بشكل جدي بعدم الاعتماد على كل المضائق، يعني هناك مضيق ملقا هذا قنبلة موقوتة قد تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية و تعيق النشاط الاقتصادي بشكل عام في منطقة شرق آسيا، هذا المضيق أهم بكثير من مضيق هرمز، وبالتالي عندما اكتشفت أن ارتباطها ببترول الخليج أدى إلى تغيير في الاستراتيجية النفطية في الصين تعتمد البدائل الأخرى، وبالتالي حتى لا تتعرض لما تتعرض له دول أخرى. الصين نجحت في كثير من المعالجات، مثلا تراجعت مستوردات الصين من 15 مليون برميل إلى 11 مليون برميل، وهذا نجاح بتقليل الاعتماد على النفط من الخارج. هناك الصين لجأت أيضا إلى معالجات تخفيض عمل مصافي البترول، منعت تصدير الوقود الذي تنتجه المصافي الصينية. بالتالي الصين يوجد لديها خيارات ويوجد لديها حلول، لكن

0: ليست بالحلول السهلة.
1: ماذا عن الحسابات سيد هاشم؟ وأنا معي دقيقة واحدة فقط. ماذا عن الحسابات؟ هل مثلا حسابات الصين فيما يتعلق بعلاقاتها بالولايات المتحدة، فيما يتعلق بالرسوم الجبائية، التكنولوجيا، موضوع الـ AI والذكاء الاصطناعي كان مطروح بقوة في هذه القمة، هو أكثر أهمية من أن تنخرط الصين في الضغط من أجل مضيق هرمز؟ هل هذا أيضا وارد ومطروح؟
0: نعم، هذا عامل مهم. وأيضا الصين لا تريد أن تستفز الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي الشريك الأول، والتبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية جدا هام للصين. صادرات الصين يذهب تقريبا الجزء الأعظم منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أن تفقد هذا السوق، وبالتالي لا تريد استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية، تريد المسايرة إلى أقصى حد حتى في شراء النفط الأمريكي.
1: شكراً.
0: عندما
1: شكراً لك. أدركنا
0: التزمت الصين بشراء النفط الأمريكي.
1: ضيفنا من عمان هاشم عقل، الخبير في شؤون الطاقة. ختام هذه الفقرة، عودة إلى الاستوديو مع الزميل محمد دمزيمز ومتابعة لهذه التغطية.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأصحابكم في هذه التغطية من الجزيرة لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان، أينما كنتم إليكم آخر المستجدات، إذ تتواصل لليوم الثاني في واشنطن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أفاد مراسل الجزيرة بوصول وفدي الجانبين إضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى مقر الخارجية الأمريكية، وذلك من أجل استئناف جولة المفاوضات. ميدانيا، كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان، وأصدر تحذيرات لسكان بلدات أخرى بإخلائها، كما أعلن اعتراض مقذوف أطلق باتجاه منطقة تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. وفي وقت سابق اليوم كانت الإذاعة التابعة للجيش الإسرائيلي قالت إن جنديا من لواء جولاني قتل في معارك بجنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه نفذ سلسلة عمليات ضد قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير قوله إن إسرائيل تريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. فيما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. كما قال ترامب إنه لن يكمل قراءة أي مقترح إيراني يمنح طهران أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل الملف النووي إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، وذلك لكونه معقدا جدا. وأضاف عراقشي أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة الجزيرة. قيادي في حزب الله يصرح للجزيرة بأن للمقاومة الحق في التعامل بالمثل مع أي حرية حركة أو خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار. إذن أيضا ضمن الأخبار العاجلة التي نبثها، وهذه التصريحات التي أدلى بها قيادي في حزب الله للجزيرة، يقول فيها بأن ما تقوم به المقاومة هو رد على الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. إذن هذا ما قاله القيادي للجزيرة. يضيف أيضا بأن تحديد الموقف من أي وقف جديد لإطلاق النار يتم بناء على طبيعة سلوك العدو الإسرائيلي. إذن هذا هو التصريح أيضا الذي قاله القيادي في حزب الله في تصريحات خاصة بها الجزيرة. يضيف بأن مقاومة الاحتلال هي حق تكفله المواثيق الدولية، وبأن توقيتها وظروفها تحددها قيادتها. على أي حال، لنتابع مزيدا من التفاصيل عن هذه التصريحات، ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مرحبا مازن، ضعنا في صورة ما قدم من تصريحات خاصة للجزيرة على لسان هذا القيادي من حزب الله.
3: في الواقع محمد، أهمية هذه التصريحات تنبع من نقطة واحدة وأساسية، هي كانت محل اهتمام كبير في لبنان، لأن الوفد اللبناني المفاوض الذي يفاوض حاليا في واشنطن الوفد الإسرائيلي بحضور أمريكي كان يسعى ويدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن في أروقة المفاوضات هناك في واشنطن كان السؤال الذي يطرح على المفاوض اللبناني: ماذا عن حزب الله؟ إذا ما تم الدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، هل سيقوم حزب الله بذلك؟ هذه نقطة أساسية، هذا سؤال مركزي كان يطرح في أروقة السياسة هنا في أروقة القصر الجمهوري في السرايا الحكومي، وكذلك الأمر في واشنطن، لأن الضغط اللبناني كان ينحو باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بذلك. السؤال المركزي كان في ظل احتلال إسرائيل نحو 600 كيلومتر مربع في جنوب لبنان واستمرار الاعتداءات التي تقوم بها وتهجير السكان، في حال ثبتت وقف إطلاق النار وأوقفت اعتداءاتها واستمر الاحتلال، ماذا سيكون موقف حزب الله؟ من هنا كان لي هذا التواصل مع قيادي بارز من الصف الأول في حزب الله لاستيضاح الموقف، وكان السؤال واضحا: ماذا ستفعلون إذا ما تم الإعلان اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل؟ عندما ندخل في هذه العواجل الأربعة وهذه الأخبار الأربعة بالتفصيل وأن نتمكن من قراءتها بين السطور وتفكيك مصطلحاتها ومعانيها، سنفهم بالنتيجة ما هو موقف حزب الله من وقف إطلاق النار. عندما يقول هذا المصدر القيادي وهو قيادي رفيع في حزب الله بأن ما تقوم به المقاومة هو رد على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، فهذا يعني ضمنا بأن توقف الخروقات الإسرائيلية سيعني توقف العمليات والردود التي يقوم بها حزب الله. ثانيا، عندما يقول بأن تحديد الموقف من أي وقف جديد لإطلاق النار سيتم بناء على طبيعة سلوك العدو، هذا يعني بأنه إذا ما تم اليوم الإعلان عن تثبيت لوقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل به، فإن حزب الله سيتصرف وسيحدد موقفه من هذا المسار بناء على تصرف إسرائيل. بمعنى آخر، إذا ما التزمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه النقطة تحديدا، فإن حزب الله سيلتزم بدوره. الخبر الأخير والمرتبط بالقيادي هو يقول بأن مقاومة الاحتلال حق، ولكن توقيته وظروفه تحددها قيادة المقاومة. بمعنى آخر محمد، هو يفصل بين مسارين، بين تثبيت الحق الذي تكفله المواثيق الدولية واستخدام هذا الحق، أي تنفيذ العمليات العسكرية. وبالتالي إذا ما فككنا هذه الجملة إلى مركبين اثنين، يمكن أن نقول بأن هذا القيادي يؤكد بأن حزب الله هو يحتفظ بحقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي طالما هو يتواجد في الأراضي اللبنانية ويحتل هذه الأراضي ويهجر السكان، ولكن في الوقت عينه استخدام هذا الحق سيخضع للتوقيت والظروف من قبل قيادة المقاومة. وبطبيعة الحال هنالك خبر إضافي أورده هو أكده لي هذا القيادي عندما قال بأن للمقاومة الحق بالتعامل بالمثل مع أي حرية حركة أو خلق إسرائيلي. بمعنى آخر، إذا ما تم تجميع كل هذه المعطيات مع بعضها البعض، يمكن أن نقول بأنه وفق هذا القيادي رفيع المستوى في حزب الله، هو يؤكد بشكل ضمني بأن التزام إسرائيل بوقف لإطلاق النار وتثبيت لوقف إطلاق النار إذا ما تمخض عن جلسة المفاوضات في واشنطن، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى التزام واضح من قبل حزب الله بوقف إطلاق النار. هذه النقطة فارقة، هذا الموضوع كان ينتظره كثيرون هنا في أروقة السياسة في لبنان، لا سيما على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، كي يعرفون ما هو بطبيعة الحال الموقف من قبل حزب الله. وأيضا هذا الأمر سينعكس تلقائيا على مسار المفاوضات، بمعنى أن المفاوض اللبناني سيمون كرام، هذا الوفد الذي يطالب ويضغط ويدفع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط بدورها على إسرائيل لإلزامها بوقف إطلاق النار، بات الآن لديه ورقة إضافية، بمعنى أن حزب الله اليوم سيلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما تم تثبيته. هذه النقطة جوهرية كي نفهم الدينامية التي يتحرك من خلالها المفاوض اللبناني الآن في واشنطن، لأن كان هنالك رمي للأسئلة في وجه هذا المفاوض، بمعنى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل إسرائيل، بأنه ماذا إذا التزمنا نحن بوقف إطلاق النار، ما هو موقف حزب الله من هذه النقطة. وبالتالي الآن يمكن أن نقول بأن الصورة باتت مكتملة من كامل جوانبها على المستوى اللبناني، بمعنى الرئاسة رئاسة الجمهورية بطبيعة الحال والتي تدير هذه المفاوضات، وهو الرئيس جوزيف عون هو على تواصل مباشر من خلال غرفة عمليات الآن في القصر الجمهوري مع الوفد في واشنطن، وأيضا رئاسة الحكومة موقفه كان واضحا، ندعو إلى تثبيت لوقف إطلاق النار هذا أولا، من بعد ذلك نفتح المسارات ونضع كل الأوراق على الطاولة، وتحديدا ما يتعلق بجدولة الانسحاب الإسرائيلي، ما يعني مع ذلك عودة للنازحين وإعادة الإعمار، ولكن هذه النقطة الأساسية يضاف إليها بطبيعة الحال إطلاق سراح الأسرى، وقبل كل ذلك تثبيت وقف إطلاق النار أي وقف الاعتداءات الإسرائيلية. ضمن هذا المحور كان يتحرك الوفد الرسمي اللبناني، والذي هو بطبيعة الحال يوجه من قبل رئاسة الجمهورية وطبعا بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام، ولكن كانت ما هو مفتقد حتى هذه اللحظة الموقف الرسمي لحزب الله، لأن حزب الله كما تعلم محمد هو كان يرفض مسار واشنطن، بمعنى هو يقول بأن المسار الذي يرى بأنه أكثر تقاطعا مع ما يريده أولا يرتبط بالمفاوضات غير المباشرة، هذا الأمر هو ركن أساسي في المقاربة، مقاربة حزب الله، ولكنه أيضا كان يربط كل مواقفه باتفاق وقف إطلاق النار الذي أرسي في مسار إسلام أباد ما بين واشنطن وما بين طهران، وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 من نوفمبر عام 2024، لأن حزب الله كان يتصرف بأن أركان وقف إطلاق النار اليوم في جنوب لبنان لا ترتبط بمخرجات البيت الأبيض، والتي حصلت خلال الأسابيع الماضية من الشهر المنصرم عندما عقدت الجلسات التمهيدية لاجتماع ما بين السفيرة اللبنانية هناك والسفير الإسرائيلي، ضمن جلستين تمهيديتين انتهتا باجتماع في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، حينها خرج هذا الأمر إلى العلن وكان الموقف الرسمي الأمريكي واضحا، هنالك وقف لإطلاق النار نسعى إلى تعزيزه من خلال الذهاب إلى اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل. تم إعادة تدوير الزوايا، وكان هنالك اتصالات من قبل رئيس الجمهورية مع الرئاسة الأمريكية عبر مجموعة من المفادين وعبر بعض الرسائل التي وصلت إلى واشنطن، والتي أشار من خلالها الرئيس اللبناني إلى أنه ليس من المناسب الآن عقد اجتماع مع نتنياهو، وبالتالي فتح مسار المفاوضات. توجه الوفد الرسمي اللبناني في جلسة يعتبرها لبنان، على الأقل لبنان هكذا ينظر إلى ما يحصل في واشنطن، بأنها بمثابة الجولة التفاوضية الأولى الرسمية، بمعنى حضور الوفود وحضور الملفات، وبالتالي الآن اكتمل المشهد، اكتملت الصورة، ولكن يبقى السؤال كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي والأمريكي على كل هذه المقاربة، لأنه كما تعلم بالنسبة لإسرائيل الوفد الإسرائيلي ووفق ما عبر عنه السفير الإسرائيلي في واشنطن فهو يسعى إلى أمور متعددة يمكن اختصارها بمسارين. المسار الأول هو مسار ما وصفه بتفكيك حزب الله عندما تحدث لموقع ولا الإسرائيلي، وأيضا المسار الثاني هو المسار السياسي، ولكن ما بين المسارين تحدث بكلام لافت السفير الإسرائيلي مع موقع ولا عندما قال بأن هنالك اتجاه لتحديد منطقة بعينها في جنوب لبنان، وأن يكون هنالك تنسيق ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني لتحديد هذه المنطقة، نعم، والسعي لنزع سلاح حزب الله منها. هذه نقطة بالغة الأهمية، وهذه النقطة ينظر إليها لبنان بقلق، وهو يسعى لتجنبها وتجنب كامل المقاربة الإسرائيلية، هو يريد مقاربة مختلفة بعجالة محمد، يسعى لبنان تثبيت وقف إطلاق النار، وضع النقاط الخلافية على الطاولة، والأفق الذي يسعى للوصول إليه وفق ما كان قد أبلغني به رئيس الوزراء نواف سلام هو الأفق الذي يصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
2: عذرا على المقاطعة، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا الآن من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، وفي الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. ناصر الحسيني، إذن هذه التصريحات في لبنان التي مثل ما قال مازن اكتمل معها ربما المشهد السياسي اللبناني، يتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني من جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة برعاية أمريكية.
4: وبالفعل محمد هذه مفاوضات تحت النار على الأقل بالنسبة للوفد اللبناني. هذه المفاوضات بدأت أمس واستغرقت 7 ساعات، دون أن يتحدث إلى الإعلام أو يكشف الجانب الإسرائيلي أو اللبناني أو حتى الأمريكي أي من تفاصيل ما يدور الآن في قاعات وزارة الخارجية الأمريكية التي تحتضن هذه المفاوضات. هذه المفاوضات يبدو أنها ستكون مفاوضات صعبة، لأن هناك عامل التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي رأيناه على الأرض بشكل أو بآخر. محمد، سيؤثر هذا التحرك العسكري الإسرائيلي على ما يقع خلف الأبواب المغلقة الآن من مفاوضات؟ نعم، المفاوضات تسير بشكل طبيعي، أمس انتهت دون حديث رسمي للأطراف، لكن الجانب الأمريكي تحدث للجزيرة وأكد لمنتجينا هنا في مقر الخارجية الأمريكية أن هذه المحادثات تتم في أجواء إيجابية ومثمرة حتى الآن، وكل هذا فيما التصعيد الإسرائيلي مستمر. الوفد اللبناني لم يتحدث إلى الإعلام، لم تكشف أي مصادر ما يدور في موقف حقيقي للجانب اللبناني، لكن هو الخلاف هائل بين الطرفين. يبدو أن الولايات المتحدة تريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هناك هذه الهدنة التي ستنتهي في الأحد المقبل، ويجب تريد الولايات المتحدة على الأقل بضغط من الرئيس الأمريكي أن يتمكن الإسرائيليون واللبنانيون من تخفيف من هوة خلافاتهم، علما أن الخلافات هائلة. نقطة انطلاق اللبنانيين هي ترسيم هذه الحدود، وقبلها وقفوا إطلاق النار قبل أن يكون هناك أي حديث مستقبلا. والإسرائيليون همهم الأول هو حزب الله وسلاح حزب الله وكل التداعيات الأمنية لوجود قوة عسكرية مثل حزب الله على الحدود الإسرائيلية، وبالتالي مخاوف إسرائيل، مخاوف لبنان، هل تجد صدى لها لدى تأثير ودفع وضغط مباشر من الإدارة الأمريكية؟ لا يعرف هذا حتى الآن. كلهم صامتون وبشكل مطبق، لا نعرف بالضبط في هذه اللحظة، ومصادر حزب الله تتحدث في بيروت، لا نعرف هنا في واشنطن أين يقف الوفد اللبناني مثلا أو الوفد الإسرائيلي، إن غير من تلك الخطط التي جاء بها، من بينها يقترح على اللبنانيين خططا عملية عسكرية في الجنوب على مدى الشريط أعتقد، التي تحدد أنشطة الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية لاستهداف حزب الله. لا نعرف الردود اللبنانية حقيقة، لأن الجميع صامتون هنا في واشنطن على الأقل حتى اللحظة.
2: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني. إلياس كرام، حتى اللحظة السكوت ربما هو ما يميز هذا الموقف، إن كان من قبل المفاوض الإسرائيلي أو اللبناني في واشنطن، ولكن في إسرائيل ثمت بعض التصريحات والمؤشرات التي توضح ما الذي تريده إسرائيل فعلا من هذه الجولة.
5: صحيح، الأفكار العامة واضحة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وبخلاف الوضع في لبنان حيث أن هنالك انقسام بين مؤيد ومعارض لهذه المفاوضات وجدواها وتوقيتها في خضم القتال الجاري مع المقاومة اللبنانية. في إسرائيل هنالك بالإمكان القول إجماع صهيوني بين الأحزاب التي تتشكل منها الكنيست، سواء تلك التي تشكل الائتلاف الحاكم وسواء تلك الموجودة في المعارضة الإسرائيلية. هنالك إجماع على أهمية هذه المفاوضات
2: من أجل الحصول على ماذا؟
5: من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، وبالتالي تجريد حزب الله من السلاح من خلال اتفاقية سلام، لأن هنالك على الأقل أيضا إجماع في داخل إسرائيل على أن العمل العسكري لم يأتي أكله، لم يحقق النتيجة المرجوة منه، وهو تجريد حزب الله من السلاح وإبعاده عن الحدود الإسرائيلية. فبالتالي هنالك هذا المسار الذي تريده إسرائيل أن ينتهي باتفاق سلام مستدام يتم فيه ترسيم الحدود ويتم فيه تبادل السفراء وإقامة السفرات بين الطرفين، وأن يكون جاهزا وموضوعا ربما في الدرج وعدم التوقيع عليه إلى حين تجريد حزب الله من سلاحه. وهذه المعضلة الكبرى، كيف يتم ذلك ومن يفعل ذلك؟ بالأمس كان هنالك تلميح من جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئل ليتر الذي قال بأن إسرائيل سوف تقدم عرضا للبنانيين للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن، يتمثل في تحديد مناطق بعينها في لبنان في جنوب لبنان يتم فيها العمل على تجريد حزب الله من سلاحه. وهذا يقودنا إلى ما كان صرح به في السابق أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عندما قال بأن العقبة الكأداء أمام تحقيق السلام المستدام مع الدولة اللبنانية هو حزب الله، وبالتالي هو عدو مشترك لإسرائيل ولبنان. ودعا في هذا السياق الدولة اللبنانية للتعاون مع إسرائيل في مواجهة حزب الله، وهذا ما يلمح إليه الليتر من خلال هذه الخطة التي ربما تعرض اليوم وعرضت بالأمس أيضا على المفاوضين اللبنانيين في واشنطن، التعاون أو ربما إقامة منظومة للتنسيق في هذا الأمر بين إسرائيل ولبنان، بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني كما يبدو في هذا الإطار. لكن
2: طيب هل هناك اتفاق داخل إسرائيل فيما يتعلق بهذه الرؤية، خاصة أن إيتمار بن غفير وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية خرج ليقول بأن إسرائيل تريد الاستيطان في لبنان ولا يجب الخوف من قول هذا؟
5: السياسة العامة في إسرائيل لا تعلن عن ذلك صراحة، ولكن بن غفير وهو من عربي المستوطنين هو دائما يتطلع إلى إقامة مستوطنات ليس فقط في لبنان بل في غزة وفي مناطق أخرى تحتلها إسرائيل، حتى في المناطق التي احتلتها إسرائيل حديثا في الجولان وفي مناطق جنوب سوريا، هو يعبر عن موقف دائم لسيما في عام انتخابي، لكن هذه ليست الرؤية العامة للحكومة الإسرائيلية اليمينية في إسرائيل. إسرائيل تقول بأنه لا خلاف جوهري بين إسرائيل ولبنان في مسألة ترسيم الحدود الدولية، وهذا الموقف عبر عنه جدعون سعر في السابق وزير الخارجية الإسرائيلية، وقال بأن الحدود بين إسرائيل ولبنان هنالك نقاط خلافية عليها ولكن يمكن التوصل إلى حلول بشأنها. كان لافتا بالأمس محمد واني نقطة في غاية الأهمية أن يحيى الليتر يتحدث عن ترسيم الحدود البحرية والبرية، رغم أن هنالك اتفاق مبرم ما بين إسرائيل ولبنان في مسألة ترسيم الحدود البحرية تم التوقيع عليه في نهاية أكتوبر من العام 2022 قبيل توجه إسرائيل للانتخابات وفوز نتنياهو فيها، وكان هنالك غضب كبير من جانب نتنياهو وقتها الذي كان في صفوف المعارضة على هذا الاتفاق، وكأنه تم بشكل سريع وخاطف أنه غير قانوني، رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت ذلك وأقرت بقانون وقانونية أن تكون حكومة في إسرائيل انتقالية أن تبرم اتفاقا دوليا كهذا. لكن واضح بأن إسرائيل ربما تحاول أو معنية بأن تفتح هذا الملف من جديد في إطار هذه المفاوضات، وهذا ما يستشف حقيقة من خلال تصريحات ليتر وغيره أيضا من أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل في هذه النقطة تحديدا، إعادة ربما فتح هذا الملف من جديد في إطار اتفاقية السلام الشاملة الذين يتحدثون عنها. لكن في المقابل محمد، إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات وهي تقول بأنه لن يكون هنالك أي انسحاب من الحزام الأمني الذي أنشأته من خط الدفاع المتقدم، لن يكون هنالك أي اتفاق، وإسرائيل سوف تمضي في العمليات العسكرية في مواجهة.
2: ولعل الدليل على ذلك بأن التصعيد مستمر حتى بالتزامن مع هذه الجولة التفاوضية في يومها الثاني. شكرا جزيلا لك.
5: ودعنا نشير فقط بعجالة إلى أن هنالك أنباء أولية غير مؤكدة ربما عن وقوع أيضا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة في إطار مسيرات انقضاضية استهدفت قوات إسرائيلية هناك.
2: هذا بالإضافة إلى مقتل جندي مثل ما أشار وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق. شكرا جزيلا لك إلياس كرامة مراسل الجزيرة في فلسطين. تنضم إلينا الآن من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. مرحبا كارمن، في ظل كل هذه المعطيات المتعلقة بحراك سياسي ما، الجانب الميداني يتحدث بلغة مختلفة، الكثير من الغارات والاستهدافات الإسرائيلية لبلدات وقرى كثيرة في عدة أقضية لبنانية خاصة في جنوب لبنان وحتى ما بعد الليطاني خلال الساعات الماضية، في المقابل أيضا بيانات لحزب الله يتحدث فيها عن عملياته. نجمل معك كل هذا المشهد كارمن.
6: محمد، انطلاقا مما نشهده في الميدان وما أشار إليه هذا القيادي في حزب الله للجزيرة، هناك انعكاسات جمة لهذا المسار التفاوضي الذي كان قد انطلق بجولته الثالثة يوم أمس على الميدان. كنا رصدنا تكثيفا للغارات الإسرائيلية مصحوبة بتهديدات كانت اليوم وصلت باتجاه قضاء صور، حيث حددت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة بلدات استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي آخرها لم يقتصر فقط على صور ولكن وصل إلى الخرايب وأيضا الزراري في قضاء صيدا النبطي ومحيطها. استهدف بعدد كبير من الغارات آخرها على بلدة حروف وكفر تبنيت، وأيضا كان هناك قصف مدفعي. هناك ترقب انطلاقا مما قاله هذا المصدر للجزيرة، نظرا لأن حزب الله كان قد أكد وترجم إعلاناته على المستوى الميداني في عمليته اللا عودة إلى ما كان يجري في السابق قبل 2 مارس، وأن كل أو الخروقات الإسرائيلية ستقابل بردود ميدانية. وحديث هذا المصدر عن أو حديث هذا القيادي في حزب الله، هناك ترقب لكيفية ترجمته في الميدان، ما سيجري التوافق عليه في واشنطن وكيف سيكون انعكاسه على الميدان. الساعات المقبلة ستكون حاسمة، ولكن التصعيد كما أشرت هو سيد الموقف. الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على جنوب

0: بلبنان، ولكن أيضا عمليات حزب الله هو مستمر، ومقاتلوه ماضون في عملياتهم واستهدافاتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وإذا ما نظرنا في نسق هذه العمليات يمكن فهم أن هذه قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتطوير عملياتها ولمزيد من التقدم. هذا يمكن رصده حين نتحدث عن منطقة القطاع الشرقي في المنطقة الواقعة بين الطيب ودير سريان. صحيح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد منذ أسابيع في تلك المنطقة، ولكنها يبدو أنها من انطلاقا من بيانات حزب الله ونوعية الاستهدافات، خاصة حين نتحدث عن جرافات تتقدم باتجاه شمال الطيب، وحديث حزب الله عن تفجير عبوات ناسفة في هذه الجرافات، يدلل على مساع من قبل هذه القوات للوصول إلى نقطة جديدة في محيط أو عند مجرى نهر الليطاني. صحيح أن هذه القوات في الأسابيع الماضية كانت قد وصلت واشتبكت مع مقاتلي حزب الله على مدى أيام طوال في زوطر، ولكن يبدو أن هناك مساع جديدة متجددة يومية حقيقة، وهذا يمكن تبيانه من الحركة الإسرائيلية وأيضا من بيانات حزب الله. ولكن محاولات التقدم والتوغل ومزيد من التوغل لا تقتصر فقط على تلك النقطة. حزب الله يتحدث عن إرشاف في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، مساع للتقدم باتجاه بلدة حداثة في القطاع الأوسط، أيضا عند القطاع الغربي من جنوب لبنان نتحدث عن البياضة والناقورة. فحزب الله يقول إنه يستهدف هذه التموضعات ويستهدف الآليات الإسرائيلية. هذا التصعيد مستمر كما أشرت. حزب الله أيضا يستهدف في مدينة الخيام المتاخمة لنا جرافات تطلع بدور أساسي لناحية تجريف المنازل، واليوم كنا إزاء تفجير نفذته هذه القوات في هذه المدينة، وهي تعتبر إحدى أبرز وأكبر المدن الحدودية في جنوب لبنان من ضمن سياسة الأرض المحروقة. ولكن هذه المشهدية الميدانية وأيضا السياسية تطرح تساؤلات جمة حول مصير المنطقة الحدودية. هل ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ هل سيعود النازحون؟ خاصة أن المستوى السياسي اللبناني كان يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيلي، على ضرورة تحرير الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم، حتى أن رئيس الجمهورية قال إن أي توافق واتفاق يتم توقيعه سيضمن السيادة اللبنانية. ورئيس الحكومة جدد مرارا وتكرارا أن لبنان لا يمكنه التعايش مع ما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضته، أكان لناحية تواجدها في جنوب لبنان أو حتى من ناحية السيطرة النارية بمنطقة عازلة أو منطقة محتلقة، لأن لبنان لا يمكن أن يتعايش مع ذلك، ولا يمكن أن يتعايش أيضا مع منع النازحين من العودة إلى قراهم. هناك تحديات كما أشرت على المستوى الميداني والسياسي، والساعات المقبلة يمكن وصفها بالساعات الدقيقة للغاية.
1: كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من أبل السقي في جنوب لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، مرحبا بك أستاذ وسام. بالتزامن مع هذه الجولة الثالثة ربما الأولى من حيث التمثيل السياسي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، كان هناك سؤال يطرح بقوة: كيف سيكون رد فعل حزب الله؟ لا شك أنك تابعت تلك التصريحات الحصرية لقيادي في الصف الأول لحزب الله التي أدلى بها للجزيرة. إلى أي مدى هذه التصريحات تجيب عن هذا التساؤل الجوهري؟
2: لا شك أن هذه المفاوضات تنطلق من مفارقة غير مسبوقة إلى حد كبير في تاريخ الصراعات والمفاوضات، وهو أن الطرف الذي يفاوض ليس في وضع مواجهة حربية مع إسرائيل أي الحكومة اللبنانية، والطرف الذي يرفض المفاوضات يعني يربط توقيته، يربط رزنامته، يربط سقفه بمفاوضات أخرى تجري في إسلام أباد بين إيران وبين الولايات المتحدة. فنحن في وضعية سكيزوفرينية على المستوى اللبناني بشكل كبير، وإلى حد كبير أيضا يمكن القول بأن البيانات المتوقع أن تصدر عن هذه المفاوضات قد يكون بعد ساعات سوف تؤجج الانقسام اللبناني الداخلي، لأن هذه البيانات أو إعلان النوايا المنتظر صدوره سوف يكرس منطق الحكومة اللبنانية منذ بداية هذه الحرب، وهو اعتبار حزب الله منظمة خارج على القانون.

0: ومن هذا المنطلق صحيح أن السؤال يسأل حول الفعالية التنفيذية لما سوف يتم الاتفاق عليه، ولكن هناك إطار سوف يحاصر به حزب الله على مستوى الأدبيات إن صح التعبير، وهذا سوف يكون مؤثرا لأنه سوف يجيز لإسرائيل من الآن فصاعدا وضع العنف الذي تمارسه في الجنوب اللبناني تحت إطار تفاهمي بين مع الحكومة اللبنانية.
1: ولكن عندما يقول هذا القيادي في حزب الله بأن الحكومة اللبنانية التي ذهبت ورفعت في سلم أولوياتها وقف إطلاق النار بأنه قد يوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل بذلك، ألا تعتقد بأن هذا يعزز الموقف التفاوضي للدولة اللبنانية في واشنطن؟
0: مفهوم الوقف إطلاق النار مفهوم حمال أوجه، كل طرف يفهمه على طريقته. بالنسبة للبنان الرسمي، وقف إطلاق النار يعني بشكل أساسي إبعاد النار الإسرائيلية عن وسط البلاد، عن بيروت والمنطقة المركزية من لبنان. بالنسبة لحزب الله هو العودة إلى ما قبل، يعني قد يكون حتى إلى ما قبل 6 أكتوبر 2023.
1: هذا موقف الدولة اللبنانية؟ يعني هي عندما يتحدث مسؤولون اللبنانيون عن وقف إطلاق النار، ألا يقصدون كل المساحة اللبنانية؟
0: بشكل عام الكل يمكن أن يسلم في الأول بالشيء نفسه، ولكن عندما تدقق في الأمر لا، بالنسبة لكل طرف يفهم وقف إطلاق النار من زاويته. بالنسبة للحكومة اللبنانية فهي تدرك جيدا بأنه لأنها لا تريد فقط وقف إطلاق النار، تريد الانسحاب.
1: نعم. وبالتالي تتحدث بلغة مشابهة لمطالب حزب الله.
0: لا، مختلف تماما
1: إلى حد ما عندما تقول مختلف. الانسحاب من الأراضي اللبنانية
0: وهي موضوع تدرك الأسرى، ولكنها تدرك
1: وقف إطلاق النار. نعم. فهنا هناك تقارب في المطالب.
0: أبدا، لأن هناك يعني بالنسبة للحكومة اللبنانية كل هذا الأمر هي تدرك جيدا بأنه لا يمكن أن يتم من دون التبرؤ من حزب الله، لأن هذه الحكومة ردت على دخول حزب الله في هذه الحرب بإعلانه اعتباره بأنه إذا استمر في هذه الحرب سوف يتحول إلى منظمة خارجة عن القانون، ولا أرى أي مسودة سوف توقع من الجانبين الإسرائيلي واللبناني إلا سوف تذهب بنحو تكريس هذا الاتجاه. وبالتالي لا، أنا أتوقع بأن الأمور سوف تذهب إلى مزيد من التضاد والصراع في الداخل.
1: وبالتالي ما جدوى ذهاب الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية، سميها كما شئت، إلى واشنطن في جولة تفاوضية ثالثة؟
0: هل فقط
1: لإرضاء دونالد ترامب؟ لماذا ذهبوا؟
0: أولا لم يكن لديهم خيارات كثيرة، لأن إسرائيل وضعت لبنان ككل، إما أنه يقف مع حزب الله وسوف يناله ما ينال حزب الله، وإما أنه سوف يعني يؤسس لأخذ مسافة عن حزب الله، وهو ما بدأته الحكومة اللبنانية. فهذه المفاوضات تجري في ظل اختلال كبير في موازين القوى، وتجري في ظل ليس فقط اختلال كبير في موازين القوى، ولكن انقسام غير مسبوق في المجتمع اللبناني، وفي ظل نجاح إسرائيل حتى الآن من التمدد جنوبا لصياغة ما يعادل شريط الحدود التي كانت تحتله حتى العام 2000.
1: طيب، لنفرض أنها ذهبت بالفعل ملزمة لأن خياراتها محدودة مثل ما قلت، عندما تأتي بتفاوض ما، ذهب إلياس كرم ممثلا للدولة اللبنانية، سيمون كرم بالتأكيد السفير اللبناني الأسبق لتمثيل الدولة اللبنانية، عندما يعود إلى لبنان ولديه ورقة تفاهمات ما، كيف يمكن أن ينفذها، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التعقيدات التي أشرت إليها في المشهد اللبناني،
0: ويسعى كرم
1: الكتلة التي يمثلها حزب الله
0: إلى حد كبير، يسعى كرم لكي يكون أي اتفاق منسجم قدر الإمكان مع القانون الدولي ومع القانون الدستوري، وأن يتجنب لبنان ما من شأنه الانزلاق على مستوى المسودات والصياغات لتبرير وجود منطقة عازلة من السكان في يعني ما تسميه إسرائيل إسرائيل الخط الأصفر ما بين الأصفر والأخضر، يسعى إلى هذا الأمر، ولكن الجانب اللبناني الرسمي والجانب الإسرائيلي، وينبغي أن يكون هذا واضحا، هم هناك اتفاق فيما بينهم على أمر أساسي، وهو اعتبار أن حزب الله هو المشكلة. وبالتالي نحن أمام نوع من أنواع المفاوضات، حيث الجانبان الإسرائيلي واللبناني الرسمي يتفقان على مسألة، وهذا يعني أمر له خطورته، لكن ينبغي التعامل معه بواقعية. الجانب اللبناني يتفق مع الجانب الإسرائيلي، اللبناني الرسمي يتفق مع الجانب الإسرائيلي بأن هذه الحرب هي حرب ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، وهو يريد أن يؤسس للفصل ما بين المشكلات اللبنانية الأخرى مع إسرائيل وما بين مشكلة حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك. للأسف الوقت أدركنا في الوقت المخصص لهذه المقابلة، أستاذ الفكر السياسي وسام سعادة، شكرا جزيلا مرة ثانية. نتابع الآن مشاهدينا بالتحليل والنقاش آخر التصريحات الإيرانية والأمريكية، ومنها ما قاله ترامب بأنه لا يرى مانعا من تعليق إيران لبرنامجها النووي، وذلك لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. بينما تقول إيران على لسان وزير خارجيتها إن التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل الملف النووي إلى مرحلة أخرى من المفاوضات لكونه معقدا جدا. من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، مرحبا بكما. فادي منصور، تصريحات أمريكية بالتأكيد تعقب زيارة ترامب إلى بيجين، وكان لافتا إشارته إلى قبوله ب20 سنة من تجميد الملف النووي الإيراني.
2: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب انتهاء هذه الزيارة التي استمرت 2 يوم إلى الصين، وهي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي منذ العام 2017 عندما هو توجه في تلك الفترة أيضا إلى الصين في إطار زيارة آسيوية، أبلغ الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أنه لا يمانع تجميد تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عاما، لكنه طلب بضمانات واحدة واضحة تؤكد أو تثبت التزام إيران في هذا الأمر. من غير الواضح إذا كان هو السقف الوحيد الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، خصوصا إلى أنه أشار إلى أنه لا يريد لإيران أن تقوم بأي شيء فيما يتعلق بالبرنامج النووي. وسمعنا سابقا الإدارة الأمريكية تؤكد على مسألتين، أنها لا تريد أن يكون هناك مخزونات لليورانيوم داخل إيران تريد أن تحصل عليها، وأيضا لا تريد لإيران أن تخصب اليورانيوم، وأن بإمكانها أن تحصل على برنامج نووي مدني على غرار دول أخرى لا تقوم بالتخصيب، على أن تتلقى الوقود النووي من الخارج. لكن الرئيس الأمريكي حاول إبراز جانب أساسي في هذه الزيارة، وهو النوع من الأرضية المشتركة بينه وبين نظيره الصيني شي جين بينغ، خصوصا في مجموعة من المسائل. أولا قضية استمرار إغلاق مضيق هرمز، حيث قال أن الرئيس الصيني مستاء أولا من فكرة إمكانية الاستمرار في هذا الإغلاق، أن الصين تعارض جني رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وأيضا تعارض عسكرة هذا المضيق، وأشار إلى أن هناك رغبة صينية بابتياع مزيد من النفط الأمريكي جراء هذه الأزمة في إطار تنويع الصين مصادرها. أيضا أشار الرئيس الأمريكي على ما يبدو على الأقل من خلال كلامه التزام صيني بعدم دعم إيران عسكريا، حيث قال أن الرئيس شي جين بينغ أبلغه بأن الصين لن تزود إيران بالعتاد العسكري، لا سيما أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على شركات صينية متهمة إياها بتزويد إيران بصور للأقمار الصناعية لاستهداف القوات الأمريكية في المنطقة خلال الحرب، فضلا عن مسألة تزويد إيران بمكونات للصواريخ. لكن البارز في تصريحات الرئيس الأمريكي تركيزه على مسألة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تحدث عن مجموعة سيناريوهات. من الواضح أن هناك تركيز أساسي في المفاوضات حول هذه النقطة، هو يريد أن تحصل الولايات المتحدة على هذا اليورانيوم عالي التخصيب من إيران بشكل طوعي، وإلا فهناك خياران وفق تعبيره. الخيار الأول تدمير ما هو موجود تحت الأرض من خلال القصف، وهذا موضوع مشكوك فيه، خصوصا أنه مدفون في أعماق لا تصلها الصواريخ والقذائف الأمريكية حتى الأكثر تطورا. النقطة الثانية عملية برية للقوات الخاصة لاستخراج اليورانيوم، وهو يقول أن الولايات قادرة على القيام بهذا الموضوع وقلل من إمكانية الخسائر في هذا الإطار، لكنه شدد على أن العرض الإيراني الأخير الذي تقدم إليه غير مقبول، وأنه ألقى بهذا العرض منذ الجملة الأولى وعاد ليلوح بالخيارات العسكرية مرة أخرى في إطار محاولة وضع ضغوط جديدة على إيران.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور. عمر هواش، في الوقت الذي يقول فيه ترامب بأنه رفض العرض الإيراني ويقدم من جديد شروطا تتعلق بالأساس بالمشروع النووي، تخرج

0: تصريحات لعباس عراقشي يقول فيها بأنه تم التوصل إلى تأجيل المفاوضات المتعلقة بالنووي إلى مراحل أخرى، ويقول أيضا بأن إيران تلقت رسائل من واشنطن تدل على رغبتها في استئناف التفاوض.
1: بالفعل تصريحات لافتة كانت من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني من نيودلهي على هامش مشاركته في اجتماع لمجموعة الدول بريكس، حيث قال عراقجي إن إيران ونظرا لتعقيد المفاوضات النووية ولا سيما مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، فإنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على تأجيل النقاش في هذا الملف إلى مراحل لاحقة، على أن يتم الاتفاق في هذه المرحلة أولا على إنهاء الحرب. هذا كان مطلب أساسي إيراني خلال الفترة الماضية، وكان يواجه برفض أمريكي، لذلك يمكن القول أن هذا التصريح لافت جدا هنا على الجانب الإيراني، حيث أن طهران أولا تريد إنهاء الحرب وكل تداعياتها، لا سيما إنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز، وأن يكون كل ذلك بضمانات دولية، وعندما يتم الانتهاء من الحرب يمكن العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، قبل 28 من فبراير الماضي، وثم يخوض الجميع في قضايا الاتفاق النووي، القضايا المتعلقة بالملف النووي المعقدة. وهذا التأجيل يعود إلى أن هذه قضايا تم البحث فيها مرتين على الأقل خلال العام الماضي، وفي كلتا المرتين أدى الأمر إلى الحرب، وبالتالي هنا إصرار إيراني على تأجيل هذا الملف بعد إنهاء الحرب، ويقول عراقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على ذلك. يضاف إلى ذلك إلى أن تصريح عراقجي بشأن رسائل أمريكية جديدة هو أيضا ملفت للنظر. نعرف أن ترامب رفض آخر المقترحات الإيرانية يوم السبت الماضي، يقول عراقجي أن بعد ذلك الرفض وصلت طهران رسائل من أمريكا تفيد بأنها ترغب في مواصلة الحوار، لكن عراقجي وصف أيضا أن هذه التصريحات متناقضة مع التصريحات الأخرى لواشنطن بالتهديد بالعمليات العسكرية.
0: من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. اختتم إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بيجين بعد تلك الزيارة التي وصفتها الصين بالتاريخية، وقد هيمن الملف الإيراني ومضيق هرمز على أجندة مباحثات قادة البلدين.
2: من بيجين الشريك الرئيسي لطهران، وقبل ساعات من مغادرته لها وجه الرئيس ترامب تحذيرا لإيران عبر الإعلام الأمريكي بأن صبره على عدم التوصل إلى اتفاق لن يطول، وبأنه إذا لم تحصل بلاده على اليورانيوم عالي التخصيب فسوف يدمر المواقع التي يوجد فيها. وخلال جلسة ختامية مع نظيره الصيني أبدى الرئيس الأمريكي ارتياحا إزاء نتائج زيارته، مصرحا بأن هناك تشابها في موقفي البلدين بشأن إيران.
3: ناقشنا الملف الإيراني، لدينا موقف متقارب جدا تجاهه، نريد إنهاء هذا الوضع، لا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، نريد فتح المضيق، نحن نغلقه الآن، لقد أغلقوه ثم أغلقناه نحن أيضا، لكننا نريد فتح المضيق ونريدهم أن ينهوا هذا الوضع، لأنه أمر جنوني بعض الشيء، ولا يمكن قبوله، ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
2: لكن ما لم تحصل عليه واشنطن حتى الآن هو التزام من بيجين بعدم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تدفع واشنطن بقوة لاستحداثه ويدين إغلاق طهران مضيق هرمز. اقتصاديا صرح الرئيس ترامب بأن بيجين ترغب في عقد صفقات مع واشنطن، منها شراء النفط و200 طائرة من طراز بوينغ، لكن ما بدا لافتا هو تجنب الرئيس الأمريكي الحديث عن تايوان التي تحظى بأهمية خاصة لدى الجانب الصيني.
4: في مقابل التركيز الأمريكي على ملف إيران، حاولت الصين في اليوم الختامي للزيارة أن تقدم صورة مختلفة عنوانها الاستقرار وإدارة الخلافات بالحوار لا بالمواجهة.
5: من داخل تشونغهاي المقر السياسي المغلق للقيادة الصينية، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في جلسة شاي ختامية بعد قمة وصفتها بيجين بأنها محطة تاريخية في العلاقات بين البلدين.
6: تعد هذه الزيارة زيارة تاريخية ومفصلية. حتى الآن أقمنا علاقة ثنائية جديدة، أو بالأحرى أقمنا علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي، ويمكن وصف هذه الزيارة بأنها محطة بارزة.
5: وخلال جولة في حدائق تشونانغهاي، أوضح الرئيس الصيني أن استقبال قادة أجانب هناك أمر نادر، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بوتين كان من القلائل الذين زاروا المكان، في رسالة تعكس طابعا استثنائيا للزيارة، قبل أن يعلق ترامب بابتسامة. الصين حرصت خلال الزيارة على تأكيد أن الحوار يجب أن يتقدم على المواجهة، خصوصا في الملفات الحساسة، من تايوان التي وصفتها مجددا بالخط الأحمر، وصولا إلى الملف النووي الإيراني، حيث دعت إلى مواصلة التفاوض، مؤكدة أن استخدام القوة طريق مسدود. في ختام الزيارة، سعت بيجين للظهور كطرف يدفع نحو التهدئة والاستقرار، لكن بين رسائل التعاون والخلافات بشأن تايوان والتنافس الاستراتيجي، يبقى اختبار هذه التفاهمات مؤجلا إلى ما بعد مغادرة ترامب العاصمة الصينية.
0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، هويام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانونية الدستورية والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن، ترامب يقول بأنه لا يمانع أن تعلق طهران مشروعها النووي لعشرين عاما، هل هذا العرض مغر أو على الأقل مقبول إيرانيا؟
7: لا أبدا، هذا ليس عرض إيران، يعني كان قد عرض ذلك في المفاوضات ورفضته إيران. لا نعلم ما الحيثيات التي دفعته لتكراره الآن وأن يقول أنني قبلته، كأنه إيران طرحته على الطاولة، وطرح أمريكي أساسا ورفض في باكستان، وإيران أتت بأفكار مختلفة، ولذلك لا يوجد لا إقراء ولا قبول إيراني، ولا أتوقع أن تقبل إيران بأي مفاوضات بناء على هذا. لا نعلم من الذي قبل، يعني هو يقول أنه قبل أن يمضي هذا ما هو طرحه، بمعنى أنه كان قابلا بهذا ولذلك طرحه أمام إيران. تكرار ذلك فيه شيئا من اللبس، تقديري أنه لا يرتبط بإيران بشكل مباشر بالداخل الأمريكي.
0: طيب، بالنسبة للمدة هي المرفوضة، هل إيران تقبل بتعليق برنامجها النووي ولكن لمدة أقل؟
7: هناك أفكار طرحت سابقا، لكن إيران توقفت عن النقاش بعد الحرب عن البرنامج النووي، تقول بأنه هناك أولويات أخرى، على رأسها وقف الحرب، يبنى على وقف الحرب النقاش حول النووي، لذلك لم نسمع أطروحة رسمية تجابه ما طرحته الولايات المتحدة، تقول مثلا بخمس سنوات، عشر سنوات أو غير ذلك. هناك أفكار طرحت في الإعلام، لكن لم نسمع جهة رسمية في إيران تتبنى تلك المواقف. الموقف الإيراني ما زال يركز على التدرج، إنهاء الحرب كفعل يجرم حسب القانون الدولي، ثم الانتقال منه إلى عودة إلى قبل الحرب، أي الملف النووي، بعد المضي بالوضع في مضيق هرمز والاتفاق حوله. هذا التدرج مبني على عدم الثقة، يعني
0: وتشير أيضا إلى النقاط الخمسة التي رفعتها إيران شرط معاودة التفاوض. أستاذ هيام، إذا كانت إيران في وقت سابق رفضت مقترحات أمريكية بمدد أقل، كان الحديث عن 15 عاما ربما أو حتى أقل من ذلك، فلماذا يخرج ترامب الآن ويقول أقبل عرضكم بالعشرين سنة؟
8: هذا سؤال واجه للغاية. في البداية أود أن أتحدث عن بعض الأمور من وجهة نظري الإعلامية. لقد عاينت هذه الأنباء، وفي الماضي كان هناك تبادل بين الحرس الثوري الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، والمدة كانت 12 سنة. كنا نتحدث عن 12 سنة، وبعض المقترحات تطرقت إلى فترة العشرين عاما. يجب أن نأخذ ذلك ذلك في سياق التصريحات يوم أمس واليوم الذي سبق ذلك بالنسبة إلى المفاوضات مع الحرس الثوري. وبالنسبة إلى الإيرانيين نحن نتحدث عن مفاوضات غير مباشرة طبعا، ولكن لا يمكننا أن نفترض أن تبادل الأفكار لا يحصل. إذن يعني أن هذه الرسائل قد تكون تم تبادلها، وهي مسألة أسابيع لكي نعرف ما هي النتيجة. وبالتالي زميل تحدث عن عدم الدقة، ولكن هذا من المبكر أن نتحدث عنه، سوف نكتشف قريبا.
0: طيب، ولكن عندما يتم الحديث عن 20 سنة تعود إلى الأذهان الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما، وكان هناك تجميد للمشروع النووي بموافقة إيران، وكان هناك بشهادة المسؤولين في المنظمة الدولية التزام إيران إلى حد كبير بذلك التجميد. هنا يطرح السؤال، إذا كان ترامب يرفض أو يقبل الآن بهذا التجميد، لماذا رفض اتفاق أوباما؟ ألم يكن ربما من الأجدر أن ينقحه وأن يضيف فيه من خلال تفاوض بسيط مع الإيرانيين وقتها؟
9: I think that's a fair question and a sensible question.
8: أعتقد أن هذا سؤال في مكانه وسؤال منطقي. أعتقد أن العملية الحسابية التي ركن إليها الرئيس آنذاك كانت تختلف من حيث المنظور، ولقد تلقى عددا من صانعي القرارات وأعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين قالوا إن تلك الاتفاقية لم تكن مناسبة. إذن ما سواء كنا نوافق أم لا هذا أمر آخر، ولكن الاتفاق كان لصالح إيران، والولايات المتحدة كان باستطاعتها أن تفعل شيئا أفضل. لو كان هذا الاتفاق جيد للولايات المتحدة الأمريكية، كان باستطاعة أوباما أن يمرر الاتفاق عبر الكونغرس ويصبح القانون المرعي الإجراء، لأن الكونغرس لوحده باستطاعته أن يغير القوانين. ولكن أوباما بنفسه كان يعرف أنه ما ليس باستطاعته أن يمرر الاتفاق، لذلك مر بهذه المذكرة التنفيذية.
0: دكتور سليم، هذا الزخم الذي بدأ يظهر من جديد، تصريح ترامب فيما يتعلق بقبوله بتعليق 20 سنة، إضافة إلى تصريحات من عراقشي تؤكد وتدلل بأن هناك مؤشرات معينة من رغبة أمريكية في استمرار أو استئناف العملية التفاوضية إلى غير ذلك، هل يمكن ربطها بمخرجات زيارة ترامب إلى بيجين التي في الحقيقة ربما في ظاهرها ثمة الكثير من الغموض؟
10: يعني لا شك أن هذا جزء من منتجات هذه الزيارة. يعني موضوع 20 عاما كان مطروح منذ شهر، يعني أكسيوس أتت بهذا الخبر أول مرة نقل عن مسؤولين أمريكيين، ورويترز في اليوم التالي أيضا منذ حوالي شهر تقريبا، وكان الطرح أن يكون 20 عاما، وكان هناك في المقابل معطيات من الجانب الإيراني أن يكون 3 إلى 5 سنوات، وكان يجري البحث عن تسوية في عدد السنوات، تم الحديث عن 12 عاما أو 15 عاما. هذه النقطة أهميتها لأنها مفصلية في التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأهمية إعادة طرح هذا الموضوع الآن هو التعويل على دور صيني من أجل الدفع مع الأطراف المعنية، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، مع الوساطة الباكستانية من أجل إعادة تحريك المفاوضات. العقدة الأساسية في عملية التفاوض هي في المقاربات، توقفت المفاوضات نتيجة الاختلاف في المقاربات. الجانب الإيراني يريد الاتفاق الأولي وهو موضوع الحصار وموضوع
0: إعلان إنهاء الحرب،
10: إعلان إنهاء الحرب وفتح الجزء للمضيق وبحث القضايا الأخرى. الجانب الأمريكي يريد التزام مبدئي حول القضايا النووية. هذه القضية النووية هي جزء من القضايا التي يريد الجانب
0: طيب
10: الأمريكي.
0: تحدثت عن أن الصين يمكن أن تدفع قدما هذا التصور، في أي إطار يمكن للصين أن تجمع الطرفين على طاولة ما عنوانها الأساسي يعود إلى الملف النووي؟
10: يعني الصين أكدت مجموعة من المواقف بعد هذه القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي، الموضوع على حرية الملاحة في مضيق هرمز، موضوع الحلول السلمية، ضرورة العودة إلى المفاوضات، ووجود العمل من أجل الإيصال إلى حل. يجب أن لا ننسى أن الآن وقف إطلاق النار هو نتيجة مبادرة باكستانية صينية، يعني الدور الصيني كان فاعلا من أجل الوصول لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وخاصة مع الجانب الإيراني. الآن يعول على دور صيني خاصة مع باكستان كوسيط، يعني هناك إجماع من كل الأطراف، يعني المعنيين مباشرة على الدور الباكستاني والاستمرار بالوساطة الباكستانية. أعتقد أن الصين ستدفع مع الوسيط الباكستاني في مبادرة تفاوضية جديدة من أجل الوصول إلى حل من دون الذهاب إلى تصعيد ميداني.
0: طيب دكتور حسن، إلى أي مدى إيران قد تقبل من الصين ما لم تقبله من آخرين؟
7: تقديري أن هناك قبول للموقف الصيني إلى حد كبير من قبل إيران. المغاربة هي أن الصين تختلف مع الولايات المتحدة خاصة في الملفات المرتبطة بإيران. هناك إعلان عن أنها تريد فتح مضيق هرمز ولا تريد عسكرته. إيران تأخذ ذلك

0: لذلك يجب وقف ذلك للانتقال إلى فتح المضيق وفي النهاية إحداث شيئا من الحرية في الملاحة. التركيز الرئيسي في النقطة التي تقرب الصين من إيران هو هذا المرور البريء الذي استخدمته الصين يوم أمس وتريده أن يكون موجودا، وهذا لا يتعارض بأي شكل مع الموقف الإيراني. في الإطار العام الصين ترى أن الولايات المتحدة مأزومة، ولذلك كمنافس دولي لا تريد أن تخرجها من أزمتها.
1: طيب، وبالتالي أستاذ هيام، هل يشعر ترامب بعد هذه الزيارة أنه استطاع أن يحدث اختراقة ما في هذا الطريق المسدود مستخدما علاقاته ومفاوضاته مع الجانب الصيني؟
2: لست متأكدة من فهمي.
1: لم يبقى لي الكثير من الوقت، فقط هل يرى ترامب الآن بأنه عاد من الصين وقد حصل على الاختراق التي كان يبحث عنها من قبل الصين؟
2: أعتقد أن الزيارة لرئيس الصيني كانت مجدولة قبل الحرب، وبالتالي لا يمكننا أن نركن أو أن نحدد المسألة الإيرانية على أنها المسألة الأساسية. مضيق هرمز طبعا هي مسألة دولية، ولكن الزيارة كانت مجدولة قبل الحرب.
1: شكرا لضيوفي الكرام مع حفظ الأسماء والألقاب. أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز تسليط الضوء على مفاصل التجارة البحرية العالمية، حيث يحتدم صراع استراتيجي بين الصين والولايات المتحدة للسيطرة على الموانئ وأيضا على البنية التحتية البحرية العالمية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
3: الموانئ تعد الشريان الرئيسي والأهم للتجارة العالمية. أظهرت سلسلة من الأزمات في السنوات الأخيرة بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولا إلى الإغلاق الحالي لمضيق هرمز مدى سهولة انزلاق النظام التجاري العالمي إلى الفوضى. ومن الطبيعي أيضا الرغبة في تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق البحري لأسباب تجارية وجيوسياسية. ينقل نحو 80% من حجم التجارة العالمية بحرا، وهو ما يجعل الحكومات تشعر بالقلق حيال ضمان استمرار حركة البضائع. نشرت مجلة الإيكونوميست تقريرا عن تنافس الدول الكبرى على الاستثمار في الموانئ ومنشآتها، مشيرة إلى أن ما يجري في اليونان يقدم صورة واضحة على التنافس المحموم في مجال التجارة البحرية. تستأثر اليونان بواحدة من أكبر حركات الملاحة والشحن البحري في العالم، فميناء بيرايوس من أكثر الموانئ في أوروبا ازدحاما، حيث يستقبل ما يزيد على 4 ملايين حاوية سنويا. الصين تملك في هذا الميناء عبر شركتها الحكومية كوسكو حصة أغلبية، وعلى بعد 30 كيلومترا غربا من ميناء بيرايوس تدعم الحكومة الأمريكية مناقصة لتطوير ميناء في إلفسينا، وعلى بعد نحو 500 كيلومتر شمالا حصل مستثمرون روس وصينيون على حصة من ميناء سالونيكي. بعد ذلك وفي الشمال الشرقي لشواطئ اليونان، طور حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أوروبا مركزا لوجستيا في ميناء ألكسندر بولس. يعد التنافس على الموانئ في اليونان جزءا من صراع عالمي للسيطرة على حركة التجارة البحرية من الأرجنتين إلى تايلاند. وفي بعض المواقع مثل قناة بنما اتخذ هذا التنافس منحا خطيرا ليصبح جزءا من صراع جيوسياسي أمريكي صيني. وبحسب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز سيرتفع الإنفاق على البنية التحتية للموانئ بأكثر من الثلث ليصل إلى 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. تدير الشركات الصينية حاليا 129 ميناء في العالم، يقع ثلث هذه الموانئ بالقرب من ممرات مائية استراتيجية كمضيق ملقا ومضيق هرمز وقناة السويس. في مارس من العام الماضي استحوذ تحالف بقيادة شركة بلاك روك الأمريكية الأكبر في العالم لإدارة الأصول على حصة مهيمنة في شركة سي كي هاتشسيون ومقرها في هونغ كونغ، وتشرف على مينائين حيويين على طول قناة بنما. وتمنح الصفقة تحالف بلاك روك السيطرة على 43 ميناء في 23 دولة بما في ذلك موانئ رئيسية في بنما.

0: بالإضافة إلى موانئ أخرى في المكسيك وهولندا ومصر وأستراليا وباكستان وأماكن أخرى. أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز تسليط الضوء على مفاصل التجارة البحرية العالمية والتنافس المحموم بين أكبر الاقتصادات في العالم لإدارة وتشغيل الموانئ. يرى البعض أن هذا التنافس قد يسهم في تحسين الخدمات وتقليل كلفة الشحن، بينما يرى آخرون أن السيطرة على سلاسل الإمداد قد تنقل التجارة العالمية مستقبلا من المنافسة إلى الاحتكار.
1: السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ساعة من الجزيرة نتابع فيها الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان ضمن تغطيتنا المستمرة، إنما كنتم إليكم مشاهدين أحدث التطورات، إذ تتواصل لليوم الثاني في واشنطن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقد أفاد مراسل الجزيرة بوصول وفدي الجانبين إضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى مقر الخارجية الأمريكية، وذلك لاستئناف الجولة. في غضون ذلك قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن المقاومة لها الحق في التعامل بالمثل مع أي حرية حركة أو خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار، مضيفا أن ما تقوم به المقاومة هو رد على الخروق الإسرائيلية. ميدانيا كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان، كما أعلن اعتراض مقذوف أطلق باتجاه منطقة تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه نفذ سلسلة عمليات ضد قوات وأليات إسرائيلية في جنوب لبنان. هذا وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير قوله إن إسرائيل تريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. فيما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل الملف النووي لكونه معقدا جدا. عراقشي أضاف أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. مشاهدينا، على رأس كل ساعة نتابع كل هذه المعطيات بمزيد من التحديثات والتفاصيل، وينضم إلينا الآن من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. مرحبا ناصر. إذن وصل الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى مقر الخارجية الأمريكية في جولة تفاوضية تعتريها الكثير من السرية.
2: نعم، الكثير من السرية والتكتم منذ بدأت هذه المفاوضات أمس، منذ أمس والفرق الثلاث الأمريكية والإسرائيلية واللبنانية تبتعد حقيقة عن التسريبات والإعلام، ولا أحد يعلم بالضبط ماذا يدور في هذه الجلسات. معروف هو المطلب اللبناني الأساسي، وقف إطلاق النار، إعادة النازحين، ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي، لكنها أيضا مفاوضات تتم الآن تحت النار. الإسرائيليون منذ أمس يصعدون عمليتهم العسكرية ويفاوضون الآن في واشنطن، والإسرائيليون معروف أيضا ما يريدون. الهم الأول هو حزب الله وسلاح حزب الله. سفير إسرائيل لدى واشنطن قال أمس قبل بداية هذه المباحثات إن الإسرائيليين يصلون لطرح عدة خطط، كما قال، عملية على الجانب اللبناني للتعامل مع ظاهرة حزب الله، ولكن لا نعلم بالضبط كيف تدور الأمور داخل هذه المفاوضات، ما هي مطالب لبنان بالضبط الآن وهو يتعرض للقصف أثناء وجود تفاوضه في واشنطن. ما نعرفه أيضا هو أن الولايات المتحدة ستسعى بكل قواها، كما أمر بذلك الرئيس الأمريكي، أن تحتفظ بصلة الرحم بين الطرفين وأن لا تفشل هذه المفاوضات، لأن الهدنة ستنتهي بعد أيام الأحد المقبل. لا يريد الرئيس الأمريكي حسب ما نفهم أن تخرج هذه المفاوضات دون نتيجة، وبالتالي هناك دفع أمريكي حقيقي على ما يبدو كي يستمر اللبنانيون والإسرائيليون رغم خلافاتهم ورغم التصعيد العسكري في الحديث إلى بعضهم البعض، والأمل أمريكيا أن يتمكن من طي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل باتفاقات ترسيم حدود لبنان مثلا معترف بها. والأمريكيون مع هذه الوقفة، مع هذا الموقف اللبناني، أيضا وقف إطلاق النار، الأمريكيون الذين يرعون هذه المفاوضات مع هذه النقطة أيضا، لكن لا أحد حتى الآن يعرف بالضبط كيف ستخرج أو كيف ستكون نهاية هذه الجولة الثانية من المفاوضات في تحت نيران القصف الإسرائيلي المستمرة. وبالتالي التكتم شديد.
1: إذن هذا التكتم
2: الوصف الوحيد الذي تمكننا من الحصول عليه هو أن الجانب الأمريكي
1: نعم يمكن أن توصل في هذه الفكرة.
2: نعم، هذا التكتم مستمر لأن هناك ولا شك أخذا ورد، ويبدو أنه أخذ ورد ساخن. الوفد اللبناني جاء أمس وكانت النيران الإسرائيلية تعمل، كانت له بضع ساعات للعودة إلى حكومته في بيروت وإلى الرئيس اللبناني للتشاور، واليوم يعود بتعليمات ولا شك. ولكن
1: هذا التكتم هل سينتهي؟ هل أعلن عن أي مؤتمر صحفي ينهي كل هذه الحالة من الكتمان والسرية في نهاية اليوم الثاني وبالتالي نهاية هذه الجولة الثالثة؟
2: محمد، صمت مطبق، لا نعرف بالضبط الساعة المقبلة ماذا تحمل.
1: طيب، شكرا جزيلا لك إلياس ناصر الحسيني، كنت معنا من الخارجية الأمريكية. ينضم إلينا الآن من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، في الوقت الذي تتفاوض فيه الدولة اللبنانية مع الطرف الإسرائيلي مباشرة برعاية أمريكية في البيت الأبيض، كانت هناك تصريحات من قيادي بارز في حزب الله للجزيرة حملت موقفا قد يكمل المشهد السياسي اللبناني.
3: تماما محمد، ما صرح به القيادي في حزب الله للجزيرة اليوم إنما يأتي لإكمال هذا المشهد اللبناني الذي ذهب فيه المفاوض اللبناني سيمون كرم إلى واشنطن طلبا لتثبيت وقف إطلاق النار كأرضية يمكن الانطلاق من خلالها وفتح مسار المفاوضات ووضع كامل الملفات العالقة ما بين البلدين، سواء ما يتعلق بجدولة الانسحاب، إطلاق سراح الأسرى، وصولا إلى موضوع النازحين وعمليات التدمير الممنهج التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم هذا الموقف الذي انتزعته من أحد القياديين البارزين في حزب الله إنما هو يضع موقف حزب الله من احتمالية تثبيت وقف إطلاق النار، لأن السؤال الرئيسي كان في لبنان ليس فقط ماذا ستفعل إسرائيل وهل ستقبل بأن تثبت وقف إطلاق النار وتوقف اعتداءاتها، ولكن أيضا كان ثمة سؤال آخر في أروقة السياسة في لبنان، ماذا سيفعل حزب الله بعدما احتلت إسرائيل نحو 600 كيلومتر مربع ولبنان الرسمي يضغط باتجاه وقف إطلاق النار وتثبيته، هل سيقوم حزب الله حينها بتثبيت وقف إطلاق النار من جهته ووقف العمليات العسكرية؟ وفق ما أفادني به هذا المصدر هو وضع المعادلة وفق التالي، قال بأن المقاومة هي حق لحزب الله وهي حق تكفله المواثيق الدولية، ولكن مكان وزمان وطبيعة تنفيذ هذه العمليات العسكرية إنما يرتبط بقراءة قيادة المقاومة، وبالتالي هو ميز هنا ما بين الحق وما بين إمكانية استخدام هذا الحق. وانطلاقا من هذه المعادلة التي أرساها والتي أكدها في أكثر من موضع من خلال ما أفادني به من معطيات، فيمكن أن نفهم بأن حزب الله يؤكد على لسان هذا القيادي بأنه في حال ثبتت إسرائيل وقف إطلاق النار أو كفت خروقاتها فإن حزب الله بدوره سيلتزم بوقف إطلاق النار، وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن لبنان الرسمي الذي يختلف في مقاربته مع حزب الله حول نقطة المفاوضات المباشرة التي يرغب بها بينما حزب الله يدعو إلى مفاوضات غير مباشرة يلتقيان عند نقطة وقف إطلاق النار، ولكن كيف ستتم مقاربة هذا الأمر خلال الساعات المقبلة في هذه الجولة الثانية أو اليوم الثاني من المفاوضات هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه من المعروف هنا في بيروت بأن هذه الجولة من المفاوضات ستنتهي أولا بإعلان لتمديد وقف إطلاق النار بصيغتها الحالية، لأن وقف إطلاق النار ينتهي يوم الأحد المقبل في 17 من مايو الجاري، وبالتالي هذا الأمر غير كافي بالنسبة لبيروت، بمعنى أنها لا ترغب بتمديد إضافي ربما لثلاثة أسابيع إضافية لوقف إطلاق النار وفق النمط النمط الذي تريده إسرائيل، تمارس من خلاله اعتداءاتها وتوسع من رقعة استهدافاتها، وفي المقابل يكون هناك مسار تفاوضي مفتوح. هذه هي الإشكالية التي يخشى منها لبنان. لذلك هنالك حديث حاليا في أروقة السياسة هنا في بيروت بأن الاتجاه ربما لصدور بيان أمريكي في ختام هذه الجولة من المفاوضات يمدد الهدنة ويؤسس لبعض فرق العمل التي يمكن أن تستأنف خلال المرحلة المقبلة المفاوضات باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الأمور العالقة على طاولة البحث.
1: أشكرك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت، كنت معنا. الآن إلى الصور في جنوبي لبنان، ومن هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، بين هذا المشهد السياسي ومشهد ميداني يمكن الحديث عنه في جنوب لبنان، ربما على الأقل من خلال هذه الصور التي نبثها الآن قبل قليل والتي وردتنا من قضاء النبطي في جنوب لبنان، والتي تظهر أثار تلك الغارة، هي واحدة من الغارات التي استهدفت النبطية خلال الساعات الماضية، وهذه ربما أحدث تلك الغارات التي استهدفتها. نذكر مشاهدينا بأن مراسل الجزيرة كان قد نقل قبل حوالي 10 دقائق من الآن، وقد بثثنا ذلك بشكل عاجل على شاشة الجزيرة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم في قضاء النبطية في جنوبي لبنان، وهذه هي الصور التي تدلل على ذلك. إيهاب العقدي، كنت أتحدث عن مشهد سياسي تفاوضي يقابله مشهد ميداني يرسم بالنار، ماذا في تفاصيل ذلك إيهاب؟
4: الواضح أن الجانب الإسرائيلي لم يستجب لأي دعوات لوقف إطلاق النار وحتى خفض التصعيد قبل الوصول إلى المفاوضات التي لازالت دائرة في العاصمة الأمريكية واشنطن بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فالجانب الإسرائيلي يواصل ضرب عمق لبنان في وتحديدا جنوب لبنان بسلسلة غارات، على الأقل 50 غارة حتى هذه اللحظة ضربت مناطق مختلفة من جنوب لبنان. يترافق ذلك مع توجيه إنذارات لقرى وبلدات بالإخلاء، وهذا ما قامت به القوات الإسرائيلية خلال نحو أكثر من 10 أيام كانت سبقت هذه المفاوضات، ما دفع المزيد من السكان في المنطقة التي تعتبر آمنة خارج نطاق المواجهات في جنوب لبنان، ودفعت هؤلاء السكان للمغادرة مرة أخرى باتجاه أماكن أكثر أمنا. فالقوات الإسرائيلية قصفت هذا اليوم بعنف مناطق النبطية، على سبيل المثال بلدة كفر تبنيت التي تقع على الضفة الشمالية للنهر أغارت عليها المقاتلات الإسرائيلية 6 مرات، وهذا استكمال لمشهد القصف الذي يستمر على منطقة النبطية التي باتت تتعرض باستمرار لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي ودمار يلحق بالمنازل السكنية وبالبنية التحتية هناك. هذا اليوم كذلك الإنذارات شملت مناطق تقع على تخوم منطقة سور، وهي عمليا ضواحي المدينة السكنية التي جرى إنذارها، وهي استكمال لسلسلة إنذارات كانت أطلقت باتجاه بلدات عدة تقع على تخوم هذه المدينة، ومن ثم جرى قصف عدد من المباني السكنية وصلت إلى منطقة الخرايب التي تقع إلى شمال من منطقة صور، وكذلك عند المدخل الشمالي للمدينة التي تقع فيها إحدى التجمعات السكنية، وكذلك المنطقة الشرقية التي تحتوي على جزء كبير من سكان مدينة صور الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك هجمات جوية مستمرة من جانب القوات الإسرائيلية باتجاه بلدات عدة في بنت جبيل. حزب الله كان يعلن منذ ساعات الفجر الأولى عن سلسلة عمليات قام بها باتجاه القوات الإسرائيلية التي تتموضع في القطاع الغربي في البياضة، وقال إنه حقق إصابات نتيجة للهجمات التي قام بها، وأطلق كذلك صاروخا مضادا باتجاه مروحية في تلك المنطقة رشاف، وأيضا بعض المواقع الأخرى القريبة منها كانت عرضة للمسيرات الانقضاضية لحزب الله، وكذلك في القطاع الشرقي من جنوب لبنان قصف بالصواريخ وبالمسيرات الانقضاضية على آليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين.
1: وأنت تحدثنا مراسل الجزيرة ينقل بأن غارة إسرائيلية على بلدة عرب الجل في قضاء صيدا جنوبي لبنان كما هو واضح على شاشة الجزيرة. أشكرك إيهاب العقدي، كنت معنا من صور في جنوب لبنان في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. إلياس، تفاوض في واشنطن ومشهد ميداني مشتعل، سواء كان ذلك في جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية أو حتى في إسرائيل، صفارات الإنذار دوت خلال نصف ساعة الأخيرة في مناطق عدة بالجليل الغربي، رأس الناقورة، كريات شمونة إلى غير ذلك.
5: نعم، وأيضا في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان في كريات شمونة كانت هنالك صافرات إنذار عقب تسلل مسيرة مفخخة كما يبدو، لكن لم يبلغ عن إصابات مباشرة أو أضرار. وبعد ذلك بدقائق نحن نتحدث الآن عن أنباء أولية في كريات شمونة تفيد إلى أن هنالك يبدو إصابات في المباني كما يبدو أو في الممتلكات العامة في كريات شمونة إثر الاعتراضات الصاروخية التي حدثت في تلك المنطقة، كما أن سماء منطقة نهرية شهدت أيضا عدة اعتراضات صاروخية في الدقائق الأخيرة عقب تسلل مسيرات انقضاضية متتالية تباعا على مدى عدة دقائق دوت صافرات الإنذار من رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وصولا إلى مدينة نهرية. ونحن نتحدث عن عدة بلدات إسرائيلية في تلك المنطقة التي كانت تحت طائل الإنذار إثر هذه الهجمات من جانب المسيرات الانقضاضية، لكن حتى الآن لم يبلغ عن إصابات مباشرة أو جرحى في صفوف الإسرائيليين، عدا عن بلاغات تشير إلى أنه كانت هنالك انفجارات ضخمة سمعت في أرجاء المنطقة إثر هذه الاعتراضات التي جرت.
1: نعم، هذا فيما يتعلق بالجانب الميداني. ثم تكتم كبير في واشنطن مع بداية جولات هذا اليوم الثاني من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. ما الذي تقوله إسرائيل؟ ما الذي يقال داخل إسرائيل قد يوضح ما الذي حدث في الأمس وما الذي يتم التباحث بشأنه اليوم؟
5: هو الحقيقة ليس الكثير محمد، النتائج هذه الجولة لم تتضح بعد، ولكن ما يفهم هو الموقف الإسرائيلي الذي لا يتغير في مسألة غاية في الأهمية، هي مسألة وقف التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، وهو غير قائم عمليا على أرض الواقع كما كنا نتحدث قبل قليل على طرفي الحدود. والمسألة الثانية الثابتة والتي لا تتغير في الموقف الإسرائيلي، وهي التي تقول بأن إسرائيل تريد أن تفاوض الدولة اللبنانية، ولكنها في المقابل لا تسعى إلى أي انسحاب من الحزام الأمني الذي تحتله، بل على العكس نحن نرى بأن هنالك أصوات وربما استعدادات أيضا في جانب الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق هذه العمليات العسكرية. إذن هي تفاوض تحت النار تريده إسرائيل، والموقف العام الإسرائيلي يقول أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع الدولة اللبنانية في غضون شهور، ترسيم الحدود الدولية وتبادل السفراء وإنشاء السفارات بين الطرفين، لكن هذا الاتفاق لن يكون بالإمكان تحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع ما لم يتم تجريد حزب الله من سلاحه.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. من بيروت ينضم إلينا الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. دكتور عماد، لا شك أنك تابعت تلك التصريحات التي أدلى بها قيادي بارز من الصف الأول في حزب الله للجزيرة في ما يتعلق بالعملية التفاوضية التي تحدث في هذه الأثناء بين الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي. ما الذي فهمته أنت من تلك التصريحات؟
6: يعني هذه التصريحات تدل على الواقعية السياسية التي يشهدها لبنان اليوم، فما يتم بحثه في واشنطن وخاصة في سياق المفاوضات، كل المفاوضات هي تجري على موضوع واحد وهو سلاح حزب الله، وتطلب إسرائيل يعني أقصى ما تقبله إسرائيل هو وقف إطلاق النار مع حرية الحركة. وأكيد هذه الموضوع حرية الحركة موضوع مبهم، وبالنسبة لحزب الله هذا موضوع في غاية الخطورة، لأنه إذا قبل حزب الله وقبلت الدولة اللبنانية بوقف إطلاق النار من دون الانسحاب الإسرائيلي على أن يتم هذا الموضوع بعملية تفاوضية طويلة الأمد، بينما يعني تعطي الدولة اللبنانية حق حرية الحركة لإسرائيل، هذا يعني تثبيت الاحتلال، يعني هذا ما مطروح اليوم إسرائيليا وهذا ما يشير إليه القيادة في حزب الله. يعني ما هي يعني حرية الحركة؟ حرية الحركة تعني أن إسرائيل تستطيع في كل المناطق التي احتلتها جرف ما تبقى من قرى ومدن جنوبية وتثبيت مواقعها العسكرية، وبالتالي يعني تمتين قدرتها على البقاء من دون أن يكون هناك وجود بشري

0: في هذه المناطق، وبالتالي هي تمنع عودة النازحين وتمنع عودة الناس،
1: ولكن دكتور عماد
0: منازلها التي تهدمت.
1: إذا عدنا لتلك التصريحات اللي
0: من الجانب اللبناني الالتزام بوقف النار.
1: نعم، إذا كان حديث القيادي في حزب الله يصب في كون عملياته العسكرية ستكون مرتبطة بالرد الإسرائيلي، بمعنى أن ربما رفضه لهذه المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل الذي كان واضحا وعبر عليه أكثر من مرة، هل يعني أنه قد يتفق بمخرجاتها إن تمكنت بالفعل الدولة اللبنانية أن تحصل على ما جعلته أسمى أو أكبر ما تطالب به خلال هذه الجولة، وهو أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
0: نعم، لا أعتقد أن هناك مانع لدى حزب الله أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وهو مستعد حسب القيادي في حزب الله الالتزام بذلك، بحيث أن يكون وقف إطلاق النار هو موضوع متبادل. ولكن ما أشرت له أن إسرائيل تتحدث عن وقف إطلاق النار حسب ما ترتئيه مناسبا، يعني هي تقول وقف إطلاق النار مع حرية الحركة، وهذا يعني أنها ستقوم بتثبيت الاحتلال. ولذلك يعني هذا الموضوع عندما يطرحه حزب الله يطرحه من باب المناورة السياسية والضغط، لكي يقول أن هو حزب الله ليس بالفريق الذي يخالف الدولة اللبنانية.
1: يعني تحدثت عن مناورة
0: في وقف إطلاق النار وتخفيف التصعيد، ولكن
1: تحدثت دكتور عماد عن مناورة
0: يعني
1: باختصار شديد فقط،
0: يعني الكرة في الملعب الإسرائيلي.
1: طيب، ولكن ماذا عن الدولة اللبنانية؟ هل ما قاله القيادي يخدم الموقف التفاوضي اللبناني في هذه المفاوضات حاليا، أم بالعكس يضعه في موقف محرج باختصار شديد؟
0: نعم، أكيد، يعني أولا هو يحاول قدر الإمكان أن لا يكون متناقضا مع الموقف اللبناني، وأن يعطيه الدعم لكي يضع الضغط على الجانب الإسرائيلي، وأن يحرز من خلال هذه المفاوضات أكثر مكتسبات ممكنة. ولكن هذا الموضوع من الصعب المنال، يعني في ظل التعنت الإسرائيلي والدعم الأمريكي له.
1: من بيروت الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، أشكرك جزيل الشكر. الآن مشاهدينا إلى تحليل عسكري واستراتيجي لتطورات الميدانية في جنوب لبنان، وتصحبنا في تلك التحليلات الزميلة وسيلة عوني.
2: شكرا محمد، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على العمليات القتالية الإسرائيلية المتصاعدة في جنوب لبنان. مع اتساع نطاق الضربات الجوية والمدفعية في الأيام الأخيرة من منطقة جنوب الليطاني إلى شماله، بل إلى شمال نهر الأولي، مع إحصاء أكثر من 90 قرية شملتها أوامر الإنذار والإخلاء الإسرائيلي حتى اليوم، فقدتها تصريحات إسرائيلية رسمية بالاستيطان في لبنان. في المقابل، قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن للمقاومة الحق في التعامل بالمثل مع أي حرية حركة أو خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار. كل هذه هي التطورات الميدانية التي تتزامن مع جلسات اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا زميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. أهلا بكم. ما نبدأ معك صهيب، تطورات ميدانية عديدة في الجنوب اللبناني نتابع معك على الخريطة التفاعلية.
3: والآن قبل قليل أيضا ضربات في شمال إسرائيل وصلت إلى نهارية وإلى كريات شمونة، دوت صفرات الإنذار في المنطقة الشمالية من إسرائيل، تحديدا منطقة الجليل الغربي، لكننا لازلنا نتحدث عن الإطار نفسه أو السياق نفسه، المنطقة الجنوبية من لبنان، مع استثناءات متعددة من الجانب الإسرائيلي نحو الشمال، والمنطقة الشمالية من إسرائيل لازلنا نتحدث عن التركيز على القطاعين الغربي في إسرائيل والشرقي، بمعنى الجليل الغربي وإصبع الجليل. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه الخريطة يمكننا ملاحظة هذه القرى التي لا تزال تتعرض لضغط عنيف. ولكن دعونا نبدأ بالجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي الآن وفق الأخبار العاجلة التي ترد، كان هناك دويل صفارات الإنذار واعتراضات في نهارية، هذا يعني أننا بدأنا نتجاوز مرحلة الحافة الأمامية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أي أننا نتحدث عن حوالي 9 إلى 10 كيلومترات تقريبا عن الحدود مع قصف من أجانب حزب الله. هذا الأمر تكرر خلال الأيام القليلة الماضية. يوم أمس أو يوم أمس الأول ضرب حزب الله في منطقة رأس الناقورة، وكانت ضرباته بالطائرات المسيرة. الآن أيضا ترد الأنباء عن المنطقة الشرقية من الحدود، أو ما يسمى في إسرائيل بإصبع الجليل. هذه المنطقة التي نتحدث عنها تسمى إصبع الجليل بهذا الشكل، وتضم أهم مستوطنة فيها مستوطنة كريات شمونة الكبيرة، لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كان هناك حديث عن إصابات مباشرة في بعض الأبنية في كريات شمونة، وبالتالي نحن نتحدث عن أيضا ضغط من جانب حزب الله. بحسب التقارير الأولية في كريات شمونة كان هناك دفعات من الطائرات المسيرة، طائرات الألياف الضوئية، السلاح الأقوى والأبرز الآن في يد حزب الله والأكثر خشية من الجانب الإسرائيلي. إذا ما ذهبنا إلى الجانب اللبناني فنحن نتحدث عن القرى التي تتعرض لضغط عنيف. هذه القرى يمكن الحديث بداية عن ما يسمى بالحافة الأمامية، أي أننا نتحدث عن عمق حوالي 7 كيلومترات إلى 10 كيلومترات تقريبا عن الحدود، مع توغلات إسرائيلية مثلا في البياضة. هناك توغلات إسرائيلية، هناك نقاط تمركز للجيش الإسرائيلي في منطقة حولة، في منطقة ميس الجبل أيضا. وأيضا كان هناك حديث عن اشتباكات، هذا يؤشر على مدى العمق الذي تتقدم فيه قوات الإسرائيلية. لا توجد خريطة واضحة لنقاط توغل الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من لبنان، لكن أنا نتحدث عن ما نقارن به بيانات حزب الله عن حديثه عن اشتباكات، أو الصور التي ينشرها الجيش الإسرائيلي عن وجود جنوده في بعض القرى والمناطق اللبنانية. ولكن الحديث يدور بدرجة أساسية عن هذه الزاوية المحاذية، هذه الكوع أو انحناءة نهر الليطاني عند نقطة كفركلة، عند مستوطنة الطيبة، أقرب مستوطنة على الحدود. هذه المسافة التي تريد إسرائيل السيطرة بشكل أو بآخر عليها لأكثر من سبب، لأننا نتحدث أولا عن أقرب نقطة على نهر الليطاني للحدود الإسرائيلية، نتحدث أيضا عن منطقة حرجية وتضاريس مهمة بالنسبة لمقاتلي حزب الله للاختباء فيها، وبالتالي قربهم من الحدود يعطيهم إمكانية لإيصال هذه الطائرات المسيرة 5 إلى 10 كيلومترات، بالنسبة لهم مسافة كافية لإرسال المسيرات، بالإضافة أيضا لقلعة شقيف التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو السيطرة عليها، أو عملية إنزال أو ما شابه من ذلك، لأننا نتحدث عن قلعة مرتفعة تطل على كل ما هو محيط فيها، وبالتالي نقطة استراتيجية تدور حولها المعارك على ما يبدو بشكل أو بآخر. ولكن كما ذكرت وسيلة، نتحدث أيضا عن انسحاب نحو المناطق الشمالية في لبنان، أي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بهذا الخط الذي يقول عنه خط الدفاع الأول بعمليات القصف المركزة وعمليات تدمير المنازل والتغيير الديموغرافي والجغرافي في تلك المنطقة وتهجير السكان الذين بلغ عدد القرى هنا أكثر من 60 قرية، نتحدث الآن عن أكثر من 90 إلى 100 قرية يتم إيصال إنذارات بها. الأمر لم يتوقف عند نهر الليطاني، ذهب إلى نهر الزهراني وإلى نهر الأولي، وبالتالي وسيلة نحن نتحدث عن زحف إسرائيلي نحو الشمال بعمليات القصف والتهجير. والآن على ما يبدو هناك تركيز من جانب حزب الله في إرسال كمية أكبر من المسيرات باتجاه العمق الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك صهيب. من هذه الجزئية معك عميد إلياس حنا. الجيش الإسرائيلي يقول مسيرات عدة اخترقت الحدود، اعترضنا إحداها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة. كيف نفهم هذا التطور المستمر ووصول المسيرات من حزب الله بالفعل إلى خارج الحدود؟
4: وسيلة، المسيرة كانت المفاجأة التكتيكية، وبالتالي بدأنا استهداف الداخل الإسرائيلي وليس فقط في المنطقة الصفراء حيث يتواجد جيش الاحتلال. البارحة تل العباد في هذه المنطقة استهدف بأربع مسيرات في نفس الوقت، يعني هناك تكتيك مختلف، تشغيل أربع مسيرات تستعمل الألياف الضوئية، هذا أمر صعب. لماذا؟ يمكن أن تتضارب مع بعضها البعض، وبالتالي هذا الأمر صعب. هذا يعني أن هناك نوعية معينة من مشغليها. أيضا تم استهداف رأس النقورة، واليوم يتحدث صهيب عن نهارية، فإذا أنت أمام ديناميكية تكتيكية جديدة. ولكن بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو حتى أسبوع ننتقل إلى ما يسمى بالروتين. يعني اليوم جيش الاحتلال بدأ يحاول إيجاد طرق لفعلا التصدي لهذه المسيرات، وبدأ بنشر الشباك نحن في مرحلة جديدة، ولكن هذا الأمر لا يزال جيش الاحتلال مصرا على الأمور التالية
2: وسيلة.
4: فإذن هو يريد هذه المنطقة منطقة أساسية التواجد فيها، هذه المنطقة نسبة 90% وأكثر من الدمار، وهذا ما يطلق عليه ما يسمى عقيدة الأنقاض. يعني نحن نتحدث عن عقيدة الضاحية، هنا نتحدث عن عقيدة الأنقاض، تدمير كامل.
2: وهو ماضي في هذه السياسة وبشكل كبير وبشكل أعمق في الجنوب اللبناني، تركيز اليوم على صور قضاء والنبطية وفيدة.
4: لكل منها نسبة معينة.
2: ما دلالة وسيلة هذه الجغرافية؟
4: هذه المنطقة هي النقطة الأساسية، منها ينطلق جيش الاحتلال إلى نهر الليطاني بما يسمى المنطقة العازلة بالنار، buffer by fire، وبالتالي نسبة التدمير في هذه المنطقة تصل إلى 70 إلى 75%، ولكنه في نفس الوقت يحضر إلى عملية القدرة أو الانطلاق وعبور نهر الليطاني إلى الشمال. كيف؟ عبر عملية أجراها نفذها منذ شيء أسبوع أو 10 أيام، تقوم بالانطلاق من دير سريان وبالتالي إلى نهر الليطاني، عبر إلى الضفة الشمالية لنهر الليطاني واشتبك مع قوات حزب الله، وهو عملية تحضير للوصول إلى زوتر الشرقية.
2: وهنا بالضبط استخدم قنابل محرمة دولية، نتحدث
4: اليوم
2: عن قنابل حارقة.
4: اليوم استعمل قنابل حارقة، هي بالمطلق ممنوع استعمالها بالمناطق السكنية والمناطق حيث تتواجد. هي هدفها دائما هو استهداف المنشآت العسكرية، هو فعلا إحداث حرائق معينة، مخازن وما شابه. ولكن اليوم استعملتها بالعام 82، بال2006 وبالعام 23-24 لا تزال تستعملها، وبالعام 26 أيضا.
2: هذه المرة لماذا استخدمت برأيك؟
4: هي عملية نفسية إلى حد ما. هذه المنطقة هي منطقة تقريبا سكنية، زوتر الشرقية سكنية بالكامل، ولكن اليوم لا يمكن استعمال هذا النوع من الذخائر ضد شبح. حزب الله يقاتل بطريقة شبح، يعني بطريقة قتال العصابات لا يمكن أن يرى، وهذا ما قال عنه أمين عام حزب الله عندما قال نحن لا نشتبك مباشرة، نحن لا نسعى إلى الاشتباك المباشر، نحن نسعى إلى هيت اند ران، اضرب واهرب، وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من الخسائر بجيش الاحتلال. وسيلة في العام 2006 في هذه المنطقة ألقت إسرائيل ما يقارب حسب نيويورك تايمز 4 مليون قنبلة عنقودية. يعني إذا اعتبرنا أن هناك نسبة بين 2 و10% لا تنفجر، هذا الأمر صعب جدا على المدنيين.
2: وربما هذا الخطر الذي تحمله كذلك هذه القنابل الحارقة لا تنفجر كلها، وبالتالي أخطار مؤجلة.
4: أخطار بيئية أولا.
2: نعم.
4: أخطار بشرية، وبالتالي ضد أي هدف. هذا يأخذنا إلى مبدأ لا تناسب، يعني disproportionality، يعني أنت تقصفين هدفا بسيطا ليس معروفا، وبالتالي بحجم كبير من الذخائر والضرر الكبير، إن كان على البيئة أو إن كان على الإنسان، وحتى خرقا للقانون الدولي.
2: الآن العمق الذي وصلت إليه إسرائيل، كيف يمكن رسم هذه الخريطة؟
4: وسيلة، نتحدث عن النبطية في هذه المنطقة، أيضا صيدا في هذه المنطقة أيضا، ونهر الزهراني تقريبا في هذه المكان. فإذا نتحدث عن النبطية، هذا المثلث، صيدا وصور، هذه المنطقة تحوي أكثر ما تحوي من المناطق والمصانع والمدن الصناعية، وكأن إسرائيل تحاول تغيير المناطق الحضرية أو ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني عملية التعايش بين الصناعة والزراعة والإنسان والتجارة بشكل كامل، وبشكل أن تصبح هذه المنطقة غير قابلة للعيش حتى ولو توقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى هذه المنطقة.
2: وربما هنا ننوه إلى ما قاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، الذي تحدث عن الاستيطان في لبنان. كيف يمكن ربط وفهم ما يجري على الأرض من هذه العملية التدميرية الواسعة وكثافة النيران مع ما قاله هذا الوزير، إذا ما سلمنا أنها نية إسرائيلية مبيتة؟
4: هي نية تاريخية تقوم على الإيديولوجية منذ أيام بن غوريون، الذي كان يقول ازرعوا الناس حيث الفراغ، حيث الفراغ هناك أمن. هي عقيدة إيديولوجية دينية، وبالتالي هذا الأمر حصل بالعام 67 واليوم يحصل من منظار ديني. حتى بن غفير هو يسكن في مستوطنة في الضفة الغربية، وبالتالي هذا الأمر صعب حتى الآن، ولكن هذه هي النوايا المبيتة.
2: عميد إلياس حنا، أشكرك جزيل الشكر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك وسيلة. نتابع معكم الآن مشاهدينا بالتحليل والنقاش آخر التصريحات الإيرانية والأمريكية، ومنها ما قاله ترامب بأنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. بينما تقول إيران على لسان وزير خارجيتها إن التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل الملف النووي إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، وذلك لكونه معقدا جدا. من البيت الأبيض ينضم إلينا مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي منصور فقط هو معنا حتى اللحظة. نتابع معك أبرز التصريحات الأمريكية. وقد عاد أو غادر ترامب بيجين بعد زيارة وصفت في بيجين بالتاريخية، وكان مثلما هو معروف الملف الإيراني مطروحا فيها بقوة.
5: نعم صحيح، وصفت هذه الزيارة بالتاريخية، وإن كان لافتا أنه لم يصدر بيان مشترك حول نتائج هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ العام 2017، منذ آخر زيارة قام بها أيضا ترامب خلال ولايته الأولى. لكن في تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من الصين للولايات المتحدة، كانت هناك تصريحات لافتة للغاية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني. النقطة الأولى، كما أشرت، الرئيس الأمريكي قال أنه لا يمانع يكون هناك تجميد لأنشطة إيران النووية، في إشارة إلى مسألة تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك ضمانات كاملة بالوقف خلال هذه المدة. ربما الرئيس الأمريكي يشير إلى بعض التسريبات التي كانت ذكرت أن هذا المقترح السابق الذي قدمته الولايات المتحدة كان هناك حديث عن أنه يستمر ل20 عاما، ولكن في العقد الثاني منه تعود إيران لنسبة معينة من التخصيب، وبالتالي هو يتحدث عن وقف كامل ل20 عاما. وبالتالي هذه نقطة أساسية، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحا أمام ماذا يمكن أن يحصل بعد مدة ال20 عاما، هل يمكن إيران أن تعود إلى التخصيب؟ النقطة الثانية التي تحدث عنها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إشارته إلى أن حتى هذه اللحظة أو على الأقل الآن في المباحثات الدائرة عبر الوسطاء مع إيران لا يجري الحديث عن مسألة المخزون اليورانيوم عالي التخصيب. قال إن الإيرانيين سبق وأن قالوا وأبلغوا واشنطن أنهم موافقون على تسليم الولايات المتحدة هذا المخزون قبل أن يتراجعوا عن هذا الالتزام، ولكنه أشار إلى أن الإيرانيين يقولون أنهم غير قادرين على الوصول إلى هذا المخزون في أعماق الأرض. وبالتالي ربما يتقاطع هذا التصريح مع ما أيضا صرح به وزير الخارجية الإيراني بأن هذه المسألة نحيت جانبا بما أن ليس هناك توافق عليها في إطار محاولة التوصل إلى تسوية حول القضايا الثانية. أما على المستوى الأكبر، لا يزال الرئيس الأمريكي يتمسك بفكرة الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب سواء عبر الخيارات العسكرية أو غير ذلك. ربما العنوان الأبرز الذي يريد أن يسلط عليه الضوء الرئيس الأمريكي عند قوله أن هناك توافق شبه كامل بينه وبين الرئيس شي جين بينغ في ملف إيران، ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، رفض العسكرة، وأيضا رفض جني الرسوم في المضيق. نعم،
1: من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، شكرا جزيلا لك. عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران ينضم إلينا الآن. عمر، التصريحات الإيرانية الأحدث والأثقل جاءت على لسان وزير الخارجية عباس عراقشي من نيودلهي.
6: بالفعل عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني كشف عن وجود تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تأجيل طرح ونقاش الملفات المتعلقة بالنووي إلى ما بعد إنهاء الحرب، وهذا يحسب على أنه موقف كان طهران طالما تتمسك به، هي تريد أن تنهى هذه الحرب وذلك بضمانات دولية، وأن تكون الساحة اللبنانية أيضا يشملها هذا الانهاء للحروب، وبعد ذلك يتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز. تقول طهران أنه بعد كل ذلك يمكن الخوض في نقاشات تتعلق بالملف النووي بما تشمل تخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه لا مشكلة لديه وقد يوافق على تعليق ذلك لمدة 20 يوما، هنا ينظر باستهزاء في الحقيقة إلى هذا الأمر على وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، لأن ترامب وكأنه يتحدث عن عرض إيراني يقوم هو بالموافقة عليه، بينما وفق ما رصدناه خلال الأسابيع الماضية عبر تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن كان هناك عرض أمريكي رفض إيرانيا بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، الإيرانيون يتمسكون بمدة 5 أعوام لا أكثر. يضاف إلى ذلك أن عباس عراقجي وزير الخارجية أيضا قد كشف عن رسائل لا تزال تتبادل بين طهران وواشنطن. قال إنه بعد أن رفض ترامب العرض الإيراني الأخير يوم السبت الماضي، وصلت طهران رسائل جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الرسائل تفيد برغبة أمريكية لمواصلة التواصل والحوار لأجل التوصل إلى حل. هذا ربما يعني أن باب الدبلوماسية لم يغلق على الرغم من كل التوتر الذي شهده الطرفان عبر التصليحات خلال الفترة الماضية، وهذا ما ترحب به طهران في الحقيقة. عباس عراقجي قال إن إيران تريد الدبلوماسية وتأمل أن يتم التوصل إلى حل عبر السبل السياسية، لكنه في الواقع أيضا أكد استعداد طهران للخيار الآخر الذي لا يزال يلوح به الرئيس الأمريكي عبر استهداف محطات أشكرك. الطاقة. يقول الإيرانيين أنهم مستعدون لكافة الخيارات سواء بالحرب أو بالاتفاق.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران كنت معنا. اختتم إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بيجين بعد زيارة وصفتها الصين بالتاريخية، وقد هيمن الملف الإيراني ومضيق هرمز على أجندة محادثات قادة البلدين.
7: من بيجين الشريك الرئيسي لطهران، وقبل ساعات من مغادرته لها، وجه الرئيس ترامب تحذيرا لإيران عبر الإعلام الأمريكي بأن صبره على عدم التوصل إلى اتفاق لن يطول، وبأنه إذا لم تحصل بلاده على اليورانيوم عالي التخصيب فسوف يدمر المواقع التي يوجد فيها. وخلال جلسة ختامية مع نظيره الصيني، أبدى الرئيس الأمريكي ارتياحا إزاء نتائج زيارته، مصرحا بأن هناك تشابها في موقفي البلدين بشأن إيران.
8: ناقشنا الملف الإيراني، لدينا موقف متقارب جدا تجاهه، نريد إنهاء هذا الوضع، لا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، نريد فتح المضيق، نحن نغلقه الآن، لقد أغلقوه ثم أغلقناه نحن أيضا، لكننا نريد فتح المضيق ونريدهم أن ينهوا هذا الوضع لأنه أمر جنوني، جنوني بعض الشيء ولا يمكن قبوله، ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
7: لكن ما لم تحصل عليه واشنطن حتى الآن هو التزام من بيجين بعدم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تدفع واشنطن بقوة لاستحداثه ويدين إغلاق طهران مضيق هرمز. اقتصاديا، صرح الرئيس ترامب بأن بيجين ترغب في عقد صفقات مع واشنطن، منها شراء النفط و200 طائرة من طراز بوينغ. لكن ما بدا لافتا هو تجنب الرئيس الأمريكي الحديث عن تايوان التي تحظى بأهمية خاصة لدى الجانب الصيني.
9: في مقابل التركيز الأمريكي على ملف إيران، حاولت الصين في اليوم الختامي للزيارة أن تقدم صورة مختلفة عنوانها الاستقرار وإدارة الخلافات بالحوار لا بالمواجهة.
10: من داخل تشونغهاي المقر السياسي المغلق للقيادة الصينية، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في جلسة شاي ختامية بعد قمة وصفتها بيجين بأنها محطة تاريخية في العلاقات بين البلدين.
11: تعد هذه الزيارة زيارة تاريخية ومفصلية. حتى الآن أقمنا علاقة ثنائية جديدة، أو بالأحرى أقمنا علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي، ويمكن وصف هذه الزيارة بأنها محطة بارزة.
10: وخلال جولة في حدائق تشونغهاي، أوضح الرئيس الصيني أن استقبال قادة أجانب هناك أمر نادر، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بوتين كان من القلائل الذين زاروا المكان، في رسالة تعكس طابعا استثنائيا للزيارة قبل أن يعلق ترامب بابتسامة. الصين حرصت خلال الزيارة على تأكيد أن الحوار يجب أن يتقدم على المواجهة، خصوصا في الملفات الحساسة من تايوان التي وصفتها مجددا بالخط الأحمر، وصولا إلى الملف النووي الإيراني حيث دعت إلى مواصلة التفاوض، مؤكدة أن استخدام القوة طريق مسدود. في ختام الزيارة سعت بيجين للظهور كطرف يدفع نحو التهدئة والاستقرار، لكن بين رسائل التعاون والخلافات بشأن تايوان والتنافس الاستراتيجي يبقى اختبار هذه التفاهمات مؤجلا إلى ما بعد مغادرة ترامب العاصمة الصينية.
1: بالتحليل والنقاش نتابع كل هذه التطورات. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد جون، عندما يقول ترامب بأن لا مانع لديه أن تعلق أو تجمد إيران مشروعها النووي لعشرين عاما شريطة الالتزام وتقديم ضمانات بذلك، يفهم من هذا بأنه قدم تنازلا ما، أنه رضي بما كان يرفضه سابقا، هل الأمر بالفعل كذلك؟
12: شكرا للاستضافة. أعتقد أن الرئيس هنا قدم تنازلا، ولكن هناك تحذير أو تنبيه. هو في السابق قال إن إيران لا يمكن لها أن تمتلك برنامج سلاح نووي. ما قاله اليوم هو أنه لا يمكن لهم أن يكون لديهم برنامج على مدى 20 عاما. إذن علينا أن نتحقق من ذلك. وعندما نعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، والرئيس ترامب أحجم عن الاستمرار في العمل بها، أحد المخاوف لديه كانت هي أن عملية التحقق وبروتوكولاتها لم تكن كافية بالنسبة لهم. إذن فهناك الكثير من الأمور يمكن أن تحدث بالنسبة للحكومات ورغبتها فيما تقوم به وكيفية التداخل فيما بينها على مدى 20 عاما. لذلك أعتقد أن هذا تنازلا جيدا من الرئيس بأنه قبل تعليقا لمدة 20 عاما لأي برنامج نووي في إيران، طالما أننا نستطيع أن نتأكد بأنه ليس لديهم برنامج نووي سري.
1: دكتور حسن، عاد ترامب من بيجين وعلى متن الطائرة يقدم هذا التنازل كما وصفه السيد جون، هل ستقبل به إيران؟
13: لا أراه كتنازل. كما قلت سابقا، أطروحة أمريكية منذ البدء في باكستان طرحوا 20 عام للتجميد، يعني ليس موقفا جديدا. الآن قوله أنه سيقبل بالـ20 عام وموقف غريب، لأنه أساساً الأطروحة أمريكية، يقبل من من مثلاً؟ من فريقه التفاوضي أو من إيران؟
1: لكن هو قال في وقت سابق للأبد، الآن يقول 20 سنة. قد يفهم ذلك بأن هناك شيء ما حدث في الخفاء بين الصين وإيران، ربما بأن إيران بعد خوفها من موضوع للأبد قد تقبل بـ20 سنة.
13: لا أبداً، لا أتوقع ذلك. يعني في التفاوض مع إيران طرحوا 20 سنة منذ باكستان، وبعدها إيران رفضت أن تتعاطى معهم في الملف النووي. أساسا هناك عندما طرحوها الإيرانيون لم يردوا بشكل مباشر ما المقبول وما غير المقبول، ثم بلوروا موقفا أن الملف النووي متروك للمستقبل. نتكلم في المحاور التي أتت بها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ننهي ذلك، هكذا يفهم الإيرانيون، نخرج من حالة الحرب ثم نتفاوض كطرفين ليسا في حالة عداء وحرب. هذه الموقف الإيراني. لذلك الموقف أنه 20 سنة تجميد، هذا طرح في باكستان بالفعل من قبل الولايات المتحدة. لذلك الكلام عن أنه تنازل أو ليونة أو يعني تراجع للرئيس ترامب، لا أتوقع أنه ذلك يتناسب مع المواقف السابقة. وموقف أمريكي يعيد تدويره كما يبدو، لا نعلم الحيثيات الداخلية في الولايات المتحدة، لكن بكل الأحوال هذا رفض إيرانيا سابقا وسيرفض مستقبلا.
1: طيب إذن دكتور سليم، هذا رفض إيرانيا سابقا وسيرفض مستقبلا، ولكن الجانب الأمريكي يراه تنازلا أو ليونة في الموقف على لسان ترامب. بغض النظر عن هذا التناقض، قبل أن تجابني على السؤال فقط اسمح لي أن أنوه بهذه الصور من نهارية قبل قليل، والتي تظهر اعتراضات جوية لاعتراض صواريخ كان قد أطلقها حزب الله، وقد دوت صفارات الإنذار في وقت سابق في منطقة نهارية والبلدات القريبة منها. هذه الصور التي سجلت في سماء نهارية قبل قليل ونبثها لأول مرة على شاشة الجزيرة. دكتور سليم، بغض النظر عن هذا التناقض في الرؤى، هل هذا التصريح بحد ذاته يفتح المجال لإمكانية العودة إلى التفاوض بين الجانبين؟
14: هو جزء من العملية التفاوضية، بمعنى أي موقف يأتي من الجانبين هو جزء من المناورات التفاوضية.

0: عفوا. يعني لا شك أن المسار حتى الآن هو معطل، ويجب الدفع بهذا المسار. كل طرف سيدلي بالمواقف التي يراها مناسبة من أجل تنشيط العملية التفاوضية أو تعزيز الشروط الخاصة بكل طرف.
1: نعم.
0: يعني الرئيس ترامب تحدث عن 20 عاما، هذا الموضوع كان مطروح في السابق، ولكن يعني الجانب الإيراني،
1: ولكن طرحه هذه المرة بصيغة لقد قبلت، لا مانع لدي.
0: صحيح، يعني مرات عديدة الأسلوب لرئيس ترامب لا يعول على كيفية إخراج الكلمات، يعول على الطروحات بشكل عام. هذا طرح جدي كان من قبل الولايات المتحدة، وكان قوبل بجدية من الجانب الإيراني أيضا. الآن الجانب الإيراني يتمسك بالشروط الخمسة نتيجة الرفض الأمريكي للورقة الأخيرة المقدمة من طهران، ولكن إذا عدنا قليلا إلى الوراء، إيران طرحت فكرة 15 عاما، يعني وهذا كان نقل في السابق عن الجانب الإيراني عن البنود 14 قبل أن تعلن أكسيوس نسخة مشابهة، كان مطروح 15 عاما. يعني هذه المسألة من مسألتين مهمتين، موضوع تعليق البرنامج النووي وإلى كم عام يعلق هو مطروح، وقيد التسوية بين الجانبين. الآن المفاوضات كلها معلقة صحيح، ولكن هذه النقطة بالذات هناك تفاوض عليها، هناك إمكانية للتسوية. كما النقطة الأخرى، يعني كان الجانب الإيراني عبر، وهي المخزون عالي التخصيب من الأورانيوم، كان الجانب الإيراني نقل عنه أنه إمكانية تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المخزون إلى الخارج، أو نصفه يخفض ونصفه ينقل.
1: طيب، هذه يعني نقطة مهمة دكتور سليم، اسمح لي فقط أن أقولها لسيد جون، لأن تصريحات ترامب عندما تحدث عن التجميد لعشرين عاما تحدث أيضا عن الغبار النووي، وقال بأن إيران يجب أن تسلمه للولايات المتحدة، وإلا فإن أعين الولايات المتحدة على المفاعلات النووية الإيرانية وسوف تضربها لتدمر ذلك الغبار. كيف يفهم أيضا هذا التصريح بالتوازي مع تصريح آخر وصفته أنت باللين؟
2: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي تمتلك إيران منه 460 كيلوغرام أو حتى ربما كمية أخرى من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، هذا يتجاوز الاستخدام للسلاح النووي. إذا ما الإيرانيين وافقوا على أنهم ليس لديهم رغبة في أن يكون لديهم برنامج نووي عسكري، وهنا نتحدث عن 20 عاما، إذن فليس لديهم حاجة لهذا اليورانيوم المخصب، يجب أن يسلموه للولايات المتحدة أو المجتمع الدولي لكي يستطيع المجتمع الدولي التخلص منه بطريقة مناسبة. إذا ما إيران سعت إلى برنامج نووي لأغراض سلمية فقط، فهم ليسوا بحاجة إلى هذا اليورانيوم المخصب لهذه الدرجة. إذن فأعتقد بالتالي أن هذين المقترحين من الرئيس أو هذين البندين هما يتماشيان مع بعضهما ومع المتطلبات المتعلقة بالتحقق، وأن الإيرانيين لن يستطيعوا التوصل إلى برنامج نووي.
1: دكتور حسن، فيما يتعلق بالغبار النووي كان هناك موقف إيراني معروف بذلك بأنها لن تسلمه للولايات المتحدة، هل يمكن أن يحدث أي تغير في الموقف؟
3: لا أتوقع ذلك. لاحظ أنه أساسا مصطلح غبار نووي لا يوجد، يعني الرئيس ترامب استخدم شيء لا نعلم ما هو، يرجح أنه يشير إلى المخزون النووي في إيران، لكن غير موجود في الأدب في هذا الموضوع النووي.
1: ربما يشير إلى ذلك المخزون بعد أن تم تدميره بالقاذفات الاستراتيجية، تذكر نابانز وفوردو إلى غير ذلك.
3: بالفعل كما يبدو هو يشير إلى ذلك، هذا المرجح. بشكل عام إيران لن تسلم الولايات المتحدة أي شيء، هذا موقف مبدئي. هناك من طرح أفكارا لنقل المخزون لدول أخرى، الصين، روسيا، إيران أيضا ردت على ذلك بأنه نشكر الأصدقاء لكن هذا غير مطروح حاليا، قد يطرح مستقبلا. أن الموقف الذي سبق الحرب كان أقصى ما ذهبت إليه إيران هو أن تعيد التخصيب، أي تعيد مستويات التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب إلى 20%، فإلى 3.67% المستوى للاتفاق النووي.
1: نعم.
3: هذه أطروحة، والمقدرة العلمية وكذلك طيب. الرقابة الدولية يمكن

0: أن تؤمن الظرف لهذا الفعل، هذا المرجح.
1: واضح يعني. مفهوم. دكتور سليم، في دقيقة واحدة، بالنسبة للأهمية بالنسبة لترامب، تجميد التخزين أو تسليم 60% للجانب الأمريكي؟
2: حتى الآن بنفس الأهمية، يعني هذان جزئين متكاملين من وجهة النظر الأمريكية بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. موضوع التعليق يتعلق بوقف البرنامج لمدة زمنية طويلة، والمخزون

0: إلى الصين أو إلى روسيا؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب ألمح لهذا الموضوع، يعني اليوم استفاض في الحديث عن أن إمكانيات التقنية لاستخراج هذا المخزون، وهذا كان كلام مكرر ولكن اليوم استفاض فيه أن هذه التقنيات موجودة عند الولايات المتحدة وموجودة عند الصين، ونقل عن الجانب الإيراني عن هذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام. تحاول والولايات المتحدة تضييق الخناق اقتصاديا على الحرس الثوري الإيراني، وذلك من خلال التعرف على الأدوات المالية التي يستخدمها والتي ساهمت في صموده رغم الحرب والعقوبات والحصار. المزيد في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: كيف يصمد الحرس الثوري رغم الحرب والحصار والعقوبات، خاصة مع نفقاته التي تهم القدرات العسكرية وتمويل الأنشطة والحلفاء؟ ما الأدوات المالية التي يستخدمها كما تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية وتراها، والتي تسعى بدورها للحصول على معلومات مفصلة عن مصادر دخل الحرس لخنق هذه الشرايين؟ أولاً، بيع النفط. لطالما مثل مورداً رئيسياً للحرس الثوري عبر مسالك بيع النفط الإيراني وشحنه، وعلى رأس الوجهات التي يسوق لها النفط الإيراني هي الصين. يحصل ذلك من خلال إجراءات يسهل معها إخفاء حركة الأموال، ويكون ذلك وفقاً لتقارير استخبارية أمريكية عبر سلسلة من الشركات الوهمية تدير ما يسمى أسطول الظل، المكون من ناقلات تبحر خارج نظام تسجيل القوانين البحرية وتتبع تكتيكات متعددة لشحن النفط، وقد تبيع النفط على أنه ليس إيرانياً. فرضت واشنطن أكثر من مرة عقوبات على شركات أجنبية تراها متورطة في هذا الدور لقطع صلات الحرس بهذه الشبكات، وتصر على الحصار البحري لسد هذا المصدر المالي. ثانياً، العملات والمحافظ الرقمية المشفرة. تقول الولايات المتحدة إن إيران اعتمدتها جزءاً من بنيتها المالية. يذكر تحقيق لرويترز أن هناك منصات تجري تحويلات وتلتف على العقوبات الأمريكية بالارتباط بسوق العملات الرقمية عالمياً في نظام مالي موازن يستخدم العملات المشفرة في سوق تتجاوز طهران وتصل إلى دول عدة. هو ما يعقد تتبع مصدرها وحركتها وكيفية إنفاقها. ثالثاً، شركات الواجهة الوهمية. هي في الغالب شركات أجنبية أو مسجلة في الخارج، تهدف إجراءاتها إلى إخفاء هوية المالكين الحقيقيين، وأساسها استخدام وسطاء لتسويق البضائع من قبيل النفط مثلاً. تؤدي خدمات مصرفية موازية، وبعضها كما تشير الخزانة الأمريكية تقدم خدمات استثمار أو صناديق ائتمان. رابعاً، كيانات وأفراد ومكاتب تسهل التعاملات وتلتف على العقوبات. بأخذ عائدات النفط مثالاً، يعتمد الحرس الثوري في تحصيلها على شبكات من مكاتب الصرافة التي تجري تحويلات عبر طرق تلتف على العقوبات التي تخرج إيران من النظام المالي الدولي، فتصل المبالغ عبر هذه المكاتب والأشخاص إلى فروع في الداخل أو باعتماد غسل الأموال وتبييضها. تهريب الوقود وتجارته براً تأتي خامساً. تؤدي الحدود البرية الإيرانية مع عدة دول في المنطقة دوراً رئيسياً في هذا الملف. تشير بعض المصادر الإعلامية الأمريكية إلى تسهيل الحرس لعمليات التهريب هذه، كونها تمثل عائدة ضخمة إما مالية تصل بالطرق التي تلتف على العقوبات، أو من خلال نظام المقايضة التجاري الذي يساعد على الصمود في الداخل. هذه الحدود تكلف إيران أكثر إذا ما قارناها بالعمليات التجارية عبر البحر، لكنها تمثل مدخولاً رسمياً وغير رسمياً أيضاً. تدرك الولايات المتحدة أن تقليص استمرارية نفوذ الحرس الثوري وتقييد تمويل أنشطته تتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية، فأعلن برنامج مكافآت لأجل العدالة الذي تديره الخارجية الأمريكية مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات عن كل تلك الشبكات والآليات المالية التابعة للحرس الثوري. أكدت الخزانة الأمريكية أن إدارة ترامب ستواصل ضغوطاتها لقطع صلات إيران بالشبكات المالية، تؤكد استمرار عملية الغضب الاقتصادي لعزل إيران اقتصادياً عبر عقوبات شبكات النفط والعملات المشفرة وتجميد مليارات الدولارات من عائدة النفط.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض في الساعات الأخيرة مسيرات عدة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في لبنان. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أفادت بدوي صفارات الإنذار في نهرية وبلدات بالجليل الغربي إثر تسلل مسيرة معادية. وقد كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه نفذ سلسلة عمليات ضد قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان. وفي هذه الأثناء تتواصل لليوم الثاني في واشنطن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقد أفاد مراسل الجزيرة بوصول وفدي الجانبين إضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى مقر الخارجية الأمريكية لاستئناف الجولة. في غضون ذلك قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن للمقاومة الحق في التعامل بالمثل مع أي حرية حركة أو خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار، مضيفا أن ما تقوم به المقاومة رد على الخروق الإسرائيلية. في الملف الإيراني الأمريكي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل الملف النووي ولكونه معقدا جدا. وأضاف أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مراسلينا هنا في الاستوديو. نرحب بمراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، ومن صور في جنوب لبنان إيهاب العقدي، ومن بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن مقر الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إلياس كرام، على وقع هذا التكثيف الإسرائيلي لاستهدافه مواقع وبلدات في جنوب لبنان، يتلقى أيضا ضربات مكثفة أيضا من حزب الله بالمسيرات، وما الذي تقوله أيضا بيانات الجيش الإسرائيلي بخصوص ذلك؟
1: نعم مريم، دعينا نبدأ أولا بهذا الخبر العاجل نقلا عن مصادر إسرائيلية نتابع معها حدثا ما جرى في جنوب لبنان. تفاصيله ليست واضحة بعد بالمجمل العام، لكن نتحدث عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم لحزب الله على حشد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان. ليس واضحا كيف وقع هذا الحادث، إن كان هو إطلاق لصواريخ أو قذائف هاون باتجاه الجنود الإسرائيليين أو استهداف بالمسيرات المفخخة وهو السيناريو الأرجح. يبدو أن هنالك أيضا قتلى، لكن هذا ليس مؤكدا بعد حتى هذه الساعة. لكن ما نستطيع أن نؤكده من المصادر الإسرائيلية المطلعة أن هنالك عدد من الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في معارك جنوب لبنان اليوم في حادثة ما زال التعتيم عليها من قبل الرقيب العسكري الإسرائيلي حتى هذه الساعة. في غضون ذلك ونحن نتحدث مريم، هنالك صافرات إنذار بشكل متتال ودون توقف على مدار حوالي 4 دقائق من الآن في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان في كريات شمونة والمطلة وكفر جلعادي وغيرها من البلدات الإسرائيلية إثر هجوم بالمسيرات. يبدو أن الحديث ليس عن مسيرة واحدة، إنما أسراب من المسيرات، وهذا ما نشهده في نمط العمليات الجديدة لحزب الله، أنه لا يطلق مسيرة واحدة بل عدة مسيرات. ورأينا هنالك إخفاقا أيضا للمنظومات الدفاعية في اعتراضها، حيث أنه في الجليل الغربي قبل نحو ساعة كان هنالك سرب من المسيرات يقدر ما بين 4 إلى 5 مسيرات أطلقت باتجاه نهارية. المنظومات الدفاعية تمكنت من اعتراض واحدة منها فقط، بينما سقطت الأخرى كما أكد أيضا بيان الجيش الإسرائيلي في مناطق مفتوحة، واندلعت النيران في بعض المناطق تحديدا في منطقة رأس النقورة. إذن نحن الآن أمام هجوم في منطقة كريات شمونة أيضا بالمسيرات، والجيش الإسرائيلي يؤكد في بياناته الأخيرة بأن قواته في جنوب لبنان تعرضت على مدار الساعات الماضية إلى هجمات متتالية بالمسيرات الانقضاضية المفخخة وأيضا بالصواريخ وقذائف الهاون التي استهدفت الحشود الإسرائيلية في جنوب لبنان. إذن هنالك استهدافات من جانب حزب الله لقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، ولكن أيضا هنالك استهدافات للحشود العسكرية ولمرابط المدفعية الإسرائيلية أيضا في داخل إسرائيل، تلك المتاخمة للحدود مع لبنان.
0: عن هذا بالإضافة إلى الحدث الذي ذكرته في بداية هذه المداخلة إلياس، وما زالت الأخبار غير مكتملة بخصوصه. صحيح. هو حدث يخص استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان من قبل حزب الله، سقوط عدد من الإصابات في صفوف الجنود، وقد يكون هناك قتلى، ليست المعلومات مؤكدة حتى الآن، لكن سنتابع معك بالتأكيد ما سيتطور بخصوص هذه الأخبار عن هذا الحدث، وسنعرف أيضا موقعه بالتحديد، وفي انتظار ذلك نرصد أيضا التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا إيهاب العقدي الموجود في صور على وجه التحديد. وهناك كانت قد أغارت القوات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في منطقة صور، ما التفاصيل إيهاب؟
2: نعم، قبل 5 دقائق من الآن كان هناك إطلاق لصواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة والمستوطنات القريبة منها، ويأتي ذلك في ظل استمرار دوي صافرات الإنذار التي انطلقت كذلك في منطقة الجليل الغربي. حتى الآن لم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ أو المسيرات باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية، لكن الواضح بأن اليوم هو امتداد لأيام طويلة سابقة كانت شهدت غارات عنيفة من جانب القوات الإسرائيلية وإنذارات للسكان بإخلاء مناطق في جنوب لبنان، وكذلك استمرار حزب الله لعمليات القصف الجوي ومن خلال المحلقات الانقضاضية أو المسيرات والصواريخ كذلك. فالقوات الإسرائيلية أغارت على عشرات البلدات والقرى منذ ساعات الصباح الأولى، وأدى ذلك إلى تدمير للمباني وللبنية التحتية في أماكن عدة شملها القصف الجوي الإسرائيلي. تعرضت منطقة النبطي وقضاء صيدا منذ ساعات بعد الظهر لعشرات الغارات من جانب القوات الإسرائيلية. هناك الآن معلومات عن وقوع إصابات في مركز إسعافي في بلدة حروف التابعة لقضاء النبطي، وكذلك الغارات التي وصلت إلى منطقة صور شملت عدد كبير من البلدات. تحدثت وزارة الصحة عن إصابة 37 مواطنا نتيجة لغارات شملت مناطق تقع على تخوم المدينة، وهي التي تشكل عمليا ضواحي مدينة صور إحدى أكبر المدن في جنوب لبنان. وكذلك الإنذارات شملت هذه المناطق وأدت إلى نزوح السكان منها. بالإضافة إلى ذلك كان حزب الله يعلن بشكل متتال عن سلسلة بيانات لعملياته التي كانت تتركز على تجمعات للجنود. آخر البيانات قالت بأن محلقة انقضاضية أطلقها على تجمع للجنود في القوزح قرب بنت جبيل، وكذلك كانت هناك محلقات انقضاضية تطلق على آليات إسرائيلية مختلفة من بينها دبابات ميركافا وجرافات مصفحة من نوع D9، وكذلك على مواقع إسرائيلية مختلفة استخدم فيها حزب الله بالإضافة إلى المسيرات الانقضاضية الصواريخ وقذائف الهاون والمسيرات الانقضاضية. وأشار حزب الله إلى 3 نقاط ربما رئيسية تجري فيها العمليات العسكرية، هي البياضة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وحيث استهدف آلية من نوع ميركافا ودبابة كذلك على طريق البياضة الناقورة، وأيضا في القوزح قرب بنت جبيل ورشاف، حيث هناك محاولات ومناورات إسرائيلية باستمرار للتقدم نحو بلدة حداثة. وأيضا في القطاع الشرقي هناك هجمات على المواقع الإسرائيلية التي تقع في الطيبي وفي دير سريان، وهي المنطقة التي تقع عند حافة نهر الليطاني في جزئه الجنوبي، وتشرف من هناك على مناطق واسعة من شمال الليطاني في منطقة النبطية، وهذا ما يفسر الهجمات المستمرة من جانب الطائرات الحربية وكذلك القصف المدفعي المركز على هذه المناطق والذي تعداها إلى منطقة أبعد في إقليم التفاح في عرب صليم وبعض القرى التابعة لقضاء صيدا هذا اليوم.
0: طبعا هذا التصعيد من الطرفين يحدث في هذا اليوم الثاني من جولة المفاوضات المستمرة إذن في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، ونريد أن نرصد قبل أن نتوجه إلى مقر الخارجية مع ناصر الحسيني، نرصد مع مازن إبراهيم في بيروت المتابعة من هناك لما يجري على مستوى التفاوض، كذلك النقل

0: أقرأ معك مازن في تصريحات هذا القيادي في حزب الله الذي أدلى بتصريحات للجزيرة بخصوص أفق تعامل الحزب مع ما سيتمخض من هذه المفاوضات.
1: نعم، في الواقع مريم الآن تم رفع جلسة المشاورات والمحادثات المفاوضات في واشنطن ضمن استراحة محددة، والآن هنالك تواصل من القصر الرئاسي في بيروت مع الوفد التفاوضي الذي يتواجد في واشنطن. وفق ما فهمته من مصادر القصر الجمهوري فإن هنالك بعض التوجيهات التي تعطى من خلال فريق تفاوضي يتابع في بيروت مسار المفاوضات في واشنطن من خلال بعض النصائح وبعض التعديلات التي يتم إدخالها تباعا من قبل رئيس الجمهورية والوفد الذي يتواجد هنا في بيروت، وهو شكل غرفة عمليات لمتابعة كل التفاصيل التي يتم التشاور فيها في واشنطن.
0: نعم.
1: عمليا الموقف اللبناني
0: طيب
1: حتى هذه اللحظة
0: مازن نريد أن ننوه للخبر العاجل المرتبط بهذه المفاوضات قبل أن أعود إليك، وهو مسؤول بالخارجية الأمريكية يقول للجزيرة الآن إن أجواء اليوم الثاني لمحادثات لبنان وإسرائيل إيجابية للغاية وتجاوزت التوقعات. وما هذا أول تصريح يحمل هذه الإيجابية بخصوص ما يجري على مستوى التفاوض منذ بدئه أمس في هذه الجولة التفاوضية، وفي هذا اليوم الثاني إذن يقول مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن أجواء هذا اليوم الثاني لمحادثات لبنان وإسرائيل إيجابية للغاية وتجاوزت التوقعات. سنطلع على ذلك مع مراسلنا ناصر الحسيني الموجود في الخارجية الأمريكية، لكن واصل معك الآن مازن من حيث كنت تتحدث بخصوص تلك التعديلات أو التوجيهات التي تنقل من القصر الرئاسي للوفد التفاوضي اللبناني في واشنطن.
1: نعم تماما مريم، لأن البعد الإيجابي بالنسبة للبنان وكيفية مقاربته للمسار التفاوضي في واشنطن ينطلق من أرضية واضحة وهو يتمسك فيها لبنان والوفد التفاوضي هناك، وهي ترتبط بتثبيت وقف إطلاق النار، لأنه انطلاقا من هذه المعادلة يرى لبنان بأن فتح مسارات المفاوضات على مستوى كل الملفات العالقة ينطلق من هذه الجزئية تثبيت وقف إطلاق النار، وبالتالي إذا ما كان هنالك معطيات إيجابية للغاية كما يرد حاليا من المصادر في واشنطن، فبالتالي المقاربة اللبنانية تنطلق تحديدا من موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، لأنه من بعد ذلك يمكن فتح المسارات تحديدا جدولة الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق سراح الأسرى، وقف الاعتداءات الإسرائيلية. هذه هي المقاربة الرسمية اللبنانية. وكان هنالك تساؤلات في لبنان بأنه في حال الوصول فعلا إلى موافقة إسرائيلية على وقف لإطلاق النار وعلى تثبيت وقف إطلاق النار،
0: نعم،
1: لأن هذه هي الكلمة الأساسية، الكلمة المفتاحية لفهم المسار. هنالك تأكيد اليوم وبعجالة مريم من قبل مصدر قيادي في حزب الله مسؤول رفيع المستوى بأنه في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار جديد من قبل الوفد التفاوضي فإن حزب الله سيتعامل معه على أساس كيف ستتعامل إسرائيل ميدانيا، بمعنى سيتوقف إطلاق النار وبالتالي حزب الله حينها سيوقف إطلاق النار من جهته.
0: طيب أذهب إلى ناصر الحسيني وقراءة إذن في هذه التصريحات التي أدلى بها مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة ووصف فيها هذا اليوم الثاني بالإيجابي للغاية وفاق كل التوقعات. ماذا في التفاصيل ناصر؟ أين الإيجابي؟ أين يكمن؟
2: وهذا هو السؤال الآن. بطبعة الحال المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة يقول ولليوم الثاني على التوالي الولايات المتحدة تثني على هذه المفاوضات وعلى أجوائها. أمس قالوا لنا إنها مباحثات مثمرة، ما زلنا ننتظر نتائج هذه المباحثات المثمرة وإن أثمرت أي نتائج، واليوم تأتي هذه العبارة بأنها تفوق كل التوقعات. هل يعني الآن أن الولايات المتحدة تمكنت بالفعل من إقناع الإسرائيليين واللبنانيين بأنه حان وقت السلم وأن الطرفين الإسرائيلي واللبناني قبلا مبدأ وقف إطلاق النار، وأن الإسرائيلي الذي يهاجم في هذه الأثناء قبل وقف إطلاق النار؟ لا أحد يدري حتى الآن، هناك صمت مطبق حول ما يدور داخل هذه المفاوضات. نعم هناك حديث هنا وهناك في تقارير إعلامية عن ترتيبات أمنية وتصريحات من هذا القبيل، لكن لا أحد يتحدث الآن للإعلام ليقول ما يحدث. ربما، وأقول ربما هنا، عندما تقول الولايات المتحدة هذه المفاوضات الآن في الخارج الأمريكية لم تنتهي بعد، نحن في الجولة الصباحية فقط.

0: فوق التوقعات. فممكن يمكن الآن أن نرى بعضا من معالم الحل بدأ يظهر إلى المعالم، لست أدري بطبيعة الحال، في انتظار الساعات القليلة المقبلة سنرى بالضبط ماذا يعني الأجواء جيدة وبناء وتفوق التوقعات. لننتظر فقط بضع ساعات مع نهاية هذا اليوم،
1: شكرا لك،
0: لنهاية هذه المفاوضات لنستمع للنتائج التي يتحدث عنها الأمريكيون.
1: هذا اليوم الثاني من التفاوض، ناصر الحسيني من مقر الخارجية الأمريكية، وأيضا مازن إبراهيم مدير مكتبنا من بيروت، إيهاب العقدي من صور في جنوب لبنان، وإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم جميعا. للتحليل معنا من بيروت أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله معنا الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أمين قمورية، كيف تقرأ هذه التصريحات لمسؤول بالخارجية الأمريكية؟ قال للجزيرة إن أجواء اليوم الثاني لمحادثات لبنان وإسرائيل إيجابية وتجاوزت التوقعات.
2: طبعا عندما تتحدث وزارة الخارجية الأمريكية عن نتائج إيجابية تفوق التوقعات، معنى ذلك أن واشنطن نجحت في إقناع الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. أصلا كل المعلومات كانت تتحدث عن اتجاه بهذا المعنى، أي وقف إطلاق النار، والحديث عن انسحابات بعد جدولة لمدة سنتين. ولكن بطبيعة الحال السؤال ليس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو جدولة الانسحاب، هو هل سيضمن لإسرائيل حقها في التدخل ساعة تشاء مثل ما حدث في البيان وزارة الخارجية الأمريكي بعد الاجتماع الأول، ومثل ما كان يحصل قبل هذه الاجتماعات يعني طوال السنة وثلاثة أشهر الماضية. ثانيا فيما يتعلق بسلاح حزب الله، لأن أيضا الجانب الإسرائيلي لا يزال حتى هذه اللحظة يربط أي انسحابات بحصر سلاح حزب الله، لذلك أعتقد أن حزب الله كان رده على المستوى القيادي بأنه سيتعامل مع وقف إطلاق النار كما تتعامل معه إسرائيل، وسيرفض بطبيعة الحال أن يكون لإسرائيل وحدها الحق بالتدخل والدفاع عن نفسها كما جاء في التقرير بالبيان السابق. وبالتالي من حق أيضا حزب الله إذا ما حدثت انتهاكات أن يرد على هذه الانتهاكات، والتأكيد في النهاية على أنه إذا ما بقي الاحتلال يجب أن يكون هناك مقاومة. لكن الكل ينتظر اليوم إذا ما كان فعلا سيبدأ الأمر بتثبيت وقف إطلاق النار الذي ينتظره الجميع، وبالتالي يمكن عندها إذا ما حصل ذلك تكون الولايات المتحدة قد بدأت فعلا بفصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أبد.
1: الدكتور إبراهيم ربيعة، عندما تقول الخارجية الأمريكية إن الأجواء في هذا اليوم الثاني إيجابية وتجاوزت وفاقت التوقعات، هل بالضرورة يكون هذا الانطباع الأمريكي مطابقا لانطباع إسرائيلي أيضا عما يجري؟
3: أولا بالتجارب السابقة كان هنالك مبالغة وإفراط بالتفاؤل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في حديثها عن التسويات السابقة ما يتصل بوقف الإطلاق السابق أو غيره، وبالتالي هذه الأجواء هي جزء من طبيعة الإدارة الأمريكية وخطابها السياسي. على المستوى الإسرائيلي هنالك أولويات، الأولوية الأولى تتصل بإتمام المهمة في الجنوب المتصلة بالتطهير المكاني وتثبيت المنطقة العازلة بشكل دائم، ووضع هذه المنطقة على طاولة التفاوض كأمر واقع، وبالتالي التفاوض على تفاصيل حماية المصلحة الإسرائيلية هناك. وبهذا الاتجاه وبهذا السياق من الصعب جدا التفاؤل والذهاب إلى فكرة وقف إطلاق نار إسرائيلي لبناني يذهب ويفضي إلى حالة مستدامة بدون أن يكون هنالك مؤشرات تتصل بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تخشى من أن تحمل التسوية الإيرانية الأمريكية وقف إطلاق نار على الجبهة اللبنانية يعيد التصاق الملف اللبناني بالملف الإيراني. من هنا قد تكون الاحتمالات التي تأتي بحالة من التفاؤل متصلة أولا بالجبهة الإيرانية والقنوات الإيرانية الأمريكية. على المستوى الميداني سخونة الوضع وحالة المصارعة الإسرائيلية لمحاولة الحسم على مستوى جنوب لبنان باعتقادي أنها تتناقض مع هذه التصريحات.
1: سيد أمين قمورية، بالنسبة للمفاوض اللبناني الخروج من هذه الجولة باتفاق حول تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان مع ضمان أمريكي بالتزام إسرائيلي كامل، هل سيكون إنجازا بالنسبة له؟
2: طبعا ستكون جرعة قوية للمفاوض اللبناني، لكن هو أيضا سينتظر الشق الثاني من الموضوع المرتبط بحصر سلاح حزب الله. بطبيعة الحال الدولة اللبنانية التي كانت أقرت خطة في السابق لنزع سلاح حزب الله أو لحصر سلاح حزب الله وأكدت في بياناتها الوزارية على ذلك، أعتقد أنها ستقول مرة أخرى أنني ملتزمة بهذا البند الذي من شأنه أن يسهل عملية الانسحاب. لكن هناك بالنسبة للجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي يجب أن يكون قيود حول هذه المسألة ومراقبة لهذه المسألة عبر تفعيل الميكانيزم وربما إدخال الميكانيزم في عمليات أدق، يعني بمعنى الإشراف المباشر على ما يمكن أن يقوم به الجيش اللبناني على هذا الصعيد، بمعنى أن لا يترك للأمر كما حدث في السابق أو كما تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الدولة اللبنانية بأنها تراخت في هذا الموضوع. إذن إذا كان شيء من هذا القبيل يجب أن يكون تحت السيطرة وتحت مع الحفاظ على حق إسرائيل بالتدخل إذا ما رأت أن هناك شيء ما يحضر. لذلك أعتقد مرة أخرى أن حزب الله عندما جرى الحديث عن حق إسرائيل بالتدخل ربط الأمر بالطرفين وأكد أنه بوجود احتلال من حق أيضا أي دولة أن يكون لها أو طرف لبناني أن يكون له الحق أيضا بمقاومة هذا الاحتلال. لذلك أعتقد أن الخطوة الأولى بالنسبة للدولة اللبنانية هي تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا أمر طبعا يطلبه كل اللبنانيين، لكن ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ ماذا عن الاحتلال؟ ماذا عن عودة السكان إلى أراضيهم وعن الأسرى اللبنانيين الذين لا يزالون في السجون الإسرائيلية؟
1: دكتورة بيعة، عندما ننظر إلى التصعيد الإسرائيلي الحالي في لبنان، فما شكل وقف إطلاق النار الذي يمكن أن تلتزم به إسرائيل؟ هل ستكرر ذات السيناريو عندما ربما خففت استهداف بيروت والضاحية وواصلت استهدافها وخروقها في بلدات وقرى جنوب لبنان؟ هل هذا ما سيكون نمطها؟
3: هذا مؤكد. إسرائيل تحاول أن تثبت قاعدة وهي جزء من عقيدتها العسكرية الحالية، هي قاعدة العمليات الوقائية الاستباقية. هذه العمليات يعني تقدمها إسرائيل على أنها جزء من الدروس التي تعلمتها بهذه الحرب، وهي جزء من نواظم العمل العسكري السياسي الإسرائيلي لمنع أي خطر محتمل. وبالتالي هي لا تنظر إلى العمليات التي يعني تقوم بها حتى لو تم وقف إطلاق النار على أنها خرق لهذا الاتفاق، بل هي خرق من الطرف الآخر هي تجيب عليه، سواء اتصل هذا بالتسليح، إعادة التموضع، الانتشار أو ما إلى ذلك من قبل قوات حزب الله. وهذا ما حدث في الفترة السابقة حيث كان هذا محبط، يعني فشل الميكانيزم. وحتى عندما كانت هذه العمليات تقع كان الموقف الأمريكي هو أقرب إلى الحالة الإسرائيلية. وبالتالي باعتقادي أن ما يقدم حزب الله بهذه المرحلة هو يقول أن هذه العمليات سوف تجابه بردود من ذات النوع وبذات الحجم أو الاتجاه، وبالتالي هو يتحدث عن حالة متوازنة ومتوازية بالرد. وباعتقادي أن ما يحدث على طاولة التفاوض لا يسمح بذلك، لأنه حزب الله ليس حاضر على هذه الطاولة، ولأن الهدف الرئيسي من الجلوس الإسرائيلي على طاولة المفاوضات هو سلاح حزب الله. وبالتالي كما تفضل الزميل من بيروت أيضا، يعني ما يحدث وما سيحدث بعد وقف إطلاق النار هو المهم. هل سيكون على نمط الوقف الحالي أو ما سبقه؟
1: نعم.
3: أو سيكون بمقاربات جديدة ينقل النقاش إلى نقاش لبناني بحضور دولي أكثر ثقلا، وبالتالي يذهب إلى تسويات كبرى؟
1: إبراهيم أو الدكتور إبراهيم ربيع الأكاديمي والباحث السياسي من رام الله، والأستاذ أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكما. نتابع الآن بالتحليل والنقاش آخر التصريحات الإيرانية والأمريكية، ومنها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا، بينما تقول إيران على لسان وزير خارجيتها إن التوصل إلى تفاهم مع واشنطن لتأجيل الملف النووي إلى مرحلة أخرى من المفاوضات لكونه معقدا جدا. نتابع في البداية قراءة في هذه التصريحات مع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور، ومن طهران مع مراسلنا عمر هواش. أبدأ معك فادي منصور، والذي يفهم من هذه التصريحات الجديدة للرئيس ترامب بخصوص عدم ممانعته تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما شرط الالتزام، خاصة أنها جاءت في ختام زيارته لبيجين؟
4: نعم مريم، هذا الكلام صحيح، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن أكد مرارا، وأيضا مسؤولين آخرين في الإدارة، بأن الغاية الرئيسية للولايات المتحدة عدم امتلاك سلاح نووي، وأن الضمانة الوحيدة لهذا الموضوع ألا تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم على الإطلاق. ورغم التسريبات التي أشارت إلى أن الوفد التفاوضي الأمريكي اقترح في جولة المفاوضات الأولى في باكستان على إيران وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، إلا أن هذا التصريح يأتي لافتا من الرئيس الأمريكي، حيث قال علنا أنه لا يمانع شريطة أن تكون الضمانات حقيقية لمدة 20 عاما كاملة، خصوصا أن جانب من التسريبات كانت أشارت أن واحدة من الأفكار تتعلق بمدة 20 عاما، ولكن على أن تبدأ إيران بتخصيب محدود في السنوات 10 الثانية من مدة العقدين. هذه النقطة الأولى التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين في ختام هذه الزيارة. النقطة الثانية، أكد الرئيس الأمريكي أنه في الوقت الراهن لا يجري بحث مسألة مخزون إيران عالي التخصيب من اليورانيوم المدفون تحت الأرض، وهو أشار إلى أن العقبة أمام هذا الموضوع أن إيران سبق أن وافقت على تسليم هذا المخزون للولايات المتحدة، لكنها تراجعت عن هذا الالتزام، وقال أنه في نهاية المطاف هناك طرق متعددة للحصول عليه، إما أن تسلمه إيران طوعا أو يتم قصفه من قبل الولايات المتحدة وتدميره في أعماق الأرض، أو القيام بعملية عملية برية لاستخراجه والاستحواذ عليه. ولكن هنا يؤكد الرئيس الأمريكي أن هذه نقطة خلافية أساسية مع إيران، ويجري ترحيلها إلى وقت لاحق ربما من أجل الدفع قدما في المفاوضات. غير ذلك هو سبق وأن صرح أن عمليا صبره لن يكون أطول بعد الآن فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة، وحث إيران على إبرام اتفاق، علما أنه أشار قبيل ذهابه إلى الصين إلى أنه ليس مستعجلا. في الختام، ربما واحدة من أبرز النتائج التي حاول يظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقاءاته الموسعة مع الرئيس الصيني تأكيده أن هناك توافق شبه كامل فيما يتعلق بإيران وما يتعلق بمضيق هرمز والحيلولة دون امتلاك إيران سلاح نووي. مريم،
1: عمر هواش، أيضا كانت هناك تصريحات لعراقجي بخصوص أيضا تأجيل الملف النووي كما قال إلى مرحلة أخرى، التفاصيل؟
5: بالفعل مريم، هذا التصريح صدر عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من نيودلهي، ونعرف أنه أحد الملفات التي كانت عالقة بين الطرفين. إيران كانت تصر على تأجيل الملفات النووية ونقاشها إلى ما بعد الاتفاق على الحرب، أي بعد 30 يوما من بدء نقاش بشأن إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، فتح مضيق هرمز، وبعد التأكد من ذلك يمكن فتح الملفات المتعلقة بالقضايا النووية. كان هناك معارضة أمريكية بهذا الشأن، لكن ما صرح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه تم التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن. لكن هذا لا يعني مريم أن بقية الملفات سهلة وليست معقدة، وأن الطريق معبد أمام الطرفين، حيث أن إيران لا تتزال تتمسك بالعديد من الشروط التي رفضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، على رأسها الحصول على ضمانات والاعتراف بالسيادة على مضيق هرمز ورفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. على الرغم من رفض ترامب لهذه الشروط يوم السبت الماضي، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإدارة الأمريكية أرسلت بعد ذلك رسائل إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني، وأن هذه الرسائل تؤشر على أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم بأنه يمكن التوصل الدبلوماسي، وأنه هناك رغبة لمواصلة الحلول السياسية. لكن أيضا على الرغم من ذلك، طهران لا تزال تشكك بالنوايا الأمريكية، هذا ما عبر عنه صراحة عراقجي حين قال إن أحد أهم العقبات على طريق التوصل إلى اتفاق هو المصداقية الأمريكية المنعدمة والتناقض في المواقف الأمريكية، سواء عبر تصريحات المسؤولين الأمريكيين أو تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو عبر الرسائل. الرسائل التي تصل إلى طهران، مضيفا أن كل ذلك يزيد من الشكوك لدى طهران حيال جدية واشنطن وحسن نيتها.

0: في التوصل إلى اتفاق، وأكد أن إيران من ناحيتها تفضل الدبلوماسية وتأمل أن يتم تحكيم العقل لدى الإدارة الأمريكية حسب قوله، لكنه أضاف أن إيران أيضا مستعدة للحل الآخر وهو الحل العسكري إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ أي عمل جديد ضد الأراضي الإيرانية. وفي الحقيقة هناك ترقب هنا في طهران، لأن كان هناك تقارير أمريكية عن احتمال تنفيذ أمريكا عمليات جديدة في إيران بعد عودة ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الصين. هنا الجيش الإيراني على لسان قائده أمير خاتمي قال إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن استقلالها وسيادتها ونظامها الإسلامي حتى آخر الرمق. يضاف إلى أن مضيق هرمز الذي هو أحد أهم العقد على طاولة المفاوضات، طهران تؤكد أنه لا يزال مغلق أمام السفن المعادية ومفتوح أمام الأصدقاء.
1: عمر هواش من طهران وفادي منصور من واشنطن، شكرا لكما. اختتم إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته لبيجين والتي وصفتها الصين بالتاريخية، وهيمن الملف الإيراني ومضيق هرمز على أجندة مباحثات قادة البلدين.
2: من بيجين الشريك الرئيسي لطهران، وقبل ساعات من مغادرته لها وجه الرئيس ترامب تحذيرا لإيران عبر الإعلام الأمريكي بأن صبره على عدم التوصل إلى اتفاق لن يطول، وبأنه إذا لم تحصل بلاده على اليورانيوم عالي التخصيب فسوف يدمر المواقع التي يوجد فيها. وخلال جلسة ختامية مع نظيره الصيني أبدى الرئيس الأمريكي ارتياحا إزاء نتائج زيارته، مصرحا بأن هناك تشابها في موقفي البلدين بشأن إيران.
3: ناقشنا الملف الإيراني، لدينا موقف متقارب جدا تجاهه، نريد إنهاء هذا الوضع، لا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، نريد فتح المضيق، نحن نغلقه الآن، لقد أغلقوه ثم أغلقناه نحن أيضا، لكننا نريد فتح المضيق ونريدهم أن ينهوا هذا الوضع لأنه أمر جنوني، جنوني بعض الشيء ولا يمكن قبوله ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
2: لكن ما لم تحصل عليه واشنطن حتى الآن هو التزام من بيجين بعدم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تدفع واشنطن بقوة لاستحداثه ويدين إغلاق طهران مضيق هرمز. اقتصاديا صرح الرئيس ترامب بأن بيجين ترغب في عقد صفقات مع واشنطن منها شراء النفط و200 طائرة من طراز بوينغ، لكن ما بدا لافتا هو تجنب الرئيس الأمريكي الحديث عن تايوان التي تحظى بأهمية خاصة لدى الجانب الصيني.
4: في مقابل التركيز الأمريكي على ملف إيران، حاولت الصين في اليوم الختامي للزيارة أن تقدم صورة مختلفة عنوانها الاستقرار وإدارة الخلافات بالحوار لا بالمواجهة.
5: من داخل تشونغهاي المقر السياسي المغلق للقيادة الصينية، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في جلسة شاي ختامية بعد قمة وصفتها بيجين بأنها محطة تاريخية في العلاقات بين البلدين.
6: تعد هذه الزيارة زيارة تاريخية ومفصلية. حتى الآن أقمنا علاقة ثنائية جديدة، أو بالأحرى أقمنا علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي، ويمكن وصف هذه الزيارة بأنها محطة بارزة.
5: وخلال جولة في حدائق تشونغهاي أوضح الرئيس الصيني أن استقبال قادة أجانب هناك أمر نادر، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بوتين كان من القلائل الذين زاروا المكان في رسالة تعكس طابعا استثنائيا للزيارة قبل أن يعلق ترامب بابتسامة. الصين حرصت خلال الزيارة على تأكيد أن الحوار يجب أن يتقدم على المواجهة خصوصا في الملفات الحساسة من تايوان التي وصفتها مجددا بالخط الأحمر، وصولا إلى الملف النووي الإيراني حيث دعت إلى مواصلة التفاوض مؤكدة أن استخدام القوة طريق مسدود. في ختام الزيارة سعت بيجين للظهور كطرف يدفع نحو التهدئة والاستقرار، لكن بين رسائل التعاون والخلافات بشأن تايوان والتنافس الاستراتيجي يبقى اختبار هذه التفاهمات مؤجلا إلى ما بعد مغادرة ترامب العاصمة الصينية.
1: تحليل. نستضيف في الاستوديو سيرجيو دي لا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. سيد سيرجيو، ما الذي يشكله لك تصريح ترامب بعدم ممانعته تعليق إيران لبرنامجها النووي لعشرين عاما بالنسبة لمواقفه المبدئية المتشددة حول نووي إيران؟
7: في الحقيقة أعتقد أن الرئيس يشير إلى الحقيقة. هذا أمر قائم وهو أمر من ضمن المناقشات التي تجري، وفي هذه الحالات يتعين علينا أن نتسم بالوضوح في تصريحاتنا، لأن التحليلات عادة ما تكون مشددة بهذا الخصوص.
1: لكن ألا يعتبر ذلك تراجعا عن مواقفه حتى في خلال يعني أو منذ بداية الحرب ودخول مسارات التفاوض كان يتشدد في هذه المسألة، الآن بعد ختام زيارته لبيجين يخرج بهذا التصريح، كيف يقرأ ذلك؟
7: أعتقد أنه بالنظر إلى فرصة التباحث مع الرئيس تشي تعين عليه أن يعدل في بعض التصريحات. لقد تناقش الرجلان بأمور متعددة، تم التركيز على الوضع مع تايوان، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تحدثت إلى الصين بخصوص تعزيز الروابط التجارية مع المسؤولين التنفيذيين الأساسيين من الوفد الأمريكي، وهذه أمور أساسية. طبعا هو يرد على الأسئلة، ولكن الزيارة ركزت على هذه المجالات على وجه التحديد كما عرفنا. وهنا نتحدث عن بعض النقاط التي أراد الرئيس تشي أن يوضحها بخصوص موقف الصين من تايوان. أما الرئيس ترامب فهو ركز على العمليات التجارية مع الشركات الأمريكية.
1: دكتور صدقيان، كذلك تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من نيودلهي ظهرت فيها بعض الانفراجة، هل هي نتاج هذا التواصل الذي تقوم به باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وخرج في النهاية بما يمكن اعتباره مرونة لدى الجانبين؟
8: لحد الآن إيران لم تخرج من المفاوضات بالرغم كل الذي حصل. يعني حتى في خلال المفاوضات السابقة التي بدأت العام الماضي في أبريل العام الماضي وانتهت بإعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو بالهجوم على إيران في يونيو حزيران الماضي، إيران بعد ذلك قبلت مرة أخرى بالذهاب إلى طاولة المفاوضات وبوساطة عمانية كما نعلم. وأيضا بعد هذه المفاوضات أيضا كان هناك هذا الهجوم العسكرية وهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ولم ينتهي بعد. الآن أيضا يعني الاستراتيجية التي تتخذها وتلتزم بها طهران بأنها لا تترك طاولة المفاوضات مهما كانت الأثمان، وهي أثمان باهظة جدا. لكن اللافت الآن يعني حتى عباس عراقجي قال بأنه إذا كان الأمريكيون صادقون فيما يقولون لديهم مصداقية يمكن أن تعود إيران مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن يعتقد بأن العودة حاليا يجب أن يسبقها الشروط، تنفيذ الشروط الخمسة التي ذكرت في إيران، والتي قيل بأن المرشد الإيراني الجديد السيد مجتبى خامنئي وضع هذه الشروط الخمسة قبل الذهاب إلى المفاوضات، وهي التي تخص انسحاب الحشود العسكرية الأمريكية، إعطاء تعويضات. هذه الشروط الخمسة التي وضعت يبدو بأن فتح مضيق هرمز أو الاتفاق على فتح مضيق هرمز، هذا أفضل يعني التوصيف.
1: هل هو بعد وارد ذلك الآن مع هذه التصريحات الإيجابية أيضا لعباس عراقجي وقبله ترامب في ختام زيارته لبيجين أن يذهب الطرفان إلى المفاوضات مرة أخرى، أو يمكن أن نشهد انفراجة في موضوع مضيق هرمز قد تقوم به إيران كبادرة الآن؟
8: أنا أعتقد بأن هناك فشل ذريع لاقاه ترامب في سياساته حيال مضيق هرمز وحتى حيال البرنامج النووي الإيراني. كلنا يتذكر هو قال بأنه يجب تصفير التخصيب أو في بدايات الأمر، بعد ذلك تنازل إلى أن اليوم يقول بأنه يقبل بـ20 عاما. بطبيعة الحال جدي فاكس وهو نائب الرئيس

0: الأمريكي قال في إسلام آباد بأنه يقبل ب15 عام، الآن هو قال 20 عام. على أي حال الآن اعترف بأن إيران تستطيع أن تمتلك أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهذا مهم جدا. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب فشل في مضيق هرمز، لم يستطع أن يفتحه على مقاساته، وفشل الآن في قضية البرنامج النووي الإيراني، لأنه يريد أن يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهذه نقطة لافتة. لكن في نهاية المطاف أنا لا أعتقد بأن إيران أو استراتيجية إيران أن تترك طاولة المفاوضات، هي يعني وزارة الخارجية هي تستمر في مفاوضاتها إلى أن تحصل على ما تريد.
1: سيد سيرجيو، من هذا التصريح الذي تابعناه للرئيس دونالد ترامب، كيف نقيس حصوله أو عدم حصوله على مواقف صينية متطابقة مع مواقفه بخصوص إيران؟
2: في حالة الرئيس ترامب، هو عبر عن موقفه بخصوص إيران بشكل واضح، ولقد قال أنه لا يود أن تستحوذ إيران على سلاح نووي أو أن يكون لديها المعدات القادرة على إطلاق سلاح نووي، كما أشار إلى ضرورة فتح مضيق هرمز، لأن حرية الملاحة البحرية هي أمر يجب أن تحافظ عليه كل الدول في العالم، وإلا يشكل ذلك سابقة من شأنها أن تسمح للدول الأخرى بالتفكير بالتصرف بنفس الطريقة في مضيق باب المندب وملقى، بالإضافة إلى التدخل في على سبيل المثال قنوات من مثل السويس وبنما، ولا يود ذلك. إذن بالنسبة إلى الرئيس، هذا هو الموقف، وما نشاهده هو أن الوضع الميداني يتغير، ولكن بالنسبة إلى موقفه بخصوص ما يريد أن يحققه في المفاوضات مع إيران، فهو يقضي بالاستمرار بنفس الموقف لتحقيق الأهداف. ولكن الرئيس ترامب لن يسمح بأن تستمر هذه المفاوضات لسنوات كما حصل في السابق، هو بحاجة إلى حل سريع نسبيا، وهذا هو الفرق برأيي بين الرئيس ترامب والرئيس السابق.
1: وما الفرق دكتور صدقيان بين تصريحات عراقجي اليوم وتصريحاته هو أو مسؤولين إيرانيين آخرين في ختام جولة التفاوض التي جرت، أو أيضا عندما رفض الوفد المفاوض الإيراني الذهاب إلى إسلام أباد فيما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من المفاوضات؟ يعني عندما يقول اتفقنا مع واشنطن على تأجيل موضوع التخصيب وموضوع البرنامج النووي إلى مرحلة أخرى، ألا يعتبر أيضا تراجعا إيرانيا في مسألة القبول بالذهاب إلى مفاوضات دون الحسم في كل القضايا؟
0: أنا لا أعتقد ذلك. هذه النقاط الخمسة كانت مهمة جدا عندما طرحت من قبل المرشد الإيراني الأعلى الجديد، ووضعها كشروط من أجل الذهاب إلى المفاوضات، والتي قال عنها الرئيس قال عنها الإيرانيون بأن يمكن أن نذهب بعد ذلك إلى 30 يوما، مدة زمنية أو مهلة زمنية لمدة 30 يوما لمعالجة كل المشاكل العالقة بين الجانبين. لكن مضيق هرمز، أولا أن تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في إدارة المضيق،
1: نعم،
0: بالشكل الذي يوضع له بروتوكول جديد، وتستطيع إيران أن تؤمن هذا المرور الآمن في مضيق هرمز. وبالتالي يعني أعتقد بأن يعني هذه شروط جديدة. يبدو لي بأن الضيف قال بأنه رئيس ترامب يريد أن ينهي الموضوع ولا يريد أن يعني يستمر سنوات، نعم، في هذا المجال، لكني أعتقد بأنه سوف يستمر،
1: لكن
0: وكلما استمر هو سوف ينزل أقل من
1: الشجرة. هذه المرونة التي نلمسها في التصريحات الإيرانية والأمريكية أيضا، هل هي مرتبطة بموضوع لبنان؟ يعني مسؤول في الخارجية الأمريكية قبل قليل قال للجزيرة هناك أجواء إيجابية للغاية تجاوزت التوقعات، وفي شروط إيران الخمسة يرد أيضا موضوع وقف الحرب على لبنان.
0: هذا صحيح، يعني إنهاء الحرب هي أحد الشروط الخمسة التي طرحتها إيران، وبالتالي منذ البداية إيران خمسة مقترحات تقدمت بها للجانب الأمريكي. في كل الاقتراحات الخمسة هو إنهاء الحرب في كل المنطقة وليس في مضيق هرمز أو مع إيران.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وشكرا للسيد سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا لكما. أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز تسليط الضوء على مفاصل التجارة البحرية العالمية، حيث يحتدم صراع استراتيجي بين الصين والولايات المتحدة للسيطرة على الموانئ.

0: والبنية التحتية البحرية العالمية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: الموانئ تعد الشريان الرئيسي والأهم للتجارة العالمية. أظهرت سلسلة من الأزمات في السنوات الأخيرة بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولا إلى الإغلاق الحالي لمضيق هرمز مدى سهولة انزلاق النظام التجاري العالمي إلى الفوضى. ومن الطبيعي أيضا الرغبة في تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق البحري لأسباب تجارية وجيوسياسية. ينقل نحو 80% من حجم التجارة العالمية بحراً، وهو ما يجعل الحكومات تشعر بالقلق حيال ضمان استمرار حركة البضائع. نشرت مجلة الإيكونوميست تقريراً عن تنافس الدول الكبرى على الاستثمار في الموانئ ومنشآتها، مشيرة إلى أن ما يجري في اليونان يقدم صورة واضحة على التنافس المحموم في مجال التجارة البحرية. تستأثر اليونان بواحدة من أكبر حركات الملاحة والشحن البحري في العالم، فميناء بيرايوس من أكثر الموانئ في أوروبا ازدحاما، حيث يستقبل ما يزيد على 4 ملايين حاوية سنويا. الصين تملك في هذا الميناء عبر شركتها الحكومية كوسكو حصة أغلبية، وعلى بعد 30 كيلومترا غربا من ميناء بيرايوس تدعم الحكومة الأمريكية مناقصة لتطوير ميناء في إلفسينا، وعلى بعد نحو 500 كيلومترا شمالا حصل مستثمرون روس وصينيون على حصة من ميناء سالونيكي. بعد ذلك وفي الشمال الشرقي لشواطئ اليونان طور حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أوروبا مركزاً لوجستياً في ميناء ألكسندر بوليس. يعد التنافس على الموانئ في اليونان جزءاً من صراع عالمي للسيطرة على حركة التجارة البحرية من الأرجنتين إلى تايلاند. وفي بعض المواقع مثل قناة بنما اتخذ هذا التنافس منحا خطيرا ليصبح جزءا من صراع جيوسياسي أمريكي صيني. وبحسب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز سيرتفع الإنفاق على البنية التحتية للموانئ بأكثر من الثلث ليصل إلى 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. تدير الشركات الصينية حالياً 129 ميناءً في العالم، يقع ثلث هذه الموانئ بالقرب من ممرات مائية استراتيجية كمضيق ملقا ومضيق هرمز وقناة السويس. في مارس من العام الماضي استحوذ تحالف بقيادة شركة بلاك روك الأمريكية الأكبر في العالم لإدارة الأصول على حصة مهيمنة في شركة سي كي هاتشسيون ومقرها في هونغ كونغ، وتشرف على مينائين حيويين على طول قناة بنما. وتمنح الصفقة تحالف بلاك روك السيطرة على 43 ميناء في 23 دولة بما في ذلك موانئ رئيسية في بنما، بالإضافة إلى موانئ أخرى في المكسيك وهولندا ومصر وأستراليا وباكستان وأماكن أخرى. أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز تسليط الضوء على مفاصل التجارة البحرية العالمية والتنافس المحموم بين أكبر الاقتصادات في العالم لإدارة وتشغيل الموانئ. يرى البعض أن هذا التنافس قد يسهم في تحسين الخدمات وتقليل كلفة الشحن، بينما يرى آخرون أن السيطرة على سلاسل الإمداد قد تنقل التجارة العالمية مستقبلا من المنافسة إلى الاحتكار.
0: نذهب الآن لمتابعة هذه الصور من كريات شمونة للحظة اعتراض صواريخ لمسيرة أطلقت إذن في هذا الاتجاه في اتجاه الداخل الإسرائيلي، وجرى اعتراض هذه المسيرة كما نتابع في هذه الصور التي التقطت قبل قليل ضمن هذا ربما أو هذه الوتيرة المكثفة لحزب الله في إطلاق مسيراته في اتجاه أيضا القوات الإسرائيلية داخل لبنان وفي المواقع الإسرائيلية أيضا. وكما نتابع على الصور كانت هناك مروحية تحلق في موقع قريب من عملية الاعتراض كما نتابعها على الصور. ننتقل الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة يقدمها محمد مزيمز. إليك محمد.
2: شكرا جزيلا لك مريم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة والتي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية، كما نستعرض أحدث التطورات المتعلقة بعبور السفن عبر مضيق هرمز. معنا من عمان عامر شوبكي الخبير بأسواق النفط والطاقة، مرحبا بك. إذن قبل النقاش مع الأستاذ عامر، نستعرض وإياكم مشاهدين أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريق عودته من زيارته للصين إنه سيتخذ قرارا بشأن رفع العقوبات عن مصاف صينية اشترت نفطا إيرانيا. كما قال في تصريح لمحطة فوكس نيوز إن بيجين وافقت على شراء النفط الأمريكي، وإن سفنا ستتجه من الصين إلى عدد من الولايات الأمريكية. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تمكنت من تحويل مسار 75 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن، وذلك منذ بدء الحصار البحري لإيران. أما في الهند فقال تجار إن شركات بيع الوقود بالتجزئة رفعت أسعار البنزين والديزل، وذلك لأول مرة منذ 4 أعوام نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا. نتابع وإياكم مشاهدينا أداء أسعار النفط، ونبدأ بخام برنت الذي يبدو بأنه مرتفع بأكثر من 3% في هذه الشاشة التي تظهر على شاشة الجزيرة، وذلك فوق 109 دولارات للبرميل، مع تجدد المخاوف من تصعيد عسكري وتضاؤل الأمال فيما يتعلق بإيجاد حل لمضيق هرمز على الأقل في القريب العاجل. نلاحظ أيضا أن خام برنت، وذلك منذ بداية تداولاته الأسبوعية، هو مرتفع بحوالي 7%، ويقترب ربما إلى 8% مثلما هو موضح. نتابع أيضا حركة الناقلات بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث عبرت المضيق منذ اندلاع الحرب 4 سفينة مرتبطة بماليزيا، وهي سفينة لتقديم الخدمات النفطية اللوجستية. تظهر أيضا بيانات كيبلر وجود نحو 700 ناقلة نفط وغاز ومشتقاتهما في مياه الخليج وأيضا في خليج عمان، مثلما هو واضح من كثرة هذه النقاط فعليا الموجودة على الشاشة. مع طول أمد الحرب وتعطل طرق الشحن، زادت التكاليف عموما، وكان قطاع الشحن البحري من أول ضحاياها، والذي لم يقتصر تأثيره على المستهلكين ومستوردي السلع فحسب، بل طال أيضا شركات الشحن نفسها. في مقدمة تلك الشركات ميرسك، وهي إحدى أكبر الشركات في العالم وهي مختصة في الشحن البحري، تواجه حاليا ضغوطا تشغيلية حادة مع تصاعد هذه الأزمة، فقد رفعت أزمة الطاقة فاتورة وقود ميرسك بحوالي نصف مليار دولار، وذلك شهريا. قفزت أسعار وقود السفن من نحو 600 دولار للطن قبل الحرب إلى ما يقل قليلا عن 1000 دولار للطن الواحد، وذلك بعد اندلاع الحرب. بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لميرسك، فقد استطاعت الشركة تمرير التكلفة إلى العملاء، وذلك عبر إعادة التفاوض على العقود ورفع الأسعار الفورية. ولكن الشركة في الوقت ذاته حذرت من أن أزمة الطاقة قد تستمر لأشهر حتى وإن انتهت تلك الحرب. نرحب من جديد بضيفنا من عمان الأستاذ عامر شوبكي الخبير بأسواق النفط والطاقة. مرحبا بك سيد عامر. المستهلك هو الحلقة النهائية ربما في سلسلة كل هذه العمليات التجارية، كيف ستكون تأثيرات هذه الأزمة ومنها ما ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بشركات الشحن على المستهلك في نهاية المطاف؟
3: نعم، تحياتي لك محمد وللمشاهدين. أعتقد بأن التكاليف مركبة ومعقدة، تصل في النهاية إلى المستهلك بطريقة أو بأخرى. نتحدث عن وقود يصل سعره مباشرة مرتفعا إلى المستهلك مع هذه الأزمة، وآخر الأحداث ارتفاع أسعار الوقود في الهند، عدا أن أيضا معظم دول العالم رفعت أسعار الوقود بنسب قد تصل في الديزل على وجه الخصوص إلى 70%، في البنزين ربما 50%، في دول دعمت الوقود أقل من ذلك، فالدرجات متفاوتة بانتقال سعر الوقود نفسه إلى المستهلك. الآن الإضافات أيضا أو التي رفعت من العلاوة على أسعار الوقود التي تصل إلى المستهلك هي بالتأكيد

0: كلها في الشحن، شركات التأمين التي ربما بعضها لا يحبذ التأمين أصلا في المرور من هرمز، يعني لا يقبل تأمين السفن المارة من هرمز، وبعض الشركات التي تقبل تفرض من 5 إلى 10% من قيمة السفينة تأمين، سفينة قيمتها 100 مليون يفرض عليها من 5 إلى 10 مليون دولار تأمين مثلا. أعتقد بأن هذه كلف كبيرة على المستهلك تقع في النهاية. الشحن أيضا السفن المعلقة الآن الموجودة في الخليج العربي أو المعطلة بسبب إغلاق المضيق ولو كان بشكل شبه كامل، أعتقد بأن هذه السفن أيضا تؤثر على سلاسل التوريد وترفع أجور الشحن. طيب، في السفن الموجودة أصلا في البحر عدا ارتفاع وقود السفن ذاته.
1: طيب، سنشير إلى كل هذه النقاط. نعم. ولكن اسمح لي أستاذ عامر، حتى إذا فرضنا وهو ربما الأقرب إلى الحقيقة بالتأكيد مثل ما أشرت بأنه سيتم تمرير التكاليف إلى المستهلك، ذلك سيؤثر على الطلب على الشحن البحري، وهو في الحقيقة ما لا تريده هذه الشركات التي تعيش على ذلك. كيف يمكن أن تواجه هذه الشركات هذا التحدي؟
0: نعم، بعض الشركات، بعض الموردين ربما مثلا يتحملون جزء من تكاليف الشحن، بعض المستوردين لتجار الجملة أو التجزئة قد يتحملون أيضا جزء آخر، لكن بالنهاية أحدا ما سيتحمل مجمل التكاليف أو تقسم على الجميع أو يستحملها أو يتحملها المستهلك في النهاية. بالنسبة للوقود بحد ذاته، ارتفاع أسعاره هو سبب وجيه لهدم الطلب، هذا يحدث الآن بالفعل من إغلاق بعض النشاطات الاقتصادية مثلا في دول آسيوية، لحد من مثلا ساعات الدوام أو العمل عن بعد، وبالتالي هذا داعي لهدم الطلب، رغم أن أسعار النفط كما تراه الآن بالنسبة لبرنت لم تتجاوز 110 دولار في هذه الأوقات، لكن أعتقد مع ارتفاعها بشكل أكبر سيهدم الطلب جزء منه، سيكون جزء من تكاليف. طيب، هذه الأسعار المرتفعة.
1: أشرت إلى هذه الأسعار المرتفعة، ومن المعروف بأن تكاليف الطاقة تمثل ما يصل إلى حوالي 30% من إجمالي تكاليف عملية الشحن، وبالتالي هل ثمة أي خيارات متاحة لهذه الشركات لتجاوز هذه المعضلة، هذا المبلغ الكبير الذي يجب أن تغطيه؟
0: نعم، بالتأكيد هذا سيقع على عاتق الشركات بالخسارة، وهذا يقلل من مكاسبها، وأعتقد بأن هذا لن يطول طويلا، إذ ستحتاج الشركات لتحميل هذه التكاليف على أصحاب البضائع بالتالي سواء المصدر أو المستورد. هذا الأمر أيضا من ناحية الجزء من التكلفة بسبب الوقود، بسبب ارتفاع كلف الشحن ووقود الشحن، لكن أيضا هنالك كلفة وقود إضافية تضاف على هذه البضائع بسبب وجود الطاقة كجزء من يعني من الإنتاج، جزء من الإنتاج الذي أعتقد في بعض الصناعات مثلا صناعات الصلب يصل مدخل إنتاج الطاقة إلى أكثر من 50%، هذا أعتقد بأنه أيضا سيحمل على المواطن. إذن هي ليست فقط المعضلة في تكاليف الشحن، هنالك معضلات أخرى سواء في مدخلات الإنتاج التي جزء منها الطاقة أو حتى في مشكلات التي ستقع على الدول الفقيرة من ارتفاع أسعار.
1: وبالتالي ألا يمكن التفكير بأي طريقة باختصار في 20 ثانية طريقة أخرى في المستقبل لتجاوز هذه المعضلة التي عرفتها الشركات من خلال هذه الأزمة؟
0: هذا يعني الحديث موجه إلى المصدرين والمستوردين كذلك، ربما يكون هنالك تفكير جدي الآن بإيجاد طرق شحن أسرع وأقل تكلفة مثلا الممرات البرية.
1: شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. من عمان عامر الشوبكي الخبير بأسواق النفط والطاقة، نهاية هذه النافدة، عودة إلى الأستوديو والمتابعة للتغطية عبر الجزيرة.
2: شكرا لك محمد، ومستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن أجواء اليوم الثاني من محادثات لبنان وإسرائيل إيجابية للغاية وتجاوزت التوقعات. في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض في الساعات الأخيرة مسيرات عدة أطلقها حزب الله باتجاه قواته.

0: في لبنان، وقد كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه نفذ سلسلة عمليات ضد قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان. وفي غضون ذلك قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن للمقاومة الحق في التعامل بالمثل مع أي حرية حركة أو خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار، مضيفا أن ما تقوم به المقاومة رد على الخروق الإسرائيلية. في الملف الإيراني الأمريكي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة أبقت على جسور إيران ومحطات توليد الكهرباء، لكن بإمكانها تدمير كل ذلك بالكامل خلال 2 فقط، مضيفا أنه لم يقلل من قدرة إيران على التحمل. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل الملف النووي لكونه معقدا جدا، وأضاف أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. نتابع إذن تفاصيل هذه التطورات مع مراسلنا من مقر الخارجية الأمريكية ناصر الحسيني، ونسأل ناصر إن كانت تفاصيل قد عرفت عن هذه الأجواء الإيجابية للغاية وما تجاوز التوقعات وفق تصريح مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة.
1: نعم، بالفعل التصريح الأمريكي أو التسريب من المصادر الأمريكية المطلعة على ما يدور الآن في مقر الخارجية الأمريكية من هذه المحادثات يذهب في الاتجاه الأمريكيون منذ أمس واليوم، يؤكدون مجددا لليوم الثاني على التوالي أن الأجواء جيدة وإيجابية، بل حسب المسؤول الأمريكي تفوق التوقعات، وهنا كل التكهنات مفتوحة. لكن ما يجب أن نعرفه الآن طبقا لتسريبات إعلامية، الآن نحن الآن نشارف على قرب نهاية هذه الجولة الثانية من المفاوضات، بعد ربما 3 ساعات سيغلق الملف هنا ونتوقع بيانا رسميا حسب ما نفهم من تسريبات هنا وهناك، وليس ظهورا بارزا أو مؤتمرا صحفيا كما جرت العادة. لكن ما يتوقع الآن وحسب ما يكرر وحسب مصادر إعلامية لنقول، فالحديث الآن في نهاية هذه الجولة من المفاوضات سينتهي بإعلان نية أو إعلان نوع من التفاهم بين الطرفين، يؤكد على رغبة لبنان وإسرائيل في الاستمرار في التفاوض والحديث. وفي غضون كل هذا لا نعلم بالضبط ماذا يدور الآن في هذه القاعة، ما هو أكيد أن المفاوضات بدأت الآن، دخلت في شقها العملياتي والأمني. نعلم أن الإسرائيليين أتوا بتلك الخطط ليعرضوها على اللبنانيين فيما يخص الخطط العملية كما قال الإسرائيليون للتعامل مع سلاح حزب الله، وبالتالي يعرض الآن على الجانب العملياتي من هذه الخطة على الجانب اللبناني. لا أحد يعرف بالضبط الأجوبة ما هي، لكن لنكون مع ذلك المصدر الأمريكي المطلع الذي قال إن الأجواء إيجابية وتفوق التوقعات، ربما نحن مقبلون على نوع من الاتفاق أو الاتفاق المبدئي كي تستمر المفاوضات على الأقل كما قيل لنا ولا تنهار في خلال هذه اليومين، في خلال الفترة الزمنية المتبقية من الهدنة التي تنتهي بعد 2، وبالتالي يبدو حلا وسط أن الطرفين يعلنان أنهم سيستمران في الحديث والتواصل والتوافض إلى أن يضغط البيت الأبيض ربما بشكل أكبر وأكثر لنتيجة أفضل. لكن قبل كل هذه التكهنات وهذه التقارير الإعلامية ننتظر بضع ساعات ما زلنا كي نعرف بالضبط كيف ستنتهي وأي نتيجة حقيقة فعلية وعملية يمكن أن تؤدي إليها هذه المفاوضات، المفاوضات التي بدأت تحت النار حقيقة بهوة هائلة وخلاف هائل في المواقف بين الطرفين، والآن هي الآن تقترب من ساعتها الأخيرة. بعد قليل، بعد أقل من 3 ساعات سيكون لدينا الجواب النهائي، إما مؤتمر صحفي أو ربما بيان صحفي أمريكي يلخص ما دار في هذه المباحثات وأين وصلت الأمور حقيقة إن كانت بالفعل قد فقط التوقعات.
0: سنكون معك بالتأكيد ناصر الحسيني من مقر الخارجية الأمريكية إذن في متابعة هذه الجولة التفاوضية في يومها.

0: الثاني والتي اتسمت بالإيجابية حتى الآن. شكرا لك ناصر الحسيني من مقر الخارجية الأمريكية. وهنا في الاستوديو ينضم إلينا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، هذه الإيجابية في أروقة المفاوضات لا تشبه أجواء الميدان مع التصعيد الحاصل
1: إطلاقا، والساعات الأخيرة حملت معها تصعيدا كبيرا، لا سيما إثر هجمات بأسراب من المسيرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وآخرها كان في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية عندما أطلقت عدة مسيرات انقضاضية باتجاه كريات شمونة والمطلي، الأمر الذي فعل المنظومات الدفاعية هناك. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تمكن من اعتراض مسيرتين، فيما سقطت مسيرات أخرى في محيط المدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. أظهر شريط فيديو التقط من داخل كريات شمونة أحد الصواريخ الاعتراضية وهو يسقط مسيرة في أثناء مرور مروحية عسكرية كانت تحوم بالأجواء في محاولة لرصد هذه المسيرات، ويبدو أن الصاروخ كان قريبا أو كان يشكل تهديدا على هذه المروحية العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى تفعيل المنظومة الدفاعية الذاتية في هذه المروحية من خلال إطلاق المنارات البالونات الحرارية لتحييد هذا الصاروخ الاعتراضي. وطبعا هذا يعطيك فكرة عن خطورة الموقف حيال هذا الأمر، لأن هذه الصواريخ الاعتراضية بإمكانها أيضا أن تشكل خطرا حتى على سلاح الجو الإسرائيلي، وسبق أن كانت قريبة جدا من إسقاط مقاتلات حربية وليس فقط مروحيات عسكرية.
0: طيب، وإسرائيل تعيش إذن هذا التصعيد بالمسيرات من حزب الله على الداخل الإسرائيلي، كيف يمكن أن تتجاوب ربما مع هذه الإيجابية التي يجري الحديث عنها في أروقة التفاوض؟ يعني عندما يقول الأمريكي إن الأجواء إيجابية وبحكم التجارب السابقة إلياس، هل هي كذلك بالنسبة لإسرائيل؟
1: هي ربما تكون إيجابية مريم في سبيل ما يتم التعاطي معه في داخل أروقة الغرف المغلقة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سلام مستدام، وهذا ما تريده إسرائيل، والتوافق على أن حزب الله هو ربما العقبة الكأداء التي تحول دون تطبيق هذا الاتفاق أو التوصل إليه. لكن على ما يبدو حتى الآن إسرائيل لا تبدي أي تنازلات في هذا السياق. الموقف الإسرائيلي الرسمي العسكري والسياسي على حد سواء يقول بأن إسرائيل ستفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن قتالها مع حزب الله، وأنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة التي احتلتها في جنوب قطاع غزة ما دام أن الدولة اللبنانية لا تعمل على تجريد حزب الله من سلاحه. الآن يجري الحديث عن مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، هنالك إعلان ولكن هذا الإعلان مبهم، لا يوجد اتفاق، لا يوجد أي شيء يشي بأن هنالك وقف لإطلاق النار، على العكس هنالك إطلاق نار بلا توقف، هنالك ضربات جوية من جانب إسرائيل اليوم في مناطق عدة واستهدافات لمعاقل لحزب الله ولمستودعات أسلحة وذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات، وفي المقابل هنالك هجمات لا تتوقف أيضا من جانب حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب لبنان. ولدينا هنالك معلومات مؤكدة من مصادر إسرائيلية تشير إلى أن هجوما بالمسيرات استهدف حشدا عسكريا إسرائيليا في منطقة ما في جنوب لبنان، ليست المعلومات ليست واضحة ومكتملة حتى الآن، أدى هذا إلى سقوط عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابتهم بجروح، وربما يكون هنالك قتلى أيضا في إطار هذا الهجوم. ورأينا أيضا الهجمات التي طالت نهارية في القطاع الغربي للحدود وكذلك قبل قليل أيضا في كريات شمونة.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على هذه المتابعة. هذه المتابعة تستمر لمجريات هذه التطورات في لبنان وأجواء التفاوض في واشنطن ضمن هذه النافذة التي يقدمها عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك مريم، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. والكل هنا في بيروت ينتظر الثلاث ساعات الأخيرة في الاجتماع المباشر بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية. تقول واشنطن بحسب المسؤول الذي تحدث للجزيرة بأن الأجواء إيجابية وأكثر من المتوقع، لكن في لبنان ما هو المتوقع؟ ما الذي كان يدار في أروقة السياسة طيلة هذا اليوم؟ وماذا عن التواصل بين الوفد والرئاسة ورئاسة الحكومة هنا في بيروت؟ الميدان كان مشتعلا حزب الله أعلن في

0: بيانات عن استهدافات عديدة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت عن دوي صفارات الإنذار على الحدود بين لبنان وإسرائيل. هذا المشهد المعقد عسكريا له انعكاساته، إذ أن الهدف الأساسي للبنان في هذه المفاوضات هو جلب وقف إطلاق النار واستمرار للتهدئة. نبحث كل هذا في سياق هذه النافذة، بداية مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من بيروت. أهلا بك مازن. السؤال، ما الذي كان يدار في أروقة السياسة سواء في الحكومة أو في الرئاسة حول هذا التفاوض الذي استمر ليومين وشارف على الانتهاء؟
1: عبد السلام، لبنان الرسمي الذي يعول على هذا المسار الذي افتتح بشكل واضح وبشكل رسمي من خلال هذه الجولة من المفاوضات، والتي أعلن انطلاق مسار مفاوضات بين الفريقين بشكل واضح ضمن مسار لديه أفق لاحق، هو يتعامل بواقعية، بمعنى أن اليوم في الرئاسة اللبنانية هم يدركون جيدا بأن هذا المسار لن يأتي أكله في غضون جلسات تفاوضية سريعة، وبالتالي الواقعية هي السمة الرئيسية في كيفية مقاربة ما يحصل الآن في واشنطن. عمليا رئيس الجمهورية من خلال فريق عمل وغرفة عمليات تتواجد الآن في القصر الرئاسي، هو يتابع بشكل لصيق مع الوفد الذي يترأسه سمو كرم في واشنطن كل التفاصيل المرتبطة بالمسار، هذا المسار الذي افتتح اليوم، ولكن رئاسة الجمهورية تنظر بأننا إزاء أفق طويل الأمد، وبالتالي ليس هنالك من تعويل كبير على أن تنتهي جلسة اليوم بإنجازات كبيرة، ولكن على الأقل وضع بعض الثوابت وبعض الأرضيات التي يمكن من خلالها الانتقال إلى مرحلة لاحقة. هذه الأرضية التي يراها رئيس الجمهورية والفريق المتابع لملف المفاوضات تنطلق من ما يصفه بتثبيت وقف إطلاق النار، على قاعدة بأن تثبيت وقف إطلاق النار سيسمح بوضع كافة الملفات العالقة على طاولة البحث في جلسات أخرى وفي مسار مفتوح على مفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي الانطلاق هو من السعي لتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هل سنخلص إلى هذا الأمر الليلة؟ ليس هنالك من تفاصيل حتى الآن حول كيفية تطور الأمور، ولكن على الأقل ما بات محسوما بأننا إزاء تمديد للهدنة، بمعنى أن هذه الهدنة التي كانت تنتهي في 17 من أيار أي يوم الأحد المقبل، من المفترض اليوم عندما يصدر بيان عن الخارجية الأمريكية أن يتم تمديد هذه المهلة، ومن بعد ذلك يكون هنالك فرق عمل تتابع الملفات العالقة. طبعا بطبيعة الحال موضوع تثبيت وقف إطلاق النار سيكون مدار مراقبة لصيقة خلال الساعتين المقبلتين، وكيف سيكون الشكل الذي سيخلص إليه هذا الاجتماع. لبنان الرسمي يريد تثبيتا لوقف إطلاق النار، يلي ذلك فتح ملفات عالقة لا سيما جدولة الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى، وضمنيا عندما يطرح موضوع جدولة الانسحاب هو سيتضمن بالتالي ملفات عدة ترتبط بعودة النازحين وإعادة الإعمار وما إلى ذلك من معطيات ترتبط أيضا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن إزاء كل هذا المشهد الرسمي بطبيعة الحال عبد السلام هنالك انقسام في المقاربة على المستوى الداخلي اللبناني.
0: نعم، الانقسام هذا ربما يعبر عنه موقف حزب الله، وأنت حصلت على حصري ولقاء حصري أفاد بكثير من النقاط التي يضعها حزب الله أمام أي نتائج محتملة لما يجري في واشنطن.
1: نعم تماما عبد السلام، لأن السؤال الذي كان يطرح في أروقة السياسة هنا، ماذا لو وصلنا إلى لحظة قبلت فيها إسرائيل تحت الضغط الأمريكي أو المناورة الأمريكية في تثبيت وقف إطلاق النار اليوم؟ كان السؤال في أروقة السياسة تحديدا في أروقة القصر الرئاسي، ماذا سيكون رد فعل حزب الله حينها؟ هل سيستمر بعملياته على قاعدة بأن هنالك احتلالا إسرائيليا في الجنوب، أم أنه سيلتزم بدوره بوقف إطلاق النار؟ حملت هذا السؤال إلى قيادي في حزب الله رفيع المستوى وطرحت تحديدا السؤال، ماذا سيفعل حزب الله في حال تم تثبيت معادلة وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل خلال الساعات المقبلة؟ الجواب كان مركبا، كان ينبغي تفكيك الإجابة ويقرأ بين سطور هذه الإجابة بأن حزب الله سيلتزم بدوره بتثبيت وقف إطلاق النار. عندما تحدثت مع هذا القيادي قال لي بأن المقاومة هي حق لحزب الله، ولكن قيادة

0: قالت حزب الله ستحدد الزمان والمكان وكيفية الرد، وبالتالي عندما يجري الحديث هنا عن حق ويفصل ويقول بأن القيادة ستنظر في كيفية استخدام هذا الحق، يعني هنا تحديدا بأننا إزاء حق وإزاء استخدام الحق، وهذا الفصل ما بينهما يعني بأن ثمة مناورة ومساحة ما بين القراءتين.
1: هناك خبر عاجل، اعتذر للمقاطعة، مازن إبراهيم من بيروت، شكرا جزيلا لك. هذا خبر عاجل، بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس يقولان الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في كتائب عز الدين الحداد. إذن نتنياهو وكاتس يقولان الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد. نعود لمتابعة هذا الخبر العاجل في الدوحة.
2: تابع إذن عبد السلام هذا التطور الذي نقله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال فيه إن إسرائيل اغتالت عز الدين الحداد القيادي في كتائب عز الدين أو في كتائب القسام في غزة، وأكد ذلك مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس. هو إذن التطور الجديد في قطاع غزة واستهداف جديد لقيادي في المقاومة الفلسطينية هناك، بما نقله نتنياهو باغتيال عز الدين الحداد وهو القيادي في كتائب القسام. هذه الصور التي نتابعها التقطت قبل قليل من داخل غزة، لا نعرف الموقع بالتحديد، لكنه واضح بأنه استهداف إسرائيلي جديد لموقع داخل غزة، ولا نعرف أيضا إن كان هذا الاستهداف الذي تحدث عنه نتنياهو بخصوص اغتيال عز الدين الحداد القيادي في كتائب القسام. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن استهداف في حي الرمال لما هو مرتبط بهذه الصور التي نتابعها والتقطت قبل قليل من موقع استهداف جديد. تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه حي الرمال في مدينة غزة، ولا نعرف إن كان هو الاستهداف الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بأنه اغتيال كما قالا للقيادي البارز في القسام عز الدين الحداد. ما تضيفه وسائل الإعلام الإسرائيلية كما نقرأ على الشاشة بأن الجيش الإسرائيلي اغتال القيادي البارز في القسام عز الدين الحداد بقصف شقة في حي الرمال بغزة. إذن مع ربط كل هذه المعلومات ربما نشير إلى أن الاستهداف الذي كنا نتابعه في حي الرمال هو للقيادي البارز في القسام عز الدين الحداد الذي يظهر على الشاشة في هذه الصورة. هو إذن عز الدين الحداد القيادي البارز في كتائب القسام الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته باستهداف شقته في حي الرمال بغزة. نستطلع الموقف من مدينة غزة مع مراسلنا شادي شامية. شادي، هل هناك معلومات تخص هذا التطور المرتبط باستهداف القيادي في القسام عز الدين الحداد وفق الرواية الإسرائيلية؟
3: مريم، حتى هذه اللحظة لم تصرح أي جهة فلسطينية عن محاولة اغتيال القائد في كتائب القسام عز الدين الحداد، سوى الرواية الإسرائيلية التي تحدثت قبل قليل أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في بناية سكنية مأهولة بالسكان في وسط مدينة غزة بأن المستهدف هو القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد، لكن حتى هذه اللحظة لم يرد أي تصريح أو تعقيب على هذا الحادث. كل ما نتابعه الآن ميدانيا هو وصول عشرات الإصابات إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ولا زالت سيارات الإسعاف تنقل المزيد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في بناية سكنية بأكثر من 3 صواريخ من طائرات F-16 التي أغارت على هذه البناية السكنية، وسمع دوي انفجارات هائلة وضخمة نتيجة إطلاق 3 صواريخ ثقيلة باتجاه هذا المنزل المستهدف في وسط مدينة غزة. حتى هذه اللحظة حسب المصادر الطبية شهيد وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ولا زالت سيارات الإسعاف في المكان تنقل المزيد من الإصابات نظرا لأن المكان المستهدف مأهول بالسكان والنازحين وخيام النازحين في في منطقة الرمال في وسط مدينة غزة، ولا زالت طائرات الاستطلاع تحلق في هذه اللحظات بشكل مكثف في مدينة غزة. الحديث يدور الآن عن غارة إسرائيلية واستهداف جديد من قبل طائرات

0: الاستطلاع الإسرائيلي المسيرات الإسرائيلية في شارع اليرموك، غير الغارة التي استهدفت البناية السكنية والشقة السكنية. يبدو أن هناك تطورات ميدانية متلاحقة على إثرها. لازال الاحتلال يتحدث عن عملية اغتيال كبيرة للقيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في قطاع غزة، لكن كما قلنا حتى هذه اللحظة لم تصرح أي جهة رسمية من قبل الفصائل أو حركة حماس على هذه العملية التي استهدفت البناية السكنية. لكن كل ما وصل حتى هذه اللحظة شهيد وعدد كبير جدا من الإصابات نتيجة الاستهداف المباشر لهذه البناية السكنية التي لازالت النيران تشتعل داخل الشقة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأكثر
1: من 3 صواريخ. نتابعها الآن الصور، صور هذه الشقة المستهدفة في حي الرمال وتشتعل فيها النيران بسبب الانفجار الذي تسببت فيه الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت على هذه الشقة السكنية في حي الرمال. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن هذه الشقة كان فيها المستهدف القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد الذي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي اغتياله، لكن حتى الآن كما قال مراسلنا شادي شامية لم تصرح أي جهة رسمية داخل غزة بخصوص أي تطور مرتبط باستهداف شخصية قيادية بهذا المستوى. لكن الاستهداف الذي طال هذه البناية التي نتابعها الآن في حي الرمال تسبب حتى الآن في سقوط شهيد واحد على الأقل وعدد من الإصابات، يجري نقلها إلى مستشفى الشفاء. وكنا نتابع ربما سيارات الإسعاف القريبة من هذه البناية التي كانت مأهولة لحظة استهدافها كما قال شادي شامية بثلاثة صواريخ على الأقل، وسمع دوي انفجارات ناتج عن هذه الغارة وغارة أخرى أيضا استهدفت حي اليرموك القريب. هناك إذن تصعيد إسرائيلي لافت في غزة خلال الساعة الأخيرة. تقول إسرائيل إنه استهداف للقيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد الذي كان داخل شقة في حي الرمال وجرى اغتياله كما تقول الرواية الإسرائيلية، بينما الجهات الرسمية داخل قطاع غزة كان في حركة حماس في كتائب القسام لا إعلان رسمي أو لا إشارة إلى هذا التطور. ربما نستطلع الموقف أيضا مع إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الموجود معي هنا في الاستوديو، وما تقوله هذه التصريحات من نتنياهو وكاتس وأيضا ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص ما يجري.
2: نعم، أولا مريم هنالك تأكيدات تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الدقائق الأخيرة عن مسؤول أمني قوله بأن المعلومات المتراكمة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى نجاح عملية اغتيال الحداد في غزة، وبالتزامن مع هذا القصف الذي استهدف هذه الشقة السكنية التي نشاهدها في على الشاشة صدر بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، يقول بأنه بأمر من رئيس الوزراء نتنياهو قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة عز الدين الحداد قائد الذراع العسكري في حماس وأحد مهندسي مجزرة 7 أكتوبر بحسب البيان. البيان يقول بأن الحداد كان مسؤولا عن قتل وخطف الإسرائيليين والمساس بالمدنيين الإسرائيليين وبجنود الجيش الإسرائيلي، وأنه كان مسؤول أيضا عن احتجاز المخطوفين الإسرائيليين خلال السنوات الماضية، وأنه رفض تطبيق الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. البيان يقول بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات ينفذان سياسة الحكومة الإسرائيلية التي ترفض أي تهديد يتشكل وتقوم بإحباطه قبل وقوعه، وأن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل العمل بقوة في مواجهة وملاحقة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر. إذن هذا البيان المشترك لنتنياهو وكاتس صدر سريعا، وهذا يعني أن هنالك ربما معلومات مؤكدة بأن عملية الاغتيال قد نجحت، وإلا لكان هذا البيان قد تأخر مريم. وهذا أيضا ما يتقاطع مع الأنباء التي تأتي في الدقائق الأخيرة أيضا من جانب عدد من وسائل الإعلام المركزية والرئيسية في إسرائيل، والتي تنقل عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله بأن المعلومات المتراكمة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى نجاح عملية اغتيال الحداد، وهو بطبيعة الحال المطلوب رقم واحد الآن بالنسبة لإسرائيل في حركة حماس. والمنظومة الأمنية كانت تعتقد منذ تنفيذ سلسلة الاغتيالات التي طالت كبار قادة حركة حماس السياسيين والعسكريين على مدى سنوات الحرب، بأن الحداد هو الذي أصبح الآن القائد الفعلي لحركة حماس في قطاع غزة، وأنه هو المسؤول أيضا عن إعادة بناء وترميم القدرات العسكرية لحركة حماس، سواء كانت تلك السلطوية من حيث السلطة المدنية لحماس في غزة، وكذلك القدرات الصاروخية والعسكرية لحماس.
1: نشير إلى أن الصور التي نشاهدها يمين الشاشة للقائد في القسام عز الدين الحداد الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته باستهداف شقة كان فيها في حي الرمال في مدينة غزة، وفي الجانب الآخر من الشاشة نتابع أثار الضربة التي استهدفت الشقة في حي الرمال وما آلت إليه هذه البناية التي استهدفت فيها شقة عز الدين الحداد كما تقول الرواية الإسرائيلية. والصورة تظهر اشتعال النيران في الشقة لحظة التقاط الصور قبل قليل بسبب الانفجار نتيجة الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت هذا المبنى، والضربة تسببت حسب شادي شامية حتى الآن في شهيد وعدد من الإصابات، لكن لا تأكيدات بخصوص هوية هذا الشهيد أو إن كان القائد في القسام عز الدين الحداد في الشقة لحظة استهدافها، ولا جهات رسمية داخل قطاع غزة تتحدث عن هذا الحدث حتى الآن، ولا نعرف إن كان الموقف قد أخذ منحا آخر أو تطورا مختلفا شادي حتى الآن. شادي شامية، لا أعرف إن كان شادي شامية يسمعني الآن، لكنه يتابعنا أو يتابع معنا من غزة هذه التطورات، وكان يتحدث عن وصول المصابين والشهيد إلى مستشفى الشفاء. نسأله مرة أخرى إن كانت قد طرأت أي تطورات أو معلومات جديدة بخصوص هذا الاستهداف شادي.
0: بالفعل مريم، تطورات ميدانية متسارعة على إثر الاستهداف الكبير لبناية سكنية في وسط مدينة غزة، وتبع هذا الاستهداف أيضا غارات إسرائيلية أخرى في وسط مدينة غزة. قبل قليل استهدفت مسيرة إسرائيلية بأكثر من صاروخ سيارة مدنية في شارع الوحدة في وسط مدينة غزة، والحديث يدور عن إصابات حرجة أيضا وصلت إلى مستشفى الشفاء في هنا في مدينة غزة. بالعودة إلى الاستهداف الأبرز والذي تتحدث عنه وسائل الإعلام العبرية الآن عن استهداف ومهاجمة عز الدين الحداد القيادي البارز في كتائب القسام ومسؤول الذراع العسكري لحركة حماس، الحديث حتى هذه اللحظة وصول شهيد إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، وأكثر من 20 إصابة توزعت في مستشفيات مدينة غزة هنا في الشفاء، وكذلك أيضا في المستشفى الميداني في منطقة السرايا، وأيضا هناك شهيدين وصلا قبل قليل إلى مستشفى السرايا في مدينة غزة. إذن الحديث يدور عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 شهداء نتيجة هذا الاستهداف للبناية السكنية في وسط مدينة غزة، وعلى إثرها وصل عدد كبير من الإصابات. سيارات الإسعاف لا زالت تنقل تباعا عدد من الإصابات من ذلك المكان المستهدف، ولم تهدأ سيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة نظرا للاستهداف الكبير الذي استهدف الشقة السكنية في بناية سكنية مأهولة بالسكان من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي أغارت بثلاث صواريخ على الأقل باتجاه هذه الشقة السكنية، وأحدثت انفجارات ضخمة وهائلة في وسط مدينة غزة، ولازالت أيضا تأتي الإصابات من المكان المستهدف ومحيط هذا المكان الذي تم استهدافه، نظرا كما قلنا سابقا بأن المكان مأهول بالسكان ومكتظ بالنازحين الذين تحشرهم إسرائيل في 30% من مساحة قطاع غزة بعد أن احتلت أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة فيما يعرف بالمنطقة الصفراء والمنطقة البرتقالية. أعداد السكان الذين تتواجد بداخل هذه المنطقة الصغيرة هم في أماكن مكتظة بالسكان، فيما نرى في أماكن ضيقة جدا. هذا الاستهداف أحدث عدد كبير من الضرر المادية في الشقق السكنية، وعدد كبير من الإصابات لا زالت تصل تباعا إلى مستشفى الشفاء والمستشفى الميداني في منطقة الصرايا. مريم،
1: طبعا ما زلنا في المتابعة، والصور تظهر ربما من زوايا مختلفة هذه البناية المستهدفة. من بعيد يظهر الدخان الكثيف الناجم عن هذا الاستهداف لهذه الشقة داخل بناية في حي الرمال، والبناية نشاهدها عن قرب واشتعال النيران داخل الشقة المستهدفة. بينما لم يجري في غزة تأكيد هذا الاستهداف، وإن كان المستهدف القيادي في القسام عز الدين الحداد قد اغتيل فعلا كما تقول الرواية الإسرائيلية الرسمية حتى الآن، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس اللذين أعلنا اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في القسام عز الدين الحداد. لا تأكيد إذن حتى الآن في غزة شادي شامية، لكن نريد أن نعرف أكثر عن القيادي في القسام عز الدين الحداد وما يشكله في سلم قيادات القسام.
0: بالفعل مريم، حتى هذه اللحظة لا روايات مؤكدة من قبل جهات فلسطينية في قطاع غزة حول الرواية الإسرائيلية التي تحدث عنها نتنياهو وكاتس بنجاحهما في اغتيال القيادي عز الدين الحداد، وهو القيادي البارز والمطلوب رقم واحد الآن لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال أعضاء المكتب السياسي في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. أصبح الآن عز الدين الحداد هو المسؤول الأول عن كتائب القسام في قطاع غزة، وإسرائيل تلاحقه منذ أكثر من 20 عاما، ونجا من محاولات اغتيال سابقة حاولت إسرائيل في الحروب السابقة وفي الأعوام السابقة ملاحقة عز الدين الحداد، وحاولت اغتياله بأكثر من عملية اغتيال لكنها فشلت جميع هذه العمليات. والآن الحديث يدور حسب أيضا الرواية الإسرائيلية بأنها نجحت في اغتيال عز الدين الحداد القيادي البارز في كتائب القسام، وهو كان سابقا عضو المجلس العسكري لكتائب القسام، وبعد اغتيال محمد الضيف واغتيال محمد السنوار أصبح الآن عز الدين الحداد هو المسؤول المباشر والأول عن الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين القسام في قطاع غزة، ويدير العمليات إلى جانب عناصر كتائب القسام في قطاع غزة. تقول إسرائيل بأن عز الدين الحداد هو الأخير في القيادة العسكرية لكتائب القسام في قطاع غزة، وتلاحقه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حاولت اغتياله في هذه الحرب أكثر من مرة، واليوم تحاول مجددا اغتيال ومهاجمة عز الدين الحداد في قطاع غزة بعد أن أغارت على بناية سكنية وعلى شقة سكنية تحديدا في منطقة الرمال في وسط مدينة غزة بأكثر من 3 صواريخ، ولازالت النيران مشتعلة في هذه الشقة المستهدفة. حتى هذه اللحظة المصادر الفلسطينية والمحلية تتحدث عن وصول عدد من الشهداء والإصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية إلى مستشفيات هنا الشفاء وكذلك المستشفى الميداني في وسط مدينة غزة، ولا زال الحدث على حاله وقائم نظرا لوجود أعداد كبيرة من الإصابات، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني لا زالت متواجدة في المكان. عز الدين الحداد تقول إسرائيل بأنه الرجل الظل الذي يعمل بمهاجمة إسرائيل في هذه الحرب، وكان مسؤول مباشر عن هجمات 7 أكتوبر 2023، وهي تلاحقه منذ ذلك التاريخ وفي السنوات الماضية، ولا زالت ترصده عبر جهد استخباري مكثف على قطاع غزة. طائرات الاستخبارات الإسرائيلية لم تغادر أجواء مدينة غزة منذ أن أعلنت الحرب على قطاع غزة، والجهد الاستخباري من قبل الاحتلال الإسرائيلي لازال متواصل في سماء مدينة غزة، يقومون بعمليات رصد متتابعة لرجال المقاومة في القطاع.
1: ما تضيفه الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية كما نقرأ على الشاشة بأن الجيش قصف شقة وسيارة أيضا في حي الرمال بغزة في عملية استهداف عز الدين الحداد القيادي في كتائب القسام. وتضيف وسائل الإعلام الإسرائيلية كما نقرأ وتقرأ معي إلياس أيضا بأن السيارة التي استهدفت في غزة يرجح أنها استخدمت لنقل الحداد من موقع القصف. نفهم من هذا إلياس أن قصف الشقة تلاه قصف السيارة للاعتقاد بأن هذه السيارة نقلت الحداد من موقع القصف. ربما تقرأ معي إذن وما زلت تتابع ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية لنعرف أكثر التفاصيل المرتبطة بهذا الاستهداف إلياس.
2: صحيح، هذا أيضا ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية بأن هنالك استهداف لسيارة أيضا كانت بجوار الشقة التي استهدفت، ويبدو أن كان هنالك اشتباه بأن هذه السيارة

0: كانت تقل الحداد وبالتالي تم استهدافها، أو أنه كان يريدون إبعاد الحداد عن الشقة التي استهدفت، فاستهدفت أيضا السيارة. هنالك أيضا معلومات تشير إلى أن، ونقلا عن مصدر أمني من جانب وسائل إعلام إسرائيلية، تقول بأنه كانت هنالك عدة مناسبات جرى فيها محاولة لاغتيال الحداد، لكن هذه العمليات لم تنفذ. ولكن تقول هذه المصادر بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حث في الأيام الأخيرة المستوى السياسي والذين يتخذون القرار في إسرائيل لتنفيذ عملية الاغتيال هذه، وقد تم بالفعل كما يبدو اتخاذ القرار في الأيام الأخيرة، قرار الاستهداف في الأيام
1: وجرى استهداف الحداد كما قرأنا على الشاشة نقلا عن وسائل الإعلام باستخدام مسيرات وطائرات حربية، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. وتضيف هنا هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول عسكري بأن المعلومات الاستخبارية عن الحداد كانت دقيقة، وهذا ربما يثبت أنه جرى التحضير لهذه العملية كما ذكرت إلياس قبل أيام بعد محاولات اغتيال فشلت في الوصول إلى القيادي البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد. ما زلنا ننتظر ربما أن ينكشف المزيد أو أن تتحدث مصادر رسمية داخل قطاع غزة عن هذا الاستهداف، وإن كانت هذه العملية الإسرائيلية قد استهدفت فعلاً القيادي عز الدين الحداد في شقة حي الرمال. لكن نقرأ الآن ضمن الحصيلة الأخيرة المستحدثة لهذا الاستهداف في حي الرمال وفي منطقة اليرموك، بل في منطقة اليرموك، يقول مصدر في الإسعاف والطوارئ إن الحصيلة وصلت إلى شهيدين وعدد من المصابين في الغارة الإسرائيلية على سيارة في منطقة اليرموك بمدينة غزة. لذلك كان يتحدث شادي شامية مراسلنا من مدينة غزة قبل قليل عن حدوث الاستهدافين في توقيتين متزامنين لاستهداف الشقة في حي الرمال واستهداف أيضا منطقة اليرموك، لكن يتضح الآن بأن المستهدف في حي اليرموك هي السيارة ربما التي أشارت إليها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها كانت ستنقل القيادي عز الدين الحداد من موقع القصف في حي الرمال. شادي شامية ربما أعود إليه من جديد لنستوضح معه أكثر. هل شادي معي؟
2: نعم
1: شادي، إذن هناك معلومات
2: نعم مريم
1: تنقل الآن وفق ما كنا نقرأه على الشاشة نقلا عن مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن الشهيدين والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفى سقطوا في الغارة الإسرائيلية على سيارة في منطقة اليرموك بمدينة غزة.
2: بالفعل مريم، استهداف السيارة المدنية في شارع الوحدة تحديدا في منطقة ملعب اليرموك هي جاءت بالتزامن مع استهداف البناية السكنية وشقة سكنية في حي الرمال، ما وصل قبل قليل إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، شهيدين من استهداف المركبة الإسرائيلية وعدد من الإصابات الحرجة بينها أيضا أطفال ونساء، نظرا لأن السيارة المستهدفة كانت في شارع الوحدة وهو أيضا شارع مكتظ بالنازحين وحركة المارة، وصول عدد من الإصابات إلى جانب الشهيدين الذين وصلا أشلاء إلى مستشفى الشفاء نتيجة الاستهداف المباشر من المسيرات الإسرائيلية التي استهدفت هذه المركبة من نوع سكودا في وسط مدينة غزة بالتزامن مع استهداف البناية السكنية في حي الرمال. حسب الروايات الإسرائيلية والإعلام العبري تحدث بأن السيارة كانت تحاول أن تنقل من كان داخل الشقة المستهدفة، والحديث يدور عن القيادي عز الدين الحداد إلى جانب عدد من الشهداء الذين كانوا داخل هذه الشقة. حسب الروايات الإسرائيلية لأن الاستهداف جاء بالتزامن مع فارق ربما 3 دقائق أو 5 دقائق ما بين الاستهدافين الشقة السكنية والسيارة التي استهدفتها المسيرات الإسرائيلية التي كانت تحلق في أجواء مدينة غزة بشكل مكثف وعلى ارتفاع منخفض جدا، وهو جهد استخباري لازالت تقوم به قوات الاحتلال في سماء مدينة غزة مع استمرار مع استهداف القيادي عز الدين الحداد كما تحدث الإعلام الأمريكي، لكن حتى هذه اللحظة لم تصرح أي جهات فلسطينية رسمية حول استهداف عز الدين الحداد المسؤول المباشر عن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. الأحداث متسارعة ومتتالية. الاحتلال الآن يحاول استهداف ويزيد من وتيرة

0: الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة عقب استهداف البناية السكنية التي كان يتواجد فيها كما يقول الإعلام العبري والمصادر الإسرائيلية عز الدين الحداد. الآن طائرات الاستطلاع تحلق بشكل منخفض وكثيف في أجواء مدينة غزة مريم.
1: حتى الآن إذا تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حتى الآن في سماء مدينة غزة. سنعود لاستطلاع الموقف ورصد هذه التطورات معك لاحقا شادي شامية، وأيضا مع إلياس كرام هنا في الاستوديو، لكن نتابع أيضا مع ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عادل شديد، دلالة استهداف القيادي في القسام عز الدين الحداد الآن.
2: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني يفهم هذا السياق من خلال البيان الذي صدر عن مكتب بنيامين نتنياهو، والذي يشير بشكل واضح أن بنيامين نتنياهو كان يبحث عن عمل كهذا، يعتقد أنه من شأن ذلك أن يخفف من حالة النقمة لدى المجتمع الإسرائيلي على بنيامين نتنياهو، والذي لا زالت أغلبية الرأي العام في إسرائيل تحمل بنيامين نتنياهو شخصيا مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر. لا بل أن الكثيرين لا زالوا يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق بأحداث 7 أكتوبر، وأول من يطالب بالتحقيق هو بنيامين نتنياهو، والذي لا زال بنيامين نتنياهو يرفض ويحاول التملص والتهرب من ذلك. وحين يحمل البيان نتنياهو القائد عز الدين الحداد مسؤولية 7 أكتوبر وعمليات القتل وما تحدث به من أكاذيب اغتصاب وتعذيب وتنكيل، إنما يريد تحقيق مسألتين: الأولى اعتقادا منه أنه هذا الاغتيال من شأنه أن بين قوسين أن يمحو العار الذي يطلق على بنيامين نتنياهو بالرأي العام الإسرائيلي، ثم أن يسجل انتصارا كبيرا أمنيا عسكريا، وكأن بنيامين نتنياهو هو اللي هو ما يسمى في إسرائيل بمارها بتحون سيد الأمن، ليعيد النقاش الأمني والخطاب الأمني في إسرائيل، ليسيطر على الخطاب الحالي بفترة الانتخابات التي بات من المؤكد أنها يعني ستكون مبكرة.
1: سأوصل معك سيد عادل شديد بعد أن أذكر بآخر حصيلة قدمتها الإسعاف والطوارئ بخصوص الاستهدافين في حي الرمال وحي اليرموك معا. يعني ثلاثة شهداء تقول مصادر في الإسعاف والطوارئ، وأكثر من 30 مصابا في الغارات الإسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمال وسيارة غربي مدينة غزة. ونذهب بهذه التفاصيل إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا من اسطنبول، إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك سيد إبراهيم. ما الذي يشكله هذا الاستهداف إن كانت هذه المعلومات دقيقة ولم تعلنها مصادر فلسطينية داخل قطاع غزة حتى الآن؟ فما الذي سيعنيه؟
3: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أنه من المبكر الحديث عن دقة ما أشيع عبر الإعلان الرسمي الإسرائيلي، وطالما أنها لم تصدر رواية فلسطينية ولم يصدر تأكيد من كتائب القسام وحركة حماس، علينا التمهل في تلقي وتلقف مثل هذه الروايات التي منها قد يكون منها محاولات قد تنجح أو قد تفشل، ومنها قد تكون أيضا لها أغراض دعائية. ولهذا أنا أعتقد أن نية الاحتلال الإسرائيلي استهداف قائد كتائب القسام بحد ذاته، هذه النية هي تطور نوعي، وهو استهداف سياسي أكثر منه عسكري، وهو ضرب للاتفاقية، وهو تهديد للاتفاقية وللاتفاق الذي تم التوقيع عليه، تهديد لهذا الاتفاق. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي وينتوي تصعيد الوضع في قطاع غزة بعدما فشل في جبهات مختلفة، ويحاول دائما الذهاب إلى تصعيد العدوان وتوسيع دائرة الاستهداف في قطاع غزة. وحقيقة كان هناك العديد من التصريحات الإسرائيلية والتسريبات الإسرائيلية التي توضح أن الاحتلال الإسرائيلي ينتوي الهجوم أو التصعيد ضد قطاع غزة، وفي ذلك الوقت لم يتحرك حقيقة،
1: نعم.
3: لم يتحرك الوسطاء ولم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن هناك ضوء أخضر من ترامب ومن البيت الأبيض في لهذا الاستهداف.
1: طبعا إسرائيل لم تتوقف منذ التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة عن خروقاتها داخل القطاع، واستمرت في استهدافات شبه يومية في وقت كان يفترض أن تلتزم فيه ببنود المرحلة الأولى من هذا الاتفاق الذي يفترض أن يكون قد دخل مرحلته الثانية الآن. لكن ما نقرأه على الشاشة الآن يوضح أن هناك نيات مبيتة، يعني عندما تقول القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زمير دفع باتجاه التعجيل في اغتيال عز الدين الحداد، وبأن فرصا سابقة أتيحت لاغتيال الحداد واليوم صدر قرار بالتنفيذ، فكيف تقرأ اختيار ربما التوقيت أيضا بالنسبة لما يجري الحديث عنه من تعجيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفق ما ذكره نيكولاي ميلادينوف قبل يومين؟
3: أنا باعتقادي أن هناك تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي ونية لزيادة وتكثيف عمليات الاستهدافات والعدوان وتوسعة الاستهداف ضد الشعب الفلسطيني وضد الكوادر الفلسطينية، وهذا له عدة أهداف. الهدف الأول، هم يريدون فرض وقائع جديدة، هم يريدون أيضا العمل على إفشال أي خطوة يمكن أن تنقل الاتفاق إلى المرحلة الثانية، وهم أيضا يريدون عرقلة دخول اللجنة الإدارية. الاحتلال الإسرائيلي معني بإبقاء حالة الحرب وإبقاء حالة العدوان وإبقاء حالة الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني، وهو غير معني حقيقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية، خصوصا أن الاحتلال واجه ضغوطا ربما من الرأي العام ومن المشهد. الأمر الآخر، هم يريدون الهروب من الفشل في إيران، الهروب من الفشل في لبنان إلى التصعيد في قطاع غزة، وهم يظنون حتى اللحظة أن هذا التصعيد تكلفته أقل إن كان على الناحية السياسية أو الميدانية والعسكرية، ولكن أنا أعتقد إذا كان هناك تحركا إقليميا وعربيا سيرفع من تكلفة هذا التصعيد، ومن هنا يجب أن يكون هناك تحرك إن على المستوى الإقليمي والعربي خصوصا أو على مستوى لجنة أو مجلس السلام الذي الآن يقف متفرجا على الاستهدافات وعلى الخروقات الإسرائيلية التي وصلت حقيقة إلى إعلان الحرب وإلى عودة الحرب بطريقة عملية باستهداف قائد كتاب القسام، ونحن نقول أنه حتى اللحظة من الصعب تأكيد أو نفي نجاح هذا الاستهداف، ولكن نحن اليوم أمام خطورة كبيرة تستهدف الاتفاق بشكل كبير.
1: سننتظر الحصول على تفاصيل مؤكدة بخصوص المستهدف في شقة حي الرمال أو في السيارة في منطقة اليرموك، لكن هنا أعود إلى السيد عادل شديد مرة أخرى لنسأل عن ربما الملابسات المعلنة عن هذه العملية، التعجيل في تنفيذ عملية الاغتيال بدفع من رئيس الأركان، وأيضا أنه أتيحت فرص سابقة لكن صدر القرار بالتنفيذ اليوم. لكن قبل أن تجيبني سيد عادل شديد، نتابع هذه الصور الخاصة للجزيرة التقطت قبل قليل للسيارة التي استهدفت في منطقة اليرموك شارع الوحدة على وجه التحديد، والتي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها كانت تنقل القيادي عز الدين الحداد من موقع القصف في شقة حي الرمال. يظهر هنا شهيد واحد على الأقل كما نتابع على الصور، ومصادر في الإسعاف والطوارئ في غزة تحدثت عن شهيدين نتيجة استهداف هذه السيارة زائد عدد من المصابين، بينما الحصيلة الكاملة لاستهداف الشقة في حي الرمال والسيارة في حي اليرموك وصلت إلى ثلاثة شهداء وما يزيد عن 30 مصابا. هذه إذن هي السيارة المستهدفة في منطقة اليرموك وما بقي منها، لأنها احترقت بشكل شبه كامل. وهي السيارة التي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية وفق روايتها إنها استخدمت لنقل القيادي عز الدين الحداد بعد نقله من موقع القصف في شقة حي الرمال. طبعا ما زلنا في إطار الحديث الإسرائيلي عما جرى، لأن ما ننقله الآن هو تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيه: اغتلنا القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد. كذلك قال وزير دفاعه إسرائيل كاتس، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الأركان إيال زمير دفع باتجاه التعجيل في هذا الاغتيال، وبأن فرص سابقة أتيحت لاغتيال الحداد، واليوم صدر القرار بالتنفيذ. هذه هي إذن الأطر الرسمية الإسرائيلية التي تحدثت عن عملية قالت إنها لاستهداف القيادي أو القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة. لكن ما زلنا في انتظار أي تأكيدات أو ربما معلومات تصدر عن مصادر رسمية فلسطينية داخل قطاع غزة بخصوص هذا الاستهداف. وهنا أعود إلى السيد عادل شديد مرة أخرى، والقراءة الممكنة الآن في أسلوب تنفيذ هذه العملية وربما سرعة الإعلان الرسمي عنها أيضا.
2: يعني الأسلوب لا جديد هو بالأسلوب الاغتيال، يعني استهداف شقق واستهداف سيارات، إن كان بطائرات مسيرة أو بطائرات حربية. ولكن هذه السرعة الفائقة وهذا البيان الكبير من قبل بنيامين نتنياهو يؤكد مسألتين: الأولى، بحث بنيامين نتنياهو عن أي حدث يظهر كصورة انتصار لبنيامين نتنياهو ولوزير الجيش، لأن وزير الجيش الإسرائيلي جزء من قيادة حزب الليكود، وخاصة أنه نتنياهو يريد أن يسجل هذا الإنجاز له بشكل شخصي كبنيامين نتنياهو، ثم لوزير الجيش كونه من قيادة حزب الليكود. وإسرائيل دخلت المرحلة الانتخابية والآن أجواء انتخابات في إسرائيل، ولكن رد زمير يعني زمير رئيس الأركان أن الجيش ضغط باتجاه أن يتم تسريع العملية، يكشف أنه هنالك أزمة ما بين الجيش وما بين المستوى السياسي حول هذا الموضوع، وأن كل طرف من هذه الأطراف يريد أن يسجل وأن يجير هذا الإنجاز لصالحه. بكل الأحوال اغتيال الشهيد عز الدين الحداد انتبت لا شك أنه ضربة قوية جدا. أعتقد أنه آخر القادة أو القادة المؤسسين للجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يعني وآخر القادة الكبار في كتائب وفي بنية كتائب القسام، ولديه الباع الطويل. ولكن هذا لا يعني أن كتائب القسام انتهت، يعني الذي يتابع مسار كتائب القسام منذ 40 عاما يصل إلى قناعة أنه بنية الكتائب يعني تتعاطى مع موضوع الاغتيالات، بمعنى أنه إذا اعتقدت إسرائيل أنه هذا الاغتيال من شأنه أن يخلق حالة من الإرباك والفراغ بهرم القيادة لحركة حماس، وأن يؤدي إلى انهيار ثقة الشارع الحمساوي أو قواعد ومؤيدي وجمهور حركة حماس والشارع الفلسطيني، أظن أنه لو كان هذا الهدف مقابل التحقيق لتحقق حين اقتل يحيى عياش وتم اغتيال كل قيادة حركة حماس، القيادة المؤسسة لكتائب القسام تقريبا آخرهم هو اللي هو الشهيد عز الدين الحداد في حال نجح هذا الاغتيال. وعلى ما يبدو أنه نجح، لطالما أنه كل البيانات التي صدرت عن رئيس الحكومة ووزير الجيش ورئيس الأركان تؤكد هذا المسار. لكن بنية الكتائب القسام قادرة على إنتاج وأن تتكيف وأن تتجدد مع كل مع مع مع مع كل هذه التطورات. والموضوع الاغتيالات لم يسبق أن سجل تراجع بأداء القسام، ولكن التوقيت الحالي بتقدير مرتبط باعتبارات سياسية كما انتخابية. وكان واضح من أسابيع أن هنالك قرار لدى بنيامين نتنياهو بإعادة تسخين الوضع في إسرائيل وإعادة فرض الخطاب الأمني والعسكري والتخويف على أجواء النقاش الحالي في
1: نعم
2: إسرائيل، وأحد أهم هذه العناوين والأدوات هو إعادة التصعيد على قطاع غزة. وسمعنا تهديدات أو الشروط
1: طيب
2: التي يطرحها ميلادونو في الأيام الماضية، والإدعاء الإسرائيلي أن حماس لا تلتزم بالانتقال إلى المرحلة الثانية وترفض تسليم السلاح. وأظن أنه كل هذا مقدم لإعادة هذا التصعيد. أتى التصعيد من خلال هذا الإعلان عن الاغتيال.
1: نريد تحديث للمعلومات مرة أخرى مع شادي شامية مراسلنا من مدينة غزة، مع الصور التي تابعناها للسيارة

0: مستهدفة في منطقة اليرموك، والحصيلة التي تحدثت عنها مصادر في الإسعاف والطوارئ. أجمل لنا الصورة شادي.
1: مريم، حتى هذه اللحظة الحصيلة كما هي 3 شهداء في الاستهدافات الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في بناية في وسط مدينة غزة، بالتزامن أيضا مع استهداف مركبة مدنية في شارع اليرموك أيضا في وسط مدينة غزة. 3 شهداء وأكثر

0: حرجة جدا ربما ترفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 3 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استمرت على قطاع غزة مع استمرار تحليق لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة. بالعودة إلى الحدث الأبرز في استهداف الشقة السكنية، لا زالت حتى هذه اللحظة النيران مشتعلة في الشقة السكنية التي استهدفت بأكثر من 3 صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع F-16 والتي أحدثت انفجارات هائلة. والحديث الآن حسب الروايات الإسرائيلية عن استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في قطاع غزة، واستهداف أيضا المركبة التي انتقلت من المكان المستهدف إلى شارع اليرموك ولحقتها السيارات الإسرائيلية. لكن حتى هذه اللحظة لم تصرح أي جهات رسمية أو فصائلية أو حركة حماس تحديدا عن هذا الحدث الذي تتحدث عنه الروايات الإسرائيلية والإعلام العبري. كل ما نستطيع القول هو وصول عدد من الإصابات وكذلك الشهداء نتيجة هذه الاستهدافات الإسرائيلية إلى مستشفى الشفاء. حالة من الغضب هنا في مجمع الشفاء الطبي، سيارات الإسعاف التي لا زالت تقوم بعملية نقل عدد من الإصابات في الأماكن المستهدفة سواء من الشقة السكنية ومحيطها أو السيارة المدنية التي اشتعلت النيران بداخلها، ووصول عدد من الشهداء والإصابات الحرجة نتيجة استهداف المركبة المدنية في منطقة اليرموك في وسط مدينة غزة. نتابع هذه الأحداث والتطورات الميدانية المتلاحقة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، تطورات ميدانية على عقب اغتيال والحديث عن اغتيال عز الدين الحداد حسب الإعلام العبري.
1: طيب شادي، سنتابع معك بالتأكيد المعلومات إن توفرت في ظل انتظارنا لأي معلومات أو التأكيدات رسمية فلسطينية من داخل قطاع غزة لما جرى في حي الرمال أو في شارع الوحدة بمنطقة اليرموك من استهداف لشقة في الرمال ولسيارة في شارع الوحدة. 3 شهداء هي الحصيلة حتى الآن وفق مصادر في الإسعاف والطوارئ، وأكثر من 30 مصابا يجري نقل بعضهم إلى مستشفى الشفاء، بينما يتواصل صدور البيانات الرسمية الإسرائيلية بخصوص هذه العملية، عملية استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في غزة. أكمل معك إلياس كرام في المزيد من القراءة للتفاصيل الإسرائيلية التي تذكر حتى الآن في أقل من دقيقة.
2: نعم، أولا مريم، هنالك معلومات من جانب إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر تشير إلى أن اغتيال الحداد تم خلال دقائق من تلقي المعلومات الاستخباراتية عن مكان وجوده، وتشير الإذاعة إلى أن عز الدين الحداد تنقل بين مخابئ عدة كما قالت خلال الحرب وأحاط نفسه بمخطوفين إسرائيليين. إذاعة الجيش تشير عن مصدر بأن أمر اغتيال الحداد صدر من المستوى السياسي للجيش قبل أسبوع ونصف، وأنه تم تنفيذ عملية الاغتيال اليوم لوجود فرصة عملياتية كبيرة لنجاح الاغتيال. وهذه المصادر هي مصادر أمنية ومصادر أيضا من جانب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: سنتابع معك أيضا إلياس خلال الساعة الجديدة التي ستبدأ بعد ثوان، ومع شادي شامية أيضا، وتستمر معكم إذن هذه التغطية للتطورات المتلاحقة من قطاع غزة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قصف شقة وسيارة في حي الرمال بغزة في عملية استهداف الحداد. وأعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة استشهاد 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 في الغارات الإسرائيلية على شقة سكنية وسيارة غربية مدينة غزة. لرصد المزيد من التفاصيل وما وصلت إليه التطورات، معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، وهنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. واصل معك إذن شادي، إن كانت قد اتضحت الملابسات المرتبطة بهذين الاستهدافين في الرمال واليرموك، وإن كانت هناك أحاديث ربما تشير إن كان فعلا عز الدين الحداد موجودا في المكانين.
0: بالفعل مريم، بعد جهد استخباري من قبل مسيرات إسرائيلية منذ ساعات الصباح في أجواء مدينة

0: مدينة غزة قبل قليل أو قبل ساعة من الآن. ربما الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على شقة سكنية في بناية سكنية وهي بناية المعتز في وسط مدينة غزة، وهي بناية مأهولة بالسكان وكذلك النازحين. تم استهداف هذه الشقة بثلاث صواريخ من قبل طائرات F-16 وأحدثت انفجارات ضخمة نتج عنها حتى هذه اللحظة وصول شهيد وأكثر من 20 إصابة. بالتزامن أيضا وبعد دقائق من استهداف الشقة السكنية، استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية سيارة مدنية في شارع اليرموك في وسط مدينة غزة، وهذا الاستهداف أيضا أسفر عن وصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء وعدد من الإصابات الحرجة نتيجة الاستهداف المباشر لهذه المركبة وإحداث واشتعال النيران داخل هذه المركبة، وصول شهيدين حتى هذه اللحظة وعدد من الإصابات. حسب الروايات الإسرائيلية التي تحدثت عن الاستهداف المباشر والاغتيال المباشر للقائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الأول في كتائب القسام، لكن حتى هذه اللحظة الروايات
1: فقدنا الاتصال بشادي شامية مراسلنا من مدينة غزة، كان يتحدث عن ما جرى إذن في هذه العملية التي لم يعلن رسميا من مصادر فلسطينية إن كانت فعلا قد استهدفت قائد كتائب القسام في غزة عز الدين الحداد أم لا، ولكن الرواية الإسرائيلية تذهب في هذا الاتجاه وتؤكد أن عملية الاغتيال قد نجحت وأنها نفذت اليوم، كما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر لوجود فرصة عملياتية كبيرة لنجاح العملية. إلياس كرام، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا سارع بالإعلان عن اغتيال عز الدين الحداد، ووفق هذه الرواية الإسرائيلية تواترت تفاصيل كثيرة بخصوص ما سبق العملية ولحظة خروج قرار تنفيذها في حي الرمال أو ضمن استهداف السيارة في شارع اليرموك. كيف بدت تلك التفاصيل والسرعة في الإعلان أيضا؟
2: الإعلان كان سريعا جدا ما أن توالت الأنباء عن وجود هذا القصف والاستهداف للشقة السكنية. البيان الذي صدر عن نتنياهو وكاتس كان جاهزا قبل تنفيذ العملية، وهذا يعطيك فكرة مريم على أن هنالك تأكيد ربما على أن عملية الاغتيال قد نجحت، وإلا لما كانوا أصدروا هذا البيان بهذه السرعة. رأينا في عمليات اغتيال سابقة عندما كانت إسرائيل غير متأكدة من نجاح العملية كانت تؤجل الإعلان الرسمي ليومين أو ليوم أو لأكثر من ذلك، لكن واضح بأن سرعة الإعلان تشي بأن عملية الاغتيال قد نجحت وفق هذا التقدير ووفق ما تنشره أيضا وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني يقول بأن المعلومات المتراكمة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تفيد بنجاح عملية الاغتيال. واضح بأن شخصية قيادية بارزة كعز الدين الحداد هي مستهدفة من جانب إسرائيل، كما استهدفت كل القيادات السياسية والعسكرية في الصف الأول لحماس منذ هجوم 7 أكتوبر، والحداد كان هو عمليا القيادي رقم واحد الذي بقي من القيادة السياسية والعسكرية القديمة التي قادت هجوم 7 أكتوبر الذي لم يجري اغتياله. الآن المعلومات التي تنقلها إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية وكذلك سياسية من ديوان نتنياهو تشير إلى أن عملية الاغتيال تمت بإذن من المستوى السياسي، وأن هذا الإذن صدر قبل 1.5 أسبوع من اليوم، وأن اختيار هذا اليوم وهذا التوقيت بالذات كان لوجود فرصة عملياتية كبيرة لنجاح هذه العملية. لكن واضح بأن هنالك تراكم للمعلومات الاستخباراتية، شعبة الاستخبارات العسكرية وتحديدا جهاز الشباك أيضا هما المسؤولان عن تعقب واقتفاء أثر القيادات البارزة في حماس كما جرى في عمليات اغتيال سابقة، وهم يعدون ملفا حول هذه الشخصية يلاحقونها ويعرفون كيف تتردد وأسلوب تحركها من مكان إلى مكان، ويجمعون المعلومات ويختارون الفرصة التي تكون فيها ربما الأوفر لنجاح هذه العملية. لكن دعينا نشير هنا مريم إلى أن هذا المعطى هو معطى مهم، أن الظروف العملياتية كانت كبيرة للنجاح، لكن واضح أن هنالك كثير من الأمور الأخرى التي يمكن الإشارة إليها، وهي أن نتنياهو يشعر بكثير من الضغط فيما يتعلق بفشله في لبنان وفي إيران وكذلك في غزة.

0: تمكن حماس من إعادة بناء نفسها عسكريا، ويريد أن ربما يغطي على هذا الفشل بعملية اغتيال وازنة كهذه لقيادي بارز في حماس، وكذلك تحقيق المكاسب الانتخابية في ظل احتدام المعركة الانتخابية. هذا واضح. الآن إسرائيل تختال هذه الشخصية، وربما عمليا تفتح الباب على مصراعيه مريم، وهنا نريد أن نكون حذرين في ذلك، لكن هي ربما تفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد للعمل العسكري، لأن إسرائيل كانت تضخ إعلاميا على مدى الأسابيع القليلة الماضية في خضم المعركة في إيران واحتدام المعركة في جنوب لبنان مع حزب الله، على أن حماس قويت وتعزز وجودها العسكري والمدني في إدارة ما تبقى من قطاع غزة تحت سيطرة حماس، وأن إسرائيل أصبحت قريبة جدا من البدء بعملية عسكرية واسعة في المناطق التي ما زالت حماس تسيطر عليها في قطاع غزة. فلذلك هذا الاغتيال ربما يكون بداية لهذا التقدير الموجود في إسرائيل.
1: سأعود إليك إلياس كرام، لأن شادي شامية عاد إلينا هذه المرة من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إلى حيث نقل عدد من المصابين نتيجة هذا الاستهداف في حي الرمال أو للسيارة في اليرموك. ماذا في جديد الحصيلة شادي؟
2: مريم، حتى هذه اللحظة الحصيلة كما هي 3 شهداء وعشرات الإصابات نتيجة الاستهدافين المتزامنين في مدينة غزة عقب استهداف الشقة السكنية في وسط مدينة غزة، وما تبعه من استهداف سيارة مدنية أيضا في شارع اليرموك في وسط مدينة غزة. وصول 3 شهداء إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، وكذلك مستشفى السرايا الميداني في وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى أكثر من 30 إصابة من بينهم أطفال ونساء، وإصابات حرجة تعمل معها الطواقم الطبية الآن داخل مجمع الشفاء الطبي في ظل إمكانات قليلة جدا ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. لكن حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف ربما هدأت قليلا عن نقل الإصابات من الأماكن المستهدفة في مدينة غزة. يبقى التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والجهد الاستخباري الكبير كما قلنا منذ ساعات الصباح، وما نتج عنه من الاستهدافات المتزامنة في قطاع غزة، شهيد وعدد كبير من الإصابات في استهداف الشقة السكنية، بالإضافة إلى شاهدين من استهداف المركبة المدنية في شارع اليرموك. هذه الحصيلة الأولية، وهي ربما ترتفع مع وصول إصابات حرجة إلى مستشفيات مدينة غزة في ظل الحديث عن الاستهداف الكبير الذي طال البناية السكنية في وسط مدينة غزة، التي طالت 3 طوابق في بناية المعتز في وسط مدينة غزة. وحسب الروايات الإسرائيلية الحديث عن اغتيال القائد العام في كتائب القسام عز الدين الحداد، وهو الرجل الأول في كتائب القسام والذي لحقته على مدار سنوات ماضية. الآن مكتب رئاسة الوزراء ووزارة الحرب تتحدث عن استهداف ونجاح عملية الاغتيال، لكن حتى هذه اللحظة حسب متابعتنا لا يوجد أي تعقيب أو تصريح من جهات فلسطينية رسمية للتعقيب على هذه العملية، سواء من الفصائل الفلسطينية أو حركة حماس. لكن حتى هذه اللحظة الحديث عن شهداء وإصابات وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة عقب هذين الاستهدافين من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك المسيرات التي أيضا استهدفت المركبة المدنية في وسط مدينة غزة.
1: سأعود إليك أيضا شادي شامية للمتابعة أيضا على صعيد الحصيلة وعلى صعيد أيضا المعلومات المتوفرة عن هذا الاستهداف، إن كان للشقة في حي الرمال بغزة أو للسيارة المدنية في حي اليرموك. وهنا للتحليل في الاستوديو نرحب بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور مهند مصطفى. لكن قبل أن نبدأ النقاش نريد أن نعرف أكثر عن ما جرى في هذا الاستهداف، العملية بكل تفاصيلها المتوفرة حتى الآن ضمن ما أعلن إسرائيليا في هذه الرواية التي تتنقلها البيانات الرسمية. كل ذلك نتابعه مع صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
3: مريم، حتى هذه اللحظة صمت فلسطيني رسمي، ولكننا نتحدث عن الرجل الأول الآن في قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس، الرجل الذي تتهمه إسرائيل لأنه كان أحد العقول المخططة لهجوم 7 أكتوبر الذي يقود كتائب القسام حاليا. على كل الأحوال إذا ما تحدثنا عن الخريطة لازلنا نتحدث عن قطاع غزة المحاصر والمحتل بنسبة تتجاوز 60% منه. طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على ما يعرف بالخط الأصفر بهذا الشكل تبقي محافظة شمال قطاع غزة، شمال القطاع خارج

0: التغطية الفلسطينية، تبقي رفح كذلك ومساحة واسعة. العملية التي نتحدث عنها وقعت في مدينة غزة وتحديدا أكثر في حي الرمال. سنذهب مباشرة إلى مدينة غزة لنشاهد الجغرافيا التي نتحدث عنها. الحي حي الرمال هو هذا الحي الغربي من مدينة غزة، والذي ينحصر بين مخيم الشاطئ في المنطقة الشمالية ومنطقة تل الهوى في المنطقة الجنوبية وحي الصبرة في الجنوب الغربي لمدينة غزة والبلدة القديمة مدينة غزة القديمة. طبعا بعد ذلك يمكننا مشاهدة النقاط التي نتحدث عنها، النقاط التي تم استهدافها، وخلال هذه النقاط يمكننا معرفة ما الذي حصل. نحن نتحدث عن الجزء الغربي من مدينة غزة، عن حي الرمال على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، نتحدث عن منطقة اليرموك. هذا هو ملعب اليرموك الذي تحول بطبيعة الحال لساحة لخيام النازحين، وهذا هو شارع الوحدة أو شارع الجلاء بداية، أحد أكبر شوارع مدينة غزة، شارع الجلاء الذي يربط مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب، وهذا هو شارع الوحدة الذي استمعنا خلال التغطيات لمراسلين من هناك والأخبار العاجلة من هناك، استمعنا لشارع الوحدة. هنا تقع الشقة التي تم استهدافها عند تقاطع شارع الجلاء مع أحد الشوارع الفرعية. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه المنطقة يمكننا ملاحظة التالي. هذه الشقة المستهدفة هنا بحسب آخر صور الأقمار الصناعية المتوفرة، وتتطابق نسبيا مع ما رأيناه من صور وصلت لنا من مصادرها المفتوحة. هذه العمارة التي فيها الشقة التي تم استهدافها خلال الدقائق القليلة الماضية، هذا الشارع الفرعي الذي يرتبط بشارع الجلاء، وهذا شارع الشهداء، شارع معروف من الشرق إلى الغرب في مدينة غزة. على ما يبدو أن عملية الاغتيال نفذت على مرحلتين، استهداف الشقة واستهداف السيارة. تفسير ذلك بأن السيارة التي كانت تقل المستهدف أو المستهدفين من الشقة في حي الرمال كانت تحاول المغادرة عبر شارع الجلاء أو شارع اليرموك. شارع اليرموك محاذي لشارع الجلاء بهذا الشكل متوازيان. على ما يبدو بحسب شادي جمية مراسلنا هناك قال أن الاستهداف تم في شارع اليرموك، وكانت هناك رواية تقول أنه تم في شارع الوحدة. على ما يبدو بكل الأحوال أن السيارة كانت تحاول التحرك عبر شارع الجلاء ومن ثم شارع الوحدة للذهاب والوصول مباشرة إلى مستشفى الشفاء، أو عبر شارع اليرموك ومن ثم شارع الوحدة والذهاب مباشرة إلى مستشفى الشفاء. وبالتالي هذا ما يفسر عملية استهداف متزامنة للشقة، وبعد دقائق قليلة تم استهداف السيارة في إحدى هذه النقاط في شارع الوحدة، بمعنى أن إسرائيل كانت تحاول التأكد من أنه لا ناجين من الشقة، لأن السيارة كانت تحاول التحرك باتجاه مستشفى الشفاء. هذا يعني أننا نتحدث عن إصابات، لذلك تم استهداف السيارة بهذا الشكل. ولكن يمكننا ملاحظة أيضا على الهامش، يمكننا ملاحظة خيام النازحين المنتشرة. هذا ملعب اليرموك أيضا تحول لمساحة لخيام النازحين بعد أن كان أخضر اللون. ولكن نشاهد هذه الصور لعز الدين الحداد، الرجل الأول الآن في كتائب القسام الذي يقود الكتائب عمليا في قطاع غزة، كان أحد قلة قليلة بحسب البيانات الإسرائيلية والاتهامات الإسرائيلية، كان أحد قلائل يعرفون عن هجوم 7 أكتوبر، كان قائد لواء غزة قبل أن تتم عمليات التصفيات الأخيرة التي قتلت فيها إسرائيل كل من يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى وكل الصف الأول من كتائب القسام. وجاء الدور على عز الدين الحداد ليقود كتائب القسام خلال الفترة القليلة الماضية بعد تصفية الصف الأول من الكتائب. وهي إسرائيل الآن كما تقول وكما تعلن بأنها نجحت في الوصول إلى هذا الرجل. نحن الآن نتحدث عن الصف الأول من كتائب القسام، لا نعلم عنه أي شيء، لا يوجد أي أحد معروف على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية على الأقل وفق ما هو ظاهر، لأن هذا الرجل كان يسمى بشبح القسام، لأن كان ظهوره قليلا للغاية، تصريحاته قليلة للغاية. وهنا يظهر في بعض الصور الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة في مناورات لكتائب القسام خلال الفترة التي سبقت حرب أكتوبر، ولم يظهر بعد ذلك الحين على الإطلاق عز الدين الحداد الذي تقول إسرائيل أنها نجحت في اغتياله مريم.
1: نتابع ذلك بالتحليل، وشكرا لك صهيب العصا على هذه المتابعة القيمة لما توفر على الأقل حتى الآن من معلومات. وهنا أسأل الدكتور مهند مصطفى عما تخبرنا به كل هذه التفاصيل التي قدمتها الجهات الرسمية الإسرائيلية السياسية والعسكرية بخصوص ما تقول إنه استهداف لقائد كتائب القسام عز الدين.

0: بين الحداد.
1: هناك في ثلاث ملاحظات حول هذا الاغتيال. الملاحظة الأولى هي ملاحظة عسكرية متعلقة أن إسرائيل تستهدف قيادات في حماس أو شخصيات في حماس بغض النظر عن اتفاق وقف إطلاق النار. بمعنى إذا توفرت معلومات لإسرائيل عن شخصية مهمة تريد اغتيالها موجودة على قائمة اغتيالاتها هي تغتالها دون أي اعتبار لاتفاق وقف إطلاق النار. وهذا رأيناه أيضا في لبنان عندما استهدفت شخصية من قيادة رضوان لحزب الله في بيروت. بمعنى أن إسرائيل بالنسبة لها اتفاق وقف إطلاق النار هو فيه ثغرات بالنسبة لها، هو لا يشمل من هم على قائمة اغتيالاتها. توفرت معلومات إسرائيل تغتال بغض النظر إذا كان هناك في اتفاق أو عدم اتفاق. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه لا شك أنه هذا الاغتيال تسعى من خلاله إسرائيل إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، لم تكن مقتنعة به منذ البداية، وتريد التصعيد العسكري في قطاع غزة. صحيح أنه هذا الاغتيال يدخل في الإطار العملياتي الاستهداف لشخصيات تتوفر معلومات عنها، ولكن أيضا هناك في بعد سياسي متعلق بأن إسرائيل تريد إفشال وقف إطلاق النار. هي حاولت أن تفشل الاتفاق في المرحلة الأولى، والآن تحاول أن تفشل الاتفاق في المرحلة الثانية.
0: نعم.
1: الملاحظة الثالثة هو أن الجيش الإسرائيلي أيضا يريد القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة، بمعنى أن هناك في توافق سياسي وعسكري في إسرائيل حول هذا الهدف، بمعنى أن الجيش أيضا يدفع نحو عملية عسكرية في قطاع غزة. ليس هناك في انقسام ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل. طبعا هناك الجانب الداخلي الإسرائيلي، أن هذا الاغتيال قد يخدم نتنياهو شعبيا في داخل إسرائيل، قد يعيد غزة إلى الواجهة، وقد يحتفل به نتنياهو بأنه مستمر في استهداف قيادات حماس على أمل أن يسجل نقاط عشية الانتخابات الإسرائيلية.
0: وفي هذه اللحظة فقط نقرأ ربما خبرا مرتبطا بملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وما تعلنه الخارجية الأمريكية بخصوص هذه المفاوضات، بأن وقف إطلاق النار جرى تمديده ل45 يوما، وستعقد جولة رابعة من هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من الشهر المقبل. هذا في سياق
1: لبنان.
0: آخر سياق لبنان، لكن في سياق غزة تريد كما ذكرت دكتور مهند مصطفى إسرائيل إفشال الاتفاق والقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة، إذن عودة الحرب.
1: نعم، وهذا ما تريد الحكومة الإسرائيلية، عودة الحرب على قطاع غزة. الآن إسرائيل تحتل من القطاع 60% منه على خلاف اتفاق وقف إطلاق النار. اتفاق وقف إطلاق النار أعطى إسرائيل السيطرة على 53% من قطاع غزة. الآن إسرائيل تحتل 60% من قطاع غزة، وهنالك في عملية حثيثة لاحتلال المزيد من الأراضي بشكل تدريجي. عمليا منطقة رفح كلها تحولت إلى منطقة أمنية عازلة. وفقط أول أمس قال نتنياهو، أعلن بشكل صريح أنه أعطى أوامره للجيش بتوسيع منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة. هنالك في تموضع عسكري ثابت للجيش الإسرائيلي شرقي الخط الأصفر، وهذا التموضع العسكري الثابت لا يشي أن هذه الدولة تريد الانسحاب من قطاع غزة. هذا التموضع يشي أن إسرائيل تريد البقاء في قطاع غزة. تريد التموضع العسكري والسياسي في قطاع غزة وتحويل الخط الأصفر إلى خط حدودي كما صرح الجيش. يعني هذا أمر ليس سرا في إسرائيل. وكل هذه التحضيرات وكل هذا التوسع وكل هذه الاغتيالات التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة، يعني هذه ذروة الاغتيالات، ولكن الاغتيالات بدأت قبل 2 أو 3 أسابيع بتحديد شخصيات معينة باسمها. كل هذا هو تمهيد من أجل الذهاب إلى عملية عسكرية بانتظار الضوء الأخضر من ترامب.
0: لكن ألا ربما تخشى إسرائيل من أن تعود أيضا كتائب القسام والمقاومة داخل قطاع غزة إلى عملياتها داخل القطاع، بما أن هذه الاستهدافات ربما ستجر المقاومة مرة أخرى إلى المواجهة؟
1: نعم، ولذلك إسرائيل ماذا فعلت؟ إسرائيل عمليا أخذت من الاتفاق كل أسراها من حماس. بمعنى أخذت من حركة حماس هذه الورقة التي كانت تضغط بها حماس على إسرائيل، على الداخل الإسرائيلي، تموضعت على الخط الأصفر، بنت تحصينات على الخط الأصفر من قنوات، من قواعد عسكرية، من عوائق رملية وما إلى ذلك، من أجل الاستعداد لهذه المعركة. معنى أن إسرائيل تريد من حماس أن تبدأ بهذه العملية العسكرية أو تريد

0: إنها أن ترد على إسرائيل لكي إسرائيل تقوم أيضا بعملية عسكرية واسعة. معنى أن إسرائيل بالنهاية تحاول أن تدفع حماس إلى مواجهة عسكرية مباشرة من خلال هذه العمليات، وهذه ذروة العمليات، هذه ليست آخرها وست أولها، ولكن إسرائيل تعتقد، الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه جاهز لهذه العملية من خلال التحصينات والتموضع الذي بناه في المنطقة شرقي خط الأصفر.
1: هل تعتقد أن ما تفعله إسرائيل الآن في قطاع غزة واستهداف قيادي بهذا المستوى في كتائب القسام يتم بعلم الأمريكيين؟ هل هناك تنسيق؟ هل تخبر إسرائيل الجانب الأمريكي الراعي للاتفاق بكل هذه التفاصيل؟
0: ربما، يعني هذا الأمر وارد، وفي تصوري أن الإسرائيليون يقنعون الأمريكيين بذلك من خلال، وهذا سوف نراه يعني خلال اليوم، يقنعون الأمريكيين بذلك أنه تم اغتيال شخصية هي عائق أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. هكذا سيتم تسويق الأمر للطرف الأمريكي، أو هكذا تم تسويقه للطرف الأمريكي، بمعنى أن إسرائيل تقول للأمريكيين نغتال هذا الشخص ولذلك نذلل العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار. لأنه في إسرائيل في الفترة الأخيرة تم بناء مقولة أنه عز الدين الحداد هو واحد من الشخصيات المتطرفة الراديكالية في حماس التي تمنع الحركة من التنازل وتقديم تنازلات فيما يتعلق بنزع سلاحها في قطاع غزة. هذا ما سيقول الإسرائيليون، وهذا ما وتصوري ما حاولوا أن يقنعوا به الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الاغتيال الآن. ولكن بغض النظر، حتى لو لم يخبر الإسرائيليون الأمريكيين بهذا الاغتيال، إسرائيل هذه هي سياستها في لبنان، في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة. أي شخصية موجودة على قائمة الاغتيالات تتوفر معلومات عنها، يتم اغتيالها بغض النظر هناك في اتفاق وقف إطلاق النار أم لا. وهذا يدل عمليا أن إسرائيل تفسر هذه الاتفاقيات بشكل أحادي الجانب، بشكل انتقائي بما يخدم مصالحها.
1: الآن ربما في الحديث عن الجانب الأمريكي، وعندما تقوم إسرائيل بإقناع الأمريكيين بأن هذه الاغتيالات تأتي للحفاظ على نسق اتفاق وقف الحرب، هل يقتنع الأمريكيون بسهولة دكتور مهند مصطفى، خاصة وأن عودة المواجهة ستنسف مجلس السلام وفكرة مجلس السلام من أصله؟
0: اقتنعوا في لبنان، بمعنى أن الإسرائيليين بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر عام 2024 في لبنان، تقريبا عام وشهرين إسرائيل تقصف في لبنان، وكان ادعائها أنه هذا الأمر يخدم اتفاق وقف إطلاق النار. وحتى الآن في لبنان هم يقومون بهذه العمليات تحت ادعاء أن هذا الأمر يخدم المسار الدبلوماسي والمباحثات مع لبنان. وأيضا في قطاع غزة نتنياهو سيقول للأمريكيين، سيقول لهم اعطونا ننفذ نزع سلاح حركة حماس ومن ثم نطبق اتفاق وقف إطلاق النار. لأنه الإسرائيليون ماذا يقولون؟ أن النقطة المركزية فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق هي نزع سلاح حركة حماس، وليس إعادة الإعمار، ليس دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة. ومن أجل تنفيذ ذلك اعطونا الفرصة لكي ننزع سلاح حركة حماس بعملية عسكرية. بمعنى أن الإسرائيليين دائما يسوقون عملياتهم اتجاه الأمريكيين بالادعاء أن ذلك يخدم التصورات الأمريكية في قطاع غزة. هذا الأمر يخدم أهداف مجلس السلام، وهذا رأيناه بشكل مثابر في الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بالادعاء أن نزع سلاح حماس هي القضية المركزية وأن إسرائيل مستعدة أن تقوم بذلك.
1: نسأل هنا ضيفنا سيرجيو ديلا بينا، وهو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، عن كيف ستنظر واشنطن إلى هذا التطور؟ يعني عملية اغتيال تقوم بها إسرائيل وفق روايتها حتى الآن تستهدف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في غزة في الوقت الذي يسعى فيه مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، اتفاق وقف الحرب في غزة.
2: أعتقد أن هذه العملية سوف تعقد المباحثات بخصوص ما يحصل في واشنطن بشأن موضوع قطاع غزة. نحن نتحدث عن أنباء وردت الآن، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نعرف ما هي الخطوات التالية. تحصل الأمور بشكل سريع والجميع في صدد تقييم الوضع الراهن. طبعا الفكرة تقضي بالسماح لل

0: الحوار بالاستمرار، هذا يمكن أن يؤثر في الوقت نفسه على شركات أخرى لدينا، ولكن الرئيس ترامب سوف يتخذ القرار بهذا الخصوص. أنا متأكد من أنه في الساعات المقبلة وحتى يوم غد سوف نستمع إلى موقف وزارة الخارجية الأمريكية لكي نفهم بشكل أوضح.
1: لكن ربما يمكن أن نقرأ ما يمكن أن يترتب عن هذا الاغتيال إن صحت هذه المعلومات والبيانات الرسمية الإسرائيلية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تطفئ التصعيد في لبنان من خلال هذه الأجواء الإيجابية التي انتهت بها جولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وإسرائيل نفسها تشعل الوضع في قطاع غزة عبر عملية اغتيال لقائد بمستوى عالي جدا في كتائب القسام. يعني هو الرجل الأول في كتائب القسام. ألا يهدد ذلك فكرة مجلس السلام نفسها سيد سيرجيو؟
0: كما سبق وقلت، هذا يعقد الأمور بالفعل. السبب الذي دفع بإسرائيل للهجوم هو ما حصل في أكتوبر 2023. أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث وتبعاتها نراها الآن. هناك تعقيدات سوف تجري ويجب أن نأخذها في سياق النزاع بين إسرائيل وحماس. هذا النزاع هو جزء من النزاع العام حتى قبل أن يتوسع ليصل إلى إيران. كنا نتحدث عن نزاع بين إسرائيل وقطاع غزة، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أصبحتا على شراكة في النزاع مع إيران، وبالتالي يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة. لا أود أن أستبق موقف وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص كيفية التفاوض بهذا الموضوع أو ما هي الحلول بهذا الخصوص وكيفية الماضي قدما، ولذلك أود أن أستمع إلى تصريح من وزارة الخارجية قبل التعليق على الخطط الأمريكية، حيث أن الوضع لا يزال متحرك
1: وربما سيتأخر هذا التصريح
0: واضحة حول ما يحصل.
1: سيد سيرجيو، سيتأخر ربما هذا التصريح من وزارة الخارجية الأمريكية أو من أي طرف رسمي أمريكي للتعليق على عملية اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، لكن في مسار يتحرك فيه المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بين القدس والقاهرة، ويحاول ربما ترتيب الأمور وتهيئة الظروف من أجل المضي في مراحل اتفاق وقف الحرب. تخرج إسرائيل بتصرف كهذا، وهي التي لوحت عندما كان نيكولاي ميلادينوف في القدس والتقى نتنياهو بعودة الحرب أو بنية إسرائيل لعودة الحرب داخل قطاع غزة. ألم تستشعر الولايات المتحدة الأمريكية هذه النية الإسرائيلية التي تشكل خطورة على اتفاق وقف الحرب في غزة؟
0: كما سبق وأسلفت، نحن نتحدث عن نزاع بين إسرائيل وغزة، وهو امتداد لما حصل في 7 أكتوبر. وبالتالي بالنسبة إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يتعين علينا أن ننتظر لنعرف ما هو الموقف بالاستناد إلى بيان يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية لتقدير الموقف الأمريكي بشكل أفضل. وكما سبق وأسلفت، لا أود أن أستبق موقف وزارة الخارجية. أنا أراقب الأوضاع الراهنة شأن الجميع. نتحدث عن نزاع مستمر. الإسرائيليون طلبوا بنزع سلاح حماس. هذه عملية مستمرة، وبرزت الرغبة أو لم تبرز رغبة حماس بالتخلي عن سلاحها بالأحرى، وبالتالي هذا ما يعقد الوضع بمستويات أعلى.
1: نذهب إلى مدينة غزة، ومعنا من هناك أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد الطناني، أهلا بك. ما الذي استطعت الوصول إليه من معلومات، يعني من باب الحصول على المعلومات منك أيضا لما جرى في حي الرمال وفي اليرموك أيضا عن هذا الاستهداف، وإن صحت الرواية الإسرائيلية؟
2: تحياتي للجميع. لا معلومات واضحة حول يعني ما ادعته إسرائيل حول الهدف هذا الاغتيال، لكن ما جرى، وأنا أسكن في منطقة قريبة من مكان الاستهداف، ما جرى هو استهداف كبير جدا في منطقة سكنية مليئة بالآمنين، وهذا الاستهداف أسفر عن حريق في عدد من الشقق، وبالتالي كان الهدف الرئيسي هو المدنيين في هذه المنطقة، وهي منطقة تعرضت للكثير من الغارات وفي وسط مدينة غزة وفي أهم أحياء مدينة غزة. وبالتالي الهدف الرئيسي من مثل هذه الغارة واضح، إسرائيل منذ أسابيع تجهز لاستئناف العدوان بشكل مكثف. العدوان لم يتوقف يوما واحد منذ دخول وقف إطلاق النار، وأكثر من 900 شهيد ارتقوا خلال هذه المدة، بالإضافة إلى مئات الجرحى والتمدد على الأرض وإجراءات إسرائيلية يومية. باعتقادي كل ما جرى في الأسابيع الأخيرة من تحركات لمجلس السلام وتحركات لمدير مجلس السلام كانت تمهد لهذا الاغتيال، تمهد لهذا العدوان، تمهد لهذه المجزرة الإسرائيلية التي لن تتوقف عند حدود هذا القصف. وكنا توقعنا أن هذا التمهيد واضح، الإعلام العبري يتحدث منذ أسابيع عن ادعاءات حول تسلح حركة حماس، حول إعادة تنظيم صفوفها، وهذه الادعاءات هدفها الرئيسي يعني لفت الأنظار وحالة من التعمية وحالة من التغطية على ما يجري من جرائم إسرائيلية، من عدم التزام إسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار.
1: في هذه اللحظات سيد الطناني نشير إلى ما يقوله مصدر في الإسعاف والطوارئ عن ارتفاع الحصيلة إلى 7 شهداء وعشرات المصابين في الغارات الإسرائيلية على شقة سكنية في الرمال وسيارة مدنية غربي مدينة غزة في اليرموك. إذن الحصيلة حتى الآن 7 شهداء وعشرات من المصابين، ولا تأكيدات رسمية من أي مصدر رسمي في قطاع غزة إن كان هذا الاستهداف فعلا قد طال القائد العام في كتائب القسام عز الدين الحداد أم شخص آخر، يعني حتى الآن. وتقول إنك في موقع قريب من مكان الاستهداف سيد الطناني، ولا معلومات مؤكدة عن ذلك، لكن ما نقرأه أيضا أن هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تطارد عز الدين الحداد. يعني هناك تنسيق، أو ما يمكن أن نصفه بالتنسيق الإسرائيلي الأمريكي، على الأقل هناك إبلاغ وإعلام للجانب الأمريكي بمطاردة إسرائيل لعز الدين الحداد. وأعود إليك سيد أحمد الطناني، في ظرف كهذا غياب المزيد من القادة من مستوى عز الدين الحداد إن تأكدت هذه المعلومات، غيابها عن القسام كيف سيكون تأثيره؟
2: يعني بطبيعة الحال القائد عز الدين الحداد هو من أهم قيادات كتائب القسام، وكان في مجموعة من المهام العسكرية التي يعني كانت محورية في تاريخ كتائب القسام، سواء في عمله في ركن العمليات أو في قيادة لواء غزة، وصولا لقيادة كتائب القسام في قطاع غزة. لكن عودتنا التنظيمات الفلسطينية وكتائب القسام أن البناء المؤسسي هو أكبر بكثير وأعمق من فكرة أن يعني يتأثر باغتيال قيادي هنا أو هناك. يعني قدمت كتائب القسام مجموعة كبيرة من قيادتها، كان على رأسهم القائد محمد الضيف والقائد محمد السنوار الذي خلفه في قيادة كتائب القسام، والآن هناك حديث عن اغتيال عز الدين الحداد. هذا يعني أن هذه السارورة هي ما زالت مستمرة، لكن بالنسبة لفصائل المقاومة هذا الاغتيال كان متوقعا، ليس لعز الدين الحداد على نحو التحديد، لكن لكل قيادات المقاومة، وهذا السلوك هو سلوك إسرائيلي معروف، هذا السلوك الإجرامي هو سلوك حاضر، وبالتأكيد هو حاضر في سيناريوهات كتائب القسام وفصائل المقاومة للتعامل مع حالة الشغور القيادي وكيف يتم العمل بها. المجلس العسكري لكتائب القسام تعرض لغالبية أعضائه لاغتيالات مباشرة، لم يوجد حتى الآن أي دلالة على تأثير هذه الشغورات على أداء كتائب القسام وقدرتها على العمل ضد الاحتلال، ولا حتى على انسجام المشهد القيادي ما بين الجناح العسكري والجناح السياسي في حركة حماس. وهذا يعني أن هذا البناء المؤسسي هو صلب ويمكن له التعامل مع مثل هذه الخسارة. وقبل يعني أشهر كنا أمام اغتيال قائد يعني مهم جدا في كتائب القسام، القائد رائد سعد، وهذا دلل أن السلوك الإسرائيلي وبنك الأهداف الإسرائيلي ما زال فيه يعني شكل من أشكال ما يسمى بالمطاردة الساخنة، ونوايا إسرائيلية حقيقية باغتيال جزء أكبر من قيادات الشعب الفلسطيني.
1: من خلال متابعتك سيد أحمد الطناني داخل غزة للخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ إقرار اتفاق وقف الحرب، وربما محاولة التوسع أكثر ضمن هذا الخط الأصفر، هل لاحظتم أن ربما هذه الخروقات أخذت اتجاها أكثر تصعيديا في المرحلة الأخيرة، وأن ما حدث اليوم إن صح واغتالت إسرائيل القيادي العام أو القائد العام في كتائب القسام عز الدين الحداد تكون قد بلغت ذروة التصعيد التي تدلل على أن المرحلة المقبلة ستكون إعلانا لعملية عسكرية أوسع؟
2: يعني بطبيعة الحال منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار استمرت إسرائيل في عمليات الضرب والاغتيال والقتل والتوسع على الأرض، وعملت بشكل تدريجي وشكل هدف بدرجة أساسية إلى تطبيع عمليات القتل في قطاع غزة وتحويلها إلى جزء من هذا الاتفاق، وتدريجيا يعني خدرت الرأي العام العالمي وثبتت فكرة أن هناك عمليات قتل هي طبيعية وأن إسرائيل لها يد مطلقة في قطاع غزة. الآن وصلت إلى هذه المرحلة وهي مرحلة حساسة جدا، وكنا نتوقع أن بنيامين نتنياهو مع دخول الموسم الانتخابي سيحول الدماء الفلسطينية في قطاع غزة إلى مادة في دعاية الانتخابية، بالتالي كان هذا السلوك العدواني هو سلوك متوقع وتصعيدي، ويريد منه الاحتلال أن يرفع وتيرة العدوان في قطاع غزة. هو بالأمس أعلن بوضوح أن هناك قرارا إسرائيليا رسميا بزيادة التوسع في السيطرة على الأرض، والآن هو يثبت الاغتيالات والمجازر، وأعتقد أن هذا المسار سيستمر مسارا تصاعديا خلال الست شهور القادمة من فترة الانتخابات الإسرائيلية، لأن بنيامين نتنياهو يريد أن يحول هذا الأمر ليقدمه للجمهور اليميني الصهيوني المتعطش للدماء، على اعتبار أن هناك عملية جارية في قطاع غزة تحت عنوان نزع السلاح. وهنا ألفت النظر أن من ثبت جدول الأعمال على عنوان نزع السلاح وتجاوز كل خروقات الاحتلال كان مجلس السلام وبعوث مجلس السلام ميلادينوف الذي تحرك في الأسابيع الأخيرة مع الفصائل على قاعدة واحدة، هي تثبيت فكرة أن النقاش هو فقط في نزع السلاح، وهذا يعني تمهيدا واضحا لمثل هذه الضربات، تمهيدا واضحا للعدوان الإسرائيلي، وغطاء أمريكيا وغطاء من مجلس السلام لاستئناف العدوان ضد قطاع غزة دون أن يعلن بوضوح عن انهيار هذا الاتفاق.
1: استبقى معي أحمد الطناني من مدينة غزة، أعود إليك سيد سيرجيو دي لابينا. يعني ما كنا نقرأه على الشاشة قبل قليل أو ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تطارد عز الدين الحداد، الإبلاغ أليس بالضرورة تنسيق؟
0: أنا متأكد أنه في حالات مماثلة يمكن أن تؤدي إلى جدل بمستويات عالية، هناك تشارك للمعلومات في بعض الأحيان يكون على شكل إخطار بأننا سوف نتصرف. أنا لست متأكدا إذا كان باستطاعتي أن أتحدث عن تنسيق، أنا لا أعرف ماهية المعلومات، يتعين علينا أن ننتظر لنرى التصريحات الرسمية وسوف نعرف بشكل مؤكد، ولكن هذه الحالة تؤثر على الجانبين. عادة يكون هناك تحذير ما بخصوص الخطوة التالية، أما بالنسبة إلى الوقت على سبيل المثال منذ اللحظة التي يتم تلقي فيها المعلومات ولحظة التنفيذ، أنا لا أعرف بالفعل، لا يمكنني أن أحدد على وجه التحديد.
1: ما خطورة أن تعود الحرب مرة أخرى نتيجة هذا السلوك الإسرائيلي سيد سيرجيو؟
0: في الواقع أعتقد أن هذا الافتراض يقول أن العودة إلى الحرب ممكنة، ولكن يتعين علينا أن ننتظر لنرى تجليات الأمور. هذه العملية حصلت، وفي الوقت نفسه هناك حوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتحديد الخطوات المقبلة، وطبعا حماس لديها رأي، إذا يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة. قد يؤثر ذلك على المفاوضات التي تجري والتي تسعى إليها الولايات المتحدة، وهذه النقطة الأساسية التي يجب أن ننتظر، لربما بحلول يوم غد سوف نعرف النتيجة.
1: ما رأيك دكتور مهند مصطفى في هذا التطور المرتبط بإبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية أنها تطارد القائد العام للقسام عز الدين الحداد؟
3: كما ذكرت بالمداخلة الأولى، إسرائيل تحاول أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية نحن نقتال شخصيات تقف عثرة أمام تطبيق وقف إطلاق النار وخطة ترامب في قطاع غزة. هنالك في ثلاث مراحل مرت بها إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار، كلها تهدف إلى تطبيع عملياتها في قطاع غزة. المرحلة الأولى هي مرحلة ما بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات. إسرائيل بدأت بعمليات عسكرية وكانت تدعي كل الوقت إنه هذه العمليات هي بسبب خروقات من حركة حماس الاتفاق. يعني كان هناك في تبرير إسرائيلي لعملياتها. منذ أسبوعين ثلاثة إسرائيل تقوم بعمليات حتى بدون أي تبرير لهذه العمليات، وأغلب هذه العمليات هي اغتيالات تقوم بها إسرائيل بشكل مبادر منها دون الإعلان أن هذه العمليات هي رد فعل. هذا معناه أن إسرائيل انتقلت من مرحلة أنها تبرر عملياتها بخرق حماس الاتفاق إلى تنفيذ عمليات تعتقد أنها حيوية لأهدافها العسكرية في قطاع غزة. هذا هو التطبيع. هذا

0: تبيع الانتهاك الإسرائيلي المثابر والمخطط له لاتفاق وقف اطلاق النار. ما معنى اتفاق وقف اطلاق النار؟ انه عدوين لا يطلقون النار على بعضهما البعض، ليس طرف يعني يطلق النار على الطرف الآخر إذا سنحت له الفرصة. ولذلك الحديث الإسرائيلي انه موضوع نزع سلاح حركة حماس هو يعطي الإسرائيل مشروعية من أجل تنفيذ عمليات في قطاع غزة، هذا الأمر غير منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن إسرائيل طبعت ذلك كما فعلت في لبنان، فعلت هذا الأمر أيضا في قطاع غزة. والآن لا أحد يسأل إسرائيل لماذا تقومين بعمليات اغتيال في الأسابيع الأخيرة ضد شخصيات سواء كانت شرطية أمنية مدنية حكومية في قطاع غزة، هي تعتبر أن ذلك جزء من حقها في تنفيذ أهدافه في غزة.
1: دكتور مهند مصطفى، إسرائيل أن هذه الاغتيالات هي طريق ربما تنفيذ نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة.
0: لا، هذه الاغتيالات هدفها هو أن تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. طيب. القاعدة التي يجب أن ننطلق منها أن إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق بتاتا. إسرائيل كانت تريد أن تستمر عمليتها العسكرية على رباط جدعون 2، نعم، تحتل بها كل قطاع غزة.
1: أعود إلى سيد أحمد طناني من مدينة غزة، وسؤال: كيف ستنظر المقاومة الآن إلى اتفاق وقف الحرب بعد عملية كهذه؟
2: يعني بطبيعة الحال المقاومة تعي تماما أن إسرائيل تريد من هذا الاتفاق أن يكون اتفاقا لتحقيق أهداف الحرب. في المرحلة الأولى يحصل على أسراه، وفي المرحلة الثانية يفكك قدرات المقاومة ويحيد غزة إجمالا من المعادلة الوطنية في قطاع غزة. ولكن الأساس أن إسرائيل أيضا تريد من هذا الاتفاق أن يتحول لشكل من أشكال العدوان المجاني. لا يوجد عزلة دولية وانتقادات لإسرائيل على وجود حرب إبادة في قطاع غزة، ولا يوجد أيضا على الأرض تصدي من المقاومة وبالتالي دفع ثمن لجيش الاحتلال فيما يستمر بعملياته العسكرية والحربية، ويستمر بنمط التدمير والقتل والتهجير ودفع أهالي القطاع نحو إما أن يموتوا سريعا بفعل الصواريخ، وإما أن يموتوا بفعل الدمار وفعل الركام وفعل الأمراض. بالنسبة للمقاومة هذا النمط لن يكون مقبولا ولن تمرره. لا أعتقد أنها ستسارع للذهاب إلى نمط عملياتي في التصدي لجرائم الاحتلال. الموقف حتى الآن فلسطينيا ما زال التمسك باتفاق وقف اطلاق النار، التمسك بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والضغط بكثافة على الوسطاء ليكونوا أمام مسؤولياتهم. لا يفترض بمجلس السلام أن يتبنى الرؤية الإسرائيلية، ولا يفترض أيضا أن يكون متماهي فقط مع ما تريد الولايات المتحدة وما تشكله من غطاء لاستمرار حرب الإبادة بشكل أو بآخر. وبالتالي مطلوب من الوسطاء تحرك أعلى، ضغط أكبر وضغط أكثر يعني تأثيرا على مجلس السلام وعلى ميلادونوف على نحو التحديد الذي بات يعني دوره يعني يمثل علامات استفهام كبيرة، لأنه الآن هو من وفر الغطاء بشكل مباشر لهذا العدوان والاستئناف ضد قطاع غزة. وللأسف لا يتوقع أن تبقى الأمور إلى حد هذا الاغتيال أو هذه الضربات، يتوقع أن يصعد الاحتلال من عدوانه على قطاع غزة. وبالتالي هناك حاجة الآن إلى تفعيل كل أدوات الضغط على الوسطاء، حاجة إلى تفعيل كل أدوات الضغط على الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بالمعنى الفعلي والحقيقي. والأهم ألا يحصر كل النقاش كما يجري حاليا وكأن الأزمة هي موجودة في سلاح المقاومة. الأزمة أن هذا الاتفاق فيه طرفان، الطرف الأول وهو الطرف الفلسطيني طرف ملتزم بشكل كامل بكل تفاصيل الاتفاق، فيما الطرف الثاني يستمر في عدوانه، يوغل في عدوانه، يعني يحول كل قطاع غزة إلى كتلة من الموت المتحرك بكل أشكالها. بالتالي هناك حاجة لأن يثبت على إسرائيل أن تلتزم بتفاصيل المرحلة الأولى بشكل كامل، وحينها يمكن النقاش بما يتعلق بالمرحلة الثانية في كل العناوين بما في عنوان نزع السلاح. لكن هذا يجب أن يترافق بشكل واضح مع إجراءات عملية في اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها وقف التمدد الإسرائيلي على الأرض، وقف السيطرة المستمرة على الأرض، وأيضا وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
1: أشكرك أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة. نشكر أيضا الدكتور مهند مصطفى كان معنا خلال هذه التغطية. وأعود هنا إلى السيد سيرجيو دي لابينا. يعني منذ بداية الحديث عن اتفاق وقف الحرب قبل إقراره من كل الأطراف، تطابقت الرؤى الإسرائيلية والأمريكية تحديدا في موضوع ضرورة نزع سلاح المقاومة قبل المضي إلى المراحل المتقدمة من الاتفاق، لكن لماذا لم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق ما هي ملزمة به وفق بنود هذا الاتفاق؟ لأنها لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات، لم تنسحب وفق الخطوط المنصوص عليها في الاتفاق، بل واستمرت في عمليات الاستهداف، وها هي اليوم تقوم بعملية اغتيال وفق ما تقوله.

0: أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ ذلك في السياق المناسب. إن الوضع في قطاع غزة مرده الهجوم الذي استهدف الإسرائيليين من قبل حماس وأدى إلى مقتل 1200 من الإسرائيليين، وكان هناك اتفاق لتسليم الأسرى والبعض منهم مات، ولكن الاتفاق أيضا تضمن عملية نزع السلاح، ولكن نزع السلاح لم يتم بحسب الطلب الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع إسرائيل من أجل التعامل مع هذا الوضع، وهذا هو الموقف الذي اتخذناه في قطاع غزة. هناك فرق ذهبت إلى القطاع للعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، والمفاوضات جرت في هذا السياق لكي تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لتحقيق السلام. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم، ليس هذا الأمر بالسهولة الكبيرة، وهناك مواقف متشددة في كلا الطرفين، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية دعوت أن تعمل بالسبل الممكنة من أجل التوصل إلى حل ما يسمح للطرفين بتحقيق النتائج للوصول إلى سلام والبدء بعملية إعادة أعمار قطاع غزة.
1: ونحن في هذه المساحة التحليلية نذكر فقط بآخر حصيلة مرتبطة بهذا الاستهداف تنقلها مصادر في الإسعاف والطوارئ، وتتحدث عن 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل وأكثر من 50 مصابا في هذه الغارات الإسرائيلية على الشقة والسيارة بمدينة غزة في حي الرمال واليرموك. أعود مرة أخرى إلى إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. آخر المتابعات المرتبطة بهذا الاستهداف إلياس، تحديدا عندما تتحدث مصادر لهيئة البث الإسرائيلية عن إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية عن النية، نية تفريذ هذه العملية.
2: وهو الأهم بالفعل مريم في الساعة الأخيرة، هذا الخبر الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر الذي يقول بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تطارد الحداد، بمعنى أنها تسعى لاغتياله. وهذا يتطابق ويتقاطع إلى حد كبير مريم مع ما جاء في بيان نتنياهو وكاتس لتبرير عملية الاغتيال. من بين ما ساقه هذا البيان هو أن الحداد كان يقف حجر عثرة أمام تنفيذ اتفاق الرئيس ترامب، وهم شددوا على ذلك في هذا البيان بأنه هو الذي يعارض اتفاق الرئيس الأمريكي لتطبيق وقف إطلاق النار، ويرفض تجريد حركة حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، إلى جانب جملة من الأمور التي ساقها البيان في تبرير عملية الاغتيال بصفته العقل المدبر والمهندس لهجوم 7 أكتوبر واحتجازه للأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة. هذا التبرير الذي تسوقه إسرائيل فيما يتعلق باتفاق الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي قاد ربما إلى إبلاغ الإدارة الأمريكية مسبقا بعملية المطاردة والاستعداد لعملية الاغتيال. بعض التفاصيل أيضا المرتبطة بعملية الاغتيال جاءت من إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أوردت عن مصدر سياسي وكذلك عسكري القول بأن المستوى السياسي أبلغ الجيش وأعطاه الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الاغتيال قبل 1.5 أسبوع، وأن عملية الاغتيال وتوقيتها اليوم جاء بسبب وجود فرصة عملياتية كبيرة لنجاح عملية الاغتيال، لذلك نفذت بهذه الطريقة واليوم، وأنه كانت هنالك عملية جمع لمعلومات استخباراتية عن أماكن تنقل الحداد من مكان إلى آخر واختيار هذا التوقيت لاغتياله. وأيضا في النهاية ما تريده وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر يشير إلى أن هنالك معلومات تتراكم لدى الأجهزة الأمنية عن نجاح عملية
1: الاغتيال. سنتابع هذه المعلومات معك بالتأكيد لاحقا، لكن نستضيف الآن من دير البلح الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور القرة، إذا صح هذا الاغتيال كما تقول إسرائيل، فكيف تتوقع أن تتعامل المقاومة معه؟
3: أسعد الله أوقاتكم. المقاومة هي تتعامل وفق كل التعامل مع الخروقات الأخيرة المستمرة التي تنفذها إسرائيل، باعتبار أن ما حدث هو اختراق للاتفاق في أكتوبر الماضي، وأنه عمليا اليوم نحن نتحدث عن عمليات اغتيال وعمليات قصف سبقها ما يزيد عن 850 شهيد فلسطيني قتلتهم إسرائيل خلال الأشهر الماضية منذ أكتوبر الماضي، وأيضا تسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة. تتعامل مع هذا الاتفاق أن أو تتعامل مع هذا الاغتيال أنها هي أيضا تحافظ على منظومتها العسكرية بغض النظر عن عمليات الاستهداف أو استهداف عز الدين الحداد كقائد لهيئة أركان كتائب القسام، باعتبار أننا نتحدث عن اليوم عن منظومة متمرسة خلال عامين ونصف تقريبا من القتال والحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، هي استطاعت أن تحافظ على بنيتها العسكرية حتى لو غاب عدد كبير من قيادات المجلس العسكري بما فيهم قادة الأركان ونوابهم على مدار تقريبا نحن نتحدث عن هذا إذا ما ثبت صحة ذلك هو الاغتيال الثالث بعد اغتيال محمد الضيف ثم محمد السنوار، والآن نتحدث حسب الادعاءات الإسرائيلية. الأمر الآخر وبتقدير المهم أن إسرائيل تريد أن تروج بشكل كبير أن هذا إنجاز كبير بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وبالنسبة لنتنياهو، وتجاهل تماما أنه ما حدث هو عمليا خرق لهذا الاتفاق، وأنه إسرائيل لا يمكن لها أن تؤثر لا على عملية التفاوض التي تتم بالقاهرة ولا على كل ما يتعلق بالبنية
1: حتى
3: العسكرية.
1: حتى الآن دكتور قرة، هل تعاملت كتائب القسام والمقاومة مع الخروقات الإسرائيلية بمستوى، والآن ستتعامل إن صح هذا الاغتيال معها بمستوى آخر؟
3: بتقديري لا، هناك قرار لدى المقاومة ولدى الفصائل الفلسطينية وحركة حماس تحديدا بأن تبذل ضبط حالة ضبط نفس عالية جدا فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية والضغط على الوسطاء لوقف هذه الانتهاكات، وسلم ميلدينوف كل التفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لكن حتى الآن الموقف السيء والسلبي الذي يتبناه ميلدينوف فيما يتعلق بالتعامل مع الخروقات الإسرائيلية لم يتحول لا لأداة ضغط ولا حتى معالجة لهذه الخروقات، لذلك هي ستواصل حالة الضبط النفس في هذا الاتجاه، وهي أيضا تريد أن تقول أنه حتى عمليات اغتيال لقيادات كتائب القسام هي لا تختلف كثيرا بالنسبة لها في الخروقات التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين،
1: حتى عندما
3: أيضا بعض المقاومين
1: وبعض
3: قادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة
1: عن النية لتوسيع العملية العسكرية والعودة للحرب، يعني على الأقل هذا ما قاله الإسرائيليون للمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف عندما ذهب ليضع ترتيبات المضي في مراحل الاتفاق.
3: هذا كان متوقع بالمناسبة، اللقاء الذي تم قبل يومين بين نتنياهو أو بالأمس بين نتنياهو وميلدينوف كان بهذا الاتجاه، ويبدو أن نتنياهو يريد شرعنا لمواصلة هذه الانتهاكات بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ويجب أن ندرك عمليا إسرائيل لم تتوقف عن عمليات الانتهاك والقتل، وهي قد تتوسع والاستهدافات، بمعنى أن إذا ما لاح لإسرائيل أي هدف من المقاومين وغيرهم باستهدافه ستفعل ذلك، لا توجد كوابح. في الفترة الأولى كانت إسرائيل تبرر ذلك في ما يتعلق بالمقاتلين في منطقة رفح وأن هناك تجاوزات، حينما تلاحظين أن الجيش الإسرائيلي والإعلان الذي تم بعد 10 دقائق من قبل نتنياهو وكاتس وزير الجيش الإسرائيلي حول ادعاء اغتيال الحداد هو تم بدون تقديم أي مبرر لعملية الاغتيال، بمعنى أن إسرائيل اليوم ويبدو أن هناك غطاء أمريكي بهذا الاتجاه أنها هي في حلم من تقديم مبررات لتجاوز هذا الاتفاق وانتهاكه، لذلك كما قلت المقاومة تبذل جهد كبير بالضغط على الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذا، لكن ايضا يجب ان نذكر دائما نحن نتحدث عن انتخابات اسرائيليه، يريد نتنياهو ان يحقق اي شكل من اشكال الانجازات لتقديمها في صندوق الانتخابات والحصول ومحاوله البقاء في الحكم.
1: اشكرك دكتور اياد القرة الكاتب والمحلل السياسي من دير البلح، واعود الى سيد سيرجيو ديلابينا. ما كان يقوله ضيفنا الدكتور اياد القرة سيد سيرجيو أن المقاومة ستستمر في الالتزام بضبط النفس للمحافظة على هذا الاتفاق، يعني هنا أن إسرائيل هي التي تخل به وبعلم من الأمريكيين، هنا ألا يفترض أن يتحرك الجانب الأمريكي للحفاظ على هذا الاتفاق بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق؟
4: There's a lot of
0: تتعدد العوامل التي لا تزال مفقودة بخصوص ما حصل. الولايات المتحدة الأمريكية وبكل تأكيد لا تود أن تشهد تصعيدا للقتال في قطاع غزة، ولكن كما تم الإشارة السيد عز الدين الحداد كان يعارض البروتوكول الذي وضع من أجل الوصول إلى شكل من أشكال السلام الدائم في قطاع غزة، وبالتالي هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه وكجزء من الترتيبات والاتفاق بين حماس وإسرائيل للمضي قدما في عملية السلام، نتحدث عن التخلي عن السلاح. وإذا ما كان لدينا شخصية ترفض الذهاب بهذا الاتجاه، الواضح هو أن إسرائيل سوف ترد.
1: إسرائيل أيضا تعارض هذا الاتفاق ولم تلتزم ببنود مراحله الأولى. شكرا لك السيد سيرجيو ديلا بينا، وأعود مرة أخرى إلى مراسلنا شادي شامية الموجود في مجمع الشفاء الطبي.

0: الشفاء إلى 7 شهداء بينهم 3 سيدات وطفل، بالإضافة إلى أكثر من 50 مصابا نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدينة غزة، والتي استهدفت في الغارة الأولى شقة سكنية داخل بناية سكنية مأهولة بالسكان ب3 صواريخ من طائرات الاحتلال الحربية التي أغارت على هذه الشقة، بالإضافة إلى استهداف سيارة مدنية أيضا في شارع الوحدة في وسط مدينة غزة بالتزامن مع استهداف الشقة المدنية، ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي قبل قليل 7 شهداء بينهم 3 سيدات وطفل، وحالات حرجة نتيجة الاستهداف المباشر والغارات المكثفة التي شنها طيران الحرب الإسرائيلي على الشقة السكنية المكتظة بالنازحين وبالمارة وبالخيام المحيطة بهذه البناية السكنية، بالإضافة إلى أيضا وصول عدد من الأشلاء نتيجة استهداف سيارة مدنية من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية ب3 صواريخ والتي لحقت تلك المركبة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 من كان بداخل هذه السيارة، وصلوا إلى مستشفى الشفاء عبارة عن أشلاء متفحمة نتيجة الاستهداف المباشر واشتعال النيران داخل السيارة، وكذلك أيضا تمكنت طواقم الدفاع المدني قبل قليل من إخماد الحريق الذي شب بالشقة السكنية التي استهدفت قبل قليل في منطقة الرمال في وسط مدينة غزة. بالعودة إلى الحديث حول استهداف القائد والقائد العام في كتائب القسام عز الدين الحداد، حسب الروايات الإسرائيلية التي تحدثت عن نجاحها في عملية الاغتيال واستهداف المباشر لعز الدين الحداد، حتى هذه اللحظة كما قلنا سابقا لم تصدر أي بيانات رسمية أو من قبل جهات فلسطينية تحدثت عن هذا الحدث وهذه الرواية الإسرائيلية، وكل ما تحدثت به المصادر الطبية فقط عن وصول 7 شهداء عدد منهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات، ولا زالت طواقم الإسعاف والطوارئ هنا في مستشفى الشفاء تتعامل مع هذه الحالات الحرجة في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، والتي لا زالت إسرائيل تمنع دخول هذه المستلزمات عبر المعابر وتشدد من حصارها على قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة غزة بشكل مكثف ومنخفض جدا في هذه الأثناء، والجهد الاستخباري لا زال مستمر على مدينة غزة بعد عملية الاغتيال التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل. مريم،
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسلنا من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، شكرا أيضا لإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، تابعنا خلال ساعات هذه التغطية التي رصدنا فيها البيانات الرسمية العسكرية والسياسية الإسرائيلية التي تحدثت عن عملية اغتيال استهدفت القائد العام لكتائب القسام في غزة عز الدين الحداد. في انتظار أي تفاصيل أخرى سنوافيكم بها في تغطياتنا اللاحقة. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
2: مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. بين التساؤلات والاحتمالات سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في رسالة جديدة تعلن فيها عدم اكترافها بأي سياق أو اتفاق خارج حساباتها الذاتية، أعلنت إسرائيل على أعلى مستوى قيادتها السياسية استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد. تطور قد يضع على المحك مشروع ترامب للسلام في غزة، مثلما أنه قد يلقي بظلاله على جدوى مشاريع الاتفاقات التي تجري مناقشتها حاليا. فما فعلته إسرائيل سبق بقليل إعلان الخارجية الأمريكية الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار في لبنان ل45 يوما، في وقت يستمر فيه التصعيد على حدته في جنوب لبنان بين مقاتلي حزب الله وعناصر الجيش الإسرائيلي المتوغل هناك. على المسار الإيراني، جاء التصعيد الإسرائيلي في غزة بعد تصريح لترامب نظر إليه باعتباره مفتاحا محتملا للسلام، دسه الرئيس الأمريكي وسط تصريحات طغى عليها الحديث عن الحرب. لا مانع لدي من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما بشرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا، يقول ترامب، لتنطلق التساؤلات بشأن ما إذا كان ما قاله للتو إعادة لرسم مسار المفاوضات مع إيران بعد أيام من التعثر.

0: أم محطة أخرى في حرب التصريحات التي شكت طهران من تعددها وتباين اتجاهاتها؟ أياً يكن الأمر، فإن حديث ترامب قابله آخر لوزير الخارجية الإيراني كشف فيه عن أمرين: رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات مع طهران، وتفاهم أمريكي إيراني على تأجيل مناقشة الملف النووي إلى مرحلة أخرى. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً، الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ بالخبر الأحدث وهو استهداف عز الدين الحداد. أبدأ معك دكتور مهند، هذا الاستهداف أعلن عنه بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن هذه قد تكون إشارة إلى انطلاق العمليات العسكرية من جديد في قطاع غزة. هل قرأت هذا الأمر؟
1: قرأت هذا الأمر منذ أسابيع، أن إسرائيل تخطط لاستئناف العمل العسكري في قطاع غزة، وأنها تريد إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأنه إسرائيل غير مقتنعة بهذا الاتفاق. هذا الاتفاق فرض على إسرائيل. المخطط الإسرائيلي الأصلي كان احتلال كل قطاع غزة، وترامب هو الذي أوقفها. الاغتيال الحالي هو ليس اغتيال مقطوع عما حدث في الأسابيع الأخيرة. إسرائيل طبعت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار على المستوى الأمريكي، على المستوى الدولي. كيف ذلك؟ باستحضار النموذج اللبناني، بمعنى أن إسرائيل بعد أن تسلمت كل أسراها بالذات الأحياء، بدأت هناك عمليات عسكرية إسرائيلية في داخل قطاع غزة، وفي ذلك الوقت كانت إسرائيل تبرر هذه العمليات، يعني كان هناك في إعطاء ذريعة أن هذه العمليات جاءت بعد خروقات حركة حماس للاتفاق. منذ أسابيع إسرائيل تستهدف شخصيات شرطية أمنية عسكرية في قطاع غزة بدون أن تعطي أي ذريعة لهذه
0: الحجة. كانت أنها تتبع لحماس.
1: نعم، هذا
0: الشرطة أنها
1: نعم
0: تتبع
1: الشرطة
0: لحماس.
1: تتبع حماس، ولكن هذا ليس منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.
0: نعم،
1: يعني ليس هنالك في بند باتفاق وقف إطلاق النار أن من حق إسرائيل إذا جمعت معلومات عن شخصية معينة تغتالها.
0: طيب.
1: باللحظة تجمع فيه هذه المعلومات، ولذلك الهدف هو تطبيع هذه العمليات العسكرية، وكأنه هذا أصبح جزء من سياسة إسرائيل في قطاع غزة. الهدف هو أن تؤدي إلى إفشال الاتفاق والذهاب إلى عملية عسكرية، لأن إسرائيل الآن تحتل 60% من قطاع غزة. الاتفاق أعطاها 53%، بنت 37 موقعا عسكريا. هذا يشي أن هذه الدولة لا تريد الانسحاب من قطاع غزة.
0: طيب، فقط يعني هل هذه مقدمة لشن عملية عسكرية، أم هي تنتظر ردا ما على أساسه تتصرف باختصار؟
1: هذا ما تريد، وهي تريد أن تدفع حماس لكي ترد على إسرائيل من أجل أن تذهب إسرائيل العملية عسكرية، أو تنتظر ضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الذهاب إلى عملية عسكرية.
0: سيدة هيام، هل يمكن أن يكون هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية، علما أن هذا الاستهداف قد يقرأ على أنه ضربة لمشاريع الرئيس ترامب للسلام في غزة ولمجلس السلام ولاتفاق السلام الذي حصل؟
2: بشكل عام، بالنسبة لي، أرى سياسات واستراتيجيات ترامب في غزة هي امتداد لسياسات واستراتيجيات الرئيس بايدن، رغم أن الأشكال قد تغيرت قليلا. وأجبر نتنياهو على وقف لإطلاق النار، ولكن لا أرى أن ترامب يغير جوهريا سياسته عن سياسة بايدن، وهي السماح لنتنياهو بأن يتحرك بحرية كاملة في غزة. ماذا يعني هذا بالنسبة لوضع ترامب في المنطقة؟ هذا سيكون خطأ إذا سمح لنتنياهو أن يعيد الحرب في غزة، لأنه كما قلتم هناك ما يسمى مجلس السلام الذي شكله، وهذه الرؤية من أجل إحياء غزة. إذن فهذا لن يكون جيدا للرئيس أن يعيد حربا، أن تعاد حرب تحت مشاهدته، كما كان الحال في وضع بايدن، بينما أن الرئيس عمل بجدية كبيرة لوقف إطلاق النار. إذن لا أرى أنه يسمح بهذا، ولكن مع رئيس ترامب أي شيء قد يسير في أي اتجاه.
1: الآن الإسرائيليون سوف يخرجون بيان، حسب رأيي نتوقع بيان، ماذا سيقولون فيه؟ أنه تم اغتيال شخصية هي عثرة أمام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حركة حماس. هذا ما سيخرج به الإسرائيليون، أتوقع ذلك. أتوقع أن يأتي الإسرائيليون إلى ترامب ويقولون له اعطنا الإمكانية أن ننفذ عملية عسكرية كي تحقق خطة ترامب في قطاع غزة، بمعنى أن الإسرائيليون سوف يبررون هذه العملية بتنفيذ تنفيذ خطة ترامب.
0: طيب دكتور محجوب، هل تتوقع أو بالأحرى هل برأيك هذا الاستهداف حصل من دون موافقة الرئيس ترامب؟
3: أنا لا أعتقد أنه المسألة تحتاج إلى أن يتواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع ترامب أو قيادة السياسية. رئيس الوزراء الإسرائيلي عنده ضوء أخضر أن يتصرف في غزة كما يشاء دون العودة للأمريكيين، وعنده القدرة على أن يمارس على الرئيس الأمريكي نوع من الابتزاز السياسي يقنعه بسرديته. هذا شهدناه طوال الحرب منذ 8 أكتوبر حتى الآن. أنا ما أعتقد ما حصل اليوم يعيد تعريف كل المشهد في الشرق الأوسط، أن غزة هي أصل الحكاية، أن ما حصل في غزة من إبادة جماعية هو أصل الحكاية، وأن ما فعلته إسرائيل في غزة بضوء أخضر أمريكي من حصر أكثر من 2 مليون من الناس في 40% من مساحة غزة، هذا أصلا هو جريمة في حد ذاته. وبالتالي مسألة الاعتداء على الشخصيات هي استمرار لما سميته سابقا إبقاء حالة الحرب على غزة. إسرائيل قبلت بضغوط الأمريكي،
0: لكن أنت تتحدث عن القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام، الرجل الأول الآن في قطاع غزة، هل يمكن أن يمر استهدافه بهذا الشكل مرور الكرام كأي شخصية تم اغتيالها سابقا؟
3: إذا من المنظار الإسرائيلي كل شخصية يتم استهدافها هي شخصية ثقيلة الوزن مهما كان مهمة، لكن أنا باعتقادي ليس المتعلق في إسرائيل الأمر، متعلق في إسرائيل الأمر، متعلق في طبيعة تعامل أولا الفلسطينيين وحماس مع المشهد، وثانيا كيفية تعامل الولايات المتحدة مع المشهد. كيف تنظر الولايات المتحدة؟ هل هذا إفساد لمشروعها الذي يسميه مشروع السلام في غزة؟ وماذا بقي من هذا المشروع أصلا الذي شهدنا في الأشهر الماضية معاناة الغزيين، استهدافات، اغتيالات؟
0: ربما أسأل دكتور الشرقاوي عن هذه النقطة.
4: بمنطق تحليل الصراعات، ما نشهده الآن في غزة وما نشهده أيضا في الجبهة الإسرائيلية اللبنانية يشكل ما نسميه بانسكابات أو يعني سبيل أوفرز، انسكابات الصراع الأصلي. أعتقد الصراع غزة لا زال مركزيا، وأتفق مع الدكتور المحجوب، التفريعات الآن هي أنها لا زالت غزة تلقي بظلالها على حرب لبنان وعلى حرب إيران، وأيضا حتى على مشروع المفاوضات. والمفارقة الغريبة أن تصرف إسرائيل الآن يعني في حالة لبنان وفي حالة غزة يغير تماما مفهوم وقف إطلاق النار ومفهوم الهدنة. لماذا؟ لأن عادة ينبغي أن يخضع الطرفان أو يلتزم الطرفان بمفهوم الهدنة هي عدم الاعتداء مرة أخرى، لكن المفارقة أن إسرائيل تعود إلى استهداف هذه الشخصية، بمعنى تعود إلى القتال. والمفارقة الأكبر، ما يحدث في غزة يكشف حقيقة أن أي اتفاق يبقى اتفاق سلام سلبي ما دام يفرض من الخارج على الداخل. بمعنى آخر، لو كان هناك اتفاق حقيقي بين الفلسطينيين وإسرائيل، قد نكون لكن وصلنا أنا إلى هنا سلام يعني إيجابي كامل يلتزم به الطرفان.
0: كنت أود أن أسمع رأيك في نقطة، هل سيسمح الرئيس ترامب يعني انفلات الأمور في قطاع غزة عقب هذا الاستهداف؟
4: لا يحتاج نتنياهو لضوء أخضر من ترامب، وأيضا ترامب لا يستغرب، بمعنى أن هناك نسق مفتوح يتصرف فيه نتنياهو بأريحية. ترامب ليس من طينة الرؤساء الذين كانوا يخشون على اندلاع الحرب. فبالنسبة لترامب ما يفعله نتنياهو هو تكميل للحملة التي كان ينبغي أن يتممها في وقت سابق. إذن لا نحتاج أو لا نقرأ في البيت الأبيض ما لا يستطيع أن يجود به في هذه المرحلة. ليست هناك وصية ترامب على السلام سواء في غزة أو في لبنان أو حتى على إيران.
0: دكتور حسن أحمديان، قراءتك لهذا الحدث هذه الليلة؟
5: طبعا تقديري أنه الوضع في إسرائيل لا يحتمل أن يشن هجوما جديدا على غزة ما دام الملف في إيران يحتمل الذهاب للحرب. دري أنه ذلك مانع رئيسي. إسرائيل تعزل بين الاغتيال وشن حرب، هي ربما في المستقبل ستطلب الذهاب باتجاه حرب، لكن ما دامت الجبهة في لبنان مشتعلة وهناك احتمال لعودة الحرب مع إيران، دري أنها ستتريث كثيرا. الإسرائيليون سيستمرون طبعا في اغتيالاتهم كما استمروا منذ وقف إطلاق النار، ما سمي وقف إطلاق النار، يوميا 4-5 فلسطينيين يقتلون. اليوم الاسم كبير وعملية اغتيال،
0: لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية هنا تحدثت عن أن هذه الشخصية كانت هناك العديد من الفرص لاغتيالها، لم يكن هناك قرار سياسي. الآن اتخذ القرار السياسي وجرت مراقبته منذ أسبوع ونصف، والسؤال لأنك ذكرت عن موضوع استبعاد الحرب مع إيران، السؤال هو ألا يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى أن إسرائيل بالفعل استبعدت استئناف الحرب مع إيران وبالتالي هي تسخن هذه الجبهة من جديد؟
5: لا أتوقع ذلك. اليوم الوضع بين إيران والولايات المتحدة بشكل محدد وإلى حد ما مع إسرائيل نضج لاستئناف الحرب، يعني الأمر فقط يتطلب قرارا واللحظة المناسبة لأي من الطرفين ليبدأ. الولايات المتحدة أدت بقدرات مهمة دفاعية جلها لكن فيها هجومية، وإيران استعدت طيلة هذا الشهر للصراع، لذلك الطرفين نضج عندهم الخيار العسكري، وتقديري أن انطلاق الأفق الدبلوماسي يرشح التصعيد العسكري في القادم.
3: جملة واحدة فقط حسن، أنا أعتقد حسن يعني بناء على ما تفضلت به، أنا أعتقد أن إسرائيل تخشى أن الرئيس الأمريكي لا يريد استمرار الحرب على إيران ويريد الذهاب إلى صفقة، بمعنى آخر لا يريد عملا عسكريا، وهي بهذا غير راضية عن هذا الأمر، وبالتالي قد تذهب فعلا إلى خيار الجبهتين مع بعض وهي لبنان وغزة في سبيل ما يسمي غزة، ما يسميه نتنياهو تحقيق ما يريده من أهداف.
1: كمان ملاحظة ده في إمكانية، أنا في تصور إسرائيل تخطط للحرب على غزة منذ انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. غزة هي الجبهة المركزية عند نتنياهو،
0: نعم،
1: ويعلم أن جبهة غزة هي المفتاح لانتصاره أو خسارته.
0: لكن هناك
1: السياسية في
0: هناك جبهتان، يعني جبهة إيران وجبهة لبنان أيضا، هل ستعمل إسرائيل على الجبهات الثلاث دكتور لقاء؟
6: أولا العملية اغتيال شهيد الحداد أظن أنها فيها جزء مهم يتعلق بالحرب النفسية والضغط في على القاهرة، على المفاوضات الجارية في القاهرة لتطبيق أو الانتقال للمرحلة الثانية
0: بين الفصائل الفلسطينية،
6: بين الفصائل وطبعا الوسطاء.
0: نعم.
6: لا ننسى أن هناك رفض فلسطيني لنزع السلاح بدون وجود ضمانات أو على الأقل الحصول على ما تعهدت به الولايات المتحدة والوسطاء وإسرائيل في المرحلة الأولى، وهذا لم يتحقق حتى الآن. المفاوضات يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود في القاهرة. هذا الاغتيال هو يعني عمر 10 أيام بالموافقة السياسية عليه. حضرتك ذكرت أنه كان هناك إمكانية الاغتيال سابقا ولم يتحقق
0: ولم يحصل.
6: الآن هذا هو يجري لأنه يتطلب الضغط على الفلسطينيين باغتيال الرأس الأكبر في القسام،
0: نعم،
6: لفرض واقع جديد. الأمر الثاني يتعلق، وهذا يعرفه الدكتور مهند، احنا نعرف إسرائيل يعني جزء من سياستها العامة، منهجها العام هو عملية الردع من خلال التنكيل. عملية الاغتيال والانتقام، روح الانتقام لكل من يضرب إسرائيل، حتى اغتيال رئيسي، الرئيس رئيسي في إيران حينما سقطت طائرته بعد أسبوعين أو ثلاثة من قصف إسرائيل، تذكر بعد يعني كان في نيسان.
5: ما في معلومات عن اغتيال أو
6: أعرف أعرف صحيح يعني إيران لم تقل أنه اغتيال، لكن هناك من تحدث عن أنه السقوط كان غريب وقد يكون اغتيال، لأن إسرائيل لم تشأ أن تتركه بعدما قام بأول عملية قصف لإسرائيل في حينها.
0: نعم.
6: هذا الأمر لا تريد إسرائيل أن تتخلى عنه، أن تذكر دوما المحيطين بها خصومها وهم كثر في المنطقة بأن قدرتها على الوصول والقتل قائمة.
0: طيب هذا موجود، لكن فقط سؤال

0: توقعك أن تشتعل غزة من جديد أم لا؟
1: هذا يتوقف على إذا وصلت اجتماعات القاهرة إلى أنه انهيار كامل. نعم, نعم. سيقوم بذلك.
0: لديك تعليق؟
2: الناس يتحدثون عن الولايات المتحدة وعلاقتها مع إسرائيل بالنسبة لغزة. الرئيس شخصية مهمة, ولكن الشخصية الأكثر أهمية هي الكونغرس الأمريكي. هناك قانون مرر من الكونغرس وهو منح إسرائيل الهيمنة النوعية العسكرية في المنطقة. ونتنياهو طالما أنه يحظى بدعم الكونغرس الأمريكي فإن السياسات الأمريكية لن تتغير برأيه. إذن نعم, من المهم أن نتحدث عن الرئيس ترامب والرئيس بايدن, لكن علينا أن ننظر إلى التاريخ. وأمر آخر, الرئيس بايدن كان أول رئيس أمريكي يخالف حزبه, وهو ذهب بدعم كامل لنتنياهو, وترامب يسير في نفس الخطوة, ولكن الأمر أسس له من قبل الرئيس بايدن. وهذا مهم لكي نفهم بأن لدينا الرئيس الآن حزبه.
0: علما أنه الرئيس ترامب يسعى إلى فعل كل ما يكون معاكسا لما فعله الرئيس بايدن وقبله أيضا أوباما. دكتور وسام,
3: يعني أنا لدي نقطتان, نقطة لها علاقة بالسياق ونقطة لها علاقة بالنتائج, لسيما فيما يتعلق بالاغتيال. نحن اليوم في 15 أيار ذكرى النكبة منذ 78 عاما, حيث لم يتغير لا السلوك الأمريكي ولا الإسرائيلي في تلك الحقبة. حينما تفوقت الجيوش العربية تدخلت الولايات المتحدة بما يسمى الهدنات, والتي وافق عليها العرب, نعم, والتي فتحت الفرصة لإعادة تسليح إسرائيل وقلب الموازين. بناء عليه لم يتغير شيء. نحن في لبنان دخلنا بمسمى وقف إطلاق النار, باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024, برعاية أمريكية. خلال 15 شهر 513 شهيد, 21 مخطوف, إضافة إلى 70 عملية تسلل وتدمير, طبعا أمام مرأى السلطة اللبنانية التي نشرت الجيش اللبناني في حينه, ودمر حوالي 85% من المنازل في هذه الحقبة, واستشهد أب أمام أولاده ومجاهد أمام والدته, يعني على شاشات التلفزة. انتقلت الولايات المتحدة إلى ما يسمى وقف إطلاق النار الثاني الآن في 17 نيسان. منذ 17 نيسان, يعني في الحقبة الأولى 15 شهرا سقط 513 شهيد, في الحقبة الثانية التي رعتها الولايات المتحدة سقط في يوم واحد 300 شهيد, وما مجموعه حتى بأقل من شهر 657 شهيد. يعني ما تقوم به الولايات المتحدة من رعاية لوقف إطلاق نار مع إسرائيل يتراكم فيه بشكل جنوني أعداد الاعتداءات والشهداء والجرحى وتدمير البيوت. نصفت قرى بأكملها خلال هذا الشهر, نحن لم نكمل الشهر.
0: يعني أنت هنا تقارب المسألة من المنظور الذي يحصل في غزة أيضا.
3: صحيح.
0: كما في غزة كذلك في لبنان.
3: ولكن الإسقاط يأتي أين لم يتعلم لا الأمريكي ولا الإسرائيلي من التجارب السابقة, باعتبار أن قتل القيادات في الحركات الثورية لا يؤدي سوى إلى استعار الصراع.
0: طيب.
3: وأن يعني سأعطي ثلاث أمثلة سريعة. عمر المختار بعدما استشهد ب 12 عاما تحررت ليبيا, وبعدما استشهد عز الدين القسام, والآن يستشهد عز الدين الحداد. بعد استشهاد عز الدين القسام ب 56 عاما أسست كتائب عز الدين القسام. وبعد استشهاد الحاج رضوان عماد مغنية ب 15 عاما, ها هي قوات الرضوان تعود لتهدد الأمن الإسرائيلي وترد.
0: بما أنك ذكرت وقف إطلاق النار, دكتور سليم, في لبنان وقف جديد لإطلاق النار أيضا أعلن هذه الليلة عبر الخارجية الأمريكية لمدة 45 يوم, وذلك كنتيجة للمفاوضات التي حصلت في واشنطن بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة. مسار أمني ومسار سياسي سيفتحان لاحقا ضمن هذه المفاوضات.
4: يعني ربطا بما حصل بغزة, يبدو أننا بحاجة إلى إعادة تعريف وقف إطلاق النار, أو أن نجد تسمية أخرى, لأن ما يحصل في غزة, ما يحصل في لبنان, ما يحصل في الحرب مع إيران, لا يوجد شيء

0: فعلي وقف اطلاق نار. الإدارة الأمريكية، رئيس ترامب أعطى ضوء أخضر ضمني وصريح في ساحات مختلفة. في لبنان هو الضوء الأخضر صريح، أتى بالنص من وزارة الخارجية الأمريكية،
1: والآن بوقف إطلاق النار.
0: والآن تمديد هذا وقف إطلاق النار، يعني ليس وقف إطلاق النار، يعني عمليات الـ
1: هو غير موجود وقف إطلاق النار،
0: يعني الاعتداءات أساسا والهجمات والتدمير مستمر تحت مسمى هذا البيان الذي صدر من الخارجية الأمريكية. كنا نتوقع أن يكون هناك نسخة أخرى أو صيغة أخرى، أو على الأقل يعني في الأيام المقبلة أن يكون هناك ضغط ما من أجل تخفيف التصعيد إلى أقصى حد، لأن ما حصل في الأسابيع الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار شاهدنا التصعيد الميداني،
1: نعم،
0: وهو بعكس وقف إطلاق النار. الآن المسار مستمر، يعني السلطات اللبنانية مصرة على العملية التفاوضية وهي مستمرة. هناك أيضا المسار الأمني مع وزارة الحرب الأمريكية، من غير الواضح حتى الآن ما هي هذه الصيغة، ما هي نقاط البحث التي ستطرح، بالإضافة إلى المسار الدبلوماسي مع بداية الشهر المقبل.
1: دكتور مهند، بالنسبة لهذه المفاوضات،
2: لو كانت إسرائيل دولة طبيعية،
1: نعم،
2: وهي دولة غير طبيعية، غير طبيعية بالمفهوم الاستراتيجي بعد 7 أكتوبر، لذهبت إلى اتفاق سلام مع لبنان، لأنه هذا الأمر يخدم المصالح الإسرائيلية سياسيا واستراتيجيا. ولكن إسرائيل الآن دولة غير طبيعية، لا تفكر بمنظور استراتيجي على عكس ما يعتقد الكثيرين. إسرائيل تريد فقط مقاربة عسكرية، يعني جاءت دولة تطرح على إسرائيل اتفاق سلام،
1: نعم،
2: وإسرائيل ترفض ذلك. هذا يدل على أنه هنالك ما في تفكير استراتيجي في إسرائيل، هناك في تفكير ينطلق فقط من مقاربة عسكرية. الآن بالنسبة للبنان تحديدا، إسرائيل تريد مباحثات تحت النار، وتريد اتفاق وقف إطلاق النار تحت النار، وهذا الأمر أيضا نراه في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار تحت النار. إسرائيل جاءت إلى المباحثات مع لبنان من أجل أن تطلب من لبنان لا أن يطلب منها،
1: طيب،
2: وهي تطلب من لبنان أمرا واحدا،
1: نزع سلاح
2: حزب الله. طيب، وإسرائيل قدمت خطة لذلك، قدمت خطة يعني مذهلة، أنه يقوم الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي معا،
1: طيب،
2: بنزع. هذا ما تريده إسرائيل من النقاش.
1: طيب هذه النقطة، هل هذا هو المسار الأمني؟
2: نعم،
1: يعني عندما تحدثت الخارجية الأمريكية عن إطلاق مسار أمني في البنتاغون في 29 مايو، والمسار السياسي هو في 2 و3 يونيو،
2: صحيح،
1: فبالمسار الأمني مرتبط بعملية نزع سلاح حزب الله.
2: نعم، وهذا ما يهم إسرائيل، طيب، من كل هذه المباحثات. بالنهاية أستاذ حسن، بالنهاية نتنياهو يريد أن يقدم للإسرائيليين الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر، يعني بعد 3 أشهر، يريد أن يقدم للإسرائيليين إنجازا في الجبهات التي لم يحقق بها إنجاز واحد، ولذلك هنالك في عودة إلى غزة،
1: طيب،
2: لأنه علم تعويله على إيران فشل، ولذلك العودة إلى غزة ولبنان، طيب، هو أمره الوحيد.
1: دكتور سليم، بس باختصار
0: يعني يجب التمييز بين مسألتين، يعني موضوع حصر السلاح في لبنان هو قرار لبناني، هو مسألة لبنانية داخلية. الآن تطرح المسألة وكأنها هي تماهي مع المطلب الإسرائيلي، ولكن هذا مساحة خاصة بالسيادة اللبنانية، وهذا قرار يسبق ما حصل في الأسابيع الأخيرة. يعني صحيح أن ما يظهر الآن وكأن السلطات اللبنانية تتماهى مع مدرجات أو متطلبات إسرائيل، ولكن هناك فصل تام، يعني بمعنى أن هذه المفاوضات هناك جانب لبناني يجتمع ويقرر فيها. من الممكن أن
1: جانب
0: تكون
1: اللبناني يقرر،
0: بمعنى يفاوض ويحاول أن يأخذ أمور بالاتجاه الذي يراه مناسبا، والاتجاه الذي يراه مناسبا حكما ليس الاتجاه الإسرائيلي، هو اتجاه يخدم المصلحة اللبنانية.
1: طب يعني هنا باختصار سيدة هيام، بموضوع المفاوضات، ألا يستحق لبنان الذي ذهب إرضاء، أو بالأحرى إذا صح التعبير نتيجة طلب أمريكي، ذهب إلى المفاوضات، ألا يستحق وقفا دائما لإطلاق النار، بل تمديد وقف إطلاق نار، وعمليا أصلا هو غير موجود؟
3: I think

0: أعتقد أن طريقة رؤية الرئيس للبنان على الأقل الآن كما هو الحال لدى رؤساء سابقين هو من خلال منظور أمن إسرائيل. وزميلي هنا أفهم أن المشاعر الآن متأججة، ولكن في ذات الوقت يجب أن يكون لدينا معلومات داخلية، وأن هذه الترتيبات الأمنية هي متعلقة بدعونا نسر مع إسرائيل لنزع سلاح حزب الله، وهذه معلومات علنية. الجنرال باتريوس من القيادة الوسطى حاول عدة مرات من الكونغرس الأمريكي أن يكون هناك دعم للقوات اللبنانية المسلحة، وكان هناك قلق في الكونغرس الأمريكي بأن الناس من حزب الله سوف يتغلغلون وفي المستويات الدنيا، وبالتالي هناك قول بأننا ندرب لبنانيين سوف ينقلبون ضد أمريكا. إذن فهذه النقاشات هي تهدف إلى إعادة تغيير الأمور وإعادة تشغيلها مرة أخرى في إطار العلاقات الأمنية. وهناك مؤشر بأن الرئيس الآن يسير بموجب أن يرى هذه القضية متعلقة بأمن إسرائيل فقط. طيب.
1: سيد الدكتور وسام، الوفد اللبناني المفاوض يقول أنه تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني يوفر هامشا من الاستقرار، ويتحدث أيضا عن أن المسار الأمني وتمديد وقف إطلاق النار يفتحان مسارا سياسيا نحو استقرار وتهدئة دائمين.
2: يعني يمكن تعديل على الخبر أنه تمديد إطلاق النار سيكرس الاستمرار بالقتل، بالتدمير، بالتهجير. يعني هذا يعني لا يمكن لإنسان عاقل أصلاً أن يتقبل هكذا خبر. يعني إذا كانت أنا أعطيت أرقام قبل قليل، خلال 15 شهراً من هذه المراهنات سقط 513 شهيد، وخلال شهر سقط حوالي 600 وبعض الشهداء. هذه وقائع في لبنان، تضرب بيروت، يضرب الجنوب، انتقل من جنوب النهر في المرحلة الأولى خلال 15 شهر إلى شمال، عفوا في المرحلة الأولى خلال 10 أيام إلى شمال
1: لكن
2: النهر.
1: لكن لبنان يقبل، يعني لبنان قابل بهذه
2: أي لبنان
1: الصيغة.
2: أي لبنان الذي يقبل؟ لا. لبنان جوزيف عون الذي أتى به فعليا الأمريكي والفرنسي والسعودي، لبنان نواف سلام الذي أتى به سباك أبو عمر الذي انتحل فعليا صفة شيخ سعودي وأصبحت المسألة فتح بها تحقيق.
1: يقول لبنان سيواصل انخراطه في المفاوضات مع التمسك.
2: ماذا عن الذين يستشهدون؟ أليس لبنانيين؟ البيوت التي تدمر والقرى التي تدمر هي في سريلانكا مثلا؟ هناك انفصام، هناك انفصام في الشخصية.
1: بدي أخذ أراء
3: جيب لي واحدة بس دقيقة واحدة. يعني رغم أنه صحيح يعني أنا انتقدت وقف إطلاق النار وهناك إشكالية كبيرة فيه، هناك الكثير من الشهداء ومن الضحايا يسقطون، ولكن بالنسبة للدولة اللبنانية لا يوجد خيار آخر. يعني ما هو الخيار الآخر؟ هو الاستمرار القتل. يعني
2: طبعا حينما لا تسلح لا يوجد خيار.
3: صحيح.
2: حينما لا تقر استراتيجية دفاعية
3: يعني
2: لا يوجد خيار. أوكي. حينما لا تقر البيان الوزاري وخطاب القسم لن يوجد خيار.
1: تفضل.
3: يعني أي خيار آخر هو أيضا استمرار القتل. هناك محاولة في مسار تفاوضي من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف هذه المجازر، وقف عمليات القتل. هناك فرصة، بمعنى أنه يجب إعطاء فرصة، رغم أنا أعيد وأكرر، رغم أن هذا وقف إطلاق النار ليس وقف إطلاق النار فعلي، الضحايا مستمرة، ولكن لا يوجد خيار آخر عند الدولة اللبنانية. طيب. من أجل وقف هذه العملية.
1: دكتور الشرقاوي، كأن الإدارة الأمريكية تخير لبنان بين عدم وقف إطلاق النار وعدم وقف إطلاق النار.
4: لا تضع خيارات حقيقية، وينبغي أيضا أن نتساءل عن مدى حياد الوساطة الأمريكية، سواء في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أو فيما قدمه ترامب بشأن البنود الـ20 في خطة إنهاء الصراع في غزة. ينبغي أن ننتقل من القراءة المعيارية للوساطة الأمريكية، هذا كان قبل 7 أكتوبر، وننتقل إلى القراءة الواقعية. ما يحصل الآن باختصار، هناك أولوية تفرض نفسها

0: على الوسيط الأمريكي على روبيو وعلى زملائه في وزارة الخارجية حاليا، هي أن أمن إسرائيل يأتي على رأس كل الأولويات، وأيضا القراءة التي تعززت عند الأمريكيين بفضل ما حدث في 7 أكتوبر.
1: نعم.
0: أن حان الوقت الآن القضاء على كل خصوم إسرائيل في المنطقة، لذلك الآن يتجدد القصف والاغتيال في غزة وفي لبنان، بالتالي لسنا أمام من ناحية التقنية لسنا أمام وساطة محايدة كما كان جيمس بيكر يضغط على الإسرائيليين لحضور اجتماع مدريد، وكان الإسرائيليون يناورون ضد الحضور. يعني المسألة أعتقد أن منذ 7 أكتوبر البيت الأبيض ووزارة الخارجية تشبعتا بأن الآن عليهما الآن أن يقدم التغطية الأمنية وليس بالضرورة الدبلوماسية لإسرائيل، لأن الخطر أصبح الآن خطرا قياسيا عليها.
2: طيب الوفد اللبناني المفاوض نتمسك بآلية تنفيذ قابلة للتحقق بضمانات أمريكية لتنفيذ الالتزامات دون المساس بالسيادة. عندك تعليق؟
3: يعني حسن، يعني أنا أعتقد الخيارات اللبنانية مثل الخيارات الفلسطينية هي خيارات سيئة. يعني بعبارة أخرى هناك واقع سيء على الأقل منذ جاءت حكومة نتنياهو ونسفت تقريبا كل المحاولات اللي كانت قائمة إلى ما يسمى بالطريق الثالث، الطريق الذي كان يضمن ربما شيئا من الحقوق اللبنانية، ربما شيئا من الحقوق الفلسطينية في كل الذي قبل بها المجتمع الدولي بناء على مثلا قضية الفلسطينية 3-3-8-2-4-2. لكن كل هذا في الوضع حتى في المشهد اللبناني. المشكلة الآن نحن أمام حكومة إسرائيلية متطرفة يمينية، يستمع لها رئيس أو إدارة أمريكية تعتقد بأن هذا ما تفعله إسرائيل هو لمصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي الحكومة اللبنانية أنا أعتقد بأنها خياراتها جدا سيئة، ولكن أيضا الخيار البدائل عندها أسوأ وأسوأ، لأنه أولا ما من قدرة اقتصادية، ما من قدرات عسكرية، الولايات المتحدة تخلت عنها أكثر من مرة، ذهبت بها إلى البحر وأرجعتها.
2: يعني ما في خيارات،
3: ما في خيارات، ما في خيارات. ما في للأسف يعني مهما كنت تحاول أن تقول بأنه حتى الطرف الأمريكي، دكتور محمد تحدث عن الوساطة الأمريكية، كم مرة الإدارة الأمريكية أخذت الحكومة اللبنانية إلى أعلى عليين ثم سقطت بالحكومة بدون أي دعم بدون أي شيء، لا عسكريا ولا اقتصاديا، بل هي تطالب الحكومة اللبنانية بالمناسبة بس فقط حسن.
1: نعم.
3: الأمريكيون يريدون من الفلسطينيين أن يحاربوا أنفسهم من أجل إسرائيل، وتريد من اللبنانيين أن يحاربوا أنفسهم من أجل إسرائيل، وتريد من السوريين أن يحاربوا أنفسهم من أجل إسرائيل. هذا المنطق أنا لا أعتقد أنه قابل للاستمرار.
2: اسمح لي دكتور أحمد، يعني وكأنه الخيارات الإقليمية وتداخل الحروب الإقليمية وارتباط أطراف لبنانية أيضا بأطراف إقليمية ودولية دفع باتجاه أن الحكومة اللبنانية لم يعد لديها أي خيار، وأصبحت ما بين خيار السيء والأسوأ.
4: طبعا هناك الكثير من التفصيل هنا فيما يخص لبنان وعلاقته الإقليمية، لكن لاحظ أنه أساسا لبنان دولة طوق يجب إضعافها في المنظور. هذه استراتيجية وضعها بن غوريون وماضية إلى اليوم، لبنان يجب أن يبقى ضعيف كما باقي دول الطوق، والولايات المتحدة تتماهى مع الإسرائيل في هذا المقصد. لذلك الكلام عن أنه لماذا لا تسلح الجيش، وأساسا لا تتكلم عن نزع سلاح حزب الله، تتكلم عن تفكيكه، وإلا لقبلت بنقل السلاح إلى الجيش اللبناني. ممنوع أن يكون لدى لبنان جيشا مقاومة شعبا مقدرة للوقوف أمام إسرائيل. على الطرف الآخر هناك أطراف تقول بأنها يمكن أن تسلح وتدعم وتعزز قدرات المقاومة،
2: لكن هناك إسرائيل. في النهاية من يقول هناك دولة، يعني كيف يمكن تجاوز الدولة لتسليح أطراف في لبنان؟
4: لاحظ أنه في نفس المنطق يمكن إسقاطه مثلا، دعني أعطيك مثالين. في جنوب أفريقيا الولايات المتحدة كانت تصنف المقاومة أمام نظام الأبارتايد إرهاب في يعني لستة الإرهابيين لديها، والحكومة كانت مدعومة من الولايات المتحدة. اليوم هناك حكومة جديدة بعد أن سقطت حكومة الأبارتايد، الولايات المتحدة اعترفت بذلك بحق الجنوب أفريقيين في سيادتهم. في الحرب العالمية الثانية، يعني هذا المنطق يمكن إسقاطه على من كان ينتقد دعم المقاومة الفرنسية ضد حكومة فيشي. هذا هو الحال اليوم، النازيين الجدد هم الإسرائيليين.
2: لكن
4: النازيين الجدد هم الإسرائيليين.

0: الإسرائيليين والأمريكيين.
1: شو رأيك دكتور؟
2: يعني هو طبعا صحيح المقاومة حق مشروع عندما تكون البلدان تحت الاحتلال، هذا أمر طبيعي.
0: كذلك يا دكتور دعني أكمل بجملة، دعم إيران للمقاومة شبيه لدعم المقاومة الفرنسية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا أمام النازيين وحكومة فيشي. يعني النازيين يعني هم إسرائيل.
2: معليش صحيح هم أسوأ من النازيين، إسرائيل أسوأ من النازيين، على الأقل النازية ما احتلت بلد، ألمانيا بلدهم، هذول احتلوا بلد آخر.
3: والحكومة اللبنانية تواطأت أسوأ من فيشي وأعطي الدليل.
2: لا أنا ما لي علاقة بوجهة نظرك
3: لأيديولوجية. فيشي كان أيديولوجيا يتماهى مع النازيين، هنا إسرائيل الكبرى لا تسمح بالمجال للتماهي معها. فيشي لم يكن أمامها الحكومة نموذج منتصر، هنا يوجد ثلاث عمليات تحريرية رأتها هذه الحكومة بأم أعينها.
0: خلينا نسمع.
3: بس كان عندي رد على الدكتور زويل.
2: خليني أكمل بعدين أنت.
3: تفضل.
2: أولاً أنت عندك موقف أيديولوجي. أوكي نحترم.
3: لا أنا أوصف، أنا أعطيت معطيات.
2: لا عندك موقف أيديولوجي نحترم. أعطيت
3: معطيات ولا أقبل التصنيف.
2: لا موقف أيديولوجي.
3: لا أقبل التصنيف.
2: بس اسمح لي. أولاً الحكومة اللبنانية أنا لا أشكك، لا أنا ولا أي واحد في هذه الجلسة يستطيع التشكيك بشرعيتها، لأنها جاءت في سياق ديمقراطي شاهدناه بالتلفزيون، وأنت لبناني وتعرف كيف حصل، ومنهم حزب الله كان جزء من السياق.
3: أبو عمر جابها. تفضل.
2: هذا كلام، هذا كلام تقول.
3: حتى يوجد محاضر تحقيق في الدولة اللبنانية.
1: هو ليس الآن هذا الموضوع.
3: لا ولكن
2: هذا كلام، هذا كلام أقل من مستوى الجلسة. فضل. حقيقة أستاذ وسام، هذا الكلام أقل من مستوى هذه الجلسة وأقل من مستوى وعي الناس.
3: هناك محاضر تحقيق لبنانية. إذا أردت الكلام في الشأن الداخلي اللبناني عليك أن تكون ملماً.
2: حزب الله موجود.
3: عليك أن تكون ملماً.
2: حزب الله موجود.
1: يا دكتور. يا دكتور.
2: حزب الله موجود في البرلمان، يستطيع أن يطالب بتحقيق رسمي عن هذا الموضوع. أما أن تطرحه بهالطريقة للناس يصدقون وبعدين مو صحيح.
3: هذه وقائع.
2: حتى ليس من مصلحتك يعني.
1: طيب تفضل.
2: أنا أقول أن هذه الحكومة اللبنانية التي وجدت نفسها بين الرمضاء والنار، ما تعرف وين تروح، من جهة في استباحة وفي بيان وزاري يجب أن تنفذه، بيان وزاري وفي خطاب قسم
3: استراتيجية أمن وطني صح،
2: وواحد من هذه كان نزع السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة، واضح شنو يعني. أنت حتى تنفذ هذا القرار أو هذا الخطاب أو هذا الوعد للشعب اللبناني اللي جيت على أساسه تحتاج أن تفرض سيادتك. موضوع كان مكان شيء محتل،
3: تحتاج أن توفر الأمن، استراتيجيات الأمن قبل نزع السلاح.
2: هذا
3: يا دكتور
2: لا
3: هذا بترتيب البيان الوزاري. ما أقول لك إن كنت لا تدري بتفاصيل الأزمة اللبنانية
2: لا يمكن
3: أن تطالب الدولة بهذه الطريقة.
2: أنت ما قاعد تخلي الناس تسولف.
3: طيب تفضل.
2: أنت لا يمكن
3: أنت
2: أن تطالب
3: يعني مش بكل بساطة.
4: معلش يا جماعة ممكن أقول كلمة؟ معلش أطلع كلمة يعني. معلش فقط أرجو فقط أننا يعني الآن نحن في جلسة تدعي أننا نقدم تحليل يمكن ينفع المشاهد العربي وغير العربي في أرجاء العالم، لكن إلى أي حد نتساهل مع أنفسنا في هذه الترشقات وكلها أيديولوجيات ضيقة النفس؟ متى يرتفع التحليل؟ خلينا في الصراعات. لبنان في حالة صراع.
3: دكتور جواب لنقاط القوة للدولة.
1: دكتور ويسام
2: لا توجه كلامك.
1: عفوا.
4: لا أنا أوجه للجميع.
2: للجميع. الجميع يتكلم كذلك. لم يتكلم كذلك.
1: دكتور شرقاوي نحن نسأل إن كان للحكومة اللبنانية خيارات.
3: هذا ما قررت أجيب.
1: هذا
3: أجيب
1: عنه. هذا
2: الدكتور. أنت لم تجيب. أنت قاطعت فقط.
1: الدكتور يقول إنه نعم. تفضل.
2: حسن.
1: أكمل الفكرة يا دكتور.
2: إذا كان الأستاذ ومن يوجد هنا يعتقد أن المقاومة من حقها في أي بلد تنتهك حقوق الدولة في السيادة، حقوق الدولة. نعم. في السيادة، حينها سيكون هو ليس مقاوم بل متمرد على الدولة، هو خرج عن القانون ببساطة. أما أن تكون سيادة للدولة، إذا دولة احتلت بالكامل والعاصمة بيروت سقطت تفضل حرر نعم هنا، لكن حينما يكون هناك دولة هو نفسه مشارك فيها في تأسيسها أو في تأسيس الحكومة، ثم يأتي ويقول هذه الدولة ليس من حقها أن تتخذ قرار الحرب والسلم، أنا أتخذه لأنه في بلد محتل. شنو بلد محتل؟ أنت قبل ما تشارك بهذه الحرب كان في 5 نقاط حدودية كان يمكن الدولة أن تراهن على عودتها. طيب. الآن في نص الجنوب محتل وفي 1,200,000 واحد مشرد من أهله.
1: عندك تعليق دكتور سليم؟
5: يعني أنا دائما بفضل يكون يعني نقاش مبني يكون بناء نطلع لقدام. أمس كنا نتحدث

0: عن مرحلة إقليمية، والآن نتحدث عن مفاوضات. يعني أنا بفضل أنه يكون النقاش في مفاوضات قائمة، هذا خيار فعلي للبنان من أجل وقف هذه الحرب، وقف آلية القتل. أنه نرجع يعني بسرديات ممجوجة ما بنوصل لمطرح، يعني لا يمكن أن نصل إلى طرح حلول. يعني يجب أن يكون التركيز، يعني تركيز النقاش بشكل بناء. في ملاحظات على صدر من الوفد اللبناني، نناقش الذي صدر، نقدم النصح يعني حول هذا الموضوع، لأنه لا يوجد خيار آخر للبنان إلا هذه المفاوضات.
1: هذه النقطة اللي
2: أنا عندي جواب على الشيء اللي قاله.
1: عفوا بس لأنه الدكتور وسام ما خلص
2: بالنسبة لمسألة الفكرة. نقاط القوة، الدولة اللبنانية حتما لديها نقاط قوة،
1: لديها
2: جزء
1: خيار
2: جزء
1: آخر
2: منها طبعا، جزء من نقاط قوتها تنازلت عنها ما بدي عيدها، والجزء الآخر الموجود هلأ تعود الدولة اللبنانية إلى الوحدة الوطنية بالحد الأدنى خطوة إلى الوراء، ردا على ما يحصل ب إعلان المفاوضات غير المباشرة، فتحصل إجماع وطني. ها شغلي بتحصلها. اثنين، الميدان بدل ما تعتبر المقاومة غير شرعية تستند إلى المقاومة بالحد الأدنى للمفاوضة. ثلاثة، الاستناد إلى المحيط الإقليمي والعربي. يعني أين السعودية؟ أين قطر؟ أين مصر؟ أين جامعة الدول العربية؟ أين الحملة الدبلوماسية قبل أن تذهب إلى واشنطن التي هي طرف؟ أين كل ذلك؟ هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للسيادة، تنتهي سيادة الدولة حينما تنتهك سيادة الدولة ويقتل 500 مواطن ولا تحرك الدولة ساكنا.
3: أحيانا
1: باختصار لأن بدي أنتقل لموضوع إيران،
3: أحيانا نضيع في حوار ما الأصل الدجاجة أم الديك أو البيضة. أعتقد أن حالة لبنان هي حالة تجسد معضلة كبيرة في مجموعة من دول الشرق الأوسط. أين ينتهي طموح الفواعل غير الدولتية نون ستيت أكترز، حزب الله أو الحوثيين أو الحشد الشعبي في العراق، وأين تمتد سيادة الدولة، حكومة بيروت أو حكومة بغداد؟ ما لم نحسم في النقاش هذه العلاقة، هذه الثنائية، بمعنى هل نعتد بالسيادة أم نعتد بأن هناك ميليشيات أو هناك فواعل غير دولتية تريد أن تفرض الأمر الواقع، سندور في حلقة مفرغة. فبالتالي أرى أن هذا النقاش هو ما يعني ينذر بأن مفاوضات واشنطن ستفشل، لأنهم بغض النظر عن الصيغة النهائية تعود الأمور إلى بيروت وتعود إلى الضاحية الجنوبية ونعود إلى الصراع من جديد. يا
4: دكتور، تمام. بغض النظر عن نقاش اللبناني الداخلي، كيف تقرأ إسرائيل الحالة اللبنانية؟ تقرأ إسرائيل الحالة اللبنانية أنه لديها هدف أساسي في لبنان. فكرة هدف الأساسي لإسرائيل ليس نزع سلاح حزب الله، هذا خطأ. الهدف الأساسي
1: التقاتل الداخلي
4: طبعا،
1: طيب،
4: ولكن الهدف الذي سوف يؤدي إلى التقاتل الداخلي من نظر إسرائيل هو أن تحتل جنوب لبنان. نحن نتحدث عشان نكون واقعيين سياسيا، تحدث عن مباحثات لبنانية إسرائيلية تجري في ظل حكومة ستنتهي ولايتها بشهر 9، يعني 3 أشهر. هذا معناه أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان في 3 أشهر القادمة. هذا معناه أن إسرائيل سوف تتموضع عسكريا في لبنان على المدى المنظور. الهدف الإسرائيلي الأساسي هو بناء منطقة أمنية عازلة خالية من السكان في جنوب لبنان.
5: 30 ثانية بس راح أقول لكم شيء. 2007-2006 كانت المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي أوشكت على أن تقضي عليهم في الأنبار على الأقل.
1: أي تعليق هلأ راح يخلص
5: سريع
1: الحلقة.
5: سريع جدا. بال 2006 صار انفجار المرقد العسكري في سامراء وبدت الحرب الأهلية. خلال سنة تمكنت أمريكا من القضاء على المقاومة العراقية لأنه انشغلت بالحرب الطائفية، بالحرب الأهلية. مقاومة بالحرب الأهلية،
1: يعني تحذر المقاومة في لبنان
5: أن المقاومة حزب الله سينهار وافقك. بالحرب الأهلية
2: بوافقك،
5: أنا أقول لك
2: بوافقك إذا جروا لبنان على حرب أهلية بوسطوا الإسرائيلي والأمريكيين طبعا،
5: وستستوقف
2: هذا اللي عم يتجنبه حزب الله، واضح يعني
5: وستقوم بالاستيطان في البيت الذي كنت تتركه في الجنة.
2: بنكفير عم بيقول بده يعملوا خطط استيطانية لجنوب لبنان.
1: سيدة هيام، لا مانع لدي، مش أنا الرئيس ترامب، لا مانع لدي من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما بشرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. ما الداعي لهذا التصريح؟ أساسا إيران رفضت هذا الأمر، وقف التخصيب لمدة 20 عام.
6: أولا علينا أن نقدر أن الرئيس يرسل هذه الرسائل وهو معجب بهذا الأسلوب. إذن أنا كمحللة أقرأ هذا بأنه ربما هناك انفراجة وربما هناك بعض الرقص الدبلوماسي والمفاوضات مرة أخرى لأن تصريحاته كانت خارجة عن سياقها في إطار النقاش الذي كان دائرا مع الصحفيين. لذلك الرئيس ترامب إذا نظرنا إلى أنماطه فهو عادة يتحدث بشيء ما، وإذا نظرنا إلى ما قام به فهو عادة يصعد ثم يلجأ إلى الأسلوب السياسي وطاولة المفاوضات. لذلك أعتقد أنه بسبب ما قاله وزير الخارجية الإيراني عراقجي بأننا لا نثق بالولايات المتحدة إلا إذا كانت جدية في الحديث، إذن فالطرفان يستعرضان. الرئيس لديه قاعدة في الولايات المتحدة، وأيضا الإيرانيون لديهم أيضا قاعدة. إذن فهناك رقص دبلوماسي، وعلى الأرجح سوف نسمع عن المفاوضات بطريقة أخرى، أو أن رئيس ترامب قد يستخدم القوة العسكرية في المنطقة. فهذان الخياران موجودان على الطاولة الآن.
1: دكتور محشوق،
7: أنا أعتقد المشهد الذي يتعلق بإيران اليوم تطور على مهم جدا، لأنه باعتقادي ما جرى بين إيران والصين قبل زيارة الرئيس الأمريكي كان محضرا بشكل جيد لهذه الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي. اعتقاد الرسالة وصلت إلى الصين أن هناك مساحة تتحرك فيها إيران لا مانع لديها فيما يتعلق بقضايا معينة تتعلق بإعادة هيكل التفاوض. وباعتقادي أن الرئيس الأمريكي وصلته الرسالة فيما يتعلق بموضوع اليورانيوم. نحن ثلاث قضايا نووية مهمة، كانت تصفير التخزين اليورانيوم المخصب أين نذهب به والمدة الزمنية. هذه القضايا اليوم تقريبا تكاد تكون أقرب للحل، لأنه حتى 450 كيلوغرام هناك طرف روسي وطرف أمريكي، و عندما يتحدث عراقي وطرف صيني يتحدث عراقي انه هذا الموضوع معناته الموضوع النووي قد ارجئ. انا اعتقد انه عندما عاد الرئيس الامريكي من الصين عاد بتصور ان هنالك فتحا للمضيق سيجري متزامنا مع رفع الحصار البحري، وسينتقل الطرفان الى تفاوض من نوع اخر يتعلق بالبرنامج النووي وبالعقوبات وبالقضايا العالقه الاخرى. وهذا باعتقادي يجعلنا نقول ان الزياره الى الصين لها ما لها، وربما تكون بدايه فصل، لا اقول بالضروره حسم للصراع، لكن على الاقل قد تكون مرحله لاعاده تعريف الصراع والازمه، ولا أنفي على الإطلاق وجود التوتر بين الطرفين عالقا.
1: كلام الوزير عراقجي الدكتور حسن أحمديان أيضا، يعني إذا وضعناه بجانب كلام الرئيس ترامب ربما نصل إلى النتيجة التي ذكرتها سيدة هيام، بأنه بالفعل هناك مفاوضات تحت الطاولة ما زالت تجري.
8: نلاحظ أنه أنا ما زلت مصر أنه هناك أزمة بالفعل في الولايات المتحدة في التعاطي مع إيران. كل الخطوات التي اتخذتها لم تفضي إلى حل، هي بدأت الحرب لتغيير واقع لم تغير، ثم بدأت مفاوضات لتغيير واقع لم تغير، ثم بدأت حصار ولم يفضي إلى المرجو، الآن تذهب إلى مجلس الأمن ولا نعلم ماذا سيحدث، ثم ذهبت إلى الصين ولم يفضي إلى حل، ثم بدأت تصعيد سندمر سنضرب لدينا بيومين. إيران بتصريحاتها الرسميين قالت له اركب أعلى ما بين خيولك، يعني لا تستطيع فعل شيء، هي حرب
1: رسمية
8: تقريبا يعني. نعم. هذا هو المضمون. لذلك أتى الرجل اليوم وبعث رسالة كما يقول الإيرانيون، يعني قبل أسبوع يقول أن الإيرانيون رميت رسالتهم قبل 4 أيام في سلة الغمامة. اليوم
1: لم يكمل قراءته.
8: اليوم السيد عراقجي يقول أتتنا رسالة تطالب بالتفاوض وهناك تفهم لإرجاء الملف النووي، هذا شرط. أنا لا يعني لا أتفق مع الدكتور زويري، من المنظور الإيراني القضية النووية متروكة للمستقبل، ويبدو أن هناك تفهم في هذا الأمر حسب تصريح السيد عراقجي. القضية الحصار والحرب،
1: لكن هذه يعني إيران الحرب يا دكتور
8: يا حسن،
1: يمكن أن يتفهم الرئيس ترامب تأجيل عنوان الحرب.
8: أشرح لك الموقف الإيراني ثم يمكن أن نبني عليه. إيران تسمي المفاوضات مع الفريق الأمريكي غير المباشرة عبر الوسطاء مفاوضات إنهاء الحرب لا أكثر ولا أقل. بعد إنهاء الحرب تقول إيران نتدرج بملفات أخرى، ولا أرى أي تصريح يناقض هذا الموقف المبدئي. لذلك أنا أقول بأن القضايا الرئيسية التخصيب وغيرها غير مطروحة، قد تكون هناك أفكار مطروحة بدوائر غير رسمية، لكن رسمياً تقديري أنه لا يوجد
1: دكتور شرقاوي.
3: تصريح ترامب فيه
6: اسمح لي يا حسن، أنا نظرت إلى ما قاله عراقجي وأنا لست متأكد

0: مؤكدة إلا إن كان هناك تقرير آخر صحفي. علينا أن نكون حذرين بشأن اللغة التي نتحدث عنها. عراقجي قال الولايات المتحدة قالت إنها مستعدة للتفاوض. مستعدة للتفاوض هذا أمر طبيعي ومرحب به. الآن لماذا الحرس الثوري يصر على وقف الحرب؟ لأنه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة العلاقات الإيرانية والعتبة بأن لا يكون هناك هجوم على إيران تم عبور هذه العتبة، وهذا أمر مزعج ومقلق للحرس الثوري، لأن الرئيس قد أوجد سابقا الرئيس التالي لن يتوقف عن هذا. أنا أتحدث لو سمحت. إذن من المهم أنه عندما نتحدث يكون لنا موقف، ولكن أيضا علينا أن نكون نتعامل بالتحليل، وإن تحدثنا بالبروباغندا يجب أن ولكن يجب أن نتعامل بالحقائق.
1: يقول أتتنا رسائل بأن الولايات المتحدة تريد أن تستمر في التفاوض. هذا تصريحه بالدقة. من أين تأتي؟ من السماء مثلا تمطر على إيران الرسائل؟ عبر الوسطاء. إذن أرسل شيئا من الولايات المتحدة لإيران، ثم موقف إيران هو الموقف المعلن من المجلس الأعلى للأمن القومي، مفاوضات إنهاء الحرب لا أكثر ولا أقل. ليس حرس ثوري، ليس قائد إيران، ليس رئيس جمهورية إيران، موقف إيران المجمع عليه داخليا.
2: ترامب أكد قبل مغادرته بيجين أن هناك اتفاق أمريكي صيني على عدم وجود إيران نووية في المستقبل، ثم يأتي التصريح، وأعتقد التصريح ينطوي على مبتدأ وخبر، والخبر أهم من المبتدأ. بمعنى المبتدأ هو أن هناك مرونة أمريكية لبحث تأجيل البرنامج النووي الإيراني لعشرين عاما، لكن ليس هذا هو المهم. المهم هو في العبارة التالية: إذا كان هناك التزام حقيقي، فأرى أن ترامب ماذا سيفعل؟ سيلهم الإيرانيين وغيرهم بأنه منفتح على التفاوض، ولكن الشروط ستكون مضنية جدا. بمعنى آخر سوف يتعمد أن يدفع حتى فكرة التفاوض على البرنامج النووي أنها سلمية 110% ولا تقترب من الجانب العسكري أو من جانب الأمني. والمفارقة الآن أن هذه اللحظة وإن تحركت المفاوضات غير المباشرة بهذا الصدد، نكون قد عدنا عمليا إلى 2003، بداية التفاوض بين مجموعة 5+1 وإيران. بمعنى سنعود مجددا، ولا أرى فعلا أن هذا التصريح يمكن البناء عليه بأن هناك الآن تسوية قادمة.
3: التصريح وزير الخارجية حقيقة سبقه تصريح من نائب الرئيس جي دي فانس قبل 3 أيام خلال زيارة الرئيس الأمريكي،
4: تحدث
3: قال أن الخطوط اتصال موجودة. مع إيران، وأن هناك تبادل الرسائل،
4: قالها مرة ولم يعدها،
3: وأنا في اعتقادي هذا يؤكد على حقيقتها، لأنه لو كررها ربما يعني غيابها معنى ذلك أنه وكأنه قيل له لماذا ذكر هذا الموضوع. لأن الرئيس كان يريد أن يعطي انطباع أن المفاوضات قطعت ليضغط على إيران أكثر.
5: لكن يجب أن نفرق ما بين التصريح المتعلق بوجود رسالة أمريكية، وهذا تأكيد ديفانس يؤكد هذا الموضوع، وما بين كلامه على أن هناك اتفاق على تأجيل الموضوع النووي. تصريح عراقي في بريكس كان لم يقل أنه الآن وافقت أمريكا على تأجيل المشروع النووي، هذا سابق. لم يقل أنه بعد مثلا رفض الرد الإيراني، الخطة الإيرانية الأخيرة بعد ما رفضها ترامب، هل رجع ووافق مسبقا على موضوع التأجيل؟ لا، هذا كان يبدو قديما، يعني اعتمدت عليه إيران.
4: نعم.
5: والطرفين يقولون لبعضهما أنه أنت تقول شيء ثم تتراجع عنه. ترامب قال هذا على الإيرانيين، والآن عراقي يقول عن الأمريكيين أنهم وعدونا بتأجيل المشروع النووي وإحنا اعتمدنا عليه ثم تخلوا عنه. بمعنى آخر أنه ليس هناك رغبة بالتفاوض، لكن ليس هناك اتفاق على أي أساسيات، بما في ذلك موضوع 20 سنة اللي قال الدكتور شرقاوي. صحيح، الشيطان بالتفاصيل، يعني نعم 20 سنة، بس شلون يصير الالتزام الحقيقي بعدين 20 سنة؟ منو قال لك إيران راح توافق عليها أصلا؟ إيران ما توافق على هذا، لأن هذا يعني الغروب
4: إيران
5: النووي.
4: إيران طرحت لحد 5 سنوات.
5: 5 سنوات هذا 15. يعني الغروب النووي.
4: 15.
5: يعني
4: وصلت ل 15.
5: يعني توصل إلى حوالي 2050 تقريبا، 2046.
4: نعم.
5: تكون التكنولوجيا تغيرت، تكون العمليات تحقق تطورت.
4: طيب.
5: لذلك الأمر لا أعتقد أنه في.
4: دكتور سليم.
6: يعني موضوع تأجيل ملف نووي وافقت عليها الولايات المتحدة، ولكن كان مشروطا. أي أن تقوم إيران بتع...

تقديم التزام مبدئي بالموضوع النووي حول نقطتين أساسيتين، واحد هو عدد السنوات لتعليق البرنامج، واثنين مخزون اليورانيوم. والنسخة التي خرجت من إيران حول البنود 14 كان هناك نص واضح حول احتمال مناقشة إيران.

0: ولكن كانت بصيغة النقاش، بمعنى يرحل كنقاش المرحلة الثانية. نعم. هذه هي عقدة الخلاف مع الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة تريد التزام بهذين البندين، والتفاصيل تكون بالمرحلة الثانية، ولكن تريد التزام مبدئي في الورقة التفاهم التي يمكن أن تصل.
1: 30 ثانية.
2: 30 ثانية لا بأس. القضية هي ليست السلاح النووي الإيراني، بل سلوك إيران في المنطقة. لو كانت إيران دولة طبيعية لما كنا نتناقش في هذا الأمر. أذكركم أن الولايات المتحدة بدأت ودعمت شاه إيران على أن يكون لديه سلاح نووي، وكان ذلك سلميا، ومن ثم بدأت ثورة الخميني، والخميني أبقى وأنهى هذا. إن كنت بريئا لماذا تفعل هذه الأمور؟
3: الولايات المتحدة وإسرائيل تقاوم هؤلاء وتقاوم هيمنتهم في المنطقة، ولذلك يعادوها، يعني لأنها تقف أمامهم، وقفت أمامهم في كل المنطقة وأفشلتهم إلى حد كبير، واليوم تفشلهم في حروبهم.
1: دكتور مهند، يبقى دائما أن نسأل عن إسرائيل في التفاصيل.
4: هنالك في خطابين الآن في إسرائيل. الخطاب الأول فيما يتعلق في إيران، إنه وكأنه إسرائيل حققت هدفها بمنع إيران من الوصول إلى قنبلة نووية، معنى أن إسرائيل وكأنه نزلت سقف أهدافها. هذا خطاب نتنياهو، وهذا الأمر يشي أن إسرائيل تشك أن ترامب لن يحارب، وذلك في تصعيد في غزة. والخطاب الثاني أن إسرائيل تستعد لضربة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في إيران. يعني في خطابين متناقضين الآن في السجال العام الإسرائيلي. في النهاية عدم طرح القضية النووية أو تأجيلها 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، هذا يتناقض تماما مع المصالح الإسرائيلية. على فكرة بس آخر جملة حسنا، نتنياهو سيقول بالانتخابات، سيقول أنني كنت مستعد لإكمال الحرب والآن مستعد لدخول الحرب، الذي منعني من ذلك هو ترامب.
1: 20 مش 30 ثانية. باختصار، الدولة غير الطبيعية هي الدولة الوحيدة التي استخدمت النووي ضد البشر، وتأتي الآن لتمنع إيران من حقها الطبيعي بما أنها وقعت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذا يعطيها الحق الطبيعي بالتخصيب على.
5: شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة. شكرا لكم ضيوفنا ومشاهدينا. إلى اللقاء بإذن الله.
6: تحية لكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة المشهد في غزة والتطورات في لبنان والوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر المستجدات، أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش اغتال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد بقصف شقة في حي الرمال بغزة. أضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 3 مقاتلات شاركت في استهداف الحداد وألقت 13 قنبلة. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل وأكثر من 50 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على الشقة والسيارة بغزة. إلى تطورات الملف اللبناني، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما. أضافت الخارجية الأمريكية أن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من الشهر المقبل. وقالت إنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانبه، قال الوفد اللبناني المفاوض في بيان إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني يفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. وفي الملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل الملف النووي لكونه معقدا جدا. أضاف أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومعنا هنا في الاستوديو وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في

0: غزة، وأيضا معنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. شادي شمية، نبدأ معك لتضعنا في صورة آخر التطورات والمستجدات بعد هذا القصف الذي طاول حي الرمال، وقالت إسرائيل إنه استهدف واغتال أو أدى إلى اغتيال القائد العام لكتائب القسام في غزة.
1: بالفعل إلسي، سلسلة غارات إسرائيلية شهدتها مدينة غزة في هذا اليوم استهدفت شقة سكنية وسيارة مدنية. في التفاصيل، طائرات إسرائيلية كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ثلاث طائرات إسرائيلية شنت غارات إسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وهذا الاستهداف أسفر عن تدمير عدد كبير من الشقق السكنية في البناية المستهدفة وهي مأهولة بالسكان ومنطقة مكتظة بالسكان. تم استهداف هذه البناية بأكثر من 13 صاروخا من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. أسفر هذا الاستهداف والاستهداف أيضا الآخر بالتزامن الذي جاء باستهداف سيارة مدنية في شارع الوحدة في مدينة غزة عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل، بالإضافة إلى أكثر من 50 مصابا. جراح أحد غالبيتهم وصفت بالخطيرة وهم من النساء والأطفال، وصلوا إلى مستشفى شفاء هنا بمدينة غزة في هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الشقة السكنية وسيارة مدنية. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن عملية اغتيال القائد العام في كتائب القسام عز الدين الحداد، وهو الرجل الأول في كتائب القسام بعد نجاح إسرائيل في اغتيال محمد الضيف ومحمد السنوار. جاء عز الدين الحداد يتقلد منصب القائد العام في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، وإسرائيل تطارده منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن نجاح عملية الاغتيال، لكن حتى هذه اللحظة لم تصرح أي جهات فلسطينية أو فصائلية في قطاع غزة عن عملية الاغتيال، ولم تتحدث عن ذلك سوى البيانات من وزارة الصحة تحدثت عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل، وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة بعد استهداف الشقة السكنية والذي تزامن أيضا مع استهداف السيارة المدنية التي استهدفت من مسيرات إسرائيلية بأكثر من 3 صواريخ. وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد 3 فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى الشفاء عبارة عن أشلاء متفحمة نتيجة اشتعال النيران داخل السيارة المستهدفة، وكذلك أيضا الشقة التي تم استهدافها أيضا اشتعلت النيران بداخلها لساعات طويلة بعد أن تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق. القصف والغارات الإسرائيلية إلسي تزامنت مع استمرار تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة، وكان منذ ساعات الصباح جهد استخباري من قبل الاحتلال الإسرائيلي في أجواء مدينة غزة. والحديث الآن حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث يدور عن استهداف وعملية اغتيال ناجحة للقائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في قطاع غزة.
0: شكرا لك شادي شمية مراسلنا من مدينة غزة. وإلى الدحدوح، هذا الاغتيال في حال صحة كما تزعم إسرائيل، كيف من شأنه أن يبدل المشهد في غزة؟
2: هو أولا بالتأكيد نحن لابد أن نستمع إلى كلمة الفصل في هذا السياق للناطق باسم كتائب القسام، ربما هو المعنى الأساسي في هذا الموضوع، وأيضا حركة حماس بالدرجة الثانية لتؤكد على الأقل تفاصيل هذه الحادثة ونتائجها بالتأكيد سواء نجحت أم لا. ولكن بالتأكيد هذا الأمر لم يكن مفاجئا إلسي، لا لنا ولا بالنسبة للمراقبين ولا لأي أحد، باعتبار أن إسرائيل ديدنها هي مطاردة، هي في عملية مطاردة مستمرة لكل القادة لكتائب القسام وقادة الفصائل الأجنحة العسكرية الأخرى في قطاع غزة.
0: رغم وقف إطلاق النار
2: نحن اقتربنا من 1000 شهيد منذ وقف إطلاق النار وأعداد كبيرة من الجرحى. إسرائيل في هذه الفترة قضمت مزيد من الأرض، اليوم هي تحتل 64 بدل 53 كانت تحتلها عندما وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار، وما زالت تحتكر أو تتحكم بالمعابر. الشاهد في هذا الموضوع أن هذه العملية عملية مستمرة، إسرائيل دائما ما تعمد إلى اغتيال، واغتالت خلال الأشهر الماضية اغتالت عدد من القيادات، بمعنى أن إسرائيل عندما تتاح لها فرصة اغتيال قائد بهذا الحجم بهذا الوزن بالتأكيد لن تتردد ولا لحظة واحدة. وهو نفسه عز الدين الحداد تعرض إلى سلسلة من عمليات الاغتيال بما فيها عدد من المحاولات خلال هذه الحرب الأخيرة، حرب الإبادة، لكنها فشلت في كل المرات السابقة. اليوم ربما هذه إسرائيل مع هذا النوع من القادة وبعد هذه التجربة من الفشل في اصطيادهم أو اغتيالهم، بالتأكيد عادة ما تلجأ إلى تدبيرات غاية في الصعوبة والتعقيد والقوة والقسوة حتى تضمن عملها كما تقول، وبالتالي هي تلجأ إلى مشاركة مسيرات ومقاتلات، وأيضا تستخدم صواريخ متنوعة متعددة في الأحجام والأنواع والتخصص حتى لا تدع مجالا للشك بإفلات الهدف. لكن مع كل ذلك ربما يكون هناك فشل ما، نحن لذلك كما قلنا لابد أن ننتظر إلى الكلمة الفصل. طيب، من حركة حماس وكتائب.
0: أعود إليك وائل الدحدوح، ولكن نستطلع منك إلياس كرام، كيف يتطور الخطاب في إسرائيل حيال هذه المسألة وهذا التبني الذي قام به نتنياهو وكاتس لعملية الاغتيال؟
3: التبني السريع عمليا، وكأن البيان كان جاهزا بالتزامن مع تنفيذ عملية الاغتيال، وهذا ربما يكون مؤشرا على أن هنالك ثقة كبيرة على الأقل لدى نتنياهو وكاتس والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن عملية الاغتيال قد نجحت. وهذا ما تنقله أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر أمني يقول في هذا السياق بأن المعلومات المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تؤكد نجاح عملية الاغتيال. بطبيعة الحال إسرائيل لن توفر أحدا من قادة حماس، وهي وضعت أسماء ضمن قائمة الاغتيالات وهي تنفذ هذه الاغتيالات على مدار الأعوام الماضية، باعتبار أنهم كانوا مسؤولين والعقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر بما فيهم عز الدين القسام. لكن هنالك مبررات أخرى،
0: الحداد.
3: وبالتالي هنالك مبررات أخرى أيضا، هي أن نتنياهو يبدو غير قادر على حسم أي من المعارك على أي من الجبهات، لا في لبنان لا في غزة لا في إيران، ويحاول من خلال هذه الاغتيالات أن يبرر ويغطي على هذا الفشل. وعملية اغتيال وازنة لشخصية قيادية من هذا الحجم هي تخدمه بشكل كبير أيضا في عملية الحملة الانتخابية التي بدأت تحتدم في إسرائيل والتي ستكون في نهاية أكتوبر.
0: وائل الدحدوح يقول نتنياهو في هذا البيان، بيان تبني عملية الاغتيال، إن عز الدين الحداد هو الشخص المسؤول عن منع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بمعنى أنه هو الشخص الذي كان وفق نتنياهو يمنع التقدم في عملية تسليم سلاح حركة حماس. هل فيما لو صح هذا الاغتيال، نعود ونذكر، هل من شأن تحييد شخصية مثل عز الدين الحداد أن تبدل في هذا الملف؟
2: ليس بالضرورة إلسي، ونحن على رأس قائمة طويلة من الاغتيالات لم تغير ولم تبدل من واقع الأمر شيء، لا في غزة ولا في ملف التفاوض ولا حتى في أي شيء، وبالتالي هذا وكأنه ديباجة جاهزة مصممة مسبقا كما ذكرتم كما ضمن البيان الذي سيأتي تاليا لعملية الاغتيال. وبالتالي هي مجرد مبررات يسوقها نتنياهو لكي يبرر عملية الاغتيال في هذا الزمن الذي يفترض أن يكون فيه وقف إطلاق نار، لكن إسرائيل تصعد وتيرة الاغتيالات والاستهدافات والقصف في قطاع غزة، ولذلك هو يشحذ كل المبررات في بيان واحد حتى يبدو أمام الدول التي تراقب ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكأنه هناك مبرر، هناك مسوغ لعملية القتل وعملية الاغتيال لعز الدين الحداد.
0: لكن عمليا اغتيال شخصية مثل عز الدين الحداد كيف من شأنه أن يؤثر على الحركة وعلى كتائب القسام في غزة؟
2: وشوف، عملية الاغتيالات بالقطع لن تؤثر بالمعنى الذي تريد إسرائيل من وراء عمليات الاغتيال، بدليل كل القائمة السابقة التي اغتيلت من المؤسسين وما تلاهم من قيادات في هذه الحرب أيضا. لكن بالتأكيد إسرائيل تحاول أن تسجل نقاط، وكما قال الزميل إلياس وكأنها تريد أن تغطي على فشل معين في قطاع غزة، لم تحسم، لم تحقق الأهداف المعلنة من الحرب، وفي جنوب لبنان كذلك فشل وراء فشل، وفي كل الملفات هي في حالة عجز. نتنياهو أصبح بعد كل الإنجازات التي سوقها على هذه الجبهات بما فيها جبهة إيران، أصبح عاد الضغط عليه كما لم يكن من قبل، وكأنه لم يفعل شيء، بالعكس، وبالتالي هو يريد أن ينفس هذا الضغط، يريد أن يقلب صفحة هذا الضغط، ويريد أن يسلط الضوء على إنجازات وكأنه الشخص القوي، على خصوصا وأن الأمر غير

0: بعيد عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، ولذلك يريد أن يمهد لهذه المرحلة الانتخابية.
1: نياس كرام، طبعا هذا الاغتيال أو يعني الزعم الإسرائيلي باغتيال يأتي ويتزامن مع حراك لنيكولاي ملادينوف. قبل يومين رأيناه يذهب يقابل نتنياهو، ونتنياهو يهدد بخيارات وأمكانية استعادة الحرب. إلى أي مدى هذه الخيارات الآن مطروحة وبجدية على الطاولة؟
2: مطروحة وبقوة، وهنالك من يعتقد في داخل إسرائيل اليوم بأن اغتيال الحداد هذه الليلة هو ربما يكون البداية لهذا التصعيد العسكري. ذلك أننا إلسي علينا أن ننتبه في الأسابيع الثلاثة الماضية على الأقل كان هنالك ضخ إعلامي هائل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل أصبحت قاب قوسين أو أدنى من شن عملية عسكرية واسعة النطاق، وهنالك اتهام واضح للحداد بأنه نجح في إعادة ترميم الهرم القيادي وإعادة التسليح وإعادة حتى تذخير الصناعات العسكرية التابعة للقسام، وأيضا تجنيد لعناصر جديدة وضخ دماء جديدة في القسام. هم يتحدثون الآن عن عشرات آلاف المقاتلين لدى حماس في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها، وأن هذا وحده كاف ومبرر بالنسبة لإسرائيل بأن تخوض عملية عسكرية جديدة. وهذا ما يريده نتنياهو. نتنياهو يريد أن يذهب الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع وهذه الحرب مشتعلة، علّه يحقق مكاسب في صناديق الاقتراع. شكرا على هذا السياق.
1: شكرا لكما نياس كرام مراسلنا في فلسطين، ووائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة. ينضم إلينا من دير البلح الدكتور إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي، معنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن القدس معنا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور جيمس روبنز، كيف تنظر واشنطن إلى عملية الاغتيال هذه التي تقول إسرائيل إنها جرت بالتنسيق أو على الأقل جرت بعد أن أبلغت الولايات المتحدة بها؟
3: في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذه العملية سيئة، حيث أننا نتحدث عن أحد العقول المدبرة لمجزرة 7 أكتوبر وكان قائدا لحماس بعد مقتل السنوار، وبالتالي من منظور الولايات المتحدة الأمريكية كان إرهابيا أيضا. ولذلك لا أعتقد أن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية سلبية تجاه التصرف الإسرائيلي، وهو أيضا أدى دورا لعرقلة خطة الرئيس ترامب من 20 نقطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وبالتالي الولايات المتحدة ترى أن هذا تطورا إيجابيا.
1: ولكن ألا تخشى الولايات المتحدة أن يشكل هذا انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار بما قد يهدد باستعادة الحرب في غزة؟
3: كلا، لا أعتقد ذلك، لأن هذه الضربة كانت محددة واستهدفت شخصا واحدا كان يؤدي دورا في عرقلة تنفيذ مقترح السلام في قطاع غزة باستفاضته مسؤولا في حماس، وكان يعارض نزع سلاح حماس، وحماس لم تمتثل لهذا البند. إذن كان يعرقل التقدم في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية تفهم ولا شك أن إسرائيل بحاجة إلى محاسبة كبار المخططين لجريمة 7 أكتوبر، وبالتالي أشك أن تنظر الولايات المتحدة بطريقة سلبية لهذا.
1: دكتور إياد القرى، ما يقوله السيد الدكتور جيمس روبنز في واشنطن هو أيضا ما ذكره البيان المشترك لنتنياهو وكاتس الذي تبنى عملية الاغتيال بقولهما إن عز الدين الحداد هو من كان يعرقل تنفيذ اتفاق السلام ويعرقل مسألة نزع سلاح حماس أو تسليم سلاح كتائب القسام. هل فيما لو صح هذا الاغتيال يمكن أن يتبدل المشهد من وجهة نظرك؟
4: أسعد الله أوقاتكم. إطلاقا لا يمكن أن يتبدل المشهد لاعتبارين. الاعتبار الأول، الموقف الفلسطيني موقف جماعي وهو سابق لعملية الاغتيال، وقدم من خلال الوفد المفاوض في القاهرة خلال الأيام الماضية حول معالجة ملف السلاح وأيضا فيما يتعلق بعملية المباحثات. لذلك الادعاء

0: الادعاءات الاسرائيليه هي فقط ادعاءات لتبرير عمليه الاغتيال بشكل او باخر امام يمكن ان نسميها امام جزء من المجتمع الدولي، لانه كما تستمعين الولايات المتحده ليست لا تمارس دورها كوسيط حقيقي وفعلي، بل هي شريك بان تدعم مثل هذه الخروقات وخرق هذا الاتفاق. والا لماذا هو يسمى بالاساس اتفاق اذا كانت اسرائيل تخترقه عمليا يوميا وقتلت 850 فلسطيني؟ وللاسف هناك تجاهل ان اسرائيل نفذت مجزرة على مدار عامين ونصف وقتلت 70,000 فلسطيني مدني في قطاع غزة وشنت حرب إبادة ضد الفلسطينيين. الادعاء بأن اغتيال الحداد سيسرع بعملية التفاوض هنا بتقديري تحمل وجهين. الوجه الأول أن هي ادعاءات بالأساس كاذبة وغير صحيحة وفقط هي مبررات، لكن بنفس الوقت يمكن أن يكون جزء منها في حال ذهب نتنياهو في مرحلة معينة إلى الاتفاق، لأن الجانب الفلسطيني نزع كل الدرايا الإسرائيلية في الذهاب إلى هذا الاتفاق بطرح قضية السلاح للنقاش والحوار، لكن من خلال البوابة الفلسطينية ومن خلال الوسطاء، بأن يذهب إلى هذا الجانب باعتبار أن من كان يعيق هذا الاتفاق هو عز الدين الحداد وتم التخلص منه. وبالمناسبة هم كانوا يقولوا دائما في كل عمليات التفاوض حينما تم اغتيال محمد الضيف في 2024 في شهر يوليو تحدثوا أنه هو الذي يعيق الاتفاق وهو الأكثر سيطرة، ثم وجهوا اتهامات مشابهة محمد السنوار في عام 2025، والذي أبدى في ذلك الوقت تساهل كبير وساعد الولايات المتحدة في ذلك الوقت على إطلاق الجندي عيران ألكسندر عيران، وكانت حسن بادرة من خلال قائد المجلس العسكري. الجانب الأكثر أيضا أهمية، نحن نتحدث عن منظومة لا تؤثر عليها غياب الأشخاص بهذا الشكل.
1: طيب دكتور محمد هلس، هذا الاغتيال ما الذي يمكن أن يشكله لنتنياهو؟
2: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. هذا الاغتيال أريد منه أمرين، إما أنه أيضا يأتي في سياق التضخيم الإسرائيلي لاستعادة حماس لقدراتها العسكرية في الأيام القليلة الماضية، وحديث الإعلام الإسرائيلي عن رفض حماس لنزع سلاحها، وبالتالي اعتبار هذه الشخصية رمزية لموضوع استعصاء موقف حماس، واغتياله يأتي رد إسرائيلي على هذا الاستعصاء، وبالتالي هذا مقدمة لطبيعة السلوك الذي ستتخذه إسرائيل حيال غزة من الآن فصاعدا. وكما تعلمين الأمر أيضا مرتبط في سياق الحالة الداخلية الإسرائيلية ورغبة نتنياهو في أن تأتي الانتخابات والحرب في غزة وفي كل الساحات مشتعلة. الأمر الآخر، ربما أراد نتنياهو برمزية هذا الرجل وحضوره موقع القيادي في حماس أن يستدرج ردا من حماس، وفي الحالتين سواء ردت حماس أم لم ترد نتنياهو يمنح نفسه شرعية الذهاب إلى توسيع وتصعيد الحرب في داخل القطاع، خاصة مع استعصاء المشهد في داخل الساحة اللبنانية في المواجهة التي تجري هناك وحالة الاستنزاف التي تجري، وما يطال من انتقاداته وحكومته بسبب وقف إطلاق النار، واليوم يجري تمديد وقف إطلاق النار، الانتقادات أيضا تزداد في الداخل الإسرائيلي، والأهم الاستعصاء في الملف الأكبر وفيما سماها الجائزة الأكبر بعدم المقدرة في العودة إلى القتال حتى اللحظة لإسقاط النظام في إيران، والذي كان يطمح أن يكون يعني الورقة الأكبر في يده بالعودة إلى الداخل الإسرائيلي لحل كل هذه التناقضات. غزة اليوم يعني تشكل بالنسبة لنتنياهو الساحة الأكثر سهولة للعودة ليبيع مرة أخرى الشعارات الكبيرة المرتبطة بالردع والأمن للمجتمع الإسرائيلي الذي يستهوي مثل هذه المواقف. وأنا يعني ربما أذهب أبعد من ذلك، لو أن حماس أتت اليوم بقدها وقديدها كما يقال وأعلنت صراحة أنها ستسلم كل سلاحها حتى آخر رصاصة، فإن هذا الموقف لن يقبل به نتنياهو وسيشكل إزعاجا له، لأن هذا سيحرمه الذريعة التي لطالما يعني تذرع بها في محاولة استمرار التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية تجاه القطاع. إذن قضية السلاح هي مجرد ذريعة، الحداد هو ذريعة. اليوم بدأ يبنى في الداخل الإسرائيلي سردية حول الشخص محمد عودة مسؤول الاستخبارات العسكرية الذي يقال بأنه سيخلفه، وبدأ يبنى في الداخل الإسرائيلي سردية تقول بأنه يعني اتخذ جملة من الاحتياطات والتعيينات والتدريبات الإدارية والتنظيمية في عز الدين القسام وفي حماس تمكنها من استمرار إدارة الوضع، وأن اغتياله مهما كانت رمزيته بالنسبة للإسرائيل لكنه لن يؤدي إلى إضعاف حماس، وهذا يعني يمنح الشرعية للخطوة التصعيدية التالية من طرف إسرائيل تجاه القطاع.
1: الدكتور جيمس روبنز، إذا وفق ضيوفنا وهم الخبراء في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، هذا الاغتيال لن يبدل في شيء من موقف حركة حماس، فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لأنها تعتبر، نذكر أن موقع

0: قف الحركة حتى الآن يعتبر أن هناك قفز على الأولويات وعلى الأولويات في هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في غزة، وأن هناك توجها في إسرائيل للذهاب مجددا إلى الحرب وإلى العمليات العسكرية في غزة. كيف يمكن أن يكون عليه موقف الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي لطالما تباهى بهذا الاتفاق الذي استطاع إنجازه في غزة؟
1: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم توسيعا للنزاع العسكري المسلح، حيث أن النزاع قائم في المنطقة. هناك الكثير من الأمور التي تحصل، وتم حل هذا النزاع من خلال الخطة من 20 نقطة ومجلس السلام والإجراءات التي نعرفها. من المهم أن تطبق هذه البنود 20. يتعين على حماس أن تتخلى عن سلاحها. نزع سلاح حماس هو جزء من الخطة، وهو من بين الشروط المسبقة لنشر قوة الاستقرار الدولية، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تتواجد فيها الآن في قطاع غزة. وبالتالي من الأهمية بمكان أن تمتثل حماس. تتصرف حماس وكأنه خيار، ولكنه في الحقيقة ليس خيارا، وحماس هي التي تصب الزيت على النار إذا ما تخلت عن سلاحها. وهنا نعود إلى البنود، بالتالي يمكن تنفيذ كل النقاط من ضمن الاتفاق. نأمل أن هذا سوف يحصل. لربما تركز حماس الآن، إذا ما قالت أنه ما من تغيير، هذا لسوء الحظ.
0: دكتور إياد القرى، إذن على حماس أن تنزع سلاحها، وهذا وارد بشكل واضح ضمن الاتفاق والبنود 20، وهي وافقت على هذا الاتفاق.
2: هذه معادلة مقلوبة تماما، لأن الاتفاق بالأساس نص بشكل واضح على أن يكون هناك انتشار لقوات الاستقرار الدولية في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وهي اليوم تسمى المناطق الصفراء. إسرائيل لم تنسحب منها وفق هذا الاتفاق، بل وسعت المناطق الصفراء. الاتفاق نص بشكل واضح على أن تدخل اللجنة الإدارية والتي شكلت بقرار من المجلس السلام، وأن تمارس عملها في قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يقارب 4 شهور وهي عمليا محتجزة في القاهرة وممنوعة من دخول قطاع غزة لإدارة قطاع غزة. كيف ستصبح المعادلة في التي يتحدث عنها ضيفك من الولايات المتحدة المقلوبة حول ممارسة الدور الذي يجب أن تقوم به؟ وأصبحت قضية تسليم السلاح، إذا كان هو يتحدث عن تسليم، لمن ستسلم السلاح؟ هل سيقوم مقاتلي كتائب القسام بتسليمها للجيش الإسرائيلي مثلا؟ هذا غير منطقي هذا الطرح، لأن هناك طرح واضح يتعلق بمعالجة هذا الملف، وقدم ورقة مكتوبة إلى ميلدينوف يتوضح فيها الفصائل الفلسطينية كآلية معالجة السلاح، وهي الورقة الوحيدة حول ذلك. إذن المعطل الرئيسي، الأمر الأكثر أهمية، هل هذا يبرر كل الخروقات التي تقوم بها إسرائيل والتي تقتل 850 فلسطيني والتستر على الجرائم التي تقوم بها إسرائيل؟ إذا كان هذا الأمر مرتبط بقضية السلاح، ونحن نتحدث عن قضية واحدة، إسرائيل تشن غارة في وسط مدينة تقتض بالنازحين ومدنيين أطفال ونساء بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وستجد غدا وقد تنفذ أيضا غارات، ومتوقع أن تتصاعد مثل هذه العمليات.
0: دكتور محمد هلاس، ماذا عن المحددات الزمنية التي تحكم هذا القرار لدى نتنياهو بإمكانية استعادة الحرب والاستعداد الداخلي لدعم هكذا خطوة في ظل الجبهات المفتوحة التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي سواء في جنوب لبنان وكذلك في إيران؟
3: هذا مرتبط في ظني بأمرين أساسيين. أولا، اقتراب موعد الانتخابات، وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات كلما زاد المؤشر على أن التصعيد هو سيد الموقف في كل الجبهات. ثم الأمر أيضا بانتظار ما ستنجلي عنه صورة الأمور فيما يتعلق بالملف الأساسي، وهو الملف الإيراني والملف اللبناني ثانيا. بمعنى أن نتنياهو لا يريد أن يصرف جهدا عسكريا كاملا اليوم في العودة إلى القتال في داخل قطاع غزة، وربما الاحتلال القطاع كاملا وفق المقاربة التي تطرح من قبل شركائه بن غفير وسموتريتش، بانتظار ما ستنتج عنه صورة الوضع في داخل أو في الساحة الإيرانية، لأن إسرائيل تركز على هذه الساحة باعتبارها الساحة الأساسية، وهي التي تنعكس أيضا وما يجري فيها على الساحتين اللبنانية والغزية. ولذلك في ظني أن التصعيد وإن كان بدرجة خفيفة نوعا ما أو سيذهب بخطوات متدرجة، لكن انفجار الموقف كاملا هو بانتظار ما ستنجلي عنه صورة الأمور في الملف اللبناني أيضا في الملف

0: الغزي. إسرائيل تصعد أصلا منذ بدأ وقف إطلاق النار، وهي تغتال وتقتل وتقتحم. حتى نتنياهو نفسه قال بأننا نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع، بمعنى أنه حتى نسبة السيطرة على الأرض زادت توسعت دون أن تجد صدى لدى الولايات المتحدة التي تتلقف أي مثلا موقف من طرف حماس لتدين حماس. في إسرائيل تسكت عن كل هذه،
1: شكرا.
0: الولايات المتحدة تسكت عن كل هذه الخروقات، وبالتالي إسرائيل تعتبرها مساحة للحركة بحرية دون أن تجد من ينتقدها.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا من القدس. الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية من واشنطن، والدكتور إياد القرى، الكاتب والمحلل السياسي من دير البلح. إلى الملف اللبناني، وما أسفر عنه اليوم الثاني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولعل العنوان الأبرز هو تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما. لمعرفة المزيد معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ماذا في التفاصيل والمعلومات التي رشحت عن جلسة اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية؟
2: نعم إلسي، الخارجية الأمريكية أعلنت أولا أن هذه الجولة من المحادثات كانت جيدة بين لبنان وإسرائيل، كما أعلنت تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ل 45 يوما، بالإضافة إلى تأكيدها أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد يومي الثالث والثاني والثالث من شهر يونيو حزيران المقبل. وبالتالي فالولايات المتحدة ستستمر في تيسير هذه اللقاءات ورعاية هذه المفاوضات. وكانت الخارجية الأمريكية عبرت عن أملها في وقت سابق بأن تفضي هذه المفاوضات إلى حل سلمي واتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل يعزز الاستقرار الإقليمي على حد تعبير وزارة الخارجية، ويدفع كذلك في اتجاه إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان. الوفد اللبناني بعد نهاية هذه الجولة من المحادثات قال إن تقدما دبلوماسيا قد تحقق بعدها لصالح لبنان، وأكدت أيضا تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ل 45 يوما. وأشار الوفد إلى أنه تم إطلاق مسار سياسي لإحراز تقدم في العملية السلمية على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق أيضا. أما التأكيدات الأخرى فإن جولة جديدة أيضا ستعقد، أو جولة من المحادثات الأمنية، مسار أمني سيطلق يوم 19 من شهر مايو أيار الحالي في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية، وسيشارك في هذا الاجتماع وفد من العسكريين اللبنانيين إلى جانب وفد من العسكريين الإسرائيليين. وكنا قد تابعنا الوفد اللبناني ترأسه السفير سيمون كرم المبعوث الرئاسي، إلى جانب مشاركة السفيرة اللبنانية هنا لدى الولايات المتحدة وكذلك مسؤولين عسكريين. الجانب الإسرائيلي ترأسه السفير الإسرائيلي هنا في الولايات المتحدة، وكان وفدا كبيرا في الحقيقة، شارك فيه أيضا مسؤولون أمنيون وعسكريون إسرائيليون. أما الجانب الأمريكي فكان قد ترأسه إلى جانب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي. وينظر الآن إلى هذه الجولة الجديدة التي ستعقد بداية الشهر المقبل. إلسي،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد مراسلنا في واشنطن. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور وسام سعادي، أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بك دكتور
3: مرحبا.
1: وسام، إذن هذه الجولة من المفاوضات أسفرت عن تمديد لوقف إطلاق النار بداية، هل هذه الخطوة التي كانت تبحث عنها الدولة اللبنانية، السلطات اللبنانية، من أجل استمرار هذا المسار الدبلوماسي؟
3: لا شك، بما أن كان الموضوع وقف إطلاق النار ونهاية الأجل المعطى لهذا العنوان كان ينتهي في الساعات المقبلة، فبالتالي جرى تأجيل هذا الأمر. بالطبع موضوع أو
1: تمديد وقف إطلاق النار،
3: مفهوم وقف إطلاق النار ملتبس جدا، لأنه طبق في العام الماضي على امتداد 15 شهرا على اعتبار أنه حرب من جانب واحد تقودها إسرائيل ضد ترسانة حزب الله، وعلى اعتبار أنه من جانب حزب الله يسعى خلصة لإعادة تركيب ترسانته وتعويض ما خسره خلال الحرب، ثم أعيد فطبق مفهوم آخر لوقف إطلاق النار في الشهر الماضي منذ شهر، وهو كناية عن تهدئة أو تخفيض درجة التصعيد. فبالتالي يفترض أو يستشف من المفهوم الحالي لوقف إطلاق النار بأنه يقتضى منه تخفيض درجة الاستمرار في تخفيض درجة التصعيد فيما يتعلق بالاستهدافات المتعلقة بالعاصمة اللبنانية ووسط البلاد، في حين أنه من الواضح أن الاشتباكات سوف تتواصل في منطقة الجنوب، وأن العملية الإسرائيلية لتوسيع الشريط التي تحتله إسرائيل سوف يعني تتمادى، ونقترب أكثر فأكثر من الحدود التي كانت لشريط المحتل قبل عام 2000.
1: نبحث يعني
3: إذا رأينا الخريطة
1: الحالية. نبحث دكتور فيما يجري ميدانيا، ولكن لو بقينا في مسألة مجريات المفاوضات، الملفت أنه جرى الإعلان عن إطلاق مسار أمني لهذه المفاوضات، يفترض أن ينطلق في 29 من هذا الشهر. ما معنى ذلك؟ يعني هل كان ذلك متوقعا؟ كيف قرأت هذه الخطوة؟
3: كان متوقعا، ولكن أن تتوقع الأمر شيء وأن يمضي إليه الجانب اللبناني بهذا يعني التصميم شيء آخر، ويبدو أن الأمور ذهبت إلى المراكمة على هذا الصعيد، وأن هناك زخم لهذه المفاوضات سواء من ناحية تركيبة الوفد اللبناني أو من خلال يعني تطعيم الوفد في الحالتين بالأمنيين والعسكريين. فنحن نتجه أكثر فأكثر نحو عملية يعني تراكمية في هذا الجانب، وينتظر في لحظة ما بأن تستفز هذه العملية التراكمية للمفاوضات أو للتقارب بالأحرى اللبناني الإسرائيلي حزب الله، وأن ندخل في لحظة ما في
1: أن تستفز
3: في نعم وندخل في لحظة ما في يعني مشادة أو في سجال أو في أكثر يعني لنكن يعني لنذهب يعني أحاول أن أختار كلماتي يعني لتفادي فكرة الصدام، ولكن كي أكون صريحا لا أعتبر بأن بل أعتبر بأنه في نهاية المطاف سوف يكون هناك احتمال كبير لاصطدام بين منطقين مختلفين متضادين تماما في الداخل اللبناني.
1: في هذا السياق كان ملفتا اليوم أن يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو المفاوض أو الشخصية التي تمثل في هذه المفاوضات حزب الله، أن يقول إن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق نار ناجم عن هذه المفاوضات في حال التزمت إسرائيل. أيضا كيف يمكن قراءة هذا الموقف؟
3: هذا موقف يحاول أن أو يأمل في أن يعني ينتهج المفهوم الكامل المتكامل لوقف إطلاق النار، بحيث أنه يعني يعني حرفيا وقف إطلاق للنار وعدم يعني استخدام السلاح في، ولكن المفهوم الإسرائيلي وقف إطلاق النار يتعلق بحرية العمل الإسرائيلي لضرب أي هدف متحرك لحزب الله أو لضرب أي محاولة من طرف حزب الله لإعادة تركيب يعني بناه العسكرية والأمنية. وهنا لا يزال يعني يفترض أن يكون المراقب في هذا الجانب صريحا بأننا لا يزال هناك غموض لابد من الاعتراف به، بمعنى أن هذه المدة مدة 45 يوما هل نوقش بصددها حرية العمل العسكري الإسرائيلي؟ ما هو موقف لبنان الرسمي والمفاوض من إصرار إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية على تضمين أي اتفاق وقف إطلاق النار لحرية العمل العسكري الإسرائيلي من دون الرجوع إلى أي يعني آلية أو ميكانيزم؟ لأن في نهاية الأمر كان هناك يعني حتى أسابيع ماضية ما يعرف بلجنة الميكانيزم، ويبدو بأن المفاوضات الحالية تجاوزتها إلى صعيد آخر، ولكن ما هي الآلية من الآن فصاعدا التي تضبط التنسيق الأمني والعسكري اللبناني الإسرائيلي؟ أننا في نهاية الأمر أيا يكن الموقف والاعتبار من هذا تجاه هذا الأمر، نحن نتجه نحو سلة متكاملة من أعمال التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، وأيضا بين المؤسسة العسكرية الأمنية الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية.
1: إذن بالتالي يعني باختصار شديد، باعتقادك إلى أين سيفضي هذا المسار التفاوضي؟
3: يفضي هذا المسار التفاوضي أكثر فأكثر نحو يعني بداية ما هو في أقل تقدير 17 أيار جديد في لبنان، ويمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك، إلى اتفاق سلام ما بين الدولتين في المقابل.
1: رغم معارضة الحزب.
3: رغم معارضة الحزب، ما سوف يؤدي بنهاية الأمر إلى وجود كيانين متوازيين في لبنان، وهذا يعني في نهاية الأمر حتى يعني حتى الساعة لا يزال الحوار أو لا حوار لا يزال يسلك السلمية، ولكن من يستطيع أن شكرا. يضمن هكذا سلمية في ظل هكذا انشقاق؟
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادي، الباحث أو أستاذ الفكر السياسي. معنا أيضا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند، إذن تمديد لوقف إطلاق النار أسفر عن هذه المفاوضات الدائرة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، هل نتوقع مشهدا مختلفا عن وقف إطلاق النار الذي كنا قد رأيناه في المرحلة السابقة، بمعنى تخفيض للتصعيد في بيروت وبعض المناطق، ولكن استمرار المواجهات بشكل عنيف في الجنوب ومناطق أخرى يتواجد فيها الحزب؟
4: نعم، بالمجمل نعم، هذا هو المشهد الأمني الذي سوف يكون في المرحلة القادمة في لبنان، ولكن طبعا إلا إذا إسرائيل أرادت أن تغتال شخصية معينة لن تتردد أن تفعل ذلك شمال نهر الليطاني،
1: كما حدث في الضاحية،
4: كما حدث في الضاحية الجنوبية واليوم في غزة، بمعنى أن إسرائيل لديها قائمة اغتيالات، وإذا توفرت المعلومات عن شخصية معينة مهما كان موقعها في لبنان سوف تغتالها. ولكن بالمجمل العمليات الأمنية الإسرائيلية سوف تستمر في جنوب لبنان بتحقيق أهداف هذه العملية، وهو التموضع العسكري، تدمير بنية تحتية في جنوب لبنان، محاربة ومقاتلة مسلحي حزب الله. ورأينا أن إسرائيل قبل بضعة أيام أيضا تجاوزت نهر الليطاني لعملية عسكرية شمال نهر الليطاني، هذا أيضا ممكن أن نراه، لكن ليس كسياسة ثابتة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. في تصوري أن ما تريد إسرائيل هو التموضع أكثر وأكثر في الجنوب اللبناني، التموضع العسكري، تأمين هذه المنطقة، استمرار تدمير البنية التحتية العسكرية في الجنوب اللبناني، طبعا مع أثمان مدنية هائلة في جنوب لبنان فيما يتعلق أيضا بتدمير البنية المدنية، هدم البيوت، هدم القرى، عدم السماح بعودة النازحين. هذا هو المفهوم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في هذه المرحلة.
1: ماذا عن مسألة ما جرى الإعلان عنه، إطلاق مسار أمني لهذه المفاوضات، يفترض أن يعني يكون يجري في وزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون؟ أيضا ما المعلومات وما الذي يقال في إسرائيل عن ذلك؟
4: نعم، بالتوازي مع مسار سياسي، ولكن بالنهاية إسرائيل ستعطي الثقة الأكثر للمسار الأمني. إسرائيل لديها خطط معينة جاءت بها، غير معروف حتى هذه اللحظة إذا الجانب اللبناني وافق على الخطط الإسرائيلية، لأنه شارك في هذه المباحثات رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، وهو الذي يخطط للعمليات العسكرية الأمنية للجيش عموما، وشارك أيضا ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذين يضعون الخطط الاستراتيجية الأمنية لإسرائيل. معنى أن إسرائيل جاءت لهذه المباحثات مع خطط أمنية وعسكرية فيما يتعلق بالمسار الأمني مع لبنان. الآن إسرائيل لديها تصور معين أنه يجب نزع سلاح حزب الله بالشراكة، معنى الشراكة بين الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي، وإسرائيل تعتبر ذلك تنازلا، معنى أن إسرائيل كانت تريد أن تفعل ذلك لوحدها، ولكن ما أن هناك في مسار أمني هي تريد مشاركة الجيش اللبناني وأعدت خطة لذلك، بمعنى أن يقوم الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي بالقيام وتنفيذ ذلك. إلى أي مدى لبنان سوف يوافق على ذلك؟ التصورات الإسرائيلية أن لبنان لن يوافق على ذلك، لن يوافق على الشراكة، أن لبنان يعتبر ذلك قضية لبنانية داخلية، ولكن هذه الخطط تسعى إلى الضغط على الجانب اللبناني، والقول للجانب الأمريكي أن إسرائيل جاءت جاهزة، هي مستعدة منفتحة لأي خطة لبنانية ولكن تنفيذية وعملياتية لنزع سلاح حزب الله.
1: دكتور، الحديث الآن هو عن أن يعني من الجانب اللبناني يجري الحديث عن التمسك بالسيادة، عن ضرورة الوصول إلى تفاهمات بضمانات أمريكية يمكن تطبيقها وتضمن سيادة لبنان. إلى أي مدى هناك استعداد في إسرائيل لتلبية هذه المطالب والامتثال لها إن كان يعني النهاية، إن كانت نهاية هذه المفاوضات الوصول إلى اتفاق سلام؟ يعني هل إسرائيل مستعدة لإعطاء كل ذلك مقابل اتفاق سلام؟
4: ما عدا الانسحاب من لبنان، لأنه إسرائيل سوف تشترط الانسحاب الكامل من لبنان بنزع السلاح. يعني إسرائيل قد تكون مستعدة للذهاب إلى اتفاق سلام مع لبنان، ليس لديها مانع، ولكن ستقول للبنانيين نحن لن ننسحب من جنوب لبنان إلا إذا تعهدتم بنزع السلاح. بمعنى وكأنه إسرائيل تحاول أن تود الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالذهاب إلى اتفاق لكي أيضا رئيس ترامب يحقق إنجاز دبلوماسي، ولكن إسرائيل تقول نحن لن ننسحب، الانسحاب سيكون مشروط بنزع السلاح. وفكرة إسرائيل تستحضر بذلك، مع رغم أنه طبعا ما في مقارنة، ولكن تستحضر بذلك اتفاق كامب ديفيد مع مصر، أنه إسرائيل انسحبت على مدار سنوات من المناطق المحتلة المصرية التي احتلتها في عام 67. إسرائيل تحاول أن تستحضر هذا النموذج أيضا في لبنان، بمعنى الذهاب إلى اتفاق ولكن الانسحاب مشروط بترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل. المشكلة الأساسية نحن نتحدث عن نافذة زمنية قصيرة جدا، إسرائيل ذهب إلى الانتخابات في سبتمبر، يعني بعد 3 شهور، وهذا الأمر سيجعل الموقف الإسرائيلي متشددا أكثر فيما يتعلق بالانسحاب والترتيبات الأمنية. بمعنى نحن لا نتحدث عن إمكانية انسحاب إسرائيل حتى سبتمبر، وسبتمبر في انتخابات، وفي الانتخابات الكل يزاود على الكل، يعني الكل سوف يزاود على نتنياهو، ونتنياهو سوف يزاود على الآخرين بالتشدد في هذه المباحثات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى زين العابدين توفيق وهذه الفقرة التحليلية التي تسلط الضوء على الملف النووي الإيراني كأحد أهم العقبات في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.
5: شكرا لك إلسي. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نركز فيها على هذه المواقف الأمريكية والإيرانية الأخيرة بخصوص الملف النووي، والذي يعد أحد العقد التفاوضية إن لم يكن العقدة الأهم في مسار التفاوض. نبحث في هذه النافذة أبعاد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم ممانعته أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، وأيضا ما قاله عن أن الرد والأخذ بشأن التخلي عن الغبار النووي سببه تضارب قرارات إيران. في مقابل ذلك ترى طهران أن موضوع اليورانيوم المخصب معقد جدا، وأنها توصلت إلى تفاهمات لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات. إذن تمر ما تعرف بدورة الوقود النووي بمراحل أساسية للوصول إلى إنتاج الوقود النووي، وتمتلك إيران القدرة التقنية على تحقيق هذه الدورة بأكملها. تبدأ هذه الدورة في المناجم التي يتم منها استخراج اليورانيوم الخام وينقل إلى منشآت مثل أدركان وبندر عباس، حيث يبدأ إنتاج مركزات اليورانيوم التي تعرف بالكعكة الصفراء. الخطوة التالية تتم في مجمع أصفهان، حيث يجري تحويل هذه الكعكة الصفراء إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، هي المادة الخام اللازمة للتخصيب. تنقل هذه المادة إلى منشآت التخصيب في نتانز وفوردو، وفي هذه المرحلة هي القلب النابض لدورة الوقود النووي والعملية الأكثر حساسية، حيث تجرى عملية التخصيب باستخدام أجهزة الطرد المركزي. بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن التخصيب بنسبة 3-5% يستخدم لإنتاج الكهرباء، بينما التخصيب بنسبة 20% يستخدم للأبحاث الطبية، أما الوصول إلى 90% فيعني الحصول على يورانيوم كاف لصنع قنبلة نووية. بعد عملية التخصيب تعاد المادة المخصبة إلى منشأة أصفهان لتحويلها إلى أكسيد يورانيوم يتم ضغطه داخل قضبان وقود قادرة على تشغيل المفاعلات وإنتاج الطاقة. هذا عن عملية الوقود النووي نفسها. لكن هنالك ضغوط دولية على إيران بشأن التخصيب وبشأن مخزون اليورانيوم المخصب، تعرض على طهران في على سبيل المثال تجميد التخصيب العالي للفترة تكون أقل من 20 عاماً.

0: وترفض إيران تفكيك أي منشآت نووية، وفي المقابل تعرض ترقيق جزء من اليورانيوم على عالي التخصيب وأن ينقل الجزء المتبقي إلى دولة غير الولايات المتحدة مع ضمانات بإعادته إلى إيران. لكن مصدرا إيرانيا رسميا نفى لوكالة تسنيم وجود بند يقضي بقبول خروج المواد النووية المخصبة إلى خارج إيران. الموقف الأمريكي مختلف، أمريكا تشدد على وقف دائم أو طويل الأمد لكامل عمليات التخصيب داخل إيران لمدة تصل إلى 20 عاما، وتفكيك أجهزة الطرد المركزي وإغلاق منشأة فوردو والحصينة تحت الأرض. أما مخزون اليورانيوم المخصب بدرجات عالية فتصر واشنطن على تسليمه بالكامل أو إتلافه تحت إشراف دولي مع تفعيل نظام دولي صارم للتفتيش والمراقبة مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران. قبل أن نبدأ النقاش في هذه المعطيات نطالع أيضا عبر الشاشة التفاعلية كل هذه المعطيات مع الزميل صايب العاصم.
1: زين، كنت تتحدث عن المقترحات الأمريكية والمقترحات الإيرانية، ولكن نتحدث عن المنشآت، إذ أننا نتحدث عن النقاط الأساسية التي يتم فيها دورة الوقود النووي والتي تم استهدافها بطبيعة الحال. إذا ما تحدثنا عن الخريطة فنتحدث عن هذه النقاط التي أتى على ذكرها زين قبل قليل، وهي النقاط الحساسة والمهمة في دورة العملية النووية. نتحدث عن نطنز، ونتحدث عن فوردو، ونتحدث عن أصفهان. هذه النقاط الثلاث التي تعرضت لأكبر كم من الغارات الأمريكية والإسرائيلية على مدى ليست الحرب التي انتهت، الحرب 40 يوما السابقة، وإنما على مدى السنوات الماضية، حيث تم استهداف هذه المواقع بأكثر من مناسبة، بأكثر من شكل، وبأكثر من طريقة استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائما خلال الفترة الماضية. ولكن في الوقت نفسه صور أقمار صناعية لهذه المنشآت، وتحديدا منشأة فوردو التي كانت مثيرة للجدل، ويجري الحديث الآن عن اليورانيوم المخصب المدفون في تلك المنطقة. صور الأقمار الصناعية أظهرت خلال الفترة الماضية أن الإيرانيين حاولوا تحريك هذا الملف أو حاولوا التحرك في مساحة هذه المنشأة. هذه الصورة التي تعطينا الفرق بين 25 من حزيران يونيو من العام الماضي والثالث من مارس من العام الحالي، بمعنى أننا نتحدث عن بعد نهاية حرب 12 يوما، ونتحدث عن بعد 3 أيام من بداية هذه الحرب. نلاحظ في هذه الدائرة هذه الثقوب الثلاث، وهذه الثقوب الثلاث في هذه المنطقة هي لعلامات القصف الأمريكي على هذه المنشأة في حرب 12 يوما، بعد حوالي 12 يوما. في اليوم الأخير التقطت هذه الصورة، في اليوم الأخير للحرب، ولاحظنا وجود هذه الثقوب نتيجة الصواريخ المخترقة للتحصينات التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في الوقت نفسه في المنطقة نفسها في 3 مارس، أي أننا نتحدث بعد 3 أيام من هذه الحرب، نلاحظ أن هذه الثقوب اختفت من هذه المنطقة ومن هذه المنطقة. هذا الأمر يشير إلى أن الإيرانيين حاولوا خلال الفترة بين الحربين حاولوا ترميم أو التحرك على الأقل في مساحة هذه المنشأة، وواضح عملية دفن هذه الثقوب وإغلاقها لأسباب أو لأخرى. لذلك يصر الإيرانيون على أن الوقود أو على أن اليورانيوم المخصب في هذه المنشأة مدفون تحت الأرض، وعملية الوصول له عملية صعبة، ولكن هذه الصور تظهر أن الإيرانيين يتحركون في مساحة هذه المنشأة. لذلك يجري الحديث دائما، نسمع كثيرا عن فوردو وعن نطنز للأسباب التي تحدث عنها زين. دعونا نذهب سريعا للشأن السياسي فيما يتعلق بالمقترح الأمريكي أو الرؤية الأمريكية. الأمريكيون يصرون على نقاط يمكن تلخيصها في 4 نقاط أساسية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. أولا، تعليق تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20 عام أو على الأقل 20 عام مع ضمانات لذلك، وأن تتم تفكيك كل المنشآت النووية، وأن يتم الالتزام الشامل معنى الرقابة الدولية وما إلى ذلك. ولكن كان أيضا الأمريكيون يتمسكون بفكرة رفض فصل الملفات، بمعنى أن يتم التعامل على أنه ملف واحد، البرنامج النووي، ملف مضيق هرمز، ملف البرنامج الصاروخي، وكل الملفات المتعلقة بالشأن الإيراني.

0: يريد الأمريكيون إنهاءها دفعة واحدة في اتفاق كبير واتفاق شامل. زين، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني مساحة متشعبة للغاية من الملفات والتداخلات السياسية والتقنية
1: وكثير من التفاصيل الفنية أيضا متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. صهيب، أرحب بضيفينا في الاستوديو، العبيد الياس حمدان الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. سأبدأ معك عميد إلياس، وأبدأ بموضوع فوردو واليورانيوم عالي التخصيب المطمور داخل هذه المؤسسة، وقول الرئيس الأمريكي أنه إيران أبلغته بأنه لا يستطيع أحد سوى الصين وأمريكا أن يتعاملوا مع هذا اليورانيوم المخصب بهذه الحالة. مسألة أنه مطمور تحت ركام هذه المؤسسة إذا كانت فعلا قد هدمت، هل نستطيع أن نعرف ما هي حالته؟ ما الضرر الذي حدث له؟
2: زين العابدين، حسب وكالة الطاقة الذرية هناك هذا اليورانيوم 400 كيلوغرام و 20 تقريبا موزع بين 3 مواقع: نطنز وفوردو وأصفهان. أغلب الأوزة والوزن تقريبا بالمئتين هي في أصفهان. اليوم عندما يصل إلى 60% من التخصيب يحول إلى بودرة، إلى من هنا يسميه الرئيس ترامب غبار، وبالتالي يوضع ضمن مستوعبات صغيرة. وبالتالي هذا القصف فعلا لا أحد يعرف هل فعلا هناك خطر إشعاعات بمكان ما. 2، عملية الوصول إليه عسكريا تقريبا مستحيلة، وسلميا وبموافقة إيران هذا الأمر يتطلب جهود كبيرة واختصاصات متعددة، تبدأ من الهندسة إلى الخبراء النوويين، وبالتالي إلى الوسائل لنقلها، وبالتالي الحفر والحيطة والحذر من أن يكون هناك فعلا تسرب.
1: فيما يتعلق، لنفترض أنه تم تدميره، يعني قصف هذا الغبار النووي، هل يؤدي بالضرورة إلى تسرب إشعاعي؟
2: بالطبع.
1: أم أنه يعني له ظروف محددة ليسبب مشاكل، خصوصا أنه نسبة 60% وليس 90%؟
2: 60% ليست كافية للقنبلة النووية، يعني تتطلب ما يسمى chain reaction، يعني يتطلب أن يكون هناك نسبة كبيرة من الأورانيوم المخصب 90% بوزن معين تقريبا 50 كيلوغرام، يعني بين 20 و 50 كيلوغرام لقنبلة نووية. هذا الأمر يتحدث البعض عن القنبلة القذرة dirty bomb، يعني توضع هذه المواد مع متفجرات تقليدية مثل التي أنت وتفجر في مكان ما، ولكن لا تعطي مفعول القنبلة النووية كما كان. ولكن هذا بالطبع فعلا هو حتى الإيرانيوم المخضب استعملته إسرائيل في لبنان، واستعملته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وهو مخضب وليس مخصب كما يقال، يترك أثرا معينا يؤدي إلى أمراض وبالتالي إلى تلوث البيئة.
1: دكتور محجوب الزويري، طبعا الرئيس ترامب قال الصين والولايات المتحدة هما وفق ما أبلغوه الإيرانيون هما القادرتان على التعامل مع هذا الملف، هل تعتقد أن ذلك الملف بجانب طبعا ملفات إيران وملفات أخرى كان مطروحا للنقاش بين ترامب وشي جين بينغ؟
3: أنا اعتقادي نعم. وزير الخارجية عراقتي عندما زار الصين أخبر الصينيين بمساحات التي يمكن أن يتحركوا فيها في الحديث مع الأمريكيين حول البرنامج النووي. البرنامج النووي فيه 3 عناصر أساسية بالنسبة للولايات المتحدة: مدة وقف التخصيب اليورانيوم المخصب اللي هو 400-420 كيلوغرام، وكذلك ما يسمى بالتخزين اليورانيوم، وربما الأمر الرابع المتعلق فيها هو متعلق بأجهزة الطرد المركزي. الآن واضح تماما أن الصين لديها قدرة ولديها إرادة في أن تقول بالنسبة لليورانيوم المخصب نحن مستعدين للمساعدة مع روسيا لإيجاد حل، إما في أخذ جزء منه أو أن تترققوه، بالتالي معضلة 450 قابلة للحل. موضوع التخزين تقريبا شبه متفق عليه، الأمريكيون والإيرانيين متفقين على ما يسمى صفر تخزين. المدة كانت إيران قالت حوالي 15 سنة، الرئيس الأمريكي يقول حوالي 20 سنة. بعبارة أخرى، وكأن الزيارة إلى الصين أعطت دفعة فيما يتعلق ببرنامج النووي للرئيس الأمريكي ليقول أن الإيرانيين يقتربون مما يريد هو. لكن هناك سؤال أساسي في كل هذه المواقع النووية: ما الذي حصل لأجهزة الطرد المركزي؟ أجهزة الطرد المركزي هي المهمة التي من شأنها أن تأخذ اليورانيوم إلى النسب العالية. هل دمرت بالكامل؟ هل أجيالها فعلا غير قادرة على العمل؟ هذا أيضا الوكالة الدولية ستفتي في هذا الموضوع بشكل أساسي. لكن القضايا الأساسية باعتقادي حصل فيها دفع على الأمام، وباعتقادي أن الرئيس الأمريكي عندما قال 20 سنة يبدو أن هناك شيئا كان يجري في الأيام الماضية حتى في الوقت الذي كان فيه بالصين بين الإيرانيين وبين الأمريكيين.
1: فيما يتعلق بمركزية البرنامج النووي في الأولويات الإيرانية، يعني إيران لم يكن لديها برنامج نووي طوال الوقت، يعني هو شيء مستحدث. ما أولوية البرنامج النووي وما هي النقاط التي يمكن كمتابع للإيرانيين أن يتفاوضوا بشأنها، وما هي النقاط التي لا يمكن أن يتفاوضوا بشأنها؟
3: ما الذي أعطى إيران هذا الثقل في المنطقة في عصر

0: الثاني وهو قضية البرنامج النووي. هذان أو هاتان المسألتان خلقتا لإيران فرصا في السياسة الخارجية ربما لم تكن تحلم فيها من حيث المكانة، والكل يسأل عن دورها، لكن التكلفة كانت عالية بالنسبة لها اقتصاديا وسياسيا. ما الذي حصل الآن بعد 8/12/2024؟ ملف النفوذ الإقليمي تراجع بشكل كبير جدا، ولم يبقى منه إلا لاعب أو لاعبين، وفي أوضاع غير جيدة. إذا ماذا بقي للدولة الإيرانية في عصر الجمهورية الإسلامية؟ هو البرنامج النووي الذي استثمر فيه سياسيا عسكريا أمنيا بشريا، وبالتالي الآن أن تتخلى عنه هذا معناه وكأنها تخلت عن أراضي تشبه اتفاقية تركمانشاي 1828.
1: عميد إلياس، التجميد لمدة 20 سنة أو 15 سنة أو 19 عاما، ما الذي يفعله بالنوهاو بالمعرفة لدى إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي؟
2: زين العابدين، المعرفة أو النوهاو هي بين العلم كعلم والتطبيق. اليوم ما فعلته إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضربت الدورة النووية، يعني هناك دورة نووية تبدأ من المنجم والذي يحول إلى الكعكة الصفراء. بعد الكعكة الصفراء يذهب هذه الكعكة الصفراء إلى أصفهان لتحويلها إلى غاز، وبالتالي إلى فوردو ونتنز للتخصيب، وهنا يأتي الطوارد الأساسية. هذه منظومة. ماذا استهدفت إسرائيل وأمريكا؟ استهدفوا هذه المنظومة بالإضافة إلى العلماء بالعام 24-25 إلى 26 أكثر من 14 عالم تم قضاء عليهم.
1: أشكرك شكرا جزيلا العميد إلياس حمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ونشكر أيضا ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون وسياسات الشرق الأوسط. بذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار.
3: تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية لمتابعة المشهد في غزة والتطورات في لبنان والوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر المستجدات، أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش اغتال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد بقصف شقة في حي الرمال بغزة. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل وأكثر من 50 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على الشقة والسيارة بغزة. وإلى تطورات الملف اللبناني، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما. أضافت الخارجية الأمريكية أن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من الشهر المقبل، وقالت إنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانبه قال الوفد اللبناني المفاوض في بيان إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أو إطلاق مسار أمني يفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. وكان قيادي في حزب الله قال للجزيرة إن تحديد الموقف من أي وقف جديد لإطلاق النار يتم بناء على طبيعة سلوك العدو الإسرائيلي. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد وسلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني. في الملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل الملف النووي لكونه معقدا جدا. أضاف أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. نبدأ من غزة، ومن هناك ينضم إلينا تحديدا من أمام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما من جديد شادي شامية، ضعنا في صورة آخر تطورات الوضع بعد هذا الاستهداف الذي شهدته غزة.
4: تحية لك إلسي، بالفعل اليوم شهد تطور ميداني خطير على صعيد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي بدأ في 11 من أكتوبر من العام الماضي. غارات إسرائيلية مكثفة اليوم شهدتها غزة.

0: حيث استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بأكثر من 10 صواريخ شقة سكنية في حي الرمال في وسط مدينة غزة. وهذا الاستهداف دمر أيضا 6 شقق سكنية مجاورة لهذه الشقة التي تقع في بناية سكنية مأهولة بالسكان وفي منطقة سكنية مكتظة أيضا بالنازحين. لكن المقاتلات الإسرائيلية ودون أي تحذير أغارت على هذه البناية بعدد كبير من الصواريخ. أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين. بالتزامن أيضا استهدفت مسيرات إسرائيلية أيضا سيارة مدنية في شارع الوحدة في وسط مدينة غزة. وهذين الاستهدافين أسفرا عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 سيدات وطفل وإصابة أكثر من 50 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء. وتعاملت الطواقم الطبية هنا في مجمع الشفاء الطبي مع عدد كبير من الحالات الحرجة التي وصلت إلى مستشفى الشفاء وكذلك إلى المستشفى الميداني في منطقة السرايا في وسط مدينة غزة. الاستهداف الذي استهدف الشقة السكنية اشتعلت النيران لساعات طويلة بعد أن تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحرائق التي شبت في الشقق السكنية في بناية المعتز تحديدا في حي الرمال. بالإضافة إلى أيضا اشتعال النيران في السيارة المهدنية التي استهدفتها المسيرات الإسرائيلية في وسط مدينة غزة وأسفرت عن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء عبارة عن أشلاء متفحمة نتيجة هذا الاستهداف المباشر لهذه المركبة. في هذه الأثناء أيضا إلسي يستمر تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة في هذه الساعات.
1: شكرا لك شادي شامية من أمام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. فاطمة خميسي، ماذا عن الخطاب في إسرائيل؟ ما الذي يقال وما المواقف آخر المواقف التي سجلت بشأن هذا الاستهداف؟
2: نعم إلسي، لربما الخطاب الرسمي الإسرائيلي الصادر عن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاع إسرائيل كاتس يضع المحددات والمبررات لتنفيذ مثل هكذا خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار. عبر هذا البيان المشترك يقول نتنياهو وكاتس بأن عز الدين الحداد كان من الشخصيات المسؤولة عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر 2023 عن احتجاز عدد كبير من الإسرائيليين. وأيضا يتهمون هذه الشخصية بأنها ترفض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على اعتبار أن حركة حماس حتى هذه اللحظة ترفض إلقاء السلاح ونزع السلاح من القطاع ككل. لذلك تضع إسرائيل هذه المبررات كمحددة لتنفيذ عملية الاغتيال هذه. أيضا ترى بأن هذه العملية تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية العسكرية لتحقيق أهداف الحرب المعلنة سابقا ومن بينها نزع سلاح الحركة. طبعا ما يتم تداوله إسرائيليا الآن هو التفاصيل حول تنفيذ هذه العملية. وبحسب التفاصيل المتداولة تم استدعاء 3 مروحيات عسكرية مقاتلة من أجل تنفيذ هذه المحاولة لاغتيال عز الدين الحداد. وتم إلقاء نحو 13 قنبلة من أجل تنفيذ هذه العملية. والآن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية لمعرفة مصير هذه العملية، هل نجحت أم أنها فشلت كالمرات السابقة. ولكن الترجيحات المتداولة بشكل مرتفع تتوقع بأن المؤشرات إيجابية حيال مصير تنفيذ هذا الهجوم. طبعا كما أشرت هنالك حالة من النشوة في إسرائيل، ولكن هنالك أيضا ترقب لتداعيات هذا الاستهداف وهو ما انعكس على الحالة الأمنية. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفعت الحالة الأمنية على مختلف الجبهات. وأيضا كان هنالك إلغاء لفعاليات جماهيرية في منطقة غلاف غزة إلسي كنوع من السيناريوهات المحتملة لأي تصعيد ممكن.
1: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلتنا في رام الله. ينضم إلينا من دير البلح وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم سيد وسام عفيفة. كيف من شأن اغتيال عز الدين الحداد أن يبدل المشهد في غزة، لا سيما ذلك المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار؟
3: يعني لا شك أن هذا الاستهداف، هذه المحاولة لاغتيال رقم 1 في كتائب القسام، يعطي مؤشر بأن الاحتلال وكأنه يعلن بشكل واضح أنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار ويتم التعاطي وفقا لهذا المستوى أو هذا التطور الجديد. طبعا حجم الاستهداف والتصعيد لم يتوقف، نحن نتحدث عن نحو 860 شهيد سقطوا خلال حوالي 215 يوم من وقف إطلاق النار، ولكن هذا المستوى الذي يستهدف من خلاله رأس الجناح العسكري المفاوض المقابل على طاولة المفاوضات المفترض التي كانت تجري خلال الأيام الماضية في القاهرة، يعطي إشارة بأن الاحتلال يرد على التصورات، على الأوراق، على خرائط الطريق التي تقدم في المفاوضات في القاهرة وغيرها من العواصم، ترد بإطلاق الصواريخ والاستهدافات، وبالتالي هذا يعطي مؤشرات لقيادة المقاومة بأن الأمور تتجه إلى التصعيد، وأن هناك حالة من عدم الثقة حتى ما يطرح من اشتراطات فيما يتعلق بنزع السلاح وكأولوية. بالعكس تماما، هذا يرسخ النظرة لدى المقاومة أنه لا توجد انعدام للثقة أو لا يوجد ثقة أصلا للتوجه في مسألة السلاح، لأنه في هذه محطة من المحطات التي تعطي إشارات بأن الاحتلال يعرقل يعطل، وحتى لو كانت هناك تنازلات حقيقية يعني أكثر مما قدم، لا، الواضح أنه الاحتلال ماضي حتى في هذا في هذه المعطيات اللي نحن على باب الانتخابات الإسرائيلية، سوف يكون صعب أن تكون هناك يعني إشارات إيجابية من الاحتلال.
1: دكتور مهند مصطفى، ما رأيك؟ يعني كيف يمكن لهذا الاغتيال إن صح بطبيعة الحال وإن تبنته حركة أو إن أقرت به حركة حماس وأعلنت أنه صحيح، كيف يمكن أن يبدل من مشهد وقف إطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية؟
4: أولا، هذا الاغتيال فيه جانبين، فيه جانب عمليات انتقامي، بمعنى أن إسرائيل وضعت قائمة اغتيالات وهي تنفذ ذلك كلما توفر لها عمليات بدون علاقة باتفاق وقف إطلاق النار. يعني إسرائيل بالنسبة لها اتفاق وقف إطلاق النار لا يردعها ولا يمنعها من تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات معينة تريد اغتيالها. القضية متعلقة بجمع المعلومات عنهم، ولذلك هذه مسألة متعلقة بالنزعة الانتقامية عند إسرائيل اتجاه قيادات فلسطينية شاركت في أو خططت للسابع من أكتوبر. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني متعلق بالاتفاق نفسه، يعني الجانب السياسي. واضح أنه إسرائيل بهذه العملية في تصوري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وظفت هذه العملية من أجل القول للجانب الأمريكي أن هذه العملية تخدم اتفاق وقف إطلاق النار، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تبرر هذه العملية أمريكيا بأنه اغتيال هذه الشخصية. ونتنياهو في بيانه قال أنه هو كان من المعارضين أو حجر العثرة أمام فكرة نزع سلاح حركة حماس، وهذا الخطاب الإسرائيلي معروف يعني متوقع، وهذا الخطاب جاء لتبرير هذه العملية على المستوى السياسي الخارجي أمام الوسطاء أمام الإدارة الأمريكية. ولكن بالنهاية هذه العملية هي تصب في التصور السياسي الإسرائيلي نحو الدفع لعملية عسكرية في قطاع غزة، وأيضاً سيتم تبرير هذه العملية بالقول أن هذه العملية تخدم خطة ترامب في قطاع غزة، معنى أن نتنياهو لن يقول أن إسرائيل لا تريد الاتفاق، ولن يقول أن إسرائيل تريد إفشال الاتفاق. على العكس، نتنياهو سيقول أن العملية العسكرية، هذه الاغتيالات هي تخدم خطة ترامب العشرين، لأنه بالنهاية بالنسبة للجانب الأمريكي والإسرائيلي الخطة متعلقة بقضية واحدة، هي نزع سلاح حركة حماس.
1: سيد وسام عفيفة، كيف يمكن لحركة حماس أن تتعاطى مع هذا المخطط الذي تحضر له إسرائيل في المرحلة المقبلة؟
3: يعني على طول حماس اعتمدت بشكل كبير منذ إعلان وقف إطلاق النار وموافقتها على خطة دونالد ترامب وما تلاها من تشكيل مجلس السلام وكل خطوات جولات المفاوضات، كانت تصر على أن هذه أولوية، أن تمضي في مسار التفاوض ومحاولة الاستفادة من الضغوطات التي يمكن أن ينجح فيها الوسطاء، لأن الأولوية ألا تسمح للاحتلال العودة مجددا للحرب الواسعة، رغم أن اليوم الموجود هي حرب ولكن بوتيرة منخفضة أو بوتيرة استنزاف، والتصعيد اللي حاصل اليوم مؤشر على ذلك. وبالتالي يبدو أنه حتى رغم هذا الاستهداف، ونحن لا نزلنا لا نعرف نتيجته بشكل يعني نهائي، رغم ذلك المعطى أن حماس لن تذهب إلى مسار الرد، وستبقى الصورة خلال الأيام القادمة ربما الأسابيع حتى ربما موعد الانتخابات الإسرائيلية وكأن هناك وقف إطلاق نار من طرف واحد. المقاومة ستسعى أن تلتزم بأقصى درجات الصبر لأن هذه أولوية، ويبدو أن الاحتلال سوف يستثمر ويستمر بهذا النهج الاصطياد والعمليات الانتقالية.
1: تحييد دكتور وسام، تحييد شخصي.

0: الوطيرة مثل عز الدين الحداد هل يمكن أن يؤثر في موقف الحركة؟
1: هو يؤثر بالمسار والتفكير بشكل عام في المسار التفاوضي، ويعطي درجة بمزيد من التعقيد، لأنه الآن الاستهدافات تتم كما أشرت إلى الطرف الآخر من طاولة المفاوضات، سواء القيادة السياسية أو العسكرية، وبالتالي راح يعقد المشهد سواء من ناحية التواصل. عملية التواصل اليوم قيادي مثل عز الدين حداد يقرر بشأن الدور العسكري، وهو دور محوري في التعاطي مع المبادرات والأليات والأجندات، مسألة تفصيلية كثير يعني، وبالتالي يعقد المشهد. لكن بناء على التجارب السابقة منذ اغتيال القائد يحيى السنوار وما تلاه من سلسلة القيادة الأولى، لاحظنا ومن خلال التجربة أنه لا تجاوزت واستطاعت أن تمضي حماس في مساراتها التفاوضية ولم تغلق يعني بشكل نهائي. الآن إلى أي مدى هذا يعقد الأمور أو يعطلها أو يؤخرها وارد الأمر.
0: هل هناك نظرة في إسرائيل؟ هل هناك من يعني يرى الأمور من هذا المنظار الذي شرحه لنا السيد وسام عفيفة، بمعنى أن مثل هكذا اغتيالات إن حصلت يمكن أن تعقد المشهد بدل أن يكون العكس؟
2: هذه الاغتيالات لها هدف واحد، نزعة انتقامية من هذه الشخصيات. الكل يعلم بإسرائيل أن هذا الاغتيال لا يغير من الصورة شيء. الادعاء أنه عز الدين الحداد كان عائقا أمام نزع سلاح حماس، الكل يعلم أنه هذا الأمر مجرد تبرير إسرائيلي على المستوى السياسي الخارجي، أن إسرائيل انتهكت اتفاق أخفة مكة النار، وذلك تبرر ذلك بالقول أنها تساعد على تنفيذ الاتفاق. ولكن واضح أن إسرائيل تختال الشخصيات الفلسطينية التي شاركت في 7 أكتوبر أو خططت أو كان لها ضلع بذلك من نزعة انتقامية.
0: طيب، لا أكثر ولا أقل. موضوع الذهاب نحو تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، يتم هذا يعني يجري الحديث بقوة في الأيام طبعاً الماضية عن هذا الموضوع. ما النطاق الذي يجري الحديث عنه لهذه العملية العسكرية، ومتى يمكن أن تحصل وفي أي ظروف؟
2: النطاق هو أن يكمل الجيش الإسرائيلي عملية عربات جدعون 2 التي أوقفها ترامب في أكتوبر عام 2025 مع الاتفاق. هذه العملية كان هدفها احتلال قطاع غزة بشكل كامل، بمعنى احتلال بالأساس مدينة غزة في قطاع غزة. هذا هو شكل العملية الذي تريده إسرائيل. الآن الجيش الإسرائيلي يتحضر إلى ذلك بشكل يومي، بناء تحصينات، مواقع عسكرية. طبعا مشكلة الجيش الآن أنه ما عنده قوات كافية، أو أن الجيش الإسرائيلي منهمك بالكثير من الجبهات، ولكن إذا كان هناك في قرار سياسي على الجيش أن يلائم نفسه لذلك.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وسيد وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من دير البلح. بالانتقال إلى موضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ينضم إلينا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ماذا في آخر المعلومات التي توفرت حول ما جرى في هذه المفاوضات المباشرة اليوم، وماذا عن الخطوات المقبلة؟
3: إذن إلسي، ترقب في الحقيقة للخطوات المقبلة. وزارة الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى إعلانها تمديد وقف إطلاق النار ل 45 يوما، أعلنت عن أن جولة رابعة ستعقد يومي 2 و3 من شهر يونيو حزيران المقبل. وأكدت أيضا أن مسارا أمنيا سيتم إطلاقه في وزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون، وسيحضر هذا الاجتماع الذي سيعقد في التاسع والعشرين من هذا الشهر، نهاية هذا الشهر الحالي، في وزارة الحرب الأمريكية، وفود عسكرية من كل من لبنان وإسرائيل. وبالتالي فهذه المسارات الآن أصبحت مسار سياسي ترعاه وزارة الخارجية وتستمر في رعايته، وتعلن عن جولة جديدة من المحادثات بعد الجولات 3 التي عقدت. هذه الجولة التي عقدت يوم أمس واليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، تقول الوزارة إنها كانت مثمرة، وتقول أيضا إنها ستستمر في رعاية هذه المحادثات على أمل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي وشامل. وبالمقابل الوفد اللبناني كان قد صرح أيضا، قال إن محادثات اليوم وهذه الجولة من المفاوضات أحرزت تقدما دبلوماسيا لصالح لبنان. كما أكد الجانب اللبناني تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ل 45 يوما، وهو الأمر أيضا الذي وافقت عليه إسرائيل بحسب بيان الخارجية الأمريكية. الآن التحديات الكبرى

0: الكبرى في الحقيقة بالنسبة للبنان هي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، السماح للنازحين بالعودة لبلدات الجنوب، وكذلك معالجة الأوضاع الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب وهذه الأوضاع الأمنية في لبنان. الجانب الإسرائيلي ما يزال يتمسك بمطالبه، نزع السلاح حزب الله، وكذلك يتحدث عن مسألة ترسيم الحدود، تبادل السفارات، بالإضافة إلى طموح يتعلق بالسياحة وغيرها من القضايا. ولكن بكل الأحوال التحديات التي يؤكدها كثيرون هنا في واشنطن تتعلق باستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع إعطاء الولايات المتحدة إسرائيل الحق فيما تصفه الدفاع عن نفسها.
1: شكرا.
0: في حال شعرت أن هناك تهديد.
1: شكرا.
0: ما يهم لبنان هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. يلسي،
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. من بيروت ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، ضعنا في صورة المعلومات التي توافرت حول ما حدث في واشنطن، هذا المسار التفاوضي، وما الذي يقال آخر المواقف وردود الفعل على النتيجة حتى الآن؟
2: نعم، في الواقع إلسي، المخرجات التي أعلن عنها الوفد اللبناني المفاوض من خلال ورقتين تم تعميمهما من قبل رئاسة الجمهورية تطرحان جملة تحديات وأسئلة باتت هي الشغل الشاغل حاليا للطبقة السياسية اللبنانية ولمختلف الأحزاب في كيفية مقاربة هذه المخرجات. بداية، عندما يجري الحديث اليوم عن تمديد للهدنة لمدة 45 يوما، هذا الأمر كان مطلوبا على المستوى اللبناني، ولكن السؤال الأول الذي بات يطرح الآن في أروقة السياسة، ما هي قراءة إسرائيل لهذه الأيام، لهذه الهدنة الممددة؟ بمعنى، هل نحن إزاء تثبيت لوقف إطلاق النار بشكل يخالف ما كنا نشهده خلال المرحلة الماضية من استهدافات إسرائيلية متكررة، أم أن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة؟ هذه النقطة بالفعل إشكالية وتطرح حاليا بشكل قوي وبشكل لافت في أروقة السياسة، بمعنى كيف هي المقاربة الإسرائيلية وماذا سيفعل لبنان إزاء هذا الأمر، وتحديدا حزب الله كيف سيتعامل. هذا مستوى. المستوى الثاني ألسي يتعلق بالحديث عن مسارين، مسار أمني وعسكري ومسار سياسي. هنا أيضا مجموعة من الأسئلة، ماذا يعني المسار الأمني وكيف يمكن أن يتم التعامل معه على مستوى حزب الله وعلى مستوى الحكومة اللبنانية وعلى مستوى الرئاسة، لأن هنالك من يخشى بأن تكون هذه المسارات شبيهة بالمسارات التي انتهجتها إسرائيل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بمعنى مسار أمني من جهة ومسار سياسي، وبالتالي يتم استخدام أحد المسارات للضغط على السلطة اللبنانية لانتزاع تنازلات، لا سيما بأن الورقة التي قدمها الوفد اللبناني المفاوض كانت واضحة، المسار السياسي هدفه الوصول إلى تسوية تكفل الحقوق اللبنانية، والمسار الأمني عليه أن يرتب هذه الإشكاليات المتعلقة بواقع الميدان. وهذا الأمر هو ما يحيلنا تلقائيا إلى ما ورد في الورقة التي قدمها الوفد اللبناني والذي نشرها بعد انتهاء المفاوضات، عندما تحدث عن آلية للتحقق، آلية مستقلة لتحقق من كل ما يحصل من خروقات، سواء كان هذا الأمر على مستوى إسرائيل بطبيعة الحال، ولكن ربما المسكوت عنه أيضا في الورقة هي خروقات ترتبط بمقاربة السلطة اللبنانية لما يقوم به حزب الله. وبالتالي الحديث الآن عن آلية تحقق مستقلة بضمانات أمريكية تفتح الباب واسعا أمام أسئلة حول طبيعة العمل الأمني العسكري في مقبل الأيام، كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية، السلطات الرسمية، الجيش اللبناني. هي مجموعة أسئلة كبيرة تطرح حاليا بشكل لافت على المستوى اللبناني، لأن المقاربة غير واضحة ربطا بما تريده إسرائيل. وأيضا هنا لابد من الإشارة إلى أن الأيام 45 التي تم تمديد الهدنة فيها، هناك من يقرأ على المستوى اللبناني بأن هذه الأيام هي لن تكون مفصولة أو معزولة عن المسار الإقليمي المرتبط بما يحصل بين واشنطن وطهران من خلال مسار التفاوضي هناك، سواء كان هذا الأمر بتسهيلاته أو بعثراته، وبالتالي كل هذه المسارات تتقاطع الآن، والأسئلة باتت موضوعة على الطاولة بقوة، كيف سيتم التعامل مع المسار الأمني، مع المسار السياسي، وأيضا مع آلية التحقق التي يجري الحديث عنها حاليا.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، ومعنا أيضا من بيروت المحلل السياسي علي حيدر. مرحبا بكما سيد علي حيدر. نبدأ معك ونسأل، كيف تبعت مجريات هذا اليوم التفاوضي وما أفضت إليه ما أفضى إليه هذا المسار الدبلوماسي حتى الآن بين لبنان وإسرائيل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع لم يكن مفاجئا من حيث الخطوط العامة لما نتج عن هذا اللقاء، لأنه بكل بساطة ما نتج هو يتساوق بالتمام مع ما هو مرسوم إسرائيليا. فكل متابع للشأن الإسرائيلي وتحديدا فيما يتعلق بلبنان كان يدرك بأن الخطة الإسرائيلية هو محاولة رسم مسار وصيغة معينة للبنان تكون بموجبها المقاومة هي العقبة أمام هذه الصيغة، وبالتالي تحمل مسؤولية الاحتلال وتحمل مسؤولية ما يترتب عليه. وهنا الآن نشاهد هناك صيغة تتحدث عن سيادة تحرير وما إلى ذلك، ويتوقع في المسار الأمني الذي تم الحديث عنه أن يتم كما قال السفير الإسرائيلي تحديد مناطق كاختبار للسلطة السياسية في لبنان من أجل أن تثبت إرادتها وقدرتها على تجريد لبنان.
1: حتى الآن مخرجات اليوم الأول تتحدث عن تجديد لوقف إطلاق النار، وهو أمر كانت تطلبه السلطة اللبنانية من أجل الانخراط في هذا المسار. ويتم الحديث من جانب الوفد اللبناني عن 5 مطالب، من بينها يعني التأكيد على السيادة، سيادة لبنان على أرضه، عودة السكان، إخراج إطلاق الأسرى، وعن آلية مستقلة للتحقق من الخروقات عبر الميكانيزم. لو بقينا في هذه المخرجات لليوم الأول، كيف يمكن تقييمها؟
3: نعم، فيما يتعلق بتجديد وقف إطلاق النار نستطيع أن نقولها بطريقة أخرى، تجديد العدوان الإسرائيلي بالوتيرة والنطاق الجغرافي الذي يتم عليه، لأن الوقف إطلاق النار هم يعتبرون الآن في وقف إطلاق النار ويريدون تمديده، أي تمديد الحالة القائمة. الحالة القائمة هو استمرار العدوان، ولكن ضمن نطاق جغرافي معين، نعرف جميعا كيف وصلنا إليها. فإذا كان هذا هو المقصود، أين هو وقف إطلاق النار؟ إلا إذا اعتبروا الجنوب ليس من لبنان يعني في هذا الإطار. هذه من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق بالمطالب، طبيعة الحال هذه هي المطالب، ولكن السؤال هل عادة إذا كانت هذه المطالب يراد انتزاعها من إسرائيل، هل يتم ذلك بأن نعلن تبرؤنا من كل أوراق القوة ونتجاهل كل عناصر القوة؟
1: سنعود إلى أوراق القوة
3: من إسرائيل. هل هناك في سوابق إسرائيل؟
1: طيب سنعود معك إلى أوراق القوة، ولكن دعنا نسأل أيضا السيد يوسف دياب عن رأيه بهذه المخرجات. سيد يوسف، هناك اليوم سؤال كبير، يعني هذا وقف إطلاق النار، تمديد وقف إطلاق النار هذا الذي تم التوصل إليه، هل هو من وجهة نظرك تمديد لوقف إطلاق النار السابق الذي لم يكن يشبه وقف إطلاق النار أبدا كما يقول البعض في لبنان، وبالتالي ما قيمة مثل هكذا إنجاز يمكن أن ينجم عن هذا المسار التفاوضي؟
4: مساء الخير ألسي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. يعني بتعرفي حضرتك أنه يعني منذ أن بدأت الجولة الأولى من المفاوضات يوم أمس وحتى انتهاء الجولة الثانية مساء هذه الليلة، كان اللبنانيون يعيشون حبس أنفاس، لأن هناك خشية كبيرة من أن تفشل المفاوضات بلا أي نتيجة ونعود إلى دوامة الحرب والعنف الإسرائيلي الذي يشمل كل الأراضي اللبنانية. لا شك أن تمديد الهدنة ل45 يوما هو إنجاز بكل ما للكلمة من معنى للمفاوض اللبناني، ولكن أيضا لا ننسى أنه لولا الضغط الأمريكي الذي واكب هذه الجلسة لما تحقق هذا الأمر. المسألة الثانية المهم في هذا الموضوع هو أنه بموازاة تمديد الهدنة القائمة ولو على وضعيتها الحالية، أنها أسست لجولة جديدة من التفاوض في 2 و3 من الشهر المقبل، تترافق أيضا مع انعقاد جلسات لترتيبات أمنية في البنتاغون أيضا برعاية أمريكية. وأعتقد أن لبنان يجب أن يعول على هذين العاملين اللذين استجدا من خلال جلسة التفاوض التي حصلت اليوم، بمعنى أن لبنان لا شك رغم أن كل ما نطلبه لم يتحقق، لكن شيئا ما جد من خلال هذه المفاوضات، وأن المفاوض اللبناني طبعا أقول لك بدعم و

0: ووجود الراعي الأمريكي استطاع أن يحقق شيئا ما، لكن واضح أن لبنان لا يستطيع. أنا أعترف بأن لبنان لا يستطيع أن يأخذ كل شيء من الإسرائيلي ويقول بأن موضوع سلاح حزب الله لا يمكن بحثه ويجب أن يترك جانبا، وهذا ورقة من أوراق القوة الذي يتحدث عنها الأستاذ علي. باعتقادي اليوم أن ما نذهب إليه هو ممكن أن يكون عبر جدولة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها، مقابل أيضا وضع مرحلي زمني لمسألة تسليم سلاح حزب الله أو لنزع سلاح حزب الله حتى نصل إلى هدنة مستدامة أو لوقف إطلاق النار يمكن أن يعمر إلى وقت طويل. لكن ما دون ذلك نعم ممكن أن تفشل الهدنة ونعود إلى دوامة العنف.
1: سيد علي، طبعا أنت تعبر لنا عن ربما وجهة النظر التي يتحدث بها حزب الله وكذلك القريبون من الحزب في هذا المجال وفيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي، ولكن البعض يسأل في بيروت تجاه ذلك، ما البدائل؟ يعني ما البديل اليوم لدى حزب الله إن لم يكن الذهاب نحو مفاوضات ومحاولة وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الكبيرة والهائلة ضد لبنان؟
2: أولا بس أريد أن أوضح، أنا أقدم اجتهادي وفهمي للجو العام الذي ينتمي إليه بيئة حزب الله، ولكن حزب الله يعبر عن نفسه. فيما يتعلق بالبديل، عادة هناك بديل، هو بالأساس هناك بديل ومجرب، ولكن شرطه ومدخله الحصري الإرادة السياسية للسلطة الرسمية، وهي أن تتبنى هذا البديل، بمعنى أن تتبنى مفاوضات غير مباشرة. حزب الله المفاوضات غير المباشرة هو بمعنى ليست المسألة تقنية أو شكلية، المفاوضات المباشرة هي تعبير عن خيار استراتيجي يوصلنا إلى ما نحن ذاهبون إليه، ويوصلنا إلى محاولة تجريد لبنان من قوته وتقديم التنازلات تحت شعار لا يوجد بديل. الأخطر من هذا المنطق، الأخطر من طروح من المفاوضات المباشرة هو المنطق الذي يؤسس لها. لماذا؟ لأنه عندما يقال إن لبنان ضعيف، ضعيف بماذا؟ بإمكاناته العسكرية، بإمكاناته الاقتصادية، بموقفه السياسي، طب بالرسمي يعني، طيب هول ما راح يتغيروا، يعني ذلك أننا نؤصل ونشرع منذ الآن لأي تنازلات لاحقة تحت نفس هذا المبرر، وبالتالي الخطورة تكمن في هذا المنطق وإلا يوجد بديل في هذا.
1: وضحت الفكرة سيد يوسف دياب. إذن المفاوضات المباشرة كانت خطأ، والبديل هو كان الذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة، لأن المفاوضات المباشرة تجرد أو تؤدي إلى تجريد لبنان من كل الأوراق.
0: يعني وإذا كانت المفاوضات غير المباشرة أستاذ ألسي ستقود إلى نفس النتيجة، ماذا يختلف؟ يعني حتى لو قلنا اليوم أننا لا نريد مفاوضات مباشرة وذهبنا إلى مفاوضات مباشرة، ما هي بنود هذه المفاوضات؟ ما هي شروطها؟ على ماذا نتفاوض؟ حتى وإن كانت مفاوضات غير مباشرة، ألا نتفاوض على وقف إطلاق النار؟ ألا نتفاوض على انسحاب إسرائيل؟ ألا نتفاوض عن عودة الناس إلى أراضيها وترسيم الحدود وتحرير الأسرى؟ إذا كان هذا الأمر يتحقق عبر مفاوضات مباشرة ولكن بوتيرة سريعة أسرع من المفاوضات غير المباشرة، ماذا يضير حزب الله في هذه المسألة؟ أعتقد أن عقدة حزب الله في هذه المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة هي مسألة السلاح الذي لا يقبل أن يبحث بها بأي حال من الأحوال، وهذا ما يعبر عنه الحاج علي اليوم خلال كلامي، بأن ورقة القوة الموجودة للبنان هي ورقة حزب الله، وأنا أعتقد أنها لم تعد ورقة قوة.
1: شكرا لكم الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب من بيروت، والمحلل السياسي علي حيدر ضيفنا أيضا من بيروت، شكرا لكم. ننوه لهذه الأخبار العاجلة، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. أضافت الوزارة أنه تم توجيه 6 تهم إرهاب للساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. وقال القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي إن الساعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور.

0: فادي، ماذا في المعلومات التي توفرت عن هذه المسألة، مسألة اعتقال القيادي في حزب الله، في كتائب حزب الله العراقية، محمد باقر الساعدي؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة السلطات الأمريكية وتحديدا وزارة العدل لم تكشف أين اعتقل السعدي وكيف نقل إلى الولايات المتحدة، لكنها وجهت إليه 6 اتهامات تقول فيها أنه مسؤول كبير في كتائب حزب الله العراقية، وهذا التنظيم مصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة، وبأنه خطط ووجه لشن نحو 20 هجوما أو من أجل شن هذه الهجمات في الولايات المتحدة وأوروبا ضد منشآت أمريكية، ولكن أيضا ضد منشآت دينية مثل كنيس يهودي في مانهاتن وغيرها من المناطق، وذلك وفق ما أشارت أيضا صحيفة نيويورك تايمز كهجمات انتقامية بالنيابة عن إيران جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. من المفترض بحسب ما هو متوفر أن يمثل أمام محكمة في مانهاتن من أجل أن يتم إعلان التهم بمواجهته، لكن وزارة العدل اعتبرت في نهاية المطاف أن هذا الإجراء والقبض على السعدي ومن ثم نقله إلى الولايات المتحدة يبرز تصميم واشنطن على ملاحقة وتفكيك ما تصفها بالمنظمات الإرهابية. ألسي،
0: طيب فادي، ماذا بشأن الملف الإيراني؟ ما الذي سجل من تصريحات ومواقف من بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين؟
1: نعم، ربما المحوران الأساسيان اللذان تحدث عنهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو انفتاحه على فكرة أن يكون هناك تجميد للمشروع النووي الإيراني، بمعنى مسألة تجميد إيران أنشطتها في إطار تخصيب اليورانيوم لنحو 20 عاما، شريطة أن يكون هناك ضمانات أكيدة في هذا الإطار. سبق للرئيس الأمريكي كما تذكرين ألسي أن شدد على أنه لا يريد أن يسمح لإيران بأي نشاط نووي، وأن هذه هي الضمانة الوحيدة إضافة إلى الحصول على مخزون إيران من اليورانيوم، هي الضمانة الوحيدة بأن إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. ووزير الخارجية روبيو قبيل هذه الزيارة إلى الصين قال إنه ينبغي أن يكون هناك أفعال تضمن هذا الموقف، لا يكفي أن تقول إيران وتتعهد بهذا الإطار، وأنه يمكن لإيران على غرار دول أخرى يكون لديها برنامج نووي مدني بدون أن تقوم بتخصيب اليورانيوم. وبالتالي الرئيس الأمريكي منفتح على هذه الفكرة وربما يطرحها كتسوية من أجل إحداث اختراق لاستكمال جولة المفاوضات الثانية المباشرة بين واشنطن وطهران، حتى أن هناك خصوصا أنه كان هناك تسريبات بأن الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي خلال الجولة الأولى في إسلام أباد طرح هذه الفكرة، فكرة التجميد، وكانت هناك تسريبات تشير إلى أن من بعض الأفكار يكون هناك تجميد كامل للفترة الأولى من 10 سنوات ومن ثم العودة لتخصيب محدود. الآن الرئيس الأمريكي يطرحها بشكل علني، لكن في موضوع آخر لافت للغاية رغم تأكيداته السابق على أنه يريد أن يحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، الرئيس الأمريكي قال أن هذا الموضوع لا يبحث في الوقت الراهن بسبب خلافات مع الجانب الإيراني، وإن كان أعرب عن اعتقاده بأنه يمكن للولايات المتحدة الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب إما طواعية من إيران أو من خلال عمل عسكري لتوجيه ضربات تؤدي إلى تدمير هذا المخزون أو حتى نشر قوات برية على الأرض من أجل استخراجه، وهذه فكرة يلوح بها الرئيس الأمريكي مرارا خلال الفترة الماضية.
0: شكرا لك فادي منصور، مراسلنا من البيت الأبيض. إلى مراسل الجزيرة في طهران محمد البقالي. محمد، ماذا عن آخر المستجدات في إيران بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي، وإن كانت سجلت أي ردود فعل على مستوى هذه الحرب والمسار السياسي المرتقب؟
2: إنسي، لعل التصريح الأكثر إثارة للانتباه هو الذي صدر عن وزير الخارجية عباس عراقجي في نيو دلهي، والذي قال فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين على تأجيل موضوع اليورانيوم المخصب إلى مرحلة لاحقة. هذا الأمر يمثل في الحقيقة ما يمكن أن نسميه بنوع من الاختراق، ولكنه لا يمكن اعتباره اختراقا كبيرا بالنظر إلى أنه أولا ورد بدون تفاصيل، ثم إن إيران لديها كثير من الشروط الأخرى كي تعود إلى طاولة التفاوض، ونعلم أنها قد طرحت مؤخرا 5 شروط قالت إنها لازمة قبل العودة لمناقشة ملفها النووي الإيراني، وهذه الشروط هي إنهاء الحرب بشكل كامل في إيران وفي لبنان، بالإضافة إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والاعتراف بسيادة إيران على مضيق

0: هرمز، وبالتالي يمكن أن نفهم كيف أن هذا الجزء من التفصيل، أن هذا الأمر يصبح تفصيلا أو جزءا من المشكل الكبير بالشكل الذي لا يمكن الحديث معه على أنه تحقق اختراق كبير أو أنه يضمن العودة إلى طريق الدبلوماسية، خاصة وأن في نفس المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه وزير الخارجية عباس عرقجي ذكر مسألة غاية في الأهمية تعول عليها طهران أو تشكل واحدة من الأسس التي تعتمد عليها طهران، وهي غياب الثقة مع الولايات المتحدة. قال إن الذي يحول دون وصول إلى اتفاق ودون تطور المحادثات هو غياب الثقة بشكل كامل مع الولايات المتحدة، وما وصفها بالرسائل المتناقضة والمتقلبة بالشكل الذي لا يسمح بالتعويل على المواقف الأمريكية. وبالتالي يمكن أن نقول أن هناك شيء ما يتم الحديث عنه قد يشكل اختراقا، ولكن لحد اللحظة لا يمكن الحديث عن اختراق حقيقي وكبير.
1: شكرا لك مراسلنا محمد البقالي من طهران. إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو ينضم إلينا سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأيضا معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيرجيو ديلابينا بهذا الخبر الذي ورد قبل قليل نقلا عن وزارة العدل الأمريكية باعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. ماذا نفهم من وراء هذه المسألة؟
2: واضح أن هذا الشخص أراد أن يتسبب بالإضرار بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية، وهو إرهابي، لذلك سنتخذ الإجراءات الملائمة، والحكومة الأمريكية أيضا تقول إنها سوف تطارد الإرهابيين في أي مكان يمكن أن نجدهم فيه، في أي مكان في العالم. وإذا كان هذا الشخص متورط في أي نشاطات إرهابية ضد الولايات المتحدة فسوف يقدم أمام العدالة، ووزارة العدل سوف تتعامل معه على هذا الأساس.
1: وحزب الله، كتائب حزب الله العراقية كانت يعني مسؤولة في خلال هذه الحرب عن بعض الاستهدافات التي وجهت إلى المصالح الأمريكية، وبالتالي التوقيت، توقيت هذا الاعتقال، هل له دلالات معينة؟
2: يمكن أن يكون لديها دلالات، ولكن لا أعتقد ذلك. في العادة يكون هناك جملة من الأحداث تجري وبالصدفة نلقي القبض على شخص، ولكن لا أظن أن هذا الأمر صمم أن يحدث في هذا التوقيت بالتحديد. إن كنا نعرف أن شخصا موجودا في مكان ما ويمكن أن نعتقله فسوف نقوم بذلك، ذلك لأنه إذا ما اعتقلناه فسوف نأخذ منه معلومات تفيد وزارة العدالة في الولايات المتحدة.
1: سيد دكتور محمد صالح صدقيان، كيف تنظر إلى هذه المسألة، مسألة الإعلان عن اعتقال القيادي في حزب الله، في كتائب حزب الله العراقية من جانب الولايات المتحدة؟
3: بالنسبة للجانب الأمريكي مهم هذا، صيد ثمين له، لأن هذا الشخص هو كان عنصرا مسؤولا في كتائب حزب الله. لكني أعتقد بأن مثل هذه الأمور، ربما هذا الاستقرار الهش الموجود في العراق ربما يتأثر بمثل هذه الخطوات، وبالتالي لا أدري كيف ستتصرف كتائب حزب الله. هل ستعمل على مهاجمة مصالح أمريكية موجودة في بغداد في العراق أم لا؟ ما هو ردة فعل كتائب حزب الله؟ لحد الآن غير واضح كيف ستتصرف. لكن في مثل هذه الظروف الحالية وفي العراق هناك يعني حكومة عراقية شكلت حديثا يوم أمس، وهناك تطورات في المنطقة بشكل عام، الآن تأتي مثل هذه الخطوة، وهذه الخطوة أيضا هي فريدة من نوعها. لحد الآن أنا لا أتذكر بأن هناك شخصية قامت الولايات المتحدة بإلقاء القبض عليها وذهبت إلى أرسلت إلى الولايات المتحدة، وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه الخطوات في مثل هذه الظروف ربما تعكر أو تؤثر على الأمن الهش الموجود في داخل العراق.
1: ولكن يعني أيضا السؤال من زاوية أن كتائب حزب الله العراقية هي حليفة لإيران ممن تسميهم

0: الولايات المتحدة الذراع إيران، كيف يمكن أيضا تحليل ما جرى من هذه الزاوية؟
1: الإيرانيون عادة يعني مثل هذه الأمور، يعني طهران تقول بأن علاقتنا مع هذه الفصائل، فصائل المقاومة، هي علاقة دعم ومساندة، لكن القرار الذي تتخذه هذه الفصائل هي قرارات تعتمد على تقدير الموقف لهذه الفصائل، وحتى بالنسبة إلى لبنان ذات الشيء واليمن ذات الشيء. هذه هي الرواية والسردية الإيرانية التي تنقلها في طبيعة العلاقة الموجودة بين طهران وبين هذه الفصائل أينما وجدت، لكن هي تدعم تساند هذه الفصائل باعتبارها فصائل توجه أعمالها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
0: دكتور الشرقاوي، لو نظرنا إلى هذا الموقف المستجد للرئيس الأمريكي الذي عبر عنه بقوله أنه لا مانع لديه من أن يتم بحث مسألة تجميد تخصيب اليورانيوم لدى إيران في إطار محاولة ربما لاستعادة المسار الدبلوماسي أو حلحلة أو تحريك المسار الدبلوماسي، كيف ترى هذا التصريح خصوصا أنه كان سابقا سرب هذا الأمر ونفاه الرئيس الأمريكي؟
2: قد يبدو بمثابة مؤشر يدفع باتجاه انفراج دبلوماسي، بمعنى هذه المرونة قد تعيد الطرفين الإيراني والأمريكي إلى المفاوضات، ولكن أيضا ينبغي لا أن نأخذه بشكل منعزل، لأن هناك أيضا موقف سابق. ترامب والرئيس الصيني أكد معا أنهما اتفقا أيضا على أن لا مستقبل لإيران نووية، فبالتالي هنا عندما يتحدث عن أنه لا يمانع في مسألة تجميد البرنامج النووي لعشرين عاما، لا يهمني المبتدأ في الجملة بقدر ما يهمني الخبر، والخبر هو قال إذا كانت هناك التزامات حقيقية من إيران. إذا ينبغي أن ندقق في التفاصيل، ماذا تعني عبارة التزامات دقيقة، وكيف يمكن الفصل بين ما هو برنامج نووي لأغراض دفاعية ولأغراض سلمية؟ وأيضا نضيف، من سيشرف على هذه العملية؟ بمعنى هل سيكتفي ترامب في البيت الأبيض بما تقدمه إيران من ضمانات، أم ربما يريد أن يشرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء آخرين؟ فأعتقد المسألة فيها نوع من التبسيط المغالى فيه كثيرا، وأعتقد أن الإيرانيين وإن سمعوا هذه الانفراجة لكن لن يأخذوها بطريقة جدية، فبالتالي لا نريد أن نهرول الآن أننا غدا أو بعد أسبوع سينتعش مسار إسلام أباد وسنعود إلى الدبلوماسية نشطة وسنصل إلى التسوية. هذا تصريح جزء من إدارة ترامب التي تتقلب وتتدحرج بين الموقف ونقيضه. ليبقى الآن أن نرى إلى أي حد يأخذ الإيرانيون هذا التصريح بجدية، وهل فعلا ستلتقي أو يلتقي الوفدان قريبا إما في إسلام أباد أو في مكان آخر.
0: دكتور صالح المطيري، هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي يتزامن كذلك مع موقف آخر لوزير الخارجية الإيراني يتحدث فيه عن أن الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة مع إيران، وبالتالي كيف يمكن قراءة مجمل الموقف حاليا في المنطقة من بعد نهاية زيارة الرئيس ترامب إلى الصين؟
3: صحيح، هو كل ما يصدر حتى هذه اللحظة يؤكد أمور رئيسية. يعني أنا أتفق مع الدكتور محمد الشرقاوي بأنه يعني يجب ألا نفرح كثيرا بالتفاصيل، لأنه العقدة بالتفاصيل التي قد تبدو سهلة، يعني ربما عند تنفيذ هذه التفاصيل التي تبدو سهلة في الحديث قد تكون معقدة جدا بالتطبيق. يعني تجميد التخصيب 20 سنة أو المفاعل 20 سنة، ما هو عبارات كثيرة وفضاضة. الغاية في النهاية كما ذكر بأنه اتفقت كل الأطراف بما فيها الصين بأن لا إيران نووية. الآن الحديث عن قدرات إيران النووية ليس فقط في اليورانيوم المخصب أو مخزون إيران من اليورانيوم، هي أيضا أجهزة الطرد المركزي لم يتحدث عنها أحد. كم تم تدمير من هذه الأجهزة؟ كم هو حجم الدمار بهذه الأجهزة؟ إضافة إلى قضية الرقابة، شكل الرقابة، هل يكتفى مثلا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أم سيكون هناك مفتشين من خارج هذه الوكالة؟ فبالتالي أنا أعتقد بأن المنطقة هي تتلقف بلا شكل، وأقصد هنا الخليج، يتلقف أي إشارة إيجابية وإن كانت تفاصيلها حتى هذه اللحظة غير معروفة أو غير واضحة. صحيحة، لكن بالتأكيد الدفع نحو مسار تفاوضي هو المهم، وهذا ما يراد له أن يتم تقديمه على الخيار العسكري، لأنه لو كان هناك رغبة للطرفين أقصد الولايات المتحدة وإيران بأن تحسم بالميدان كان ذهبوا، لما انتظروا هذه الفترة القلقة والمحرجة وهي لسلام لاتفاق. فأنا أظن وإن ركد بعض الشيء، يعني هناك بعض الركود في الجانب في الحاضنة التفاوضية وهو باكستان لم تتحرك حتى هذه اللحظة، خلال فترة لم نسمع شيئا من باكستان، لكن أنا أعتقد بأنه دفعا دبلوماسيا، وما يؤكد ذلك بأن السيد عرقجي يقول اليوم اتفقنا مع الأمريكان، بمعنى آخر بأن هناك قنوات تفاوضية ربما غير باكستان أو حتى بشكل مباشر. بظني أنه حتى هذه اللحظة يجب أن ننتظر.
0: نسأل السيد سيرجو ديلابينا. سيد سيرجو، هناك يعني وضع لا حرب ولا سلم، وانتهت الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما ذكر الدكتور المطيري نحن لا نرى أي نشاط في الأيام الماضية على صعيد الوساطة الباكستانية. كيف تقرأ الوضع عموما، وما الذي يمكن أن يقدم عليه الرئيس الأمريكي حاليا؟
4: أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أنه ليس هناك قتال وتبادل لإطلاق النار يجري الآن، وهذا يعتبر بادرة واعدة، لأننا لا نريد العودة إلى الصراع. وربما بسبب الفرصة التي أتت بسبب هذه الزيارة إلى الصين، الصين أشارت إلى أنها تريد أن ترى مضيق هرمز يفتح مرة أخرى، ولا يريدون أن يروا إيران نووية. إذن ربما هذا يعطينا بعض المجال الدبلوماسية لكي نحدد ما هو المقصود بإيران نووية، وأيضا فتح مضيق هرمز سهل وبسيط، أي أن يعود إلى سابق عهده. لذلك أعتقد أن هذا يعطينا بعض الحيز لنقدر على التفاوض، ونأمل أن يمكننا من أن لا نلجأ إلى الخيار العسكري. لكن كما أشار الرئيس ترامب، كل الخيارات موضوعة على الطاولة الآن، لكن الآن لدينا فرصة لإجراء الحوار وتبادل الآراء.
0: يعني هل التعويل من جانب الولايات المتحدة حاليا على تدخل صيني في هذه المسألة؟
4: أعتقد أن الصينيين بالنظر إلى أنهم قوة عظمى في العالم، وأن علاقاتهم الآن جيدة مع الرئيس ترامب، أعتقد أن هذا يجعل نوعا من التعاون الأمريكي الصيني ممكنا. كيف هذا سيحدد نفسه لا ندري، ولكن بنهاية المطاف يجب أن يكون هناك مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. الصينيون واضح أنهم يودون أن يروا الأمور أن تتم بحيث لا يكون هناك إيران نووية والمضيق مفتوحا، ولكن بنهاية الأمر المفاوضات هي التي سوف تشكل طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وما سيجري بينهما.
0: دكتور صدقيان، إلى أي مدى من وجهة نظرك ووفق متابعتك إيران متمسكة وتشدد على التمسك بالآلية التي وضعت في النقاط 14 التي كانت ردت بها على الولايات المتحدة، بمعنى تأجيل مسألة البحث في النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما رفضه الرئيس ترامب؟ واليوم جرت يعني كانت هناك معلومات عن أن الطرف الإيراني تلقى ردا من الولايات المتحدة برفض كل الملاحظات الإيرانية على الورقة.
1: دعيني ألسي أكون أكثر صراحة في هذا الأمر. عندما يتم الحديث عن أجهزة طرد مركزي، وهي الأجهزة الأساسية في تخصيب اليورانيوم، هذه الأجهزة هي أجهزة إيرانية مصنعة في داخل إيران، هي ليست مستوردة ولم تأخذها إيران من أي جهة أخرى خارجية باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والإيرانيون صنعوا هذه الأجهزة بأجيال متعددة، يعني الجيل الرابع والخامس والسادس، والآن لديهم الجيل السابع، وهذا مصنع في داخل إيران. أنا أعتقد بأن كل التفاصيل تبقى على الهامش إذا ما لم تعتقد طهران بأن الولايات المتحدة ذات مصداقية في تعاملها معها أن تنهي الحرب تماما، وأن تدعم الثقة مع إيران، لأن عامل الثقة مهم جدا. الآن نحن لدينا
0: طيب، ولكن الآن نحن أمام رفض أمريكي للملاحظات الإيرانية دكتور، وبالتالي ما الخطوة التالية التي يمكن أن تقدم عليها إيران من أجل حلحلة هذا المسار؟ لأن البديل قد يكون استعادة الحرب.
1: الإيرانيون لحد الآن هم جاهزون للحرب، هم يقولون بأننا نحن جاهزون لأي مغامرة جديدة تقوم بها الولايات المتحدة.

0: لكن المشكلة الآن
1: يعني جاهزون لإمكانية تحقيق كل ما هدد به الرئيس ترامب، تدمير البنى التحتية، تدمير الكهرباء، تدمير هذا النوع من الأهداف؟ هل يوجد جاهزية لهكذا نوع من حروب؟
0: الإيرانيون هكذا يتحدثون. يعني الأسبوع الماضي التقى قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، كان هذه لأول مرة يجتمع المرشد الجديد مع قيادي عسكري تابع لحزب الله، والقائد عبد الله وهو عميد وقائد مقر خاتم الأنبياء، قدم للمرشد تقريرا قال فيه أن جهوزية إيران إلى أي مدى، وبالتالي هو وقف على جهوزية الحرس الثوري خصوصا ما يشمل مضيق هرمز. وبعد ذلك بساعتين صدر الرد الإيراني، إذا نتذكر صدر الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية التي تقدمت بها إلى طهران. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرد الإيراني كان يأخذ بنظر الاعتبار الجهوزية الميدانية الموجودة لدى الحرس الثوري، سواء كان في السيطرة على مضيق هرمز أو على أهداف أخرى. وبالتالي أنا يعني أعيد على نقطة مهمة وهي الثقة. إذا كان الرئيس ترامب فعلا يريد أن يصل مع إيران إلى اتفاق، إلى صفقة بأي شكل من الأشكال، يجب أولا أن يعزز الثقة، مؤشرات تعزيز الثقة مع الجانب الإيراني من أجل خلق بيئة
1: للذهاب للمفاوضات. بأقل من دقيقة، ما توجه الرئيس الأمريكي باعتقادك؟
2: قبل أسبوعين كان الحديث عن تأجيل برنامج تخصيب باليورانيوم، والآن ترامب يتحدث عن إمكانية تأجيل البرنامج النووي لعشرين عاما. أرى باختصار هذه مناورة لاستمالة الإيرانيين للتفاوض. ما يهمه في المقام الأول هو فك العزلة عن مضيق هرمز، فالآن يرمي لهم الطعم، إذا استجابوا لهذا يمكن أن تتحرك المفاوضات. لكن هل هذا التصريح يعطينا الطريقة مباشرة إلى التسوية أو إلى إيجاد مخرج للحرب؟ لا أعتقد.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور محمد الشرقاوي، دكتور محمد صالح صدقيان، الدكتور صالح المطيري، وسيد سيرجيو دي لابينا، كنتم معنا هنا في الاستوديو. أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز تسليط الضوء على مفاصل التجارة البحرية العالمية، حيث يحتدم صراع استراتيجي بين الصين والولايات المتحدة للسيطرة على الموانئ والبنية التحتية البحرية العالمية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: الموانئ تعد الشريان الرئيسي والأهم للتجارة العالمية. أظهرت سلسلة من الأزمات في السنوات الأخيرة بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولا إلى الإغلاق الحالي لمضيق هرمز مدى سهولة انزلاق النظام التجاري العالمي إلى الفوضى. ومن الطبيعي أيضا الرغبة في تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق البحري لأسباب تجارية وجيوسياسية. ينقل نحو 80% من حجم التجارة العالمية بحرا، وهو ما يجعل الحكومات تشعر بالقلق حيال ضمان استمرار حركة البضائع. نشرت مجلة الإيكونوميست تقريرا عن تنافس الدول الكبرى على الاستثمار في الموانئ ومنشآتها، مشيرة إلى أن ما يجري في اليونان يقدم صورة واضحة على التنافس المحموم في مجال التجارة البحرية. تستأثر اليونان بواحدة من أكبر حركات الملاحة والشحن البحري في العالم، فميناء بيرايوس من أكثر الموانئ في أوروبا ازدحاما، حيث يستقبل ما يزيد على 4 ملايين حاوية سنويا. الصين تملك في هذا الميناء عبر شركتها الحكومية كوسكو حصة أغلبية، وعلى بعد 30 كيلومترا غربا من ميناء بيرايوس تدعم الحكومة الأمريكية مناقصة لتطوير ميناء في إلفسينا، وعلى بعد نحو 500 كيلومترا شمالا حصل مستثمرون روس وصينيون على حصة من ميناء سالونيكي. بعد ذلك وفي الشمال الشرقي لشواطئ اليونان طور حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أوروبا مركزا لوجستيا في ميناء ألكساندر بولس. يعد التنافس على الموانئ في اليونان جزءا من صراع عالمي للسيطرة على حركة التجارة البحرية من الأرجنتين إلى تايلاند. وفي بعض المواقع مثل قناة بنما اتخذ هذا التنافس منحا خطيرا ليصبح جزءا من صراع جيوسياسي أمريكي صيني. وبحسب شركة برايس ووتر

بريتر هاوس كوبرز سيرتفع الإنفاق على البنية التحتية للموانئ بأكثر من الثلث ليصل إلى 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. تدير الشركات الصينية حاليا 129 ميناء في العالم، يقع ثلث هذه الموانئ بالقرب من ممرات مائية استراتيجية كمضيق مالقا ومضيق هرمز وقناة السويس. في مارس من

0: 40 ميناء في 23 دولة، بما في ذلك موانئ رئيسية في بنما، بالإضافة إلى موانئ أخرى في المكسيك وهولندا ومصر وأستراليا وباكستان وأماكن أخرى. أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز تسليط الضوء على مفاصل التجارة البحرية العالمية والتنافس المحموم بين أكبر الاقتصادات في العالم لإدارة وتشغيل الموانئ. يرى البعض أن هذا التنافس قد يسهم في تحسين الخدمات وتقليل كلفة الشحن، بينما يرى آخرون أن السيطرة على سلاسل الإمداد قد تنقل التجارة العالمية مستقبلا من المنافسة إلى الاحتكار.
1: وسنتابع كل هذه التطورات وغيرها في هذه التغطية المستمرة معكم من قناة الجزيرة لكل مستجدات المشهد سواء في لبنان أو غزة أو أيضا في إيران. إذن وصلنا إلى رأس الساعة ونواصل معكم هذه التغطية للمشهد في غزة والتطورات في لبنان والوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. نبدأ بآخر المستجدات. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي اغتال القائد العام للقسام عز الدين الحداد بقصف لشقة في حي الرمال بغزة. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل وأكثر من 50 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على هذه الشقة وعلى سيارة بمدينة غزة. في تطورات الملف اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما. وأضافت الخارجية الأمريكية أن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من الشهر المقبل. وقالت إنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانب آخر، قال الوفد اللبناني المفاوض في بيان إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني يفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. وكان قيادي في حزب الله قد قال للجزيرة إن تحديد الموقف من أي وقف جديد لإطلاق النار يتم بناء على طبيعة سلوك العدو الإسرائيلي. وبدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد وسلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني. في الملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وفي المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل الملف النووي لكونه معقدا جدا. وأضاف أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. نتابع كل هذه الملفات مع شبكة مراسلينا ونبدأ من موضوع غزة مع مراسلنا في غزة غازي العلول، ومعنا أيضا من رام الله فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة. وأبدأ معك غازي العلول وما أعلنه الإسعاف والطوارئ عن شهداء بينهم 3 نساء وأطفال وعن هذا القصف ومداه المدى الذي طاله، وإن كان هنالك أي إعلان أو إشارة من جانب كتائب القسام لما يزعمه الإعلام الإسرائيلي عن استهداف واغتيال عز الدين الحداد.
2: نعم، تحية لك زين العابدين. أولا القول الفصل سيكون لدى النطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وحتى هذه اللحظة لم يخرج أي بيان أو أي تغريدة مرتبطة بالأمر. أما فيما يتعلق بالشهداء 7 الذين وصلوا بالفعل إلى ساحة مستشفى الشفاء هنا في قسم الاستقبال والطوارئ، هم بالفعل جاءوا جراء الاستهدافين اللذان كانا متزامنان فيما يتعلق باستهداف الشقة السكنية أولا في حي الرمال لعمارة المعتز وهي المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى استهداف سيارة في شارع الوحدة التي وصل منها 4 شهداء إلى هذا المستشفى. بالتالي عمليا هذه الغارات التي طالت الشقة السكنية وكذلك السيارة المدنية

0: أسفرت عن عدد كبير من الشهداء وهم 7 بالإضافة إلى أعداد أخرى كبيرة أكثر من 50 مصابا، وهذه الأعداد مرشحة للزيادة، وأتحدث هنا عن أعداد الشهداء بالنظر إلى وصول إصابات بحالات خطيرة للغاية للمستشفيات إلى مستشفى الشفاء هنا وكذلك إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. الدمار كان واسعا في الشقة السكنية المستهدفة بالنظر إلى استخدام الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 13 صاروخا وفق التقديرات، بالإضافة إلى حجم الدمار الكبير الذي نجم عن هذه الانفجارات. كل ذلك يأتي وسط تحليق مكثف ومستمر لطائرات الاستطلاع التي تقوم بجهد استخباراتي عالي المستوى وعلى مستويات منخفضة تحلق هذه الطائرات حتى الساعة في أرجاء سماء قطاع غزة وخاصة في مدينة غزة. هذه التطورات تأتي بهذا منذ توقيع اتفاق في إطلاق النار كانت الخروقات الإسرائيلية حاضرة، ولكن اليوم كان أصعب الأيام وربما أعنفها بالنظر إلى حجم الحدث الكبير الذي استهدف الشقة السكنية والسيارة كذلك. زين العابدين،
1: شكرا لك غازي العلول من مدينة غزة. الآن نتابع معك فاطمة من رام الله ما يقوله الإسرائيليون عن تفاصيل هذا الاستهداف في مدينة غزة.
2: نعم زين العابدين، التفاصيل تتكشف تباعا، وبحسب آخر المعلومات الإسرائيلية المتداولة على وسائل الإعلام فإنه تم استخدام نحو 3 طائرات حربية مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهذه المقاتلات الحربية قامت بإلقاء نحو أيضا 13 قنبلة من أجل تنفيذ هذا الاستهداف الذي طال القائد العام لكتائب عز الدين قسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد. طبعا لحق هذا الهجوم بيان مباشر من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهذا البيان كان مشتركا أيضا مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس. وبحسب نص هذا البيان كان هنالك العديد من المبررات من أجل تنفيذ هذا الهجوم. زين، من بين المبررات التي تحدث عنها نتنياهو وكاتس كان بأن عز الدين الحداد من بين الشخصيات المسؤولة عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر عام 2023، بالإضافة إلى تنفيذ عملية أسر لعدد كبير من الإسرائيليين. وأيضا كان هنالك البند الأخير في إطار هذا البيان بأن هذه الشخصية لا تقوم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولا تقوم أيضا بإلقاء السلاح التابع للحركة، لذلك ترى إسرائيل من المناسب أن تقوم بتنفيذ عملية الاغتيال، هذه من وجهة النظر الرسمية الإسرائيلية. طبعا ما يحصل الآن هو جمع للمعلومات الاستخبارية على أعلى المستويات من أجل تحديد نتائج هذا الهجوم، وبحسب الترجيحات الأمنية المتداولة الآن بأن هنالك احتمالية مرتفعة بأن تكون هذه النتيجة إيجابية بخصوص نجاح عملية الاغتيال، علما بأن إسرائيل فشلت في السابق بتنفيذ عمليات اغتيال لهذه الشخصية. اللافت بأنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل المستوى السياسي قبل نحو أسبوع ونصف بضرورة تنفيذ هذا الهجوم. على إثر ذلك المؤسسة العسكرية قامت بجمع معلومات استخبارية لملاحقة هذه الشخصية. أيضا تم إطلاع الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ هذا الهجوم، وأيضا إسرائيل أخبرت الإدارة الأمريكية بأنها تطارد هذه الشخصية على مدار الفترة السابقة. طبعا كل هذا يحظى أيضا يلقي بظلاله أيضا على المشهد أمنيا، كان هنالك رفع لحالة التأهب الأمني على كافة الجبهات تحسبا من وجود ردود فعل، وأيضا كان هنالك إلغاء لفعاليات جماهيرية في غلاف غزة أيضا تحسبا في إطار السيناريوهات التي تضعها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حال كان هنالك أي رد فعل محتمل من قبل كتائب عز الدين قسام على إثر عملية الاغتيال هذه.
1: شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله. معنا من اسطنبول الدكتور احمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، ومعنا من رام الله نهاد بغوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ابدا معك سيد نهاد بغوش، وكأن التبرير هذا الاستهداف هو لتحقيق وقف اطلاق النار وديمومته والقاء حماس للسلاح، هل فصل الإسرائيليون في يعني الأدلة على أن هذا الاغتيال سيؤدي إلى هذه النتيجة؟
3: لا هذا يعني مساء الخير، اولا تحياتي للجميع. هذا ورد في بيان رسمي، وكأن اسرائيل بهذا الاغتيال تساهم في تنفيذ خطة رئيس ترامب. لكن للتذكير، في الاسبوع الماضي كان هناك اجتماع مخصص للكابينيت الامني السياسي الاسرائيلي لبحث عملية على غزة، اي ان غزة هي احدى 3 ساحات كانت مرشحة للتصعيد العسكري الى جانب ايران ولبنان، لكن معروف ان ايران ولبنان يتحكم بهما الرئيس ترامب، لذلك بدت في نظر إسرائيل أن غزة هي الحلقة الأضعف، بالإضافة إلى سبب آخر جوهري الكل يعلم، وهو أن إسرائيل تحاول التنصل من كل التزاماتها الواردة في خطة الرئيس ترامب، بينما المقاومة الفلسطينية قامت بكل ما عليها من التزامات سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة الثانية. أضف إلى ذلك أن إسرائيل لديها، وهذا أمر معروف في كل الساحات وعبر كل العصور، ما يسمى عقيدة ميونخ، أي أنها تثأر وتحاول أن تغلق الحساب مع كل من هو متهم بتنفيذ أي عمل ضدها، حتى لو أدى ذلك إلى خرق معاهدات سياسية، كما فعلت عند محاولة اغتيال خالد مشعل بعد يعني سنوات قليلة جدا من توقيع معاهدة وادي عربة، وكما فعلت قبل أسبوع حين يعني عملت على اغتيال قائد وحدة الرضوان في بيروت، خارقة بذلك اتفاق وقف اطلاق النار وتعهدات للرئيس ترامب بأن لا تتجاوز نهر الليطاني، وكما فعلت في كل الساحات حين اغتالت الشهيد اسماعيل هنية في طهران، وهي تعرف وتدرك ان عملك هذا قد يستدرج حربا لا تعلم هي، يعني لم تكن تقدر ما هي قدرات ايران الحقيقيه. فلذلك لدى تنفيذ عقيده ميونخ ضمن العقيده العسكريه الاسرائيليه لا تبالي اسرائيل ولا تسال لا عن اتفاقيات ولا عن التزامات،
1: لكن
3: تعتبر ان
1: التوقيت
3: هناك
1: يطرح
3: صيدا تاما.
1: سؤالا سيدنا هذا بغوش، لانه يعني الحداد كان على قوائم الاغتيال بلا شك، وكانت هنالك عمليات ضده من قبل، وربما كانت هنالك فرص، فما دلالة التوقيت هنا؟
3: التوقيت أنه يأتي عند احتدام النقاش حول المرحلة الثانية ووجود خطة للمدير التنفيذي لخطة السلام ملادينوف. هذه الخطة في البداية تحفظت عليها المقاومة الفلسطينية، ثم بدأت يعني النقاشات حول بعض التفاصيل وإمكانية تليين المواقف وبالتالي الاتفاق على صيغة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. إسرائيل لا تريد الانتقال إلى أي وضع تقوم فيه بأي من التزاماتها، سواء بفتح المعبر بشكل حر أو بإعادة الإعمار أو إدخال المساعدات أو الانسحاب التدريجي. لا يريد نتنياهو أن يتوجه إلى الانتخابات العامة وهو لم يقضي على قيادة حماس ولم يحقق أي إنجاز يذكر، لا على الجبهة اللبنانية ولا الإيرانية ولا الفلسطينية، ولذلك أعتقد أنه معني بالتصعيد مهما كلف الأمر.
1: دكتور أحمد عطونا، يعني هنالك افتراضان يطرحهما هذا الاستهداف. الافتراض الأول افترضته إسرائيل أنه سيكون هنالك رد من المقاومة، وهما لم يحدث حتى الآن. والافتراض الثاني أن غياب الحداد سيؤدي إلى تليين موقف حماس. ما هو تقييمك أنت لهذين الافتراضين؟
4: أعتقد أن هذين الافتراضين يعني يشوبهما الكثير من الإشكاليات. أولا في موضوع الانتقام والثأر للحداد وغيره الكثير من الشهداء، حوالي 860 شهيد سقط منذ بدء وقف إطلاق النار. واضح تماما أن هذا يأتي في سياق محاولة عدم العودة للحرب، وبالتالي الفصائل الفلسطينية حتى اللحظة ملتزمة بألا تبادر، بألا تعطي أي فرصة لتقويض وقف إطلاق النار من طرفها، وبالتالي هي احتملت العديد من الاغتيالات آخرها هذا الاغتيال. وبالتالي أنا أعتقد أنها ستستمر على ذات السياسة لأنها تريد أن تفسح مجال للمفاوضات للنقاش في القاهرة، وأيضا لكي تحول دون أو محاولة قد لا تنجح فيها لكي تحول دون عودة الحرب مرة أخرى والإبادة الجماعية. أما فيما يتعلق بأن تغييب الحداد قد يهيئ البيئة للموافقة على الخطة التي قدمها السيد ميلودينوف والتي عرضت على الفلسطينيين، فلا أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤثر، ذلك أن الموقف الفلسطيني من هذه الخطة والذي قدم في القاهرة كما هو معلوم محل إجماع من الفصائل الفلسطينية، إذ أن الصيغة التي قدمها السيد ميلودينوف كانت تقريبا محل تحفظ أو رفض من كل الفصائل الفلسطينية، لأنها تتجاوز الكثير من المطالب الفلسطينية، وبالذات فكرة أن موضوع السلاح يجب أن يعالج في إطار وطني فلسطيني وبتوافق وطني فلسطيني. ولكن اسمح لي أيضا أن أسلط الضوء على موضوع التوقيت، وأنا أتفق مع الأستاذ نهاد سواء في موضوع الانتقام أو في موضوع التوقيت. التوقيت مرتبط بمجموعة من القضايا. أولا، السيد ميلادينوف قبل أيام كان له تصريح يهيئ البيئة لهذا الاستهداف وللتصعيد في قطاع غزة، عندما حمل حركة حماس والفلسطينيين المسؤولية عن إعاقة التنفيذ، وقال بأنه إذا لم تلتزم الفصائل الفلسطينية فإن تنفيذ الخطة قد يكون في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال. الأمر الآخر أن التوقيت أيضا يأتي بعد أن وصلت المفاوضات إلى عقدة لا يبدو أن انفراجها أو صيغة ما يمكن أن تمر من خلالها، وبالتالي الوسطاء والفصائل الفلسطينية في حالة نقاش دائم للبحث عن صيغة جديدة. الثالث اللافت أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن قرار استهداف الحداد تم منذ أسبوع ونصف. أستاذ زين، منذ أسبوع ونصف بالضبط تم اغتيال عزام ابن الدكتور خليل الحية رئيس وفد المفاوضات. هذا يعني أن عملية الاستهداف والضغط على قيادات حركة حماس والمقاومة الفلسطينية اتخذ مباشرة بعد عدم التوافق في القاهرة مع ميلادينوف. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هنالك صيغة جديدة في المشهد الفلسطيني على درجة عالية من الخطورة. الاحتلال نجح في استدراج جسم دولي جديد يسمى مجلس السلام لكي يكون طرفا في الصراع في قطاع غزة، وبالتالي هو سيستهدف الفلسطينيين وقد يعود للإبادة مرة أخرى. والذريعة أن الفلسطينيين لا يتعاونون مع مجلس السلام، ليس مع شروط حكومة الاحتلال، وأن مجلس السلام هو الذي يقول بأنه العملية لا تسير قدما وبأن هنالك عوائق
1: طيب،
4: لدى الفلسطينيين. ولذلك نعتقد
1: يعني هل تعتقد دكتور أحمد سريعا أنه لا يوجد في حماس الآن من يقول كفى في موضوع السلاح ولنمضي قدما في تنفيذ خطة ترامب التي تبناها مجلس الأمن الدولي؟
4: لا أعتقد أن في كل الفصائل الفلسطينية من يمكن أن يقول لنمضي وفق الخطة التي قدمها ميلادينوف والذي ترغب فيه الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، لأن الموضوع يتجاوز تماما السلاح. هناك مجموعة من الأسئلة أستاذ زين لا يجيب عليها أحد. ما هو مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة إذا سلموا السلاح؟ ما هو مستقبل القضية الفلسطينية؟ ما هو مستقبل التحرر الوطني الفلسطيني؟ ثم أن ما قدم من خطة لا يستهدف فقط السلاح، هو يستهدف كل الحركة الوطنية الفلسطينية، بل يستهدف الثقافة الوطنية الفلسطينية، لأن المنظور فكرة انتزاع الإرهاب من قطاع غزة، هذا التعبير الذي يستخدم في خطة ترامب يقصد منه انتزاع الحركة الوطنية الفلسطينية وفكرة مواجهة الاحتلال. لذلك أنا أعتقد أن أي من الفصائل الفلسطينية وليس فقط حركة حماس لا ليس بمقدوره أن يكون جزء من
1: طيب،
4: تنفيذ هذه الخطة كما هو مطلوب إسرائيليا وأمريكيا.
1: أستاذ نهاد، فيما يتعلق بتصريح ميلادينوف عن البدء في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما الذي يمنع حتى هذه اللحظة؟
3: يعني هذا يتقاطع ويتجاوب مع مؤشرات خطيرة عبرت عنها أوساط إسرائيلية وأمريكية أكثر من مرة عن أن إعادة الإعمار ستكون لغير الفلسطينيين وفي المناطق غير الخاضعة للحماس أو للمقاومة الفلسطينية، يعني بحيث يعني يجري تجريد تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، قسم تسوده الأوبئة والمجاعة ويتكدس فيه السكان دون الحد الأدنى من الخدمات، وجزء آخر تجري فيه عملية بناء يعني مدن حديثة وذكاء صناعي وتقنيات وما إلى ذلك، ولا نعرف لمن يعني. يعني هذا يذكرنا بما كان يتحدث عنه الرئيس ترامب بأنها ستكون ريفيرا الشرق الأوسط ولكل العالم. هذا مؤشر يعني خطير إذا وتزداد خطورته إذا ما يعني تذكرنا أن العقلية الإسرائيلية ما زالت تحلم بتهجير الفلسطينيين من كل قطاع غزة، وهذا الأمر لم يغادر التفكير الإسرائيلي، وكل ما تقوم به إسرائيل من توسيع الخط الأصفر ودفعه بالتدريج إلى الغرب
1: شكرا.
3: وأيضا من عمليات اغتيال وتصعيد، كل ذلك يؤكد أن إسرائيل ما زالت تتمسك بمخطط تهجير الفلسطينيين، وأن إعادة الإعمار لغير الفلسطينيين هذا هذه مسألة لا ليس لها أي علاقة بخطة السلام التي وافق عليها المجتمع الدولي، بل هي
1: شكرا
3: التفسير التعسفي الإسرائيلي لهذه الخطة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله نهاد بغوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر أيضا ضيفنا من إسطنبول دكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. إلى موضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وآخر ما تمخرت عنه الجولة الثالثة التي اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. أبدأ معك أحمد الرهيد من واشنطن، وما أعلنه الرئيس الأمريكي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية، التفاصيل معك.
5: نعم بالفعل زين العابدين، وزارة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء هذه الجولة الثالثة من المفاوضات والتي استمرت ليومين في مقر الوزارة هنا في واشنطن، أكدت أولا على أن هذه الجولة كانت مثمرة، وأكدت أيضا أن اتفاق وقف إطلاق النار تم تمديده ل45 يوما. أما الإشارات المهمة في الحقيقة زين العابدين في بيان الخارجية الأمريكية تتعلق أولا بعقد جولة أخرى من المحادثات بداية الشهر المقبل في 2 و3 من شهر يونيو حزيران المقبل، وكذلك إعلانها أن مسارا أمنيا سيتم إطلاقه في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون في يوم 29 من الشهر الحالي مايو آيار، وهذا الاجتماع الذي سيعقد في البنتاغون سيحضره وفود عسكرية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي. أيضا تؤكد الوزارة أنها ستستمر في رعاية هذه المحادثات والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل على أمل أن تفضي إلى اتفاق نهائي وشامل، وكانت قد عبرت أيضا عن أملها في وقت سابق بأن تفضي هذه المحادثات إلى اتفاق إضافة إلى تحقيقه حالة سلام بين لبنان وإسرائيل أن يدفع بالأوضاع الاقتصادية إلى الأمام في لبنان، وأن يدفع التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. الوفد اللبناني أصدر بيانا تحدث فيه عن أن هذه الجولة حققت تقدما دبلوماسيا لصالح لبنان، وأكدت أيضا على النقاط المهمة المتعلقة بالحفاظ على سيادة لبنان وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وكنا قد تابعنا أيضا مواقف سابقة تتعلق بإتاحة عودة النازحين إلى بلدات الجنوب اللبناني. ويخشى طبعا بكل الأحوال هنا في واشنطن من أوساط عديدة أن تتسبب الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في زيادة العراقيل والصعوبات أمام المفاوضين من الجانبين، ولا سيما الجانب اللبناني الذي
1: أحمد
5: يؤكد على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق
1: نعم.
5: النار.
1: يعني طبعا الخارجية الأمريكية التي أعلنت هذا التمديد لوقف إطلاق النار هي التي أعطت في بيانها السابق الذي أعلن وقف إطلاق النار الحالي إسرائيل حق القيام بعمليات دفاعية كما جاء في البيان، لكن هل هنالك أي تقييم في تصريحات المسؤولين الأمريكيين في الخارجية أو في غيرها لمدى التزام الأطراف بوقف إطلاق النار؟
5: في الحقيقة بيان وزارة الخارجية الأمريكية زين العابدين ويتحدث عن ما يفعله حزب الله، لم يشر إلى الخروقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق، وإنما أشار لاستهداف حزب الله لمناطق في إسرائيل بالصواريخ، وبالتالي فيبدو أن الولايات المتحدة حتى الآن ما تزال تعطي إسرائيل ما تصفه حق الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات يخطط لها أو وشيكة، كما ورد في بيانها الذي سبق
1: نعم.
5: هذه الجولة الثالثة من المحادثات، وهذا أيضا هو مسار ومثار حديث هنا في أروقة الدبلوماسية والسياسة في الولايات المتحدة، لأننا تابعنا أيضا مواقف من قبل أمريكيين
1: شكراً.
5: ينتقدون استهداف إسرائيل لوسط بيروت أو لمناطق البقاع، وكذلك يشيرون إلى التحديات الإنسانية التي تسببت فيها الأوضاع الأمنية في لبنان.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. تامر صمادي، ماذا يقال في لبنان عما تم التوصل إليه في هذه الجولة الثالثة، ولا سيما إن كان هنالك تصريحات تخص ما أعلن عنه وهو مسار أمني ترعاه وزارة الحرب الأمريكية؟
6: يقال زين العابدين الكثير من الأسئلة على حساب الإجابات فيما يتعلق بالمخرجات التي تحدث عنها الوفد اللبناني المفاوض والتي عممتها الرئاسة اللبنانية على الصحفيين وكانت مكونة من صفحتين. وهذه المخرجات أشارت بطبيعة الحال إلى تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل ل45 يوما.

0: لكن السؤال في هذه النقطة، ما هو شكل هذه الهدنة الجديدة زين العابدين؟ كنا نتحدث عن هدنة أولى لم تلتزم بها إسرائيل، انتقلنا إلى الهدنة الثانية المتواصلة والتي أيضا لم تلتزم بها إسرائيل، وتعلم جيدا بأن سلسلة طويلة ممتدة طيلة الأيام الماضية من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي أفرغت تلك الهدنة الأولى والثانية من مضمونها خلال الدقائق الأخيرة بعد انتهاء هذه الاجتماعات. تحدثت وزارة الصحة عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، 7 شهداء في بلدة حاروف في الشرق أو في الجنوب اللبناني في قضاء النبطية، والحديث عن عشرات الجرحى في النبطية وفي صور. ولذلك الكل يسأل، النخبة السياسية هنا في لبنان تسأل، ما هي شكل الهدنة الجديدة التي جرى الحديث عنها أو التوصل إليها في هذه المحادثات؟ هل ستكون على غرار الهدن السابقة أم أنها سوف تكون أو تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، وهو ما يسعى إليه لبنان الرسمي طيلة الأيام الماضية، تحدثت عنه بشكل مستفيض الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة وأيضا البرلمان اللبناني، وهو ما يطالب به حزب الله، وأيضا ما أشرت إليه زين فيما يتعلق بالمسار الذي أشار إليه الجانب اللبناني، المسار السياسي والمسار الأمني. ما هو هذا المسار؟ لا سيما بأن البيان اللبناني الذي تحدث عنه المفاوض اللبناني أشار إلى أن هذا المسار سوف يذهب بلبنان إلى تسوية نهائية مع الجانب الإسرائيلي. ما هو شكل هذه التسوية؟ كيف ستكون هذه التسوية؟ هل سيذهب لبنان إلى اتفاق سلام أم إلى اتفاق أمني يمنع الأعمال العدائية، وهو ما كان يشير إليه لبنان طيلة الأيام الماضية؟ وماذا أيضا نهاية زين العابدين عن هذا المسار الأمني؟ كيف سيكون؟ كيف سيتعامل مع الخروقات الإسرائيلية؟ هل سيكتفي ويقتصر على ما يسميه أو تسميه إسرائيل بخروقات حزب الله، أم أن الآلية آلية الرقابة سوف تكون صارمة في كلا الاتجاهين، ولبنان يتحدث عن رعاية أمريكية في هذا السياق؟
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي من بيروت. معنا من بيروت أيضا طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ونريد أن نفهم أيضا أستاذ طارق، هذا المسار الأمني سيشمل ماذا وسيحقق للبنان ماذا؟
2: يعني أولا تحية لك أستاذ زين. يعني حقيقة ما حصل اليوم فينا نقول أنه هذه هدنة، تمديد هدنة من أجل التفاوض وليس سلاما بعد التفاوض. يعني المسار الأمني بحسب ما هو مفهوم خلال البيانات التي صدرت هي البحث في ترتيبات أمنية، على رأس هذه الترتيبات الشرط الإسرائيلي بموضوع نزع سلاح حزب الله. هلأ هون يبدو أنه لازم يكون في تدخل أمريكي أو رعاية أمريكية فعلية في هذا الأمر، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على الوصول إلى اتفاق يعني يحقق فعلا السلام في الجنوب اللبناني، فإنه هذا الدفع بموضوع نزع سلاح حزب الله كشرط أساسي تطرحه إسرائيل للدخول في اتفاق على إنهاء حالة الحرب، هذا الأمر سيحدث مشكلات داخلية في لبنان، لأن السلطة اللبنانية لا يمكنها أن تلبي هذا الطلب لكثير من الاعتبارات الداخلية، وبالتالي يعني
1: لكن ما معنى
2: سوف تعمل
1: يعني ما معنى نعم. أن تذهب السلطة في لبنان في هذا المسار، المسار الأمني الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر 29 مايو في وزارة الحرب الأمريكية؟ اسمح لي أكمل السؤال. في وزارة الحرب الأمريكية بعد يوم من تصريح السفير الإسرائيلي في واشنطن أن هنالك خطة طرحتها إسرائيل تعني تعاون إسرائيل والدولة اللبنانية في مسألة نزع سلاح حزب الله.
2: أنا في تقديري الدولة اللبنانية ستحاول ملاقاة هذا الأمر، هذا الاجتماع في 29 ستلاقيه بحوار داخلي مع قيادة حزب الله، مع يعني والحلفاء لبلور التصور في شأن مصير سلاح حزب الله قبل الذهاب إلى موضوع، فضلا عن أنه سيصار قد يحصل بحث مع الإدارة الأمريكية في هذا الأمر، لأن الإدارة الأمريكية التي تتشارك مع إسرائيل في موضوع شرط نزع سلاح حزب الله تدرك هي أيضا أنه هذا الأمر يعني صعب التحقيق على يد السلطة اللبنانية لما له من انعكاسات خطيرة على السلم الأهلي في لبنان. علما أنه قبل أيام سمعنا كلام من مسؤولين أمريكيين يعترفون بأنه مسألة نزع سلاح حزب الله بالقوة ليست مسألة بهذه السهولة. الإسرائيلي يتحدث عن مصلحته، يرى مصلحته بالخلاص من سلاح حزب الله الذي يعتبره خطر وجودي عليه. لكن لبنان بالآخر طرح مسبوعة ثوابت، وهذه الثوابت قالها الوفد اللبناني اليوم بالبيان الذي أصدره. لبنان أعطيه انسحاب إسرائيلي، وأعطيه عودة نازحين، أعطيه إطلاق أسرى، أعطيه وقف إطلاق نار حقيقي، وعندئذ هو يتولى معالجة سلاح حزب الله مع الحزب وكل المؤيدين للحزب في إطار استراتيجية أمن وطني متفق عليها أصلاً أستاذ زين. نعم. في البيان الوزاري للحكومة وفي الخطاب القسم الرئاسي يستطيعون اللبنانيون أن يعالجون هذا الأمر في حوار فيما بينهم، وهذا الأمر يقوله الجميع، يعني حتى السلطة اللبنانية تقول هذا الأمر يا أستاذ زين بأنه هذا الأمر يعالج بالحوار الداخلي، يعالج بالحوار الداخلي ولا شأن. شكرا
1: جزيلا لك أستاذ طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. في آخر تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن الرئيس الصيني كان لطيفا للغاية في تعامله مع ملف إيران ومضيق هرمز. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أنه أبلغ بيجين أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة في ملف إيران أو في تأمين الملاحة بمضيق هرمز. يضيف ترامب لمحطة فوكس نيوز أيضا أن الرئيس الصيني متفق معه في ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. يضيف الرئيس الأمريكي أنه القول بأنه أحبط محاولات إيرانية لصنع سلاح نووي مرتين، ولو امتلكته إيران لاستخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ضعنا في سياق وتفاصيل ما صرح به الرئيس الأمريكي لمحطة فوكس نيوز، وأيضا الوضع الذي آلت إليه المفاوضات بين الجانبين.
3: زين العابدين، إذن ترامب يستمر في التأكيد على أهمية الملف النووي بالنسبة للولايات المتحدة. هذه التصريحات لفوكس نيوز هي في الطائرة الرئاسية، على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد هذه الزيارة التي أجراها إلى الصين. يتحدث ترامب عن أن هذه الحرب أو العمليات العسكرية التي يشنها الهدف الرئيسي منها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي فهو يجدد هذه المواقف. جدد أيضا موقفه المتصل بارتفاع أسعار الوقود والنفط، يقول إن الأسعار كان متوقعا ترتفع بشكل أكبر مما هي عليه الآن، ويتوقع أن تنخفض بشكل كبير بعد نهاية العمليات العسكرية والتوصل إلى اتفاق مع إيران أو انتهاء هذه الحرب. ويضيف أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا أمام حركة الملاحة والإمدادات النفطية، دون أن يشير في الحقيقة. حتى الآن هي هذه المقابلة مستمرة، ونحن ما نزال نتابع فيها. هي سجلت في الحقيقة في وقت سابق، والآن تبث فيها قناة فوكس نيوز بعد أن سجلتها على متن الطائرة الرئاسية Air Force One. وبالتالي حتى الآن لا حديث في الحقيقة عن أين وصلت المفاوضات، ولكن هذا يشي بأن المسار التفاوضي ما يزال مستمرا، لأنه كان قد قال أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب عن طريق اتفاق أو بطريقة أخرى، في إشارة إلى إمكانية الحصول عليه بعمل عسكري إما بإنزال بري أو من خلال تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران.
1: شكرا.
3: هذه القضية يقول ترامب بالنسبة إليه هي أهم من التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها هذه الحرب، وهي مواقف كان قد تحدث عنها سابقا أيضا. زين العابدين،
1: شكرا لك. أحمد رهيد من واشنطن. محمد البقالي معنا من طهران. هناك أيضا تصريحات إيرانية بخصوص ما صرح به الرئيس الأمريكي، لا سيما ما قاله عباس عرقجي بخصوص البرنامج النووي الإيراني. تفضل محمد.

0: نعم بالفعل زين، عباس عراقجي تحدث من نيودلهي على أن الأمريكيين قد وافقوا على أن يترك موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة عالية المخزون الذي تمتلكه إيران، والذي يثير خلافا كبيرا مع الولايات المتحدة، هذه 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أن يترك إلى وقت لاحق بالنظر إلى أن هذه المسألة معقدة. طبعا هذا الأمر يشكل بشكل من الأشكال ما يشبه الانفراجة الصغيرة، ولكن لا يمكن التعامل معها على أساس أنها تشكل اختراقا حقيقيا. صحيح أنها تزامنت أيضا مع قبول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبدئي بأن تجمد طهران نشاطها النووي لمدة 20 عاما. على كل حال هذه كلها إشارات تشكل بشكل من الأشكال انفراجة، ولكن غير كافية للحديث عن تحقيق اختراق، من جهة لأن عباس عراقجي في المؤتمر الصحفي نفسه الذي ذكر فيه هذا الأمر أكد على غياب وانعدام الثقة مع الولايات المتحدة، وأن هذا واحد من الأسباب التي تحول دون التوصل إلى اتفاق ودون تقدم المسار الدبلوماسي. تحدث أيضا عن مسألة الإشارات المتناقضة والمتقلبة التي تطلقها واشنطن بالشكل الذي يجعل من الصعوبة بمكان الركون إلى واحد من التصريحات واعتباره نهائيا، لأن يمكن أن تأتي تصريحات تنقض ما سبقها وتجب ما كان سابقا لها. ثم بالإضافة إلى هذا هناك تفاصيل، يعني حتى لو تم الاتفاق على العناوين العريضة فإن تحت هذه العناوين تفاصيل معقدة يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فشل كل شيء في أي لحظة. ولذلك عباس عراقجي قال إن إيران تستعد للتفاوض وفي نفس الوقت هي جاهزة للحرب.
1: شكرا لك محمد البقالي من طهران، ومعنا من الدلوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي ترامب في ولاية دلوير، ومعنا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما، وأبدأ معك روب أرلت، كيف تقيم تصريحات الرئيس الأمريكي لاسيما استعداده فيما يتعلق ب تجميد التخصيب لمدة 20 عاما وموافقته على ذلك؟
2: يسعدني أن أنضم إليك وإلى المشاهدين الأعزاء، وشكرا على هذه الفرصة. نحن نتحدث عن تقدم ونتحدث عن مفاوضات للتوصل إلى اتفاق، هناك ما يؤخذ وهناك ما يعطى. وقال الرئيس ترامب إن مدة 20 عاما هي يمكن الموافقة عليها، ولربما النظام الإيراني يمكن أن يوافق على هذه الفترة التي ليست مفتوحة. أعتقد أنه في نهاية المطاف يمكننا أن نتحدث عن تقدم على الأقل من منظور الرئيس ترامب. أنا لا أعتقد أنه أزال هذا الخط الأحمر بشكل كامل، ولكنه عدل فيه للوصول إلى فترة 20 عاما عوضا عن القول أبدا. وبالتالي بالنسبة إلي أرى أن هذا من بين الأمور التي تؤدي إلى تقدم ما، و سوف يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأجل. يتعين علينا أن ننتظر، ولكنه تطور مرحب به.
1: هل هنالك أيضا أستاذ عباس خميار، هل هنالك تقدم في المواقف الإيرانية؟ يعني حديث عباس عراقجي عن مسألة اليورانيوم العالي التخصيب ومسألة أيضا موافقة إيران على مبدأ التجميد، هل هذا تقدم في المواقف الإيرانية؟ وهو تقدم يعني أنه يمكن إنهاء الحرب والحديث عن البرنامج النووي وفق هذه المبادئ التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذه يعني هي إجابة على السردية، وهذه المواقف أصبحت مملة أكثر من أي وقت مضى. الأمريكيون يطرحون موضوعا ومن ثم يبنون عليه ويفسرون عليه. ما قاله الرئيس ترامب ليس دقيقا أبدا، إيران لن تطرح موضوع 20 عاما أبدا، وهذه
1: لكن طرحت التجميد لأقل من 20 عاما، يعني مبدأ التجميد مقبول.
3: لا لأقل نعم مبدأ التجميد كان مقبولا منذ البداية، ولكن المدة هي ربما تكون ذات أهمية كبرى. الإيرانيون كانوا وما زالوا يؤكدون على موضوع

0: أعوام، لا أعرف كيف يستطيع مفاوض أو تستطيع جهة أن تطرح بكل شجاع موضوع 20 عاما، ثم تبني عليه وتقول بأن طرح إيراني وهي ستوافق عليه وستدرسه. أبدا لن يطرح هذا
1: طب
0: الموضوع،
1: ما الذي
0: ولن
1: تحرك في
0: يستطيع
1: المواقف
0: أحد أن
1: الإيرانية؟
0: يطرح.
1: ما هو التقدم الذي أحرزته إيران تجاه المواقف الأمريكية؟
0: يعني أتصور الإيرانيون لن يطرحوا شيئا جديدا، هي ربما النوع من التغيير في، إن صح التعبير، في اللهجة. المواقف الثابتة هي ما توقعتها طهران من الزيارة التي قام بها الرئيس رابح للصين، جاء في محله وكان توقعا جديدا، يعني توقعا صحيحا. ولذلك الآن الإيرانيون ربما بما يتعلق بالأزمة هم أكثر، يعني أكثر من أي وقت مضى، مستعدون للتفاوض ومستعدون في وقت المواجهة إذا ما فرضت الحرب عليها. كل ما جاء على لسان الوزير عراقشي وكل ما نلاحظه نحن هنا في طهران من خلال مواقف المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين كلها تشير إلى هذا الاستعداد، وكلها تؤكد على أن ستكون هناك مفاجآت إذا ما فرضت الحرب عليها في الميدان. هذا كل شيء، ولا لا أتصور هناك جديد في تغيير المواقف أو جديد في المواجهة التي تريدها الولايات
1: طيب
0: المتحدة
1: سيد روب
0: الأمريكية.
1: ارلت، يعني هنالك يعني دهشه من تصريحات الرئيس الامريكي الذي كان يقول من البدايه على الصين ان تساهم في حل مشكله هرمز لانها هي المستفيده، ثم يصرح لفوكس نيوز قبل قليل بانه قال للرئيس الصيني انه لا يريد مساعده من الصين لا في مساله ايران ولا في البرنامج النووي ولا في مساله ايضا بضيق هرمز. كيف تفهم هذا التناقض؟
2: في الواقع هذا سؤال وجيه، ويتعين علي أن أعاين هذه المقابلة وأستمع إلى ما قاله الرئيس لكي أقدم التحليل الدقيق. ولكن في نهاية المطاف إن الرئيس ترامب يود أن يتوصل إلى اتفاق سلام بهذه البساطة، وفي الوقت نفسه لا يود أن يسمح للنظام الإيراني بأن يتمكن من الاستفادة من العلاقة الوطيدة مع الرئيس تشي في الصين. وبالتالي بالنسبة إلى الرئيس ترامب قد يقول مواقف مشابهة، لربما لا يود أن يقول إن الصين باستطاعتها أن تشارك في صناعة أي اتفاق سلام. ولكن قبل أن أجيب بدقة، يتعين علي أن استمع إلى هذه المقابلة. ولكن على أي حال أعرف أن الرئيس ترامب يود اتفاقا للسلام، والزميل من طهران إذا ما كان يتحدث ويقول الإيرانيون على استعداد للتفاوض، دعونا نتفاوض، دعونا نقبل مدة 20 عاما من التجميد للتخصيب. وهذه نقطة إيجابية بادرة جيدة من جانب الرئيس ترامب تجاه النظام. طبعا الرئيس ترامب كان يقول دائما صفر تخصيب، لا تخصيب أبدا، ولكن مدة 20 عاما لربما هذه بادرة جيدة تجاه النظام الإيراني. إذا دعونا نتابع في هذه المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. أنا لا أعتقد أن الطرف الآخر يود أن يعود إلى الخيار العسكري، ولا الرئيس ترامب، ولو أنه جاهز لفعل ذلك إذا ما اقتضت الحاجة.
1: أشكرك شكرا جزيلا روب آرلت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ديلاوير. ونشكر أيضا السيد عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق ضيفنا من طهران. الآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميل محمد مزيمز الذي يسلط الضوء على خيارات ترامب بشأن إيران عقب إنهاء زيارته للصين.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. فيها نناقش الليلة خيارات الولايات المتحدة بشأن إيران، وذلك عقب انتهاء زيارة الرئيس ترامب للصين. فما هي السيناريوهات والمحتمل؟

0: ملا وإلى أين يتجه ترامب في قراراته المرتقبة؟ إلى انفراجة أم إلى مزيد من التصعيد الميداني؟ لا سيما أنه سبق ولوح بما سماه مشروع الحرية بلس. أما في طهران فيقول المسؤولون إن الولايات المتحدة طلبت مواصلة التفاوض، وذلك رغم رفض ترامب لمقترحاتها، غير أنها أي طهران تشدد في الوقت نفسه على جاهزيتها لأي سيناريو، سواء كان ذلك دبلوماسيا أو عسكريا. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن المقترح الإيراني لم يعجبه منذ أن قرأ الجملة الأولى، وهو ما دفعه إلى رمي المقترح. غير أن ترامب عاد ليقول إنه لا يمانع من تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما، واشترط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا من قبل إيران. الرئيس الأمريكي استخدم من جديد نبرة التهديد بقوله إنه لا يتحلى بالكثير من الصبر، وإن على الإيرانيين أن يبرموا صفقة. ماذا عن الجانب الإيراني؟ وزير الخارجية عباس عراقچي قال إنه رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير، ولكن وصلت رسائل من واشنطن تفيد برغبتها بمواصلة الحوار. عراقچي أيضا شكك في جدية واشنطن بالمفاوضات، وقال إنه حين تلمس بلاده جدية ستمضي قدما في عملية التفاوض. أضاف وزير الخارجية الإيراني إن فرص التسوية الدبلوماسية أو احتمال العودة لحرب شاملة قائمة، وإن بلاده جاهزة للسيناريوهين. الآن إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على تفاصيل الورقة التي كانت قد قدمتها إيران، إضافة إلى المطالب الأمريكية التي تريدها واشنطن من إيران. صهيب.
1: محمد، الأوراق جيئة وذهابا بين الجانبين، تقدم طهران مطالب أو تقدم مقترحات، يرد الأمريكيون بمطالب واضحة، هناك أوراق توضع على الطاولة بين الطرفين، ولكن كان هناك الورقة التي حصلت الجزيرة على نسخة منها والتي تتحدث عن عنوانين أساسيين. العنوان الأول هو مضيق هرمز وملف الحرب والحصار، والعنوان الآخر هو ملف البرنامج النووي الإيراني. ملف المضيق، إيران كانت تطالب بإنهاء كامل الحرب خلال 30 يوما وفتح تدريجي لمضيق هرمز وانسحاب أمريكي من محيط إيران، بالإضافة إلى تعهد بعدم الاعتداء المتبادل بما يشمل جبهة لبنان أيضا، إسرائيل ولبنان وحزب الله، وبالإضافة لتخفيف للحصار. وبالتالي هذه نقاط إن صح التعبير تكتيكية في المرحلة الحالية، وقف الحرب نقاط سريعة يمكن العمل عليها. ولكن فيما يتعلق بالملف الأعقد هو البرنامج النووي، تقدمت إيران بأفكار لحلحلة هذا الملف إن صح التعبير. تقدمت بمقترح لتجميد التخصيب لمدة 15 عاما، ولكن في الوقت نفسه أصرت على عدم تفكيك أو تدمير المنشآت النووية، لأن إيران تقول عادة أن البرنامج بشكل عام هو حق خالص لها، حق سيادي تعتبره، ولكنها قابلة للتفاوض، تضع البرنامج على الطاولة، ليس كالبرنامج الصاروخي الذي ترفض أن تضعه على الطاولة، بالإضافة لوضع آلية لرفع العقوبات وتخفيض نسبة التخصيب، والحديث عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب اللي نتحدث عن حوالي 450 كيلوغرام، بالإضافة لمطلبها بالإفراج التدريجي عن الأموال، ونتحدث عن مليارات الدولارات. الآن هناك صيغة لورقة واحدة مختصرة سريعة، الحديث يدور عن اتفاق قصير الأمد، وقف الحرب بشكل سريع، وإعادة فتح مضيق هرمز. الآن في المقابل الأمريكيون لديهم مطالب، يقول الأمريكيون أن هناك نقاط يجب على طهران الالتزام بها. أولا، تعهد بعدم الحصول على النووي، بعدم الوصول إلى سلاح نووي، وعدم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، تسليم كل المنسوب عالي التخصيب، ونحن نتحدث كما ذكرت لك عن نسبة وصلت إلى أكثر من 60%، ونتحدث عن الكمية وصلت إلى أكثر من 450 كيلوغرام، وإغلاق لكامل المنشآت النووية، وتعليق التخصيب لعشرين.
0: وهذا ما ذكره هو ترامب في تصريحاته اليوم.
1: صحيح. الآن الإيرانيون في المقابل قدموا مقترحات إن صح التعبير براغماتية في الموضوع، وتتجاوب إلى حد ما مع المطالب الأمريكية، هكذا يرى الإيرانيون. ترقيق نسبة التخصيب، بمعنى تخفيض نسبة التخصيب من 60% إلى النسبة المطلوبة، والتخلص

0: خصوصا من كمية اليورانيوم عالي التخصيب التي لا يمكن ترقيق نسبتها وتعليق التخصيب من 15 إلى 20 عاما بالنسبة للإيرانيين ليست أزمة. الآن ما هي النقاط التي يمكن الحديث حولها والتي بحسب نيويورك تايمز تقول أنه قابلة للتنفيذ الآن؟ رفع الحصار الآن عن الموانئ الإيرانية قابل للتنفيذ، فتح مضيق هرمز قابل للتنفيذ، ووقف القتال قابل للتنفيذ. يمكن أن تكون هذه النقاط الثلاث منطلقا لوقف الحرب الآن، وقف الحصار وإغلاق مضيق هرمز، والذهاب لاحقا للحديث عن برنامج النووي وتفصيلاته وفق رؤية كل من الجانبين.
1: سنناقش الكثير من هذه النقاط بعد قليل. شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه المعطيات، ومثل ما ذكرت هي محاور سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسن البراري، وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. مرحبا بك دكتور، ولكن سنتحول إلى النقاش بعد أن نستعرض وإياكم مشاهدين أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين. ومنها نبدأ بالولايات المتحدة، لديها القوة الاستخباراتية إضافة إلى التفوق التكنولوجي والسيبراني، إضافة إلى شبكة من الحلفاء من أوراقها أيضا قوتها مثل ما هو معروف التي تحاصر بها الموانئ الإيرانية، وقد تقايض ذلك على مضيق هرمز. ولكن الوقت يشكل عاملا ضاغطا حقيقيا على الولايات المتحدة، إضافة إلى قرب الانتخابات النصفية، كما أن ترامب يحرص على إرثه السياسي، وهو ما قد يدفعه إلى اتفاق قد يكون سيئا. الآن ماذا عن الإيرانيين؟ الإيرانيون لديهم الجغرافيا، لديهم العمق الجغرافي من خلال المساحة الواسعة، يخوضون حربا غير تقليدية من خلال توظيف الوكلاء والمسيرات والصواريخ، ويمتلكون نقطة قوة أخرى تتعلق بالتحكم ولو جزئيا بمضيق هرمز، كما أن القانون الدولي في صالحها، حيث تعد هذه الحرب وفق ضيفنا دكتور حسن غير شرعية وفق القوانين الدولية، بيد أن طهران تعاني من الحصار ومن العقوبات، وذلك يؤدي إلى تدمير جزء كبير من إمكانياتها العسكرية، وكلما استمرت الأزمة أكثر تشكل ائتلاف دولي مضاد لإيران، خاصة فيما يتعلق بقرارها لإغلاق مضيق هرمز. دكتور حسن، كيف تقرأ بداية نقاط القوة الأمريكية؟
2: يعني واضح تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على ما نسميه فائض القوة، هي تمتلك القوة البحرية، القوة الجوية، والقوة الاستخبارية والسبرانية، وهذا يعطيها يعني خياري الحرب والسلم، بمعنى أنها تبادر إن أرادت بالحرب. إيران لن تبادر بمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا من نقاط قوة الولايات المتحدة أيضا أنها تملك ما يسمى بالردع الشامل، بمعنى أن لديها أيضا في مخزونها من الأسلحة غير التقليدية التي يمكن أن تحسم أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية إن شعرت بأن بقاء أمريكا مثلا على المحك، وهو طبعا ليس مهددا. هاي نقاط القوة الأمريكية. أيضا نقاط قوة أمريكا بشبكة التحالفات الموجودة،
1: كيف يمكن أن تسخر لخدمتها هذه التحالفات؟ وشاهدنا بأن ترامب أبدأ امتعاضه من الكثير من حلفائه خلال هذه الحرب.
2: هذه هي بالضبط النقطة، أنه بالرغم من فائض القوة الموجودة عند الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه القوة لا يمكن تسخيرها لتحقيق الأهداف السياسية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في بداية هذه المعركة مع شريكتها إسرائيل، وهي طبعا كما قلت بأن حرب غير مشروعة خارج القانون الدولي، فبالتالي لا يمتلك القوة الأخلاقية لممارسة الضغط المطلوب على الحلفاء لكي يشتركوا في هذه الحرب، لأنهم كلهم قالوا بأن هذه الحرب غير قانونية.
1: طيب، اعتبرت بأن حصار موانئ إيران هو من نقاط القوة الأمريكية، ولكن إلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تستمر في هذا الحصار؟
2: ليس طويلا، بمعنى هي تريد أن تستمر إلى أن تشعر إيران بأنه لا يمكن لها أن تحافظ على وضعها الاقتصادي الهش حاليا لفترة طويلة ثم تخضع إيران. هذا هو الرهان الأمريكي.
1: لكن إذا طالت، هل سيتحول عامل القوة هذا إلى عامل ضعف؟
2: هو لن يتحول إلى عامل ضعف، لكن لم يعد لدى ترامب بطرف الوقت. هناك كأس عالم قادم بعد أقل من 3 أسابيع، وهناك انتخابات نصفية. كل استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير بأن الحزب الجمهوري سيخسر الانتخابات النصفية، سواء بمجلس النواب أو بمجلس الشيوخ. هنا يتحول الرئيس الأمريكي ترامب إلى بطة عرجاء، وهو معني أكثر باللجسي، بالتركة، ماذا سيكتب عنه عندما تنتهي فترته الثانية. فبالتالي هو يريد حسم هذا

0: ملف بالشهرين القادمين.
1: يعني تعتبر بأن نقطة الضعف الأهم وربما الوحيدة لدى الولايات المتحدة هي عامل الوقت. نذهب الآن إلى إيران، كيف يمكن أن نتوسع أكثر في نقاط القوة بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: نقطة القوة الأولى أن النظام في إيران يحارب حربا وجودية، فبالتالي لا يوجد لديه أي خيار أو طرف أن يتراجع عن الحد الأدنى الذي يسمح له في البقاء. من هنا يتمسك بورقة هرمز، وهو يعرف جيدا كما يعرف الآخرون بأن كلفة إغلاق مضيق هرمز جزئيا أو كليا على إيران هي كلفة منخفضة، بينما كلفة فتح هذا المضيق هذا يحتاج إلى قوات عسكرية ومغامرات، وأيضا ما يسمى boots in the ground، بمعنى ربما غزو بري، وهذا يؤدي إلى كلفة بشرية في أو ضحايا عند الطرف الأمريكي لا يمكن لترامب أن يبررها أمريكيا، وهو ذاهب إلى انتخابات نصفية. هذه أحد نقاط القوة
1: ويمكن إضافة إليها ربما العمق الجغرافي أيضا إلى ذلك، إضافة إلى المساحة التي تتمتع بها إيران،
0: وهذا يعطيهم أيضا هامش الحرب اللامتناظرة، بمعنى لا يوجد هناك جيشان يتقابلان، هناك جيش يمتلك السيطرة الجوية السيطرة البحرية، لكن أيضا على الأرض موجودة إيران، وتستطيع بإمكانات قليلة من مسيرات وصواريخ أن تربك، أن ترفع الكلفة، أن ترفع من عتبة الألم بالنسبة للولايات المتحدة.
1: موضوع القانون الدولي كيف يمكن اعتباره لصالح إيران؟
0: هو طبعا ما زال لصالح إيران. لا يوجد دولة في العالم، لا يوجد دولة واحدة في العالم تقول بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران هي حرب قانونية، لأنها جاءت خارج القانون الدولي، ما في تفويض من قبل مجلس الأمن، ليست تحت الفصل السابع، وهي حرب أحادية بهذا المعنى من أجل أهداف سياسية أعلنت أمريكيا إطاحة بنظام. فكيف لك أن تطيح بنظام بدولة ثانية لم تشكل تهديدا وجوديا أو وشيكا للولايات المتحدة؟
1: طيب أشرت إلى أن مضيق هرمز هو من نقاط القوة باعتبار بأن إيران يمكن أن تسيطر عليه ببساطة إذا أرادت أن تفعل ذلك، عكس الولايات المتحدة التي تحتاج إلى الكثير من القوات إلى غير ذلك. ولكن كيف يمكن أن يتحول إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران لفترة طويلة إلى نقطة ضعف؟
0: بكل تأكيد تستطيع إيران أن تتلاعب بورقة مضيق هرمز من أجل أولاً رفع الألم على المجتمع الدولي، من أجل ممارسة الضغط على ترامب لإيقاف هذه الحرب، ليس إيقاف الحرب، لإنهاء هذه الحرب. إيران تريد نهاية لهذه الحرب وليس وقف إطلاق نار. هذه نقطة مهمة جداً، لكن أيضاً لا يمكن لإيران أن تستمر بهذا، لأن خمس ما الطاقة في العالم يمر من مضيق هرمز، وخاصة إن الدول تتحالف معها إيران، وهنا نتحدث عن الصين الذي تحدث رئيسها في الأمس ربما بطريقة لا تعجب إيران.
1: سنعود لكل هذه المعطيات، ولكن قبل ذلك وعلى ضوئها نرصد مشاهدينا مسارات محتملة كما يراها الدكتور حسن البراري من خلال هذه السيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بالتوصل إلى اتفاق إطاري، وذلك يشمل كل القضايا محل الخلاف بنسبة 40%. بالنسبة للسيناريو أو الاحتمال الثاني فهو التوصل لاتفاق نووي محدود مقابل رفع تدريجي للعقوبات بنسبة 25%. بالنسبة ذاتها أي 25% السيناريو الثالث وهو تهدئة غير رسمية وهي شبيهة بالوضع القائم حاليا. أما الاحتمال الأخير فهو عودة الحرب وذلك بنسبة 10%. دكتور حسن، لماذا تعتبر بأن الاحتمال الأكبر هو التوصل إلى اتفاق إطاري؟
0: لأنه هو السلم الذي ينزل الجميع عن الشجرة، لأن طرفي النزاع لا يريدان العودة مرة أخرى إلى الحرب، ولأن هناك ضغط دولي أيضا، هناك رغبة دولية متزايدة متصاعدة بأنه يجب إنهاء هذه الحرب، وهناك وساطة باكستانية مدعومة دوليا من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري. فبالتالي أيضا هذا الاتفاق الإطاري هو عبارة عن إطار فضفاض لا يقدم فيه أي طرف تنازلات جوهرية وحقيقية، فبالتالي لا يشكل يعني ليس له الثمن السياسي الداخلي للطرفين.
1: طيب بالنسبة للاتفاق النووي المحدود والتهدئة غير الرسمية احتمالان متساوية النسبة، لماذا؟
0: لأنه الاتفاق النووي هو يعطي ترامب ما يريد، يفهم الجانب الإيراني بأن ترامب يريد حلا في الموضوع النووي من أجل أن يأخذ اللقطة صورة انتصار ثم ينهي الحرب. هم بهذا إن قدموا له ما يريد في الملف النووي، ليس كل ما يريد وإنما ما يقبله ترامب، سيفك الاشتباك أو بمعنى يفصل ما بين الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي، أي يدق إسفين بين مطالب الطرفين.
1: هل هذا يشبه ما نعيشه حاليا، حالة لا سلم لا حرب؟
0: الاتفاق النووي اتفاق إذا صار، لكن الذي يشبه الحالة هو التهدئة بمعنى الغير رسمية، لأنه هذا أنا سيناريو ممكن أطلق عليه اسم ثاني، هو سيناريو انجراف لأنه غير ثابت متدحرج، قد نذهب باتجاه اتفاق أو قد يأخذنا باتجاه السيناريو الرابع وهو عودة الحرب.
1: أنت تطمئن الكثير

0: أي نزاع هو السيناريو الأخير وهو سيناريو الحرب.
1: دكتور حسان البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة مجددة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لمحمد مزيمز، ونواصل معكم مشاهدينا هذه التغطية. وصلنا رأس الساعة، نتابع المشهد في غزة والتطورات في لبنان والوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونبدأ بآخر المستجدات. فيما يخص غزة، أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس استهداف القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي اغتال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد بقصف لشقة في حي الرمال بمدينة غزة. كما قال مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة إن 7 شهداء بينهم 3 نساء وطفل وأكثر من 50 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على هذه الشقة بجانب غارة على سيارة. في تطورات الملف اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما. وأضافت الخارجية الأمريكية أن جولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من الشهر المقبل. وقالت إنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانب آخر، قال الوفد اللبناني المفاوض في بيان إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني يفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. وكان قيادي في حزب الله قد قال للجزيرة إن تحديد الموقف من أي وقف جديد لإطلاق النار يتم بناء على طبيعة سلوك العدو الإسرائيلي. وبدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد وسلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كسلاح ضده. أضاف أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا وستضمن واشنطن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وقال ترامب إنه أبلغ بيجين بأن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة في ملف إيران أو في تأمين الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف أنه أحبط محاولات إيرانية لصنع سلاح نووي 2 ولو امتلكته لاستخدمتها. وكان ترامب قد قال إنه لا يرى مانعا من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل الملف النووي لكونه معقدا جدا. وأضاف عرقجي أن طهران تلقت رسائل من واشنطن بشأن رغبتها في استمرار المفاوضات. نرحب بشبكة مراسلين معنا من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيت، ومن بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، ومن واشنطن أحمد الرهيت. كما قلنا أحمد، يعني يحبك المنتجون كثيرا، قدمونك مرتين. لكن معنا من طهران محمد البقالي كذلك، أهلا بكم جميعا. وسأبدأ معك غازي العلول من مجمع الشفاء في مدينة غزة، والمعلومات المتاحة عن هذا الاستهداف الإسرائيلي المعلن في بيان نتنياهو وكاتس باستهداف عز الدين القسام، ما هي المعطيات المتاحة على الأرض، وهل من أي تأكيد أو نفي من جانب الفصائل الفلسطينية؟
3: نعم زين العابدين، ما حدث بعد عصر هذا اليوم هو استهداف لشقة سكنية في عمارة تسمى المعتز، وهي من ضمن البنايات السكنية المكتظة بالسكان وسط مدينة غزة بالتحديد في حي الرمال. بعد ذلك بدقائق معدودة شهدت المدينة استهدافا آخر لسيارة مدنية في شارع الوحدة. المعطيات تتحدث أن هذه السيارة كانت تصطف بالقرب من البناية السكنية المستهدفة، وللتأكيد على اغتيال عز الدين الحداد ذهبت الطائرات الحربية لاستهداف هذه السيارة المدنية وفق المعطيات المطروحة. ولكن حتى الساعة من غير المعلوم مصير

0: عز الدين الحداد وهو الرجل الأبرز ربما في كتائب القسام والذي تسلم منصب القائد العام للكتائب بعد اغتيال محمد ضيف والذي شغل منذ عام 2021 منصب لواء قائد لواء غزة بعد اغتيال باسم نعيم في عام 2021 وهو الرجل الذي تدعي إسرائيل بأنه صاحب الخطط العسكرية وإعادة البنية العسكرية لكتائب القسام في الفترة الأخيرة. هذه الاستهدافات التي شهدتها المدينة أنتجت أو أسفرت عن 7 شهداء من بينهم 3 نساء وطفل وصلوا بالفعل إلى ساحة مستشفى الشفاء هنا وبالإضافة إلى 50 مصابا حالتهم متفاوتة. ما يعني أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع. هذا الحدث ربما يعتبر الحدث الأبرز منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من المعلوم أن الاحتلال الإسرائيلي خرق هذا الاتفاق في أكثر من مرة وربما بشكل يومي بالنظر إلى عدد الشهداء التي ارتفعت إلى 850 شهيدا بالإضافة إلى نحو 2200 مصاب. ولكن هذا اليوم ربما كان الأصعب على مستوى الغارات المنفذة وهذا الهجوم الذي ربما تشير التقديرات إلى استخدام أكثر من 10 صواريخ إلى 13 صاروخا في هذه الغارات. بالتالي هي ربما مجزرة شهدتها مدينة غزة فيما لم تصرح أيا من القنوات الرسمية لحركة حماس أو حتى لكتائب القسام عبر الناطق باسمها أبو عبيدة حول مصير عز الدين الحداد. هذه التفاصيل تبقى حصرا لدى هذه الجهات التي لم تخرج بأي تصريح أو أي بيان حول هذه الحادثة.
1: شكرا لك. إذن غازي العلول من غزة سنبقى معك في المتابعة. لكن فاطمة خميسي، كان هنالك بيان إسرائيلي قبل يعني بعد لحظات من هذا الاستهداف وتفاصيل حول عملية الاستهداف نفسها نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلي. نتابع كل هذه التفاصيل معك.
2: صحيح زين العابدين، لربما هذا البيان السريع الذي خرج من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وبالشراكة مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس يوضح النوايا المبيتة التي كانت قبل هذا الاستهداف وقبل تنفيذ عملية الاغتيال. وهذا الأمر أيضا يتقاطع مع التسريبات الإسرائيلية التي تفيد بأن المستوى السياسي كان قد اتخذ قرار اغتيال القائد العام لقوات عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قبل نحو أسبوع ونصف. فبالتالي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تعمل خلال الفترة الماضية على جمع المعلومات الاستخبارية، واليوم والليلة السابقة على ما يبدو كان هنالك ما يسمى بالفرصة العملياتية من أجل تنفيذ هذا الهجوم. لذلك هذا البيان السريع الذي خرج من قبل نتنياهو وكاتس هو مؤشر على صحة هذه المعلومات وعلى النوايا الإسرائيلية لتنفيذ عملية الاغتيال هذه على الرغم من ما ممكن أن تحمله من تداعيات على مصير وقف إطلاق النار. طبعا هنالك رفع للحالة الأمنية على مختلف الجبهات تحسبا لكافة السيناريوهات. أيضا في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل تم إلغاء الفعاليات الجماهيرية في تلك المنطقة أيضا خشية أن يكون هنالك ردود فعل من الفصائل الفلسطينية المقاومة بسبب تنفيذ إسرائيل لهذه العملية واستهداف هذه الشخصية البارزة في كتائب عز الدين القسام. فيما يتعلق بتفاصيل هذا الهجوم فإنها أيضا تتكشف تباعا. نتحدث عن 3 طائرات عسكرية مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اشتركت في تنفيذ هذا الهجوم وألقت نحو 13 قنبلة من أجل أن يتم التأكيد على نجاح هذه العملية. طبعا الآن أيضا المؤسسة العسكرية منصبة في جمع المعلومات الاستخبارية لتحقيق مصير هذه العملية. وبحسب الترجيحات المتداولة الإسرائيلية فإن هنالك ترجيحات عالية ومرتفعة بأن تكون هذه العملية قد نجحت في اغتيال هذه الشخصية. بخصوص مضمون البيان المشترك لنتنياهو وكاتس فإنه تم التطرق إلى المبررات التي وضعتها إسرائيل من أجل استهداف هذه الشخصية. تتهم إسرائيل عز الدين حداد بأنه من بين الشخصيات المسؤولة عن هجوم 7 من أكتوبر عن اختطاف عدد من الإسرائيليين. الفلسطينيين وأسرهم واحتجازهم، بالإضافة إلى اتهامه بأنه يرفض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر التخلي عن السلاح. فبالتالي تضع إسرائيل هذه المبررات من أجل تنفيذ هذا الهجوم، بالإضافة إلى إعلامها مسبقا للإدارة الأمريكية عن نيتها عن تنفيذ هذه العملية أيضا. زين،
1: أشكرك، شكرا جزيلا. فاطمة خميسي من رام الله، سنعود إليك طبعا في تطورات أخرى لعلها الملف اللبناني ربما، لكن الآن نتحول إلى الملف اللبناني بالفعل، وأبدأ معك أحمد الرهيد وما أعلنته الخارجية الأمريكية عن تطورات هذا الملف، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتعريف وقف إطلاق النار. هل هنالك أي إضافات من الخارجية؟ لأنه في المرة الماضية حينما أعلنت الخارجية الأمريكية وقف إطلاق النار قتل 300 لبناني على الأقل، فكيف الوضع الآن في هذا البيان الجديد بتمديد وقف إطلاق النار؟ ما الذي جاء في هذا البيان؟
3: بالفعل زين العابدين، وزارة الخارجية الأمريكية أولا أعلنت تمديد اتفاق وقف إطلاق النار هذا، والذي كان قد أقر منتصف الشهر الماضي، ل 45 يوما إضافية، وتحدثت أيضا عن أن هذه الجولة من المحادثات أو المفاوضات كانت مثمرة وجيدة، وذكرت بأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين لبنان وإسرائيل. أعلنت في هذا البيان أيضا بعد انتهاء هذه الجولة عن أن جولة جديدة رابعة ستعقد بداية الشهر المقبل في 2 و3 من شهر يونيو حزيران المقبل، وإعلانها أيضا عن مسار أمني جديد سيعقد في مقر وزارة الحرب الأمريكية في البنتاغون في يوم 29 من شهر مايو أيار الحالي. وبالتالي فهناك الآن حديث عن مسارين، مسار سياسي ومسار أمني. المسار السياسي ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في رعايته، وبشكل عام هي ترعى أيضا هذه المفاوضات منذ انطلاقها الشهر الماضي. المسار الأمني الذي سيعقد في وزارة الحرب الأمريكية في نهاية هذا الشهر، تقول الوزارة إن وفودا عسكرية من لبنان وإسرائيل ستحضره. أما فيما يتعلق بالنقطة التي أشرت إليها، ونحن نعلم أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد قالت في بيانها الذي سبق هذه الجولة بعد نهاية الجولة الثانية أن لدى إسرائيل ما وصفته حق الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات وشيكة أو يخطط لها في لبنان ضد أهداف إسرائيلية. في هذا البيان هذه المرة تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها على دراية بالهجمات التي يشنها حزب الله بالصواريخ على إسرائيل، وقالت إن هذه الهجمات من حزب الله هي هدفها عرقلة هذه المحادثات، وأن هذه الهجمات تتم دون موافقة الدولة اللبنانية، وذكرت أيضا بأنها ستستمر في رعاية هذه المفاوضات. وبالتالي فالمواقف الأمريكية هي ذاتها يبدو، أما مواقف لبنان التي أوضحها هي مسألة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك تأمين عودة النازحين إلى بلدات الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. الموقف الإسرائيلي كان قد طرح خطة جديدة تحدث عنها السفير الإسرائيلي هنا في واشنطن، يقول إنهم يعملون على طرح خطة تتعلق بنزع سلاح حزب الله بالتعاون مع الجانب اللبناني الرسمي.
1: نعم، ستبقى معنا أحمد الرهيد، لكن نتحول الآن إلى الملف الإيراني، وسأبدأ مع محمد البقالي. عذرا، قبل الملف الإيراني سنتابع أيضا الموقف من لبنان مع تامر صمادي مراسل الجزيرة من لبنان. ماذا قال الجانب اللبناني عن هذا التمديد لوقف إطلاق النار، وأقصد بالجانب اللبناني الطرفين، الدولة وحزب الله؟
4: حزب الله حتى هذه اللحظة زين العابدين لم يعلق على ما جاء من مخرجات لهذا الاجتماع، تلك المخرجات التي تحدث عنها الوفد اللبناني المفاوض خلال الساعة الأخيرة، وأشار إلى الهدنة الجديدة بين لبنان وإسرائيل، لكن الجانب اللبناني لم يقدم كثيرا من التفسيرات. البيان قدم الكثير من الأسئلة الكبيرة المعلقة الطاقة على حساب الإجابات، لم يشر إلى طبيعة هذه الهدنة، كيف ستكون، كيف سيكون شكلها، كيف ستلتزم إسرائيل في هذه الهدنة من عدمها، لا سيما كما أشرت بأن الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في الهدنة الأولى التي جرت برعاية الولايات المتحدة والهدنة الثانية أيضا لم تلتزم، وأفرغت الهدنة من مضمونها بالكامل على وقع تلك الاجتماعات التي كانت متواصلة في الولايات المتحدة هذا اليوم.

0: بعد انتهاء هذه الاجتماعات وبعد الإعلان عن المخرجات تواصلت الخروقات الإسرائيلية وسقط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين لا سيما في قضاء النبطية والحديث أيضا عن قضاء صور ولذلك النخبة السياسية تسأل بصوت عال خلال الساعات الماضية ما هو شكل هذه الهدنة وهل ستلتزم إسرائيل بها أم أنها ستكون على غرار الهدن السابقة أيضا الحديث وفقا للوفد اللبناني المفاوض عن مسارين مسار سياسي ومسار أمني المسار السياسي تقول فيه لبنان بأنه سوف تسعى من خلاله إلى الوصول إلى تسويات نهائية مع الجانب الإسرائيلي وهنا يبرز السؤال الكبير والمعلق أيضا ما هو شكل هذه التسوية النهائية هل سيذهب لبنان إلى اتفاق سلام في نهاية هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي أم أن الأمر سيقتصر على اتفاق أمني طيلة الفترة الماضية كانت الرئاسة اللبنانية تشير وتعلق وتؤكد بأن الهدف هو الوصول إلى اتفاق أمني يفضي إلى وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لكن في ظل الضغوطات الأمريكية المتواصلة والمتزايدة لا أحد يعلم إلى أين ستذهب هذه التسوية السياسية والسؤال الآخر عن شكل اللقاءات الأمنية التي سيحتضنها البنتاغون بين إسرائيل وبين لبنان وما هي آلية المراقبة للخروقات هل سيكتفي الفريق بالبحث عن الخروقات أو ما يسمى بالخروقات التي الخاصة بحزب الله أم أن سوف تكون هنالك آلية صارمة تلزم فيها إسرائيل بالاستجابة ووقف الخروقات المتواصلة من طرفها
1: شكرا لك كاتب تامر صمادي من طهران أعود مرة أخرى إلى أحمد الرهيد والملف الإيراني هذه المرة أحمد وتصريحات الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز بجانب التصريحات الأخرى عن طبيعة ما يجري الآن فيما يخص البرنامج النووي الإيراني والعلاقة مع إيران بشكل عام لاسيما أيضا فيما يتعلق بالجانب الصيني
2: بالفعل زين العابدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أجرى مقابلة في بيجين في الحقيقة وليس في الطائرة الرئاسية مع قناة فوكس نيوز انتهت هذه المقابلة قبل قليل وتحدث فيها عن الزيارة في مجملها وكان هناك جزء موسع من هذه المقابلة يتعلق بإيران يتعلق بالملف النووي بطبيعة الحال وكذلك بمضيق هرمز أكد مرة أخرى ترامب بأنه لم يطلب مساعدة الصين فيما يتعلق بالملف الإيراني أو فيما يتعلق بمضيق هرمز وأشار إلى أن إيران لن يسمح لها باستخدام مضيق هرمز كسلاح ضده يشير ترامب أيضا في هذه المقابلة إلى أولوية الملف النووي بالنسبة إليه عندما يقارن التوقعات في أسعار النفط والوقود قال إنه كان يتوقع أن تقفز الأسعار إلى 200 دولار أو أكثر من 200 دولار في لأسعار برميل النفط وهذا لم يحدث يقول وبالتالي فما يحدث الآن هو أقل من التوقعات ويعتقد بأن هذا الثمن الذي يدفع الآن من قبل الأمريكيين أو يدفع في أسواق الطاقة هو قليل مقارنة بالمكاسب الاستراتيجية التي ستجنيها الولايات المتحدة في حال منعت إيران من امتلاك سلاح نووي لأنه يعتقد بأن إيران وقد قال هذا في المقابلة بأن إيران إذا حصلت على سلاح نووي فإنها ستستخدمه ضد إسرائيل وضد الدول في منطقة الشرق الأوسط وهذه المواقف في الحقيقة هي جميعها مواقف كان قد أكد عليها في تصريحات سابقة ومواقف سبقتها ولكن الجديد هو تأكيده على مسألة أولوية الملف التايواني بالنسبة للجانب الصيني هذا ملف مهم أيضا كان ضمن أجندة هذه الزيارة يقول ترامب إن الرئيس الصيني بالنسبة إليه ملف تايوان ظل الأولوية الكبرى منذ أن عرفه قبل 12 عاما ويشير ترامب بأنه يفضل أن يبقى الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بالعلاقة بين تايوان والصين ويؤكد أنه في حال لم يكن موجودا في البيت الأبيض لكانت الصين قد اتخذت عملا عسكريا ضد تايوان. هذا الملف أيضا هو مهم بالنسبة للأوساط الأمريكية. أما فيما يتعلق بمسار المفاوضات، هو يشير إلى استمرار هذا المسار، ويشير أيضا إلى إمكانية العودة إلى استهداف منشآت توليد الطاقة والجسور في إيران، ويقول إن الولايات المتحدة قادرة على تدميرها خلال يومين فقط. هكذا قال قبل قليل في هذه المقابلة. وكان قد هدد طبعا إيران باستهداف هذه المنشآت في حال عادت العمليات العسكرية ولم يتم التوصل إلى اتفاق. هو يقول إننا نريد التوصل إلى اتفاق من خلال المسار الدبلوماسي، وفي ذات الوقت يلوح بالتهديد، وهي مواقف صبغت تصريحاته طوال الفترة الماضية من هذه الحرب. زين العابدين،
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. كان لافتا أيضا محمد البقالي في تصريحات الرئيس الأمريكي، قوله إن الرئيس الصيني كان لطيفا جدا فيما يتعلق بالملف الإيراني. هل هنالك خشية في طهران من أن تتعرض طهران لضغط صيني، لأن الملفات المهمة بين الصين وأمريكا ربما لا تكون إيران أهمها؟
3: على كل حال زين، اللطف في الدبلوماسية لا يعني شيئا محددا بدقة. على كل حال هذه انطباعات شخصية، هكذا ينظر إلى الأمر هنا في طهران. ثم إن عباس عرقجي عندما سئل على بشأن هذا الموضوع وقد كان في نيودلهي، قال بأن طهران ترحب بأي جهود يمكن أن تؤدي إلى المساعدة في حل الأزمة، وخاصة إذا كانت هذه الجهود من الصين. الواضح أن طهران مطمئنة للموقف الصيني وغير قلقة ولا وجلة من أي تقارب يكون على حساب العلاقات المتينة التي ينظر إليها على أنها تندرج في إطار تحالف استراتيجي بين إيران وبين الصين. هذا الأمر قيل بصيغ مختلفة، وأيضا قيل من خلال الرسالة التي تم إرسالها عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك، وتم السماح لنحو 30 سفينة بالمرور، معظم هذه السفن من سفن صينية، بالمرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع طبعا السلطات الإيرانية وبترخيص منها. وقيل لحظتها إيرانيا بأن وزير الخارجية الصيني هو نفسه الذي كان يتابع هذا الأمر مع المسؤولين الإيرانيين، هذا في وقت كان الرئيس الأمريكي موجود هناك، وبالتالي ليس على هذا المستوى أي قلق. ولكن بشكل عام إذا أخذنا التصريحات التي صدرت اليوم عن وزير الخارجية الإيراني، يمكن أن نتحدث عن قوة صغيرة ظهرت في حائط الصد الذي يقف في وجه تقدم النقاش الدبلوماسي بين الطرفين، عندما قال عرقجي بأن الولايات المتحدة قبلت بتأجيل النقاش حول اليورانيوم المخصب بنسبة عالية إلى مرحلة لاحقة بسبب تعقد الملف. طبعا لم يقدم أي تفاصيل في الحقيقة، ولكنه أضاف في نفس الوقت كلاما لافتا أنه بعد تلقي الرفض الأمريكي على الرد الإيراني، توصلت طهران برسائل عبر الوسيط الباكستاني من أن الولايات المتحدة راغبة في مزيد من التفاوض. ولكن هذا كله لا يشكل أي اختراق، وفي الحقيقة قد لا يعني أي شيء حقيقي وملموس. لماذا؟ لأن الأمور سبق أن وصلت مستوى من التقدم، قيل معه إن المجال الدبلوماسي سينجح، وبعد ذلك رجعت إلى مربع الأزمة الأول، خاصة وأن عرقجي وفي نفس المؤتمر الصحفي تحدث على غياب الثقة في أمريكا في الولايات المتحدة، تحدث على الإشارات المتناقضة، وتحدث أيضا عن الاستعداد للحرب بقدر الاستعداد للدبلوماسية.
1: شكرا لك محمد البقالي من واشنطن. وكما تابعنا، اختتم الرئيس الأمريكي إذن زيارته لبيجين والتي وصفتها الصين بالتاريخية. ترامب قال إن الرئيس الصيني كان لطيفا جدا في الملف الإيراني، وإن همه الأول هو تايوان.
4: من بيجين، الشريك الرئيسي لطهران، وقبل ساعات من مغادرته لها، وجه الرئيس ترامب تحذيرا لإيران عبر الإعلام الأمريكي بأن صبره على عدم التوصل إلى اتفاق لن يطول، وبأنه إذا لم تحصل بلاده على اليورانيوم عالي التخصيب فسوف يدمر المواقع التي يوجد فيها. وخلال جلسة ختامية مع نظيره الصيني، أبدى الرئيس الأمريكي ارتياحا إزاء نتائج زيارته، مصرحا بأن هناك تشابها في موقفي البلدين بشأن إيران.
5: ناقشنا الملف الإيراني، لدينا موقف متقارب جدا تجاهه، نريد إنهاء هذا الوضع، لا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، نريد فتح المضيق، نحن نغلقه الآن، لقد أغلقوه ثم أغلقناه نحن أيضا، لكننا نريد فتح المضيق، ونريدهم أن ينهوا هذا الوضع لأنه أمر جنوني، جنوني بعض الشيء ولا يمكن قبوله، ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
4: لكن ما لم تحصل عليه واشنطن حتى الآن هو التزام من بيجين بعدم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تدفع واشنطن بقوة لاستحداثه ويدين إغلاق طهران مضيق هرمز. اقتصاديا صرح الرئيس ترامب بأن بيجين ترغب في عقد صفقات مع واشنطن منها شراء النفط و200 طائرة من طراز بوينغ، لكن ما بدا لافتا هو تجنب الرئيس الأمريكي الحديث عن تايوان التي تحظى بأهمية خاصة لدى الجانب الصيني.
6: في مقابل التركيز الأمريكي على ملف إيران، حاولت الصين في اليوم الختامي للزيارة أن تقدم صورة مختلفة عنوانها الاستقرار وإدارة الخلافات بالحوار لا بالمواجهة.
7: من داخل جونانغهاي المقر السياسي المغلق للقيادة الصينية، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في جلسة شاي ختامية بعد قمة وصفتها بيجين بأنها محطة تاريخية في العلاقات بين البلدين.
8: تعد هذه الزيارة زيارة تاريخية ومفصلية. حتى الآن أقمنا علاقة ثنائية جديدة، أو بالأحرى أقمنا علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي، ويمكن وصف هذه الزيارة بأنها محطة بارزة.
7: وخلال جولة في حدائق جونانغهاي أوضح الرئيس الصيني أن استقبال قادة أجانب هناك أمر نادر، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بوتين كان من القلائل الذين زاروا المكان في رسالة تعكس طابعا استثنائيا للزيارة قبل أن يعلق ترامب بابتسامة. الصين حرصت خلال الزيارة على تأكيد أن الحوار يجب أن يتقدم على المواجهة خصوصا في الملفات الحساسة من تايوان التي وصفتها مجددا بالخط الأحمر، وصولا إلى الملف النووي الإيراني حيث دعت إلى مواصلة التفاوض مؤكدة أن استخدام القوة طريق مسدود. في ختام الزيارة سعت بيجين للظهور كطرف يدفع نحو التهدئة والاستقرار، لكن بين رسائل التعاون والخلافات بشأن تايوان والتنافس الاستراتيجي يبقى اختبار هذه التفاهمات مؤجلا إلى ما بعد مغادرة ترامب العاصمة الصينية.
1: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن دكتور ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن. أهلا بكما. معنا أيضا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، أهلا وسهلا بكم جميعا. وسأبدأ مع ضيفي من واشنطن الدكتور ديفيد دروش. فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعلاقات الأمريكية الإيرانية والحرب الأمريكية الإيرانية، هل حصل ترامب على ما يريد من بيجين؟
2: لا أعتقد بأنه حصل على ذلك. ربما ما حققه هو خاصة الاعتراف بأن ما تقوم به إيران في مضيق هرمز هو أمر ممنوع وغير مقبول، وبأنه يقوض المصالح الصينية أكثر من المصالح الأمريكية. إضافة إلى ذلك، مما باعث قلق الولايات المتحدة هي مسألة التوقف عن تقديم المساعدة اللوجستية الصينية لإيران، وكذلك بالمقابل يبدو أنه تم تفادي الحديث فيما يتعلق بقضية تايوان. في الوقت الحالي ليس هنالك أي بيان رسمي.
1: فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دكتور مختار حداد، سيد مختار حداد، وتصريحات عباس عرقجي، عباس عرقجي قال هنالك موافقة على تأجيل الملف النووي، والرئيس الأمريكي قال لا مانع من تجميل التخصيب 20 عاما. هل ترى في هذه المواقف أي تحرك في الجمود الذي ينتاب الموقف بين البلدين فيما يتعلق بالتفاوض؟
9: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، يعني ممكن أن نرى هناك تطورا. يعني هناك اليوم الرئيس الأمريكي أو أمس يعني اعترف بأمر مهم، قال أنا عندما قرأت السطر

0: أن نكون أقرب إلى مثلا عقد جولة جديدة من المفاوضات، وهذا واضح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي. المشكلة في نهاية المطاف، صحيح أن هناك مثلا الآن يقال بأن الجانب الأمريكي قبل يعني تقسيم المسارات أو فصل المسارات، يعني مثلا هو ما اقترحته إيران يعني الشهر الأول مفاوضات من أجل إنهاء الحرب بشكل كامل، والشهر الثاني يكون مفاوضات من أجل إنهاء كذلك ملف إيران النووي، يعني التوصل إلى اتفاق حول ملف إيران النووي. فلذلك يعني صحيح التصريحات هي ممكن الآن أن تكون إيجابية، ولكن حتى الآن لا أعتقد أن الجانبين توصلا إلى تلك النقطة المشتركة
1: طيب
0: التي يعني توصلهما إلى مثلا مرحلة عقد مرحلة جديدة من المفاوضات،
1: سيد سليمان
0: أو
1: بشارات،
0: مثلا على الأقل.
1: سيد سليمان بشارات، يعني لا أدري إن كانت كل هذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض، لكنها وقعت في وقت متزامن، يعني في غضون ساعات يمدد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تغتال إسرائيل وفق إعلان نتنياهو وكاتس قائد كتائب القسام عز الدين الحداد، وأيضا تنتهي زيارة ترامب للصين، ويبدأ الحديث عن انفراج ربما في الموقف مع إيران. هل هذه حوادث مرتبطة أم منفصلة ولكل مسارها؟
2: تحياتي أستاذ زين العابدين ولضيفيك وللمشاهدين. أنا باعتقادي هي ضمن المعادلة الأمنية التي أرادتها إسرائيل. إسرائيل هي تعمل على معادلة أمنية تقول من خلالها أنها هي من يرغب بمسار أمني لكل هذه الملفات بذات التوقيت. وإذا ما ربطنا كل هذه التطورات مع حديث الرئيس الأمريكي على متن الطائرة عندما قال أننا قمنا بعمل عسكري وربما نحتاج إلى العودة بعض الشيء لإنهائه، وكأن هناك رسالة إسرائيلية من خلال هذه التصريحات وتزامن ذلك مع التطورات الميدانية أن العودة ربما تكون إسرائيلية أمريكية للمواجهة مع إيران للذهاب لتحقيق أهداف وإن كانت أهدافا موضعية. هذا من جانب. من جانب آخر، واضح أن إسرائيل في عملية الاغتيال التي جرت في غزة، واضح أنها هي كانت بمثابة عملية أمنية لكنها برسائل سياسية. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن إسرائيل غير مستعدة في هذا التوقيت للذهاب إلى إنهاء أو لإغلاق أي ملف من الملفات المفتوحة والتي ترغب إسرائيل أن تبقى مفتوحة في هذا التوقيت لكي تستفيد وتستثمر منها سياسيا على المستوى الداخلي الإسرائيلي أو على المستوى الإقليمي أو على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والأمر الثالث الذي تحاول إسرائيل أن تذهب إليه، تقول أن التحديات ما زالت موجودة على عبر الجبهات الثلاث فيما يتعلق بالمنظور الإسرائيلي. ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني أن إسرائيل لن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية المساحة الكافية بإمكانية التراجع عن مبدأ الحرب في هذا التوقيت، بل بالعكس. طيب، يبدو أن بنيامين نتنياهو يرغب في الإبقاء على سردية الحرب، وسردية التصعيد هي الحاضرة وهي التي تسمع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: سيد دروش، فيما يتعلق بهذا المسار، مسار الحرب، هل هو أكثر ترجيحا الآن بعد انتهاء زيارة ترامب للصين؟
3: أعتقد بأن الأمر كذلك، ولكن أتوقع بأن ربما تعود العمليات القتالية، ربما بعد بضعة أسابيع. وهذه الفكرة هي أنه ربما سيتم محاولة غلق الملفات مع إيران، ويبدو أنه ليس هنالك أي تقدم. أعتقد بأن الرئيس ترامب سيواصل السعي إلى تسوية دبلوماسية، ولكن أعلم بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيواصل الدفع إلى حثه إلى العودة إلى القتال، متعللا ربما بالأخبار القادمة من وكالات الاستخبارات فيما يتعلق باستعادة إيران لقدراتها الصاروخية والعسكرية، وربما قد يتم استهداف بعض الأهداف من أجل جلب إيران إلى الطاولة ومحاولة أخذ بعض التنازلات.
1: هل يدخل في الحسابات الأمريكية رد الفعل الإيراني؟

0: الذي قد يأتي كما قال الإيرانيون بشكل غير متوقع وبمفاجآت جديدة وربما تداعيات أكثر على دول المنطقة، هل هذا يدخل في الحسابات الأمريكية سيد ديروش؟
1: نعم، أعتقد بأن هذا ربما جزء من الحسابات، لذلك هنالك كذلك تقارير متعلقة بمشاورات مع المملكة العربية السعودية، ولذلك رأينا كذلك الإمارات قادت بعض العمليات الهجومية على بعض الأهداف الإيرانية، ولكن مثل ما قلت إدارة واشنطن لا تزال تتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي للتحسب ربما لأي عمليات انتقامية من قبل إيران تستهدف منشآت الطاقة في دول الجوار. وإذا ما استمعت إلى تعليقات السيد أنور قرقاش فإنه يبدو أن هذا المنحة هنالك تآهب، وقال كذلك بأن الإمارات مستعدة لتقديم العون العسكري إذا ما تم استئناف في القتال.
0: سيد مختار حداد، هل هنالك أي نوع من المبادرة من جانب إيران لتقديم أي تنازلات يمكن أن تجنب استئناف الحرب مرة أخرى، أم أن إيران لا تفكر في مسألة التنازلات على الإطلاق؟
2: الحقيقة لا أعتقد أن إيران ستقدم تنازلات للجانب الأمريكي. يعني إيران الآن قدمت باعتقادي شيئا جديدا يعني أو جيدا يعني في هذه المفاوضات، وفي الحقيقة يعني ما تقدمت به إيران لا أعتقد أن إيران ستقدم أكثر من ذلك للجانب الأمريكي. يعني أكثر من ذلك معناه تحقق ما يريده الجانب الأمريكي، وهي شروط إسرائيلية على فكرة. يعني ما يتم طرحه حول تجميد كامل لبرنامج إيران النووي، أو تجميد مطول جدا، أو عدم حق إيران في تخصيب اليورانيوم، أو إخراج اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة وليس إلى أي مكان آخر، هذه يعني شروط إسرائيلية، وهذه الأمور لن تقبل بها إيران. ولا أعتقد يعني أن إيران ستتراجع عن آخر يعني ما قدمته عبر الوسيط الباكستاني، ولا تقبل بأنه مثلا تقدم أكثر من ذلك، لأنه تعتبر ذلك سيكون يعني وفق الشروط والرؤية الإسرائيلية.
0: أستاذ سليمان بشارات، مسألة استئناف الحرب تستعد لها إسرائيل وتشجع عليها، لكن هل بالضرورة تشارك إسرائيل إذا استؤنفت هذه الحرب مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: أنا باعتقادي نعم، إسرائيل معنية أن تكون هي حاضرة أيضا في المشاركة، لأن إسرائيل ستقدم من خلال ذلك رسائل على امتلاكها القدرة وامتلاكها المعلومة، وأن إسرائيل هي جزء من عملية ما بين مزدوجين صناعة النصر، هذا هو ما تريده إسرائيل في هذه المرحلة، وهذا الأمر ربما قد يكون يعني جزء من عملية العقلية التي تسيطر على بنيامين نتنياهو الذي يرى نفسه أنه هو مهندس هذه الحرب، وربما يقدم نفسه أنه مهندس الحصول على النتائج وتقديم حالة النصر هذه من المنظور الإسرائيلي. صحيح أن الحسابات الإسرائيلية قد لا تكون في نهاية المطاف دقيقة، ولكن باعتقادي الدافع الداخلي والدافع السياسي وشخصية بنيامين نتنياهو وطغيان هذه الشخصية على صناعة القرار في إسرائيل قد تكون هي دافعا أساسيا في هذه المشاركة. إضافة إلى ذلك، دعنا نشير أستاذ زين فيما يتعلق إذهاب إسرائيل في المفاوضات مع لبنان من مفاوضات سياسية للحديث عن رؤية للقاء أمني يجمع الأطراف الأمنية الإسرائيلية في وزارة الدفاع الأمريكية مع طرف لبناني أمني، هذا يعني الصبغة الأمنية الكاملة للمعادلة التي تريدها إسرائيل. وبالتالي ما الذي يعني ذلك؟ يعني إسرائيل أنها تتحضر إلى شكل من أشكال ربما الذهاب إلى رؤية أمنية لمنطقة الشرق الأوسط، ليس بالضرورة أن تفضي إلى رؤية سياسية، وإنما تكون عماد هذه الرؤية مبدأ القوة، وحتى وإن كان ذلك هو جزء من عملية فرض الرؤى أو الشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بالموقف مع إيران، مع لبنان، مع فلسطين، المقاومة الفلسطينية، وهذا هو ربما ما تريده إسرائيل في هذه المرحلة. لا تريد أن يكون هناك مسارات سياسية دبلوماسية.

0: ولا أن تلتزم إسرائيل بأي أثمان سياسية أو بمواقف سياسية، بقدر أن تملي رؤية أمنية ورؤية مبنية على القوة. وهذا هو أيضا ترجمة للمبدأ الذي يرغب به بنيامين نتنياهو، وهو أن السلام يأتي بالقوة وليس السلام بالمفاوضات أو بمسار سياسي أو دبلوماسي. هذا هو ربما المنظور الإسرائيلي، ولهذا السبب إسرائيل ستبقى حاضرة في أي مواجهة وفي أي معادلة أمنية، لأن ذلك هو جزء من عملية تقديم نفسها على أنها ما بين مزدوجين سيدة الشرق الأوسط من المنظور الأمني، وفقا للمعتقد الإسرائيلي أن الشرق الأوسط الجديد إسرائيل هي من ترسم شكل وطبيعة هذا الشرق الأوسط وفقا للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ووفقا للرؤية الاستراتيجية الأمنية، وليس وفقا للمصالح المشتركة مع دول المنطقة أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هل تقبل الولايات المتحدة سيد ديروش بأن تكون إسرائيل هي سيدة الشرق الأوسط؟
2: لا أعتقد بأنهم ملوك الشرق الأوسط أو سيدة الشرق الأوسط مثلما تفضلت، وأعتقد بأنها يعامل كبلد عادي يحرص على أمنه، هكذا تراها الولايات المتحدة. ولا أعتقد بأن هنالك دعم للسيطرة أو أن يكون لديها أي دور في الشرق الأوسط، في العراق أو في الخليج على سبيل المثال، وليس هنالك لفرض السيطرة. وربما المفارقة هنا هي مسألة العودة للاستقرار والأمن، وفي نفس الوقت تجنب كل التهديدات مثل إيران. وأعتقد بأن الهدف الأمريكي هو التأكد بأن تنعم إسرائيل مع جيرانها، مع مصر، مع الأردن، وكذلك مع بقية الدول ومع سوريا، أن ينعم الجميع بالسلام بما في ذلك لبنان. ولذلك بعدما تسبب به التهديد الإيراني من تقويض الاستقرار هنالك، وإسرائيل أن تكون هي القوة المسيطرة، لا أعتقد بأن ذلك ما تفكر فيه الولايات المتحدة. ولكن هنالك تاريخ طويل من التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد الحرب الباردة، وأعتقد بأن ربما قد يتغير الأمر بعد 10 سنوات تتغير هذه العلاقة.
1: كيف ستتغير في رأيك؟ تتغير لصالح إسرائيل أم لصالح المنطقة أم لصالح الولايات المتحدة؟
2: حسنا، أعتقد بأن أمن المنطقة هو من أمن إسرائيل، وأعتقد بأن الولايات المتحدة تعتبر بأن إيران هي السبب المزعزع في ما يحصل في إسرائيل وكذلك في الشرق الأوسط، ولذلك ربما قد نرى تراجع الدور الإسرائيلي خاصة، وأن قبل ذلك كان هنالك تنافس مع إيران لمحاولة السيطرة على العراق وعلى سوريا وعلى لبنان وعلى ما كان يسمى بذلك المثلث تحت سيطرة إيران. ولكن إذا ما انتهت هذه السيطرة الإيرانية فإن الأمور ستتغير على مستوى المصالح المشتركة وأسواق الطاقة، وربما هذا الأمر سيتغير. وإذا ما عاد ربما الاستقرار، إذا تم القضاء على وكلاء إيران في المنطقة في هذه الدول وتتوقف عن تهديد جيرانها، فإن وجهة النظر والمقاربة في الولايات المتحدة ستتغير، ليكون هنالك سيكون هنالك ربما نماء وازدهار في المنطقة.
1: يعني هذا لم يحدث قبل الثورة الإيرانية، يعني منذ

0: تأسيس إسرائيل عام 48 حتى عام 79 لم يحدث، لم تكن هنالك إيران تتدخل في أي مكان، ومع ذلك لم يعم لا الاستقرار ولا السلام في الشرق الأوسط لأن إسرائيل تتوسع. هل ترى الولايات المتحدة أن التوسع الإسرائيلي هو الذي يضر؟ ألا يعني لماذا لا ترى الولايات المتحدة أن التوسع الإسرائيلي هو المشكلة وليس الدول في المنطقة التي لم يكن بينها مشكلات من قبل؟ لماذا لا ترى الولايات المتحدة ذلك؟
1: حسنا، أولا قبل الثورة الإسلامية كان هنالك سياق مختلف وسياق الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وكان هناك انحياز إما للأطراف الغربية أو للأطراف السوفيتي، وتغير الأمر انطلاقا من 1967. مع ذلك إسرائيل لم تكن تتوسع في ذلك الوقت، وأنا كنت أعمل مع القوات الأمريكية في سيناء.
0: توسعت سيدي، توسعت واستولت على سيناء بدون حرب، بدون رصاصة واحدة تطلق عليها، واستولت على الجولان السوري، واستولت على الضفة الغربية، واستولت على قطاع غزة، واستولت على القدس. توسعت إسرائيل بدون أي هجوم من العرب عليها في عام 67. فكيف تقول أنها لم تكن توسعية؟ إسرائيل توسعية، المشروع نفسه في صيغته الأولية هو مشروع استعماري، هكذا قدم حتى للمستعمر البريطاني.
1: لا، أنا أعتقد بأننا إذا ما رأينا حدود إسرائيل تغيرت بعد ذلك ولم تتسع كثيرا، وأعتقد بأن إسرائيل مرة أخرى غادرت سيناء وهي كانت
0: للأسف. أشكرك شكرا جزيلا سيد ديفيد روش، انتهى وقتنا في هذا النقاش، أشكرك شكرا جزيلا وعذرا للمقاطعة. تصريحات القيادة في حزب الله للجزيرة بحق المقاومة في التعامل بالمثل مع أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بالتزامن مع زخم العمليات العسكرية في المنطقة العازلة التي أنشأتها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية في ظل استمرار إطلاق المسيرات باتجاه شمال إسرائيل من كريات شمونة إلى نهارية، نتابعها في هذا التقرير.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على العمليات القتالية الإسرائيلية المتصاعدة في جنوب لبنان، مع اتساع نطاق الضربات الجوية والمدفعية في الأيام الأخيرة من منطقة جنوب الليطاني إلى شماله، بل إلى شمال نهر الأولي، مع إحصاء أكثر من 90 قرية شملتها أوامر الإنذار والإخلاء الإسرائيلي حتى اليوم، فقدتها تصريحات إسرائيلية رسمية بالاستيطان في لبنان. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن للمقاومة الحق في التعامل بالمثل مع أي حرية حركة أو خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار. كل هذه هي التطورات الميدانية التي تتزامن مع جلسات اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا زميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. أهلا بكم. ما نبدأ معك صهيب، تطورات ميدانية عديدة في الجنوب اللبناني نتابع معك على الخريطة التفاعلية.
3: والآن قبل قليل أيضا ضربات في شمال إسرائيل وصلت إلى نهارية وإلى كريات شمونة، دوت صفرات الإنذار في المنطقة الشمالية من إسرائيل، تحديدا منطقة الجليل الغربي، لكننا لازلنا نتحدث عن الإطار نفسه أو السياق نفسه، المنطقة الجنوبية من لبنان مع استثناءات متعددة من الجانب الإسرائيلي نحو الشمال، والمنطقة الشمالية من إسرائيل لازلنا نتحدث عن التركيز على القطاعين الغربي في إسرائيل والشرقي بمعنى الجليل الغربي وإصبع الجليل. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه الخريطة يمكننا ملاحظة هذه القرى التي لا تزال تتعرض لضغط عنيف، ولكن دعونا نبدأ بالجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي الآن وفق الأخبار العاجلة التي ترد كان هناك دويل صفارات الإنذار واعتراضات في نهارية، هذا يعني أننا بدأنا نتجاوز مرحلة الحافة الأمامية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أي أننا نتحدث عن حوالي 9 إلى 10 كيلومترات تقريبا عن الحدود مع قصف من جانب حزب الله. هذا الأمر تكرر خلال الأيام القليلة الماضية، يوم أمس أو يوم أمس الأول ضرب حزب الله في منطقة رأس الناقورة، وكانت ضربته الطائرات المسيرة. الآن أيضا ترد الأنباء عن المنطقة الشرقية من الحدود، أو ما يسمى في إسرائيل بإصبع الجليل. هذه المنطقة التي نتحدث عنها تسمى إصبع الجليل بهذا الشكل، وتضم أهم مستوطنة فيها مستوطنة كريات شمونة الكبيرة، لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كان هناك حديث عن إصابات مباشرة في بعض الأبنية في كريات شمونة، وبالتالي نحن نتحدث عن أيضا ضغط من جانب حزب الله. بحسب التقارير الأولية في كريات شمونة كان هناك دفعات من الطائرات المسيرة، طائرات الألياف الضوئية، السلاح الأقوى والأبرز الآن في يد حزب الله والأكثر خشية من الجانب الإسرائيلي. إذا ما ذهبنا إلى الجانب اللبناني فنحن نتحدث عن القرى التي تتعرض لضغط عنيف. هذه القرى يمكن الحديث بداية عن ما يسمى بالحافة الأمامية، أي أننا نتحدث عن عمق حوالي 7 كيلومترات إلى 10 كيلومترات تقريبا عن الحدود، مع توغلات إسرائيلية مثلا في البياضة. هناك توغلات إسرائيلية، هناك نقاط تمركز للجيش الإسرائيلي في منطقة حولة، في منطقة ميس الجبل أيضا. وأيضا كان هناك حديث عن اشتباكات، هذا يؤشر على مدى العمق الذي تتقدم فيه القوات الإسرائيلية. لا توجد خريطة واضحة لنقاط توغل الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من لبنان، لكن أنا نتحدث عن ما نقارن به بيانات حزب الله عن حديثه عن اشتباكات، أو الصور التي ينشرها الجيش الإسرائيلي عن وجود جنوده في بعض القرى والمناطق اللبنانية. ولكن الحديث يدور بدرجة أساسية عن هذه الزاوية المحاذية، هذه الكوع أو انحناءة نهر الليطاني عند نقطة كفركلة، عند مستوطنة الطيبة، أقرب مستوطنة على الحدود. هذه المسافة التي تريد إسرائيل السيطرة بشكل أو بآخر عليها لأكثر من سبب، لأننا نتحدث أولا عن أقرب نقطة على نهر الليطاني للحدود الإسرائيلية، نتحدث أيضا عن منطقة حرجية وتضاريس مهمة بالنسبة لمقاتلي حزب الله للاختباء فيها، وبالتالي قربهم من الحدود يعطيهم إمكانية لإيصال هذه الطائرات المسيرة 5 إلى 10 كيلومترات، بالنسبة لهم مسافة كافية لإرسال المسيرات، بالإضافة أيضا لقلعة شقيف التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو السيطرة عليها، أو عملية إنزال أو ما شابه من ذلك، لأننا نتحدث عن قلعة مرتفعة تطل على كل ما هو محيط فيها، وبالتالي نقطة استراتيجية تدور حولها المعارك على ما يبدو بشكل أو بآخر. ولكن كما ذكرت وسيلة، نتحدث أيضا عن انسحاب نحو المناطق الشمالية في لبنان، أي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بهذا الخط الذي يقول عنه خط الدفاع الأول بعمليات القصف المركزة وعمليات تدمير المنازل والتغيير الديموغرافي والجغرافي في تلك المنطقة وتهجير السكان الذين بلغ عدد القرى هنا أكثر من 60 قرية، نتحدث الآن عن أكثر من 90 إلى 100 قرية يتم إيصال إنذارات بها. الأمر لم يتوقف عند نهر الليطاني، ذهب إلى نهر الزهراني وإلى نهر الأولي، وبالتالي وسيلة نحن نتحدث عن زحف إسرائيلي نحو الشمال بعمليات القصف والتهجير. والآن على ما يبدو هناك تركيز من جانب حزب الله في إرسال كمية أكبر من المسيرات باتجاه العمق الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك صهيب. من هذه الجزئية معك عميد إلياس حنا. الجيش الإسرائيلي يقول مسيرات عدة اخترقت الحدود، اعترضنا إحداها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة. كيف نفهم هذا التطور المستمر ووصول المسيرات من حزب الله بالفعل إلى خارج الحدود؟
4: وسيلة، المسيرة كانت المفاجأة التكتيكية، وبالتالي بدأنا استهداف الداخل الإسرائيلي وليس فقط في المنطقة الصفراء حيث يتواجد جيش الاحتلال. البارحة تل العباد في هذه المنطقة استهدف ب4 مسيرات في نفس الوقت، يعني هناك تكتيك مختلف، تشغيل 4 مسيرات تستعمل الألياف الضوئية هذا أمر صعب. لماذا؟ يمكن أن تتضارب مع بعضها البعض، وبالتالي هذا الأمر صعب. هذا يعني أن هناك نوعية معينة من مشغليها. أيضا تم استهداف رأس النقورة، واليوم يتحدث صهيب عن نهارية، فإذا أنت أمام ديناميكية تكتيكية جديدة. ولكن بعد يوم أو يومين أو 3 أو حتى أسبوع ننتقل إلى ما يسمى بالروتين. يعني اليوم جيش الاحتلال بدأ يحاول إيجاد طرق لفعلا التصدي لهذه المسيرات، وبدأ بنشر الشباك. نحن في مرحلة جديدة، ولكن هذا الأمر لا يزال جيش الاحتلال مصرا على الأمور التالية وسيلة. فإذا هو يريد هذه المنطقة منطقة أساسية التواجد فيها هذه المنطقة نسبة 90% وأكثر من الدمار، وهذا ما يطلق عليه ما يسمى عقيدة الأنقاض. يعني نحن نتحدث عن عقيدة الضاحية، هنا نتحدث عن عقيدة الأنقاض، تدمير كامل.
2: وهو ماضي في هذه السياسة وبشكل كبير وبشكل أعمق في الجنوب اللبناني، تركيز اليوم على صور قضاء والنبطية وصيدة.
4: لكل منها نسبة معينة.
2: ما دلالة وسيلة هذه الجغرافيا؟
4: هذه المنطقة هي النقطة الأساسية، منها ينطلق جيش الاحتلال إلى نهر الليطاني بما يسمى المنطقة العازلة بالنار، بفر باي فاير، وبالتالي نسبة التدمير في هذه المنطقة تصل إلى 70 إلى 75%، ولكنه في نفس الوقت يحضر إلى عملية القدرة أو الانطلاق وعبور نهر الليطاني إلى الشمال. كيف؟ عبر عملية أجراها نفذها منذ شيء أسبوع أو 10 أيام، تقوم بالانطلاق من دير سريان وبالتالي إلى نهر الليطاني، عبر إلى الضفة الشمالية لنهر الليطاني واشتبك مع قوات حزب الله، وهو عملية تحضير للوصول إلى زوتر الشرقية.
2: وهنا بالضبط استخدم قنابل محرمة دولية، نتحدث
4: اليوم
2: عن قنابل
4: اليوم استعمل قنابل حارقة، هي بالمطلق ممنوع استعمالها بالمناطق السكنية والمناطق حيث تتواجد. هي هدفها دائما هو الاستهداف المنشآت العسكرية، هو فعلا إحداث حرائق معينة، مخازن وما شابه. ولكن اليوم استعملتها بالعام 82، بال 2006، وبالعام 23-24 لا تزال تستعملها، وبالعام 26 أيضا.
2: هذه المرة لماذا استخدمت برأيك؟
4: هي عملية نفسية إلى حد ما. هذه المنطقة هي منطقة تقريبا سكنية، زوتر الشرقية سكنية بالكامل، ولكن اليوم لا يمكن استعمال هذا النوع من الذخائر ضد شبح. حزب الله يقاتل بطريقة شبح، يعني بطريقة قتال العصابات لا يمكن أن يرى، وهذا ما قال عنه أمين عام حزب الله عندما قال نحن لا نشتبك مباشرة، نحن لا نسعى إلى الاشتباك المباشر، نحن نسعى إلى هيت أند ران، اضرب وهرب، وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من الخسائر بجيش الاحتلال. وسيلة في العام 2006 في هذه المنطقة، ألقت إسرائيل ما يقارب حسب النيويورك تايمز 4 مليون قنبلة عنقودية. يعني إذا اعتبرنا أن هناك نسبة بين 2 و10% لا تنفجر، هذا الأمر صعب جدا على المدنيين.
2: وربما هذا الخطر الذي تحمله كذلك هذه القنابل الحارقة لا تنفجر كلها، وبالتالي أخطار مؤجلة.
4: أخطار بيئية أولا،
2: نعم،
4: أخطار بشرية، وبالتالي ضد أي هدف. هذا يأخذنا إلى مبدأ لا تناسب، يعني disproportionality، يعني أنت تقصفين هدفا بسيطا ليس معروفا، وبالتالي بحجم كبير من الذخائر والضرر الكبير، إن كان على البيئة أو إن كان على الإنسان، وحتى خرقا للقانون الدولي.
2: الآن العمق الذي وصلت إليه إسرائيل، كيف يمكن رسم هذه الخريطة؟
4: وسيلة، نتحدث عن النبطية في هذه المنطقة، أيضا صيدا في هذه المنطقة أيضا، ونهر الزهراني تقريبا في هذه المكان. فإذا نتحدث عن النبطية، هذا المثلث، صيدا وصور، هذه المنطقة تحوي أكثر ما تحوي من المناطق والمصانع والمدن الصناعية، وكأن إسرائيل تحاول تغيير المناطق الحضرية أو ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني عملية التعايش بين الصناعة والزراعة والإنسان والتجارة بشكل كامل، وبشكل أن تصبح هذه المنطقة غير قابلة للعيش حتى ولو توقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى هذه المنطقة.
2: وربما هنا ننوه إلى ما قاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، الذي تحدث عن الاستيطان في لبنان. كيف يمكن ربط وفهم ما يجري على الأرض من هذه العملية التدميرية الواسعة وكثافة النيران مع ما قاله هذا الوزير، إذا ما سلمنا أنها نية إسرائيلية مبيتة؟
4: هي نية تاريخية تقوم على الإيديولوجية منذ أيام بن غوريون، الذي كان يقول ازرعوا الناس حيث الفراغ، حيث الفراغ هناك أمن. هي عقيدة إيديولوجية دينية، وبالتالي هذا الأمر حصل بالعام 67 واليوم يحصل من منظار ديني. حتى بن كفير هو يسكن في مستوطنة في الضفة الغربية، وبالتالي هذا الأمر صعب حتى الآن، ولكن هذه هي النوايا المبيتة.
2: عميد إلياس حنا، أشكرك جزيل الشكر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لمتابعة الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان والمشهد في غزة وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كسلاح ضده،